0: أنك لن تندم، لكن لو استكبرت على أحد ثم عدت إلى عقلك لندمت، لندمت واستغفرت. أما إذا تواضعت فإنك تجد راحة وطمأنينة، ويحصل لك في قلوب العباد محبة وإلفة. فإياك والكبرياء، وعليك بالتواضع ولين الجانب. وإذا انضم إلى ذلك أنك تريد بهذا الوصول إلى كرامة الله عز وجل والخضوع لله، فإنك تزداد ثوابا ورفعة. قال الله تبارك وتعالى: من تواضع لله، من تواضع لله رفعه. ومعنى تواضع لله وجهة، يعني لها معنى. المعنى الأول تواضع للخلق من أجل الله، لأن الإنسان قد يتواضع للخلق لا لله ولكن لطمع، يتواضع له ويتخضع له لأجل أن ينال منه لقمة عيش. ولكن إذا تواضع لله يعني امتثالا لأمره فإن ذلك هو الذي يكون سببا للرفعة. المعنى الثاني من تواضع لله نفسه، والتواضع لله نفسه هو التواضع لدينه، بحيث يقبله الإنسان وهو يشعر أنه محتاج إليه ومضطر إليه، وأن مقام الدين أعلى منه. ونقف على هذا لأن الوقت انتهى. نعم. تدمنها هنا ما في أحد. نعم. لم نصل إليه، قرأناه ولم نفسره.
1: يعني بالالتزام بالدين والصلاة وكذا، يقول هي النار سيرسل لها حطب.
0: إيش؟
1: يقول النار هذه يعني سيبعث لها حطب، يعني معنى يظن أنه سيذهب إلى النار. ما حكم قول هذا؟
0: يقول إذا نصح بعض الناس قال إن النار لها حطب، يعني أنه هو من حطب جهنم. هذا يوشك أن يكون كما قال، مثل الشيخ الكبير الذي زار عاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال الرجل: طهور؟ فالحمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ذاك. فما أصبح الرجل إلا ميتا، يعني أنه عومل بما أراد لنفسه. ولو قبل هذا الرجاء من الرسول صلى الله عليه وسلم لأوشك أن يعافى. فهذا الرجل والعياذ بالله الذي يقول إن لجهنم حطبا، هذا يوشك أن يكون من حطبها، لأن هذا يدل على أحد أمرين: إما السخرية وإما عدم المبالاة، وكلاهما كفر، كلاهما كفر. فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الإسلام بعد أن خرج منه.
1: هل يحكم بكفر يا شيخ؟
0: نعم نعم نعم.
2: يمكن هذا قصد هذا الرجل.
0: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. يعني هو من حطبها، يعني أنه هو من حطبها. هو لما نصح عن المعاصي قال جهنم لا حطب، يعني أنه من حطب جهنم. هل يقول هذا إنسان جاد أو مؤمن بالنار؟ أبدا. نعم. إيش؟
2: وإذا قرأت خارج في هذا يحمل
0: هذا غير صحيح، هذا ليس بصحيح، وليس هذا مذهب أهل السنة والجماعة إلا في أهل الكبائر. أهل الكبائر صحيح دخول بلا خلود، أما أهل النار الذين هم أهل النار فإنه دخول بخلود. والآن قررنا عليكم، قلنا بعض العلماء يقول الخلود هو المكث الدائم، وبعضهم يقول هو المكث غير الدائم، ولكن على هذا القول يكون هذا الخلود مقيدا بالآيات الأخرى الدالة على الدوام. نعم. لا، ما قال الله خالد بها أبدا إلا ما شاء الله، هذه من كيس ما علق بالمشيئة. هات لآية من كتاب الله خالد فيها أبدا إلا ما شاء الله، هات خالنا فيها إلا ما شاء رب. يا جماعة أنا أكلم واحد، هات هذا المصحف عندك، أعطي المصحف، هات لا تقول ما دام يخاطب واحد لا حد يتكلم.

كم صفحة؟ كم؟ 233. نعم. أين لماذا أسقط ما دام السماء والأرض؟ أن تقول خالدين فيها إلا ما شاء رب. والآية ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب، وبينهما فرق، لأن إلا ما شاء ربك عائد على دوام السماوات والأرض، يعني إلا ما شاء ربك مما فوق ذلك، لأن دوام السماء والأرض مؤقت، لكن عذاب هؤلاء غير مؤقت. ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك مما فوق ذلك إلى ما لا نهاية له، عرفت؟ خالية فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني معناه خالدين فيها مدة دوام السماء والأرض، ولا لا؟ مو بهذا المعنى؟ مدة دوام السماء والأرض. طيب إلا ما شاء ربك، يعني إلا الذي زاد على مدة دوام السماء والأرض، وهو ما شاء الله، عرفت؟ هذا إذا جعلنا الاستثناء متصلا، أما إن جعلناه منقطعا وصار المعنى خالدين فيها ما دامت السماء والأرض لكن ما شاء الله فلا حد له، فأيضا واضح المعنى. فأنت أسقطت ما دامت السماء والأرض، فتلوت الآية على وجهين: الوجه الأول خالدين فيها أبدا إلا ما شاء الله، ولما عرفت أن هذا لا يمكنك عدلت حذفت أبدا وقلت خالدين فيها إلا ما شاء الله. نعم. وأما ما دامت السماء والأرض فليست في ذهنك. إذن ماذا نقول؟ لا بد أن نتلو الآية على ما هي عليه، خالدين فيها إلا ما شاء الله، ما دامت السماء والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فهمت؟ طيب. وكل إنسان ينسى، كل إنسان ينسى، ولكن ولا مانع، أنا ما قلت هكذا إلا لأجل أنه يعني نعطيه مهلة من المداعبة، وإلا كل الناس. نعم رحمة الله.

0: كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخذنا إلى أي مكان وأخذ الفوائد؟ قال الله تبارك وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. نقول في سيق ما قلنا في ما سبق أنها فعل ماض مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله، وجاءت بصيغة الماضي مع أنها للمستقبل تحقيقا لوقوعه، في قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فالماضي يأتي بصورة المضارع أحيانا حكاية للحال، والمستقبل يأتي بصيغة الماضي تحقيقا لوقوعه كأنه شيء وقع ويتحدث عنه. وقولها: الذين اتقوا ربهم. التقوى أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. لأنك لو سألت ما الذي يقي من عباد الله من عذاب الله لقيل لك: طاعته، امتثال أمره واجتناب نهيه. وقيل في التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقيل في التقوى: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولكن ما ذكرناه أولا هو الجامع المانع، أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فإن خالف وترك شيئا من الأوامر أو فعل شيئا من النواهي فإنه ينقص من تقواه بقدر ما أخل به، وحينئذ يجتمع في الإنسان تقوى وعصيان. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإنسان يجتمع فيه خصال إيمان وكفر، خصال تقوى وفسق، ولا مانع، ولكل حكم. وقول الذين اتقوا ربهم أضاف الربوبية إليهم، لأن ربوبية الله للمتقين ربوبية خاصة ليست كالربوبية العامة لجميع العالمين،
1: من فضلك
0: بل
1: اقلب الشريط،
0: هي ربوبية خاصة رباهم حتى اتقوا ربهم. وقول المؤلف بلطف مقابل قوله في أهل النار بعنف، لأن الله صرح بأن أهل النار يدفعون دفعا إلى نار جهنم، أما المؤمنون فإنهم يساقون سوق إكرام، كأن الملائكة تحتف بهم إكراما لهم وإجلالا لهم. وقوله إلى الجنة، الجنة في اللغة البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك لأنه يجن من فيه أي يستره. وأصل المادة الجيم والنون أصلها من الستر، ولهذا سمي القلب جنانا لأنه مستتر، وسمي الجن جنا لأنهم مستترون، وسميت الجنة جنة لأنها تستر من فيها لكثرة أشجارها. هذا في الأصل. أما في الشرع فالجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: زمرا، جمع زمرة، وسبق معنى قوله زمرا أنهم الجماعات المتفرقون، وهذه الزمر على حسب أعمالهم. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أول زمرة تدخل الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، ثم يتتابع الناس على حسب أعمالهم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. حتى إذا جاءوها، حتى للغاية، إذا جاءوها أي جاءوا الجنة وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. إذا قرأت الآية هكذا سيبقى قلبك معلقا، ستقول أين جواب إذا؟ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، كلها جمل متعاطفة، فأين جواب إذا؟ اختلف المعربون في ذلك، فمنهم من قال إن جواب إذا فتحت وأن الواو زائدة، وإن الواو زائدة، ولكن هذا القول ضعيف لأن زيادة الواو لم يعهد في اللغة العربية. ومنهم من قال إن الواو للحال بتقدير قد، أي حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها، ويكون الجواب على هذا محذوف، وهذا ما ذهب إليه المؤلف المفسر. وقيل الجواب محذوف وأن الواو حرف عطف، وقيل الواو حرف عطف، وقيل الواو حرف عطف، والجواب مقدر قبلها، الجواب محذوف مقدر قبلها، والتقدير حتى إذا جاءوها هذبوا ونقوا وفتحت أبوابها. وهذا القول أصح الأقوال، أن الواو للعطف وليست الحال، وأن الجواب محذوف مقدر قبل الواو، التقدير حتى إذا جاءوها هذبوا ونقوا وفتحت أبوابها. وهذا القول هو الراجح لدلالة الأحاديث عليه، فإنه قد ورد في الأحاديث الصحيحة أنهم إذا عبروا الجسر الصراط الممدود على جهنم وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. ثم أنهم أيضا إذا وصلوا الجنة لا يجدون أبوابها مفتوحة، بل يجدونها مغلقة حتى يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيفتح الله أبوابها. هذا القول هو الراجح المتعين لدلالة السنة عليه. وقوله أبوابها، قد علم أن أبوابها ثمانية لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وقال لهم، والعجب أن بعض النحويين قال إن الواو هنا واو الثمانية، الواو هنا واو الثمانية، فأحدث للواو معنى جديدا، واستدل لقوله بأمر عجيب، قال إن الله قال في القرآن ويقولون سبعة وثامنهم كلب، فالواو للثمانية، فيقال سبحان الله من أين جاءك؟ الفائدة في قول سبعة وثامنهم كلبهم تقرير ما ذكر، لأن الله قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقول خمسة سادسهم كلبهم، ويقول سبعة وثامنهم كلبهم. قال العلماء إنه قال وثامنهم كلبهم تقريرا لهذا القول، ولهذا قال فيما قبله رجما بالغيب، وهذا لم يقل رجما بالغيب لأن الواو عاطفة تدل على أن ما قبلها ثابت متقرر. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. خزنتها الموكلون بها وهم ملائكة يقولون لأهل الجنة سلام عليكم طبتم. سلام عليكم هذا خبر وليس دعاء فيما يظهر، لأنه لو كان دعاء لكان القادمون هم الذين يسلمون، وهنا الملائكة هي التي تقول سلام عليكم، فكأنها تخبرهم بأنه حل عليهم السلام، لأن الجنة دار السلام. سلام عليكم طبتم حال فادخلوها خالدين، يعني سلام عليكم حال كونكم طيبين. فالجملة إذن حال من الكاف في قوله سلام عليكم طبتم. طبتم من أي شيء أو في أي شيء؟ طبتم في كل شيء، في الأبدان والعقول والتصرف وكل شيء، فهم طيبون، حلوا مكانا طيبا، طابوا من الغل والحقد، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور المتقابلين، طابوا من كل مرض لا يمكن أن يصيبهم مرض، طابوا من كل كلام فاحش لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلام سلام. فالطيب هنا قدره في كل شيء. طبتم فادخلوها خالدين، ادخلوا فعل أمر يراد به الإكرام، ليس أمرا حقيقيا يعني يراد به إلزام المخاطب، ولكنه أمر للإكرام، كما تقول لمن استأذن عليك في بيتك ادخل. قال فادخلوها خالدين، حال من الواو في ادخلوها أي حال كونكم خالدين. والحال هنا مقدرة ولا مقارنة؟ مقدرة، لأن الخلود بعد الدخول. قال مقدرين، مقدرين الخلود، الخلود فيها. وجواب إذا مقدر أي دخولها وسوق وفتح الأبواب قبل مجيئهم تكريمة لهم، وسوق الكفار وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم ليبقى حرها إيش؟ ليبقى سلام، ليبقى حرها إليهم إهانة لهم. وقالوا عطف على دخلوها، على دخلوها المقدر. طيب وجواب إذا مقدر وش بعد عندك؟ وش بعد قوله وجواب إذا مقدر في الأول؟ أي دخولها أو أي دخلوها؟ لا أي دخولها غلط، أي دخلوها هذا الصواب. أنا عندي أي دخلوها صح.

أي دخلوها. طيب، الواو على رأي المؤلف للحال، حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، فدخلوها. تجد أن الكلام على هذا الوجه فيه ركاك، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، يعني وقد فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، أي دخل، أي دخلوها، لا يستقيم. لكن ما ذكرنا أنه الراجح هو المطابق تماما لما جاء في السنة، والسنة تفسر القرآن. وقول المؤلف وسوقهم وفتح الأبواب قبل مجيئهم تكريمة لهم، سوقهم المستفاد من قوله وسيق، وفتح الأبواب قبل مجيئهم لأنه يقول الواو للحال وقد فتحت أبوابها تكريمة لهم. لكن يقال إن دعوى أن أبوابها فتحت قبل مجيئهم دعوى لا يسعفها الدليل، بل الدليل على خلافها، لأنهم إذا جاءوها لا يجدونها مفتوحة بل يجدونها مغلقة. ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح الأبواب لأهله. فإذا واضح. وهذه مسألة عقدية في الواقع، لأننا نؤمن ونعتقد أن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة به، وهي الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وعلى كلام المؤلف لا شفاعة، لأنهم يجدون الأبواب مفتوحة. ثم قال وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم، وسوق الكفار وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم ليبقى حرها إليهم إهانة لهم. في العبارة فيها نظر، ليبقى حرها إليهم، ما فيه نسخة مختلفة؟ أقول نسخكم كل هذا متفقة. على كل حال، على كلام المؤلف أنها تفتح عند مجيئهم من أجل أن يباشرهم حرها مباشرة بدون تأخر. وقالوا عطف على دخلوها، المقدر من أجل أن يباشرهم حرها مباشرة بدون تأخر. وقالوا عطف على دخلوها، المقدر فعلى كلام المؤلف وقالوا، الواو حرف عطف، وجملة والفعل قالوا معطوف على دخلوها. وقالوا الحمد لله، والصواب أن الواو للاستئناف، وأنهم بعد أن دخلوا واستقروا قالوا هذا الكلام، الحمد لله الذي صدقنا وعده بالجنة. حمد الله عز وجل هنا على إنعامه وعلى كماله، لأن صدق الله إياهم وعده بالجنة يتضمن شيئين: الشيء الأول وصف الله بالصدق، وهذا ثناء، وهذا حمد له على كمال صفته، والثاني تحقيق ذلك له، أي أنه حق له فيكون حمد على الشكر. فحمدهم لله الآن على أمرين: على الكمال وعلى الإنعام، أو على الكمال وعلى الإفضال. الكمال في إيش؟ السؤال خاص في ما هي الصفة هنا؟ الصدق الذي صدقنا وعده. ولا شك أن الصدق كمال. الثاني الإفضال، حيث
إيش؟ أسكنهم الجنة. فيكون الحمد هنا شاملا للأمرين، لأن الله يحمد على ما له من إسقاط الكمال وعلى ما له من تمام الإفضال. الحمد لله الذي صدقنا وعده. صدق المخفف غير صدق المشدد، لأن صدق يعني أخبر بالصدق، وصدق صدق من أخبر بالصدق، يقال حدثني فصدقني، المعنى أخبرني بالصدق، ويقال حدثني فصدقته، نعم، ويقال حدثته فصدقني، يعني قال إني صادق. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. فالذي جاء بالصدق هو الذي صدق، وصدق من أخبر بالصدق. وقال: الحمد لله الذي صدقنا وعده بالجنة وأورثنا الأرض، أي أرض الجنة، نتبوأ نتنزل أو ننزل من الجنة حيث نشاء، لأنها كلها لا يختار فيها مكان على

قوله تعالى وأورثنا الأرض أي جعلنا نرثها. والأرض هنا كما تعلمون دخلت عليها الألف واللام، أو دخلت عليها ال، فهل المراد بها الأرض المعهودة أو المراد بها أرض الجنة؟ يرى المفسر أن المراد بها أرض الجنة، وهذا التفسير يرد عليه أمران. الأمر الأول أن الأرض إذا أطلقت فهي الأرض المقابلة للسماء، وهي أرضنا هذه. وثانيا أنه قال نتبوأ من الجنة، وكان مقتضى السياق إذا كانت الأرض هي الجنة أن يقال وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء، فلا يأتي بالظاهر، لأن الظاهر في هذا المثال لا معنى له. انتبهوا يا جماعة، ماذا يرى المؤلف؟ ما المراد عند المؤلف في قوله الأرض أرض الجنة؟ قلنا على هذا التفسير يرد عليه شيئان. الشيء الأول أن الأرض عند الإطلاق يراد بها ما يقابل السماء، وهي أرضنا التي نسكنها. وثانيا أنه قال نتبوأ من الجنة، ولو كان المراد بالأرض هنا أرض الجنة أرض الجنة لقال نتبوأ منها حيث نشاء. وعلى هذا فالقول الصحيح أن المراد بالأرض هنا الأرض المقابلة للسماء، ومعنى إرث الأرض فتكون أل هنا للعهد. العهد أي العهود؟ الذكر، ها؟ ما ذكر؟ طيب، إذن العهد الذهن لا الحضور ولا الذكر. طيب، نتبوأ منها أي من الجنة. فإذا قال قائل كيف أورثهم الأرض؟ نقول إن الله تعالى قال في كتابه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فتوريث الله الأرض للمؤمنين في الدنيا أنهم يقاتلون الكفار ويستولون على أراضيهم، هذه واحدة. ثانيا أن وجودهم على الأرض وسكناهم فيها وعمرانهم إياها كالميراث بالنسبة للكفار، وذلك لأن الكفار لا يتمتعون بنعمة في الدنيا إلا كانت عليهم نقمة. اللقمة إذا رفع الكافر إلى فمه هل يعاقب عليها؟ يعاقب عليها، نعم يعاقب عليها، لأن الله تعالى قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. مفهومه من لم يكن كذلك فعليه جناح فيما طعموا. ويقول عز وجل في اللباس قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الكفار ليست لهم في الدنيا ولا خالصة لهم يوم القيامة، هم يكتسون بغير حق، لأنهم يكتسون يتنعمون بنعمة الله ويكفرون الله. على كل حال نقول إيراث الأرض في الدنيا ما يستولي عليه المسلمون من أراضي عجيب من أراضي الكفار، وإيراث الآخر أن وجودهم على الأرض بحق ووجود الكفار بغير حق، لكن الله أبقاهم لحكمة. قال وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وقوله نتبوأ من الجنة حيث نشاء أي نسكن حيث نشاء. وهل هذا على ظاهره؟ بمعنى أن الإنسان الذي في أدنى الجنة نزلا يستطيع أن يصعد إلى أعلى شيء؟ نعم، لا يستطيع هذا.
قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف، يعني التي فوقهم، كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، يعني بعيدا وله إضاءة. هؤلاء يتراءون أصحاب الغرف. وقال تعالى: لهم غرف من فوقها غرف مبنية. ولكن يقال فيها توحيد.

0: فاهمين شيء؟ ها؟ طيب في الدنيا الإنسان ممكن أن يكون مع الأبرار الأخيار، وممكن أن يكون مع المقتصدين، ويمكن أن يكون من الظالمين أنفسهم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم نفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالإنسان في الدنيا يمكن يتبوأ من الجنة حيث يشاء بأعماله الصالحة المختلفة. ظالم نفسه، مقتصد، سابق بالخيرات، هذا واحد. الوجه الثاني أن نقول حيث نشاء أن كل واحد من أهل الجنة لا يشاء سوى الذي هو فيه، يعني لا يقع في قلبه أن يتمنى أنه فوق، بل هو مطمئن تماما في مكانه الذي هو فيه، لقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، يعني لا يطلبون تحولا. كل واحد منهم راض بما هو فيه، ولا يرى أن أحدا أنعم منه، حتى لو رآه حسا لم يره قلبا، لأنه لو رأى أن أحدا من الناس أعلى منه لكان في قلبه شيء من الحسرة واللوعة، وهذا منتف في الجنة. إذن يتوجه قوله حيث نشاء بوجهين: الوجه الأول، طيب،
1: فننال على حسب الأعمال الدرجة في الجنة. والوجه الثاني أن ندخل الجنة ولا نبغي عنها حيوان.
0: اتضح جواب ولا جواب أعرج؟ أعرج الرجل، أعرج الرجل مكسور الجناح. نعم، انتبه. إما أن المعنى حيث نشاء في الدنيا، بمعنى أن الإنسان في الدنيا له أن يعمل العمل الذي يؤهله إلى أعلى الدرجات، أو العمل الذي يجعله في الوسط، أو العمل الذي يجعله في الأدنى، أليس كذلك؟ طيب، الثاني حيث نشاء في الجنة، يعني أننا في الجنة لا نشاء سوى ما نحن فيه، لا نشاء سوى ما نحن فيه، بمعنى أن كل واحد منا يقتنع بمكانه الذي سكنه ولا يريد غيره. ودليل هذا قوله تعالى: لا يبغون عنها حولا. استمع إلى كلام المفسر يقول: لأنها كلها لا يختار فيها مكان على مكان. جنح المؤلف إلى أي الاحتمالين؟ إلى الاحتمال الثاني، أن كل ما إنسان في مكانه لا يختار مكان غيره. يقول: فنعم أجر العاملين الجنة. حرك الجنة. فنعم أجر العاملين الجنة بالضم ولا بالكسر ولا بالفتح؟ بالضم، على أنها لا ما هي فاعل، على أنها مخصوص الفاعل أجر. ونعم أجر وبئس كما أسلفنا لكم يحتاجان إلى شيئين: فاعل ومخصوص. الفاعل واضح، والمخصوص دائما يكون محذوف في الغالب. فنعم أجر العاملين، نعم فعل جامد لإنشاء المدح، وأجر بمعنى ثواب، الأجر هنا بمعنى الثواب، ولكن الله تعالى سماه أجرا تفضلا منه ومنا، كأننا استحققنا ذلك وجوبا، كما يستحق العامل أجرته وجوبا. فإن قال قائل: وهل يجب على الله أن يثيبنا؟ الجواب: يجب بوعده، يجب بوعده، فإنه وعد أن يثيبنا، وما وعد فإنه لا يمكن إخلافه. إذن فالوجوب هنا ليس منا على الله، بل من الله على نفسه. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.

فتسمية الثواب أجرا من باب التفضل على الله عز وجل، أنه جعل هذا الثواب على نفسه كالأجرة للعامل، الأجرة الثابتة اللازمة. فكذلك ثواب المحسن أجر ثابت واجب على الله بإيجابه هو سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا منه وإحسان. وفي مثل هذا يقول ابن القيم رحمه الله: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، هو أوجب الأجر العظيم الشان، إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، والفضل للمنان. إذن فهو سبحانه وتعالى الذي من علينا في الواقع مرتين: المرة الأولى بتوفيقنا للعمل، والمرة الثانية بجزائنا على هذا العمل الحسنة بعشر أمثالها. وانظر إلى الفضل أيضا والمنة الثالثة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكأننا نحن الذين أحسننا فأحسن إلينا، مع أن الإحسان لله أولا وآخرا، فالحمد لله رب العالمين. قال: فنعم أجر العاملين الجنة. وقول فنعم أجر العاملين، هل هو كلام مبتدأ من الله أو هو بقية كلام أهل الجنة حين قالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين؟ إن كان من أهل الجنة فهو زيادة ثناء، زيادة ثناء على الله عز وجل، وإن كان من الله ابتداء فهو حث لنا، حث على أن نعمل هذا العمل الذي يكون هذا جزاءه. انتهى الوقت. نعم. نعم. اين نعم. هذا اشكال جيد. يقول: واورثنا الارض ونتبوأ من الجنه حيث نشاء. يقول: لماذا لم يقل ونتبوأ؟ لان يكون العطف يقتضي المغايره. يقال ان جمله نتبوأ حال، وأورثنا الأرض نتبوأ يعني حال كوننا متبوئين، وهي حال مقدرة، والحال المقدرة هي التي يتصف بها صاحبها بعد، يعني لا حال الفعل أو حال التلبس بها. فنقول الحال هنا صحيح أننا لسنا نتبوأ من الجنة في نفس الدنيا، لكنها حال مقدرة. واضح؟ والحال المقدرة هي أن الحال تقع بعد بعد بعد عاملها. نعم. هذه لا لا يجب. نحن ذكرنا لكم شيئا يمتنع أن يكون المراد بها الرجل. نعم. نعم. أنا ظننت أنك ستولد إشكالا غير هذا. القنطرة التي يوقفون عليها بعد العبور على الصراط قيل إنها طرف الصراط، طرف الصراط، فهي قنطرة وإن لم يكن تحتها شيء، عرفت؟ وقيل إنها قنطرة أخرى للعبور عليها، فالله أعلم. لكن الذي كان أو الذي كنت أظن أن تريده أن تقول: كيف يقتص لبعضهم من بعض؟ والقصاص كان في عرصات القيامة قبل العبور على الصراط. نعم. فيقال: هذا الاقتصاص غير الاقتصاص الأول. الاقتصاص الأول للجزاء والمعادلة، وهذا الاقتصاص لإزالة ما بقي في النفوس من أجل إزالة الغل والحقد. فهمت؟ ولهذا لعلكم تذكرون أننا قلنا
إذا هذبوا ونقوا دخل الجنة كما جاء في الحديث. أفهمت الآن؟ فهمت الإشكال والجواب ولا بس الإشكال؟ على أحد القولين، القول الأول إن هذا الصراط هو طرف الصراط الكبير اللي يمر الناس عليه، وقفوا على القنطرة أي على جانب الصراط الكبير. أنه من عمل سوءا بجهالة. المراد بالجهالة بارك الله فيك السفة، ليس الجهالة التي هي ضد العلم، الذي ضد العلم يقال فيه جهل، ما قال جهالة، الجهالة هي السفة، كما قال تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. عرفت؟ طيب انتهى الوقت.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ما محل الذين اتقوا ربهم من الإعراب؟ نعم، نائب فاعل. ما الفرق بين سياق هؤلاء وسياق سياق إكرام؟ طيب، قوله وفتحت أبوابه، وفي النار قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابه، فما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ لا لا، ما هو الفرق؟ لماذا قال وفتحت وهناك قال فتحت أبوابه؟ نعم، يعني تفتح من حين مجيئه. نعم، من حين مجيئه مباشرة. وأما هذا طيب زين، تقول عبد الله نعم نعم نعم تكون مفتوحة قبل أن يأتي، هذا على رأي من؟ طيب نعم، طيب على رأي من أنه مقارن المجيء؟ بناء على ايش؟ على ان الواو ليس زائده ولا محاله. وش عاطفه؟ بناء على ان الواو عاطفه، حتى اذا جاءوها وفتحت تكون للعطف. طيب، وعلى راي المؤلف تفتح قبل أن يأتي، لأنه يقال جعل الواو للحال بتقدير قد، حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها. طيب، ما هو القول الراجح في هذا رحمة الله؟
1: الواو للعطف والجواب تقدير
0: محذوف قبل العطف. نعم، تقدير
1: حتى إذا جاءوها كذبوا ونقوا فتحت أبوابها، وهذا هو الراجح.
0: وفتحت أبواب
1: لورود الأحاديث فيها.
0: تمام، طيب، فيه رأي آخر أو رأي ثالث على الأصح في الواو؟ للحال، وقيل إنها زائد. طيب، وما رأيك في هذا القول؟ لا لا لا، هل ترى هذا مقبولا او لا؟ هل ترى هذا مقبولا او لا؟ قل هذا غسق، لأنه لم تعهد زيادتها في اللغة العربية. طيب، قوله تعالى: سلام عليكم طبتم، هل هذا دعاء أو خبر؟ أنت؟
2: هذا خبر.
0: خبر، نعم. وطبتم
2: طبتم حال تفيد كل ما يطيبه.
0: حال منين؟
2: بالنسبة
0: للتقوى. إيه حال من أين؟ الحال تحتاج إلى عامل وصاحب.

0: ما في إيه؟ لا المعنى العموم، لكن الحال من أي؟ من حيث الإعراب. نعم محمد، من الكاف في قوله عليك. نعم صحيح. قوله فادخلوها خالدين أعربها المؤلف ها؟ وش عنها بخالدين؟ منين؟ قوله فادخلوها خالدين أعربها المؤلف ها؟ وش عنها بخالدين؟ منين؟ من الواو في قوله ادخلوها. طيب هذه الحال مقارنة ولا مقدرة؟ مقدرة. طيب قوله تعالى صدقنا وعده، معنى هنا وفى وموعد، فكان وعده صدقا لنا. طيب أورثنا الأرض محمد، قيل المراد بها أي أرض؟ والثاني لا لا نعم لا اللي وراء قيل المراد بالأرض أرض الجنة، وقيل كيف أورثهم إياها؟ نعم
1: بماذا؟

0: نعم.
1: قلنا أن ميراث الأرض من وجهين، الأول مقاتلة الكفار وسكن أراضيهم، والثاني أنهم ورثوها بحق بخلاف الكفار لأنهم سكنوا الأرض بالباطل.
0: طيب، صار أرض الدنيا، أيهما أرجح؟ بماذا ترجح؟
2: بأمرين، إلهما أن إذا أمتلق الأرض يقصد بها الأرض المقابلة للسماء. الأمر الثاني هو ذكر الله عز وجل الجنة بعد الأرض، ولو كانت الجنة ما صح
0: كيف ذكر بعد الأرض؟
2: يعني ورثنا الأرض نتبوأ من الجنة، لو كانت أرض الجنة ما يقال أرض الجنة نتبوأ، يعني كأن فيها
3: جواب من وجه. الأول أن الأرض إذا أطلقت أريد به الأرض التي مقابلة السماء، وثانيا لو كانت الجنة هنا أو الأرض المراد هنا أرض الجنة لما قال الله عز وجل من الجنة
0: نتبوأ من الجنة، لقال منها نتبوأ منها حيث نشاء. طيب، لكن كيف يعني يقول أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة؟ كيف يكون ميراث الأرض سببا لتبوؤه من الجنة؟ يعني يتخذون المكان من الجنة في عمل الصالح بعمل الصالح في الدنيا أو حيث نشاء من مكانهم في الجنة. طيب، قوله تعالى فنعم أجر العاملين، الأخ اسمك نور الدين ناصر، يلا يا ناصر، قوله فنعم أجر العاملين، هل هذا من كلام أهل الجنة أو من كلام الله؟ لا أقول أسأل، هل هو من كلام الله أو أنه بقية كلام أهل الجنة الذين قالوا الحمد لله الذين صدق الوعد؟ ها؟ نعم؟ طيب، هو بقية كلام أهل الجنة، في قول آخر؟ ما هو إذا كان، أسألك هل في قول آخر أو لا؟ نعم، أبو الحسن؟ طيب، وأما إذا كان من قول أهل الجنة فهو من تتمة كلامهم وهو من باب التحدث بنعم الله. ثم قال الله عز وجل وهو ابتداء درس اليوم وترى الملائكة، ما أخذناه فوائد من أين؟ سبحان الله. قال الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إلى آخره، من فوائد هذه الآية نعم أبو الحسن،
1: القول الثاني أنه ابتداء من الله عز وجل فيكون به حث لنا على العمل واجتهاد الطاعة.
0: طيب، وأما إذا كان من قول أهل الجنة فهو من تتمة كلامهم وهو من باب التحدث بنعم الله. ثم قال الله عز وجل وهو ابتداء درس اليوم وترى الملائكة، ما أخذناه فوائد من أين؟ سبحان الله. قال الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إلى آخره، من فوائد هذه الآية أن المتقين يساقون إلى الجنة كما يساق أهل النار إلى النار، لكن تختلف الكيفية. وما هو الدليل على كيفية على اختلاف الكيفية؟ الدليل قوله تعالى في أهل النار يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، وقوله في أهل الجنة هنا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، ف فهذا يدل على أنهم يساقون سوق إكرام. ومن فوائد الآية الكريمة أن التقوى سبب لدخول الجنة لقوله الذين اتقوا ربهم. ووجه ذلك أن ترتيب الحكم على الوصف يدل على عليته، يعني إذا رتب الحكم على وصف دل ذلك على أن هذا الوصف هو علة الحكم. فالسياق إلى الجنة هنا سببه إيش؟ التقوى. إذن تفيد الآية أن التقوى سبب لدخول الجنة، ويؤيد هذا قوله تعالى أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء إلى آخره. ومن فوائد هذه الآية أن أهل الجنة يدخلونها جماعات متفرقة بقوله زمرا، وهذه الجماعات يترتب تقديمها على حسب أعمالهم الصالحة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة إذا جاءوها لا يجدونها مفتوحة الأبواب، القول حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، ولكن يجدونها مغلقة حتى يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح أبواب الجنة لداخلها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن للجنة أبوابا، وقد ثبت في الصحيح أن أبوابها ثمانية. ويترتب على هذه الفائدة ما ثبت من أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه، وأن عطاءه أكبر وأعظم من منعه، لأن أبواب النار سبعة وأبواب الجنة ثمانية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن للجنة خزنة لقوله وقال لهم خزنتها، فيتفرع على ذلك أو يتفرع على هذه الفائدة كمال تقدير الله سبحانه وتعالى للأشياء، وأن كل الأشياء منظمة محفوظة مرتبة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الملائكة ينطقون ويتكلمون بقوله وقال لهم خزنتها. ومن فوائدها أن الجنة دار السلام، السلام من كل آفة لقول الخزنة سلام عليكم. ومن فوائدها أن الله جمع لهم أي لأهل الجنة بين السلامة من الآفات وطيب الأحوال والأوقات بقول السلام عليكم طبتم، فجمعوا بين فأفجنا لهم بين نفي الآفات وطيب الأحوال والأوقات. ومن فوائدها أي فوائد الآية الكريمة الإذن لهم على وجه الإكرام بدخول الجنة لقوله فادخلوها خالدين. ومن فوائدها الفرق التام العظيم الفرق التام والتباين العظيم بين ما يقابل به أهل الجنة وأهل النار. أهل النار يقابلون بالتوبيخ ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم إلى آخر، وأهل الجنة يقابلون بالتكريم والعناية والبشرى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إزعاج النفوس وإغراؤها على العمل بعمل أهل الجنة، لأن الإنسان إذا تبين له الفرق العظيم والتباين الكبير بين أهل النار وأهل الجنة فلا بد أن يكون عنده ما يحثه بل يزعجه إزعاجا إلى العمل بعمل أهل الجنة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة خلود أهل الجنة فيها لقوله فادخلوها خالدين، والخلود هذا خلود أبدي، سواء قلنا إن الخلود هو المكث الدائم أو إن الخلود هو المكث زمنا طويلا، وذلك لأنه قد تكرر ذكر التعبير لأهل الجنة في عدة آيات. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. من فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على الله عز وجل بالكمال والإفضال لقوله الذي صدقنا وعده، فإن صدق الوعد كمال، ثم إن إيراثهم الجنة إفضال، فجمعوا في هذا الحمد بين الحمد على الكمال والحمد على الإفضال، لأن الله تعالى يحمد على الأمرين جميعا، على كماله وعلى إفضاله، فيكون هذا الحمد جامعا بين إيش؟ بين الحمد والشكر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة صدق الله وعده لقولها الذي صدقنا وعده، وقد أخبر الله تعالى في آيات متعددة أنه لا يخلف الميعاد، وذلك لكمال صدقه وكمال قدرته، فإن إخلاف الوعد إما أن يكون لكذب الواعد وإما أن يكون لعجز الواعد، وكلاهما مما ينزه الله عنه، فيكون فيه كمال الصدق وكمال القدرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة شكر هؤلاء شكر أهل الجنة على إيراثهم الأرض ونصرهم وظهورهم على الكافرين بقوله وأورثنا الأرض. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان يتبوأ بنفسه من الجنة حيث يشاء، وذلك بعمله لقوله نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله وليس له فيه اختيار، وذلك لقوله نتبوأ، فإن الفعل هنا ظاهر في نسبته إليهم فيكون باختياره. ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الجنة في منازلهم لا يريدون غيرهم كقوله حيث نشاء، وهذا من تمام النعيم، لأن الإنسان لو تطلع إلى منازل غيره لرأى أنه لم يكمل له النعيم، يقول مثلا فلان أحسن مني قصرا، فلان أكثر مني مالا، فيتنقص عليه النعيم. لكن إذا رأى أنه في المكان الذي يشاء ولا يريد التحول عنه فإن هذا من كمال النعيم. قال الله تعالى لا يبغون عنها حولا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة للعبد، فيكون فيها رد على من؟ على الجبرية. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على هذا الثواب الذي حصل لأهل الجنة في قوله فنعم أجر العاملين. ومن فوائد الآية الكريمة بيان منة الله سبحانه وتعالى بالجزاء، حيث جعله أجرا وكأنه أجر مفروض على الله عز وجل. فإن قال قائل كيف تجعلون على الله تعالى شيئا مفروضا، قلنا لم نجعله نحن ولكن هو الذي جعله على نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على العمل، ولكن أي عمل هو؟ العمل الصالح الذي يورث الجنة، وأن الإنسان لا ينبغي أن يكون كسولا متراخيا في الأعمال الصالحة. ثم قال الله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، وهذا بدء درسنا اليوم. ترى الملائكة، ترى أيها المخاطب، ويحتمل أنه أن المراد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن القول الأول أولى، لأن القول الأول يشمل القول الثاني ولا عكس. فإنك إذا قلت وترى يا محمد حجبت هذا الخطاب عن بقية الأمة، وإذا قلت وترى أيها المخاطب صار عاما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولغيره من الأمة. والقاعدة أنه إذا دار اللفظ بين معنى عام ومعنى خاص فإنه يحمل على المعنى العام، لأنك إذا حملته على المعنى العام دخل فيه الخاص ولا عكس. وقوله الملائكة جمع ملك، والملك في الأصل هو الرسول، والملائكة جعلهم الله تعالى رسلا، وهم عالم الغيب قائمون بأمر الله عز وجل، مخلوقون من نور، ولهذا ليس فيهم معصية لأنهم خلقوا من النور، والجن خلقوا من النار، ولهذا كان الأصل أنه ليس فيهم طاعة، فإن أباهم وزعيمهم استكبر عن أمر الله الذي خاطبه به مشافهة. نعم الملائكة حافين، يقول مؤلف حال، وإنما جعلها حالا، وإنما جعلها حالا لأن الرؤية هنا بصرية، والرؤية البصرية لا تنصب إلا مفعولا واحدا، فما يأتي بعده منصوبا يكون منصوبا على الحال، بخلاف الرؤية العلمية فإنها تنصب كم؟ تنصب مفعولين. نعم طيب، إذن الرؤية هنا بصرية، ولهذا أعرب المؤلف قوله حافين من حول العرش أعربها حالا، وقول حافين من حوله أي محيطين به، والعرش هو عرش الله عز وجل الذي استوى عليه، وهو أعظم المخلوقات وأعلاها وأوسعها، فإن الكرسي وسع السماوات والأرض يعني أحاط بها وشملها، والعرش أعظم من الكرسي، وقد جاء في الحديث أن السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، الحلقة حلقة المغفر وهي حلقة ضيقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، إذن فيكون هذا العرش عظيما لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. حافين من حول العرش من كل جانب. ووجه هذا التفسير أنه من كل جانب لأنه أطلق قوله حول العرش، وحينئذ لا بد أن يكون هذا الحول من كل جانب، لأنهم لو أحاطوا من جانب واحد لم يكونوا حول العرش من الجانب الخالي، فإذا كانوا حافين من حوله فلا بد أن يحيطوا بجميع جوانبه، ولهذا قال من كل جانب. يسبحون بحمد ربهم، قال يسبحون حال، يعني الجملة هذه حالية من ضمير حافين، لأن حافين اسم فاعل، واسم الفاعل يتحمل الضمير كما يتحمله الفعل. حافين من حول العرش حال من ضمير حافين، يسبحون بحمد ربهم ملابسين للحمد، يعني جعل الباء في قول بحمد ربهم للملابسة، وإن شئت فقل للمصاحبة، أي يسبحون تسبيحا مصحوبا بالحمد، أي يقولون سبحان الله وبحمده. والجمع بين التسبيح والحمد هو كمال المسبح والمحمود، لأن بالتسبيح زوال النقائص، لأن بالتسبيح زوال النقائص والعيوب، وبالحمد إثبات الكمال، فيكون الجمع بين التسبيح والحمد مفيدا لمعنى أكثر مما لو انفرد التسبيح أو انفرد الحمد. يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بين جميع الخلائق بالحق أي العدل، قضي أي حكم، لأن القضاء معناه الحكم، وقوله بينهم أي بين جميع الخلق بالحق أي بالعدل، فيدخل المؤمنون الجنة والكافرون النار. وقيل الحمد لله رب العالمين، قيل أبهم الفاعل ليكون أعم، يعني أن الله تعالى في تلك الحال يحمد من كل أحد ومن كل جانب ومن كل جهة. والحمد هنا مقرون بأل المفيدة للاستغراق، واللام في قوله لله للاختصاص والاستحقاق. إذا جعلنا الحمد للاستغراق شملت كل أنواع الحمد، سواء كان على كمال الصفات أو على الإفضال والإحسان والإنعام. وإذا قلنا اللام لله إنها للاستحقاق والاختصاص، تبين أن الحمد المطلق لا يستحقه إلا الله، وأن ولا يكون إلا لله، لا يكون إلا الله اختصاصا ولا يحمد به إلا الله استحقاقا. والفرق بين الحمد والمدح مع تساويهما في الحروف أن المدح وصف بالكمال لكن لا يستلزم المحبة، وأما الحمد فهو وصف بالكمال مستلزم للمحبة، فالله تعالى يحمد ويمدح، لكن الحمد أخص من المدح، لأن المدح هو مطلق الثناء، وأما الحمد فهو ثناء مقرون بمحبة وتعظيم. وقوله رب العالمين أي خالق العالمين ومالكهم ومدبرهم، والعالم كل من سوى الله. ختم استقرار الفريقين بالحمد، أو ختم استقرار الفريقين بالحمد من الملائكة، وهذا فيه نظر، وليس من الملائكة بل من الملائكة وغيرهم، ولهذا أبهم الفاعل فقال وقيل الحمد لله رب العالمين. في هذه الآية الكريمة عدة فوائد. أولا إثبات الملائكة لقوله وترى الملائكة حافين من حول العرش، ومن فوائدها إظهار عظمة الله في ذلك اليوم، حيث تحف جنوده بعرشه، وهذا من مظاهر العظمة وكمال السلطان، أن يرى الجنود حافين بمالكهم وخالقهم وسيدهم سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العرش لقوله من حول العرش. ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة الثناء على الملائكة، وذلك بحسن انتظامهم بحفهم من حول العرش. وهذا حسن فعلي، وبكونهم يسبحون الله بحمده، وهذا حسن قولي، فيجمعون بين تعظيم الله تعالى بالفعل وتعظيمه بالقول. ومن فوائد الآية الكريمة اختيار الجمع بين التسبيح والحمد لقوله يسبحون بحمد ربهم، وذلك لأن بالتسبيح زوال ايش؟ النقص والعيب، وبالحمد إثبات الكمال. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى رب لهؤلاء الملائكة مع عظمهم بقوله يسبحون بحمد ربهم، وأن ربوبيته للملائكة ربوبية خاصة بدليل الإضافة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يقضي بعد هذا كله بين الخلق بالعدل لقوله تعالى وقضي بينهم بالحق، أي حكم بينهم. والقضاء قضاء الله تعالى نوعان، كوني وشرعي. فالشرعي مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني وصى أن لا نعبد إلا الله. وقضاء كوني مثل قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، فإن هذا لا يمكن أن يكون قضاء شرعيا لأن الله لا يقضي بالفساد، ولكنه قضاء كوني. وبهذا نعرف الفرق بين القضاء الكوني والشرع. فالكوني فيما يحب وما لا يحب، والشرع فيما يحب. والفرق الثاني أن الكوني لا بد من وقوع المقضي، والشرعي لا يلزم منه وقوع المقضي، إذ قد يقع وقد لا يقع. ومن فوائد الآية الكريمة أن القضاء في ذلك اليوم قضاء بالعدل ليس فيه جور بوجه من الوجوه لقوله بالحق. ومن فوائدها حمد الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم الذي يتم فيه الأمر، وقيل الحمد لله رب العالمين. وإذا قارنت بين هذا وبين قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، تبين لك أن الله تعالى محمود في أول الأمر وآخره. في أول الأمر في قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وفي آخره بعد أن قضي بين الخلائق بالحق قيل الحمد لله رب العالمين. ومن فوائد الآية الكريمة بيان استحقاق الله تعالى للحمد كله لقوله الحمد لله، وأل ذكرنا أنها للاستغراق، واللام للاختصاص والاستحقاق. ومن فوائدها إثبات عموم الربوبية لقوله رب العالمين والعالمون كل من سوى الله. قال بعض العلماء وإنما سموا بهذا لأنهم عالم على خالقهم، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم.
4: قال بعض العلماء الشيء قوله تعالى يسبحون بحمد ربهم أن التسبيح لا للتلذذ لا للتعبد، أن لا تكفي في ذلك اليوم.
0: نعم.
4: ما رأيك؟
0: رأينا أن هذا قول باطل، بل وللتعبد ولكنهم يترددون بالعبادة، يعني يشعرون بأنهم خاضعون لله متذللون له. وأما قوله لا تكليف في ذلك اليوم فهو أيضا باطل، ففي ذلك اليوم تكليف. أليس الله يقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ ففيه تكليف، ومن نفى التكليف في ذلك اليوم فقد أخطأ وغفل عن النصوص الدالة على أن فيه تكليفا.
5: ورد عن بعض السلف أن الكرسي موضع قدم الله عز وجل،
0: نعم،
5: كالإمام أحمد وغيره،
0: نعم. وعن ابن عباس أيضا، ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين. وقال بعض العلماء إنه بالنسبة للعرش كالدرجة، نعم، شرافة.
6: شيخ بارك الله فيكم، يرد معنا كثيرا القضاء الكوني والقدر الكوني والحكم الكوني والشرعي، هنا كثير،
0: نعم،
6: والفروق بينهم نفس الفروق،
0: نعم صحيح،
6: ما هذا؟
0: نعم هو هذا، هذا هو، نعم هو هذا، القضاء والحكم، نعم، والإرادة. لا، معنى الإرادة غير الحكم، الحكم قد يكون بمعنى القضاء، لكن نعم هو هذا، القضاء والحكم، نعم، والإرادة. لا، معنى الإرادة غير الحكم، الحكم قد يكون بمعنى القضاء، لكن الإرادة غير، إنما هي تنقسم هذا التقسيم كما هو واضح، ما في إشكال. إن إيش؟ إيش؟ كل من الجنة والنار جسم، نقص صدق. كيف الدليل؟ ما هي عرضها السماء في الأرض؟ وما الله يضع رجله على النار حتى ينزل بعضها إلى بعض؟ وقال أليس الإنسان ينظر إلى ملكه في الجنة مسيرة 1000 عام ينظر أقصى كما ينظر أدناه؟ إذا لم يجعلها جسم ماذا نكون؟ نكون بالهواء؟ مثل والله أنا ما سمعت إلا منك الآن. نعم نعم نعم، لأنهم يستجيبون لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، فنفي العصيان عنهم يدل على أنهم يكلفون بالشيء، وعلى أن العصيان منهم ممكن عقلا، لكنهم لا يعصون الله ما أمرهم. نعم، نعم،
5: فهم يعني راضون بمكانه الجنة، فما توجيهكم لقول ابن القيم لأن ذكر الله أمان من الحسرة في الجنة؟
0: أمان إيش؟
5: أمان من الحسرة.
0: نعم،
5: واستدل بحديث أن أهل الجنة لا يحسرون إلا على ساعة مرة في الدنيا لم يذكروا الله فيها.
0: نعم،
5: فهل هذه الحسرة يعني تتوجه مع قولنا في أمان؟
0: لا،
5: هو ذكر بأن هذه الحسرة لأنهم ينظرون لما سبقهم،
0: نعم،
5: ومن
0: أعلم. لا، هذا ليس حسرة، هذا تمني، يعني يتمنون أنهم فعلوا ذلك، وتمني الشيء لا يدل على الحسرة، ولا يمكن أن يكون في الجنة حسرة بمعنى الندم والانقباض مثلا، لأن هذا ينافي كمال النعيم. نعم،
7: يدل هذا على أن العرش جوانب
0: وأركان؟ بلى، وهو كذلك، والحديث الثابت في الصحيحين أيضا أن موسى يكون آخذا بقوائم العرش. نعم،
8: أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.

الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير.

0: ساده.
1: بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. إيه. أن تكلمنا على فوائد ما سبق أنهيناها. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية من كتاب الله عز وجل مستقلة، ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، ولكنها ولكن يؤتى بها في ابتداء السور إلا سورة واحدة وهي سورة براءة، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل فيها بسملة، ولهذا تركها الصحابة رضي الله عنهم بدون بسملة لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما قيل إنها تركت بلا بسملة لأنها نزلت بالسيف فإنه قول باطل، ليس هذا هو السبب. والسيف إذا كان رحمة فإنه غنيمة، ومعلوم أن السيف على الكفار رحمة يقصد به إعلاء كلمة الله عز وجل. ثم البسملة كما تشاهدون جملة ليس فيها فعل ولا اسم فاعل، لكنها جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه وصفة وموصوف. جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه وصفة وموصوف. الجار هو الباء، والمجرور اسم، والمضاف اسم، والمضاف إليه لفظ الجلالة، وموصوف وهو الله، وصفة وهو الرحمن الرحيم. فأين المتعلق؟ لأنه لا بد لكل جار ومجرور أو ظرف لا بد له من متعلق، كما قال الناظم ناظم الجمل أنشدنا واستثنى زائد. نعم، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا ولعل. فأين متعلقها؟ أين متعلق البسملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن ما يقال إن متعلقها فعل متأخر، فعل متأخر مناسب لما ابتدأ بالبسملة من أجله. فنحن الآن نريد أن نقرأ، نقول المتعلق تقديره بسم الله أقرأ، بسم الله أقرأ. نريد أن نتوضأ، نقول التقدير بسم الله أتوضأ. نريد أن نذبح، نقول التقدير بسم الله أذبحه. وإنما قدرناه فعلا لا اسم فاعل، لأن الأصل في العمل هو الفعل. وإنما قدرناه متأخرا لوجهين: الوجه الأول التيمن بالبداءة بسم الله، والثاني إفادة الحصر، لأنك إذا أخرت العامل وقدمت المعمول كان ذلك دليلا على الحصر، إذ أن القاعدة المعروفة في البلاغة هي أن التقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. وإنما قدرناه مناسبا لما ابتدأ به لأنه أدل على المقصود، أدل على المقصود. فمثلا لو قلت إن التقدير بسم الله أبتدئ، صح، لكن أبتدئ بأي شيء؟ فإذا قلنا نقدره فعلا خاصا مناسبا لما ابتدأ به صار ذلك أدل على المقصود. ومعلوم أن ما كان أدل على المقصود كان أبين في المراد. هذا هو إعراب هذه البسملة. أما معناها فإن اسم مفرد مضاف، وكل مفرد مضاف فإنه للعموم.

واحدة تحصى، لكنها نعم كثيرة فتشمل كل ما أنعم الله به على العبد. إذا كان المفرد المضاف يفيد العموم، فما معنى قولنا بسم الله الرحمن الرحيم؟ معناها بكل اسم من أسماء الله أفعل كذا وكذا، بكل اسم، فتكون أنت الآن مستعينا بكل اسم من أسماء الله على هذه على هذا الفعل الذي بسملت من أجله. وأما اسم فقيل إنه مشتق من السمو وهو الارتفاع، وذلك لأن الاسم يرفع المسمى ويبين، وقيل إنه مشتق من السمة وهي العلامة. قال الله تعالى سيماهم في وجوههم، أي علامتهم في وجوههم. وأيا كان فالاسم يعين مسماه ويميزه من غيره. وأسماء الله سبحانه وتعالى كما مر علينا في التوحيد غير محصورة بعدد، كما جاء في الحديث الصحيح أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وأما الله فهو علم على الذات المقدسة العلية، وهو الله سبحانه وتعالى. قال النحويون وهو أعرف المعارف، أعرف المعارف هذا العلم. وقد رتبوا المعارف كما تعرفون بأن أعرفها الضمير ثم الأعلام، لكن هذا العلم هو أعرفها إذ لا تحتمل المشاركة فيه، لا تحتمل إذ لا تحتمل المشاركة فيه. وغيره من الأعلام من المعارف يمكن المشاركة فيه. وأما قول الرحمن فهو اسم من أسماء الله دال على الرحمة الواسعة، والرحيم اسم من أسماء الله دال على الرحمة التي تقع بالفعل. فالرحمن للوصف والرحيم للفعل، يعني أنه رحمن يرحم. وبذلك تبين فائدة الجمع بينهما، فإن فائدة الجمع بينهما هو الدلالة على أن رحمة الله واسعة، وذلك في قوله إيش الرحمن، لأن فعلان يدل على الامتلاء والسعة كما تقول شبعان وريان وما أشبهها. وأما الرحيم فهو باعتبار الفعل، أي إيصال الرحمة إلى من قدر الله أن يرحمه. والبسملة لها أحكام، منها أنها تكون أحياناً شرطاً في الحل كالتسمية على الذبيحة، فإن التسمية على الذبيحة شرط لحلها، حتى إنه لو ترك التسمية ولو نسياناً لم تحل الذبيحة. وقد تكون واجبة لا شرطاً كما في الوضوء عند بعض العلماء، فإن التسمية في الوضوء واجبة ولكنها ليست شرطاً للصحة، إذ لو تركها نسياناً صح وضوءه. وقد تكون مستحبة في كل أمر ذي شأن، كما جاء في الحديث كل أمر ذي شأن لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أو كل أمر ذي بال يعني ذي شأن مهم لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أي منزوع البركة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتدئ بها في المكاتبات إلى الملوك وغيره، وكذلك الأنبياء من قبله كما جاء في القرآن الكريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم قال الله تبارك وتعالى حاميم، هذه كلمة مكونة من حرفين

مهملين هجائيين، الحاء والميم، ولهذا ننطق بها باسمهما لا بلفظهما، فلا نقول حم بل نقول حاء ميم باسمهما، فهما إذن حرفان مهملان هجائيان يتركب منهما كلام الناس. فهل لهذين الحرفين معنى؟ يقول المؤلف: الله أعلم بمراده به، يعني ما ندري ماذا أراد، هل أراد إثبات معنى أم لم يرد إثبات معنى، وهل أراد معنى معينا أم ماذا. المهم أننا نفوض، فموقفنا من هذا التفويض، كغير ذلك كغيره من الحروف الهجائية التي ابتدأت بها بعض الصور. ولكن مقتضى كون القرآن باللسان العربي أن نقول إنهما حرفان هجائيان مهملان ليس لهما معنى، يعني نجزم بأنه لا معنى لهما، لأن القرآن نزل باللغة العربية، واللغة إذنك الله واللغة العربية لا تجعل للحروف الهجائية معنى. وهذا مروي عن مجاهد إمام التفسير إمام المفسرين في زمنه زمن التابعين، وهو الحق، لأن الله تعالى قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإن قال قائل: يرد على هذا القول أن في القرآن ما ليس له معنى وليس له فائدة، وإنما هو حروف مقطعة ليس لها فائدة، قلنا الجواب عن هذا الإيراد أن الله سبحانه وتعالى تكلم بذلك لمغزى لا لمعنى، أي لحكمة بالغة، وهي أن هذا القرآن الذي أعجزكم أيها البلغاء من العرب لم يكن أتى بشيء جديد من حروف، بل أتى بالحروف الذي تركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعجزكم، عجزتم عن صف الحروف حتى تكون مثل القرآن، عن صف الحروف حتى تكون مثل القرآن، فإذا كنتم عجزتم عن ذلك فعجزكم عن معنى هذه الكلمات من باب أولى. وهذا الذي ذكره الزمخشري في تفسيره، وارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكره أيضا إما ابتداء أو تقليدا، المهم أن هذا هو الصواب عند المحققين، وهو أن الله تعالى أنزلها

0: الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن أن تكلمنا على فوائد ما سبق، أنهيناه. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية من كتاب الله عز وجل مستقلة، ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، ولكن يؤتى بها في ابتداء السور إلا سورة واحدة وهي سورة براءة، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل فيها بسملة، ولهذا تركها الصحابة رضي الله عنهم بدون بسملة لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما قيل إنها تركت بلا بسملة لأنها نزلت بالسيف فإنه قول باطل، ليس هذا هو السبب. والسيف إذا كان رحمة فإنه غنيمة، ومعلوم أن السيف على الكفار رحمة يقصد به إعلاء كلمة الله عز وجل. ثم البسملة كما تشاهدون جملة ليس فيها فعل ولا اسم فاعل، لكنها جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه وصفة وموصول. جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه وصفة وموصول. الجار هو الباء، والمجرور اسم، والمضاف اسم، والمضاف إليه لفظ الجلال، وموصوف وهو الله، وصفة وهو الرحمن الرحيم. فأين المتعلق؟ لأنه لا بد لكل جار ومجرور أو ظرف لا بد له من متعلق، كما قال الناظم ناظم الجمل أنشدنا واستثنى زائدا. نعم، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالباء ومن والكاف أيضا ولعل. فأين متعلقها؟ أين متعلق البسملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن ما يقال إن متعلقها فعل متأخر، فعل متأخر مناسب لما ابتدأ بالبسملة من أجله. فنحن الآن نريد أن نقرأ، نقول المتعلق تقديره بسم الله أقرأ، بسم الله أقرأ. نريد أن نتوضأ، نقول التقدير بسم الله أتوضأ. نريد أن نذبح، نقول التقدير بسم الله أذبح. وإنما قدرناه فعلا لا اسم فاعل، لأن الأصل في العمل هو الفعل، وإنما قدرناه متأخرا لوجهين: الوجه الأول التيمن بالبداءة بسم الله، والثاني إفادة الحصر، لأنك إذا أخرت العامل وقدمت المعمول كان ذلك دليلا على الحصر، إذ أن القاعدة المعروفة في البلاغة هي أن التقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، وإنما قدرناه مناسبا لما ابتدأ به لأنه أدل على المقصود، أدل على المقصود. فمثلا لو قلت إن التقدير بسم الله أبتدئ صح، لكن أبتدئ بأي شيء؟ فإذا قلنا نقدره فعلا خاصا مناسبا لما ابتدأ به صار ذلك أدل على المقصود، ومعلوم أن ما كان أدل على المقصود كان أبين في المراد. هذا هو إعراب هذه البسملة. أما معناها فإن اسم مفرد مضاف، وكل مفرد مضاف فإنه للعموم. أرأيتم قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن نعمة مفرد مضاف لكن ليست نعمة واحدة، لأن النعمة الواحدة تحصى لكنها نعم كثيرة فتشمل كل ما أنعم الله به على العبد. إذا كان المفرد المضاف يفيد العموم، فما معنى قولنا بسم الله الرحمن الرحيم؟ معناها بكل اسم من أسماء الله أفعل كذا وكذا، بكل اسم، فتكون أنت الآن مستعينا بكل اسم من أسماء الله على هذه على هذا الفعل الذي بسملت من أجله. وأما اسم فقيل إنه مشتق من السمو وهو الارتفاع، وذلك لأن الاسم يرفع المسمى ويبين، وقيل إنه مشتق من السمة وهي العلامة. قال الله تعالى سيماهم في وجوههم، أي علامتهم في وجوههم. وأيا كان فالاسم يعين مسماه ويميزه من غيره. وأسماء الله سبحانه وتعالى كما مر علينا في التوحيد غير محصورة بعدد، كما جاء في الحديث الصحيح أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وأما الله فهو علم على الذات المقدسة العلية وهو الله سبحانه وتعالى. قال النحويون وهو أعرف المعارف، أعرف المعارف هذا العلم. وقد رتبوا المعارف كما تعرفون بأن أعرفها الضمير ثم الأعلام، لكن هذا العلم هو أعرفها إذ لا تحتمل المشاركة فيه، إذ لا تحتمل المشاركة فيه. وغيره من الأعلام من المعارف يمكن المشاركة فيه. وأما قوله الرحمن فهو اسم من أسماء الله دال على الرحمة الواسعة، والرحيم اسم من أسماء الله دال على الرحمة التي تقع بالفعل. فالرحمن للوصف والرحيم للفعل، يعني أنه رحمن يرحم. وبذلك تبين فائدة الجمع بينهما، فإن فائدة الجمع بينهما هو الدلالة على أن رحمة الله واسعة، وذلك في قوله إيش الرحمن، لأن فعلان يدل على الامتلاء والسعة كما تقول شبعان وريان وما أشبهه. وأما الرحيم فهو باعتبار الفعل، أي إيصال الرحمة إلى من قدر الله أن يرحمه. والبسملة لها أحكام، منها أنها تكون أحياناً شرطاً في الحل كالتسمية على الذبيحة، فإن التسمية على الذبيحة شرط لحلم، لحلها، حتى إنه لو ترك التسمية ولو نسيانا لم تحل الذبيحة. وقد تكون واجبة لا شرطا، كما في الوضوء عند بعض العلماء، فإن التسمية في الوضوء واجبة ولكنها ليست شرطا للصحة، إذ لو تركها نسيانا صح وضوءه. وقد تكون مستحبة في كل أمر ذي شأن، كما جاء في الحديث كل أمر ذي شأن لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أو كل أمر ذي بال يعني ذي شأن مهم لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أي منزوع البركة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتدئ بها في المكاتبات إلى الملوك وغيره، وكذلك الأنبياء من قبله، كما جاء في القرآن الكريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم قال الله تبارك وتعالى حاميم، هذه كلمة مكونة من حرفين مهملين هجائيين، الحاء والميم، ولهذا ننطق بها باسمهما لا بلفظهما، فلا نقول حم بل نقول حاء ميم باسمهما، فهما إذن حرفان مهملان هجائيان يتركب منهما كلام الناس. فهل لهذين الحرفين معنى؟ يقول المؤلف الله أعلم بمراده به، يعني ما ندري ماذا أراد، هل أراد إثبات معنى أم لم يرد إثبات معنى، وهل أراد معنى معينا أم ماذا. المهم أننا نفوض، فموقفنا من هذا التفويض، كغير ذلك كغيره من الحروف الهجائية التي ابتدأت بها بعض السور. ولكن مقتضى كون القرآن باللسان العربي أن نقول إنهما حرفان هجائيان مهملان ليس لهما معنى، يعني نجزم بأنه لا معنى له، لأن القرآن نزل باللغة العربية، واللغة رحمك الله واللغة العربية لا تجعل للحروف الهجائية معنى، وهذا مروي عن مجاهد إمام التفسير أهل إمام المفسرين في زمنه زمن التابعين، وهو الحق، لأن الله تعالى قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإن قال قائل يرد على هذا القول أن في القرآن ما ليس له معنى وليس له فائدة وإنما هو حروف مقطعة ليس لها فائدة، قلنا الجواب عن هذا الإيراد أن الله سبحانه وتعالى تكلم بذلك لمغزى لا لمعنى، أي لحكمة بالغة، وهي أن هذا القرآن الذي أعجزكم أيها البلغاء من العرب لم يكن أتى بشيء جديد من حروف، بل أتى بالحروف الذي تركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعجزكم، عجزتم عن صف الحروف حتى تكون مثل القرآن، عن صف الحروف حتى تكون مثل القرآن، فإذا كنتم عجزتم عن ذلك فعجزكم عن معنى هذه الكلمات من باب أولى. وهذا الذي ذكره الزمخشري في تفسيره وارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكره أيضا إما ابتداء أو تقليدا، المهم أن هذا هو الصواب عند المحققين، وهو أن الله تعالى أنزلها لتمام التحدي لهؤلاء البلغاء الذين عجزوا أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل بعضه، وأيدوا قولهم هذا بأن الله تعالى لم يبتدئ سورة بحروف هجائية إلا ذكر بعدها القرآن إلا نادرا. ثم قال الله عز وجل: تنزيل الكتاب القرآن، يعني مراد بالكتاب هنا القرآن، مع أن الكتاب اسم جنس يحتمل أن تكون فيه أل للجنس فيشمل كل كتاب، ولكن الظاهر ما ذهب إليه المؤلف، لأن المقصود بذلك تقرير كون هذا القرآن الذي نزل على المكذبين من عند الله عز وجل. وقوله مبتدأ يريد قوله تنزيل، أي أنها مبتدأ، والمبتدأ يحتاج إلى خبر، والخبر قوله من الله، ولهذا قال المفسر من الله خبره، تنزيل الكتاب من الله لا من غيره. العزيز قال في ملكه، مش بعده العليم بخلقه. العزيز ذو العزة، وقد سبق أن عزة الله تنقسم إلى إلى كم؟ ثلاثة أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. وهو كذلك في كل موضع جاء العزيز فهذا هو معناه، أي أنه ذو عزة، والعزة ثلاثة أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. أما عزة القدر فمعناها أنه ذو شرف وسيادة، وأما عزة القهر فمعناها أنه ذو غلبة وسلطان، وأما عزة الامتناع فمعناه أنه ذو امتناع عن كل نقص وعيب. وقد سبق الاستشهاد على هذه المعاني الثلاثة وبيان اشتقاقها. فيكون قول المؤلف العزيز في ملكه فيه قصور، لأنه جعله بمعنى الغالب فقط، والصواب ما ذكرنا لكم. العليم قال بخلقه، والعليم أي ذو العلم، وعلم الله سبحانه وتعالى ليس بمحدود، لا أولا ولا آخرا ولا مقدارا، علم الله تعالى واسع شامل لكل شيء، علم الله تعالى أزلي أي لم يسبقه جهل، علم الله تعالى أبدي أي لا يلحقه نسيان. فصار علم الله تعالى واسع شامل زمنا وكيفا، أي زمنا أي في المستقبل وفي الماضي، وكيفا أي أنه شامل لكل ما من شأنه أن يعلم. غافر الذنب للمؤمنين، وقابل التوب لهم، شديد العقاب للكافرين. قوله غافر الذنب، الغفر هو الستر مع الوقاية، ومنه المغفر ما يوضع على الرأس عند الحرب لاتقاء السهام، وكما ترون أن المغفر ساتر، فهو جامع بين الستر والوقاية. والذنب المعصية، يقال أذنب الرجل إذا عصى، ومعنى غافر الذنب أي ساتره المتجاوز عنه. وقول المؤلف للمؤمنين فيه نظر واضح، لأن مغفرة الذنب شامل للمؤمنين وغير المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إيش إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهو غافر الذنب لكل من تاب إلى الله وقبل المغفرة وسأل المغفرة. وقابل التوب، قابله معناها أن من تاب إلى الله قبل الله توبته، والتوب بمعنى الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته. وقال المؤلف لهم، لمن؟ للمؤمنين، وهذا أيضا ليس بصحيح. فالتوبة مقبولة من المؤمنين والكافرين. قال الله تبارك وتعالى المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، قال يموتون وهم كفار. إذن لو تابوا قبل ذلك إيش؟ لقبلت. فتبين بهذا أن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من تخصيص ذلك بالمؤمنين يعتبر قصورا. طيب، قال مصدر أيهما قابل أو التوب؟ قابل اسم فاعل. إذن فالمصدر هو التوب. نعم، شديد العقاب للكافرين. المؤلف رحمه الله كأنه خص الأول الغافل والقابل بالمؤمنين لقوله شديد العقاب، لأن شدة العقاب إنما هي للكافرين، ولكن في هذا نظرا، لأن المقصود هنا ذكر وصف الله عز وجل أو صفة الله سبحانه وتعالى أنه جمع بين الفضل والعدل، بين الفضل في كونه غافل الذنب وقابل التوب، والعدل في كونه شديد العقاب، لأن شدة العقاب من الله عز وجل لمن استحقها عدل، إذ أن الله أخبرنا وبين لنا أن من فعل كذا عاقبه بالعقوبة الشديدة، فإذا فعل الإنسان ما توعد عليه بالعقوبة الشديدة فهو الذي اختار لنفسه هذا، فيكون معاملة الله له به تكون معاملة الله له به تكون عدلا. وقوله أي مشدده، انتبهوا لهذا التفسير، أي مشدده، لماذا عدل عن ظاهر الآية التي تفيد أنه نفسه شديد العقاب؟ نعم، لأنهم ينفون الصفات الأشاعرة، والتشديد فعل بائن عن الله عز وجل. فلننظر الآن على كلام المؤلف، تكون شديد بمعنى مشدد، ولنا أن نطالب فنقول هل فعيل تأتي بمعنى مفعل؟ الجواب نعم، تأتي فعيل بمعنى مفعل، كقول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. السميع هنا بمعنى المسمع، الداعي الذي يسمعني يؤرقني فلا أنام وأصحابي هجوع نائمون. فمن حيث اللفظ لا اعتراض على المؤلف، أي من حيث جعله فعيل بمعنى مفعل لا اعتراض عليه، لأن ذلك وارد في اللغة العربية، لكن من حيث المعنى فيه نظر، لأن ظاهر قوله شديد العقاب أنه ونفسه عقابه شديد، وهو كذلك. فإذا كان العقاب شديدا لازم أن يكون الألم على من عوقب شديدا أيضا. والعقاب مأخوذ من المعاقبة وهي المجازات، وسميت المجازات عقابا لأنها تعقب العمل، لكنها تذكر غالبا فيما يسوء لا فيما يسوء. شديد العقاب بالطول، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو إليه المصير. ذي بمعنى صاحب، وهي مجرورة بالياء نيابة عن الكسرة لأنها من الأسماء إيش الخمسة. والطول يقول أي الإنعام الواسع، أي الإنعام الواسع، هذا الطول. قال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات إلى آخر. فالطول هو الغنى الواسع، ومن تمام الغنى أن يكون منعما، والله سبحانه وتعالى منعم واسع الغنى للطول. قال وهو موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات، فإضافة المشتق منها للتعريف كالأخيرة. عندنا في عدة صفات: غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. كم هذه؟ هذه أربعة. الأخيرة غير مشتق، فإن ذي بمعنى صاحب غير مشتقة لكنها مؤولة بمشتق. أما ما قبلها شديد العقاب قابل التوب غافل الدم فهي مشتقة. وجعل المؤلف رحمه الله هذه الصفات لا يراد بها إثبات المعنى المشتق منه، ولكنها للتعريف فقط. ولا يخفى ما في هذا الكلام من القصور التام. كيف نجعل المشتق لمجرد التعريف؟ كيف نقول غافل الذنب المراد بذلك التعريف بالله عز وجل، لا أنه غافل ولا أنه قابل ولا أنه شديد العقاب؟ فهو قاصر جدا، ولا يصح أن نفسر كلام الله تعالى بهذا الكلام، بل نقول غافر مشتق من الغفر، وهو صفة مقصودة، ليس المقصود بذلك التعريف. وكذلك نقول في قابل التوب وفي شديد العقاب. وقول المؤلف موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات، قال ذلك هربا من إثبات صفات الأفعال. انتبه، لأنك إذا قلت غافر بمعنى يغفر صارت صفة فعل يتعلق بالمشيئة. وعند الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين يمتنع أن يوصف الله تعالى بوصف هو فعل، لا يمكن. لماذا؟ قالوا لأن الفعل يدل على الحدوث، والحدوث لا يكون في القديم، لا يقوم الحدوث إلا بحادث، وقد سبق لنا بيان بطلان هذا القول. فالصواب إذن أن غافل وقابل صفتان من صفات الأفعال. وأما شديد العقاب فهي أيضا صفة من صفات الأفعال، لأن التقدير عقابه شديد، فهو من باب إضافة الصفة إلى من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي أن عقابه شديد فتكون كما سبق من الصفات الفعلية. وأما ذي الطول فإذا قلنا إن معناه ذي الغنى الواسع فهي من صفات الذات. وإذا قلنا إنها بمعنى الإنعام الواسع فهي من صفات الأفعال. إليه المصير المرجع. الجملة خبرية مكونة من مبتدأ وخبر، والخبر فيها مقدم أو مؤخر؟ مقدم سعيد. وإذا قدم خبر أفاد التخصيص والحصر. إليه أي إلى الله وحده المصير المرجع. وهل المراد بقوله أي المصير أي المرجع في كل شيء، أو إليه المصير بعد الموت؟ الجواب إليه المصير في كل شيء. فإليه المرجع في الحكم بين الناس، إليه المرجع في تدبير الأمور، إليه المرجع بعد الموت، إليه المرجع في كل شيء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ونؤجل الكلام على فوائد الآية إلى غد إن شاء الله تعالى. نعم. ها؟ ها؟ كيف صفة فعل؟ لا، هي صفة لفعله، ما هي صفة فعل، صفة لفعل الله. يعني نفس العقاب شديد، وهو جعله مشدد شيئا منفصل عن الله عز وجل. نعم. يلا محمد.
2: بارك الله فيكم. ما نقول في الحروف المقطعة هذه؟
1: نعم.
2: الحروف المقطعة.
1: نعم.
2: السور.
1: نعم.
2: نقول فيما قال ابن عباس من القرآن أربعة أقسام، القسم الرابع أنه ما لا يعلم إلا الله.
1: لا، هذه تدخل على رأي المؤلف. أما على القول الذي رجحنا فإنه معلوم أنه ليس لها معنى، يعني مما يدخل تحت علمنا أنه ليس لها معنى. نعم. لا، لأن مشدد أي جاعله شديدا، فهي مثل القادر، يعني تعود الصفة على مذهب الأشاعرة إلى القدرة، وتعود على مذهب الماتريدية إلى الخلق، لأن الماتريدية يثبتون الخلق والتكوين بخلاف الأشاعرة. نعم. لا، هذه أوصاف، وغافل الذنب وصف، ولهذا جاءت باسم الفاعل، وجاء الغفور الذي هو اسمه على صيغة المبالغة. نعم. نعم. اي نعم. سمعتم السؤال؟ يقول كيف نجمع بين القول بأن أسماء الله تعالى لا تحصى، وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ والجواب عن ذلك أن نقول، الجواب عن ذلك ولا على ذلك؟ نعم، على إذا كان السائل مستفهما فقل الجواب على ذلك، وإذا كان موردا أي مناقضا فقل الجواب عن ذلك. ولهذا يكون الجواب عن ذلك في مقام الرد على من اعترض عليه، والجواب على ذلك في جواب من استرشد. فالآن هل نقول بالنسبة لسؤال الأخ الجواب على ذلك أو عن ذلك؟ على ذلك. نعم، إحساناً إيش؟ إحسان للظن. ولا لو جاء واحد بيعترض قلنا الجواب عن ذلك. أما الآن فنقول الجواب على ذلك أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ككلام الله لا يتناقض أبدا. فإذا كان قد ثبت عنه أنه قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك، علمنا أن من أسماء الله ما لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن إدراكه، لأن ما استأثر الله به لا يمكن أن نعلمه. فحينئذ يتعين أن نقول إن معنى قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي من أسمائه 99 من أحصاها دخل الجنة، فتكون جملة من أحصاها وصفا لكلمة اسما وليست جملة مستقلة مستأنفة. فكل معنى إن لله 99 اسما موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، وليس وله أسماء أخرى، لكن اختر منها 99 فإذا أحصيتها دخلت الجنة. وما معنى إحصائها؟ هل معناها أن تقرأها لفظا؟ لا، إحصاؤها هو معرفتها لفظا ومعنى، والتعبد لله بمقتضاه، أي معرفة لفظها ومعناها والتعبد لله تعالى بمقتضاه. نعم. هو نفسه شديد العقاب. أنا مثلا إذا قلت فلان قوي الضرب، يعني ضربه هو الواقع منه قوي، العقاب الواقع منه شديد. الموصوف الله عز وجل شدة العقاب هو، أما المعاقب به فهذا شيء آخر. عندنا عقاب ومعاقب به ومعاقب وارد عليه العقاب. فإذا عاقبت شخصا بالضرب فهذا هذا الضرب معاقب به، وأما ضرب الضارب فهو وصفه، وصفه الذي هو عقاب. انت طيب. نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقوم، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم.

0: ولهم ليأكلون وجعلوا بالباطل ليبطلوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار.
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم حاميم إلى آخره. البسملة جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه وصفة وموصوف، فأين متعلقه؟ نعم يا أخي لا تلتفت إلى أشارت لك هو أنت. أين متعلقها؟ يعني بأي شيء تعلقت؟ أي نعم. لا لا لا لا لا من جهة الإعراب ما ناش. نعم متعلقة بفعل محذوف مؤخر مناسب للنقل. طيب الآن إذا كنت أريد أن أقرأ فكيف تقدر هذا المحذوف؟ بسم الله أقرأ. أحسنت. في القرآن الكريم اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، فأتى بإقرأ. طيب الذين قدروا ابتدائي أبتدئوا، هل تقديرهم صحيح أو مرجوح؟ لماذا؟ ما هو لابد، ما هو هذا. نعم هذا ليكون أنسب بمعنى مناسب للموضوع. تمام تقديرهم صحيح، لكن كون الفعل مناسبا أدل على المقصود، لأنك إذا قلت أبتدئ بأي شيء لكن إذا قدرته أقرأ أتوضأ أغتسل وما أشبه ذلك صار أدل على المقصود. فيه أيضا وجه آخر تبين لنا، وهو أنك إذا قلت بسم الله أبتدئ صارت البسملة على الابتداء فقط، إذا قلت بسم الله أقرأ صارت البسملة على كل الفعل، وهذه فائدة أكبر بكثير مما من مناسبة التعيين. إذا قلت بسم الله أبتدئ صارت البسملة على الابتداء فقط، إذا قلت بسم الله أقرأ صارت البسملة على كل الفعل، وكذلك بسم الله أتوضأ إذا قلت بسم الله أتوضأ صارت البسملة على كل الفعل من أول إلى آخر، بخلاف ما إذا قلت بسم الله أبتدئ فإن البسملة تكون على الابتداء فقط. طيب هل سورة غافر مكية أو مدنية؟ نعم مكية. من يعرف مكية سورة غافر؟ نعم هي مكية، مكية، وكل السور المبتدأة بحروف الهجاء مكية إلا البقرة وآل عمران. فما هي ما هو المكي والمدني؟ إذن اليوم أكملت لكم دينكم مكية، وهي نزلت يوم عرفة. طيب ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني. هذا هو أرجح الأقوال، أن ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعدها مدني حتى وإن نزل في مكة. طيب ما هو القول الراجح في الحروف الهجائية التي تبتدأ بها السور؟ نعطي الجماعة. نعم أنت للي ورق. القول الراجح في الحروف الهجائية التي تبتدأ بها السور حاميم، وش القول الراجح فيها؟ أي تمام. قال المؤلف الله أعلم بمراده بها، لكن ماذا ما قلنا نحن إنه أرجح؟ لو درسهم أنت فاهم الراجع؟ ما هو الراجع الذي قلنا إنه أرجع؟ وليس لهما معنى في حد ذاتهما. طيب، ما وجه ترجيحنا لهذا القول؟ نعم. أن القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب تقتضي أن هذه الحروف ليس لها معنى، لكن ذكرنا أن لها مغزى. ما هو؟
2: هو تحدي العرب اليوم القرآن نزل وألف نفس الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك عجز عن الاهتمام به، مما يدل على أنه من عند الله تعالى.
1: تمام. ولهذا نجد أن كل سورة ابتدأت بهذه الحروف يؤتى بعدها بذكر القرآن. تمام. ما معنى قوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم؟
2: هذا الكتاب القرآن
1: تنزيله من الله لا من غيره. تمام. طيب، اختيار لفظ العزيز العليم أو اختيار هذين الاسمين على غيرهما من الأسماء في هذه السورة، يعني في سورة فصلة قال تنزيل من الرحمن الرحيم، هنا قال تنزيل العزيز، تنزيل كتاب من الله العزيز العليم. فصلت مكية. نعم شراب.
3: هذا مناسب من باب التغيير، في القوة أحيانا والرحمة أحيانا.
1: الآية هذه السورة نخليها في الفوائد، خليها في الفوائد أحسن. طيب، ما معنى قوله ذي الطول؟ نعم، الغنى الواسع، ويترتب عليه الإفضال والإحسان. قوله إليه المصير، أي مصير هو؟ مصير كل شيء. طيب، هل هناك شاهد لكون المصير هنا مصير كل شيء؟ نعم. أعطنا إياه. ها؟ كيف؟ شاهد على أن المراد كل شيء يصير إلى الله. لا،
3: أن الله سبحانه وتعالى
1: لا شاهد. ها؟ لا لا لا، أنا ما أريد التعليل، أنا أريد شاهد للآية على أن مصير كل شيء إلى الله. نفس الشيء، وإليه يرجع الأمر كله، وإلى الله ترجع الأمور. طيب، نرجع الآن إلى فوائد هذه الآية أو الآيتين. يقول الله سبحانه وتعالى حاميم، من فوائدها أن القرآن الكريم حروف، يرحمك الله، حروف تكلم الله به بحروفه، ففيه الرد على الأشاعرة ومن سلك سبيلهم الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وأن الله لا يتكلم بحرف وصوت لكن يخلق حروفا وأصواتا تسمع تعبيرا عما في نفسه. وحقيقة هذا القول نفي الكلام، لأن ما في النفس من المعلومات المرتبة ليست كلاما ولكنها معلومات علم وليست كلاما، مفهوم؟ والرد عليهم معلوم من كتب العقائد، منها أن القول إذا أطلق فهو قول اللسان وإذا أريد به قول النفس حدد، مثل ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول، مثل من إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها. ومن فوائد الآية الكريمة علو الله عز وجل، يؤخذ من قول التنزيل كتاب من الله، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله لا كلام غيره، لقوله تعالى تنزيل كتاب من الله، وذلك أن ما ذكر الله أنه نزله ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون أعيانا قائمة بنفسها فهذه مخلوقة، أو تكون أوصافا لا تقوم إلا بالغير فهذا غير مخلوق. عرفتم؟ مثال الذي أضافه الله لنفسه إنزاله إلى نفسه وهو عين قائمة بنفسها قوله تعالى وأنزلنا الحديد، فيه بأس شديد، الحديد مخلوق ولا غير مخلوق؟ طيب، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أعيان قائمة بنفسها مخلوقة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، مخلوق. إذن فما أضاف الله إنزاله إليه وهو عين قائمة بنفسه فهو مخلوق، وإلا فهو غير مخلوق. القرآن هل هو عين قائمة بنفسها أو كلام لا يقوم إلا بالغير؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. إذن هو غير مخلوق. ومن فوائد الآية الكريمة وصف القرآن الكريم بالكتاب، الكتاب. فلماذا وصف بالكتاب؟ نقول أولا لأنه يكتب فهو مكتوب بالمصاحف التي بأيدينا، ثانيا أنه في صحف بأيدي الملائكة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، ثالثا أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وعليه فكتاب بمعنى

من الله العزيز العليم، وإثبات ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات. فالله دل على الألوهية، والعزيز على العزة، والعليم على العلم. واعلم أن كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن للصفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم. ولهذا قلنا إن الصفات أوسع من الأسماء. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة ذكر الأسماء المناسبة للمقام، يعني أن الله جل وعلا يذكر من أسمائه ما يناسب المقام. فهذه الآية تتحدث عن المكذبين للرسل، هذه السورة قصد، هذه السورة فيها الحديث عن المكذبين للرسل وما جرى عليه من الهلاك والانتقام. فما الذي يناسبه من الأسماء؟ العزة التي هي الغلبة، التي فيها الغلبة والأخ، فلهذا جاءت هنا العزيز، وجاء العليم ليفيد أنه لعزته أخذ هؤلاء المكذبين، ولعلمه أنزل الكتب وعلم كيف يأخذ هؤلاء المكذبين. ومن فوائد الآية الكريمة التي بعدها الآية الثانية أن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا لقوله غافر الذنب، والذنب هنا مفرد محلا بأل فيكون عاما، لأن المفرد المحلى بأل يكون عاما، مثل إن الإنسان لفي خسر، أي إن كل إنسان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على فعل ما تكون به المغفرة، الحث على كل ما تكون به المغفرة. وجه ذلك أن الله لم يخبرنا بأنه غافر الذنب من أجل أن نطلع، من أجل أن نعلم أنه غافر فقط، لكن من أجل أن نتعرض لمغفرته. فما هي الأسباب التي تكون بها المغفرة؟ الأسباب كثيرة، منها الاستغفار اللهم اغفر لي، ومنها أعمال صالحة يكفر الله بها الخطايا، ومنها إحسان إلى الخلق، حتى إن الله عز وجل غفر لامرأة بغي بسقيها كلبا عطشا. فأسباب المغفرة كثيرة، وغفر لرجل وجد شجرة في الطريق تؤذي الناس فأزالها فغفر الله له. المهم أن نتعرض ليش؟ لأسباب المغفرة، لأن ذلك مقتضى قوله غافر الذنب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يقبل التوبة من عباده، ولكن لا يقبل الشيء حتى يكون جاريا على مقتضى الشريعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فما هي التوبة الجارية على مقتضى الشريعة؟ التوبة الجارية على مقتضى الشريعة ما جمعت خمسة أمور، وهي ما يعرف بشروط التوبة. الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون الحامل للإنسان على التوبة هو إخلاصه لله عز وجل، حب التقرب إليه والفرار من عقوبته. فلا يحمله على التوبة مراعاة الخلق، ولا حصول الجاه والرئاسة، وإنما يحمله إيش؟ الإخلاص لله. الثاني الندم، الندم على فعل المعصية، أن يشعر الإنسان بانفعال، ندم وحسرة على ما وقع منه. أنت معنا؟ معنا؟ فلا بد من ندم، لأن الندم هو الذي يتبين به حقيقة رجوع الإنسان إلى الله، وأن هذه المعصية أثرت في نفسه.

0: فندم على ما جرى منه. لا يقال إن الندم انفعال، والانفعال يأتي بغير الاختيار كالغضب مثلا والحزن من الواقع. يقال هذا المراد بالندم هنا تحسر القلب، فهو انفعال يقع من الإنسان ليس كالانفعال الذي يأتي سببه من الخارج، هذا ربما لا يستطيع الإنسان أن يغير ما وقع. الشرط الثالث أن التخلي عن المعصية، التخلي عن المعصية والانفصال عنها. فإن تاب وهو مصر فإن توبته أشبه ما تكون بالاستهزاء. كيف يقول الذي يأكل لحم الخنزير أستغفر الله تعالى وأسأل الله أن يجعل طعامي طيبا، إيش يصلح هذا ولا ما يصلح؟ وياكل ياكل نعم ويمضغ اللحم جيدا ويقول أستغفر الله من أكل لحم الخنزير وأسأل الله أن يجعل طعامي طيب، هذا أشبه ما يكون بالمستهزء. لو أن رجلا نهاك عن شيء ووجدك تعمل هذا الشيء وأن تقول الله أستغفر الله ما لا أرجو منك أن تعذرني وما أشبه ذلك، وياكل وقال له لا تأكل وياكل، هذا الذي يخاطبه سوف يقول إنك تستهزئ بي وتسخر بي. فلا توبة مع الإصرار، لا بد أن يتخلى عن الذنب. طيب إذا كان الذنب لله فالتخلي عنه سهل، لكن إذا كان الذنب لغير الله يعني أذنب في حق غير الله فكيف يتخلى منه؟ نقول إذا كان مالا فالتخلي عنه بإيصاله إلى صاحبه بأي وسيلة كان، فإن كان قد مات فإلى ورثته، فإن جهلهم فإلى بيت المال، أو إذا كان بيت المال غير منتظم أو يخشى عليه أن يضيع فليتصدق به هو لصاحبه. كم مرحلة الآن؟ 4، لصاحبه، لورثته، لبيت المال إن جهلهم يتصدق به. وأيهما أولى، بيت المال أو الصدقة؟ الغالب أن الصدقة أولى لا سيما في زماننا هذا، حيث إن بيت المال قد لا يتصرف فيه ولي الأمر التصرف الذي يرضي. طيب إذا كان عدوانا على النفس ما هو مال، فالتوبة من أن يمكن صاحب الحق من الاقتصاص منه. فمثلا إذا كان قد اعتدى على شخص بضرب فليذهب إليه ويقول أنا اعتديت عليك بالضرب اضربني كما ضربتك، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الرجل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام حينما رآه متقدما في الصف، فقال الرجل أقدني يا رسول الله، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه ليقيده، فماذا فعل الرجل؟ قبله. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وأحب الناس إلى إلى إلى إلى أتباعه مكن من الاقتياد الاقتصاص منه. طيب هذا أثني المال والبدن. إذا كان في العرض اعتديت على شخص بعرض يعني بأن اغتبته أو سببته، والفرق بين الغيبة والسب أن الغيبة مواجهة، أن السب مواجهة والغيبة مع الغيبة، فذكرك أخاك بما يكره إن كان غائبا فهي غيبة وإن كان حاضرا فهو سب. التوبة من هذا أن تستحله، أن تستحله. فهل لو قلت سبني كما سببتك يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأن هذا جناية على نفسك، ولكن استحله، استحله هذا إذا كان سبا لأنه قد علم بذلك. إذا كان غيبة فهل تستحله تذهب إليه وتقول إني اغتبتك فاعذرني اسمح لي؟ الجواب قال بعض العلماء نعم، يجب أن تذهب إليه وتقول أنا اغتبتك فاعذرني حللني. وقال بعض أهل العلم لا يلزم استحلاله، بل يكفي أن تستغفر له كما جاء في الحديث، وإن كان ضعيفا كفارة من اغتبته أن تستغفر له، استغفر له وأثني عليه بما هو أهله في الأماكن التي اغتبته فيها، يكون الحسنات يذهبن السيئات. وهذا القول أصح، لأن هذا فيه البراءة وعدم التشويش، لأن ربما لو تذهب إليه تقول اغتبتك فحللني، مهما أتيت به من صيغة الغيبة قد لا يقتنع بها. إذا قلت إني قلت فيك إنك بخيل، قد يقول إنك قلت بخيل وجبان، أليس كذلك؟ ربما يقول للشيطان هكذا ويأبى أن يحللك. فإذا كان لم يعلم فأحمد الله على ذلك واستغفر له وأثنى عليه بما هو أهله في الأماكن التي كنت اغتبته فيها، وبذلك تسلم من الإثم. هذه صفة التخلي من الذنب إذا كان في حق غير الله. طيب، هنا سؤال: بعض الناس يكون عليه حق مالي لشخص، حق مالي لشخص، إما سرقه أو جحده أو ما أشبه ذلك، ثم يتوب هذا الفاعل ويذهب إلى صاحب الحق ويقول خذ حقك، فيأبى صاحب الحق، يأبى أن يأخذه، فماذا يصنع؟ وهذا يرد كثيرا، يكون صاحب الحق يعني قد حمل في نفسه على هذا الظالم الذي ظلمه ويأبى أن يقبل، فماذا يصنع؟ هل نقول إنه حينئذ سقط حقه وصحت توبة المعتدي؟ نعم، ويبقى إن طلب حقه مرة أخرى أعطي، وإن لم يطلب فإن المعتدي برئ. نقول ننزل هذه الآية، هذه الحال على القواعد الشرعية. القواعد الشرعية تقتضي أن هذا الذي عليه الحق قد برئ، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ما يسعه. قدم الحق لصاحبه قال خذ، قال لا لا أقبل، أنت اعتديت علي بالأول ولا أقبل منك. هذا الذي أبى أن يقبل هو الذي أخطأ وجنى، لأنه ينبغي الإنسان إذا اعتذر إليه أخوه أن يقبل عذره، لكن هذا هو الذي جنى الآن. فهذا الرجل نقول أنت الآن برئت ذمتك، خل الدراهم عندك، إن جاء يوم من الدهر أعطيها إياه، وإن مات، إن مات فهل يلزمه أن يعطيه الورثة؟ الجواب في هذا نظر، وذلك أن الرجل الذي اعتدي عليه لم يقبل هذا المال ولم يدخل في ملكه، فإذا كان لم يقبله ولم يدخل في ملكه فكيف ينتقل إلى الورثة؟ ومن شرط الإرث انتقال المال عن الموروث، وهذا الموروث لم يقبل هذا المال. وقد يقال إن الأصل أنه ملكه فيلزم الرد إلى ورثته، وهذا الأخير أحوط، لكن في وجوبه نظر، لأن الذي اعتدى وأراد أن يرد يقول أنا أعطيت الرجل وأبى أن يتملكه، فكيف ينتقل إلى الورثة؟ ولكن نقول الأحوط والأولى أن يرده إلى الورثة ليسلم منه. لكن لو فرض أنه لا ورثة له أو أن ورثته مجهولون، فإن هذا التائب قد أدى ما عليه. هذه ثلاث شروط. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب، أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب أو أن لا يعود إلى الذنب، الأول أو الثاني؟ ها؟ الأول، أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب، أو الشرط أن لا يعود إلى الذنب. الأول، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أننا إذا قلنا الشرط أن لا يعود ثم عاد بطلت التوبة الأولى، وإذا قلنا الشرط العزم أن لا يعود ثم وقد عزم أن لا يعود ثم عاد، فالتوبة الأولى تبقى صحيحة وعليه أن يتوب توبة ثانية للذنب الجديد. وعلى كل حال فالشرط هو العزم أن لا يعود في المستقبل، فإن عاد فعليه توبة أخرى فتاب وعاد، يتوب عاد يتوب فعاد يتوب. فإن قال قائل أليس قد ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن رجلا أذنب فتاب ثم أذنب فتاب ثم أذنب فتاب، ثم قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فهل هذا يعني أن الإنسان إذا تكرر منه الذنب وهو يستغفر يغفر له؟ الجواب نعم، مهما أذنب ثم استغفر يغفر له. لكن لو قال قائل إن ظاهر الحديث فليعمل ما شاء يعني فليعصي الله، قلنا لا، لا أستقيم هذا، لأنه يخالف الأدلة الكثيرة الدالة على أنه لا بد لكل ذنب من توبة، إلا طائفة واحدة من هذه الأمة هم الذين لا يحتاجون إلى توبة من الذنب، وهم أهل بدر، فإن الله اطلع إليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، وهو أن يكون ذلك أو أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور الأجل. الأول عام لكل أحد، لا توبة لأحد إذا طلعت الشمس من مغربها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. وهذا يؤيده قوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. والمراد ببعض الآيات طلوع الشمس من مغربها. الثاني أن تكون قبل حضور الأجل، فإذا حضر الأجل لم تنفع التوبة، لقول الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين نعم إني تبت الآن، هذا ليس لهم توبة. وتطبيق هذا عمليا أن فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن الآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لا رحمة بك ولكن لتكون لمن خلفك آية، وأما روحك فلا نجاة لها، وإنما نجاه الله ببدنه لأنه قد أرعب بني إسرائيل ولا يكادون يصدقون بأنه هلك حتى إيش؟ حتى يشاهدوه فيطمئن. فلهذا نجاه الله ببدنه ليشاهدوه. طيب، هل يشترط أن لا يكون مصرا على ذنب آخر؟ يعني لنفرض أنه تاب من شرب الخمر لكنه باق على الزنا والعياذ بالله، فهل تصح توبته من شرب الخمر؟ نعم، في هذا خلاف، فمن العلماء من يقول لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر، ومنهم من قال بل تصح لأن كل ذنب له جرمه، ومنهم من قال إذا كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذي تاب منه فإن التوبة لا تصح، كرجل تاب من الزنا لكنه يطلق بصره في النظر المحرم فإن توبته من الزنا لا تصح، أو رجل تاب من النظر المحرم ولكنه لم يتب من المس المحرم هذا أيضا لا تقبل توبته. ومن العلماء من قال تقبل مطلقا، إذا تاب من ذنب تاب الله عليه من هذا الذنب، لأن الله عز وجل حكم عدل ورحمته سبقت غضبه، وهذا الرجل عنده جنايات متعددة تاب من واحدة منه فليكن تائبا، وهذا القول أصح، ولكن لا يطلق على هذا التائب وصف التوبة المطلقة، لأن توبته هذه مقيدة، يعني لا يستحق وصف التائبين على الإطلاق، فلا يدخل في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لأن هذا الرجل لا يصدق عليه أنه تائب على وجه إيش الإطلاق، لكنه تائب من ذنب واقع في ذنب آخر، وهذا القول هو الذي تجتمع فيه الأدلة على أن فيقال استحقاق الوصف المطلق في من تاب من ذنب مع الصلاة غيره لا لا لا لا يكون، وأما وصفه بتوبة مقيدة فهذا صحيح، فهذا صحيح. بقى علينا في الآيات نمشي ولا ناخذ أجل إلى بكرة إن شاء الله. نعم كيف؟ نعم ها ايش لا الزنا ما يدخل فيها، قل كالسرقة. نعم إذا قطع جده فلا بد من رد المال إذا صار، نقول هذا بالنسبة لحق الله سقط في إقامة الحد عليه، لكن لا بد من أن يوصل المال إلى صاحب. الزنا قد يكون الواقع أن الزنا يشترك فيه الفاعل والمفعول به، حتى المفعول به يتلذذ بالشهوة. نعم إذا قلنا بالإكراه هذا صحيح عدوان، لا بد من استحلال. حق الله نبي نقيم عليه الحد، وحق العباد وهو الإكراه والعدوان عليه لا بد من استحلال. نعم. نعم نعم اي وصف في الغيب هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين. وصف في الغيب السكينه في قلوب. نعم. ها نعم. طيب يسأل يقول رجل سرق من مال من شخص مالا ثم رده عليه وقال هذه هدية هل يبرأ منه؟ لا ما يبرأ. ما رد إذا رد على أنه هدية وهذا قبله على أنه هدية وأن المهدي له عليه منه وأنه يحتاج إلى مكافأة. نعم فرق. نعم وضع ريال وقال هذه هدية لكان مخالفا. ألف ريال يحط معه ريال يقول هذه هدية علشان ريال من ألف ريال لا لابد. لكن الحمد لله يقول الله أنا في حال السفة في حال السفة حصل. وهذه تقع كثيرا في حال الصغر واللعب الكبير ما هو سالم. لكن وهو صغير يسرق من دكان نعم ولا يعني من صاحب الله يأخذ قلم يأخذ ساعة لا بد أن يوصله إليه ويقول هذه حق لك علي. ولكن لو قال مثلا هذه من إنسان تاب وقد سرقها منك ولا قال أنا ولا غيري هل يصح أو لا؟ هذا يصح. هذا يصح والظاهر أنه ينبني على الاستحلال المجهول. نعم يوسف. نعم الفعلية. نعم أي لكن على أنها صفات ذاتية. ثم هو أيضا المؤلف لاحظ شيئا آخر من جهة النحو وهو أن غافل الذنب وقابل التوب وشديد العقاب هذه صفات مضافة وإضافتها ليست محضة. إضافتها ليست محضة. إضافتها إضافة لفظية والإضافة اللفظية لا تقتضي التعريف. عرفت؟ هي ما يخالف هي صفات لا لكنها ما هو قصده. شوف العبارة المعلم وهو موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات. إذا كان موصوفا بها على الدوام ماذا تكون؟ صفات ذاتية. ثم يقول فإضافة المشتق منها للتعريف كالأخيرة المشتق غافر وقابل وشديد يقول للتعريف يعني لأن إضافتها أفادت التعريف كالأخيرة. ما هي الأخيرة؟ للطوب. فإن هذه الإضافة أفادت التعريف لا شك لأنها إضافة اسم جامد إلى معرفة فيكون معرفة. فصبوا يا جماعة ما أدري أنتم فهمتم هذا ولا رطانة عاجب لغة إنجليزية ولا عربية. طيب انتبهوا اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة إذا أضيفت فإنها لا تفيد التعريف إضافتها لا تفيد التعريف ويسمون هذه الإضافة إضافة لفظية لا معنوية وبعضهم يقول محضة وغير محضة. أتى المؤلف بهذا الكلام لأنه يورد عليه مسألة الله العزيز العليم هذه معارف ولا غير معارف؟ معارف. إذا قلنا غافر صفة لله، غافر صفة لله، وقلنا إن إضافتها لفظية، ورد علينا إشكال. الإضافة اللفظية لا تقتضي التعريف، فتكون الصفة نكرة وصف بها معرفة، ووصف المعرفة بالنكرة غير جائز. أولا تقول لا يجوز أن تقول جاء زيد فاضل، لا يجوز، يجب أن تقول جاء زيد الفاضل. فإذا كانت الإضافة في غافر وقابل وشديد لا تريد التعريف، وأعربناها على أنها صفة، صار في هذا الإشكال، وهو أننا وصفنا معرفة بنكرة، وهذا غير جائز. أراد المؤلف أن يصحح الموضوع فقال إن هذه الصفات لا يراد بها الحدوث، وإنما هي صفات على الدوام. وإذا كانت الصفات على الدوام خرجت عن مشابهة الفعل وصارت الإضافة للتعريف. لأجل أن يصح وصف اسم الجلالة أو لفظ الجلالة بهذه الصفات لما كانت إضافتها إيش؟ محضة معنوية. مفهوم الآن؟ طيب، لكن للمعربين قول آخر، بل قول ثالث. القول الآخر يقولون إن غافل وقابل وشديد إنها بدل من الله، والبدل لا يشترط فيه موافقة المبدل منه، لكن القول بأنها بدل غير صحيح، لأن علامة البدل أن يحل محل المبدل منه، وهذا لا صح، هذا وصف زائد على الموصوف. فيه رأي ثالث لإخواننا الكوفيين السهلين الميسرين، يقول يجوز أن تنعت المعرفة بمثل هذا التركيب ولو كانت الإضافة لفظية غير معرفة. يعني يقولون ما أضيف إلى المعرفة ولو كانت الإضافة غير محضة يجوز أن يكون نعتا للمعرفة اعتبارا باللفظ، لأن لفظ غافل الذنب معرفة ولا نكرة؟ لفظ غافل الذنب يا أخوان، لأنه إيش؟ أضيف إلى معرفة، وإن كانت الإضافة عندهم غير حقيقية وإنما هي لفظية. فالنحويون يقولون لا يهم لفظية أو معنوية، ما دام ظاهر اللفظ منسجم الصفة مع الموصوف فهذا يكفي، والقاعدة المتبعة عندنا فيما إذا ورد خلاف بين النحويين أن نتبع الأسهل اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثم. ونحن لا نأثم إذا اتبعنا الكوفيين في رأيه، لأن ما هي مسألة شرعية. طيب، على كل حال، على رأي الكوفيين لا حاجة إلى كلام المؤلف، عرفتم؟ نقول الإضافة لفظية لكن صورتها أنها إضافة معنوية لأنه أضيف إلى معرفة، فصح أن يوصف به المعرفة. عرفت يا يوسف؟ اللهم يسر. على كل حال، هذا بحث يعني لا يدركه الإنسان تماما إلا إذا عرف أن الإضافة نوعان، محضة معنوية ولفظية غير معنوية. انتهى الوقت. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تكلمنا بالأمس على شروط التوبة، أذكرها بالإجمال. الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني ترك الذنب والتخلي عنه. اقرب على اليمين.
1: الشرط الثاني التخلي
0: عنه. لا،
1: عزم على هذا؟
0: لا. لا، الندم على ما فات من الذنب. كمل. نعم. أو قبل طلوع الشمس من مغربها. تمام. إذا كانت التوبة من حق آدمي هنا ذكرنا أنه أقسام،
1: ها؟ المال أو البدن أو العرض.
0: نعم.
1: كانت المال فلا بد أن يستحلها، وذلك
0: فلا بد إيش؟
1: يصل المال إلي أو إلى ورثتي أو إلى بيتي.
0: نعم. تمام.
1: ترك البدن يمكنه من،
0: نعم، يمكنه من القصاص. وإذا كان في العرض ففي التفصيل، كان في غيبته ففي التفصيل. ما هو التفصيل؟
1: التفصيل يعني كان هذا الأمر سيسبب في قلبه ضغينة أو
0: إذا كان في غيبته ففي التفصيل. ما هو؟ شل هذا، شل العمود هذا، لأنه يذر بينه وبين الناس. نعم، هذا طويل. نعم. محمد
2: كان غيبته، كان وصلت إليه،
0: فإن كان قد بلغه،
2: كان وصل، نعم، وقد بلغ هذه جذب إليه
0: ويستحله،
2: ويستحله، ويستحله أيضا أن لا يكون يعني عندما يأتيه استسمته أن يعني يثور عليه أو
0: لا. نعم. إذا علم به، إذا كان قد بلغه أنه ارتابه فلا بد أن يذهب ويستحله، هذه واحد. وإن لم لا لا لا إذا كان لم قد بلغه الآن كلمونا عنه. إذا كان قد بلغه يجب أن نستحل. طيب، وإذا لم يبلغ ففيه قول للعلماء. القول الأول، نعم، أن يذهب إليه ويبلغ ويقول حلل، والصحيح الأول. تمام. طيب، هل يشترط لصحة التوبة أن لا يصر على ذنب آخر؟ بمعنى هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر؟ نعم.
1: القول الثاني
0: وصف التوبة المطلقة، أيهما أصح؟ الثاني أصح، أنها تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، لكنه لا يصدق عليه وصف التائب على سبيل الإطلاق. نستمر الآن في استنباط الفوائد من الآية. أي قول ثالث هذا، لكن صححنا أنه يصح مطلق. نعم. يقول من فوائد الآية الكريمة غافل الذنب وقابل التوب، ذكرنا الحث على التوبة. طيب، من فوائدها أن عقاب الله تعالى شديد، لقوله تعالى شديد العقاب. ويتفرع على هذه الفائدة الحذر من التعرض لعقابه، وقد قال الله عز وجل لنبيه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال في آية أخرى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ومن فوائد الآية التي بعدها للطول لا إله إلا هو إليه المصير كمال غنى الله بيانه، نعم، من فوائدها بيان كمال غنى الله لقوله ذي الطول أي صاحبه، والطول هو الغنى كما شرحناه. ومن فوائد الآية الكريمة انفراد الله تعالى بالألوهية لقوله لا إله إلا هو. والألوهية أحد أقسام، أو انفراد الله بالألوهية أحد أقسام التوحيد الثلاثة التي هي توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ويسمى توحيد العبادة، فهو باعتبار العبد توحيد عبادة، وباعتبار المعبود توحيد ألوهية. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أنه لا معبود إلا الله، كذا؟ نعم، لا بد أن نقيد، لا معبود حق إلا الله، لأن هناك من يعبد ما يعبد من دون الله وتسمى آلهة، تعبد وتسمى آلهة، وقد سماها الله تعالى آلهة. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، لكنها آلهة باطلة. ومن فوائد الآية الكريمة أن المصير إلى الله عز وجل بقوله إليه المصير. ومن فوائدها وجوب التحاكم إلى شريعة الله. من أين تؤخذ؟ من قوله إليه، حيث قدم الخبر، وتقديم الخبر يفيد الحصر والاختصاص. ومن فوائد الآية الكريمة الجمع بين الخوف والرجاء في السير إلى الله، لأنك وجه ذلك أن الإنسان إذا علم أن المصير إلى الله وأنه غافل الذنب وقابل التوب وشديد العقاب يرجو من وجه ويخاف من وجه آخر. ما دام المصير إلى من هذا وصفه فإنه لا شك أنه يرجو تارة ويخاف أخرى. وأيهما يغلب؟ قال بعض العلماء يجب أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، لا يغلب الرجاء فيقع في الأمن من مكر الله، ولا يغلب الخوف فيقع في القنوط من رحمة الله، بل يكون خوفه ورجاؤه واحدا. قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. وقال بعضهم: ينبغي للإنسان أن يسير إلى الله تعالى سير الطير، جناحاه متساويان، فإن مال أحد جناحين جنح إلى الجانب الذي مال إليه. وقال بعض العلماء: ينبغي في جانب الطاعة أن يغلب جانب الرجاء وأن الله تعالى يقبله، وفي جانب المعصية أن نغلب جانب الخوف لئلا يقع فيها. فإذا هم بسيئة ذكر شدة العقاب فخاف فارتدع، وإذا عمل صالحا ذكر الثواب والجزاء وقبول الله عز وجل فغلب جانب الرجاء. وقال بعض العلماء: ينبغي أن يغلب جانب الخوف في حال الصحة وجانب الرجاء في حال المرض حتى يأتيه الموت وهو يحسن الظن بالله، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالأقوال إذن أربعة، الأقوال أربعة. ليش؟ أن يكون خوفه ورجاؤه واحد، والثاني أن يغلب جانب الرجاء في العمل الصالح وجانب الخوف إذا هم بالمعصية، والثالث أن يكون يغلب جانب الرجاء في حال المرض وجانب الخوف في حال الصحة. نعم ثلاثة هنا ما ذكرنا أربعة. طيب إذن هذا أن يكون خوف ورجاء واحد. طيب هذه ثلاثة أقوال، والذي يظهر أن القول بأنه يغلب جانب الرجاء في حال فعل الطاعة وجانب الخوف إذا هم بالمعصية هو أقرب الأقوال، من أجل أن يردع نفسه إذا هم بالمعصية خوفا من الله، وأن يؤمل القبول من الله والثواب إذا فعل الطاعة فيغلب جانب الرجاء. ومن نعم لا إله إلا هو إليه المصير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على التوكل على الله. كيف يا سعد؟ كيف كان الدليل على الحث على التوكل على الله؟ أنه لما كان المصير الله كان ينبغي أن يتعلق الإنسان بربه لا بغيره، ما دام المصير إلى الله فتوكل على الله لا على غيره. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا اللجوء إلى الله تعالى عند الشدائد وعند طلب المحبوب، تؤخذ من إليه المصير، فإذا اشتدت بك شدة فلا تلتفت إلى زيد أو عمر، عليك بالله، عليك بالله عز وجل، حتى الشدائد التي أسبابها خفية لا ينفعك إلا الله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ثم قال الله عز وجل ما يجادل، مبتدأ درس اليوم، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ما يجادل إلا الذين كفروا، ما نافية وإلا أداة حصر، والجملة هنا جملة خبرية حصرية، خبرية لأنها منفية، حصرية لأنه حصر الجدال في من؟ في الذين كفروا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، أما الذين آمنوا فلا يجادلون في آيات الله. والمجادلة المنازعة والمخاصمة مأخوذة من الجدل، وهو فتل الحبل. أتعرفون كيف يفتل الحبل؟ هكذا حتى يشتد ويقوى، هكذا هذا أصل جدل المنازعة، وهي مأخوذة من الجدل أي فتل الخصم أي فتل الحبل، لأن كل واحد من المتنازعين كأنما يفتل حبلا لمنازعه، فيكون ذلك أشد في الإحكام. وقوله في آيات الله، قال المؤلف القرآن، قال المفسر القرآن، وينبغي أن نفسر الآيات بما هو أعم. وهذا الذي فسر المؤلف الآيات به يعتبر قصورا، ولا ينبغي أن نفسر العام بأخص منه إلا إذا دلت قرينة قوية على ذلك، وهنا لا دلالة. فالمنازعون في آيات الله منهم من ينازع في القرآن، ومنهم من ينازع في السنة، ومنهم من ينازع في الخلق. مثلا الكسوف من آيات الله، خسوف القمر من آيات الله. من الناس من يجادل فيه ويقول ليس هذا من باب تخويف العباد، وأي رابطة بين هذا وبين التخويف، وسببه طبيعي معلوم يدرك بالحساب. عرفتم؟ يجادل في شرع الله في آيات الله فيقول مثلا لماذا كان كذا وكان في موضع آخر كذا وكذا، في قصة المعري رحمه الله الذي جادل في كون اليد تقطع بربع دينار وديتها 500 دينار. وكقول بعضهم لماذا ينتقض الوضوء بالريح من أسفل ولا ينتقض بالريح من أعلى؟ والريح من أعلى هو الجشاء، وما أشبه ذلك من المجادلات في الآيات الشرعية. منهم من يجادل في القرآن يقول القرآن فيه تناقض، قال الله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وقال في آية أخرى: ولا يكتمون الله حديثا. هذا تناقض فيجادل. فالمهم أن الجدل يكون في الآيات الكونية الثابتة بالقرآن والسنة، ويكون أيضا في الآيات الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة، وفي الآيات الكونية. فينبغي أن نفسر الآيات بما هو أعم مما ذكر المؤلف، فنقول: ما يجادل في آيات الله الكونية أو الشرعية إلا الذين كفروا. وأما المؤمنون فلا يجادلون. المؤمنون يا خالد يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، يقولون آمنا به كل من عند ربنا ولا يجادلون. واضح؟ من أين عرفنا أن المؤمنين لا يجادلون؟ من كونه حصر المجادلة في الذين كفروا. قال الله تعالى: فلا يغررك، قال: إلا الذين كفروا من أهل مكة. وهذا تخصيص آخر، الله عز وجل يقول: إلا الذين كفروا، والمؤلف يقول: من أهل مكة. سبحان الله، القرآن يعم ونحن نخص، هذا خطأ، قصور في التفسير. فنقول في آيات الله أعم من القرآن، إلا الذين كفروا أعم من أهل مكة. يجادل في آيات الله الذين كفروا من أهل مكة ومن غير أهل مكة، من أهل المدينة، من أهل الطائف، من أهل جدة، من أهل القصيم، من كل مكان، كلهم يجادلون في آيات الله. نعم، إذا كانوا كفارا. فلا يغررك تقلبهم في البلاد، الفر التفريع على ما سبق. والخطاب في قوله فلا يغررك إما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه الذي نزل عليه القرآن، وإما لعموم المخاطبين لأن القرآن نزل للجميع. وأيهما أولى؟ الثاني، لأن القاعدة التفسيرية عندنا أنه إذا دار الأمر بين كون المعنى عاماً أو خاصاً فإنه يحمل على العام، لأن الخاص يدخل في العام ولا عكس. إذن فلا يغررك أيها المخاطب، وأول ما يدخل في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ويغررك يعني لا يخدعك ولا تغتر به. تقلبهم في البلاد، التقلب هو التردد من شيء إلى إلى إلى إلى شيء، ومنه تقلب الإنسان في فراشه من جنب إلى جنب. المعنى لا يغرك ترددهم في البلاد يمينا وشمالا وشرقا وغربا للتجارة ولغير التجارة. لماذا لا يغر؟ قال: لا يغرك، فلا يغرك تقلبهم في البلاد للمعاش سالمين، فإن عاقبتهم النار، فإن عاقبتهم النار. ولكن لو قال فإن عاقبتهم البوار لكان أحسن، لأن الله تعالى ضرب مثلا لمن كان على حالهم بأن الله أهلكهم، فقال: كذبت قبلهم قوم نوح، إلى آخره. نأخذ فوائد الآية قبل أن نتجاوزها. يقول الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فمن فوائد هذه الآية أن الكفار يجادلون في آيات الله، لكن لأي شيء؟ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ومن فوائدها حرص الكفار على إبطال الحق بالمجادلة والمجالدة. المجادلة كما في الآية، المجالدة إذا عجزوا عن إبطال الحق بالجدل أبطلوه بالجلد بالقتال كما في آيات أخرى. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من مجادلة الكفار إذا كان ليس عند الإنسان سلاح، أي لا تدخل مع الكفار في جدل إذا لم يكن لديك سلاح، لأنك سوف تهزم، وهزيمتك ليست هزيمة شخصية لكنها هزيمة للإسلام. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لنا أن نعرف معايب الكفار وأقوالهم حتى يمكننا أن نجادلهم، لأن الجدل كما قلنا فيما سبق المنازع، كل واحد ينازع الآخر ليفتل كلامه أمامه حتى يشتد عليه. فلا بد أن تعرف ما هم عليه من الباطل من أجل أن تحاجهم فيه. يعني لا يكفي في مجادلة الكفار أن تعرف الحق الذي أنت عليه، بل لا بد أن تعرف الباطل الذي هم عليه. وأظن هذا واضح، هذا واضح. فوالله عز وجل يجادل الكفار مثل هذا، قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون، والآيات في هذا كثيرة. اعرف ما عند عدوك من الباطل من أجل أن تدحض حجته. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية الكريمة التي ذكر الله فيها أنه لا يجادل في الآية إلا الكفار، وبين قول الله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فأمر بالجدال مع أنه في هذه الآية ذم الجدال وقال إنه لا يجادل إلا الكفار؟ الجواب على هذا سهل، أن المجادلة التي أمرنا بها هي المجادلة لإبطال الباطل وإحقاق الحق، أما الكفار فإنهم يجادلون ليش؟ لإبطال الحق وإحقاق الباطل، عكس ما أمرنا به. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يملل الكفار ويمهلهم ويمكنهم من التقلب في البلاد حيث شاء، بقوله تقلبهم في البلاد. ومنها من فوائد الآية الكريمة تحذير المؤمن أن يغتر بما أنعم الله به على هؤلاء الكفار من التقلب في الدنيا حيث شاء، بقوله فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ومن فوائد الآية الكريمة بيان سفه أولئك الذين أغروا واغتروا بالكفار، بيان سفههم في العقول وضلالهم في الدين. فإن بعض المسلمين ضعفاء الإيمان انبهروا مما عليه الكفار وظنوا أن ما هم عليه من تحلل الأخلاق وفساد العقائد والكفر هو الذي أوجب أن يكونوا على هذا المستوى من التقدم المادي، فانبهروا بذلك وانفلتوا من الدين وضيعوا مشيتهم ومشية الحمامة، صاروا كالغراب. يقولون إن الغراب أعجبه مشية الحمامة، ومعروف الفرق بين مشية الحمامة ومشية الغراب. الغراب إيش يعمل؟ يطامر، والحمامة تمشي كأنما تمشي على عجل، أي على كفرات كما تقولون. فأعجبته المشية فقال سأمشي مثل مشية الحمامة، فأراد أن يفعل ولم يدرك شيئا، أراد أن يعود إلى مشيته الأولى فعجز أن يعرف، فضيع المشية الأولى والثانية. هؤلاء المساكين الذين انبهروا بما عليه الكفار من القوة المادية وما زخرف لهم من الدنيا، ضيعوا دينهم ولم يصلوا إلى ما عليها هؤلاء من الدنيا. وقد قال الله تعالى لنبيه: ولا تمدن

0: كل الكفار السابقين أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى النار، ذهبوا إلى النار، لأننا نشهد بالله أن كل كافر في النار. فهؤلاء الذين ماتوا على الكفر انتقلوا من الدنيا التي جعلت لهم جنة إلى النار والعياذ بالله. وأظن قد قصصت عليكم قصة لابن حجر العسقلاني، نعم، وكان قاضي القضاة في مصر، يعني كبير القضاة، وكان إذا مشى يمشي على عربة تجرها الخيول أو البغال في موكب. فمر ذات يوم بيهودي سمان، يعني يصنع السمن أو زيات، وتعرفون الزيات والسمان تكون ثيابه ملوثة بالزيت وأحوال السيئة. فأشار إلى الموكب فوقف، فقال لابن حجر: إن نبيكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وكيف يتفق هذا القول مع حالي وحالك؟ أنت الآن مسلم وفي هذه الرفاهية وفي هذا الموكب العظيم، وهو يهودي وتعس في زيت أو سمن يلوث ثيابه ويديه وكل شيء. فقال له ابن حجر رحمه الله: نعم، لكن ما أنت فيه من البؤس هو جنة بالنسبة لما ستكون عليه، لما ستؤول إليه إذا مت. إذا مت أين يكون؟ النار أو هذا؟ هذا جنة بالنسبة للنار، وأما أنا فنعيمي هذا بالنسبة للجنة يعتبر سجنا، لأن نعيم الجنة أعلى بكثير من هذا. فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سبحان الله، تبين له الأمر بكلمة بسيطة. فأقول إن هؤلاء الكفار مهما زينت لهم الدنيا فإنهم والعياذ بالله سيؤولون إلى عذاب. وكما نعلم جميعا أن الإنسان إذا آل إلى عذاب بعد النعيم صار العذاب عليه إيش؟ أشد. لكن لو انتقل من عذاب إلى عذاب صار أهون، أما من نعيم إلى عذاب صعب جدا، فلا يغرك تقلبهم في البلاد. إذن هؤلاء الكفار الذين يذهبون ويجيئون كل هؤلاء لا يغرهم، لا سيما إذا كان ترددهم في البلاد استكبارا في الأرض ومكث السيء وعلوا على الخلق وزعما منهم أنهم سيدبرون الناس وسيسنون نظاما عالميا كما يقولون، فإننا نعلم أن مآلهم الفشل إذا نحن أتم صدقنا الله، إذا نحن صدقنا الله فإن كيدهم لا يضر، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يعني كيدا أعظم. ومعلوم أن الكيد الواقع من الله أشد من الكيد الواقع من البشر. نعم.
1: لكن مسألتين لكم فيها قول جديد، لولا جميع خوف الرجاء كنت فيما سبق رجحت من الإنسان يكون طيب نفسه.
0: إيش؟
1: أن الإنسان يكون
0: نعم.
1: طيب نفسه.
0: نعم.
1: والآن رجحت من قول جديد.
0: أي لا، ما هو جديد هذا، بقطع النظر عن شيء، عن حالات تعرف الإنسان، كما نقول هذا الشيء مباح وقد يكون، قد يكون واجبا وقد يكون حراما. فنحن إذا رجحنا يعني ننظر إلى القول من حيث هو قول، لكن قد تعرض للإنسان حالات حتى إذا هم بالمعصية قد يكون يغلب جانب الرجاء أو بالعكس. فالقول من حيث هو قول، القياس يقتضي أننا نغلب جانب الرجاء إذا فعلنا الطاعة ونقول إن الله تعالى لم يوفقنا للطاعة إلا وسيقبلها منا، ادعوني أستجب لكم. ولهذا قال بعض العلماء: من وفق للدعاء فليبشر بالإجابة. وإذا هم بالمعصية فمعلوم أنه إذا غلب جانب الخوف سوف يرتدع، لكن هناك حالات تطرأ على الإنسان شيء آخر،

0: فالحالات العارضة نقول فيها الإنسان طبيب نفسه. أما القول من حيث هو قول فهو فهذا القول أقرب للقياس. نعم. وهو
1: من تام من الذنب يتعلق بالآخر، ما سبق قلتم إذا كان يتعلق بالذنب الأول
0: من جنس يعني
1: من جنس.
0: نعم.
1: فلا والآن قلت يقبل مطلقا.
0: نعم لا الصحيح أنه يقبل مطلقا لأن هذا هو مقتضى العدل، فعل ذنبا فتاب من فليتوب فلتقبل توبته. نعم. لا لا لا نقول كل كافر في النار، لكن من لم تبلغه الدعوة فلا نزم له بجنة ولا نار لأنه لم يصدق عليه أنه كافر إلى الآن لم يصدق عليه، ونقول أمره إلى الله يوم القيامة. وهذا بخلاف الذي ينتسب للإسلام وفعل ما يكفر جاهلا، فقد سبق لنا القول في هذه المسألة وذكرنا لكم من شيخ الإسلام رحمه الله لما ناظر الجهمية ناظرهم بين لهم الحق وأصروا على ما هم عليه، قال أنا أعلم أنني لو قلت بما تقولون لكنت كافرا، وأما أنتم فلستم كفارا عندي لأنكم متأولون. هذا وهو يناظر الجهمية ويبين لهم الحق، ذكر هذا في كتاب الاستغاثة. وهذا يدل على مسألة يشتد فيها بعض الناس اليوم في مسألة فعل ما يكفر، حيث يكفرون الناس مطلقا بلا بينة. والمسألة هذه كما قلنا فيما سبق المسألة هذه خطيرة. فالآن شيخ الإسلام رحمه الله كما سمعتم يقول أنا أعلم أنني لو قلت بقولكم لكنت كافرا لأني أعلم أن هذا خلاف الحق، أما أنتم فلا تكفرون عندي لأنكم متأولون، وهم جهمية، مع أن إطلاق الكفر على الجهمية عموما جاء ذلك في عن الإمام أحمد وغيره. وكما قلت لكم أيضا أو نقلت لكم عن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أنه قال إننا لا نكفر الذين اتخذوا صنما على قبر من البدوي وعبد القادر لأنهم لجهلهم وعدم من ينبههم، لجهلهم وعدم من ينبههم. وقد كان كثير من الناس أو من طلبة العلم يفرقون بين الأصل والفرع، فيقول الفرع يعذر فيه الجهل والأصل لا يعذر، وهذا ليس بصحيح. أولا أن تقسيم الدين إلى أصل وفرع يقول شيخ الإسلام هذا بدعة، ليس في القرآن ولا في السنة تقسيم الدين إلى أصل وفرع، وإنما حدث هذا من كلام المتكلمين بعد القرون المفضلة قسموا الدين إلى أصل وفرع. وقال إن هذا التقسيم ينتقض بأن الصلاة عندهم فرع وهي من أصل الأصول، وبأن بعض المسائل التي فيها الخلاف فيما يسمونه أصولا لا يكفر المخالف فيها، المخالف فيها لا يكفر، كما مر علينا في الصراط في الميزان في عذاب القبر وفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، كل هذه مما يسمونه أصولا ومع ذلك ففيها الخلاف. وإن كان الخلاف في الأصل لم يرد لكن فروع الأصول فيها الخلاف، فهذه مسائل ينبغي لطالب العلم أن يحرر فيها القول قبل أن يحكم على عباد الله بما لم يجعل الله له. نعم. اللهم صل على محمد. من قال هذا؟ أي نرد على إيش؟ لا الولاة ما يثار عليهم، يعني إذا قاتل المسلمون الكفار وهم 12,000 فإنهم لن يغلبوا، لكن لن يغلبوا باعتبار الكمية، أما باعتبار الكيفية فلو اجتمع 12 مليون هزموا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وصدق الرسول، والله إننا اليوم غثاء كغثاء السيل، وإلا كيف يطيب لنا منام أو يهنأ لنا أكل وإخواننا في البوسنة والهرسك تمزق أبصارهم تمزيق وتنتهك حرماتهم وتحتل ديارهم؟ أين الإسلام؟ يعني لو مشوا الناس على أقدامهم من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق نصرة لإخوانهم لم يكن هذا بغريب لو كان الدين حقيقة. لكن مع الأسف أننا إخواننا يفعل بهم هذا الفعل ونحن ساكتون نائمون على فروشنا، والله خزي وعار أمام الله وأمام الخلق. لو يقتل يهودي في أرض محتلة مغتصبة قامت الدنيا وقامت من ورائها الأمم، وهؤلاء مقتلون ووعد كذب وسنضرب الصلب والكروات يقولونها اليوم، وغدا يقول: لا تضربون الصلب والكروات، إن ضربتموهم اعتدوا على حفظة السلام من الأمم المتحدة، وأما خلوهم يقتلون المسلمين ويسلمون جماعة الأمم المتحدة ما يهم. فالحاصل أن الحديث لن يغلب 12,000 من قلة، هذا لو أننا صدقنا الله. أما ونحن الآن لا نريد إلا شبع البطون وشهوة الخروج ولذة الفرش، فسنغلب لو كنا 12,000 مليون. نعم.
2: والآن
0: يعني الحال بسنة في السجن يعني واضح جدا، أنه لا يسلم السلاح ولا يسلم العمل، وأنهم يعني تاريخية في تقاطر دائم، يعني أفلا يعني يفتي لهم العلماء بأنهم يعني يجب أنهم يقبلوا أي خطة لإنقاذ أرواح من تبقى؟
2: أنا أرى أنه يجب،
0: ما هو هذا، لو أن المسلمين اتخذوا سلاحا مقاطعة، سلاح المقاطعة، فهل تظنون أن الدول الكافرة تخضع أو لا تخضع؟ تخضع رغم على أنوفها. ما الذي يشغل عمالهم؟ ما الذي يشغل مصانعهم إلا استهلاك المسلمين لما يصنعون؟ ما الذي يمولهم بالبترول وغيره إلا المسلمون؟ والله لو قاطعناهم اقتصاديا دعني من سياسيا يعني لا استجابوا. أليست الآن الدول الغربية تحارب من تحارب بالاقتصاد؟ ماذا فعلوا بالعراق؟ ما هو أضيقوا عليه الآن الخناق؟ اعتبار الواقع، الرسول عليه الصلاة والسلام خضع لا أقول خضع، وافق على الصلح الذي جرى بينه وبين قريش في الحديبة، وهو صلح ظاهره أنه علينا وصار لنا والحمد لله. لا أنا ما ألوم مثلا أن رئيس البوسنة والهرسك بأن يوافق على الخطة التي اختطها هؤلاء، لا ألوم لأن هذا أهون الشرعي، لكني والله ألوم الأمة الإسلامية وأرى أنها مسؤولة عن ذلك أمام الله. أن تسكت هذا السكوت وتدع هؤلاء المسلمين فريسة للنصارى، وما الذي يؤمننا الآن أنهم إذا قضوا على جمهورية البوسنة والهرسك أن يذهبوا إلى ألبانيا وأن يمشوا؟ يعني إحنا نسمع أشياء ما نحب نقولها الآن باعتبار أطماع النصارى وأطماع الوثنيين، يعني يطمعون أن يصلوا إلى الكعبة، فما الذي يؤمننا؟ والله أنا أحمل أو أمام الله عز وجل أحمل المسؤولين للمسلمين هذه المسؤولية، وأرى أنهم مقصرون وأنهم تركوا هؤلاء الكفار يعيثون في الأرض فسادا وهم ساكتون. وأنتم لو فكرتم لوجدتم هذا حقيقة تقسيم المسلمين. يا أخي ثم المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الآن يحاولون الصلح مع اليهود، وماذا صنعت اليهود باللبنانيين؟ نعم، تطردهم من ديارهم وتقتلهم ويقولون ها يلا تعالوا على مائدة الصلح، وين الصلح؟ ثم هم يصرحون أيضا رؤساء اليهود يقولون إن القدس عاصمة اليهود الأبدية ولا يمكن أن نتحول عنها. فوش نصالحهم على إيش؟ فالمهم إن ما عندنا صدق، لكن أنا إن شاء الله أرجو الله عز وجل أن هذه النشأة الجديدة الشبابية هي التي يكون على يديه النصر إذا وفقت للحكمة وعدم العنف، لأن الذي يضر الآن الشباب المتجه أنه يتسرع، يريد أن تكون المسألة بين عشية وضحاها، لم يعلم أن الأمم الكافرة ومن ورائها أذنابها من ولاة بعض الدول الإسلامية أو العربية لا يدري أنهم أعداء لهم وأنهم متمكنون. فالواجب على الشباب أن يصبر، يصبر على الأذية ويصبر في الدعوة، المدى طويل، الطريق طويل. لكن إخواننا يريدون أن يقفزوا من أسفل درجة إلى أعلى درجة، وهو غير صحيح. والنصر بحول الله للمسلمين. وما تجمع اليهود الآن من اليمين والشمال والشرق والغرب في فلسطين إلا توطئة وتمهيد لقتال المسلمين إياهم، مو لقتال العرب إياهم، لقتال المسلمين. ولهذا يقول الشجر إذا تقاتل المسلمون واليهود المقاتلة الأخيرة يقول يا مسلم أو يا عبد الله هذا يهودي فاقتله، ما يقول يا عربي. والمعركة بين العرب واليهود ما هي فاشلة، كم حصل المعركة بينه وبين اليهود؟ ثلاثة وأربعة، كلها الهزيمة على من؟ على العرب، على العرب. وستكون الهزيمة على العرب دائما ما داموا يقاتلون للعرب من أجل العروبة، ستكون هزيمة. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الأعلى. فعلى كل حال يا أخوان نشكو الله عز وجل حالا اليوم أننا في حال يرثى له بالواقع. والله يبكي علينا الصديق، وأن لم أجازف لقلت يبكي حتى العدو. الآن يقولون أنه في أمريكا بعض الناس اللي عندهم نوع من الرحمة يعني فعلوا مظاهرات من أجل ما يفعل في البوسنة من هتك الأعراض وقتل الأطفال أمام أمهاتهم وأبائهم، حتى قيل إنهم يجبرون الأم على أن تشرب من دم ابنها وهو يذبح أمامها، أعوذ بالله. شيء عجيب يعني، شيء يرتاع له الضمير، ومع ذلك يعني شيء ساكتون. الواحد بس يشوف وش البراد والثلج والماء البارد، والله بعض الأحيان إذا شربت الماء نقول سبحان الله كيف أشرب هذا الماء وإخواننا في البصرة يشربون من المجاري. نسأل الله العافية. ما يخاف الله، ما يشعر بشعور إخوانه. إن الله وإن الله راجعون. نعم حبوب. أنا أجزم جزم لو كان ولاة المسلمين فيهم الإحساس اللي في شعوبهم، نعم، ما صبروا على هذا الوضع أبدا. لكن غالب حكام المسلمين مع الأسف كل واحد منهم يريد أن يبقى على كرسي بأي ثمن كان ولا يهم. انظر الآن بعض ولاة المسلمين الآن يريدون أن تكون الدولة المسلمة معلمة علمانية، يستوي فيها اليهودي والنصراني والبوذي والمسلم كل واحد. هذا هو الواقع عند كثير من ولاة المسلمين. والله لو شعر المسلمون ولاة المسلمين بما يشعر به الشعوب ما سكتوا، ولا عرفوا كيف يؤكل الكتف، وعرفوا كيف يقابلون هؤلاء النصارى. النصارى الآن عايشون على المسلمين في الواقع، مصانعهم لا يستهلكها المسلمون، أمورهم حتى العسكرية الآن في وظائف كبيرة هائلة لهؤلاء الكفار. نعم والله حواجب الشعوب ما لها، ما تقدر الشعوب ما تقدر زي شيء أبدا، لكن واجبها الدعاء، تدعو الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. والله عز وجل إذا دعاه الإنسان مضطرا أجابه. نعم ها نؤمن بأن الله تعالى يقول يريدون أن يطفئوا نور أفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هل المراد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الله أتم النور وصارت سيطرة المسلمين، أو أنه في كل زمان ومكان؟ إذا قلنا بالثاني فلا يلزم إذا انطفأ النور في بلد أو في دولة أن ينطفئ في الدول الأخرى أو في بلاد أخرى، ولكن مع ذلك نرجو الله سبحانه وتعالى أن لا يطفئ نوره في البوسنة والهرسك ولا غيرها من بلاد الإسلام. هذا ما نرجوه ونؤمله، ونعلم أن ما أصاب إخواننا في البوسنة والهرسك هو بقضاء الله وقدره لا شك، فنرضى به من هذا الوجه لأنه قضاء الله، لكننا نعلم أنه إذا وقع الشيء بقضاء الله وقدره فيجب علينا أن نعمل، أن نعمل بشرع الله حتى يرتفع قدر الله. لا يروح علينا الوقت. نعم خلاص انتهى. يقول الحجاج إن انتهى الوقت. بشرع الله حتى يرتفع قدر الله. لا يروح علينا الوقت. نعم خلاص انتهى. يقول الحجاج إن انتهى الوقت. نعم اي نعم اللهم اهدنا فيما هديت، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا. ما المراد بايات الله؟
3: اقلب الشريط.
0: نعم مثال المجادله في الكونيه الشرعيه، كالمجادلة في الكسوف حيث
1: يقول أنها أن الله سبحانه كيف يخوف الله بعبادة وهو معلومة الزمان والانتهاء البدء والانتهاء.
0: أيه. الآيات الشرعية نعم يجادلون فيها ويقول في هذا ايش همجيه ووحشيه وما اشبه ذلك. طيب كيف تجمع بين هذه الايه اخر واحد بين هذه الايه اللي وراء اخر واحد هنا، كيف تجمع بين هذه الايه وبين قوله تعالى وجادلهم بالتي هي احسن فامر بالمجادله؟ ما هو أنت بارك الله فيك الثاني إيه؟ أجب بنعم أو لا أدري. لا تدري. طيب اللي جنبه هنا إيه؟ هنا أمر جادلهم وهنا قال ما يجادل إلا الذين كفروا.

0: أما الذين آمنوا فمجادلتهم فيه تكون لبيان الحق.
1: طيب، إذن المجادلة هنا غير المجادلة هناك، ها؟ ما تقولون؟ طيب. قوله فلا يغررك تقلبهم، ما معنى التقلب في البلاد؟ التردد في البلاد، التجارة والنزهة وغير ذلك. طيب، والخطاب في قوله فلا يغررك،
2: يعني يمكن ان يكون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولجمع للمسلمين، لجمع من الناس، واذا دار المعنى بين فرق بين عام وخاص فنحمل للعام لعموم،
1: لان العام يشمل الخاص ولا عكس. طيب، أظن أخذ الفوائد. قال الله تبارك وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح، هذا كالتعليل لقوله فلا يغرك تقلبهم في البلاد، يعني فلينظر عاقبة من كان قبلهم حين كذبوا. وقول قبلهم الضمير يعود على الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قوم نوح والأحزاب من بعده. نوح هو أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض بعد أن اختلفوا، فجاء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ونوح بعث إلى أهل الأرض لأن أهل الأرض كانوا هم قومه، أما حين تعددت الأقوام فقد كان الرسول لا يبعث إلا إلى قوم خاصة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحزاب جمع حزب وهي الطائفة، يعني الطوائف، من بعدهم أي من بعد قوم، يقول المفسر كعاد وثمود وغيرهما. فماذا أغنى عنهم التكذيب؟ يقول عز وجل فأخذتهم. وقوله همت كل أمة برسولهم ليأخذوه، يعني كل أمة همت برسولهم أي بالذي أرسل إليهم ليأخذوه، هذه متعلقة بهمت أي هموا ليقتلوه، واللام هنا بمعنى الباء أي بأن يأخذوه فيقتلوه. ومنهم من قتلهم بالفعل، من قتل النبيين بغير الحق، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. هذه تفسر معنى الجدال فيما سبق في قوله ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فجادلوا بالباطل أي جعلوا الباطل سلاحا لهم ليدحضوا ليزيلوا به الحق، فكانوا يأتون بالباطل يحتجون به على الحق لإدحاره. واعلم أن الذين يأتون بالباطل يدحضون بالحق لا يأتون بالباطل على وجهه، بل يزخرفون القول له، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولهذا تجد الذين يجادلون في الباطل يأتون بعبارات إذا رآها الإنسان ظنها حقا كأنها السراب للظمآن، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وكما قال بعضهم حجج تهافة كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. فهم يأتون بزخرف القول، الزخرف يعني القول المنمق المحسن المزين لأجل إدحاض الحق. قال الله تعالى فأخذتهم، ألف هنا للسببية أي بسبب ما قاموا به من المجادلة بالباطل والتكذيب، أخذتهم والضمير الفاعل يعود على الله سبحانه وتعالى والمفعول يعود على هؤلاء المكذبين. فأخذتهم بالعقاب فكيف كان عقاب؟ فسر المؤلف الأخذون بالعقاب لقوله فكيف كان عقابي، أي معاقبتي لهم. وكيف هنا للتعجب وللتقرير وللتعظيم أيضا، أي فكان عقابي عظيما في كيفيته وفي وقوعه موقعه وفي شدته، فإنه عذاب لم يبقي أحد منهم. وعلى هذا فالاستفهام له عدة معاني يعينها السياق. وقوله عقاب قد يشكل على الناظر لأول وهلة كيف كان مجرورا مع أنه مبتدأ أو خبر مبتدأ، فيقال إنه ليس بمجرور، وأن الأصل عقابي فحذفت الياء تخفيفا والكسرة قبلها دليل عليها، أي هو واقع موقعة. وهذا بناء على أن الاستفهام التقرير، وإن قلنا للتعظيم يكون معنى فكيف كان عقاب، أي فما أعظم عقابه وأشده حيث أزالهم عن آخرهم. يستفاد من هذا هذه الآية فوائد. أولا أن الله تعالى أعذر إلى الخلق بإرسال الرسل، أعذر إلى الخلق بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بقوله كذبت قبلهم قوم نوح. وهذا يدل على أن هناك قولا قاله الأنبياء فكذبه هؤلاء. ومن فوائد الآية أن نوحا هو أول الرسل، لقوله والأحزاب من بعدهم، فجعل الأحزاب المكذبين كلهم من بعد قوم نوح، وهذا يدل على أن نوحا هو أول الرسل. وهذا أمر معلوم متقرر في عدة آيات وفي الأحاديث أيضا. وبه نعلم أن من زعم أن إدريس قبل نوح فإنه خاطئ ولا وجه لقوله. ومن فوائد الآية الكريمة بيان ما تنطوي عليه صدور المكذبين للرسل من الهم بقتلهم، يعني أن المكذبين للرسل لم يقتصروا على أن يكذبوا فقط، بل هموا بالقتل. والقتل والاغتيال وما أشبه ذلك هو سلاح العاجز، وكذلك السجن هو سلاح العاجز. ولهذا قال فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام لأجعلنك من المسجونين، وقال أبو إبراهيم آزر لأن لم تنتهي لأرجمنك. فالسجن والقتل الاغتيال والسب والشتم كله سلاح العاجز، لأن القادر على دفع الحجة هو الذي يدفع الحجة بإيش؟ بمثله، بحجة. أما أن يستعمل سلطته فهذا يدل على عجزه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب لقوله فأخذتهم، لأن الفاعل السببية. وإثبات الأسباب حق، وهو مقتضى حكمة الله عز وجل أن كل شيء له سبب. فالإنسان لا يولد له مثلا إلا بسبب، إذا تزوج وجامع وأنزل ولد له. فالله عز وجل قرن المسببات بأسبابه وهو مقتضى الحكمة. والناس في الأسباب ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. فقسم أنكر الأسباب وقال لا تأثير لها، وما يحصل بالسبب فإنه حاصل عنده لا به، والسبب أمارة على حلول وقت الواقع الحادث، السبب أمارة وعلامة فقط على حصول الحادث أو على حلول وقته. فانكسار الزجاجة بالحجر إذا أرسل عليها ليس هي التي كسرت، لكن الله قدر انكسارها عند وجود الصدمة فقط وليس للحجر أي تأثير. فالأشياء تحصل عند الأسباب بغير الأسباب، لكن السبب جعله الله أمارة وعلامة على حلول وقت الحادث. ولهذا يقولون لو أن أحدا أثبت تأثير الأسباب لكان مشركا، لأنه أثبت لله أثبت مع الله خالقا فاعلا. والقسم الثاني الطرف الثاني يقول بل الأسباب ثابت تأثيره وهي مؤثرة بنفسها، مؤثرة بنفسها لأنها هي القوة الفاعلة ولا علاقة لله بها. وهذا يشبه مذهب القدرية وهو قول الفلاسفة، يقول هكذا المسألة طبيعية طبائع، من طبيعة هذا الشيء أن يحدث به هذا الشيء، وهذا لا شك أنه خطأ وأنه نوع من الشرك. يقول هكذا المسألة طبيعية طبائع، من طبيعة هذا الشيء أن يحدث به هذا الشيء، وهذا لا شك أنه خطأ وأنه نوع من الشرك. والقسم الثالث وسط، يقول إن للأسباب تأثيرا ولكن لا بنفسها بل بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة، وهذا هو الذي دل عليه المنقول والمعقول وهو الحق. والرد على هؤلاء على الطبائعيين الذين يقولون إن الأسباب مؤثرة بطبيعتها أن الله تعالى قال لنار إبراهيم وهي محرقة قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما فخرجت عن طبيعتها. إذن ليست الطبائع قوى مؤثرة بنفسها ولكن بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة. والدليل على تأثير الأسباب أدلة على تأثير الأسباب أكثر من تحصى. الله الذي يرسل الرياح إيش فتثير سحابا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، والأعمال الصالحة سبب للفوز والأعمال السيئة سبب للخسران، وهكذا. فالأسباب ثابتة شرعا ولا شك في الأمور الحسية والأمور الشرعية. الآية التي معنا فأخذتهم تفيد إيش؟ تفيد إثبات الأسباب وتأثيرها ولكن بأمر الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية تحريم المجادلة بالباطل لإدحاض الحق، لقوله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ويتفرع على هذا أن هذه العادة من عادات المكذبين للرسل. ومن المجادلة بالباطل لإدحاض الحق أن يجادل الإنسان للانتصار لقوله، وهذا يقع كثيرا في المتفقهة والمتكلمة وغيرهم، يجادلون بالباطل من أجل الانتصار للقول، كما قال تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فمن جادل من أجل أن ينصر قوله لا أن ينصر الحق، ففيه شبه من المكذبين للرسل الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. ثم إن فيه أي في الذي يجادل لنصر قوله فقط فيه أنه قد عرض نفسه لأمر عظيم جدا، وهو قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإن الإنسان إذا جادل بالباطل إذا جادل لنصر قوله فإنه يكون لم يؤمن به أول مرة، وحينئذ يبتلى بهذه العاهة العظيمة أن الله يقلب فؤاده وبصره حتى لا يبصر الحق ولا يعي الحق ويفهم الحق لأنه لم يؤمن به أول مرة. والواجب على المؤمن أن قبول الحق من أول مرة لا يتردد في قبوله، كما كان الصحابة رضي الله عنهم.

0: يفعلون ذلك. إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا حرام امتثلوا كفوا عنه فعلا في الحال، وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وهذا شيء له شواهد كثيرة، وبذلك حققوا الإيمان عقيدة وقولا وعملا. طيب، من فوائد الآية الكريمة بيان شدة عظمة عقاب الله، بيان شدة عقاب الله لقوله فكيف كان عقاب، أي ما أعظمه وما أشده وما أحسنه، لأنه وقع موقعه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يخشى من معاجلة العقوبة، لأن العقوبة جاءت بالفاء فأخذته فكيف كان عقاب، ولأن المسبب يكون بعد السبب مباشرة، فالإنسان العاصي عليه الخطر من معاجلة الله له بالعقوبة. ثم قال وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. كذلك أي مثل ذلك الأمر وهو وقوع العقاب، حقت وجبت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. المؤلف المفسر رحمه الله قال أي لأملأن جهنم، الآية لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ففسر كلمة الله بذلك، ولكنها في هذا نظرا واضح، لأن الله يقول أنهم أصحاب النار، هذه الكلمة، فالكلمة هي قوله أنهم أصحاب النار، أي حقت كلمة ربك الذي ثبتت أزلا أن هؤلاء أصحاب النار. وقوله حقت كلمة ربك على الذين كفروا أي وجبت عليهم، والكلمة هي قوله أنهم أصحاب النار. ولهذا قال المؤلف المفسر إنها بدل من كلمة، وإذا كانت بدلا من كلمة كيف نقول إن الكلمة هي قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين؟ إذا كانت هي البدل فابن مالك يقول التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، فالتابع المقصود بالحكم بلا واسطة هذا البدل. إذن فالمقصود بالحكم، المقصود بقوله كلمة ربك، هو قوله أنهم أصحاب النار. وإذا وجدت في القرآن أصحاب النار فالمراد بها أصحابها المخلدون، لأن الصحبة تقتضي الملازمة، ولا يمكن أن تكون أصحاب النار لمن توعد بدخول النار ثم يخرجون منها، إنما تكون لمن هم أهل النار الذين هم أهلها وأصحابها. في هذه الآية الكريمة من الفوائد إثبات تقدير الله عز وجل الأشياء الجزئية، إثبات الله الأشياء لا تتكي يجوع ظهرك قلينا تعال هنا على الجدار. نعم، في هذا إثبات أن الأشياء قد كتبت من قبل لقوله حقت كلمة ربك، وهذا لا ينافي إرسال الرسل ولا ينافي الأمر بما أمر الله به ولا النهي عن ما نهى الله عنه. لماذا؟ لأن الله تعالى أعطى الإنسان عقلا ورشدا وبصيرة يعرف كيف يتصرف، فإذا أرسلت الرسل مع الفطرة الأولى ثم عاند فقد قامت عليه الحجة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات كلام الله لقوله كلمة ربك. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع وبحرف، يعني أنه يسمع ويفهم بحروفه مرتبة، فقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين نعلم أن الهمزة قبل اللام، واللام قبل الحاء، والحاء قبل الميم، والميم قبل الدال، وهكذا حروف مرتبة لم تأتي جملة واحدة. وإذا كانت مرتبة لازم من ذلك الحدوث، حدوث الكلمات، لأن ما بعد الثاني ما بعد الأول واقع بعده، فيكون بهذا الدين على حدوث كلام الله عز وجل، وليس المراد أصل الصفة، لأن أصل الصفة أزلية لم تكن حادثة من قبل، فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل بصفاته، لم يزل عليما، لم يزل متكلما، لم يزل سميعا، لم يزل قديرا. لكن الصفة قد تحدث شيئا فشيئا باعتبار أحادها وأفرادها. أما ما كانت صفة معنوية فالحدوث ليس لها ولكن لمتعلقها. فسمع الله عز وجل، هل نقول إنه حادث؟ لا، هو لم يزل، لكن الذي يحدث هو المسموع. الكلام يحدث، نفس الكلام يحدث لأنه نوع من الفعل. وعلى هذا فنقول في الآية إثبات الكلام لله، وما ذهب أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بإيش؟ بحرف مرتب وصوت مسموع. طيب، إذا قال قائل لو قلت إنه بحرف مرتب لازم أن يكون كلامه مشابها لكلام المخلوقين، فالجواب لا يلزم، لأن الكلام لا يمكن أن يكون كلاما إلا بهذا. لكن صوت الرب عز وجل الذي يسمع ليس كأصوات المخلوقين، لأن الصوت هو نفسه، هو صفته، لكن الحروف صفة الكلام الذي يتكلم به، وهي لا يمكن أن يكون كلاما إلا بترتيب بعضه بعد بعض. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وجهه ربك، حيث أضاف إليه الربوبية، وهذه الربوبية خاصة، هذه الربوبية خاصة، لأن ربوبية الله عز وجل نوعان، عامة وخاصة. فالعامة الشاملة لكل شيء، والخاصة المختصة بما أضيفت له. استمع إلى قوله تعالى: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. في هذه ربوبية عامة وربوبية خاصة، العامة رب العالمين، والخاصة رب موسى وهارون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. الأول رب هذه البلدة يعني مكة الذي حرمها، ربوبية خاصة، وله كل شيء، هذه عامة. إذن قوله ربك من باب إيش؟ الربوبية الخاصة. ولا شك أن أخص ربوبية تكون للمربوبين هي ربوبية الرسل، ولا سيما أولو العزم منهم، وهم خمسة: محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح عليهم الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية الكريمة خلود الذين كفروا في النار، لقوله أنهم أصحاب النار. وهل هذا الخلود أبدي أو إلى أمد؟ أبدي، جاء ذلك بآيات ثلاث في القرآن، في سورة النساء، وفي سورة الأحزاب، وفي سورة الجن. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير مما يوجب غضب الله وسخطه، لئلا يكون الرجل قد حقت عليه كلمة الله عز وجل، لأن قوله كذلك المثل ذلك الذي حصل لهؤلاء المكذبين تحق كلمة الله عز وجل. ثم قال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الذين مبتدأ مستأنف، ويجب الوقوف على ما قبله أنهم أصحاب النار، يجب أن تقف، لأنك لو قلت الذين يحملون العرش ووصلت لظن الظان أن أصحاب النار هم الذين يحملون العرش، وهذا فساد للنار. فالوقوف على قوله أن أصحاب النار واجب، وقولها الذين يحملون العرش مبتدأ، وجملة يسبحون خبره خبر المبتدأ. الذين يحملون العرش، العرش هو عرش الرحمن عز وجل، وهو أكبر المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأشرفها فيما عدا المكلفين. هذا العرش لا يعلم قدره إلا الله عز وجل، لأننا لم نخبر عن قدره، ولا نعلم من أي مادة هو، لا نعلم من أي مادة، أهو من نور أو خشب أو حديد، ما نعلم، لأننا لم نخبر عن ذلك، ولم نعلم عن لونه، ولم نعلم عن ملمسه، ألينه أم قاسه، كل هذا لا نعلم، إنما نعلم أنه عرش عظيم محيط بالمخلوقات استوى عليه الرب عز وجل، وله حملة. والمشهور أن حملته الآن أربعة، وفي يوم القيامة يكونون ثمانية. ومن جملة حملة العرش إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، فإنه أحد حملة العرش. الذين يحملون العرش، هل نحن نعلم صفات هؤلاء الذين يحملون العرش؟ لا، لكن نعلم أنهم ملائكة. أما كيف هم فإن ذلك موقوف على ما جاء به السمع، ومن حوله من معطوف على العرش. توافقون؟ الذين يحملون العرش ومن حوله، توافقون أن يكون معطوفا على العرش؟ لا، ما لا يصح، لأنه لو كان كذلك لكان المعنى ويحملون من حوله، وليس كذلك. وعلى هذا فمن معطوف على الذين، الذين يحملون العرش والذين حوله. نعم، ومن حوله عطف عليه، على إيش؟ على المبتدأ، لأن المفسر قال مبتدأ، ومن حوله عطف عليه أي على المبتدأ، وهو قوله الذين يحملون العرش. يسبحون خبره، خبر إيش؟ خبر المبتدا وما عطف عليه، يعني حملة العرش والذين حول العرش يسبحون بحمد الله، والتسبيح تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، تنزيه الله عما لا يليق به من نقص أو مماثلة للمخلوقين. والباء في قوله بحمد ربهم للملابسة، أي تسبيحا ممزوجا بالحمد، ممزوجا بالحمد، فهم مسبحون حامدون، أي يقولون سبحان الله وبحمده. وقد بين الله عز وجل أن ذلك دائم مستمر، فقال تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون، لا، فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ها؟ نعم، فيها اقرأ له صواب. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أما فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. قال يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به تعالى ببصائرهم، أي يصدقون بوحدانيته. الظاهر ما يمدي نكمل الآية، نقف على هذا. نعم،
1: الشرع المرض الأسباب فقط.
0: أنا لو كنت قريبا منك لأوجعتك ضربا حتى تعلم أن الوجع منين؟ من ضرب. أين الأشاعرة يقولون هذا أن الأسباب لا تؤثر لكنها علامات على حلول وقت الحادث. إيش؟ حدوث؟ نعم. لا يكون كفرا لأن فيه تأويلا، لأن لهم تأويلا. يقول محدث إنزال، ليس هو الذكر المحدث، المحدث إنزال، ولا شك أن هذا إقحام لكلمة إنزال في غير دليل. مثل قوله وجاء ربك، قال المعنى وجاء أمر ربك فأقحم أمر. فنظرا لهذا التأويل لا نحكم به. ها؟ لا ينافي ذلك. أولا كتابته في اللوح المحفوظ لم تثبت عن طريق يطمئن إليه الإنسان. وأما قوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، فإنه يمكن أن يكون المراد به ذكر هذا الكتاب، كما قال تعالى وإنه لفي زبر الأولين. ومعلوم أن زبر الأولين ليس فيها القرآن، وإنما فيها التحدث عنه وذكر. فليس هناك دليل قطعي يطمئن الإنسان إليه بأن القرآن كتب في اللوح المحفوظ. وإذا ثبت هذا فلا ينافي أن يكون كلام الله تعالى به محدثا، بمعنى أنه يتكلم به ليلقيه على جبريل وإن كان مكتوبا من قبل في اللوح المحفوظ. نعم.
1: ما هو الدليل على أن جميع
0: من ذكر
1: الأنبياء
0: في القرآن كلهم رسل؟ نعم. ما هو الدليل؟ ذكرناه لكم سابقا، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك. فكل من قصه الله علينا فهو رسل. رسل إيش؟ نعم يأتي بقرين، مثل قوله فأخذتهم أهلكتهم. هو على كل حال أخذهم للأنبياء قد يكون يأخذونهم ليحبسوهم، في قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يثبتوك يعني يحبسونك فتكون ثابتا في مكان لا تتعدى، أو يقتلوك واضح، أو يخرجوك من البلد. لأن المثل يأخذوه لقوله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق، ولقوله فأخذتهم، فيكون إهلاكهم في مقابل ما يريدونه من إهلاك الرسل. الرسول عليه الصلاة والسلام ما هم أن يقتلوه. نعم. أتدري ماذا أشار عليهم الشيخ النجدي؟ وش قال لهم؟ قال لا يمكن تقتلون قريش إلا كون عشرة شباب أقوياء جلدين، وأعطوا كل واحد منهم سيفا، فإذا خرج محمد فليقتلوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمهم في القبائل، فلا تستطيع قريش أن تطالب به فيخضعوا لأخذ الدية. عرفت؟ إذن هموا بقتله ولا لا؟ هموا بقتله، واليهود هموا بقتله في قصة بني النضير. نعم. من نقرأ؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخل

0: فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. سبق الكلام على قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. قال: ويؤمنون به. تفسر يعني شنو

تصديق، قد لا يعرض على الإنسان شيء. واحد استخدام تدبع قد الإنسان شيء فيؤمن به، كما إذا شاهد شيئا بعينه فإنه يؤمن به وإن لم يعرض عليه. والقول بأنه في اللغة التصديق فيه نظر، لأن تفسير الشيء بالشيء يلزم أن يكون مطابقا له. ومن المعلوم أنك تقول آمنت به وتقول صدقت به، وتقول آمنت له وتقول صدقت له، وتقول صدقته ولا تقول آمنته. وهذا يدل على أن الإيمان ليس هو التصديق. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه، نبه شيخ الإسلام رحمه الله على هذا في كتابه الإيمان، فقال إنه لا، إن الإيمان بمعنى التصديق ليس بصدق، وإن كان قد يأتي بمعنى، لكن حقيقته أن فهو إقرار بالقلب ونطق باللسان. فيؤمنون بالله أي يؤمنون بوجوده عز وجل ووحدانيته وبكل ما يستحقه من أسماء وصفات وغيرها إيمانا كاملا. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وانفراده بذلك. ويستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون أي يطلبون المغفرة للذين آمنوا. وقد مر بنا مرارا أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء، جملة ربنا نقول لقول محذوف، فسره المؤلف بقوله يقولون ربنا وسعت كل شيء. ربنا أي يا ربنا، وحذفت منه ياء النداء لكثرة الاستعمال وتيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل أو بوصفه بالربوبية. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسع رحمتك كل شيء وعلمك كل شيء. فمعنى وسعت كل شيء أي أحط به رحمة وأحط به علما، فما بلغه علم الله بلغته رحمته. ولكن الرحمة إما عامة وإما خاصة كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله. فاغفر للذين تابوا، وجملة ربنا وسعت كل شيء هي عبارة عن توسل، أي توسلوا إلى الله تعالى، توسلوا بسعة علم الله ورحمته إلى مطلوبهم. يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، أي تابوا من الشرك ورجعوا إلى الله تعالى بالتوحيد والإخلاص، واتبعوا سبيلك أي طريقك وهو دين الإسلام، سواء كان إسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو إسلام من قبله، لأن هذا الدعاء عام لكل المؤمنين. فقول المؤلف دين الإسلام يريد به الدين العام، يريد به الإسلام العام. فالذين اتبعوا الرسل السابقين مسلمون، والذين اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم مسلمون، لكن لا إسلام بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا باتباع دينه. وهنا قال اتبعوا سبيلك، وفي آية أخرى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فأضاف السبيل إلى المؤمنين. وكذلك الصراط يضيفه تعالى أحيانا لنفسه، مثل قول الصراط صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وأحيانا للمؤمنين مثل صراط الذين أنعمت عليهم. فما هو الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن الله أضاف السبيل أو الصراط إليه باعتبارين. الاعتبار الأول أنه هو الذي وضعه لعباده يسيرون عليه، والاعتبار الثاني

0: أنه موصل إلى الله، يوصل إلى الله عز وجل، فمن سلكه أوصله إلى ربه. أما إضافته للمؤمنين في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين أو للذين أنعم الله عليهم في قول الصراط الذين أنعمت عليهم، فلأنهم سالكوه فأضيف إليهم باعتبار سلوكهم إياه، وحينئذ ليس بين الآيات تعارض. واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، اغفر وقهم عذاب الجحيم أي اجعل لهم وقاية من عذاب الجحيم وهو عذاب النار، كما فسر بذلك المؤلف. في هذه الآية فوائد، من فوائد الآية إثبات العرش، وقد تكرر ذكره في القرآن الكريم في آيات عديدة، ووصفه بأنه كريم وبأنه عظيم وبأنه مجيد. ومن فوائدها إثبات أن لهذا العرش حمله بقوله الذين يحملون العرش، وإثبات الحملة له مع قدرة الله سبحانه وتعالى على إمساكه بدون حملة إشعار بتعظيمه وأنه عظيم معتنى به. ولهذا نجد أن الله قال في السماوات بغير عمل ولم يذكر حملة، والعرش ذكر له حملة، مع أن الذي أمسك السماوات والأرض أن تزولا قادر على إمساك العرش بلا حملة، لكن هذا من باب إيش؟ التعظيم والتنويه بشرفه وعظمته. ومن فوائد هذه الآية أن حول هذا العرش ملائكة إشعار بتعظيمه وأنه عظيم معتنى به. ولهذا نجد أن الله قال في السماوات بغير عمد ولم يذكر لها حملة، والعرش ذكر له حملة، مع أن الذي أمسك السماوات والأرض أن تزولا قادر على إمساك العرش بلا حملة، لكن هذا من باب إيش؟ التعظيم والتنويه بشرفه وعظمته. ومن فوائد هذه الآية أن حول هذا العرش ملائكة وأنهم كثيرون، ربما نستفيد كثرتهم من قوله ومن حوله، كأن كل الذي حول العرش. ثم من الذي حول العرش؟ هل يقدر بمسافة 10 أمتار أو 20 مترا أو 100 متر أو 1000 متر؟ يقال الحول في كل مكان بحسبه. فعندنا مثلا الأرض صغيرة بالنسبة للعرش، والذي حولها الذي حول الإنسان فيها لا يتجاوز 10 أمتار. ربما نقول من حولك هو الذي يسمع كلامك المعتاد، لكن من حول العرش ما نعلم، قد تكون مساحات كبيرة لا يعلمها إلا الله. ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم هؤلاء الذين يحملون العرش والذين حول العرش للرب عز وجل لقوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. ومن فوائدها تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعن مماثلة المخلوقين، عن كل نقص وعن مماثلة المخلوقين. فإن قيل مماثلة المخلوقين من النقص، فلماذا نقول عن مماثلة المخلوقين؟ أفلا يجدر بنا أن نقتصر على قولنا تنزيه الله عن النقص؟ نقول لا، مرادنا بالتنزيه عن النقص أن صفاته الكاملة منزهة عن النقص، فقوته لا يعتريها نقص. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. علمه لا يعتريه نقص، في كتاب لا يضل ربي أي لا يجهل ولا ينسى. فمرادنا بالنقص أن كماله لا يعتريه النقص. وأما نفي المماثلة فلأن الله نص على نفيها فينبغي أن نتبع في ذلك القرآن، أن نكون منزه عن مماثلة المخلوقين. ومن فوائد الآية الكريمة وصف الله عز وجل بالكمال والإفضال لقوله بحمد ربهم، لأن الحمد وصف المحمود بإيش؟ بالكمال والإفضال، لأن الله يحمد على كماله، مثل قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ويحمد وكذلك مثل قوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، كل هذا حمد على الكمال. ويحمد على إفضاله لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكله فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، هذا حمد على إيش؟ على الإفضال. طيب، إذن يستفاد كمال الله عز وجل وإفضاله لقوله بحمد ربهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن كمال الكمال بنفي النقص أو بالجمع بين نقص بين نفي النقص وإثبات الكمال، كمال الكمال أن تجمع بين النفي والإثبات في الكمال. من أين يؤخذ؟ من يسبحون، هذا نفي، نفي النقائص، بحمد ربهم إثبات. إذن كمال الكمال إيش؟ بالجمع بين النفي والإثبات. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله. من أين تؤخذ يا سعيد؟ لا لا عبد الله، لا
1: أنهم يسبحون بحمد الله وأنهم يؤمنون به وأنهم يستغفرون للذين آمنوا
0: وغيره، إضافة الربوبية إليهم على وجه، فإن هذه من الربوبية الخاصة، يسبحون بحمد ربهم، وهي كما أشار إليه الأخوان من عدة وجوه: اختصاص الله لهم بحمد العرش، تسبيحهم بحمد الله، إضافة الربوبية إليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة مكلفون لقوله ويؤمنون به، ووجه الدلالة أنهم لولا أنهم مكلفون قاموا بما كلفوا به لم يكونوا مستحقين للثناء بالإيمان، لو كان هذا من طبيعتهم وسجيتهم لم يكن للثناء عليهم بذلك كبير فائدة. ويدل على أنهم مكلفون قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. ولا شك أن كل عباد الله الذين لهم فهم وعقل لا بد أن يكونوا مكلفين. ومن فوائد الآيات الكريمة تسخير الله عز وجل للمؤمنين أن تستغفر لهم الملائكة، وليس الملائكة مطلقا بل الملائكة المقربون لقوله ويستغفرون للذين آمنوا. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الإيمان حتى تدخل في ضمن من تستغفر لهم الملائكة. والإيمان كله خير، كله سرور، كله نعمة في القلب ونعمة في البدن، حتى البلاء الذي يصيب المؤمن هو له خير. فلهذا نقول احرص على تحقيق إيمانك بفعل الوسائل التي تنمي هذا الإيمان وتغذيه وتقويه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفاته كما يتوسل إليه بأسمائه. فهنا توسل الملائكة توسلوا إلى الله بالربوبية بقولهم ربنا، وتوسلوا إليه بسعة الرحمة وسعة كل شيء رحمة، وبسعة العلم وعلما. والتوسل إلى الله تعالى بصفاته من أسباب إجابة الدعاء، كالتوسل إليه بأسمائه. وهنا يجدر بنا أن نتعرض لمعنى الوسيلة وحكمها. تقدم شوية. الوسيلة فعل ما يوصل إلى المقصود، فعل ما يوصل إلى المقصود يسمى وسيلة. وربما نقول إنه تناوبت فيه السين والصاد، وأن أصل الوسيلة يعني الوصيلة، وصيلة بمعنى موصلة، فهي فعيل بمعنى إيش؟ مفعل. فالوسيلة كل ما يوصل إلى المقصود يسمى وسيلة. والوسائل لا بد أن تكون معلومة إما بالشرع وإما بالحس، لا بد أن تكون معلومة. وإنما قلت ذلك لدفع الوسائل الموهومة. الوسائل الموهومة كالذين يعلقون على صدورهم أشياء لم يثبت شرعا ولا حسا أنها مفيدة، لكن على سبيل الوهم. أو الذين يعلقون نحاسا أو خيوطا أو ما أشبه ذلك، هذه وسائل للشفاء ادعوها، ولكنها حقيقة ليست وسيلة لانتفاء ثبوت ذلك شرعا وحسا. إذا كانت الوسيلة هي فعل ما يوصل إلى الشيء، والعلم بإيصال الشيء بإيصال هذا إلى الشيء أو إلى المقصود، فعل ما يوصل إلى المقصود، العلم بكونه موصلا يأتي عن طريق الشرع أو عن طريق الحس. كون العسل شفاء وتناوله وسيلة للشفاء، هذا علمناه بطريق شرع، وربما حس أيضا بعد التجربة. وكون السنة محركا للبطن مسهلا له، هذه وسيلة حسية. أتعرفون السنة؟ السنة ما هو معروف؟ طيب، باللغة العامية يسمى السناوين، السناوين معروفة الحين؟ طيب، هو أوراق شجر معروف يخمر بالماء ثم يشرب على الريق، فإذا شربه الإنسان على الريق فإنه يسهله وينظف بطنه، هذا هو. وكان الناس يستعملونه كثيرا قبل أن تأتي هذه الأدوية. نعم، اسمها سنة مكة. طيب، ايش اسمه؟ سنوس. إذا أسماء مختلفة. طيب، على كل حال نرجع إلى إلى إلى تعريف الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ كل ما يوصل أو فعل ما يوصل إلى المقصود، والعلم بإيصاله إلى المقصود يأتي عن طريق الشرع وعن طريق الحس. الوسائل التوسل إلى الله تعالى بإجابة الدعاء، أن تفعل شيئاً يوصل إلى الإجابة، ولا طريق لنا إلى العلم بإيصاله الإجابة إلا عن طريق الشرع، لا لا لا علم إلا عن طريق الشرع. إذن ننظر التوسل إلى الله تعالى بأسمائه، هذا واحد. الأول، القسم الأول، التوسل إلى الله تعالى بأسمائه، ودليله قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتقول اللهم يا غفور يا رحيم اغفر لي وارحم، هذا التوسل إلى الله بأسمائه. الثاني، التوسل إلى الله بصفاته، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم بعلمك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا، أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي. بماذا توسل؟ بعلمك الغيب، العلم صفة، وقدرتك على الخلق، القدرة صفة، فتقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي إلى آخره. طيب، القسم الثالث التوسل إلى الله بأفعاله، أن تتوسل إلى الله بأفعاله. ومن قوله تعالى عن موسى ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للكافرين، إن جعلنا قوله فلن أكون من باب الدعاء، وإن جعلناها من باب الالتزام لم تكن من هذا الباب، ولكن من هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام وهو يعلمنا كيف نصلي عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فالكاف هنا ليست للتشبيه، الكاف للتعليل، يعني صلي على محمد وآل محمد لأنك صليت على إبراهيم. فتوسل إلى الله بماذا؟ بفعله، يعني كما مننت أولا على إبراهيم وآله فامنن ثانيا على محمد وآله. كم هذه؟ أسماء الله، صفات الله، أفعال الله. القسم الرابع التوسل إلى الله تعالى بالإيمان بالله، التوسل إلى الله بالإيمان به، وهذا من فعلك أنت، التوسل إلى الله بالإيمان به. ومنه قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، إلى هذا الوسيلة ربنا فاغفر لنا، أي فبسبب ذلك اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا توسل الله بماذا؟ بالإيمان به. طيب، القسم الخامس التوسل إلى الله بالعمل الصالح، التوسل إلى الله بالعمل الصالح، لأن العمل الصالح سبب للمثوبة، ومن المثوبة حصول ما دعوت به. ودليله قصة أصحاب الغار الذين حدثنا بها، التي حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أصحاب الغار ثلاثة آواهم المبيت الليل، فلجأوا إلى غار فدخلوا به، فتدحرجت عليهم صخرة عظيمة من الجبل فسدت عليهم باب الغار ولم يستطيعوا أن يزحزحوها، ولا مغيث لهم إلا الله، ليس حولهم بشر. فماذا صنعوا؟ توسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة. أحدهم توسل إلى الله ببر والديه، والثاني توسل إلى الله بالعفة تامة، والثالث توسل إلى الله بالأمانة التامة. تعرفون القضية؟ طيب، إذا لا حاجة للتفصيل. بر الوالدين عمل صالح، العفة عمل صالح، الأمانة وأداء الأمانة عمل صالح. فلما توسل منهم الأول منهم انفرجت الصخرة لكن لا يستطيعون الخروج، توسل الثاني انفرجت الصخرة لكن لا يستطيعون الخروج، توسل الثالث انفرجت الصخرة مرة واحدة فخرجوا يمشون. هذا التوسل الله بماذا؟ بالعمل الصالح. السادس التوسل إلى الله بحال الشخص، تتوسل الله تعالى بذكر حالك، إنك فقير محتاج إلى الله، مريض، وما أشبه ذلك. ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام دليله وإن شئت قل منه، يعني هذا يصلح دليلا وتمثيلا. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لما سقى للمرأتين تولى إلى الظل ليستظل به، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا ما قال أعطني ولا شيء، لكن توسل إلى الله بإيش؟ بحالة، لأن قول القائل أنا فقير أنا محتاج أنا مسني الضر وما أشبه ذلك، يعني ها؟ يعني فأعطي اشفني. وقد جمع أيوب عليه الصلاة والسلام بين ذكر الحال والتوسل بالأسماء، فقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الأول مسني الضر ذكر الحال، والثاني بالأسماء. السابع، النوع السابع من التوسل الجائز، التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته. التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته. ومنه توسل الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو الله لهم، صح؟ مثل الاستسقاء والاستصحاء وغير ذلك كثير. ومن ذلك توسل الناس عموما يوم القيامة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله أن يقضي بينهم. هذه سبع، ذلك كثير. ومن ذلك توسل الناس عموما يوم القيامة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله أن يقضي بينهم. هذه سبع. وقولنا التوسل إلى الله بمن ترجى إجابته، يستفاد منه أن التوسل إلى الله تعالى بمن لا ترجى إجابته لا يجوز، لأن هذا استهزاء بالله. لو أنك أتيت بصاحب ربا يأكل الربا ويأكل الحراء المال بالظلم والغش والكذب وقلت ادعو الله لي، فإن هذا لا يجوز، لأنك توسلت إلى الله بمن تبعد إجابته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب وملبسه حرام ومقامه حرام وغضي بالحرام، قال فأنى يستجاب لذلك، فأنى يستجاب لذلك. وهو سخرية، لو أنك أتيت بشخص ولله المثل الأعلى ليتوجه لك إلى ملك كان الملك يبغض هذا الشخص ويبعده، ماذا يكون هذا؟ استهزاء بالملك واستهتارا به، كل يعرف هذا. فلا يجوز أن تتوسل إلى الله بدعاء من لا ترجى إجابته، لأن هذا من باب السخرية بالله عز وجل. هذه سبعة أقسام من التوسل إيش الجائز. أما التوسل الممنوع فأن يتوسل إلى الله بما ليس بوسيلة، مثل توسل المشركين بأصنامهم، حيث يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا لا ينفع. ومن ذلك التوسل إلى الله بجاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لا يجوز، لأنه توسل بما ليس بوسيلة. ماذا تستفيد من جاه الرسول عند الله؟ لا شيء، لأن جاه الرسول عند الله إنما ينفع من ينفع الرسول فقط، لا علاقة لي به. فلذلك يكون التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ممنوعا محرما، أولا لأنه لم يرد، والثاني لأنه ليس بوسيلة، إذ أن الوسيلة هي فعل ما يوصل إيش إلى المقصود، وأي شيء

0: وأي ارتباط بين جاه الرسول عند الله وبين مطلوبه؟ فصار التوسل الممنوع شيئان أو شيئين. الأول التوسل الشركي، توسل المشركين بآلهتهم لتقربهم إلى الله، فإن هذا لا شك أنه وسيلة غير صحيحة وأنها باطلة، على أن تسميتنا إياها وسيلة إنما نريد من لا يعبد الأصنام، أما من يعبد الأصنام فإنه مشرك ولم يتوسل الله تعالى بشيء. والثاني يتوسل الله بماذا؟ بجاه الرسول. طيب فإن قال قائل أيجوز أن أتوسل بمحبة الرسول فأقول اللهم بمحبة لرسولك؟ يجوز؟ أي مصلحة لك بمحبة الرسول؟ لأن محبة الرسول لا شك أنها عمل صالح، عمل صالح بلا شك، فإن من أفضل الأعمال محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بل لا يؤمن الإنسان حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. من فوائد الآية الكريمة بيان الصيغة التي يقولها أو التي تقولها الملائكة في استغفارهم للمؤمنين، أنهم يتوسلون أولاً ثم يطلبون ثانياً: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا. ومن فوائد الآية الكريمة سعة رحمة الله لقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة. فإن قال قائل كيف يصح ذلك وأكثر بني آدم كفار، فأين الرحمة؟ قلنا هم مرحومون بالرحمة العامة، من يخرج لهم النبات؟ من ينزل لهم المطر؟ من يجعلهم أصحاء؟ من يمتعهم بالسمع بالبصر إلا الله؟ وهذه رحمة، فرحمة الله وسعت كل شيء. ومن فائدها ساعة علم الله لقوله وعلما، ويترتب على هاتين الفائدتين أن الإنسان متى علم ذلك تعرض لرحمة الله لعله يكون من الداخلين فيها، وإذا آمن بذلك أي بساعة علم الله استحيا من الله أن يفقده حيث أمره أو يجده حيث نهاه، أليس كذلك؟ طيب لو قال لك أبوك يا بني لا تفعل كذا، يا بني لا تفعل كذا، فأنت إذا غاب ولك هوى فيه إيش تفعل أو لا؟ ها؟ إذا غاب أبوك ولك هوى فيه فيما نهاك عنه أتفعله أم لا؟ أنا أقول غائب يا جماعة، تفعل لا شك لأنه لا يعلم بك، إذا كان يشاهدك لا تفعل، الله عز وجل لا يغيب، لا يغيب عنك، إذن لا تفعل لا في السر ولا في الجهر إذا كان فيما نهى الله عنه، ولا تتركه إذا كان فيما أمر به. ولهذا نقول لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. من فوائد الآية الكريمة فضيلة التوبة، حيث علقت الملائكة لطلب المغفرة بها فقال للذين تابوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن من تحقيق التوبة اتباع سبيل الله لقوله واتبعوا سبيلك، ولهذا نجد أن الله تعالى يقرن دائما مع التوبة ذكر العمل الصالح، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. طيب ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإسلام، كيف ذلك؟ لإضافته إلى الله، لإضافته إلى الله عز وجل. ومن فوائدها كمال الإسلام بإضافته إلى الله، ففيه الفضيلة بإضافته إلى الله باعتباره موصلا إليه، وفيه الكمال بإضافته إلى الله باعتباره واضعا له، أنه الذي شرع وهو كامل، والكامل لا يشرع إلا كاملا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة أكدوا المغفرة بحصول أثرها، وهي قولهم واقهم عذاب الجحيم، وذلك أن التوبة لا تكون إلا بالوقاية من الجحيم، لكنهم أكدوا ذلك لعظم هذا العذاب، عذاب الجحيم، فنصوا على عليه لهذا السبب. وإلا فإن التوبة في الحقيقة والمغفرة توجب عذاب الجحيم، فنصوا على عليه لهذا السبب. وإلا فإن التوبة في الحقيقة والمغفرة توجب الوقاية من عذاب الجحيم، ولكن النص عليه يكون في ذلك زيادة على ما يتضمنه المعنى العام. هل يمكن أن يؤخذ من هذه الآية الرد على الجبرية من أي مكان؟ من قوله واتبعوا سبيل، فأضاف الاتباع إليهم، ولو كانوا مجبرين على ذلك لم يصح أن يضاف الفعل إليه. ولهذا إذا أكره الإنسان على الكفر لا يكفر، لأن الفعل لا ينسب إليه حقيقة، فهو مكره عليه. والله أعلم. نعم.
1: شيخ بارك الله فيك، ذكر بعض أهل العلم أنه من كان حسن هذا الإنسان مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع صحابة العلماء، ذكر ما يرضي الله تعالى وعز وجل، والنبي يصلي عليه، والعلماء ترحم عليه، والصحابة ترضى عليه، هل يفرد هكذا؟ هذا على الإطلاق، وقال إنه من ترك فقد قاتل خير عظيم.
0: نعم. أما من جهة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا شك أنه إذا ذكر فإن الإنسان مأمور بالصلاة عليه، إما وجوبا وإما استحبابا. فمن العلماء من أوجب عليك إذا ذكر عندك اسم الرسول أن تصلي عليه، لحديث رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين فقل آمين. وأما الله عز وجل فليس بشرط الثناء عليه عند قوله. ولهذا دائما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قولا يسنده إلى الله، ولا يذكر وصفا بالعزة أو الجلال أو التعالي أو التبارك، أحيانا يقول وأحيانا لا يقول، فكونك أحيانا تقول وأحيانا لا تقول أحسن. وكذلك بالنسبة للترضي عن الصحابة أو الترحم على من بعدهم، كل هذا لا يتخذ سنة راتبة، ولكن إن ذكر أحيانا فهو حسن. قال السنة راتبة فهو يحتاج إلى دليل. نعم. عبد الله. نعم. نعم. هذا لم يذكر اسمه فلا يستحق الجواب. نعم. نعم. البدعية، الوسيلة البدعية هي التي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. والشركية هي ما تتضمن إشراك غير الله مع الله، مع أن البدعة تسمى شركا بالمعنى العام، لأن المبتدع شرعا لم يشرعه الله، وقد سمى الله ذلك شركا، فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين

0: لم يأذن به الله، لكن ما كان مظهره مظهر الشرك غلب عليه اسم الشرك، وما كان مظهره سوى ذلك فيسمى بالاسم الذي يختص به. ولهذا قال بعض العلماء إن جميع المعاصي شرك، كل المعاصي شرك، لأن الإنسان أشرك فيها مع الله هواه، كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. طيب هذا منه أنت المقترح؟ أي بارك الله في الجميع عليك وعليه السلام. نعم إيش؟ الوسائل. نعم الوسائل، مية وسائل. الوسائل ليس فيها وسائط إلا السابع، وهي التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته. نعم أهم نقول الجائزة الشركية الشركية ما. نعم نعم، لأن الإيمان بالقلب والعن مصالح الجوارح. لا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالإيمان بالقلب والعمل الصالح بالجوارح، لكن العمل الصالح من الإيمان. ماذا تقولون؟ ها؟ هل يجوز التوسل بمحبة الصالحين والعلماء؟ هل محبة الصالحين والعلماء هل هي عبادة تقرب إلى الله ولا لا؟ أو لا؟ أسألك يا سعيد، أجل إذا عمل صالح تدخل في التواصل الله بالعمل الصالح. لا، الأحسن أن لا تخصص، لأن العالم بعينه. نسأل الله يحمينا وإياكم ويجعل ظواهرنا كبواطننا أو بواطننا خيرا منها. ما تدري يعني. قد تقتر بإنسان ولكن لا يكون على ما تظن، لكن عمم. اللهم بحبي لعلماء الشرع احشرني معهم، بحبي للصالحين اجعلني معهم، وما أشبه ذلك. انتهى. طيب رحمة الله. اقرأ. استغفر الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: السلام.

0: أنفسكم استدعون إلى الإيمان فتكفرون.
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. أخذنا ما سبق، هذا من جملة دعاء الذين يحملون العرش ومن حوله، يقولون ربنا وأدخلهم جنات عدن. ربنا أي يا ربنا، وكرروا النداء بالربوبية لأنهم كانوا بالأول يسألون الله المغفرة لهم ووقاية عذاب الجحيم، وهذا من باب التخلية أي السلامة مما يضره. ما في شيء يقول لا هذول. أما الثاني فهو من باب التحلية أي من باب حصول المطلوب. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتها، فصار الجملة الأولى من الدعاء فيها النجاة من المرهوب، والثانية فيها حصول المطلوب، ولهذا كرروا قولهم ربنا ربنا وأدخلهم، وجعلوا هذه الجملة معطوفة على ما سبق لا مستأنفة، أي لم يقولوا ربنا أدخلهم، قالوا وأدخلهم لتحقق ما قبلها، لأن العطف يقتضي ثبوت المعطوف عليه وكونه أصلا، فكأنهم قالوا ربنا واجمع لهم مع ما سبق أن تدخلهم جنات عدن. وقوله جنات جمع جنة، والجنة تأتي في القرآن مجموعة وتأتي مفردة، فباعتبار الجنس هي جنة واحدة، وباعتبار الأنواع هي جنان. ذكر الله تعالى فيها أربعة أو أربعة أنواع في موضع واحد، ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان، فهي تجمع باعتبار الأنواع وتفرد باعتبار الجنس. والجنة في الأصل البستان الكثير الأشجار، وسمي جنتان ومن دونهما جنتان، فهي تجمع باعتبار الأنواع وتفرد باعتبار الجنس. والجنة في الأصل البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك لأنه يجن من فيه أن يستره لكثرة أشجار، والمراد بها شرعا دار النعيم التي أعدها الله تعالى لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وسقفها عرش الله عز وجل، فهم أقرب الناس إلى الله. وقول جنات عدن، العدن بمعنى الإقامة، يقال عدن بمكان أي إقامة، ومنه سمي المعدن لمعادن الأرض، لأن المعدن مقيم ثابت راسخ في الأرض، فجنات عدن أي جنات إقامة، وسميت بذلك أو وصفت بذلك لأن أهلها لا يبغون عنها حولا، ولأنها دائمة أبد الآبدين. وقول التي وعدتهم صفة لجنات، وإنما قالوا ذلك اعترافا بفضل الله تعالى أولا وآخرا، وتوسلا إليه بتحقيق ما طلبوا، لأن الله إذا وعد شيئا أتمه فإنه لا يخلف الميعاد. فصار ذكر قوله التي وعدتهم له فائدتان: الأولى الاعتراف بفضله سبحانه وتعالى حيث وعدهم هذه الجنة، والثاني التوسل لله تعالى بإجابة الدعاء، كأنهم يقولون أدخلهم هذا لأنك وعدتهم إياه، فيكون من باب التوسل بوعده إلى تحقق موعوده. وقوله ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، من صلح يقول عطف على هم في أدخلهم أو في وعدتهم، فالواو حرف عطف ومن اسم موصول بين السكون في محل نصب، عطفا على أدخلهم أو على وعدتهم، والأحسن أن يكون عطفا على أدخلهم، فيكون الدعاء بالدخول شامل لهم ولمن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقيه مسلم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهذا احتراز جيد

قالوا ومن صلح ولم يقولوا وأزواجهم وآباءهم وأزواجهم وذرياتهم، قال من صلح، لأنهم لو دعوا بالعموم لكان فيه نوع من الاعتداء في الدعاء، لأن الاعتداء في الدعاء هو أن يدعو الإنسان بما لا يمكن شرعا أو حسا. كل من دعا الله تعالى بما لا يمكن شرعا أو حسا فإنه معتد في الدعاء، ولو زدنا أيضا أو حسا أو عادة فهو معتد. فلو سأل الله تعالى أن يخرج له ولدا من جدار بيته لكان هذا اعتداء في الدعاء، ولو سأل الله تعالى أن يجعله نبيا لكان هذا اعتداء في الدعاء لأن ذلك لا يمكن شرعا، ولو سأل الله أن يجعل السماوات والأرض بيده لكان هذا معتديا في الدعاء لأنه لا يمكن عقلا. نعم، فما لا يمكن شرعا أو عقلا أو عادة أو حسا فإنه لا يدعى، لا يدعى الله به لأن هذا اعتداء في الدعاء. فهنا يقول عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى ومن صلح من آبائه، لو قالوا آباءهم لكان فيه نوع من الاعتداء، حيث إن آباء هؤلاء قد يكونوا مشركين كفارا لا يستحقون أن يدخلوا الجنة، فيقول من صلح من آبائه وأزواجهم جمع زوج وذرياتهم جمع ذرية، فذكروا الأصول والفروع والمصاهرة، الأصول والفروع آباء وذريات، والمصاهرة أزواج. إنك أنت العزيز الحكيم، هذه الجملة استئنافية يراد بها التوسل إلى الله تعالى بعزته وحكمته أن يحقق هذا الدعاء أو هذا المدعو به. في الآية هذه فوائد: أولا إثبات أن الملائكة عباد مربوبون بقولهم ربنا وأدخلهم إلى آخره، ومن فوائدها أن الشيء لا يتم إلا بانتفاء المؤذي وحصول المطلوب، لأنه وجه ذلك أنهم لما انتهوا من دعاء الله تعالى بانتفاء المؤذي سألوا الله تعالى حصول المطلوب وهو إدخال الجنات. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنات أنواع، نستفيد هذا من الجمع. ومن فوائدها أن الجنات دار إقامة لا يبغي ساكنها تحولا عنها ولا يلحقه فناء، بقوله جنات عدن. ومن فوائد هذه الآية التوسل إلى الله تعالى بفعله أو قوله، لقولها التي وعدتهم، فإن وعده قول، وهؤلاء الأنبياء وهؤلاء الملائكة توسل الله بهذا القول. ومن فوائد الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل على أهل الجنة أولا وآخر، أولا حيث وعدهم الجنة لأن الوعد بالجنة يقتضي العمل لها، وثانيا بإدخالهم إياها. ومن فوائد الآية الكريمة أن من تمام النعيم أن يجمع الله بين الإنسان وبين قرابته وزوجه، فقوله أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم إلى آخر. فإن قال قائل هل يلزم من ذلك أن يكونوا في درجة واحدة؟ قلنا لا يلزم، ولكن الأزواج لا بد أن يكونوا في درجة الأزواج، والذرية ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الطور أنهم في درجة آبائهم أيضا، قال الله تعالى والذين آمنوا
واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذا يدل على أن الذرية الذين لم يبلغوا منازل آبائهم أنهم يرفعون حتى يكونوا في منازل آبائهم، وأن ذلك لا يقتضي نقص الآباء من المنازل. يعني لا نقول إن الحل وسط، نرفع هؤلاء قليلا وننزل هؤلاء قليلا. ولهذا قال وما ألتناهم من عملهم من شيء، لئلا يظن الضال أنه إذا رفعت الذرية فإنها ترفع قليلا وينزل الآباء بمقدار ما رفع هؤلاء ليلتقوا في نقطة الوسط، وهذا ليس كذلك، لأنه لو نزل الآباء قليلا لزم من ذلك أن ينقصوا. ولكن الله يقول وما ألفناهم أي ما نقصناهم أي الآباء من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهن. ومن فوائد الآية الكريمة الاحتراز بالدعاء عن التعميم بقولهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم، ومن ذلك قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وارزق أهله أي أهل المسجد الحرام من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أهله ثم أبدل منها قوله من آمن منهم بالله واليوم الآخر فاحترز. ولكن الله تعالى قال ومن كفر، يعني أرزق من في هذا البلد ولو كانوا كفارا، لكن من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. المهم أنه ينبغي للإنسان في الدعاء أن يحترز من التعميم الذي قد يتناول من لا يستحق الدعاء، فيكون في دعاء هذا نوع من إيش؟ من الاعتداء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين العزيز والحكيم من أسماء الله، وإثبات ما تضمناه من الوصف أو من الصفة. فالعزيز متضمن للعزة، والحكيم متضمن وأيضا والحكم للحكمة والحكم. ومن فوائد الآية التوسل إلى الله تعالى في الدعاء بأسمائه. فإن قال قائل ذكرتم في عدة مواضع أن التوسل بالأسماء ينبغي أن يكون مطابقا للسؤال أو للمسؤول، وهنا ما مناسبة العزة والحكمة للدعاء بإدخال هؤلاء الجنة؟ الظاهر والله أعلم أن المطابقة أنهم دعوا أن الله يدخل من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وهذا أمر يحتاج إلى عزة وتمام سلطة وإلى حكم وحكمة. فلهذا ختموا هذا الدعاء بقولهم إنك أنت العزيز الحكيم، دون أن يقولوا إنك ذو الفضل العظيم. ومن فوائد هذه الآية الترتيب الوجودي في الأشياء، في أي شيء؟ نعم، آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، لأن هذا هو الترتيب: أب ثم تزوج ثم ذرية، فهذا ترتيب وجود، ولا شك أن هذا من حسنات اللفظ. ثم قال الله تعالى وقهم السيئات، هذا معطوف على ما سبق على قوله وأدخلهم، أي وقهم السيئات. والجملة فعل أمر وفاعل ومفعول به، بل ومفعولين. الجملة تضمن فعلا وفاعلا ومفعولين. الفعل قي والفاعل مستتر وجوبا، والمفعول الأول ألهى
والمفعول الثاني السيئات. وقي هنا فعل أمر لكنه مكون من حرف واحد بعد أن حذف منه، حذف منه حرفان هنا الأول والثالث، وهذا وهكذا كل مثال ناقص فإنه يكون فعل إذا كان ثلاثيا فإن فعل الأمر منه على حرف واحد. هذه القاعدة، كل مثال ناقص ففعل الأمر منه إذا كان ثلاثيا على حرف واحد. عرفتم؟

يعني عدد الآن لا يفرض يكون معدد، لكن الضابط هو هذا، كل ثلاثي كان مثالا ناقصا ففعل الأمر منه على حرف واحد. طيب، وقهم السيئات. قال المفسر أي عذابه، أي عذابه. وهذا إذا جعلنا السيئات بمعنى الأعمال السيئات، فإنه يتعين أن نفسر ذلك بعذاب السيئات. لماذا؟ لأن عمل السيئات الآن قد انتهى وقته، كذا؟ نعم. وإنما الموجود هو الجزاء، فيفسر حينئذ بالعذاب. وأما إذا فسرنا السيئات بما يسوء دون العمل الذي يقع من العبد، فإنه لا حاجة إلى أن نقول عذابه. لماذا؟ لأن العذاب مما يسوء، فكأنهم قالوا وقهم ما يسوءهم من العذاب. والقاعدة في التفسير وفي شرح الأحاديث أنه إذا دار الأمر بين احتمال التقدير وعدم التقدير فالأولى عدم التقدير. وعلى هذا فنقول السيئات هنا لا يراد بها الأعمال السيئات التي هي فعل العبد قطعا، لأن هذا قد انتهى، وإنما يراد بالسيئات ما يسوء من أعمال ومن عقوبات ومن عذاب ومن غير ذلك. خل واحد يتقدم يعني بالمكان الفاضي. نعم، وقيموا السيئات. ومن تق السيئات يومئذ يوم القيامة فقد رحمته، فقد رحمته. من شرطية، جملة فقد رحمته جواب الشرط، وإنما اقترن جواب الشرط بالفاء لأنه مبدوء بقد، وجواب الشرط إذا بدأ بقد وجب اقترانه بالفاء، وله نظائر مما يجب اقترانه بالفاء ينشدنا البيت فيه حمد الحصين، أنشدنا البيت في هذا المعنى. ما تذهب؟ أين ذهبت الآن؟ أين ذهبت؟ في جسمك، في جسمك، في جسمك، لا في قلبك، في جسمك. ما أذهب. طيب، المهم أنه يجب ارتباط جواب الشرط بالفاء إذا وقع واحدا من سبعة أمور، مجموعة في قول الشاعر أو قول الناظم: اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفيس. التنفيس يشمل سوف والسين. هل هذه الآية من أي الأنواع السبعة؟ قوله قد وبقد، بارك الله فيك. نعم، فقد رحمته. وما نعم، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. وذلك المشار إليه وقاية السيئات والرحمة هو الفوز العظيم، هو يجوز أن تكون مبتدأ، والفوز خبره، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، ويجوز أن تكون هو ضمير فصل لا محل لها من الإعراب، ويكون التقدير وذلك الفوز العظيم. ويؤيد هذا أنها تأتي بهذه الصيغة في بعض المواضع: وذلك الفوز العظيم. وضمير الفصل من حيث الإعراب لا محل له من الإعراب، من حيث المعنى

0: له ثلاث فوائد. ضمير الفصل من حيث المعنى له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى الحصر، والفائدة الثانية التوكيد، والفائدة الثالثة التمييز بين الصفة والخبر. هذه ثلاث فوائد لضمير الفصل. الفائدة الأولى الأخ، أنت يا لا الذي قدامك هذا المهم الذي التفت الآن، أين ما هي الفائدة الأولى لضمير الفصل؟ هذه واحدة. الثاني نعم التوكيد أو التأكيد، التوكيد أفصح، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، ولم يقل تأكيده لكنه يجوز الهمزة. طيب الثالث الأخ، أي أنت من تتكلم الآن؟ إلى الآن ما سألتك يا أخ. الفائدة الثالثة نعم التمييز بين الخبر والصفة. يظهر هذا في المثال، إذا قلت زيد الفاضل وأنت تريد أن تكون الفاضل خبر مبتدا، فإنه يحتمل أن تكون الفاضل صفة والخبر لم يأتي بعد، يحتمل أن يكون المراد زيد الفاضل فاهم، أليس كذلك؟ ويحتمل أن تكون الفاضل خبر مبتدا. فإذا جاءت زيد هو الفاضل زال الإشكال وصارت وتعين أن تكون الفاضل خبر مبتدا. أما التوكيد والحصر فظاهر، يعني كذا قلت زيد هو الفاضل أكدت أنه فاضل وحصرت الفضل فيه. طيب وقول الفوز العظيم، ما معنى الفوز؟ الفوز حصول المطلوب والنجاة من المرهوب، والدليل على ذلك قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ما هو النجاة من المرهوب في الآية؟ فمن زحزح عن النار حصول المطلوب وأدخل الجنة، ولا تفسير أبين وأوضح من تفسير الله عز وجل. فالفوز هو النجاة من المرهوب وحصول المطلوب، والدليل ما سمعته. وقولها العظيم وصف له بالعظمة، لأنه لا فوز أعظم من هذا، لا فوز أعظم من أن يمن الله عليك بسكن هذه الدار جعلنا الله وإياكم من ساكنيها، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل الناس في الدنيا المؤمنون يسعون للوصول إلى هذه الدار، ولهذا لما قال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، فقال حولهما ندندن، نحن لا نريد إلا هذا. وهذا الحديث وإن كان في صحته ما فيه، لكن حقيقة هو هذا، كل الناس كل المؤمنين يعملون للوصول إلى هذه الدار، وهو أي العمل لها يسير، لكن على من يسره الله عليه. ومتى ييسر الله عليك ذلك؟ اسمع إلى قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الجواب فسنيسره لليسر. اعمل أنت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. طيب يقول ذلك الفوز العظيم، نأخذ الفائدة في هذه الآية. من فوائد هذه الآية أن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسألون الله تعالى أن يقي الذين آمنوا، أن يقيهم السيئات، أي عذابها حتى يتم لهم المطلوب. فإن قال قائل أليس هذا حاصلا مما سبق وقهم عذاب الجحيم وأدخلهم جنات عدن؟ قلنا بلى، ولكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط. انتبه، مقام الدعاء ينبغي فيه البسط لعدة أسباب. السبب الأول أن الدعاء عبادة، فكلما بسطت فيه ازددت تعبدا لله وازددت ثوابا وأجرا. ثانيا أن البسط فيه التفصيل، والتفصيل خير من الإجمال، لأن الإجمال قد ينسى الإنسان فيه أشياء مهمة ولا تطلع على باله، لكن إذا فصل تبين الأمر. الثالث أن التفصيل في الدعاء انبساط مع الله عز وجل، لأن الداعي يناجي ربه. ومن المعلوم أن مناجاة المحبوب يستحب فيها التطويل، أو نقول بعبارة ثانية، من المعلوم أن مناجاة المحبوب يحب الحبيب أن تطول المناجاة بينه وبين حبيبه، وهذا شيء مشاهد. إذا جلس إليك من تحب فإنك تود أن يطول الحديث ويطول الجلوس حتى إن الزمن ينفرط بسرعة. وإن جلس إليك الثقيل قلت إذا حل الثقيل بدار قوم فما للراحلين سوى فما للسكين سوى الرحيل. أحيانا يجلس إليك الثقيل يخاطبك ويكلمك، كلما خاطبك بكلمة ولو كانت ثناء عليك كأنما صفع وجهك، لأنك يكون عندك كأنه جالس على قلب. لكن الحبيب إذا جلس إليك لا تود أن تفارقه ولا تمل حديثه، ولكن من خير الجلساء؟ لنا جلساء لا نمل حديثهم، الإباء مأمونون غيبا ومشهدا. يعني بذلك الكتب، أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. هؤلاء هم الجلساء الذين لا يملون، والذين ينفعون ولا يضرون. طيب، على كل حال نقول إنه ينبغي البسط في الدعاء لثلاثة أسباب. السبب الأول أنه عبادة، فكلما بسطت فيه ازددت تعبدا وتقربا لله. الثاني أنه تفصيل، والتفصيل خير من الإجمال، لأنه قد يكون في التفصيل ما يغيب عنك عند الإجمال. والثالث أنه انبساط مع الله الذي هو أحب شيء إليك، والحديث مع المحبوب لا شك أن كل أحد يحب أن يطول. انظر إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني. يكفي عن هذا كله أن نقول اللهم اغفر لي ذنبي، لكن البسط له تأثير على القلب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من وقي السيئات يوم القيامة فقد فاز، فقد دخل في رحمة الله، بقوله ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. ومن فوائد الآية أن الرحمة كما تكون في جلب المحبوب تكون في دفع المكروه، بقوله ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا أعظم فوز بقوله تعالى وذلك الفوز العظيم، ووجهه أنه أشار إليه بالإشارة بإشارة البعيد للدلالة على علوه، علو هذا الفوز، ووصفه بالعظمة فيكون جامعا بين علو المرتبة وعلو الماهية أنه عظيم. نعم ها؟ ايش نجيب؟ اي فائدة، اي فائدة بأجسام لا حركة فيه؟ لا ما يكفي، لا ما يكفي انهم يقومون النار، لانه لو كفى ذلك ما احتجنا الى الجنة اصلا، قلنا يكفيكم انكم نجوتم من النار ولا حاجة للجنة. أنت العقيل مع التسلسل في محنة، أشكل عليك التسلسل في الأول والآن تحاول أن لا تسلسل في الثاني. نعم أترك هذا، اغسل مخك منه. ها أي نعم إيش إذا أي إذا خالف إيه. إيه غلط، ما سمعت هنا ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وهذا زوال مكروه. وإذا الشرك لا شك أنه نعمة ورحمة. نعم عبد الله لا ما هي فوزا عظيما من كيسك يا الله فقد فازوا بس. نعم
1: هناك اثبتنا وجه الله عز وجل في الاخره.
0: ايش؟ نعم
1: اثبتنا النظر الى الله عز وجل.
0: نعم
1: هل يثبت
0: هذه الايه؟ كيف؟
1: هل يثبت هذه
0: الايه؟ اي نعم لان الجنه وما فيها فوز، دخول الجنه بما فيها من النعيم فوز، واعظم النعيم في الجنه هو النظر الى وجه الله. ولهذا ذكرنا لكم يا أخوان، ذكرنا لكم أن قول الزمخشري أي فوز أعظم من هذا، قلنا هذه كلمة حقيقة ولا يعترض عليها، إلا لأننا نعلم أن الرجل لا يثبت النظر إلى وجه الله، ولا لقلنا ما متى دخلت الجنة فأنت دخلت جنة بكل ما فيها من النعيم. نعم هذا هل كرروا الدعاء ولا كرروا المدعوة؟ هذا هل كرروا الدعاء ولا كرروا المدعوة له؟ لا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وذرياتنا وإخواننا وجداتنا وأجدادنا وأخالاتنا وأخوالنا وعماتنا وأعمامنا، نعم، والأصول والفروع والحواشي. هذا ما هو تكرار للدعاء، تكرار للمدعو له. وأنت ترى الملائكة الآن ما دعت إلا لثلاث أصناف فقط، الأصول والفروع والأصهار الزوجات. لكن على كل حال ما نقول في هذا شيء، ما ننكر عليه، لكن كونه يطول على الناس بمثل هذه الأشياء قد يكون فيه مضرة على الناس، تعب. نعم رحمة الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. إن الذين كفروا ينادون، والنداء هو الكلام من بعيد، والمناجاة الكلام من قريب. ولم يبين الله تعالى من يناديهم، لكن المفسر قال: من قبل الملائكة، وذلك عند دخولهم النار وهم يمقتون أنفسهم في ذلك الوقت أكبر مقت. والمقت هو أشد البغض، فهم في ذلك الوقت عند دخولهم النار يبغضون أنفسهم بغضا شديدا، حيث لم يتوصلوا إلى النجاة منها، فينادون فيقال لهم: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. اللام هنا لام الابتداء، وتدخل على المبتدا توكيدا. وقوله لمقت الله إياكم، هذا أحد الوجهين في الآية، وعلى هذا فيكون المقت مضافا إلى فاعله لا إلى مفعوله، يعني لبغض الله إياكم أشد من بغضكم أنفسكم. وقيل إنه مضاف إلى مفعوله لا إلى فاعله، وعلى هذا يكون المعنى لمقتكم الله حين تدعون إلى الإيمان أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم، أي أنهم كرهوا ما دعوا إليه في الدنيا من محبة الله، وأبتلوا ذلك بأشد البغض. وهذا المعنى أقرب، هذا المعنى أقرب مما مشى عليه المؤلف رحمه الله أو المفسر رحمه الله. لمقت الله إياكم، وعلى ما رجحنا يكون معنى لمقتكم الله، فهو مضاف إلى مفعوله. متى مقت الله؟ إذ تدعون إلى الإيمان، وعلى هذا فيكون قوله إذ تدعون متعلقا بقوله لمقت الله، أي أنكم حينما دعوتم إلى الإيمان كرهتم ذلك ولم تقتنعوا به، بل أبغضتموه أشد البغض. وقول أكبر من مقتكم أنفسكم، متى مقتوا أنفسهم؟ حين قيل لهم ادخلوا نار جهنم فأبغضوا أنفسهم. وقول من مقتكم أنفسكم، مقت هنا مصدر مضاف إلى يسعيك، مضاف إلى إيش؟ أقرأ لك، أقرأ القرآن أمامك، ما في أيام. من مقتكم أنفسكم، مقت هنا مضاف إلى إيش؟ إلى فاعلها ومفعولها، إلى فاعله. لا لا لا، ما أقول المؤلف، قول المؤلف في قول لمقت الله، لكن مقتكم أنفسكم هذا مصدر مضاف إلى فاعل، يعني إنهم هم مقتوا أنفسهم، وأنفس مفعول مقت. وقالوا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، تدعون في الدنيا إلى الإيمان، وأبهم الداعي، لأن دعوتهم إلى الإيمان تكون من الرسل، وتكون من ورثة الرسل وهم العلماء، فالداعي لهم إلى الإيمان في الدنيا ليس واحدا، بل هم الرسل يدعونهم، وورثة الرسل وهم العلماء يدعونهم كذلك. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، الإيمان بمن؟ أي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان كما فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سأله جبريل قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله إلى آخره. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، والمراد بالإيمان هنا كما ذكرت لكم هو الإيمان بالأركان الستة، وكذلك الانقياد اللازم من الإيمان بهذه الأركان الستة. ولهذا هم دعوا إلى الإيمان الذي في القلوب، ودعوا إلى الاستسلام أيضا وهو أعمال الجوارح، وكفروا بذلك كله. وإذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.
من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن الكافرين يوبخون يوم القيامة توبيخا يزيدهم ألما إلى ألم، لقوله لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. ومن فوائد ذلك أنهم تبين لهم ما هم عليه من الضلال والكفر حين رأوا العقاب، وجههم أنهم مقتوا أنفسهم في ذلك الوقت حين رأوا العذاب، وهذا يدل على أنهم تبين لهم الضلال في ذلك اليوم. ومن فوائد الآية الكريمة على ما مشى عليه المؤلف إثبات المقت لله، أي أن الله يمقت أي يبغض، هذا على ما مشى عليه المؤلف من أن مقت مضافة إلى الفاعل يرحمك الله. وإذا قلنا بالقول الراجح لم يكن في الآية دليل على أن الله يمقت، لكن الدلالة على أن الله يمقت وأن له مقتا من أدلة أخرى، مثل قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والمقت أشد البغض، والبغض هو من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته وإرادته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يكره نفسه، ومتى يكون ذلك؟ إذا رأى من تصرفه ما يسوء فإنه يكره نفسه ويقول هذا من النفس الأمارة بالسوء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحجة قد قامت على هؤلاء المكذبين المعذبين، لقوله إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وهل الدعوة دعوة بإفهام أو دعوة بمجرد البلاغ؟ الأول دعوة بإفهام، لقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فلا بد من فهم الحجة. ولكن إذا بلغت الإنسان فالواجب عليه أن يبحث عن الفهم، فإن لم يفعل كان مقصر. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء كفروا عن عناد، من أين تؤخذ يا حمد؟ لأنهم دعوا فكفروا، وهذا كفر عناد والعياذ بالله. ثم قال الله عز وجل قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ قالوا ربنا أمتنا اثنتين، الإماتة هنا ما كان قبل الحياة وبعد الحياة. ما كان قبل الحياة أي وهم أجنة في بطون أمهاتهم، وما كان بعدها وهو الموت الذي يكون بعد الوجود في الدنيا، هاتان ميتتان. وأحييتنا اثنتين، الحياة وهم أجنة في بطون أمهاتهم، والحياة بعد البعث يوم القيامة أو حين البعث يوم القيامة. طيب، وهذا كقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذه أربعة، إماتتان وأحياءتان. فهم يقولون ربنا أمتنا اثنتين إماتتين وأحييتنا اثنتين إحياءتين، لأنهم نطفا أموات فأحيوا ثم أميتوا ثم أحيوا للبعث. هذا تفسير أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. والإماتة الأولى ليست إماتة بعد حياة ولكنها فقد حياة، فصح أن يطلق عليها اسم الموت. وقصدهم بهذا الإقرار بأن الأمر حق، فكما يعني كما أننا ندرك أنه مرت بنا هذه الأطوار الأربعة، موت فحياة ثم موت وحياة، فإننا نتيقن أننا أخطأنا، ولهذا قالوا فاعترفنا بذنوبنا
يعني فقد اعترفنا بذنوبنا. والذنوب جمع ذنب وهو معصية، والمراد بها هنا الكفر كما قال المؤلف رحمه الله بكفرنا بالبعث. فهل إلى خروج من سبيل من النار؟ وهل هنا للتمني؟ يعني أنا نتمنى الخروج من النار ولكنه لا يحصل لهم ذلك، فهل إلى خروج من النار والرجوع إلى الدنيا لنطيع ربنا من سبيل من طريق؟ وجوابهم لا. وهذا من المؤلف بناء على أن الاستفهام على بابه، أنهم يسألون هل لنا من طريق لنخرج، أما على ما قلنا إنه للتمني فلا يحتاج إلى جواب، فهو كقوله فهل لنا من شفعاء فيشفعون أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. هذه الآية فيها إثبات اعتراف هؤلاء المكذبين بأنهم كفروا بالله وأنهم مستحقون لهذا العقاب. ومن فوائد الآية إقرار الكفار بما كانوا ينكرونه من قبل من البعث، وهذا معنى قوله فاعترفنا بذنوبنا. ومن فوائدها أنهم في ذلك اليوم تبين لهم الحق وصحة القياس، لأنهم قالوا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، فالميتة الأولى قبل أن تنفخ فيهم الروح قد أقروا بها، وحياة الدنيا قد أقروا بها. متى أقروا بها؟ أقروا بها في الدنيا وهم أحياء، لكن أنكروا البعث بعد الموت. وأما الآن فقالوا نعم البعث بعد الموت كنفخ الروح في الجنين، يعني أننا تيقن الآن أن ما ذكره الله عز وجل من قياس الإعادة على الابتداء أمر حقيقي، وأننا أحيينا مرتين وأمتنا مرتين. ومن فوائد الآية الكريمة شدة حسرة هؤلاء على ما فعلوا وتمنيهم الخروج مما وقعوا فيه من العذاب بقولهم فهل إلى خروج من سبيل. وفي هذه الآية إعراب مشكل، وهو أن قوله فهل إلى خروج من سبيل جملة خلت من أحد الركنين فيها وهو المبتدأ، لأن الذي أمامنا الآن جار ومجرور في الخبر وفيما هو محل المبتدا. وهل يكون المبتدا مجرورا؟ لا. نعم، إذن المبتدا سبيل دخلت عليه حرف من الزائدة إعرابا، زائدة إعرابا، ولهذا نقول في إعرابها من حرف جر زائد وسبيل مبتدا مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ثم قال الله تعالى ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ذلكم يقول المفسر أي العذاب الذي أنتم فيه، فالمشار إليه موجود، أي أن العذاب الذي أنتم فيه بسبب كذا وكذا. وهنا قال ذلكم، وتأتي أحيانا بذلك، وتأتي أحيانا بذلكن، وتأتي أحيانا بذلكما، فما هو السبب في تغير الخطاب في هذه الإشارات؟ فيقال اسم الإشارة بحسب المشار إليه، وكاف الخطاب الذي بعدها التي بعدها
بحسب المخاطب. اسم الإشارة بحسب المشار إليه، والكاف بحسب المخاطب. فإذا أشرت إلى واحد مخاطب من اثنين فقل عبد الله، نعم، فقل ذلكما، كما قال يوسف لصاحبه السجن ذلكما مما علمني ربي. وإذا أشرت إلى اثنين مخاطبا واحدا فماذا تقول؟ ذلكما، ذلكم، أشرت إلى اثنين مخاطبا واحدا. أشرت إلى اثنين مخاطبا واحدا، ذلك كقوله تعالى فذلك برهانان من ربك، فذلك برهانان من ربك. وإذا أشرت إلى واحد مخاطبا جماعة، جماعة الذكور، أشرت إلى واحد مخاطبا جماعة الذكور نعم، ذاكم، هات اللام أحسن، ذلكم، ومنه قوله تعالى وذلكم ظن، وذلكم ظنكم الذي ظننتم برب. طيب، وإذا أشرت إلى واحد مخاطب جماعة إناث، نعم أنت، أي نعم، ذلكن، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. طيب، وإذا أشرت إلى اثنين مخاطبا اثنين ذانكما، طيب، وإذا أشرت إلى اثنين مخاطبا جماع الذكور إذا أشرت إلى اثنين مخاطبا جماع الذكور ذانكم، صح، وإذا أشرت إلى اثنين مخاطبا جماعة إناث ذانكم، طيب، وإذا أشرت إلى جماعة مخاطبا جماعة الذكور اليوم صح، وإذا أشرت إلى اثنين مخاطبا جماعة إناث ذانكم، طيب، وإذا أشرت إلى جماعة مخاطبا جماعة الذكور اليوم مخاطبا جماعة الذكور

إيش؟ أولئك صحيح؟ هذه عشان إلى جماعة مخاطب الجماعة، إلى جماعة مخاطب الجماعة فينا. أنت أولئك. طيب إلى جماعة مخاطبا اثنين، ها؟ إلى جماعة أشرت إلى جماعة مخاطبا اثنين. لا نوشان أولئكما أولئكما. طيب المهم على كل حال اسم الإشارة بحسب المشار إليه، والكاف بحسب المخاطب. إن كان مفردا مذكرا فالكاف تكون مفردا مذكرا، إذا كان مفردا مؤنثا فكذلك، مثنى جمعا كذلك، هذا هو الأفصح. وربما تأتي الكاف مفتوحة للمذكر مطلقا، للمخاطب المذكر مطلقا، واحدا كان أو مثنى أو جماعة، ومكسورة للمخاطب المؤنث مطلقة، واحدة أو اثنتان أو جماعة. وربما تأتي الكاف مفتوحة مفردة لكل مخاطب، فتقول ذلك تخاطب الرجل والمرأة والاثنين والجماعة. فهذه ثلاث لغات في كاف الخطاب المقترن باسم الإشارة. الأفصح أن يكون بحسب إيش؟ بحسب المخاطب، ثم مفتوحا في المذكر ومكسورا في المؤنث، ثم مفتوحا على كل حال مفردا مذكرا. طيب هنا يقول عز وجل ذا وذلكم بأنه، المشار إليه واحد والمخاطب جماعة إيش؟ جماعة ذكور. ذلكم، فالمخاطبون جماعة ذكور، أي العذاب الذي أنتم فيه بأنه، أي بسبب أنه في الدنيا إذا دعي الله وحده كفرتم، إذا دعي الله وحده كفرتم وأشركتم وقلتم أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب، كفرتم بتوحيده. وإن يشرك به يجعل له شريك تؤمنوا تصدقوا بالإشراك. وهذا هو الواقع، إذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، فهم يصدقون بقلوبهم ويستبشرون بألسنتهم. وهذا الإيمان الواقع قد نقول إنه إيمان حقيقي، وقد نقول إنه إيمان دعوي، يعني أنه دعوة، وأنهم في قرارة أنفسهم يؤمنون بالله. وانظروا إلى أكفر أهل الأرض فرعون، كيف أنكر الخالق وادعى الربوبية وقال لقوم ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك كان مؤمنا في قرارة نفسه. قال له موسى وهو يحاوره لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، كذا رحمة الله. يقول موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. هذه الآية أقول لك يا رحمة الله تدل على أن فرعون كان مؤمنا بربوبية الله. كيف ذلك؟

0: لا لا لا نعرف نعرف حاله، لكن هو ينعس. يلا نعم، لأنه لما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض لم يقل لم أعلم، وهو في مقام يرى نفسه أعلم من موسى، يعني أن يستطيع أن ينكر دعوة موسى لو كان ينكر ذلك، لكنه يقر بأن الله أنزل التوراة على موسى. ويدل لهذا قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا لا يمكن لأحد عاقل، وأريد بالعاقل من سوى المجنون، أن ينكر أن لهذا العالم خالقا أبدا. كل إنسان عاقل إذا تدبر أدنى تدبر في هذا الكون علم أن له ربا مدبرا، ولا يمكن أن ينكر. فقوله هنا إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، هل هو إيمان دعوة أو إيمان حقيقي؟ الذي يظهر لنا أنه إيمان دعوة، يعني يقول نؤمن بأن هذا شريك مع الله يقولونه بألسنته، أما في قرارة قلوبهم فلا نظن أن أحد ينكر أن الله سبحانه وتعالى واحد. وقد يقال إن المراد بقوله إذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمنوا أن المراد الألوهية، توحيد الألوهية، يعني يكفرون بتوحيد الألوهية ويؤمنون بالشرك في الألوهية، لأنهم يؤمنون بأن هذه الآلهة تقربهم إلى الله زلفى. فإذا هم يؤمنون بالله ربا ويؤمنون بالأصنام شفعاء، وإن يشرك به تؤمن، فالحكم في تعذيبكم لله العلي على خلقه الكبير العظيم، يعني فبناء على أنكم في هذه الحال يكون حكمكم إلى الله، فالفاء حينئذ تكون إما للاستئناف وإما للتفريع على ما سبق، يعني فبناء على ذلك يكون الحكم في أمركم إلى الله، الحكم في تعذيبكم لله وحده. واللام تكون بمعنى الغاية أحيانا، كما تقول ولله ترجع الأمور بمعنى إلى الله، وهنا الحكم لله أي إلى الله، أي أن حكمكم ينتهي إلى الله. ويحتمل أن يكون المعنى الحكم لله أي مستحق له لا يشاركه في أحد. العلي يقول المؤلف على خلقه علو ذات وعلو صفة، فالله سبحانه وتعالى عال على خلقه في ذاته فوق كل شيء، وعال على خلقه في صفاته. قال الله تعالى ولله، وقال الله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، المثل يعني الوصف الأعلى في السماوات والأرض. وعلو الله سبحانه وتعالى علوا معنويا وهو علو الصفة أمر مجمع عليه، لم يخالف فيه أحد من أهل الملة، حتى المعطلون الذين ينكرون صفات الله عز وجل إنما أنكروها بناء على تنزيههم لله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، وإن كانوا أخطأوا الطريق، لكن هم يقولون نحن نقول هذا تنزيها لله. ولهذا يسمون الذين يثبتون يسمونهم المشبهة ويسمونهم المجسمة والحشوية وما أشبه ذلك، ويرون أنفسهم هم أهل التوحيد. فقصدي أقول علو الصفة لم ينكره أحد من أهل الملة، حتى أهل البدع يقرون بذلك. وأما علو الذات فهو محل الصراع بين أهل السنة والجماعة وبين أهل التعطيل. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى عال على خلقه بنفسه، وأهل التعطيل ينكرون ذلك. ثم انقسموا إلى قسمين: قسم قالوا إنه في كل مكان، إن الله في كل مكان، في السماء وفي الأرض، في الأسواق، في المساجد، في البيوت، في كل مكان. وقسم آخر قالوا لا يوصف أنه في مكان، فلا يقال فوق العالم ولا في العالم ولا تحته ولا يمينه ولا شماله ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه. وهذا هو التعطيل المحض، لأننا لو أردنا أن نصف المعدوم لم نجد أبلغ من هذا الوصف. انتبهوا، إذن خالف في علو الذات طائفتان: الطائفة الأولى كلهم معطلة، كلهم جهمية، نعم، إن الله في كل مكان. طيب أحسن، تمام. إذن خالف طائفتان، انتبه. الطائفة الأولى قالت إن الله في كل مكان بنفسه، وهذا يا أخواني حق، يعني قول قيل، لا تظنوا أنه تصور. فيها الآن من يعتقدون إن الله في كل مكان، إن جئت السوق وجدته في السوق، وإذا قالوا بالجبر قالوا في السوق يبيع ويشتري، لأن فعل العبد منسوب إلى من؟ إلى الله. فإذا كان في السوق هو في السوق، وفعل العبد فعله، صار يبيع ويشتري، نسأل الله العافية. هذا من لازم قوله. إذا أتيت المسجد، نعم، كان في المسجد، عاد يصلي أو يقع، ما نعم. إذا أتيت في أي مكان وجدته فيه، ونحن نفصل هذا عن مسألة الجبر حتى لا نصل إلى نهاية سيئة جدا، نقول هم يقولون إن الله في كل مكان، حتى قال لهم أهل السنة: كيف يمكن أن تقولوا إنه في أماكن القدر والأذى؟ قالوا: نقول إذا دخلت المكان أنت صار الله معك، أي مكان تدخل فالله معك. الثاني، القول الثاني عكس هؤلاء، قالوا لا يصح أن يوصف الله بأي مكان، لا فوق ولا تحت، ولا يمن العالم ولا شمال العالم، ولا اتصال بالعالم ولا انفصال من العالم. وقد قال محمود بن سبكتكين لمحمد بن فورك وهو يناظر في هذه المسألة، قال له: إذا قلت هذا فأثبت لنا ربه، أثبت ربه، إذا كان لا هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا منحرف، أين يكون؟ أجيب: لا يكون، هذا العدم تماما. فالحاصل أن العلو، قول المؤلف رحمه الله علي على خلقه، نقول العلو نوعان: علو صفة وعلو ذات. أما علو الصفة فهذا لم ينكر أحد من أهل القبلة حتى المبتدعة أنه منفي عن الله، كلهم يثبتون الله علو الصفة. لكن أهل التعطيل يرونه، يرون التعطيل من باب التنزيه ورفع الله عز وجل، وأهل التمثيل كذلك يرون هذا من باب تعظيم الله عز وجل وإثبات حقيقته. وقولها نعم. وأما علو الذات فهو الذي انقسم فيه الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة التي سمعتم. الكبير قال العظيم، وهذا تفسير تقريبي، ولو قال الكبير ذو الكبرياء لكان أقرب، فهو كبير عز وجل ذو كبرياء، وهو كبير أيضا، كبير باعتبار ذاته لا يحيط به شيء من مخلوقاته، والسماوات السبع والأرض السبع في يده كخردلة في يد أحدنا. أظن ما يمدينا. نعم الفائل ما يمدينا. نعم شرافة.
1: وإذا بلغت الإنسان فيجب أن يبحث، فهل يبلغ الناس أنه يجب أن يبحثوا؟ ثم أن كيف نقول لهم هذا يا شيخ وهم أصلاً كسالى ما يبحثون يعني جهلة لم
0: نحن لا نتكلم عن العرب، العرب يفهمون الدعوة بمجرد ما تبلغهم، نتكلم عن قوم لا يفهمون المعنى يجب عليهم أن يبحث. أما عوام الناس الآن فقد بلغتهم وفهموها هو لهذا يعرفون معنى لا إله إلا الله ويعرفون معنى محمد رسول الله وما أشبه. نعم عبد الله. لا يصح، هذا لا يصح، لأن موتة الدنيا في المنام ما هي مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا مئة. الإنسان في الشهر ينام كم مرة؟ على الأقل 30 مرة، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما تفعلون في النهار ثم يبعثكم فيه. فإذا بعثنا من موتة الليلة البارحة جاءت الليلة الثانية متنا ثانية ولا لا؟ متنا ثانية، واللي وراها، واللي ينام بعد صلاة الفجر، واللي ينام بعد في القيلولة، واللي ينام بعد العصر، 400 بيوم واحد. نعم نعم. لا ما وصف نفسه بأنه ليس بيمين ولا بالشمال، لكن وصف نفسه بما هو أحسن من هذا، لأنه لو قال لا يمين ولا شمال صارت الصفة صفة سلبية، أليس كذلك؟ لكن إذا قال وهو العلي انتبه اليمين والشمال بوصف ثبوتي لا بوصف سلبي، والوصف الثبوتي أكمل من الوصف السلبي، لأن دلالة الوصف السلبي على الإثبات دلالة الالتزام، عرفت؟ قد ينكرها ممكن ولا يلتزم بها، واضح؟ طيب نفي العدم تقول لأنك إذا أثبتت أنه في جهة فقد جسمت، جعلته جسم، إذا صار فوق معنى أنه جسم، يمين شمال كذلك، كل هذا فرارا من التجسيم. والسبب في أن الشيطان تلاعب بهم في الواقع، وإلا نقول لهم ما هو التجسيم الذي تريدون أن تنفوا الله، أن تفوه عن الله، تريدون أن الله ليس بشيء، فنحن لا نوافقكم. تريدون أن الله تعالى جسم موصوف بالصفات الكاملة، فهو كذلك، هو موصوف بالصفات الكاملة، لكن لا نطلق لفظ الجسم على الله، لا نطلق ذلك على الله أبدا. ورد في الحديث ما يدل على أنه يوصف بالشخص، نعم، ومع ذلك لا نقول إنه شخص كأشخاص المخلوقين أبدا، ليس كمثله شيء. نعم.

الموت والله. اين هل هذا ينافي العلو حتى يكون دليلا على عدمه؟ ها، الا يمكن ان يكون الشيء فوقك وهو امامك؟ يمكن، يمكن. هذا في المخلوق، كيف بالخالق المحيط بكل شيء؟ عرفت؟ ثم كيف نورد آية تحتمل على آيات محكمة لا تحتمل وهو العلو؟ انتبهوا يا أخوان لهذا، لأن أهل الباطل يوردون المتشابه على المحكم ولا يحملون المتشابه على المحكم، يوردون المتشابه على المحكم ليناقضه، وليسوا يحملون المتشابه على المحكم ليكون محكما، وهذا هو البلاء. قالت عائشة رضي الله عنها: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، هكذا روته عن النبي عليه الصلاة والسلام. انتبهوا، اصبروا، وهذه مسألة أحب أن أنبهكم عليها، وهو أنه إذا وردت آيات متعارضة أو أحاديث متعارضة فلا تردوها على أنفسكم على أنها متعارضة، أو ردوها على أنفسكم على أنكم تطلبون الجمع بينها لتوفقوا للجمع. أما إذا أوردتم هذه على أنها متعارضة بقيت محل إشكال، وأنا دائما أنهاكم عن هذا، أقول لا توردوا الآيات المتشابهة التي ظاهر التعارض أو الأحاديث كذلك على أنها متعارضة، أوردوها على أنكم تريدون الجمع بينها، لا أن بعضها معارض لبعض، حتى تهدوا إلى الصراط المستقيم.

0: هذا معناه أنه حاول الجمع دون أن يتصور التعارض. وهذه المسألة كما تكون في الأمور العلمية تكون أيضا في الأمور العملية، تكون في الأمور العملية. أحيانا ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام صفات في عبادة واحدة فيظن الظان أن هذا تعارض، لكن نقول لا تقرأها أو تريدها على نفسك على المتعارضة، لا، أوردها على أنها أنك تجمع بينها، فتحمل هذه على وجه وهذه على وجه. وأكثر ما يكون الشك للطالب أنه يورد الآيات المتعارضة التي ظاهرها التعارض أو الأحاديث التي ظاهرها التعارض على أنها إيش متعارضة، لكن لو أوردها على أنه يرد بعضها إلى بعض ويضم بعضها إلى بعض لوجد وجها ومخرجا مما كان يظن. وهذا شيء جربوه إن شاء الله ستنتفعون به. فالذين قالوا ولله المشرق والمغرب فإنه تألوه ثم وجه الله يدل على عدم العلو فيعارض أدلة العلو، نقول من قال هذا؟ من قال إنه يدل على عدم العلو؟ وإذا كان الشيء مقابلا لك هل يلزم أن يكون محاذيا لك؟ نعم أبدا ما هو ما يلزم. قد تقول هذا عن يمينه وهو في أسفل شيء لكن ما الجهة اليمنى، وهذا عن يساره وهو في أسفل شيء وهو عن الجهة اليسرى، كما جاء في حديث المعراج أن على يمين آدم أسوده وعلى يساره أسوده، فإذا رأى إلى اليسار بكى. اليسار هي نسم بنيه الكفر في النار وهذا في الأسفل، فلا يلزم من كون الشيء على يمينك أن يكون محاذيا لك، ولا يلزم من كون الشيء فوقك أن يكون محاذيا لك، ولا من كونه أسفل منك أن يكون محاذيا لك، هذا ليس بلازم. لكن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه لإيراد التشكيك. نعم لا مضى الوقت مضى رحمة الله. لا تولى ذلك لما
1: لا يخفى على الله من شيء لمن الملك اليوم لله الواحد
0: القهار
1: يوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم إن الله سريع الحساب.
0: خلاص خلاص بس بس شوفوا يا جماعة الأول في الأول لازم يكمل الأول في الأول. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى هو الذي يريكم آياته، هذا مبتدأ الدرس اليوم وليس رفيع الدرجات. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وأظن أخذنا فوائد ما سبق. ها وقفنا على إيش؟ ذلكم بأنه إذا أخذ في هذه الآية فوائد. أولا إثبات الأسباب، إثبات الأسباب لقوله ذلكم بأنه، فالباء للسببية. وقد مر علينا كثيرا أن أهل السنة والجماعة يثبتون الأسباب لله، الأسباب للمسببات، ولكن لا على أنها فاعلة بنفسها بل بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة. تؤخذ من قوله ذلك بأنه، لأن الباء للسببية. ومن فوائد الآية الكريمة بيان ما عليه هؤلاء الكفار من كونهم إذا دعي الله وحده كفر، وإذا أشرك به أقروا هذا الشرك بقوله بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم.

0: يشرك به تؤمنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الحكم لله بقوله تعالى فالحكم لله وليس لغيره. وحكم الله تعالى ينقسم إلى قسمين كوني وشرعي. فالكوني ما قضى به على عباده كونا وتقديرا، والشرع ما قضى به على عباده شرعا وتنظيما. وهذا والمثالان موجود والحكمان موجودان في القرآن جميعا. فمن الحكم القدري قوله تبارك وتعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. ومن الحكم الشرعي قوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. والفرق بينهما أن الحكم الشرعي يرضاه الله عز وجل، والحكم الكوني يتعلق فيما يرضاه وفيما لا يرضاه. والفرق الثاني أن الحكم الشرعي قد يقع من المحكوم عليه وقد لا يقع، وأما الحكم الكوني فإنه لابد أن يقع. فإذا حكم الله على شخص بموت أو مرض أو فقر أو عاهة أو غير ذلك وقع ولا بد، وإذا حكم الله على شخص بأن يؤمن ويعمل صالحا فقد يقع وقد لا يقع. وقول فالحكم هنا يشمل الأمرين جميعا. يستفاد من هذا أنه لا يجوز الحكم بالقوانين المخالفة للشريعة لقول فالحكم لله، وهذه الجملة تفيد الحصر أي الحكم لله لا لغيره. والحكم بالقوانين المخالفة للشريعة قد يكون كفرا وقد يكون ظلما وقد يكون فسقا، كما ذكره الله عز وجل على هذه الوجوه الثلاثة في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل. فإن وضع الحكم القانوني شرعا نافذا فهذا كفر، لأنه يقتضي رفع الحكم الشرعي وإحلال حكم آخر محله، وهذا كفر، كفر بما أنزل الله، محبط للعمل، لأنه لا يمكن أن يرفع الحكم الشرعي إلا بعد كراهته إياه. وقد قال الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. وعلى هذا فالذين يحكمون أممهم بالقوانين المخالفة للشريعة يعتبرون كفارا، يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يحكموا بشريعة الله، وإلا ماتوا كفارا والعياذ بالله. ونحن لا نحكم لهذا الشيء لكل واحد بعينه، إذ قد يكون بعضهم ملبسا عليه أو مغررا به أو تكلم عنده من يثق به فأضله. قد يكون هذا الذي وضع القانون غره من يقول إن الحكم الشرعي إنما يكون فيما بين الإنسان وبين ربه في العبادات والأحوال الشخصية والمواريث، وأما مسائل الدنيا فهي للدنيا لأهل الدنيا، ويشبه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. فيأتي هذا الحاكم المسكين الذي لا يعرف عن الأمر شيئا والذي خدع بمظاهر الدنيا وزخارفها فيظن أن هذا هو الحق فيضع القانون المخالف للشرع. فمثل هذا لا نحكم بكفره لأنه مغرر به مؤول، لكن إذا بين له ثم أصر حكم بكفره. أما الثاني الحكم بغير ما أنزل الله الذي يكون ظلما فهو ما كان الحامل عليه حب الاعتداء على الغير لا كراهة الشرع ولا الحكم بغير ما أنزل الله، لكن لكراهته للغير حكم على الغير بغير ما أنزل الله ظلما وعدوانا، فهذا له حكم الظلمة وليس له حكم الكافرين، لأنه ما كفر. يقول أعرف أن ما جاء بالشرع هو الحق، لكن أنا أريد أن أنتقم من هذا الرجل وأعتدي عليه، فيكون هذا له حكم إيش؟ الظالم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. أما القسم الثالث فهو الذي حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه لا كراهة للحق ولا استدان له بغيره، لكن يريد شيئا في نفسه فحكم بغير ما أنزل الله، مثل أن يكون يهوى مثلا أن تكون له هذه الأرض أو هذه السيارة أو ما أشبه ذلك فيحكم بها لغرض، لا ليس قصده ظلم المحكوم عليه، ولكن قصده اتباع الهوى، قصده اتباع الهوى فيحكم فيكون في هذا من الفاسقين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم لله عز وجل في الدنيا والآخرة، ولهذا قسم بعض العلماء الحكم إلى ثلاثة أقسام: كوني وشرعي وجزائي. الحكم الجزائي ما يكون في الآخرة، ولكن الصحيح أن الحكم الجزائي لا يخرج عن كونه حكما كونيا، لأنه فعل الله، وحينئذ لا حاجة إلى كثرة التقاسيم، لأنه كلما أمكن اختصار التقسيم كان أولى. ولهذا والله أعلم كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي أحيانا فيقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، مع أن هناك آخرين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لكن كون الشيء يجزع وتقلل أقسامه يكون أقرب إلى الفهم. ولهذا يفرق بين أن تعطي الماء لشخص عطشان دفعة واحدة أو أن تعطيه إياه على دفعات، الثاني أهنى وأبرأ وأمرأ، كما جاء في الحديث أنه ينبغي للإنسان في شرابه أن يتنفس ثلاث مرات. الكاس مثلا إذا كنت عطشان لا تشرب جميعا، تنفس فيه ثلاث مرات، اشرب ثم أبن الكأس عن فمك ثم رده ثم أبن ثم رده حتى يكون ذلك أهنى وأمرأ وأبرأ. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلو لله عز وجل بقوله العلي، وهو علو بنفسه وعلو بصفته، فصفاته عليا وهو نفسه سبحانه وتعالى فوق كل شيء. وأدلة علو الله سبحانه وتعالى الذاتية أو الذاتي، علوه أدلة علو الله الذاتي خمسة أنواع: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. عدها. نعم. والإجماع. طيب، أما الكتاب فمملوء من ذلك، أي من دلالته على أن الله فوق كل شيء على وجوه متنوعة، تارة يصرح بأنه في السماء، وتارة يصرح بأنه استوى على العرش، وتارة يصرح بأن الأشياء تنزل منه، وتارة يصرح بأن الأشياء ترفع إليه وتصعد إليه وتعرج إليه، وكل هذا يدل على علو الله تعالى بذاته. والسنة كذلك جاءت بأوجهها الثلاثة: قول وفعل وإقرار. قول وفعل وإقرار. فالقول ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، وما كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. والفعل إشارته صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء حين قال: اللهم اشهد. والإقرار إقراره الجاري حين قال: إن الله في السماء، لما قال لها: أين الله. وأما الإجماع فقد أجمع السلف على أن الله تعالى عالم بذاته فوق كل شيء، ودليل هذا الإجماع أنه لم يرد عنهم حرف واحد ينافي ما دل عليه الكتاب والسنة من علو الله، وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون به. وهذا من الطرق التي ذكرناها لكم فيما سبق، أنه لو قال قائل إيتوا لنا بحرف واحد من السلف يقول إن الله عالم بذاته، نقول لا حاجة أن نقول أن نأتي لكم بذلك، لأن ورود ذلك في الكتاب والسنة من غير أن يأتي عنه ما يعارضه يدل على قولهم به، وهم مجمعون على هذا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلاما قال فيه: والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف لم أجد أحدا منهم صرح بأن الله ليس في السماء وأن الأشياء لا ترجو إليه، وما ذكر نحو هذا. وعلى هذا فنقول إن علو الله بذاته قد أجمع عليه السلف، فمن قال بغير ذلك فقد شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين. ولكن الله اشترط، قال: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. وأما العقل فدلالته على علو الله ظاهر، لأننا نسأل أيما أعلى صفة، العالي أو السافل؟ لقيل باتفاق العقلاء إن العالي أكمل، وإذا ثبت أن العلو كمال وجب أن يكون ثابتا لله عز وجل، لأن الله تعالى موصوف بالصفات الكمال. وأما الفطرة فاسأل عنها عجائز المسلمين، لا تسأل طلبة العلم، اسأل العجوز أين الله؟ ستقول لك في السماء. اسأل كل داعي إذا دعا أين يطير قلبه؟ إلى السماء. وهذه الفطرة هي التي ألجمت أبا المعالي الجويني لما قال له أبو العلاء الهمداني: يا شيخ دعنا من ذكر العرش. لما قال أبو المعالي الجويني: إن الله كان ولا شيء، يعني لا عرش ولا غير عرش، وهو الآن على ما كان عليه، ماذا يريد؟ يريد نفي الاستواء. إذا كان ولا عرش وهو الآن على ما هو عليه لازم أن لا يكون مستوى على العرش. فقال له: يا شيخ دعنا من ذكر العرش، لأن دليلهم دليل استواء العرش دليل سمع، لكن أخبرنا عن هذه الفطرة التي نجدها في نفوسنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، فلطم أبو المعالي على رأسه وقال: حيرني الهمداني. تحير ليش؟ أجيبه، لأن هذا أمر فطري ما يمكن إنكاره أبدا. إن كان الإنسان ينكر أن يكون بشرا أنكر أن يكون أن ينفي، أنكر ما دلت عليه الفطرة. فالحاصل أن علو الله بذاته دل عليه إيش؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وهو لله الحمد لا يحتاج إلى منازعة. ولولا أن أهل البدع والتعطيل ألجأوا أهل السنة إلى الحديث عنه ما احتاج إلى أن يتحدث الإنسان عنه، لأنه أمر فطري لا يحتاج إلى كبير عناء. لكن هؤلاء المتكلمون المبتدعون المعطلون المحرفون المحرفون هم الذين ألجأوا أهل السنة أن يقولوا بمثل ذلك، وأن يحاولوا إثبات هذه الأمور بما يستطيعون من الأدلة. ومن فوائد الآية إثبات الكبرياء لله والكبر بقوله الكبير، والله تعالى يجمع بين الكبرياء والكبر والكبر في غير ما آية. قال الله تعالى: الكبير المتعال، وهنا يقول العلي الكبير، لأن بذلك يحصل الكمال المطلق، العلو والكبرياء والكبر فيه كمال الكمال، فيه كمال الكمال. ثم قال الله تعالى وهو ابتداء درسنا اليوم: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. هو الذي يريكم أي يظهر لكم آياته حتى تروها. والضمير يعود إلى من؟ إلى الله. فهو الذي له الحكم وهو العلي الكبير، ومع ذلك لم يدع عباده هملا بل أراهم آياته حتى يؤمنوا. فقوله هو الذي يريكم آياته أي يظهرها لكم حتى تروها عيانا. والآيات هنا العلامات، العلامات الدالة على معلومها، وهي أبلغ من المعجزات وما أشبهها. وآيات الله سبحانه وتعالى نوعان: آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية هي مخلوقات الله عز وجل، والآيات الشرعية هي الوحي الذي جاءت به الرسل. كل المخلوقات آيات من آيات الله. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيها من دابة. والأمثلة على هذا كثيرة، كلها تدل على خالقها عز وجل وعلى تفرده بالخلق وعلى حكمته وعلى رحمته وعلى عزته إلى غير ذلك من معاني الربوبية التي تدل عليها هذه الآيات. وقد تكون آية واحدة تدل على عدة آيات وعلى عدة أوصاف. هذه الآيات الكونية قلت لكم إنها شاملة لكل المخلوقات. وفي هذا يقول القائل: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء تأمل فيه تجد الدلالة الكاملة على أن له خالقا مدبرا حكيما عليما إلى غير ذلك من معاني الربوبية. أما الآيات الشرعية فهي ما جاءت به الرسل، وقد أرانا الله تعالى إياها، وأعطى الرسل عليهم الصلاة والسلام من الآيات ما يؤمن على مثل البشر. فالرسل لم يأتوا هكذا يقول الناس نحن رسل إليكم، بل أتوا بالآيات الدالة على ما أرسلوا به وعلى مرسلهم. هو الذي يريكم آياته، إذن الآيات تشمل الكونية والشرعية. البرق آية كونية، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. نعم. وما يتذكر إلا من ينيب، وينزل لكم من السماء رزقا. وينزل لكم من السماء رزقا، التنزيل يكون من أعلى، وهنا قال من السماء وهو العلو. وليس المراد بالسماء هنا السماء المحفورة السقف المرفوع، بل المراد به العلو، لقوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فالمطر ليس ينزل من السماء السقف المحفوظ، وإنما ينزل من العلو، من السحاب المسخر بين السماء والأرض، وهذا أمر مشاهد. وقوله رزقا أي ماء يكون به الرزق، أي ماء يكون به الرزق. فالذي ينزل ماء يكون به الرزق، فهو نفسه رزق. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وبه يكون الرزق، فأخرجنا به من كل الثمرات، والثمرات أرزاق تؤكل، والماء رزق يشرب، فهو رزق بكل حال. وفي تقديم الآيات على إنزال الرزق من السماء دليل على أن النعمة الدينية أهم وأكبر من النعمة الدنيوية. نعم. وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. قال المؤلف المفسر: هو الذي يريكم آياته دلائل توحيده، يعني التي تدل على توحيده وغير ذلك مما تدل عليه من معاني الربوبية. وينزل لكم من السماء رزقا بالمطر. فالمؤلف رحمه الله يرى أن الرزق هو ما يخرج بالمطر، يعني النبات وما أشبه ذلك، ولكن ما ذكرنا هو الأصل أن المطر نفسه رزق، لأن الله قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن. وأحيانا يكون احتياج البدن إلى الماء أكثر من احتياجه إلى الأكل. وما يتذكر يتعظ إلا من ينيب، يرجع عن الشرك. وقول إلا من ينيب قال يرجع عن الشرك، وهذا لا شك أنه صحيح لكنه قاصر. فالصواب من ينيب من يرجع إلى الله عز وجل من الشرك وغيره من المعاصي والفسوق، فهو أعم مما قال المؤلف. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل، لأنه يرينا الآيات. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما يرينا الله تعالى من آياته حجة ملزمة، لئلا يقول قائل: نحن لم يأتنا آيات حتى نتعظ بها. ومن فوائد الآية الكريمة أن المخلوقات والمشروعات كلها تدل على الخالق المشرع سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله عز وجل بإنزال المطر من السماء وأنه رزق لنا. ومن فوائدها الحكمة في أن المطر ينزل من السماء، والله عز وجل قادر على أن يجعل للأرض أنهاراً تسير على سطح الأرض وتسقي ما شاء الله أن تسقيه، لكن المطر أنفع وأفضل، لأن المطر إذا نزل من أعلى شمل قمم الجبال، فيشمل السهل والوعر والنازل والعالي، وهذه من الحكمة أن يكون المطر ينزل من فوق حتى يشمل الأرض كلها. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما تتغذى به الروح أهم مما يتغذى به البدن، لأنه قدم إراءة الآيات على الرزق الذي ينزل من السماء، وهذا يدل على أنه أهم، وهو كذلك، هذا هو الواقع. وذلك لأن فقد الغذاء البدني لا يكون فيه إلا شيء لا بد منه، وهو الموت الذي لا بد منه. حتى لو كان الإنسان في أنعم ما يكون من نعيم البدن وأترك ما يكون فلا بد أن يموت، لكن غذاء الروح هو الذي يحتاج إلى معاناة ومعالجة، وبفقده يكون الهلاك في الدنيا والآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن خسارة البدن دون خسارة الروح بكثير، خسارة الدنيا دون خسارة الدين بكثير. ولهذا قدم الله نعمته بإراءة الآيات على نعمته بإنزال المطر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الآيات والرزق والعطاء لا ينتفع به إلا من أناب إلى الله، إلا من أناب إلى الله. أما من لم ينب إلى الله فإن الله يقول: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ومن فوائد الآيات الكريمة أنه كلما كان الإنسان أكثر إنابة إلى الله كان أقوى إيمانا بالآيات، لأن الحكم المعلق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه. فإذا كان التذكر لمن ينيب، فكلما كان الإنسان أقوى إنابة كان أقوى تذكرا. ومن فوائد الآيات الكريمة أن من لم يكن عنده إنابة فإنه يحرم من الانتفاع بالآيات، لأن الله قال ما يتذكر إلا من ينيب. ومن فوائدها أن الإنابة إلى الله سبب لكثرة الرزق، ويدل لذلك قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله أعلم. نعم، يجيب بأنه غلط. كيف يراد به شيء واحد ويكره الله بألفاظ متعددة؟ والأصل أن اختلاف اللفظ يدل على اختلاف المعنى، لكن بعض العلماء قال إن وصف الحاكم بالكفر لا يمنع من وصفه بالفسق، لأن الله تعالى وصف الكفار بالفسق، فقال تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، ووصف الكافرين بالظلم فقال والكافرون هم الظالمون. فجعل هذه الأوصاف الثلاثة جعلها لموصوف واحد، ولا مانع من أن يوصف الإنسان بعدة أوصاف. فالكافر لا شك أنه ظالم، ولا شك أنه فاسق خارج عن الطاعة، بل فسقه فسق مطلق، وفسق المؤمن العاصي فسق مقيد. ولكننا إذا جعلنا اختلاف هذه الألفاظ منزلا على أحوال كان أبلغ، لأننا نقول الكفر متضمن للظلم والفسق، فدلالته عليه بالالتزام، فيكون مطلق مجرد وصف إياه بالكفر هو وصف له بالظلم والفسق. ثم نستفيد فائدة جديدة بالحكم بغير ما أنزل الله، حيث يكون ظلما محضا لا كفرا، أو فسقا لا كفرا. لا، أنا أقول إن كوننا نجعل الاختلاف في اللفظ اختلافا في المعنى أحسن، لأن هذا هو الأصل. وقد قال العلماء في هذه المسألة حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التوكيد. نعم. لا، ما قلنا هكذا، ما قلنا هكذا يا عقيلي. يقول إننا قلنا أنه ما ينزل من السماء فهو أعيان وأوصاف. لا أبدا، ما قلنا هكذا. هل نحن قلنا ما ينزل من السماء أو ما يضاف إلى الله مما أنزل؟ أي فرق بينه وهذه فرق، لأنه على كلامك يقتضي أن الغنم تنزل من السماء والبقر تنزل من السماء. قلنا ما يضاف إلى الله إنزاله إما أن يكون أعيانا وإما أن يكون أوصافا، فإن كان أوصافا فهو وصف لله، وإن كان أعيانا فهو أعيان قائمة بنفسه. نعم. إيش؟ أين؟ بلى. أين؟ ما هي أوصاف؟ الصحيح أن الروح جسم، لكنه جسم ليس كالأجسام المعروفة الكثيفة. لا، ما يعرف. حنا قلنا ما أنزله الله تعالى ينقسم إلى قسمين، والله تعالى لم يذكر أنه أنزل الروح، ما ذكر أنه أنزل الروح. نعم
1: بقوله تعالى ذلك بأنه لا دعي الله وحده كفرته، قال بعض أهل العلم فيه متروك استغني عنه لدلالة الظاهر عليه ومجازه لا سبيل إلى ذلك.
0: كيف؟
1: يقول بقوله تعالى في الآية السابقة ذلك لا دعي الله وحده، يقول فيه متروك استغني عنه لدلالة الظاهر عليه ومجازه لا سبيل إلى ذلك أي إلى ما تريده.
0: هذا قصده لما قالوا فهل إلى خروج من سبيل، كأنه قال لا سبيل إلى الخروج، لأنكم قدمتم لأنفسكم ما لا يمكن معه الخروج، وهو أنه إذا دعي الله وحده كفرتم وأي شك فيه. هذا هو على كل حال الذي يضع القانون بدلا عن القانون السماوي، هل استحلها او لا؟ سؤالي هل استحله او لا؟ بل رآه افضل، اقول استحله بل رآه افضل فيكون كافرا. نعم، مع أن من استحل الحكم بغير ما أنزل الله وإن لم يحكم به فهو كافر. من قال إنه يحل أن نحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر وإن لم يحكم، عرفت؟ وهذه مشكلة يا جماعة، كثيرا ما يلجأ بعض الناس إلى الاستحلال أو إلى الجحود، مثل يقول من ترك الصلاة جاحدا فقد كفر، هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. وهذه مسألة أخبركم بأنه يلجأ إليها المتعصب لقوله، فيحاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يقول. فمثلا من ترك الصلاة فقد كفر، الذين قالوا لا يكفر ماذا عملوا؟ قالوا من تركها جاحدا لوجوبها فقد كفر. نقول سبحان الله، أنتم إذا فعلتم ذلك جنيتم مرتين على كلام رسول الله. المرة الأولى حملكم الكلام على غير ظاهره، والمرة الثانية إثبات أمر لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول ما قال من تركه، ولم يقل من جحدها، هل في لسانه عي أن يقول من جحدها؟ ثم نقول لكم الجحد كفر وإن صلى، والرسول يقول ترك الصلاة. لو أن الإنسان قال أشهد، لو قال إن الصلاة ليست بواجبة ولكنه يواظب عليها وهو أول من يأتي للمسجد وآخر من يخرج، يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. كيف تلغون وصف الترك وتأتون بوصف جديد تعلقون به الحكم؟ وهذه مشكلة. ولما قيل للإمام أحمد في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، قالوا له ان فلانا يقول هذا في من استحل قتل المؤمن. ضحك الامام احمد، قال سبحان الله، من استحل قتل المؤمن فهو كافر، قتله ام لم يقتله؟ وهذا التحريف لا شك انه مضحك. كذلك أيضا من استحل الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر سواء حكم أم لم يحكم. والآية علقت الحكم بماذا؟ علقت الحكم بالحكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله. أعرفت الآن؟ وهذه مسألة احذروا تحريف الكلم عن مواضعه من أجل اعتقاد تعتقدونه، واجعلوا اعتقادكم وحكمكم على الشيء تابعا للنصوص، لا تجعلوا النصوص تابعة. إذا جعلت النص تابعا لما تعتقد فإن هذا هو اتباع الهوى تماما. اجعل نفسك بين يدي النصوص كالميت بين يدي رأسه، تقلبك النصوص ولا تقلبها. هذا هو المؤمن. لكن نعم، قد يكون أحيانا النصوص بعضها يقيد بعضا أو يخصص بعضا، أو الفقه بالشريعة يقتضي تقييد المطلق أو تخصيص العام وما أشبه ذلك، وهذا لا يخرج بنا عن اتباع النصوص. نعم، انتهى الوقت.
2: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. وأظن أخذنا فوائد الآية السابقة. نعم، قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لما بيّن الله سبحانه وتعالى أنه أرانا آياته الكونية والشرعية، أمرنا أن ندعوه وحده مخلصين له الدين. فقوله فادعوا الله، قال المفسر فاعبدوه، وهذا أحد معني الدعاء. والمعنى الثاني دعاء المسألة، يعني اسألوه. والصواب أنه شامل للأمرين، أي دعاء المسألة ودعاء العبادة. فالعبادة تسمى دعاء كما في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ادعوني، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وأما دعاء المسألة وأما دعاء العبادة فإنه كل إنسان يدعو الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يدعوه إلا وهو يؤمن أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، فلهذا دعاه فصار بذلك عابدا له. قال فادعوا الله مخلصين له الدين. مخلصين حال من الواو في قوله فادعوا الله، والإخلاص التنقية، تنقية الشيء تسمى إخلاصا، والمعنى نقوا دينكم من الشرك. وقوله له الدين، المراد بالدين العمل، سواء كان عبادة أم دعاء. والدين يطلق على العمل ويطلق على جزاء العمل. فقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، هذا من باب إطلاق الدين على العمل. وقوله تعالى مالك يوم الدين، هذا من باب إطلاق الدين على الجزاء. ويقال كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. فالدين هنا بمعنى مخلصين له الدين، بمعنى العمل، مخلصين له الدين من الشرك. نعم، من الشرك، كما قال المؤلف رحمه الله: أن ندعو الله تعالى مخلصين له الدعاء وأن نعبده مخلصين له العبادة من الشرك، فلا نشرك به غيره لا في دعائنا ولا في عبادتنا. ولو كره الكافرون إخلاصكم، يعني ادعوا الله مخلصين على كل حال، سواء رضي الكافرون أم سخطوا. ومن المعلوم أنهم سوف يسخطوا، لكن لا يهم أن يسخطوا علينا إذا أخلصنا الدين لله. وقول المؤلف ولو كره المشركون الكافرون إخلاصكم، ينبغي أن يقال ولو كرهوا عملكم المخلص، لأن الإخلاص نية القلب، والكافر إنما يكره ما يظهر من عمل الإنسان. فالمعنى ولو كره الكافرون عملكم الذي تخلصون فيه لله على رغم أنوفه. ثم قال رفيع الدرجات أي الله عظيم الصفات أو رفيع أو رافع درجات المؤمنين في الجنة. عندكم رافع أو رفيع؟ أو رافع أو رافع درجات المؤمنين في الجنة. قوله رفيع من الرفعة وهي العلو، فسره المؤلف رحمه الله وعفى عنه في أحد معنيين، أن المراد بالرفعة العظمة والمراد بالدرجات الصفات، أي أن الله تعالى عظيم الصفات. والمعنى الثاني رفيع الدرجات أي رافع درجات غيره وهم المؤمنون في الجنة. وكلا المعنيين تحريف للكلم عن مواضعه، لأن رفيع اسم فاعل أو صفة مشبهة، فاعلها يعود على الله عز وجل الذي المذكور في قوله فادعوا الله مخلصين له الدين، ولا يصح. وعلى هذا فلا يصح أن تفسر بأن المراد رافع درجات المؤمنين، لأنه على هذا التفسير تكون الدرجات درجات غيره درجات المؤمنين، ولا يصح أن تفسر رفيع الدرجات بعظيم الصفات لما بينهما من الفرق العظيم. لكن المؤلف عفى الله عنه فسرها بهذا التفسير فراراً من إثبات العلو الذاتي، لأنه ممن لا يرون ذلك أنه عالم بذاته، فلهذا حرف القرآن إلى هذين إلى أحد هذين المعنيين وكلاهما باطل. والصواب أنه سبحانه هو رفيع الدرجات، ويدل لهذا ويعينه قوله ذو العرش أي صاحب العرش، والعرش هو أعلى المخلوقات، فكأنه قال رفيع الدرجات فوق العرش، وهذا هو المتعين. وقول المؤلف خالقه فيه أيضا إشارة إلى إنكار الاستواء، لأن معنى ذو العرش أي صاحبه المستوي عليه، هذا هو المعنى. ولهذا لا يقال ذو الأرض ولا ذو السماء ولا ذو الجبال ولا ذو السحاب، مع أنه خالقها. فتفسيره ذو العرش بخالقه لا شك أنه تحريف للكلم عن مواضعه فراراً من إثبات الاستواء على العرش. وتفسير الآية المتعين أن نقول إنه رفيع الدرجات أي هو نفسه عز وجل مرتفع، بل رفيع الدرجات أتى بالصفة المشبهة الدالة على الثبوت والدوام. والدرجات من الدرجات المعروفة أي ما كان بعضه فوق بعض حتى يصل إلى الغاية. وأما ذو العرش فمعناه صاحب العرش المختص بالاستواء عليه، هذا هو المتعين من الآية. يلقي الروح الوحي من أمره أي قوله على من يشاء من عباده إلى آخر. يلقي الروح الوحي لقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وسمى الله تعالى الوحي روحا لأن به حياة القلوب. وقوله من أمرنا أي يقول من أمره أي قوله، وهذا جيد هذا التفسير، يعني أن الوحي من قول الله عز وجل، يقول فيسمع جبريل ثم ينزل به إلى من شاء الله سبحانه وتعالى. وقول على من يشاء من عباده على من يشاء، ولم يبين من هؤلاء، ولكننا نعلم أنهم الأنبياء لأنهم هم الذين يلقى إليهم الوحي سواء كانوا رسلا أم غير رسل. ثم إن قوله على من يشاء إطلاق المشيئة في كل موضع جاءت في القرآن مقيد بالحكمة. كلما رأيت الله يقول يشاء فإنه مشيئة مقرونة بالحكمة، بقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. ولقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومن هؤلاء الذين يشاء الله تعالى أن يلقي عليهم الروح؟ بينهم الله في قوله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقوله: من عباده، المراد بالعباد هنا العبودية الخاصة، وهم الذين آمنوا بالله عز وجل، بل ما هو أخص وهم الرسل. لينذر يوم التلاق، قال: لينذر يخوف، واللام هنا للتعليل، والإنذار هو الإعلام المقرون بالتخويف. ولهذا قال المؤلف: ليخوف، تفسيرا بلازمه، وإلا فإن الإنذار إعلام مقرون بالتخويف. وقولها: الملقى عليه الناس، الملقى عليه، أفادنا المؤلف المفسر رحمه الله أن فاعل ينذر هو الملقى عليه وهو الرسول، ولا شك أنه هو المنذر مباشرة. ويحتمل أن الفاعل يعود على فاعل يلقي الروح وهو الله عز وجل، أي لينذر الله. والحكمة من عدم ذكر الفاعل والله أعلم ليصلح الفعل للأمرين، أي ليكون صالحا لأن يعود الإنذار إلى الله وأن يعود إلى الرسول، فإن عاد إلى الله فلأنه الأصل، وإن عاد إلى الرسول فلأنه المبلغ المباشر للإنذار. وقولها الناس، هذا تقدير للمفعول الأول الذي هو مفعول ينذر، لأن ينذر تنصب مفعولين، أصلهما المبتدأ والخبر أو لا؟ لا، ليس أصلهما المبتدأ والخبر. المفعول الأول يكون محذوفاً، أو المفعول الثاني يكون محذوفاً. قال الله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة، هذا موجود فيه المفعولين جميعاً. وأنذر الناس يوم يأتيهم، كذلك المفعولان جميعاً. وقد يحذف أحدهما، إما الأول وإما الثاني، لدلالة السياق عليه. لينذر يوم التلاق بحذف الياء وإثباتها، أي أن فيها قراءتين: التلاقي بالياء، والتلاق بحذف الياء. أما إثبات الياء فلأنه الأصل، وأما حذف الياء فللتخفيف، مثل قوله تعالى: الكبير المتعال، أصلها المتعالي، لكن حذفت الياء للتخفيف. فهنا التلاق أصلها التلاقي وحذفت الياء للتخفيف. والتلاقي هو يوم، ويوم التلاقي هو يوم القيامة. وعلل المفسر ذلك بقوله: لتلاقي أهل السماء والأرض والعابد والمعبود والظالم والمظلوم فيه، أي في ذلك اليوم. ولو قلنا بمعنى أعم: لتلاقي الخلائق في ذلك اليوم، لأن كل شيء يلاقي الآخر، حتى الوحوش، وإذا الوحوش حشرت، فسمي يوم التلاقي لتلاقي الخلق فيه، يحشر الله عز وجل الخلائق كلها، يحشر الله الخلائق كلها في ذلك اليوم فيتلاقون. من فوائد هذه الآية والتي قبلها وجوب الإخلاص لله تعالى في الدعاء، لقوله: فادعوا الله مخلصين. ودعاء غير الله فيما لا يقدر عليه المدعو يعتبر من الشرك، ثم قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر بحسب الحال. فمن دعا قبرا فهذا شرك أكبر، ومن دعا غيره ليحمل معه متاعا أو ما أشبه ذلك والغير لا يستطيع أن يحمل فهذا ليس بشرك أكبر، بل هو إما عبث وإما شرك أصغر. ومن دعا غائبا لينقذه من شدة فهذا شرك أكبر، لأن هذا يسمى شرك السر، إذ أن الغائب لا يمكن أن يدعوه الإنسان إلا وهو يعتقد أن له تصرف في الكون، يتصرف وهو بعيد، بخلاف من دعا قريبا وقال يا فلان احملني على كذا، أعني على كذا، هذا يدعوه ليقوم بشيء محسوس. يقول: ومن فوائدها أيضا وجوب إخلاص العبادة لله، لأننا فسرنا الدعاء بدعاء المسألة ودعاء العبادة، وجوب إخلاص العبادة لله. فمن تعبد لغير الله استقلالا فقد صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، فيكون بذلك مشركا شركا أكبر. يعني من صلى لشخص فإنه يكون مشركا شركا أكبر، أو ذبح لشخص تقربا إليه وتعظيما له فإنه يكون مشركا شركا أكبر مخرجا عن الملة. وأما إذا فعل العبادة لله لكن رأى فيها أو سمع فهذا لا يكون مشركا شركا أصغر، ولكنه لا يكون مشركا شركا أكبر ولكنه مشرك شركا أصغر، وعبادته مردودة عليه لقول الله تعالى فيما رواه عن الرب: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ثم أعلم أن الرياء إذا طرأ على القلب فإن كان قبل الدخول في العبادة أبطلها من أصلها، لأنه دخل فيها على شرك، وإن كان في أثناء العبادة فإن كان آخرها ينبني على أولها بطلت، وإن كان لا ينبني على أولها بحيث يصح أن يميز الأول عن الثاني فإنه لا يصح ما فيه الرياء ويصح ما سبق الرياء. مثال الأول: إذا دخله الرياء في أثناء الصلاة في الركعة الثانية فإن الصلاة تبطل كلها، لأنه إذا بطلت الركعة الثانية لزم بطلان الركعة الأولى، لأن الصلاة لا تتبعض. ومثال الثاني: رجل أعد 100 صاع للصدقة بها فتصدق 50 صاعا صدقة خالصة، ثم دخله الرياء في الأصواع الباقية، فهنا تبطل الأصواع الباقية أما الأولى فتصح، وذلك لأن هذه العبادة عن الصدقة تتبعض ولا ينبني آخرها على أولها. حتى لو فرض أنها مما عينه الشرع كإطعام 60 مسكينا مثلا في كفارة، فأطعم 30 مسكينا بإخلاص ثم بعد ذلك دخله الرياء، فإنما سبق 30 الأخيرة يكون مجزيا. هذا إذا استرسل مع الرياء. وأما إذا طرأ عليه الرياء فدافع وما زال جاهدا في مدافعته فإنه لا يضره شيئا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز على أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا لم يعمل ولم يتكلم، بل ربما أنه لم يحدث نفسه لكن هاجمه الرياء، فصار الآن من فعل العبادة لغير الله يعني تعبد لغير الله فحكمه لا لورا شرك أكبر أو أصغر؟ أكبر. طيب، ومن فعل العبادة لله لكن دخلها الرياء أين؟ فعل العبادة لله ولكن دخلها الرياء. شرك ما في تفصيل ولا. نعم درزاق.

أو بالعكس أهل العبادة ينبني عليها أولها، أولها سبق كيف ينبني عليها؟ إن كان آخرها ينبني على أولها بمعنى أنها لا تتبعض. نعم بأن كانت تتبعض. نعم وما سبقه فهو طيب. صحيح كلام. طيب قيدنا هذا. نعم ايه انت اقول قيدنا هذا التفصيل اللي قال عبد الرزاق بماذا؟ نعم اذا استرسل معرفه ويعني واستمر مرائي طيب فين دافعه؟ فلا شيء عليه ولا يضره ذلك. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة مراغمة الكفار في الإخلاص لله في العمل، في الإخلاص وفي العمل، لقوله ولو كره الكافرون. وينبني على ذلك أنه يجب على الإنسان أن يقوم بالواجب ولو كره ذلك غيره، ولا يحابي أحدا في هذا. فمثلا إذا كره أبوه أن يصلي مع الجماعة كما يوجد الآن، كره أبو الشاب أن يصلي ابنه مع الجماعة، فهل يداهن أباه في ذلك؟ نعم لا، يصلي مع الجماعة ولو رغم أنف أبيه ولو كره ذلك. ولو وصل الشاب رحمه كعمه وخاله وما أشبه ذلك، وكان بينه وبين أبيه عداوة شخصية، فكان يكره لابنه أن يصل أقاربه الذين يكرههم أبوه، فهل يواصلهم ولو كره أو لا؟ نعم يواصلهم ولو كره، لكن في هذا الحال يداري أباه، بمعنى أنه يكتم عنه أنه وصلهم لتحصل المصلحة بدون مفسدة. وهناك فرق بين المداراة والمداهنة. المداراة أن يفعل الإنسان ما يلزمه مع التكتم عن الشخص الآخر الذي يكره، ولهذا سميت مداراة من الدرء وهو الدفع. وأما المداهنة فأن يوافقه في ترك ما يجب، مداهنة له مأخوذة من الدهن لأنه يلين. فعلى كل حال نقول يتفرع على هذه القاعدة أو على هذه الفائدة أن الإنسان يفعل ما يلزمه ولو كره ذلك غيره، ولو كان الكاره أقرب أحد إليه. ثم قال رفيع الدرجات إلى آخره. من فوائد هذه الآية إثبات علو الله عز وجل خلافا للمؤلف المفسر لقوله رفيع الدرجات. ونقصد بالعلو علو الذات، أما علو الصفة فقد قرب المؤلف لقوله أي عظيم الصفات. ففي هذه الآية إثبات علو الذات ذات الله عز وجل لقوله رفيع الدرجات. وهذا مر علينا كثيرا، وبينا أن الأدلة الخمسة كلها تدل على علو الله: الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة فضل العرش لقوله ذو العرش، فإن اختصاص العرش بالله عز وجل لا شك أنه فضل عظيم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العرش لقوله ذو العرش، ومن فوائدها إثبات عظمة الله، لأن العرش يختص

0: في الملك والسلطان، فلا يقال للرجل الجالس على كرسي إنه على عرش، لكن يقال للملك أو السلطان الجالس على الكرسي الفخم العظيم يقال له صاحب عرش. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات منة الله سبحانه وتعالى على من يشاء بالوحي لقوله يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. ومن فوائدها أن الوحي روح تحيا به القلوب لقوله يلقي الروح من أمره. ومن فوائدها إثبات القول لقوله من أمره، والله سبحانه وتعالى يقول ويتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، لا نحجر على ربنا سبحانه وتعالى في الكلام، لا وقتا ولا كيفية، بل له أن يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لقوله على من يشاء. ومن فوائدها أن مرتبة النبوة لا تنال بالكسب والفتوة كما قال السفاري في العقيدة، وإنما هي فضل من الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. ومن فوائد الآية الكريمة أن العلماء لهم حظ ونصيب من الروح التي يلقيها الله تعالى على الرسل، لأنهم ورثة الأنبياء فلهم حظ ونصيب من هذه الروح التي يلقيها الله على من يشاء، لكن لهم حظ من هذه الهداية، هداية الدلالة والبيان، ثم قد يكون لهم حظ من هداية التوفيق وقد لا يكون، لأن العالم قد يعمل بعلمه فيكون له حظ من الهدايتين، هداية التوفيق هداية الإرشاد وهداية التوفيق، وقد لا يعلم قد لا يعمل بعلمه فيكون له حظ من هداية العلم والإرشاد لكنها صارت وبالا عليه حيث خالف مع العلم بالحق، وهذا أشد ممن خالف بدون علم بالحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الوحي الذي ينزله الله عز وجل على من ينزله من عباده الحكمة منه إنذار الناس يوم القيامة لينذر يوم التلاقي. لأن العالم قد يعمل بعلمه فيكون له حظ من الهدايتين، هداية التوفيق هداية الإرشاد وهداية التوفيق، وقد لا يعلم قد لا يعمل بعلمه فيكون له حظ من هداية العلم والإرشاد لكنها صارت وبالا عليه حيث خالف مع العلم بالحق، وهذا أشد ممن خالف بدون علم بالحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الوحي الذي ينزله الله عز وجل على من ينزله من عباده الحكمة منه إنذار الناس يوم القيامة لينذر يوم التلاقي. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكمة لله وأن أفعاله مقرونة بالحكمة لقوله لينذر، وما أكثر علام التعليل ومن التعليلية في القرآن وكذلك في السنة، وكلها تدل على إثبات الحكمة لله، وقد ذكر بعض العلماء أن الحكمة دل عليها 1000 دليل من الكتاب والسنة، فلا تحصى الأدلة المثبتة لحكمة الله سبحانه وتعالى فيما يفعل، خلافا لمن قال إنه يفعل لمجرد المشيئة لا لحكمة، فإن هذا إبطال لصفة من أعظم صفات الله، لأن هذا يستلزم أن يكون فعله عبثاً لغير غاية محمودة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي لمن آتاه الله علما أن يكون منذرا، يعني يجمع بين العلم والتفقيه في الدين وبين الإنذار، لأنه إن اقتصر على مجرد التعليم الفقهي مثلا أو التوحيد بدون أن يحرك القلوب لم يستفد الناس منه كثيرا. فلا بد أن يكون هناك إنذار من أجل تحريك القلوب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ومن فائدة هذه الآية الكريمة التحذير من خزي يوم القيامة، لأنه يوم التلاقي، ولا شك أن العقوبة إذا كانت لا يطلع عليها إلا القليل أهون مما إذا اطلع عليها الكثير، فكيف إذا اطلع عليها الخلق كلهم؟ تكون أشد وأعظم. ومن فوائدها إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث يجمع الله الخلق كلهم على صعيد واحد بعد الموت، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ثم قال تعالى يوم هم بارزون إلى آخر. نعم، إيش؟ إذا بطلت العبادة لا تصلح، يعني يقول يسأل، يقول رجل دخل في الصلاة مخلصا فحضر إنسان فرآه، ثم ذهب الإنسان فعاد إلى الأخلاص، نقول هذا تبطل العبادة، لأن مراقبته لغير الله أشد من مراقبته لله عز وجل. لم يراقب الله إلا حين ذهبت رقابة الناس، فهذا عبادة باطلة ولا شك. ولعله إن جاء آخر نعم يحدث ريع، وإذا ذهب ذهب الريع، فإن جاء آخر هل هو مطمئن للرياء أولا ولا لا؟ هل هو مطمئن للرياء أولا؟ إيه أسألك، هل هو حين بدأ مطمئنا للرياء، وإلا دخل عليه الرياء وهو ما يزال يدافعه؟ إذا ما تنعقل عبادته، لا تنعقل عبادته. لكن هنا مسألة، لو أن الرجل حسن عبادته لتعليم الناس لم يقصد أن يمدحوه على عبادته أو يتقرب إليهم بالعبادة، لكن من أجل أن يتخذ الناس منه أسوة، فهل يدخل في الرياء؟ لا، هذا يدخل في التعليم، يدخل في التعليم وهو مأجور على ذلك. لكن فرق بين هذا وبين شخص آخر يريد أن يمدحه الناس على صلاته. هل من الرياء يظهر
1: الإنسان يعني بعض ما عنده من أجل أن لا يذم،
0: يعني دفع الملامة؟ دفع الملامة. في حديث رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، وفيه أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج لصفية يقلبها ليلا، فمر به رجلان من الأنصار فأسرع، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رسلكما إنها صفية، دفعا للملامة عن نفسه، ومخلص الله لكن يريد مع ذلك أن يدفع الملامة عن نفسه لئلا يقال إنه بخيل مثلا، أو لئلا يقال إنه لا يصلي مع الجماعة وما أشبه ذلك. وأصل النية لله، لكن دفع الملامة لا ليمدح، فبينهما فرق بين من قصده المدح أو من قصده دفع الملامة. نعم. هذه عكس ناقة الله، لأن ناقة الله أضيف فيها المخلوق إلى الخالق، وهذه أضيف فيها الخالق إلى المخلوق. ما ما ما ما أنت اللي مثل ناقة الله لو قال عرش الله، أما هذه عكس. نعم الدرجات سمعت ما قلت فيها، إنها معناها التي ينتقل الإنسان فيها مرحلة مرحلة إلى غاية العلو. درجات معناها المصعد الذي يصعد فيه الإنسان، يعني أنه رفيع، هذا معناه أنه رفيع. فأنت إذا قلت فلان رفيع الدرجات ربما تقول رفيع الدرجات لو كان على الطيارة، ما في درجة. نعم.
2: هل نفي الصفات كفر؟
0: لا، نفي الصفات ينقسم إلى قسمين، نفي جحود هذا كفر، ونفي تأويل هذا منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك. فإذا قال القائل إن الله لم يستوي على العرش فهذا إيش يا جماعة؟ يقول لم يستوي على العرش، ليش؟ لأنه كفر جحود، جحد كذب الخبر. وإذا قال إن الله استوى على العرش لكن معنى استوى استوى، فهذا كفر تأويل، وكفر التأويل قد يكون كفرا مخرجا عن يعني جحد التأويل قد يكون كفرا مخرجا عن الملة، وقد يكون دون ذلك حسب ما تقتضيه القواعد الشرعية. نعم. تمنى ايش؟
2: يعني مثلا لو كان يقرأ القرآن وتمنى في نفسه لو ان فلان يسمع القراءة،
0: لايش؟
2: شيء للدنيا مثلا
0: ضرب حرام. إيه؟ هذا ريح، يعني ليقول انه قارئ وانه عابد. إيه هذا ريح، لا شك انه ريح، لانه الان في قلبه انه لو كان فلان حاضرا لرآه، لكن يجب ان تعلم ان النية لا تصل إلى درجة العمل لا في الثواب ولا في العقاب. نعم.
3: الرجل عمل لوجه الله لكن بعد ما انهى العمل مدحها الناس لا حقها.
0: إيه.
3: وما قصد في الأول بس يصر بمدح الناس إياه.
0: لا يضر. هذا لا يضر. بل هذا من عاجل بشر المؤمن أن يجد الإنسان ثواب عمله مقدما. والثواب الأخرى في الآخر. نعم. لا تأويل. تأويل لأنهم يقولون إنه لو فعل الحكمة لفعل لغرض، ولا يفعل للغرض إنما كان محتاجا للغرض. شبهة. فيقال هل هذه الحكمة لأمر يعود لنفسه أو يعود لعباده؟ ثم إذا كان عائدا لنفسه فهو أهل للثناء. إذا كانت الحكمة صفة كمال في نفسه فهو أهل للثناء عز وجل. وأيما أكمل، من يفعل لا لحكمة أو من يفعل لحكمة؟ لا شك أن الثاني أكمل. نعم رحمة الله. بسم الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوما بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن
0: المؤمن
4: لله الواحد القهار.

0: يعلم قائلة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. قوله تعالى لينذر يوم التلاق، أين المفعول الثاني أو الأول؟ التقدير نعم. طيب وما معنى يوم التلاق ومتى يكون ذلك؟
2: يوم القيامة.
1: أظن أخذ الفوائد. قال الله تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. يوم هذه بدل من يوم الأولى، يوم التلاق يوم هم بارزون، وقوله هم بارزون مبتدأ وخبر، والجملة في محل جر بالإضافة إضافة يوم إليها. وبارزون قال المؤلف المفسر خارجون من قبورهم، ولكن المعنى أخص مما قال، بل المعنى يومهم بارزون أي ظاهرون ليس لهم ظل يظلهم، لا من شجر ولا حجر ولا بيت ولا غيره، لأن البارز هو الظاهر، البارز هو الظاهر الذي لا يحجب دونه شيء، وهم بارزون في ذلك اليوم. وتدنو الشمس منهم مقدار ميل، ويعرق الناس في ذلك اليوم على قدر أعمالهم، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه. اقربها خليك معك في الصف، فيه خليك مع الصف موازن له، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامد على حسب أعمالهم. و لا يخفى على الله منهم شيء، أي لا يستتر على الله منهم شيء، ولا يغيب عن علمه منهم شيء، بل هو محيط بهم إحاطة تامة، كما أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من قبل ذلك أيضا، لأن الله تعالى محيط بكل شيء علما. لكن قال هنا لا يخفى عليه من الله منهم شيء لأجل تمام التخويف، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. لمن الملك، هذه مقول قول محذوف، تقدير يقال لمن الملك اليوم، والقائل هو الله عز وجل، فإنه تعالى يقبض السماوات بيمينه وبيده الأخرى الأرض، ويهزهن ويقول أين الملك، أين ملوك الدنيا، ويقول أيضا لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه لله الواحد القهار. قال يقوله تعالى ويجيب نفسه لله الواحد القهار، أي لخلقه. فقوله لله الواحد القهار خبر مبتدا محذوف، التقدير الملك لله الواحد القهار، والواحد يعني الذي لا ثاني له، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أحكامه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. وقوله القهار صيغة مغالبة من القهر، وهو الغلبة، فهو قهار لكل شيء. والمفسر قال أي لخلقه. في هذه الآية من الفوائد أولا أن الناس يبرزون في يوم القيامة، لا يظلهم شجر ولا مدر ولا بناء ولا جبل ولا غير ذلك، لقوله يومهم بارزون. ومن فوائدها، من فوائد هذه الآية، أنهم في ذلك اليوم لا يخفى على الله منهم شيء، لأنه محيط بهم علما وقدرة وسلطانا. فإن قال قائل: هل يستثنى من قوله يومهم بارزون أحد؟ قلنا: نعم، يستثنى من يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهم سبعة، بل هم أكثر، بلغوا إلى 21 رجلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم، جمع سبعة في سياق واحد. شوف، كل يوم الساعة 8 إلى ربع شغل، ها؟ شوفون؟ ها؟ أي طيب، لا انتبه، 8 إلى ربع شغل إن شاء الله. طيب، يستثنى من ذلك من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام منهم سبعة في حديث واحد، وهو حديث مشهور معروف: سبعة من ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل لأحد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الملك بل جميع الأملاك تتلاشى في ذلك اليوم، فلا فرق فيه بين مالك ومملوك، وسيد ومسود، وحر وعبد، وذكر وأنثى، ليس لأحد في ذلك اليوم ملك. ولهذا قال: لمن الملك اليوم؟ فيقول: لله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أسماء الله الواحد، والواحد هو المتفرد الذي لا ثاني له. قال الله تعالى: وقال الله تعالى: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أسماء الله القهار، لقوله القهار. ومن فوائدها إثبات صفتين من صفات الله دل عليهما قوله الواحد القهار، الصفة في الواحد وفي القهار القهر. ويترتب على ذلك من الناحية المسلكية أن الإنسان إذا اعتقد بأن الله سبحانه وتعالى واحد لم يلتفت إلى أحد سواه، وإذا اعتقد أن الله قهار خاف من قهره واستعان بقهره على عدوه، فيستفيد من هذه العقيدة أن يخاف من قهر الله، وأن يستعين بقهر الله على عدو الله وعدوه. ثم قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. اليوم ظرف متعلق بإيش؟ بتجزى. والظرف والجار والمجرور لا بد لهما من متعلق، لأنهما لا يقعان إلا معمولين، أو معمولا فيهما، لذلك لا بد لهما من عامل يتعلقان به. قال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. تجزى أي تكافأ، لأن الجزاء بمعنى المكافأة، جازيته على عمله أي كافيته عليه، فمعنى تجزى أي تكافأ كل نفس بما كسبت من خير وشر. ولكن هذا الجزاء في الآخرة يختلف عن جزاءات الدنيا التي يجازى بها الناس بعضهم من بعض، فالجزاء هناك: لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. لا ظلم، لا نفي الجنس، وظلم اسمها. قال أهل النحو: والنفي للجنس ينفي هذا الجنس مطلقا، أي قليله وكثيره، واحده ومتعدده. ولهم لا أخرى يسمونها نافية الوحدة، ونافية الوحدة لا تعمل عمل إن، بل تعمل عمل ليس، تقول: لا رجل في الدار، أي ليس في الدار رجل واحد بل ثلاثة رجال مثلا. أما إذا أردت الجنس فقل لا رجل في الدار أي لا واحد ولا متعدد، وهي أي أن في الجنس نص في العموم، أي أنها دالة على العموم بالنص، فيكون لا ظلم اليوم أي لا ظلم واقع من الله ولا ظلم واقع من الخلق بعضهم لبعض، بل كل واحد من الخلق يفر من الآخر. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. إن الله سريع الحساب أي سريع محاسبة الخلائق على أعماله. وبين المفسر رحمه الله هذه السرعة فقال يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا، لحديث ورد في ذلك. يحاسب جميع الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم، لكن من من من أيام الدنيا هذا يحتاج إلى تحقيق، لأن يوم القيامة يوم مقداره 50,000 سنة. يفرغ الله سبحانه وتعالى من حساب الخلائق في نصف ذلك اليوم. ولهذا قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ومعلوم أن القيلولة تكون في نصف النهار، وهذا يدل على أنه لا ينتصف النهار إلا وقد فرغ الله سبحانه وتعالى من الخلائق من حسابهم، وصار كل واحد إلى ما آل إليه. لكن هل هو كيوم الدنيا أو هو يوم القيامة الذي مقداره 50,000 سنة؟ في الآية الكريمة هذه إثبات الجزاء بقوله اليوم تجزى كل نفس، وفيه أن كمال الجزاء يكون ذلك اليوم، وذلك أن الجزاء قد يكون في الدنيا، قد يجاز الله الإنسان في الدنيا فيعطيه بالحسنة حسنات ويؤاخذ الظالم بظلمه، وهذا واقع كثيرا. قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وهذا يدل على أن الإنسان قد يجازى في الدنيا على عمله، لكن الجزاء الأكمل الأوفى يكون يوم القيامة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النفس لا تجازى إلا بما كسبت. وبماذا يكون الكسب؟ يكون الكسب إما بالقول وإما بالعمل، يكون إما بالقول وإما بالعمل. أما مجرد النية فليست كسب، أو مجرد حديث النفس فليس بكسب، فالكسب قول أو عمل، وأما مجرد حديث النفس فليس بكسب، لأن الإنسان لم يركن إليه. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ومن فوائد الآية الكريمة على قول بعض العلماء أن إهداء القرب لا يصح، يعني لو عملت عملا صالحا وأهديته إلى غيرك فإنه لا يصح، لأن الغير الذي أهديته له لم يكسبه إلا ما دلت السنة عليه فهو مستثنى. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء أنه لا يهدى من القرب إلا ما جاءت به السنة، وذهب آخرون إلى جواز إهداء جميع القرب، وقالوا إنما وردت به السنة قضايا أعيان إذا ثبت الحكم فيها ثبت في نظيرها، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين. وقد وردت السنة بإجزاء العبادات المالية والبدنية والمركبة من مال وبدن. أما العبادات المالية ففي قصة الرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي ابتلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت، ابتلتت يعني أخذت بغتة، وإنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وكذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه كان لهم خراف أي بستان يخرف فتصدق به على أمه بإذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العبادة المالية. أما العبادة البنائية فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذه عبادة بدنية محض. وأما المركبة منهما فالحج، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي سألته عن أمها أنها ماتت فأنت حج، قال حجي عنها. وهذا مذهب الإمام أحمد، أعني جواز إهداء القرب إلى الغير بشرط أن يكون المهدى إليه مسلما، أما إن كان كافرا فإنه لو أهدي إليه لا تقبل، لأن الكافر لا يقبل له عمل لا من نفسه ولا من غيره. وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول بالمنع، ولكن مع ذلك لا نحبذ أن الإنسان يهدي إلى أمواته شيئا، لأن هذا لم يكن من عادة السلف، ولا سيما الإكثار منه كما يفعله بعض الناس اليوم. تجد بعض الناس في رمضان يختم القرآن عدة مرات، وكل ختمة يجعلها لواحد من أقارب، هذه لأمي وهذا لأبيه وهذه لأخيه وهذه لعمه وما أشبهه. هذا حقيقة خلاف عادة السلف. ونقول إن أردت أن تنفع ميتك نفعا محققا فاعمل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا هو الذي نحبذه، ونقول أكثر من الدعاء لأمواتك، أما إهداء القرب فاجعلها لنفسك لأن هذا هو السنة. وأنت أيها الحي سوف تحتاج إلى هذه الأعمال الصالحة، كما أن الأموات أيضا يحتاجون إلى زيادة الأعمال الصالحة، كما جاء في الحديث ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون أزداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب. طيب إذن نقول بما كسبت، استدل بها بعض العلماء على إيش؟ على أنه على أن من أهدي إليه شيء من القرب فإنه لا ينتفع به، لأنه من كسب ليس من كسبه إلا ما جاءت به السنة، ولكن الصحيح أنه ينتفع به. فإذا قلت إن هذا هو الصحيح فكيف الجواب عن الآية؟ الجواب عن الآية أنها تدل على أن النفس تجزى بما كسبت، لكن لا تدل على أنها لا تنتفع بعمل غيرها. الشيء المضمون تماما هو ما كسبت، وأما ما أهداه الغير لها فهذا شيء آخر وله أدلة أخرى. ومن فوائد الآية الكريمة انتفاء الظلم في ذلك اليوم، لقوله لا ظلم اليوم، ولكن الإنسان يجازى بحسب عمله. قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال المفسرون ظلما في زيادة سيئاته، وهضما في نقص حسناته. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحساب، المحاسبة، أن الله يحاسب الخلائق، وهذا كما أنه مدلول النصوص فهو مقتضى الحكمة، إذ ليس من الحكمة أن يؤمر الناس وينهوا ثم يذهب هذا الأمر والنهي هدرا لا يحاسب عليه العبد. هذا في الحقيقة لو ثبت لكان عبثا، والله تعالى منزه عنه كما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فلا بد من مجازات، لا بد من محاسبة حتى يتبين ما للإنسان وما عليه. ومن فوائد هذه الآية تمام قدرة الله جل وعلا وقوته، مأخوذة من قوله سريع الحساب، لأن السرعة تدل على القدرة والقوة. كيف يحاسب هؤلاء هذه الخلائق التي لا يحصيها إلا الله عز وجل في نصف يوم؟ هذا دليل على كمال القدرة وكمال القوة. فإن قال قائل كيف يكون الحساب؟ قلنا الحساب يختلف باختلاف المحاسب. أما المؤمن فإن الله تعالى يضع عليه كنفة أي سترة ويخلو به ويقرره بذنوبه ويقول فعلت كذا وكذا في يوم كذا حتى يقر، فإذا أقر واعترف قال الله تعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيذهب طليقا. أما الكفار فإنهم لا يحاسبون حساب من توزن حسناته وسيئاته لأنهم ليس لهم حسنات ولكن تحصى أعمالهم فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها ويوبخون عليها. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فيوبخون زيادة في حسرتهم والعياذ بالله وبيان أنهم لم يظلموا. فالحساب إذن يختلف. طيب يستفاد من هذه الآية من الناحية المساكية تحذير الإنسان، تحذير الإنسان من المخالفة وحثه على الموافقة. من أين تؤخذ يا سعيد؟ لا، تحذيره من المخالفة وحثه على الموافقة. شرف بس تجزى اليوم تجزى كل نفس بما كسب. هذا يوجب للإنسان إذا آمن به أن يحرص على موافقة الأمر وعلى طاعة الله لأنه يكسب. وأنا أسألكم كما أسأل نفسي، هل نحن إذا صلينا نعتقد، يعني لا مو نعتقد، يكون في نفوسنا شعور بأننا سنأخذ أجرا على هذه الصلاة، أو الشعور السائد أننا أدينا ما يجب علينا فقط؟ ها؟ الثاني. ولهذا لو كان عندنا الشعور الأول أننا سنجازى على هذه الصلاة وبقدر ما أتقننا فيها لكنا نتقنها جيدا، لأن نعلم أن الجزاء من جنس العمل، ابذل دراهم كثيرة يأتيك سلعة طيبة، لكن ابذل قليلة يأتيك سلعة رديئة. لهذا ينبغي لنا، ونسأل الله يعيننا ويعيدنا من الغفلة، ينبغي لنا أن نشعر حين نعمل العمل الصالح أننا سوف نجازى عليه حتى يكون ذلك أشحذ لهممنا في إتقان العمل. لأن الإنسان إذا علم أن عمله هذا هو جزاؤه فسوف يتقن العمل، سوف يأتي به على حسب ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة يوم القيامة. أزف الرحيل قرب. أنذرهم الضمير يعود على الضمير الأول، الضمير الفاعل يعود على من؟ على الرسول. والمفعول به الناس، يعني أنذر الناس هذا اليوم. وهذا العامل استوفى مفعولين، ألها هي المفعول الأول ويوم الآزفة المفعول الثاني. وقول يوم الآزفة أي اليوم الآزف، فهو من باب إضافة الموصوف إلى صفته، أي أنذرهم اليوم القريب. وإن شئت فقل الآزفة صفة لموصوف محذوف، والتقدير يوم القيامة الآزفة، والآزفة بمعنى القريبة. قال الله تعالى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشف. وقال الشاعر أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل بلحارنا وكأن قدم. أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد، أي وكأن قد زالت. فالحاصل أن الأزف بمعنى القرب، فالآزفة القريبة وهو يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى وما أدراك لعل الساعة تكون قريبا. وما أدراك لعل الساعة قريب، ها؟ وما يدريك لعل الساعة قريب. وما يدريك لعل الساعة قريب، فهي قريبة مهما طال الوقت، مهما طال الوقت فهي قريبة. لو تبقى الدنيا ملايين الملايين الملايين من السنين فهي قريبة. وإذا شئت أنت أن يتبين لك ذلك فانظر ما تستقبله الآن. أنت مرة بالسلك ومرة بالورق. إذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى المستقبل. المستقبل تنظر إليه نظر البعيد، فإذا به يأتي بسرعة كأنه برق خاطف. هكذا مستقبل الدنيا كلها قريب، مستقبل الدنيا قريب، فإن أدركته أدركته، وإن لم تدركه قامت قيامتك قبله، فقيامتك قريبة، وإن بقيت إلى القيامة الكبرى فهي أيضا قريبة. إذن كل آت قريب وكل ماض بعيد. الماضي ولو كان قبل وقتك بساعة بعيد لأنه لا يمكن يرجع، والمستقبل قريب. إذن سميت القيامة آزفة لقربها، ووجه قربها وإن كان بيننا وبينها ما لا يعلمه الله من السنين، فإن المستقبل مهما بعد إيش قريب. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إذ القلوب إذ بدل من يوم الآزفة، يعني أنذرهم يوم الآزفة، أنذرهم إذ القلوب لدى الحناجر، وإذ ظرف لما مضى من الزمان، وتأتي ظرفا وتأتي تعليلا على حسب ما جاءت في معانيها، ما جاءت معانيها في اللغة العربية. وقوله القلوب أن هنا للاستغراق، أي كل القلوب. وقوله لدى يقول بمعنى عند. قال المؤلف المفسر إذ القلوب ترتفع خوفا لدى عند الحناجر كاظمين. قال الله تعالى إذ زاغت الأبصار في عام الأحزاب وبلغت القلوب الحناجر. وهذا شيء معلوم محسوس، أن الإنسان كلما اشتد به الخوف ارتفع قلبه وانكمش وازداد خفقانه. فيوم القيامة ترتفع القلوب حتى تصل إلى الحناجر، الحنجرة هذه، نعم، ما بين الترقوتين. كاظمين ممتلئين غما، حال من القلوب عوملت بالجمع بالياء والنون معاملة أصحابها. نعم. إذ القلوب لدى الحناجر، القلوب كما تعلمون جماد، هي نفسها جماد، والجماد لا يجمع بالواو والنون، لأنه لا يجمع بالواو والنون إلا العاقل علما كان أو وصفا. وقد مر عليكم في شروط جمع المذكر السالم أن يكون علما أو وصفا لإيش؟ لعاقل. فهنا القلوب ليست عاقلة، القلوب جزء من البدن ما هي عاقلة. فكيف توجيه الحال التي جاءت منها بجمع على صيغة جمع المذكر السالم؟ يقول مؤلف لأن المراد بها أصحاب القلوب. القلوب لدى الحناجر والكاظم صاحبها، واضح؟ وهذا حق، أن كاظمين حال من القلوب باعتبار أصحابها. والكاظم يقول الممتلئ غما، الممتلئ غما. ولماذا يمتلئون غما؟ لشدة الأهوال والمخافة. قلوب مرتفعة، أنفس ممتلئة غما، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. نعم، ما للظالمين من حميم، الظالمين هم الكافرون هنا، لقول الله تعالى والكافرون هم الظالمون. وليس المراد مطلق الظلم، بل المراد الظلم المطلق وهو ظلم الكفر. فالظالمون في ذلك اليوم ليس لهم حميم، والحميم هو المحب كما قال المؤلف وقيل القريب كما قال تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم أي قريب. ولا نقول ولا صديق محب لأنه ما من صديق إلا وهو محب، ولولا المحبة ما صادقته. وعلى هذا فنقول إن الأولى أن تفسر الحميم بإيش؟ بالقريب. والغالب أن الذي يحامي عنك ويدافع عنك ويشفع لك هو القريب، هذا الغالب. يقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. شفيع بمعنى شافع، فهي فعيل بمعنى فاعل، كسميع بمعنى سامع. ومن هو الشافع؟ الشافع من شفعك، أي صار معك حتى تكون بعد الفرد إيش؟ شفعا. ولهذا يقال الشافع هو من توسط لك بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذا هو الشافع. التوسط للغير بجلب الخير أو دفع الضير، هذا الشافع. التوسط الشفاعة، يعني الشفاعة هي التوسط للغير بجلب الخير أو دفع الضير، هذا إذا أردت أن تأتي بها على سبيل السجع لأجل تكون أريح، فهذا هو. ففي يوم القيامة ليس لهم شفيع، لا يشفع لهم أحد، لأن من شرط الشفاعة أن يكون الله راضيا عن الشافع وعن المشفوع له. طيب، قال يطاع ولا شفيع يطاع، قال لا مفهوم للوصف إذ لا شفيع لهم أصلا لقوله تعالى فما لنا من شافعين، أو له مفهوم بما بناء على زعمهم أن لهم شفعاء، أي لو شفعوا فرضا لم يقبلوا. الآية الكريمة ولا شفيع يطاع، كلمة يطاع جملة فعلية في محل جر صفة لإيش؟ لشفيع. ولو حولناه إلى اسم فاعل لكان التقدير ولا شفيع مطاع. فهل هذه الصفة هل هي قيد بمعنى أن لهم شفيعا لا يطاع، أو هي بيان للواقع والمراد نفي الشفيع؟ ذكر المؤلف احتمالين، الأول أن يكون المراد ليس لهم شفيع مطلقا، واستدل لذلك بقوله تعالى عنهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. أو أن المعنى لو قدر أن لهم شفعاء فإن هؤلاء الشفعاء لا يطاعون، وهذا بناء على قولهم إن الذي يعبدونهم من دون الله يكونون شفعاء لهم. والآية تحتمل ما قال المؤلف، تحتمل ما قال المؤلف. أما إذا قلنا بالأول، بالوجه الأول وهو نفع الشفاعة المطلقة، فالأمر ظاهر ما في إشكال. أما الثاني أن يقام لهم شفعاء ولكن ترد شفاعتهم، فهذا من أجل التخجيل لهم، أن يخجل حيث تقام الشفعاء الذين يدعون أنهم شفعاء لهم ثم ترد الشفاعة. هذا أبلغ في إيش؟ في خجلهم وفي ردهم وعدم انتفاعهم بآلهتهم، والله أعلم. نعم. وين أفسد؟ وين أفسد؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرف إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. لكن يوم القيامة لم يرد فيه إلا 50,000 سنة في يوم، نعم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي الحديث الصحيح في قصة مانع الزكاة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وعلى هذا في اليوم الذي عند ربنا كألف سنة ما ندري ما هذا اليوم، هو يوم مجهول لنا. أما يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة فهذا لأن ما بين السماء والأرض 500 سنة. فإذا كان ما بينهما 500 سنة فإن رجوع الأمر، صعود الأمر إلى الله ثم رجوعه يكون 1,000 سنة. فالأيام 3، يوم مقداره 50,000 سنة وهذا يوم القيامة، ويوم عند الله لا نعلم ما هو مقداره 1,000 سنة، ويوم مقداره 1,000 سنة في تدبير الأمر من السماء إلى الأرض ثم عروجه إلى الله عز وجل. نعم.
3: شيخ الوجه الثاني
1: شفيع
3: المطاع، أن يقام ثم يرد.
1: نعم.
3: ما حال الشفيع الذي يقام ثم يرد؟ هل
1: هو
3: من تقوى
1: شفاعته
3: أو أنه مثلهم
1: أصلا؟ لا، يمثل لهم أصنامهم، حتى الذين يعبدون عيسى يمثل لهم عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. أمين. نعم. إيش؟ أين؟ هو لا يعارضه، لا يعارضه، لأن يوم القيامة كما تعرف 50,000 سنة. يفرغ منه في نصف يوم. هنا الساعة تطلق على الزمن القليل والكثير، إلا إذا فصلت مثل من جاء في الساعة الأولى في يوم الجمعة، من جاء في الثانية، من جاء في الثالثة. خلاص. نعم. ها؟ كاظمين. ما قال إذ القلوب لدى الحناجر كاظمة، لأنه لو جرى الوصف القلوب لقال إذ القلوب لدى الحناجر كاظمة، قلوب يومئذ إيش؟ واجفة ولا واجفون؟ واجف. وأنا ذكرت لكم أنه لا يجمع جمع ذكر سالم بالواو والنون إلا العاقل. نعم. ما سمعنا بهذا إلا صباح هذا اليوم الذي نسمع، والذي يريد الناس إذا قال كل آث قريب أن المستقبل قريب، ما فيها موت. هذا حتى واحد وعدتك ويقول إن شاء الله أمر عليك بعد 6 أشهر قال بعيد رجال، قال كل آث قريب، هذا اللي يستعمله الناس له. نعم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض
1: أبو حسن،
4: وما كان لهم من الله ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وأنذرهم يوم الآزفة. هذا مبتدا الفوائد والمناقشة. ما معنى أنذرهم؟ نعم، تخويف. وإن شئت فقل

القريبة. طيب، قوله إذا القلوب لدى الحناجر، ما هي الحناجر اللي وراءك؟ ما هي الحناجر؟ نعم،

0: طرفي ها ما هو نعم
1: الحناجر هي طرف في الحلق يا ما بين الوجه والصدر
0: الرقبة يعني لا نعم ما بين القوتين هذا الحناجر اي نعم هذا الحناجر. طيب ما معنى قوله لدى الحناجر؟ كيف كان كيف ذلك؟ اي نعم ترتفع القلوب الى الحناجر من شدة الخوف. تكلم المؤلف رحمه الله عن كاظمين
2: حال من صاحب القلوب
0: حال من القلوب
2: من صاحب القلوب أصحاب القلوب
0: وين أصحاب
2: محذوف لأن الحال ما تأتي من الجامد
0: لا لا لا نعم
2: حال من القلوب باعتبار أصحابها
0: حال من القلوب باعتبار أصحابها لماذا اضطر الى قوله باعتبار اصحابها
2: لان اصحاب القلوب هم الذين يمتلئون غما
0: لا نعم
3: لان جمع المذكر السالم لا يكون الا للعاقل
0: احسنت
3: والقلوب ليست عاقلة نقلت الى اصحاب القلوب
0: طيب صحيح كاظمين ما يقال القلوب كاظمين يقال الرجال كاظمين مثلا أو ما أشبه ذلك لكن لما كان المراد بالقلوب أصحابها صح ما جيء الحال منه نعم ما معنى كاظمين ممتلئين غما طيب ما معنى قوله ولا شفيع يطاع نعم لكن ما معنى قوله ولا شفيع يطاع كلمة يطاع لكن قوله ولا شفيع يطاع هل معناه أن هناك شفعاء لا يطاعون أو ما المعنى ما رجعت الظاهر ما رجعت ما كان هذا الجواب نعم علي
4: قلنا في يعني وجهان اما انه صفه كاشفه يعني ليس هناك شفعاء او انه تمثل انهم اصنام ولكن لا تشفع لهم كذلك عيسى بن مريم عليه السلام كما ادعوا انه
0: يعني لا تطاع هذه الاصنام ولو شفعت طيب وعلى هذا فتكون الصفه مقيده ولا شفيع يطاع أي يشفع ولكن لا يطاع طيب لماذا لجأنا إلى هذا التأويل
2: لجأنا إلى التأويل يقول الآية الثانية
0: نعم
2: الشفاعة وانتفاء الشفاعة
0: ما هي الآية الثانية
2: قوله تعالى فما لنا من شافعين
0: نعم فما لنا من شافعين وقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهؤلاء لا يرضيهم الله طيب نرجع الآن إلى استنباط الفوائد من الآية قال الله تبارك وتعالى وأنذرهم يوم الآزفة يستفاد من هذه الآية فوائد منها وجوب الإنذار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقوله وأنذرهم والأصل في الأمر الوجوب لا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بذلك ومن فوائدها أنه ينبغي للداعية أن يكون مخوفاً أحياناً ومبشراً أحياناً أما البشارة أحياناً ففي آيات كثيرة بشر وبشر

0: المؤمنين وبشر الذين آمنوا وما أشبه ذلك. وأما الإنذار فكذلك في مثل هذه الآية. فالداعي ينبغي أن يكون منذرا مبشرا من أجل أن يحرك القلوب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي في الإنذار أن يذكر الناس أحوال يوم القيامة، أحوال يوم القيامة وأهوالها، لقوله وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الآية قريبة، من اللي يعمل هذا؟ أن الآية قريبة لقوله يوم الآزفة. والقرب هنا يعني أن الوقت يمضي بسرعة حتى لا يشعر الإنسان إلا وقد قامت القيامة، إما قيامته هو وتسمي القيامة الصغرى أو القيامة العامة. ومن فوائد الآية الكريمة بيان هذا التمثيل العظيم في حال الناس ذلك اليوم، إذ القلوب لدى الحناجر. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الحال عامة للمؤمنين وللكافرين. دليل ذلك عموم قوله إذ القلوب، ثم قوله ما للظالمين من حميم، فدل ذلك على أن الآية عامة. ولكن هل يلحق المؤمنين شر من ذلك اليوم؟ لا، لقول الله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم. ومجرد الغم والهم لا يلزم منه الشر والضرر. ومن فوائد الآية الكريمة أن القلوب عند شدة الخوف ترتفع حتى تبلغ الحناجر، وهذا يشهد به الواقع. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. والإنسان في نفسه أيضا يحس أنه إذا خاف خوفا شديدا وكأن قلبه قد علق في حنجرته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس في ذلك اليوم مع شدة الخوف يمتلئون غما بقوله كاظمين. والغم هو التحزن أو التهيؤ لما يستقبل، فالغم في المستقبل والهم والحزن في الماضي. ومن فوائد الآية الكريمة تقطع الأسباب للظالمين فلا يجدون حميما ولا شفيعا، لقوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والمراد بالظالمين ما سبق وهم الكافرين أو وهم الكافرون. فإن قال قائل الظلم أعم من الكفر، فكيف فسرتم الظلم هنا بالكفر؟ قلنا لأن الله تعالى قال والكافرون هم الظالمون، ولأن ما دون الكفر من المعاصي تمكن فيه الشفاعة، فإن الشفاعة ثابتة لأهل الكبائر من هذه الأمة. ومن فوائد الآية الكريمة تحذير هؤلاء الكفار من ذلك اليوم، فإنهم في الدنيا يجدون من يناصرهم ويواليهم ويساعدهم ويعاونهم، ولكن في الآخرة لا يجدون شيئا من ذلك. ثم قال الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم الفاعل هو الله عز وجل، خائنة الأعين هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها أي الأعين الخائنة. وخيانة العين مسارقتها النظر إلى الشيء المحرم، يعني أن الإنسان قد ينظر إلى شيء محرم وجليسه إلى جنبه لا يشعر بذلك لأنه يسارقه النظر، كأنما يتحين الفرص في غفلة صاحبه حتى ينظر إلى ما حرم الله عز وجل. هذه واحدة. ثانيا، قد ينظر الإنسان النظر بدون مسارقة بل بمجاهرة، ولا يحس جليسه أنه ينظر نظرا محرما. لذلك حذر الله عز وجل من هذه الحال، فقال يعلم خائنة الأعين، قال المفسر بمسارقته النظر إلى محرم. وما تخفي الصدور القلوب، فسر المؤلف الصدور بالقلوب لأنها في القلوب، لأنها في الصدور، كما قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تبين الله عز وجل هنا دقة علمه ولطف علمه بأنه يعلم حتى هذه الحال التي لا يعلمها الناس الذين يشاهدون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. والله يقضي بالحق، الجملة معطوفة على قوله يعلم. ويقضي بالحق أي يحكم به شرعا وقدرا، لأن القضاء، أعني قضاء الله عز وجل، على قسمين: قضاء كوني كقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. اقرب يا أخي، اقرب على الخط عشان توصلوا اللي وراء. وقضاء شرعي كقوله تعالى اقرب يا أخي، وقضى ربك، سجن الرجل هذا اليوم تيام شوي، لقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى يعني قضاء شرعيا، ومعناها وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهنا يقول الله يقضي بالحق، هل المراد القضاء الكوني أو القضاء الشرعي؟ المراد الأمرين جميعا، المراد الأمران جميعا، أي أنه يقضي قضاء كونيا بالحق، فليس في قضائه الكوني عبث ولا لعب. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وكذلك يقضي قضاء شرعيا بالحق، فقضاؤه سبحانه وتعالى الشرعي كله حق، لأنه خير فيأمر به أو شر فينهى، وهذا هو الحق. إذن الله يقضي بالحق بالنوعين: القضاء الكوني والقضاء الشرعي. طيب، والذين يدعون من دونه، الواو هنا عاطفة ويجوز أن تكون استئنافية. والذين يدعون، قال يعبدون، أي كفار مكة بالياء والتاء. هنا تفسير لكلمة يدعون وتفسير لكلمة للضمير الواو وقراءة. أما القراءة فذكر المؤلف أن فيها قراءتان، أن فيها قراءتين: القراءة الأولى يدعون بالياء، والقراءة الثانية تدعون بالتاء على سبيل المخاطبة، وكلاهما قراءتان سبعيتان. وأما يدعون ففسرها بكلمة يعبدون، والصواب أن المراد بها يعبدون ويسألون، لأنهم هم يعبدون الأصنام ويسألونها، يسألونها جلب المنافع ودفع المضار، ويعبدونها أيضا بالركوع والسجود والنذور وغير ذلك. وأما الواو ففسرها المؤلف بكفار مكة، فجعل الضمير عائدا إلى كفار مكة. وهنا نسأل: هل لا يوجد أحد يعبد الأصنام ويدعو الأصنام إلا كفار مكة؟ نعم، يوجد منهم ومن غيرهم. وإذا كان كذلك فإن تفسير العام بالخاص نقص في التفسير، فالتفسير المطابق للواو أن تكون عامة لكل من يدعو من دون الله من كفار مكة أو كفار المدينة أو كفار الطائف أو كفار العراق أو كفار الشام أو كفار هذه الأمة أو كفار من قبلها، عامة كل من يدعو من دون الله فإنه يدعو من لا يقضي بشيء. وقوله من دونه أي من دون الله، والدون هنا بما سوى أي من سوى الله عز وجل، وهم الأصنام. هنا قال المؤلف وهم الأصنام، وكان مقتضى اللغة العربية أن يقول وهي الأصنام، لأن الجمع لغير ما يعقل لا يعود عليه ضمير ما يعقل. وهم للعقلاء ولا لغير العقلاء؟ للعقلاء. طيب، ولكن المؤلف عدل عن الأصل وهي الأصنام لمراعاة قوله والذين يدعون، والذين يدعون، والذين يدعون كما تعرفون هذه للعاقل، وذلك أن الله تعالى جعل هذه المعبودات نزلها منزلة العقلاء، ومع كونها منزلة منزلة العقلاء لا تقضي بشيء. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. ولم يقابل هذه الجملة بالجملة التي قبلها، بل جعلها أعم. في الجملة الأولى قال والله يقضي بالحق، وهنا قال لا يقضون بشيء، ولم يقل لا يقضون بالحق، إشارة إلى أنها لا تقضي لا بحق ولا بباطل، فليست أهلا لأن تعبد من دون الله عز وجل. طيب، لا يقضون بشيء أبدا، لا شرع ولا قدر ولا حق ولا باطل، فكيف يكونون شركاء لله؟ هذا محط النفي. يعني إذا كانت هذه الأصنام لا تقضي بشيء فكيف تجعل شريكة لله؟ وهذا يعني توبيخ هؤلاء الذين يعبدون هذه الأصنام من دون الله. إن الله هو السميع العليم، السميع لأقوالهم، البصير بأفعالهم. وهو في قوله هو السميع يجوز أن تكون ضمير فصل ويجوز أن تكون مبتدأ، والجملة خبر إنه، لكن هي ضمير فصل أحسن منها مبتدأ. فهمنا المعنى الآن؟ طيب، يقول الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. في هذا دليل على في هذه الآية فوائد، منها عموم علم الله عز وجل بكل شيء حتى في الأشياء الخفية يعلمها عز وجل، ومنها أي من الفوائد لطف علم الله ودقة علم الله، وأنه يصل إلى أشياء لا تصل إليها علوم الآخرين، وهي خيانة الأعين وما تخفيه الصدور، فإن هذا لا يعلمه إلا الله، حتى الذي إلى جنبك لا يعلم. ومنها التحذير من مخالفة أمر الله، وجهه أنه يعلم، فإياك أن تخالف الله عز وجل لا في سرك ولا في جهلك. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن القلوب في الصدور، بقوله وما تخفي الصدور، والإخفاء والإسرار يكون بالقلب، فلهذا قال وما تخفي الصدور. ثم قال والله يقضي بالحق إلى آخر. من فوائدها إثبات أن قضاء الله تعالى كله حق، لقوله يقضي بالحق، سواء كان القضاء كونياً أم شرعي. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على الله عز وجل لهذه الصفة الكاملة وهي قضاء الحق، وأنه لا يفعل شيئا سدا أو عبثا، بل كل ما يقضيه فإنه حق. ومن فوائد الآية الكريمة التنديد بعباد الأصنام، حيث عبدوا مع الله من ليس بشيء بالنسبة لله عز وجل، لقوله والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الأصنام لا تنفع عابديها إطلاقا، لقول لا يقضون بشيء، وشيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء. فإن قال قائل إن من القوم الذين يدعون مع الله إلها آخر من إذا دعوا هذه الأصنام أجابتهم، فإذا دعوها لكشف الضر انكشف الضر عليه. ومن الناس من إذا خالف هذه الأصنام أصيب ببلاء. فما هو الجواب؟ الجواب أن يقال هذا الذي يحصل من الله عز وجل لا من هذه الأصنام، ابتلاء وامتحان. ويقال فيه إنه حصل عند ذلك لا به، يعني حصل هذا القضاء من الله عز وجل عند دعاء هذه الأصنام لا بدعاء هذه الأصنام. فإن قال قائل لماذا تعدلون عن السبب الظاهر إلى سبب آخر لا يعلم، قلنا عدلنا إلى ذلك لقول الله تبارك وتعالى والذين يدعون من دونه إيش؟ لا يقضون بشيء، وبقوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وبقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإلا فإن العامية قد يأتي إلى صاحب القبر ويقول يا سيد يا ولي الله يا مولاي أنقذني من هذه البلية، أنقذني من هذه الضائقة، فيذهب إلى بيته ويجد الأمر قد انفرج. هو على كل حال سوف يضيف هذا الانفراج إلى السبب الظاهر الذي قام به وهو دعاء هذا القبر حتى انفرجت عنه الغمة. فنقول هذه فتنة، ونعلم علم اليقين أنه أي صاحب القبر ليس هو الذي كشف الضر، وإن المال الذي كشفه الله عز وجل، لكن حصل الكشف عند دعاء صاحب القبر لا بدعائه. انتبهوا لهذا، لأنه دائما يريدون علينا أصحاب القبور هذه الشبهة، يقول أنا دعوت السيد الفلاني فاستجاب لي وانكشفت الغمة. واحد كنا قد أتينا من مكة إلى المدينة في زمان مضى طويل، فلما أقبلنا على المدينة قاموا يدعون ويدعون الرسول، خوف الله يا جماعة. كان ذاك الوقت الإنسان صغير يعني ما بعد ترعى، اتقوا الله ادعوا الله. قالوا لا، هذا سيدنا. واحد من الناس انفتح بطنه وتدلت اقتابه وضاقت به الأرض ذرعا، فقالوا اذهب إلى نبي الله، فذهب. فلما أقبل على المدينة دعا الله فدخلت الأمعاء وانسد البطن. نعم، لا دعا النبي لما أقبل على المدينة، دعا النبي قال يا رسول الله انقذني، البطن منفرج والأمعاء متدلية. فدخلت الأمعاء في البطن وانسد البطن. هذه أولا القصة من يقول أنها صدق، ثم على فرض أنها صارت صدق، أنها صارت صدقا، هل هذا حصل بدعاء الرسول؟ أبدا ما حصل، الرسول لا يملك هذا أبدا. في حياته ربما يريهم الله آية من آيات الرسول فيحصل مثل هذا، كما حصل في عين أبي قتادة أن أصيبت فندرت حتى صارت على خده، فأدخلها النبي عليه الصلاة والسلام في مكانها والتأمت في الحال، وهذه آية من آيات الله، لكن هذه في حياته، أما بعد مماته فلا. المهم أن الله تعالى قد يجعل الشفاء عقب دعاء صاحب القبر إيش؟ ابتلاء وامتحانا، فيصدق الإنسان بالحس ويكذب الشر، يصدق بالحس وهو بناء هذا الأمر على الشيء الظاهر ويكذب بالشر. فإن قال قائل هل لهذا نظائر؟ قلنا نعم، قد يبتلي الله الإنسان بتيسير أسباب المعصية ابتلاء ليعلم الله من يخافه بالغيب، كما ابتلى بني إسرائيل بالحيتان، حرم الله عليهم صيد الحوت في يوم السبت وابتلاهم، فكانت الحيتان يوم السبت تأتي شرعا على الماء بكثرة، وفي غير يوم السبت لا تأتي، فقال عليهم الأمل وقالوا لا بد أن نصطاد هذا السمك، ولكن يوم السبت محرم عليهم، وش العمل؟ قال في حيلة، واليهود أصحاب حيلة، ضعوا شبكة يوم الجمعة وتأتي الحيتان يوم السبت تدخل، وخذ الحيتان يوم الأحد، وقولوا لله إننا لم نصطد يوم السبت، فماذا عملوا به؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قلبهم الله عز وجل إلى شيء يشبه الإنسان وليس بإنسان، كما صنعوا شيئا يشبه الحل وليس بحل، جزاء وفاق. هذه الأمة حرم الله عليهم الصيد في حال الإحرام، فابتلاهم الله، بدأت الصيود تأتي بكثرة، الصيد الطائر يناله الرمح، والصيد الزاحف تناله اليد. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فصارت الصيود الطائر يناله الإنسان برمحه، مع أنه لا ينال الطائر إلا بالسهم، والزاحف باليد. فالصحابة رضي الله عنهم تجنبوا هذا، لا أمسكوا باليد ولا صادوا بالرمح. فأنت احذر يا أيها المسلم، احذر أن تنخدع إذا تيسرت لك أسباب المعصية، فإن الله تعالى قد يبتليك. ربما يبتلي الله الإنسان بوظيفة يستطيع أن يسرق فيها من بيت المال، إما سرقة حقيقية يعني يأخذ دراهم، وإما سرقة غير مباشرة بأن يتأخر عن الدوام أو يتعجل في الخروج، لأن من فعل ذلك فهو سارق. إذا قدرنا أنه يتأخر عن الدوام بمقدار السدس أو يتعجل بمقدار السدس، كم سرق من راتبه؟ سدس، سرق سدس، لأنه إذا تأخر السدس لا يستحق من الراتب إلا خمسة سداس فقط، والباقي يأخذه بغير حق، هو مطمئن لأنه ليس فوقه أحد، هو المدير مثلا، أو مطمئن لأن مديره يتأخر، ومعلوم أن المدير إذا كان يتأخر وتأخر من تحته أنه لا يقول لهم شيئا، لأنه لو قال لهم شيئا فضح نفسه. نعم، إذن احذر أن تغتر إذا يسر الله لك أسباب المعصية، فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا لا لا تغتر بهذا الشيء. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة النداء الصارخ على سفاهة هؤلاء القوم الذين يعبدون من دون الله، من أين يؤخذ؟ من كونهم عدلوا إلى عبادة من يقضي بالحق، عدلوا عن عبادة من يقضي لكونهم عدلوا عن عبادة من يقضي بالحق إلى عبادة من لا يقضي بشيء، وهذا في غاية السفه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما السميع والبصير، وإثبات ما دل عليه من صفة، وإثبات ما دل عليه من أثر أو من حكم. انتبهوا أخوان، وذلك أن أسماء الله عز وجل لا يتم الإيمان بها إلا بالإيمان بأمور ثلاثة إذا كانت متعددة: الأول إثبات الاسم، والثاني إثبات ما دل عليه من الصفة، والثالث إثبات ما دل عليه من أثر أو من حكم. هذا إذا كان متعدياً، أما إذا كان لازماً فلا يتم الإيمان به إلا بأمرين: إثبات الاسم وإثبات ما دل عليه من الصفة. انتبهوا، السميع لازم أو متعدي؟ كيف لازم متعدي؟ إذن بقي القسمة الثالثة: لا لازم ولا متعدي. هل هو لازم أو متعدي؟ متعدي. قد سمع الله قولا، والله يسمع تحاوركم، متعدي. إذن لابد أن تؤمن بالسميع اسما من أسماء الله. وهل هناك أحد أنكر الأسماء؟ نعم، فيه من المعطلة المنتسبين للملة الإسلامية من ينكر أسماء الله. وأن تؤمن بما دل عليه من صفة وهي السمع، فليس الله تعالى سميعا بلا سمع، بل هو سميع بسمع. وهل أحد أثبت الاسم دون الصفة؟ نعم، المعتزلة قاعدتهم إثبات الأسماء وإنكار الصفات التي دلت عليها هذه الأسماء، فيقولون إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. سبحان الله، وش كيف بصير بلا بصر؟ قال نعم، بصير بلا بصر، لأنك إن إذا أثبتت البصر فالبصر صفة زائدة على الذات. أولى هنا الصفة غير الموصوف، زائدة على الذات. فإن قلت إنها قديمة أثبتت تعدد القدماء وصرت أكفر من النصارى. النصارى كم أثبتوا؟ 3000. أنت الآن تبي تثبت 50 إله وأكثر بقدر الأسماء اللي أثبت لها الصفة، وهذا كفر. فإذا كفرنا النصراني بثلاثة وقلنا كافر، نقول أنت كافر كافر كافر كافر، اضرب ثلاثة في حتى تصل إلى الأسماء، أنت أكفر من النصارى إذا أثبتت صفة قديمة. وإن أثبتها حادثة لزم من ذلك قيام الحوادث بالله، والحوادث لا تقوم إلا بحادث، فتكون أنت أثبتت أن الله مخلوق وأنه حادث. ما بالكم إذا صيغ هذا الكلام بكلام أفصح من كلام وأبلغ؟ أفلا ينخدع به الجهال؟ ينخدعون به لا شك، لكننا نقول إن الله تعالى سميع بسمع، ولا يعقل أن يكون مشتق بدون ما اشتق منه أبدا، إذ لا يصح أن تقول للأصم إنه سميع ولا للأعمى إنه بصير. لا يمكن أن يوجد اسم مشتق في جميع لغات العالم إلا والأصل المشتق منه سابق عليه. عرفتم يا جماعة؟ وأما قولكم إن الصفة غير الموصوف فإننا نقول إن الله تعالى لم يزل ولا يزال بصفاته، ولا يوجد ذات بلا صفة إطلاقا. من ادعى أنه يوجد ذات بلا صفة فقد ادعى المحال. ما من موجود إلا وله صفة، لو لم يكن من صفاته إلا صفة الوجود والقيام بالذات وما أشبه ذلك. فما من موصوف إلا وله صفة، لكن الموصوف بصفاته، الموصوف بصفاته ليست شيئا بائنا منه. ولهذا لا نقول إن صفات الله هي الله، ولا نقول إنها غير الله، بل نقول إن الله بصفاته، إن الله بصفاته. لأنك إذا قلت إن الصفات هي الله صار معناها أنه لا صفة له، وإذا قلت إنها غيره أبنت الصفة عن الموصوف، وهذا مستحيل. إذن الإيمان بالاسم لابد أن تؤمن بإيش؟ بما تضمنه من صفة. وتضمنه للصفة قد تكون مطابقة وقد تكون قد تكون تضمنا وقد تكون التزاما. فهل نؤمن بالصفة التي دل عليها تضمنا فقط أو تضمنا والتزاما، ها؟ أو ما تدرون ما المعنى؟ نعم، تضمنا والتزاما. فمثلا الخالق اسم دل على صفة الخلق، دلالته على صفة الخلق بطريق التضمن، ودلالته على العلم التزام، لأنه لا خلق إلا بعلم، ودلالته على القدرة التزام أيضا لأنه لا خلق إلا بقدرة. طيب إذن تؤمن بما دل عليه الاسم من صفة سواء كانت تضمنا أو أم التزاما. الشرط الثالث إذا كان الاسم متعديا، أو الأمر الثالث إذا كان الاسم متعديا، ها؟ الأثر أو الحكم. فمثل السميع ذو السمع الذي يسمع، لابد أن تؤمن بسمع يتعدى للغير فيسمع كل قول، يسمع كل قول. البصير كذلك متعدي، نؤمن بالبصير اسما وبالبصر صفة، وبأنه يبصر حكما أو أثرا. أما إذا كان الاسم لازما فإنه يؤمن بأمرين، الأول الاسم والثاني الصفة. الحي لازم أو متعدي؟ كيف الحي؟ ما هو الله يحيي؟ يحيي ليست من الحي، من المحيي. الحي وصف لازم، أو الحياة وصف لازم لا يتعدى بغير الله. فالحي إذن اسم من الأسماء اللازمة، فتؤمن بالحي اسم من أسماء الله، وتؤمن بالصفة التي دل عليها الحي وهي الحياة. لأنه لا خلق إلا بقدرة. طيب إذن تؤمن بما دل عليه الاسم من صفة سواء كانت تضمنا أو أم التزاما. الشرط الثالث إذا كان الاسم متعديا، أو الأمر الثالث إذا كان الاسم متعديا، ها؟ الأثر أو الحكم. فمثل السميع ذو السمع الذي يسمع، لابد أن تؤمن بسمع يتعدى للغير فيسمع كل قول، يسمع كل قول. البصير كذلك متعدي، نؤمن بالبصير اسما وبالبصر صفة، وبأنه يبصر حكما أو أثرا. أما إذا كان الاسم لازما فإنه يؤمن بأمرين، الأول الاسم، والثاني الصفة. الحي لازم أو متعدي؟ كيف الحي؟ ما هو الله يحيي؟ يحيي ليست من الحي، من المحيي. الحي وصف لازم، أو الحياة وصف لازم لا يتعدى لغير الله. فالحي إذن اسم من الأسماء اللازمة، فتؤمن بالحي اسم من أسماء الله، وتؤمن بالصفة التي دل عليها الحي وهي الحياة. طيب، إذن إذا آمنا بهذا خالفنا كل أهل التعطيل، خالفنا من لا يسمي الله باسم ولا يصف باسم، وهؤلاء غلاة الجهمية، وخالفنا من يؤمن بأن لله أسماء ولكن لا صفات له مثل المعتزلة، وخالفنا من يقول له أسماء وصفات لكن لا ليس لها حكم ما يتعدى، لأن لو تعدى إلى الغير لزم قيام الحوادث به، إذ أن المسموع حادث أو أزلي؟ حادث. فإذا تعلق السمع بحادث صار السمع حادثا حدوث المسموع، فلزم قيام الحوادث به. إذن قل هو سميع له سمع لكن لا أسمع به، لأن لا تقوم به الحوادث. فإذا أتينا على هذه الشروط الثلاثة، الإيمان بالاسم، اثنين بما تضمنه من صفة، ثلاثة بالأثر أو الحكم، صح إيماننا بالأسماء. أما السميع والبصير فقد سبق لنا معناهما، وذكرنا أن السميع يدل على السمع، وأن سمع الله تعالى نوعان: سمع بمعنى الإجابة مثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، كذا. وهل السمع يأتي بمعنى الاستجابة في اللغة العربية؟ ها؟ الدليل ها؟ ولو سمعوا، بس هل هذا في دليل؟ هذه لا فيه. نعم، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا يستجيبون. ومنه قول المصلي وأنتم كل يوم تصلون على الأقل 17 ركعة وتقولون سمع الله لمن حمده، وش معناها؟ استجاب. ليس المعنى مجرد سماع لمن حمده، لأن هذا لا يفيد شيئا، لكن معناها استجاب. هذا سمع بمعنى الاستجابة. الثاني سمع بمعنى إدراك المسموع، سمع بمعنى إدراك المسموع، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما يراد به التهديد، والثاني ما يراد به التأييد، والثالث ما يراد به بيان شمول سمع الله، يعني سمع الإحاطة. كذا. مثال الأول الذي يراد به التهديد: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، هذا للتهديد. ولهذا قال: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ومثال سمع التأييد قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ومثال ما يراد به الإحاطة، سمع الإحاطة، مثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركم. فصار يقسم السمع أولا إلى كم قسمين رحمة الله معنا: سمع إجابة وسمع إدراك. والإدراك ثلاثة أقسام، وإن شئت فقل ثلاثة أنواع لئلا تتداخل الأقسام. سمع يقتضي التهديد، وسمع يقتضي التأييد، وسمع للإحاطة لبيان الإحاطة، وكل هذا ثابت لله عز وجل. فإن قال قائل ما الذي يعين أن هذا السمع للتأييد أو للتهديد أو للإحاطة؟ قلنا سياق الكلام وقرائن الأحوال. ولهذا يمكن أن يقال في قول الله تعالى لهارون لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يمكن أن يقال إن هذا السمع للتأييد والتهديد. تأييد من؟ وتهديد فرعون، تهديد فرعون. لكن يمنع من القول بأنه لتهديد فرعون أن فرعون لم يكن يسمع هذا الكلام من الله، فكيف يهدد من لا يسمع التهديد؟ ولهذا قال العلماء إن السمع في هذه الآية للتأييد، ولم أرهم قالوا إنه للتهديد ولا لتهديد فرعون. ووجه ذلك أن فرعون الآن ليس يسمع ما يقول الله عز وجل، فكيف يهدد من لا يسمع التهديد؟ أما البصير فهو بمعنى ذو البصر الثاقب الذي لا يغيب عن نظره شيء، لا يغيب عن نظره شيء عز وجل، أي حركة وأي فعل فإن الله تعالى يبصره. طيب إذا كان يبصر كل شيء فكيف موقفنا في مثل قوله ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم؟ قال ولا ينظر إليهم، فنفى النظر إليهم. نقول النظر المثبت غير النظر المنفي. المنفي هو نظر الرحمة، والمثبت نظر الإحاطة. فالله تعالى ينظر كل شيء نظر إحاطة، حتى المغضوب عليهم منظورون أمام الله عز وجل، لكن نظر إيش؟ إحاطة. وأما المنفي فهو نظر الرحمة لا ينظر إليه. وبهذا تلتئم الأدلة ويتبين أنه لا تعارض بينها. هناك بصير بمعنى العلم، لكن المتبادر منه الرؤية كما سبق. نعم.
1: ما يحصل لأصحاب القبور لعباد القبور من الابتلاء والامتحان، لو قلنا لهم إن الله عز وجل يقول كذا ويقول كذا يعني لا يقتنعون. الإنسان المؤمن بالقرآن المقر هذه يقتنع بالآيات، لكن هؤلاء لا يقتنع بالقرآن.
0: وبارك الله فيك، غالب أصحاب القبور مسلمين، يعني يرون أنهم على إسلام ويؤمنون بالقرآن، يؤمنون بالقرآن.
1: حجة سمعية، حجة نظرية،
0: نعم،
1: ومحجج،
0: نعم.
1: ما في هناك حجة أخرى؟
0: ممكن على سبيل التحدي، على سبيل التحدي، بأن يتحدى الإنسان هؤلاء بشيء يغضب آلهتهم يفعله ولا يتشبه، هذه يمكن يكون من باب التحدي. نعم. السميع صفة الذات، لكن الذي يحدث المسموع، أما السمع فلم يزل الله ولا يزال سميعا لا يتعلق بمشيئته. وإذا أردت أن تعرف الفرق، فإن كان يمكن أن يتخلى الله عن هذه الصفة فهي صفة فعل، وإذا كان لا يمكن فهي صفة ذات. ومعلوم أنه لا يمكن أن يتخلى الله عز وجل عن صفة السمع فيكون أصم، فإن الله منزه عن ذلك، لكن الذي يحدث هو المسموع.
1: نظر الرحمة هل هو نفس رحمة الله عز وجل أم يقصد بها؟ ما مقصود بالنظر؟
0: المقصود أن الله ينظر إليه نظرا يرحمه به، مهم نفس الرحمة. ولهذا تفرق الآن بين النظر إلى ولدك الذي أرضاك والنظر إلى ولدك الذي أغضبك. ولدك الذي أرضاك تنظر إليه نظرا باردا وهو يشعر بأن عينك قد قرت به، قرت من القر وليس من القرار، من القر وهو البرودة. ولهذا أقر الله عينك أي بردها، ما منها قرها سكنها حتى لا تتحرك. طيب، الولد الذي غضبت عليه إذا نظرت إليه كيف تكون عينك؟ حارة حمراء يظهر منها الشرر، يكاد يعمي الولد، أليس كذلك يا أبا الحسن؟ نعم، ولا سيما من أمثالك الله. طيب عبد الله، نعم، نعم، إذا ما يصح هذا، يعني السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هو له وجهة نظر، وأقوى من هذه الوجهة قوله أولم يسيروا في الأرض فينظر، بعد الآية هذه أولم يسيروا في الأرض فينظر، لكن نحن نقول العبرة بعموم اللفظ، والسبب لا يخصص العام. وإذا ذكر بعض حكم يتعلق ببعض أفراد العام لا يقتضي تخصيصه أيضا كما هي القاعدة. نعم، كيف
2: هذا العمل أقرب إلى نظر رحمة الله؟
0: ما يصح إلى نظر رحمة الله، الرحمة ما هي تنظر، أقرب إلى رحمة الله. نعم، كم بقي على الوقت؟ اي نعم،
2: تفسير المدهول بالاصنام يخرج الاحبار والرهبان وغيرهم، ليس في هذا وصول؟
0: ما تقول في هذا السؤال؟ نعم، هو لا شك ان عباده الاحبار والرهبان بالمعنى الذي فسره الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كعبادة الأصنام، لأن عبادة الأصنام عبادة تقرب وخضوع، وعبادة الأحبار والرهبان عبادة اتباع، عبادة اتباع، ولا شك أنها عبادة كما جاء في الحديث، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد. فإذا كانت عبادة الأحبار والرهبان كعبادة المسيح بن مريم لازم من هذا أنهم يعبدونهم عبادة التقرب. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لعلي بن حاتم: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال نعم، قال فتلك عبادته. فهذه عبادة إيش؟ اتباع، هذه عبادة اتباع، فهمت؟ وغالب عبادة المشركين عبادة تقرب وتعظيم. نعم، نعم، هي السمع هنا سمع إحاطة، لكنه يراد به النصر والتأييد، لأن مجرد الإحاطة حتى فرعون يسمعه الله عز وجل. نعم، إيش؟ والله الكتب متعددة ومختلفة في المنهج، فمثلا مجرد الإثبات، إثبات العقيدة من أحسن ما يكون العقيدة الوسطية، لأن كل ما بني على آيات وأحاديث من جهة المناقشة والمحاجة من أحسن ما رأيت الصواعق المرسلة، ابن القيم ومختصره، هذا من أحسن ما يكون لطالب العلم في المناقشة. الصواعق المرسلة على غزو الجهمية والمعطلة ومختصره أيضا، هذا مفيد لأنه يذكر رحمه الله أمهات المسائل اللي فيها الخلاف ثم يناقش هؤلاء، أو يجادل بالأصح من مناقش، يجادل هؤلاء حتى يتبين الحق. والله نسيت من هو له الموصل، وش اسمه؟ بس الموصل فقط. على كل حال مختصر معروف، مختصر الصواعق المرسلة بهذا الاسم. نعم. إيش هو شرك الاتباع؟ شرك الطاعة، لكن ذاك شرك عبادة. ولهذا من أحسن حدود الطاغوت ما قاله ابن القيم: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. المعبود الأصنام، والمتبوع العلماء، والمطاع الأمراء. هذا أحسن ما يقال في حد طاغوت، لكن باعتبار الطاغي. أما باعتبار المعبود أو المتبوع أو المطاع، هؤلاء ليسوا طواغيت باعتبار ذواتهم، لأن العالم قد لا يرضى بهذا الشيء، والأمير كذلك، والمعبود كذلك، لكن باعتبار الفاعل هي طواغيت، باعتبار الفاعل يعني أنه طغى فيها، هي محل طغيانه. معنى كونها طواغيت أنها محل طغيانه وليست هي طاغية. فعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام معبود، هل نقول أنه طاغوت؟ لا، لكنه محل طغيان الذين عبدوه. انتبهوا لهذه النقطة، لأن بعض الناس استشكل كلام ابن القيم وقال كيف يقول هذا الكلام إذن عيسى طاغوت لأنه معبود. فيقال مراد رحمه الله أن محل الطغيان يكون في المعبود والمتبوع والمطاع. اليوم إن شاء الله أتخمتم من الأسئلة، ما يكفي يا سعيد؟ طيب، أي اللازم ما لا ينصب المفعول به، والمتعدي ما ينصب المفعول به. سمع تنصب المفعول به ولا لا؟ ها؟ حي، عظم، ها؟ طيب وش معنى؟ هل يمكن أن تتسلط عظم على شيء؟ عظم هو بنفسه، أما عظم صحيح متعدية، لكن عظم لازم هو المتعدية، لازم لا شك. جل لازم، فالعظيم من أسماء الله اللازمة، والعلي من أسماء الله اللازمة، والأجل أو الجليل من أسماء الله اللازمة. نعم. نعم. نعم. اقرأ، أنت تحفظ القرآن؟ تحفظ القرآن؟ طيب، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وعيسى ممن سبقت له الحسنى، عرفت؟ ولهذا ضرب الكفار عيسى مثلا وقالوا لما نزلت الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قالوا إذن عيسى في النار جدلا. فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. مثل قوله أآلهتنا خير أم هو؟ قال الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وأبغض الرجال إلى الله على لد الخصم. نعم.

نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. ما سبق أخذنا فوائده كاملة. قال الله تبارك وتعالى: أولم يسيروا في الأرض. وهذا النظم موجود في القرآن كثيرا، أن تأتي أداة الاستفهام وبعدها حرف العطف ثم الجملة. وقد اختلف المعربون في كيفية إعراب هذا النظم وهذا التركيب، فقال بعضهم إن التقدير وألم يسير في الأرض، وألم يسير في الأرض، فتكون الواو عاطفة على ما سبق، وتكون الهمزة داخلة على جملتها مصدرة الجملة بها. وهذا القول لا يحتاج إلى تقدير، لكنه يرد عليه أن الهمزة متقدمة على حرف العطف، فأجابوا عن ذلك بأن الهمزة مقدمة، وقالوا إن تقديمها في مثل هذا سائغ. والقول الثاني للمعربين أن الهمزة معطوفة على أن الهمزة داخلة على شيء مقدر، وأن حرف العطف عاطف على ذلك المقدر رحمك الله، وحينئذ نحتاج إلى تعيين ذلك المقدر، ولا يعينه إلا السياق، فيقدر ذلك المحذوف بحسب ما يقتضيه السياق. فمثلا يقال: أولم يسيروا، أفرطوا ولم يسيروا، أفرطوا ولم يسيروا في الأرض، أو أغفلوا ولم يسيروا في الأرض، أو ما يؤدي إلى هذا المعنى. وقوله أولم يسيروا في الأرض، هل المراد سير القلوب بالنظر والتأمل والتفكر، أو المراد سير الأقدام حتى يقف الإنسان على ما حصل للأمم السابقة بعيني رأسه؟ نعم، كلاهما، كلاهما. فمن لم يتيسر له أن يسير بقدمه فليسر بقلبه. ولكن ما طريق سيره بقلبه؟ طريق سيره بقلبه أن يقرأ تاريخ الأمم السابقة، وحينئذ بأي شيء يثبت هذا التاريخ؟ يثبت هذا التاريخ بطريقين فقط: الطريق الأول القرآن، والطريق الثاني السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى قال في من سبق: والذين من قبلهم لا يعلمهم إلا الله، لا يعلمهم إلا الله. وإذا كان لا يعلمهم إلا الله فإن مصدر التلقي لأخبارهم من عند الله أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما حدثت به بنو إسرائيل عمن سبق فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما شهد شرعنا به

0: أو ما شهد القرآن والسنة به فهذا مقبول، لا لأنه خبر بني إسرائيل ولكن لأن القرآن والسنة شهدت بصدق. الثاني ما شهد القرآن والسنة بكذبه فهذا مرفوض ولا يجوز التحدث به إلا إذا أراد الإنسان بيان كذبه وبطلانه. القسم الثالث ما لم يشهد الوحي بصدقه ولا كذبه، أي ما ليس بالقرآن ولا في السنة تصديقه ولا تكذيبه، فهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فيكون من الكلام الذي يباح نقله لكن لا فائدة منه فلا يشتغل به عما هو أهم منه. وبهذا نعرف كيف نسير بقلوبنا في أخبار ما سبق، فصارت مصدر التلقي في أخبار ما سبق المصدر الأساسي الأكيد هو الكتاب والسنة. وأما ما وقع من أخبار بني إسرائيل فعرفتم أنه على ثلاثة أقسام. وقوله أولم يسيروا في الأرض، قال بعض المعربين إن في هنا بمعنى على، لأنه لا يمكن السير في جوف الأرض، بناء على أن في للظرفية والظرف محيط بالمظروف، كما إذا قلت الماء في الإناء فإن الإناء محيط به والماء في جوفه. ولكن ربما يقول قائل إن هذا غير متعين، لأن المراد في الأرض أي في مناكب الأرض، كما قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. وتكون الظرفية هنا ظرفية الأجواء، أي في جو الأرض في أجواء الأرض، والأجواء ظرف لمن يسير فيها. فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبله. فينظروا، ألف هنا قيل إنها عاطفة، وعلى هذا فيكون السير منتفيا والنظر أيضا منتفيا. والتقدير على هذا القول أولم يسيروا في الأرض فألم ينظروا في كيف كان عاقبة الذين من قبله كانوا من قبله. وقيل إن الفاء للسببية، أي فبسبب سيرهم ينظروا كيف كان، والمعنى يعني متلازمة، لأنهم إذا لم يسيروا لم ينظروا، وإن ساروا نظروا. وقوله فينظروا كيف كان، هل النظر هنا نظر قلب وبصيرة أو نظر عين وبصر؟ ينبني على ما سبق في السير. إن كان سير قلب فالنظر نظر قلب وبصيرة، وإن كان سير قدم فالنظر نظر عين وبصر. وقد قلنا إن السير صالح لهذا وهذا، فيكون النظر هنا يكون النظر أيضا صالحا لهذا وهذا. كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبله؟ كيف اسم استفهام وهو في محل نصب على أنه خبر كان مقدما، وعاقبة اسمها. كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبله، أي مآلهم، ماذا كان مآلهم؟ سيأتي ذكر المآل، لكن الله ذكر حالهم قبل أن يذكر مآلهم. قال كانوا هم أشد منهم قوة، منهم قوة، أشد من الشدة وهي الصلابة والعظم. ومنهم يقول فيها قراءتان، وفي قراءة منكم، فيكون في هذا التفات من الغيبة إلى الخطاب. ومعلوم أن الخطاب أشد وقعاً في النفس من الحديث بصيغة الغيبة، أليس كذلك؟ يعني إذا كنت تخاطب الشخص مخاطبة فهو أشد وقعاً في نفسه مما إذا كنت تتحدث بصيغة الغيبة. ولهذا جاء قول الله تعالى عبس وتولى بصيغة الغيبة، والعابس هو المتولي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يقل عبست وتوليت لأن الخطاب أشد وقعاً من الغيبة. وقوله في قراءة منكم، اعلم أن اصطلاح المؤلف رحمه الله أنه إذا قال في قراءة فهي سبعية، وإذا قال وقرئ فهي شاذة ليس سبعية. وفي قراءة منكم أشد قوة وآثارا في الأرض من مصانع وقصور، فهم أقوياء الأبدان ولهم من الآثار في الأرض أكثر مما عند هؤلاء الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد في هذا ظاهر في ديار ثمود، فإن كل من شاهدها تبين له كيف كانت قوة القوم، وكذلك أثار عاد في الأحقاف التي اطلع عليها وقال الله فيها إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، قوة عظيمة. حتى إن عادا قالوا من أشد منا قوة، فماذا كانت حالهم؟ قال تعالى فأخذهم الله أهلكهم بذنوبهم وما كان لهم من الله مواقع. هؤلاء القوم الأشداء الذين لهم من الآثار ما يبهر العقول أخذهم الله بذنوبهم، أهلكهم بسبب ذنوبهم، وذنوبهم مكونة من شيئين التكذيب والتولي، فهم مكذبون للخبر متولون عن الأمر، فكذبوا الأخبار وخالفوا الأوامر، وقعوا فيما نهوا عنه وتركوا ما أمروا به وكذبوا ما يلزمهم تصديقه. فأخذهم الله بذنوبهم، والباء هنا للسببية، وما كان لهم من الله من واق، ما نافية، ومن متعلقة بواق، واق اسم كان دخلت عليه من الزائدة للتوكيد، وأصل واق أصلها واقي فحذفت الياء للتخفيف، أي ما كان لهم أحد من أحد يقيهم من عذاب الله. حتى إن ابن نوح عليه الصلاة والسلام لم يقه من عذاب الله قربه من نوح ولا دخوله في العموم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه منجيه وأهله، أعني نوحا، فلما أرسل الله عليهم الغرق دعاه ابنه أن يركب معه في السفينة ولكنه أبى وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فغرق. وقال نوح رب إن ابني من أهلي، وقد وعد الله أن ينجيه وأهله، فقال الله تعالى إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلم يقي هذا الابن قربه من أبيه أحد أولي العزم من الرسل، ولكنه هلك في من هلك، كما قال تعالى هنا وما كان له من الله من واق. طيب، في هذه الآية فوائد كثيرة، منها الحث على السير في الأرض بقوله أولم يسيروا، بناء على أن الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ. ومن فوائدها أين أن السير في الأرض في أرض المكذبين وبيان ما أحل الله به من النكال إذا كان على سبيل العبرة فلا بأس به. على سبيل العبرة بماذا؟ العبرة بما جرى لهم من الهلاك، لا العبرة بما كان لهم من القوة. وبناء على ذلك نعرف أن الذين يذهبون الآن إلى ديار ثمود للاطلاع على قوتهم والاعتبار بصنعتهم على خطأ عظيم، لأنهم لم يسيروا في الأرض السير الذي أمر الله به، بل ساروا في الأرض السير الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون أن نصيبكم ما أصابهم، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. فمن الذي يذهب الآن إلى ديار ثمود يقف يشاهد آثارهم وهو وهو يبكي؟ لا أحد إلا من هداه الله عز وجل وتبين له الحق، وإلا فإنهم يذهبون يتفرجون. والعجب أن بعض الجهال منا يرون أن هذا من الآثار المحترمة، فيقال: سبحان الله، الآثار المحترمة أيها الجهال هي الكتاب والسنة، آثار الوحي، أما آثار المكذبين للرسل فليست محترمة. ثم هل هي آثار آبائكم وأجدادكم؟ آثار قوم فنوا وأعقبهم أناس ثم أناس ثم قرون كثيرة، لكن هذا من الجهل والتقليد الأعمى الذي يجعل القوم يتعلقون بالآثار المادية دون الآثار المعنوية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عاقبة الذين كانوا من قبلهم عاقبة سيئة، لقوله: كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، إلى قوله: فأخذهم الله. ومن فوائده أن هؤلاء الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة في الأبدان وقوة في الصناعة وقوة في الآثار، ومع هذا لم تمنعهم قوتهم هذه من أخذ الله لهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أن قوة الله سبحانه وتعالى فوق كل قوة، فإنه قال: كانوا أشد منهم قوة، ومع ذلك أخذهم الله عز وجل. ذلك لأن الله تعالى إذا أراد شيئا قال له أن يكون، لا يحتاج أن يأتي بأحد يساعده، ولا يحتاج إلى صنع قنابل أو مدافع، لا، كن فيكون. انظروا إلى عاد، افتخروا بقوتهم فأهلكهم الله تعالى بألطف الأشياء، سخر عليهم الريح ولم يسخرها لهم، بل سخرها عليهم وهي الريح من ألطف الأشياء، فدمرتهم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، حتى كانوا كأعجاز نخل خاوي. يقولون إن الريح تحمل الواحد منهم حتى يكون في عنان السماء، ثم ترده إلى الأرض فينقلب منحنيا كأنه عجز نخل خاوية. وأعجاز النخيل إذا رأيتموها تجدون أن النخل قد قالت هكذا تقوست. هؤلاء الذين كانوا أشد أقوياء يقفون على أقدامهم أصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية، والآية الثانية: كأنهم أعجاز نخل منقعه. فرعون قال لقومه: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ بماذا أهلكه الله؟ أهلكه الله بأن أخرجه من مصر التي كان يفتخر بها باختياره، خرج مختارا، بل خرج وكأنه غانم، كأنه رابح في المعركة، ثم أهلكه الله بجنس ما يفتخر به. بماذا؟ بالماء، أهلكه الله بالماء، ليتبين أن القوة قوة الله سبحانه وتعالى، وأن الله أشد من هؤلاء قوة. نعم، نكمل الفوائد. يقول من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، لقوله: وما كان لهم من الله من واق. وقد بين الله ذلك صريحا في قوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا يقيدون دون ما أراد الله لا قصور ولا مدافع ولا طائرات ولا أي شيء. وما لهم وما كان لهم من الله من واق. ومن فوائد ذلك ومن فوائد الآية الكريمة وهي التي بعدها إثبات الأسباب، وأنه لا يجني جان إلا على نفسه. من أين تؤخذ؟ من قوله: ذلك بأنهم، إلى آخر. وقد تقدم لنا شرح هذه المسألة، أعني مسألة الأسباب وتأثيرها واختلاف الناس فيها، وبينا أن أعدل الأقوال وأصح الأقوال أن الأسباب إيش؟ لها تأثير مباشر، لكن ليس تأثيرا ذاتيا بنفسها، ولكن بما أودع الله تعالى فيها من القوى المؤثرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عدل الله عز وجل، وأنه لا يؤاخذ أحدا بدون ذنب، لقوله: ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ما من أمة خلت إلا وقد جاءتها رسله، لقوله: كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. ها؟ لا، إلى وين جاء؟ ها؟ بس. طيب، على كل حال هذه المسألة لابد أن نتمها. كل أمة جاءها نذير، جاء وجاءها رسول أنذرها وبين لها، وقد أقر هذه الأمم بذلك. قال الله تبارك وتعالى في سورة الملك: كلما ألقي فيها، أي في النار، فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ثم قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبه. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهذا من تمام رحمة الله عز وجل وحكمته أن أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، ولأجل مصلحة الخلق. نحن لولا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلينا، هل نعرف كيف نتوضأ؟ هل نعرف كيف نصلي؟ ما نعرف. لكن من رحمة الله عز وجل أن أرسل إلينا رسولا علمنا كيف نتوضأ، كيف نصلي، ثم ما الذي يترتب على هذا الوضوء والصلاة؟ مغفرة الذنوب. إذا توضأ الإنسان فإن خطاياه تخرج مع آخر قطرة من قطر الماء. وإذا صلى فالصلوات الخمس مكفرات لما بينهم. وإذا توضأ في بيته وأسبغ الوضوء وخرج إلى المسجد لا يخرج إلى الصلاة لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. أحصي خطواتك من بيتك إلى المسجد في اليوم والليلة خمس مرات كثير، كل هذا من فضل الله عز وجل. ولولا أن الله هدانا هداية إرشاد ونسأل الله تعالى أن يتممها بهداية التوفيق، لولا ذلك لهلكنا ولم نعرف كيف نعبد الله. فهذا من رحمة الله عز وجل أنه أرسل الرسل إلى الأمم ليبينوا لهم. وإذا قلتم إننا لم نصل لهذه الآية فأنتم مصدقون ونجعلها قادرة إن شاء الله. نعم نوشاء.
1: هل الإنسان مأجور على خطواته إذا جاء
0: إلى
1: المسجد وإذا عاد
0: منه؟ نعم. أما إذا جاء إلى المسجد فقد سمعتنا، وأما إذا رجع ففي قصة صاحب الحمار الذي كان بعيدا من المسجد فقيل له ألا تشتري حمارا تركبه، فقال يا رسول الله إني أحتسب ممشاي إلى المسجد ورجوعي منه، فقال لك ما احتسبت. فإذا احتسب الإنسان هذا فله ما احتسبه. لكن يا إخواني أنا أقول لكم إنه يفوتنا كثيرا الاحتساب، ولا لا؟ كثيرا يفوتنا، نصلي نريد أن نؤدي الصلاة اللي علينا فقط، لكن لا نشعر بأننا نحتسب أجرها وأننا سنجد أجر هذه الصلاة أو أجر هذا الوضوء أو أجر هذه الخطى. هذه تفوتنا كثيرا، والاحتساب له أثره لا من جهة الثواب ولا من جهة أنه يحث المرء على العمل، لأن الإنسان إذا عمل جوزي يزداد عملا، لكن إذا عمل على أنه فرض عليه يؤديه فقط صار كالذي يقضي الدين عن نفسه فيعطيه الدائن. فلذلك أنا أحثت نفسي وإياكم على هذه المسألة، مسألة الاحتساب. وش معنى الاحتساب؟ أنه يريد بعمله الأجر والثواب. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إيش؟ اسم الاحتساب، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، احتسب الأجر من الله عز وجل. ونسأل الله أن يذكرنا ذلك ويعين عليه. نعم
2: شيخ العبر والإنسان إذا دخل في مكان
0: إذا
2: قول الذين أهلكوا يعني هل كل قوم أهلكوا شيخ أم الكفار كذلك الذين لم يأتي بعذاب؟
0: لا لا المراد الذين أهلكوا هنا. إيش؟
3: مدان صالح فهو على قطر عظيم، ولكن لو قال قائل أنا لا أتأثر بالقرآن ولكن أتأثر بمجاهدة هذه الأقوام السابقة ليأخذ العبرة والعبرة،
0: هذه صار ذهب ليأخذ العبرة. والإنسان يذهب ليأخذ العبرة لا شك أنه سيتأثر، لكن أكثر الناس أو كثير من الناس الآن يذهبون ليعتبروا بما عندهم من القوة لا بأخذ الله لهم. نعم كيف؟ ما فهمت الآن عطني قضية بدون مقدمات ونتائج وأشياء. قل هل يجوز أن أذهب إلى كذا؟ هذا سؤالك أنت. يعني تقول هل يجوز أن أذهب إلى رجل عاصي؟
2: يعني هو يضيق صدري لما أذهب إليه.
0: والسؤال الآن والسؤال هل تذهب إليها ولا تذهب؟ طيب إذن ما دام ما دمت تريد الذهاب للدعوة فاذهب إليه. إذا ضاق صدرك اصبر حتى اللي يدعو الناس في السوق وفي المسجد يضيق صدره إذا رآهم على موقف. اصبر ما دمت تريد أن تدعوه. أما إذا إن ذهبت تريد أن تكرمه فلا يجوز. نعم. نعم صحيح هذه حجة واحتج بها الصحابة على الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لهم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ ليش نعمل الجنة؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نقول أنت مكتوب أنك في الجنة وفي النار بسبب عملك فأعمل لأهل عمل أهل الجنة لتكون من أهلها. نعم إيش؟ العلماء يقولون لا فرق. كل شيء تذهب لأجل يتبين لك آثارهم وقوتهم وتعجب بهذا القوة فهو لا يجب. نعم على حكاية وأنكم تمرون عليهم مصبحين وبالليل هذه حكاية عن شيء واقع كما قال الرسول لا تتبعوا الناس ما كان قبلكم. هل معنى ذلك أن الرسول يفسح لنا المجال؟ خبر عن أمر واقع أو سياق. وكما أخبر من المرأة تذهب من صنع إلى حضر الموت لا تخشى إلا الله. انتهى الوقت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. ذلك المشار إليه أخذ الله تعالى إياهم بذنوبهم. فهذه الذنوب أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، قال المؤلف بالمعجزات الظاهرات. تأتيهم رسلهم جمع رسول، والرسول لكل أمة، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. تقدم سد الخلل هذا يا جماعة. والرسل جاءوهم بالبينات، قال المؤلف بالمعجزات، والصواب أن يقال بالآيات، لأن الله تعالى يعبر عنها هكذا: آياتنا بينات. والمراد بالآيات ما يؤمن على مثله البشر، وهي نوعان: حسية ومعنوية وخلقية وخلقية، كلها آيات بينات ظاهرة واضحة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بعث الله نبيا إلا آتاه ما على مثله يؤمن البشر، آتاه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. والحكمة من هذه الآيات هو أن البشر لا يمكن أن يقبلوا دعوة من شخص عاش بينهم يعرفونه فيأتي ويقول إنه نبي أو إنه رسول. طيب بأي دليل؟ لا بد من آيات، آيات تدل على صدقه. وكما قلت لكم إن الآيات نوعان: آيات معنوية وهي ما يتضمنه الوحي الذي جاء به هؤلاء الرسل، وآيات حسية وهي ما يظهر من خوارق العادات. ولهذا قيل في تعريف الآية إنها أمر خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد الرسول تأييدا له. هذه هي الآية: أمر خارق للعادة يظهره الله على يد الرسول تأييدا له. فهذه الآيات قال العلماء إنها تكون عن الآيات القصية تكون مناسبة للوقت الذي بعث فيه الرسول، واستشهدوا لذلك بأن موسى عليه الصلاة والسلام أعطي آيات سحرية، أي تشبه السحر لكنها أقوى منه تغلبه، فيضع العصا وهي من خشب على الأرض فتنقلب حية تسعى، ويدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء تلوح من غير عيب أي من غير برص. فلهذا نعم، وهذا لأنه في وقته كان للسحر طور عال مرتفع، فجاء بآيات تغلب ذلك السحر. ويظهر هذا حينما اجتمع مع السحرة في اليوم الذي وعدهم فيه فألقوا حبالهم وعصيهم حتى خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، فقال الله تعالى: لا تخف، وأمره أن يضع الحصى العصا فوضعه، فإذا هي حية تلقف ما يفكون لا تستعجل. ثم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بعث في زمن ترقى فيه الطب ترقيا عظيما بالغا، فجاء بأمر يعجز عنه الأطباء: يبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله، ويحيي الأرض ويحيي الموتى بإذن الله، بل يخرج الموتى من قبورهم بإذن الله، يقف على صاحب القبر فيخاطبه فيقول اخرج فيخرج. وهذا أعظم من الطب الذي أتوا به. أما محمد عليه الصلاة والسلام فقد بعث في وقت بلغت فيه البلاغة أوجها، وصار الناس يتفاخرون أيهم أبلغ، فيأتي الشعراء ويأتي الخطباء إلى أسواق الجاهلية عكار وغيره يتبارون في أشعارهم وخطبهم، فجاء هذا القرآن قاضيا عليها كلها وأعجزهم، وعجزوا عن أن يأتوا بآية منه مع أنهم هم أمراء البلاغة. والمهم أنه لا بد لكل نبي من آية يؤمن على مثلها البشر، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم ورحيم. حكيم لا يرسل شخصا يقول للناس أنا رسول بدون بينة، ورحيم حيث أيد هؤلاء الرسل بالآيات من وجه، ورحم الخلق فجعل مع الرسل آيات من أجل أن تكون حجة الرسل مقبولة لديهم. تأتيهم رسل بالبينات فكفروا، ألف عاطفة وتدل على مبادرة هؤلاء بالكفر وأنهم لم يتأملوا ولم ينظروا. وجه ذلك أن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب. فكفروا أي بالرسل وبالبينات التي جاءوا بها، فأخذهم الله أي أهلكهم، إنه قوي شديد العقاب. أهلكهم الله سبحانه وتعالى بعامة إلا من آمن. ثم بين أن هذا الأخ أنه بين أن هذا الأخ شديد لقوله إنه قوي شديد العقاب، قوي أزلا وأبدا، فلم يسبق قوته ضعف ولا يلحقها ضعف. أما البشر فإنهم ضعفاء أولا ونهاية، ومنتهى قوتهم أيضا ليس بشيء، حتى وان بلغ الانسان اشده بلغ غايه قوته فانه ليس بشيء. اما الرب عز وجل فانه قوي ازلا وابدا شديد العقاب، هذا من باب اضافه الصفه الى موصوفها، المعنى عقابه شديد. الشديد يعني الصلف القوي الذي تحصل اثاره على من عوقب. في هذه الايه فوائد، منها بيان سبب إهلاك الأمم وأن ذلك بذنوبهم، لقول ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسل بالبينات. ومن فوائدها أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير وجاءها رسول. ومن فوائدها أن الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا بالآيات البينة الظاهرة. ومن فوائدها إقامة الحجة على الخلق بإرسال الرسل أولاً ثم بتأييدهم بالآيات البينات التي لا تدع مجالا للشك أو للإنكار. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء الذين أرسل إليهم لم يشكروا النعمة بل بادروا بالكفر والتكذيب. ومن فوائدها أنه لو تأمل العاقل ما جاءت به الرسل ما أدى ذلك إلى كفره، لكن غالب المكذبين للرسل يبادرون بالتكذيب. قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب وأن الله تعالى ربط المسببات بأسبابها، وهذا يدل على تمام حكمة الله وأنه عز وجل لم يفعل شيئا عبثا ولا لمجرد المشيئة، خلافا لمن قال من الجبرية وغيرهم إن الله تعالى يفعل ما يشاء لمجرد المشيئة وليس لحكمة، وأنكروا حكمة الله وقالوا إن الحكمة تقتضي النقص، وهذا من غرائب الأفهام. الحكمة تقتضي النقص؟ قالوا نعم، لأن الحكمة غرض، فإذا فعل لكذا فإنه محتاج لهذا الغرض، فيقال لهم تبا لكم ولأفهامكم، الحكمة هي غاية الحكم، أي أن الحكمة أكبر ما يدل على البعد عن السفه واللعب. وأما قولكم إن الحكمة غرض فإذا قلتم إن الله فعل كذا لكذا لازم من ذلك أن يكون الله محتاج إليه، فيقال الحكمة التي يشرع الله الشرائع من أجلها لا تعود إلى نفسه إلا من حيث الكمال فقط. أما المصلحة فالذي ينتفع بها من الخلق، أما الله عز وجل فإن حكمته لا تعود إليه بشيء سوى بيان كمال صفته عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القوي اسما من أسماء الله، وهو من الأسماء اللازمة أو المتعدية. اللازمة، اللازمة قادر من الأفعال المتعدية، لكن قوي لا من اللازمة. وعلى هذا فلا بد من إثباته، وإثبات ما دل عليه من الصفة وهي القوة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى شديد العقاب، ولكن لمن عصاه. ومن فوائدها التحذير من مخالفة الله، لأنه قوي وشديد العقاب، فيا ويح من خالف أمر ربه سيتعرض لشدة العقاب من ذي قوة لا يلحقها ضعف. إنه قوي شديد العقاب. ثم قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون. الجملة هذه مؤكدة بعدة مؤكدات، ما هي؟ الأخ، أي نعم. ولقد أرسلنا موسى، ما فيها إن، ها؟ بلقد ما يستقيم، بمؤكدات ثلاث. آدم، ما هي الواو؟ هل الواو من المؤكدات؟ عدلت عن الواو من المؤكدات؟ أقول هل عدلت عن أن الواو مؤكدة أو بقيت على رأيك؟ وين الواو؟ الواو هذا حرف عطف، حرف عطف. واللام وقد، الصيغة تأتي كثيرا في القرآن، لقد لقد. فيقال كما قيل أن هذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: واللام في جوابه، وقد. ولقد أرسلنا موسى وسلطان مبين. موسى هو ابن عمران، أفضل أنبياء بني إسرائيل وأعظمهم وأشدهم، وهو من أشد الأنبياء وأقواهم. ويدلك على ذلك ما فعله قبل النبوة وما فعله بعد النبوة. فقبل النبوة مر برجل من قومه يخاصم رجلا من عدوه فوكزه موسى، وهذا يدل على قوته وشدته. وبعد النبوة لما رجع ورأى أنهم أشركوا بالله غضب غضبا شديدا، فألقى الألواح، الألواح التي كتب الله بها التوراة، ألقاها قال بعضهم فتكسرت. القرآن، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه هارون، وهو نبي من الأنبياء مشارك له في النبوة، أخذ برأس أخيه يجره إليه، فقال: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. هذا أي يدل على قوته وشدته عليه الصلاة والسلام. وهذا من الحكمة، لأنه أرسل إلى أعتى أهل الأرض وهو فرعون، ولهذا قابله بالقوة، قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وهذه قوة تدل على قوته عليه الصلاة والسلام. أرسله الله تعالى أيضا إلى قوم عتاة وهم بنو إسرائيل، ولهذا لا يوجد شعب من الشعوب فيما نعلم مثل بني إسرائيل في العتو والنفور والاستكبار، إلى حد أنه لما كتب عليهم القتال قالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل. وليتهم اقتصروا على ذلك، فقاتل إنا هاهنا قاعدون، سنقعد على الفرش ولا نتحرك، وأنت ربك اذهب فقاتل، اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون. فلهذا كان من الحكمة أن يكون هذا الرسول على هذا النحو من الشدة، لمناسبة من أرسل إليه من فرعون وبني إسرائيل. وقوله بآياتنا وسلطان مبين، آياتنا جمع تدل على أن معه آيات متعددة وهو كذلك. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم إلى آخر، فهو أوتي آيات أعظمها وأشدها وأبينها حسا آية العصر، فإنها من آيات الله الحسية العجيبة الغريبة. عصا يهش بها على غنمه وله فيها مارب أخرى ويتوكأ عليها، إذا ألقاها صارت حية عظيمة تلقف كل ما أمامها، وإذا حملها عادت عصا، وإذا ضرب بها الحجر تفجر ماء. هذه من آيات الله، ففي هذه العصا آية من آيات الله عز وجل. يعني تأمل الآن، تفكر مدى كثرة العصي والحبال التي ألقاها السحرة، كثرتها وتنوعها، ثم ألقى هذا العصا فصار يلقف كل ما يأفكه. وأنا أتعجب، أين البطن الذي يسعى هذه الأشياء؟ نعم، لكن آيات الله تبهر العقول، آيات الله تعالى تبهر العقول. وإلا تقول كيف حية بمقدار العصا تلقف كل ما أفك من الحبال والعصي، فأين تذهب؟ نقول لا تسأل أين تذهب، أن تصدق وآمن بهذا، وكيف تذهب إلى الله عز وجل. ولا مانع من أن تكون هذه الأشياء إذا مضاتها صارت الشيء الكبير شيئا صغيرا. أرسل الله موسى بآياتنا وسلطان مبين. السلطان كل ما يكون للإنسان به سلطة، أي حجة وقوة، ويختلف باختلاف السياق. فالسلطان بالنسبة للأب مع أولاده في التأديب سلطان ضرب، والسلطان في من دعوا إلى الله عز وجل سلطان بيان، والسلطان أيضا في من جودل سلطان حجة، وهو يختلف باختلاف المواضع. المهم أنه ما كان فيه سلطة على الغير فهو سلطان. وقوله مبين يحتمل أن تكون من اللازم، ويحتمل أن تكون من المتعدي، وذلك أن أبانا الرباعي يكون لازما ويكون متعديا، فتقول أبنت له الحق، وتقول أبان الصبح أي بان وظهر، فهي رباعية صالحة للتعدي واللزوم. فإن قال قائل كيف يكون فعلا واحد صالح للتعدي واللزوم؟ قلنا نعم يصح، اللغة العربية واسعة. رجع فعل ماضي ثلاثي يكون لازما ويكون متعديا. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، هذا لازم ولا متعدي؟ لازم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، هذا متعدي. فلا مانع من أن يكون الفعل الواحد لازما في سياق، متعديا في سياق آخر، ومن ذلك أبان. فهل قوله سبحانه وتعالى وسلطان مبين معناها بين، أو مبين مظهر للحق؟ ننظر أيهما أبلغ، البين في نفسه أو المبين لغيره؟ الثاني، لأن المبين لغيره لا بد أن يكون بينا في نفسه. وعلى هذا فكلمة مبين من المتعدي تكون أشمل وأوسع معنى، وما كان أشمل وأوسع معنى فإنه يؤخذ به. ولا نقول يترك الثاني، إذا أخذنا بالأوسع والأشمل لا نقول إنه ترك الثاني. لماذا؟ لأن الثانية داخل في الأول. طيب، في هذه الآية الكريمة فوائد منها رسالة موسى عليه الصلاة والسلام بالمؤكدات الثلاث التي ذكرناها آنفا، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. ومنها من فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى يكرر ذكرى قصة موسى ويبسطها تارة ويختصرها تارة وينوعها، فهي جمعت بين الكثرة والتنويع من حيث الأسلوب والتنويع من حيث البسط والاختصار. فلماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في قوم مشركين أول الرسالة، وفي قوم يهود بعد الهجرة، ولهذا جاءت الآيات السور المكية يذكر فيها قصة موسى ببسط واختصار تارة، لأجل أن يتهيأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمجادلة اليهود الذين ستكون الهجرة إلى بلد هم ساكنون فيه. أعرفتم؟ ولهذا لا تجد قصة نبي قصة موسى عليه الصلاة والسلام لا في تنوعها ولا في تكرارها ولا في أسلوبها. من فوائد الآية الكريمة فضيلة موسى صلى الله عليه وسلم، وذلك بما أكرمه الله به من الرسالة. ومن فوائد الآية الكريمة أن موسى صلى الله عليه وسلم أوتي آيات، وبين الله تعالى في آيات أخرى أنها تسع آيات. ومن فوائدها أن موسى أوتي سلطانا، أي سلطة وقوة في إقامة الحجة وفي غير ذلك، بقوله وسلطان مبين. وإذا أردت أن تعرف شيئا من سلطانه الذي آتاه الله فانظر إلى محاورته في سورة الشعراء مع فرعون، حيث ألجمه وألقمه حجرا، وفي النهاية توعده بالقوة فقال لئن اتخذت، يقول فرعون لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، هذه كلمة إرهاب، لأجعلنك من المسجونين أشد إرهابا مما لو قال لأسجننك، لأنه كأنه يقول عندي أناس سجن كثيرون وأنا قادر على سجنهم وسأجعلك من بينه، فيكون هذا أشد في الإرهاب مما لو قال لأسجننك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ما أشرنا إليه في الآيات التي قبلها أنه ما من رسول أرسل إلا وأوتي إيش؟ آيات بينات تدل على صدقه، وهذا من حكمة الله ومن رحمة الله. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على القصة. نعم.
1: مع موسى هل رسول ولا النبي؟
0: لا رسول. ألم يقول لفرعون إنا رسولا رب العالمين؟ يوم البشر ها؟ يعني مثل الآيات اللي جاء بها عددنا وكيفية. لا لا لا، ما على مثله يؤمن البشر بحسب الذين أرسل إليه، يعني معناه أن الآيات التي يأتي بها الرسل يؤمن البشر على مثله، يعني أنها آيات مقنعة. نعم.
2: من يستخدم بعض علماء جرح التعديل اللي تكلموا في رجل يقولون هذا الرجل كعصا موسى تلقف ما يأفكون، وبعض الإخوان يمزح بها يقول الآخر أنت كعصا موسى تلقف ما يأفكون، فيصبح مزح من هذا.
0: أنا أرى أنه حتى المحدثون الذي يقول هذا نسأل الله لهم العفو لا ينبغي أن يقول هكذا، لأنه يخشى أن تستعمل استهزاء، وإن كان المحدثون لا يريدون هذا إطلاقا. فالأولى أن يقال هذا الرجل مثل آية، وهذا الرجل واسع الاطلاع، هذا الرجل واسع العلم، وما أشبه. حقا
3: يا شيخ نفس
0: كلام
3: كذاك يقولون فلان يملك عصا موسى السحري.
0: نعم أي هذا أيضا لا يجوز، هذا أشد، لأن قول عصا موسى السحرية يعني أن ما جاء به سحر، وهذا خطير. نعم أولا أحاديث وردت في هذا، والثاني قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قال يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، والمقيل لا يكون إلا في نصف النهار. بطر لو رفعت السماعة شوي علشان أقول ارفع السماعة شوي، الخط مفصول. أي نعم أي ألبى السببية، ما هي السببية؟
4: هو الفرق بين الحال لازمة أنه
0: يتعدى بحق الجر ولا تتعدى. يقولون ما تعدى بنفسه فهو متعدى، وما لم يتعدى إلا بحق الجر فهو لازم، يعني الذي ينصب المفعول به هو المتعدى، فهمت؟ وبعضهم أيضا قال فيه علامة ثانية، هو العلامات منها هذه، ومنها أنه يصح منه صوغ اسم المفعول متعدد، وهذاك لا يصح من صوص المفعول إلا بمتعلق، إلا بمتعلق. نعم.
5: ما المقصود بالسلطان الذي أرسل به موسى؟
0: هم قلنا قوة الحجة، السلطان في كل موضع بحسب. ما أخذت سألت. نعم.

0: ترى قل ذكرتم إيه السماحة هذه خلها برا. تحللت؟ لا لا. أي.
1: كل الدول
0: إذا أخذ شيء من الطعام فإنه لا يستطيع سبحان الله يعني أن يستطيع أحد أن يأخذه. يعني الدول لما تأخذ شيء تحلل. أنا قلت يعني. لا لا. وعلى كل حال إذا دخل في همها لا بد أن يتحلل بسرعة. لكن على مرء الناس يرونها تلقف تأكل.
1: ما تأكل تتحلل ما
0: يستطيع. يعني يمكن ما نسي. أنا ذكرنا هذا. قلنا يمكن. نعم. إيش؟
2: الله شيئاً يعصم
0: موسى. الله إيش؟ الله إيش؟
2: الله سيارة يعصم موسى يتلقى
0: فيه ثعبان. هذا من باب المشابهة، من باب التشبيه. هذا فرق بين هذه وبين ما ذكره أبو الحسن. هذا يقول كأنني عصى موسى يلقف حجتكم الضعيفة والباطلة. نعم. القرآن. نعم. هذا ربما نقول هكذا صحيح. لا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام محمد أتى بمعجزات حسية وأتى بمعجزات معنوية. له معجزات حسية عظيمة، انشقاق القمر معجزة، نبع الماء من بين أصابعه معجزة، فوران الماء من البئر التي نضب ماؤها لما مج فيها شيئا من فمه. كل هذه معجزات حسية. ها؟ ما هب بعيد إن أكمل الناس عقولا هم هذه الأمة، كما أخبر الرسول أن الله أكمل به الأخلاق. نعم.
2: معروف أن المحدثين أحيانا يضيفون عبارة ويريدون المعنى.
0: نعم.
2: ويريدون يعني
0: ما يريد إيش؟
2: يريدون المعنى. مثلاً كأنهم يقولون يعني يأخذ عن الكذابين
0: والضعيفين. نعم.
2: قلتم يعني
0: أنا اعترضت
2: الشيخ
0: لأن بغيت. إيه نعم.
2: ما
0: هو فواجه
2: يعني عدم القول
0: به. إيه نعم. لأن نقول إن عصا موسى عليه الصلاة والسلام صار آية ولقف كل ما يفعله، وهذا الرجل مهما كان لا يمكن أن يستوي. أي وين نصب؟ ما نصبت فيه؟ ما نصبت؟ ها؟ أنا أعرف ما نصبت، لكن نتكلم واحد طالب. ها؟ إيه ما نصبت؟ كيف ما نصبت؟ بماذا تنصب الأفعال الخمسة؟ إيه؟ حذف النون. وهل ينظروا؟ يلا

0: ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين.

0: ما هي الآيات التي أرسل بها موسى؟ طرف كم آية؟ 9 آيات. نعم. ألبى في قوله بآياتنا عقيل، ما معناه؟ نعم، للمصاحبة أو بيان لما أرسل به، فتكون للتعدية. ما هي الحكمة من الآيات؟ نعم، التي يعطيها الله الرسل
1: لكي يبين صدق هؤلاء الرسل.
0: نعم،
1: فيؤمن على مثلها،
0: تأييدا للرسل ورحمة بالمرسلين بالمرسل إليه. طيب، قوله وسلطان مبين، ما معنى قوله وسلطان مبين؟ هل معناه أنه كان ملكا أرسله ليكون ملكا على فرعون أم ماذا؟
2: لا، إنما سلطان حجة.
0: نعم،
2: ومبين أي ظاهر أو مظهر.
0: نعم، أو كلاهما.
2: أو كلاهما.
0: طيب، وكل شيء للإنسان فيه سلطة يسمى سلطان، سواء كان حجة أو علم أو سلاح أو غير ذلك. طيب، 9 الآيات التي أرسل بها موسى، عدها علينا نوشاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا العصر.
0: نعم.
3: ثانيا اليد.
0: نعم.
3: ثالثا الجراد.
0: الطوفان والجراد والقمة والضفادع والدم. كم هذه؟
3: هذه 7.
0: نعم. انفلاق البحر. 8.
3: نقص الثمرات.
0: السنين ونقص من الثمرات. طيب، وبعضهم قال ضرب العصا، ضرب الحجر بالعصا فيتفجر. طيب، والله في احتمال في الواقع. أما لبني إسرائيل فيدخل فلق البحر وكذلك انفجار الماء من الحجر، لكن هذه السنتين ليست لآل فرعون. آل فرعون السنين ونقص من الثمرات بالإضافة إلى 7 السابقة. قال الله تعالى نأخذ نبدأ من الآن. قال إلى فرعون متعلق بأرسلنا، أي فوائد؟ كيف؟ إلى فرعون، إلى فرعون هذه متعلق بأرسلنا، وفرعون هو حاكم مصر الذي ملكها وسلط على بني إسرائيل، فكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. قيل إنه كان يفعل ذلك من أجل أنه قيل له أو قال له بعض الكهنة إنه سيكون في بني إسرائيل رجل يكون زوال ملكك على يده، هذا قول. وقول آخر إنه فعل ذلك إذلالا لهم وإهانة، لأنه إذا قتل الرجال وبقي النساء هلكت الأمة، وهذا القول أقرب، وذلك لأن القول الأول معتمده النقل عن بني إسرائيل، ومعلوم أن النقل عن بني إسرائيل لا يصدق ولا يكذب. والمعنى المعقول لكونه يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم هو إذلال هذا الشعب، وهو قلة بالنسبة للأقباط. طيب، فأنت الآن اعرف الحالة التي أنت عليها وتصرف على ما هي عليه الآن. هذه نأخذها من قول هذا الرجل المؤمن اليوم. واعلموا أنني إذا قلت حسن خطابة الرجل أو احترازاته أو ما أشبه ذلك ليس معناه أني أخبركم عن قصة مضت وتاريخ مضى، لا، أريد أن تأخذوا من ذلك إيش؟ عبرة تسيرون عليها، لأن ما دام نثنى على هذا الرجل بخطابه ومعالجة الأمور فإنه يعني أننا نحث على اتباع الطريق. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن آل فرعون قد غلبوا في مصر وظهروا عليها ولم يكن لهم منازع، قوله ظاهرين في الأرض. ومن ثم تكبر فرعون ولم يخضع لموسى، لأن موسى من بني إسرائيل وهم قلة أذلة في مصر والغلبة للأقباط. ومن فوائدها أن الظهور والغلبة قد يكون سبباً للأشر والبطر إلا من وفقه الله. بعض الناس إذا أعطاه الله تعالى سبب رفعة لا يزيده ذلك إلا تواضعاً للحق وللخلق، وبعض الناس إذا أعطاه الله تعالى رفعة صار هذا سبباً في تعليه على الخلق واستكباره عن الحق. وهذه محنة يجب على المرء أن يعالج نفسه فيها، لا إذا أعطاه الله مالا يزم ويعلو ويستكبر، فإن الذي أعطاه هذا المال قادر على أن يتلفه عليه. لا يقول إذا أعطاه الله علما أنا عالم وأنا من أنا، ثم يتعلى على الحق، يتعلى عن الحق وعلى الخلق، بل يجب على الإنسان كلما آتاه الله علما أن يزداد تواضعا. هذا ما أقوله وأرجو أن أتصف به وإياكم. فعلى الإنسان أن يعرف هذه المسألة، وأن الله قد يبتلي الإنسان بالشيء الذي قد يكون داعيا لعلوه واستكباره عن الحق وعلى الخلق، فليحذر هذا الأمر. ومن فوائد الآية الكريمة قوة إيمان هذا الرجل، وأنه لا دافع ولا مانع لما أراد الله، لقوله من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، وهذا يدل على كمال يقينه رحمه الله ورضي عنه، حيث لم يقل إن جاءكم، نعم، حيث آمن بأنه إذا جاء بأس الله فإنه لا مرد له. ومن فوائدها أيضا التلطف بالخطاب حتى يشعر الإنسان المخاطب وكأنه هو أول من يراد بهذا الأمر أو بهذا الخطاب، لقول فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، ولم يقل فمن ينصركم من بأس الله إن جاءكم، كل هذا من باب التنزل مع هؤلاء وإشعارهم بأنه واحد منهم. وقد يقال إن في هذا إشارة إلى أن العذاب إذا نزل يعم الصالح والفاسد، ويكون قوله فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا يراد به حقيقته، أي أنه هو سيصيبه ما أصابه، ويكون هذا شاهده قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وهذا ليس ببعيد. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا نزل بأس الله فإنه لا مرد له، ويدل لهذا قوله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وهل يستثنى من هذا أحد؟ الأخ أنت، لا، صالح لا، كل من أتاهم بأس الله فإنهم لن ينجوا ولو آمنوا، فهل يستثنى من هذا أحد؟ لا. أسألك، هل سافرت؟ المهم لا تكون مسافة القصر بس. طيب نعم قوم يونس، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يعني إذا نزل بها العذاب، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. ولماذا خص قوم يونس؟ لحكمة، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يخص أحدا بشيء إلا لحكمة، الناس عنده سواء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحكمة أن يونس عليه الصلاة والسلام خرج من قومه مغاضبا قبل أن يؤذن له، وكأنه لم يستكمل الدعوة فلم تقم عليهم الحجة الكاملة، ولهذا نجوا حين آمنوا بعد رؤية العذاب. فصار إن جاءهم له حكمة، وهو خروج نبيهم مغاضبا قبل أن يؤذن له، فكأنه لم يستكمل إقامة الحجة عليهم، فصار في هذا نوع عذر لهم، فأنجاهم الله عز وجل. طيب يشكل على هذا آية دائما إذا قرأتها أقول كيف يكون هذا؟ قال نوح لقومه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. كيف قال إنهم إذا آمنوا يغفر لهم من ذنوبهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى ثم قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر؟ فكان بالأول يقول يؤخركم إلى أجل، الثاني يقول إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. نعم.
2: أو النبي صلى الله عليه وسلم من أراد
0: لا
2: يبسط الله في آخر.
0: نعم نعم ليس هذا.
4: إيش مراد من أجل الله جاء لا يؤخر العذاب؟
0: نعم صحيح، يعني أحذركم من العذاب فإنه إذا جاء لا يؤخر، لكن إذا آمنتم أخركم إلى أجل مسمى، وعلى هذا فلا تناقض في الآية. نعم. قال الله تبارك وتعالى قال فرعون إلى آخر في هذه الآية أو في هذه الجملة والتي بعدها دليل على تمويه فرعون وغشه وكذبه وضلاله، لأنه خدع قومه بقوله ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وكذب في قوله ما أهديكم إلا سبيل الرشاد قطعا، وكذب في قوله ما أريكم إلا ما أرى على أحد الاحتمالين، على أحد الاحتمالين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الباطل قد يكون لديهم زخرف من القول غرورا، لأن مثل هذا الزعيم الذي وصل فيه الزعامة إلى أن جعلوه ربا، إذا قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد سوف يخدع قومه بلا شك، وعلى هذا فيجب علينا الحذر من خداع بعض الناس إذا قالوا نحن نريد كذا ونريد كذا من الإصلاح، فيجب أن ننظر لأفعالهم، هل تشهد أفعالهم لأقوالهم؟ إن كان الأمر كذلك فهم صدقة بررة، وإن كانوا بالعكس فهم كذبة غششة يخدعون بزخرف القول غرورا. ولهذا كان الإنسان الذي لديه فراسة لا يغتر بظاهر الأقوال، وإنما يقيس ما يقوله أو يعتبر ما يقوله بما يفعله، فإذا رأى أن أفعاله تخالف أقواله علم أنه كاذب غشاش، وإذا رأى أن أفعاله تصدق أقواله صار صادقا وصار مخلصا لموافقة باطنه لظاهره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل أحد يعرف أن الرشد مطلوب وأن الغي مكروه. من أين تؤخذ سعيد؟ أي الجملة الثانية ولا الأولى؟ الثانية. إذن هم يعرفون أن الرشاد أمر مطلوب، كل إنسان حتى الكافر يرى أن الرشد أمر مطلوب. فما هو الرشد الحقيقي؟ هل هو اتباع الهوى أو اتباع الهدى؟ الثاني، اتباع الهدى، لكن التمويه مشكل. ثم قال: وقال الذي آمن، وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليك. في الأول قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وهنا قال وقال الذي آمن. فنقول لماذا كرر هذا الوصف لهذا الرجل لطول الحديث والفصل قال وقال الذي آمن. أما اختلاف الجملتين فإن الثانية تؤكد الأولى بأن هذا الرجل قد اصطبغ في الإيمان وحقق الإيمان. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. يا قومي يعني بذلك فرعون وقومه، وهذا من باب التلطف في المقال. إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب يعني الطوائف السابقة. وكأن هذا الرجل ملهم، عنده علم بأحوال الأمم السابقين، وسيأتي إن شاء الله الكلام على فائدة هذه الجملة. مثل يوم الأحزاب أي يوم حزب بعد حزب. ثم أبدل منه قوله مثل دأب قوم نوح، دأب بمعنى عادة، وذكر قوم نوح لأنه هو أول رسول وصل إلى أهل الأرض، وعاد وثمود، وكل هؤلاء متقدمون بعيد العهد قبل موسى وقبل فرعون، فهم من أوائل الرسل. قوم نوح وعاد، عاد معطوفة على إيش؟ قوم على نوح على قوم، ولا يصح أن تكون معطوفة على نوح، لأنه لو كان معطوفة على نوح لكان المعنى مثل قوم عاد، ولا يستقيم الكلام، بل مثل عاد وهم قوم هود، وثمود قوم صالح، والذين من بعدهم من الأمم. وسيأتي أنه أشار إلى يوسف عليه الصلاة والسلام ابن يعقوب ابن إبراهيم. يقول مثل بدل من مثل قبله، أي مثل جزاء عادة من كفر قبلكم من تعذيبهم في الدنيا. إذن مثل داء مهم مثل عادتهم، إلا إذا أريد إضافتها إلى المفعول به، أي مثل العادة التي أوقعها الله به، لكن كان المؤلف جعلها مضافة إلى الفاعل، وأنها على تقدير مثل جزاء عادة، لأن الجزاء من الله والعادة من هؤلاء الأقوام من الأحزاب. العادة عادة الأحزاب، والعقوبة عقوبة الله. فإما أن نقول إن الكلام على تقدير مثل عقوبة عادة قوم نوح إلى آخره، أو نقول مثل دأب قوم نوح، أي مثل العادة التي فعلها الله بهم، والمعنى واحد. المراد أنه يخاف عليهم مثل هذه الأيام التي هي عقوبة لهؤلاء الذين كذبوا رسلهم. لا، وما الله يريد ظلما للعباد، ما نافية تعمل عمل ليس لتمام الشروط، ولفظ الجلالة اسمها. ويريد جملة هي خبرها، ولو كانت اسما لكانت التقدير وما الله مريدا. وما الله يريد ظلما للعباد، الظلم يتناول شيئين، إما الزيادة في الآثام وإما النقص في الحسنات، وكله ممتنع بالنسبة لله عز وجل، لا يمكن أن يقع منه ولا يمكن أن يريده. لماذا؟ لكمال حسنات، وكله ممتنع بالنسبة لله عز وجل، لا يمكن أن يقع منه

ولا يمكن أن يريده. لماذا؟ لكمال عدله. في هذه الآية من الفوائد شدة خوف هذا الرجل من عقاب الله، وهذا يدل على كمال إيمانه، لأنه لا يخاف أحد من شيء إلا وهو مؤمن به. ومن فوائدها أن عند هذا الرجل علما من نبأ الأولين، لقوله مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح إلى آخره. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يكون عنده علم بأحوال الأمم السابقة، من أجل أن يكون معتبرا بمن مضى في من بقي. وعلى هذا فعلم التاريخ علم مهم، ولكن يجب أن نعلم أن التاريخ أصابه شيء من الوضع، أي من التحريف والتغيير والكذب والزيادة والنقص، فعلى الإنسان أن يحتاط في ذلك، عليه أن يحتاط في هذا حتى لا ينقل أو لا يروي إلا الصحيح. ومن فوائد الآية الكريمة أن قوم نوح وعاد وثمود كانوا أول الأحزاب، لقوله والذين من بعدهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة انتفاء إرادة الظلم عن الله عز وجل، لقوله وما الله يريد ظلما. وإذا انتفت الإرادة انتفى الفعل قطعا، لأن الله تعالى يفعل ما يريد، فإذا لم يرد الظلم انتفى الظلم، أليس كذلك؟ على أنه في آيات أخرى نفى الظلم نفسه، فقال ولا يظلم ربك أحدا، وقال وما ربك بظلام للعبيد، وقال ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فيكون الله تعالى سك الباب يا الأخ هذا اللي دخل ما، فيكون الله تعالى قد نفى الظلم عن نفسه ونفى إرادة الظلم، وذلك لكمال عدله. وهذه الصفة من الصفات التي يسمونها الصفات السلبية أو الصفات المنفية، ولدينا قاعدة في باب الأسماء والصفات، انتبه، لدينا قاعدة في باب الأسماء والصفات أن النفي المحض لا يوجد في صفات الله أبدا، كل نفي في صفات الله فإنه يتضمن شيئين، أحدهما نفي ما نفي عن الله، والثاني إثبات كمال ضده. فيقال لا يظلم لكمال عدله، وإن شئت فقل لكمال عدله لا يظلم، عرفتم؟ لأن العدل إذا لم يكن عدله كاملا قد يظلم في بعض الأشياء، أما الرب عز وجل فإن عدله كامل لا يمكن أن يدخله ظلم بأي وجه من الوجوه. طيب، وهذا الظلم المنفي عن الله لكمال العدل، هل هو مستحيل لذاته أو جائز لكنه مستحيل على الله تعالى لكماله؟ الثاني، خلافا للجهمية الذين قالوا إن الظلم مستحيل على الله لذات الظلم، لأنه إذا كان مستحيلا لذاته لم يكن مدحا، المستحيل لذاته ما يمدح من استحال عليه على ذلك لأنه مستحيل. وهم يقولون إنه مستحيل لذاته لأن الخلق كله ملكه ويفعل في ملكه ما يشاء، ومن تصرف في ملكه فإنه لا يقال إنه ظالم ولو قدم شيئا على شيء أو نقص شيئا عن حقه. ولكن نقول إن الله تعالى صرح بأنه حرم الظلم على نفسه،
وهذا يدل على أن الظلم

0: في حقه ممكن عقلا، لكنه حرمه على نفسه لكمال عدله. والخلاصة أن من قواعد أصول من قواعد الأسماء والصفات أنه لا يوجد النفي المحض في صفات الله، بل لا يوجد نفي في صفات الله إلا لكمال إيش؟ لكمال ضده. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لماذا؟ لكمال قوته، لا لأن اللغوب لا يلحقه، لكن لكمال قوته لا يلحقه اللغوب. وليس المعنى أنه ليس من مما يمكن أن يلحقه اللغوب، لا، لكنه مستحيل لكمال قوته. قال أهل العلم: وإنما قلنا بذلك لأن النفي المحض، النفي المحض عدم محض، صحيح؟ لو تزر زارك يا أخي، لأن النفي المحض عدم محض. أولا النفي المحض، نفيت شيء معناه غير موجود، معناه أنه غير موجود. والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا، لأنه عدم، العدم ما يمدح عليه. وإما أن يكون النفي متضمنا لإثبات، متضمنا لإثبات، هذا الإثبات قد يكون عجزا. فمثلا إذا قلنا فلان لا يظلم لأنه غير قادر على الظلم، فليس هذا يعني أننا مدحناه، بل هذا ذم له، كقول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. أول ما تسمع هذا الكلام تقول ما شاء الله، هؤلاء أوفياء ذو عدل، لكنه في الواقع ذم. يقول إن هؤلاء ما يقدر الواحد منهم أن يغدر ولا يقدر أن يظلم. والثاني يقول: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان. يعني أنه إذا أساء إليهم الإنسان أحسنوا إليه، وإذا أساء إليهم غفروا له وتجاوزوا عنه. لكن لكمال إحسانهم وكمال عفوهم أو لعجزهم؟ لعجزهم. ولهذا قال: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. ليت لي بهم أي بدلهم، وهذا يدل على أنه ذمهم ذما عظيما. وقد يكون النفي لعدم صلاحية هذا الوصف لما نفي عنه. قد يكون نفي الشيء عن الشيء لأنه غير قابل وغير صالح لأن يوصف به، كما إذا قلت: الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم، هل هذا مدح للجدار؟ ليش؟ يعني غير قابل ولا صالح للظلم أو عدم الظلم. فتبين بذلك أن الله تعالى لا ينفي عن نفسه شيئا إلا لكمال ضد هذا المنفي، لكمال ضده، لا لأنه غير قابل له أو غير صالح في حقه وما أشبه ذلك من ناحية العقلية. وما الله يريد ظلم العلم. إذن نستفيد من هذا نفي إرادة الظلم عن الله لكمال إيش؟ لكمال عدله. باقي وقت، ها؟ كيف؟ أخذنا في أوجه، كيف؟ أخذنا، إيه، قلنا إشارة إلى يوسف، صح؟ نعم؟ أبدا. قال: قبل أن نبدأ بالحديث نخبركم أن هذه الجلسة هي آخر جلسة في الإجازة الصيفية، وأما في الليل يستمر، لأن إن شاء الله عزمنا أن نمشي بعد غد. نعم إن شاء الله نرجع بالسلامة، وحنا نأسف أننا ما كملنا، لكن تجري الرياح بما لا يشتهي السفن. نستأنف. نعم. لا لا لا، هي المبرد ولا المكيف؟ يعني يعطيك كيف؟
1: المبرد.
2: ها؟
0: إلى إيش؟ مذكورة في هذا. هو سيقول ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. هو الإغلاط في محله طيب، لأنه قال له كلمة أشد منها. قال لا أظنك يا موسى مسحورا، يغلط بالقول يسكت. وموسى عليه الصلاة والسلام معروف بالقوة. نعم
1: شيخ، باب التلطف الداعية يقول أحيانا وإني أكثركم تقصير، فيظن ضعاف النفوس جهال فيقولون ما دام هذا الداعية أو هذا الشيخ كثير التقصير نحن إذن
0: من باب أولى،
1: ما باب أولى، ثم يصيبهم ما يصيبهم.
0: على كل حال هذه الكلمة ينبغي الإنسان أن ينظر في مصلحتها، وإلا فقد قالها عمر بن عبد العزيز رحمه الله في آخر خطبة الخطبة، قال إني لأقول لكم هذا وما أعلم أحدا عنده من التقصير أو قال من الذنوب أكثر من معي. هي بالحقيقة يعني قد تكون مشجعة وقد تكون مخذلة. قد يقول قائل إذا كان هذا الرجل الداعي العابد مقصر كيف كذبنا نحن؟ إذن فلنشمل عن سعد الجد. وقد تكون كما قلت فيه سلاح ذو حدين، فلننظر الإنسان للمصلحة. والإنسان أحيانا يقول مثل هذا لأنه يخشى على نفسه، يخشى على نفسه من العجب. نعم. نعم.
3: لو حصل العكس وأراد الرجل أن يتزوج من امرأة ليست مستقيمة.
0: ها؟
3: لو حصل العكس وأراد الرجل أن يتزوج من امرأة غير مستقيمة وقال لعل الله أن يهديها لي.
0: نفس الشيء.
3: وإلا طلقتها.
0: نفس الشيء. لا، ما هو إلا طلقتها. قد يقول الإنسان عنده عزم في هذا أول الأمر، لكن إذا تزوجها ورغب فيها، نعم، عصفت بعد يعني جذب النساء للرجال ما هو هين.
3: لو ظن فيها قبول الدعوة.
0: كلمة الظن هذه غير واردة على الواقع. الظن غير واردة، ولذلك أنت غير مكلف إلا بما بين يديك، حتى لو أخلفت الأمور فيما بعد فأنت مجتهد ولا لوم عليك ولا إثم عليك. لكن عليك إثم أنك تقدم على شيء تعرف أنه الآن غير صالح، لكن رجاء أن أصلح. هذا خطأ. والمرأة ربما تغلب الرجل. المرأة إذا أحبها حبا شديدا ربما تقول اسجد لي، يقول الله، ما الله أكبر، يقول أنت أكبر. نعم. ألم تعلم أنه ذكر أحد العلماء، نسيت منه، قال إن مؤذنا دعت عليه أمه بدعوة، وكان رجلا صالحا، فلما صعد إلى المنارة يؤذن وإذا بامرأة نصرانية في سطح بيتها جميلة، يعني أخذت بلبه فأرسل إليها يخطبها، فقالت لا يمكن إلا إذا كنت نصرانيا. حاول، قالت أبدا، فتنصر والعياذ بالله صار نصرانيا، ارتد عن الإسلام الآن. فأعاد الخطبة، قالت الآن أنت لست مسلما ولا نصرانيا فلا أحل لك. شوف، يعني هذا الرجل نسأل الله العافية ارتد عن دينه من أجل هذه المرأة، وصارت هذه المرأة كيدها أعظم من كيده. وش قالت له؟ قالت لا، لست مسلما ولا نصرانيا، والنصرانية ما تحل إلا للمسلم أو النصران. ارجع وراءك. نسأل الله العافية. نعم. نعم. نعم. الشيء الأول نفي الصفة، والثاني إثبات كمال ضدها. كيف؟ ما هي المشكلة؟ أقول ما هي المشكلة؟ نعم. أبدا هذا عوام. لا أبدا، لا يقولون بأنهم رب، لكن ربهم فرعون. ليه فرعون؟ لا لله. ها ها اي معلوم، موحدين بربوبية فرعون. عندهم توحيد الآن ولا لا؟ ها؟ سبحان الله، تقولوا زياد ولا هذا؟ وش تقول يا جماعة؟ ما عندهم توحيد ذولا. التوحيد هو توحيد رب العالمين، أما توحيد فرعون أو غيره من فلا. الظاهر أن أخونا افتح على الحق. يعني باللفظ نفسه؟ لا لا، ما هي بنص بلفظها، بالمعنى. ولهذا تجد العبارات مختلفة، مما يدل على أن الله تعالى ينقلها بالمعنى، وإن أضافها إليهم قولا لكن بالمعنى. نعم. ثم هم أيضا لغتهم غير عربية. نعم.
2: بعض الآيات التي يحكي فيها الله، يحكي فيها الله عز وجل الإنسان أو أحد، مثل قول عز وجل أنا أكثر منك مالا وولدا، هل يقول الإنسان قال الله تعالى حاكيا عن رجل، أو يقول قال الله تعالى أنا أكثر منك مالا وولدا؟
0: لا، أحسن يقول حاكيا. يديكم الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: نقول يعني حاكيا عن هذا، أو قال الله تعالى؟
0: لا، نقول حاكيا، لأنه قد يوهم أن الله، أن الضمير يعود على الله. انتهى الوقت. إلى رحمة الله. لا يجوز، لا يجوز أن ها؟ أي هذا إشكال صحيح. يقول هل يجوز للكافر أن يتزوج مؤمنة؟ فنقول لا. فأورد علينا إشكال، إشكالا، وهو أن امرأة فرعون كانت مؤمنة لا شك، وهو أكفر الكافرين. الجواب أن هذا شرع من قبلنا، هذا شرع من قبلنا، أما شرعنا فلا. وتعرف القاعدة في الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. هذا من وجه. ومن وجه آخر قد يقال إن فرعون أكرهها على ذلك وأنها لا تحب، ولهذا تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، لكنه ظالم ولا يبالي. نعم. كيف؟
2: يعني لا يصح الرجل المسلم أن يتزوج امرأة غير ملتزمة، يظن فيها
0: أن أنا قلت هذا؟ أعوذ بالله.
2: ما هو لا يجوز يعني لا يستحق.
0: بس فرق لا يجوز ولا يستحق. إحنا أنتم طلبتي وتعرفون كلامي وتعرفون أسلوبي. إذا نقلتم عني أنه لا يجوز الفاسق أن يتزوج مسلمة، هذه داهية، هذه معناه ما نزوج أحد نبدأ الآن. أكثر ناس مستاق. ها إيش عدل العبارة؟
2: لا يستحق له أن يتزوج المرأة غير ملتزمة.
0: نعم.
2: أنه قد ترجع إلى طريقته.
0: نعم. هذا صحيح. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، ثم قال في النهاية فاظفر في ذات الدين تربت يداك. نعم. أي. نعم. إيش وش الإشكال؟ إن الله لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ما حطيت عليه علامة. ما يضر. طيب.

0: قال فرعون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد. وقبل البدء بالتفسير نقدم مقدمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، فنقول إن من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يحبب إليه العلم، وذلك لأن العلم الشرعي مفتاح كل خير، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه بشرى لكل من فقهه الله في دينه وعلمه أن الله أراد به خيرا. والفقه في الدين هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها، ثم تطبيق هذه الأحكام التي علمها، لأن من لم يطبق فليس بفقيه بل هو قارئ. ولهذا حذر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أن يكثر القراء ويقل الفقهاء، فالفقيه في دين الله هو الذي يعلم شريعة الله ثم يطبقها على نفسه وعلى غيره بقدر استطاعته. وطالب العلم عليه مسؤولية كبيرة، لأنه واسطة بين الخلق وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أنه ينقل شريعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أمته. ولهذا يجب أن يكون أسوة حسنة في عباداته وأخلاقه ومعاملاته، لأنه إذا كان أسوة حسنة في ذلك فقد أثمر العلم في حقه ثمراته الجليلة. ولأنه إذا كان أسوة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحبه الناس وألفوه واقتدوا به وصار إماما، وإن لم يكن إماما كبيرا لكنه إمام بحسب حاله. وكلما ازداد الإنسان علما وتمسكا بما علم ازداد احترام الناس له واقتدائهم به وجعلهم إياه أسوة. ثم إن طالب العلم يجب عليه الإخلاص لله عز وجل في طلبه، لأن الإخلاص، انتبه يا ريمي، لأن الإخلاص هو أهم شيء، وهو الذي يكون به تحقيق ما أراده العبد. والإخلاص لله في طلب العلم أشار الإمام أحمد رحمه الله إلى شيء منه، فقال: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: وبما تصحيح النية؟ قال: ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وهذا لا شك أنه من تصحيح النية، لكنه ليس كله أو ليس كله تصحيح النية، بل هناك أشياء تجب ملاحظتها أيضا، وذلك بأن ينوي بطلب العلم امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمر بالعلم ورغب فيه، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا شيء مشاهد. بينوني تاجرا من أكبر التجار في عهد الأئمة الأربعة حصل له من رفع الذكر ما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة، لن تجدوا إلى ذلك سبيلا. فأهل العلم مرفوعون عند الله ومرفوعون عند العباد، مرفوعون في حياتهم، مرفوعون بعد مماتهم. حتى وإن نال أحدا منهم ما يناله من التعذيب أو المضايقة أو ما أشبه ذلك، فإنه يزداد بذلك رفعة، رفعة عند الله ورفعة عند العباد. فأنت إذا نويت بطلبك للعلم امتثال أمر الله، صارت كل حركة تتحركها في هذا المجال عبادة. إن راجعت الدرس فعبادة، وإن حفظت فعبادة، وإن مشيت فعبادة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذه مسألة تغيب عنا كثيرا، كثيرا ما نراجع الكتب لتحقيق مسألة ما، ولكن يغيب عنا أننا الآن في عبادة نرجو بها ثواب الله. لكن إذا استحضر طالب العلم أنه يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى بطلبه العلم، صار طلبه للعلم عبادة. الثاني أن ينوي بطلب العلم حفظ الشريعة، لأن الشريعة تحفظ برجالها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يجد الناس علماء يستفتونهم استفتوا أناسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن حفظ الشريعة يكون بماذا؟ بالعلماء، برجالها. فانوي بذلك أي بطلبك العلم حفظ الشريعة. ونعم الرجل أنت إذا كنت خزانة لشريعة الله عز وجل. الثالث أن ينوي بهذا أي بطلبه العلم حماية الشريعة والذود عنها، لأن الشريعة لها أعداء، أعداء معلنون بعداوتهم، وأعداء يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فلها أعداء. فأنت انوي بطلبك العلم حفظ الشريعة، نعم حماية الشريعة والدفاع عنها. وإذا كان هذا مقصود طالب العلم فإنه سوف يختار الجهة التي يكون غزو أعداء المسلمين من ناحيتها، وعلى هذا يجب أن يكون على علم بما يجري في الساحة من الأفكار الرديئة أو العقائد الفاسدة. ونضرب مثلا بوقت من الأوقات مر على الناس وهم لا يعرفون مذاهب أهل التعطيل ولا يعرفون الأفكار المنحرفة الهدامة، لأنهم لم يخرجوا من بلادهم ولم يفد إليهم أحد من غيرهم، فهم ملتفون على علمائهم ولا يعرفون إلا الحق. هؤلاء لا يهمهم أن يشتغلوا بأمور أخرى من وسائل العلم أو الدفاع عن الشريعة لأنهم آمنوا، لكن إذا جاء العدو فلا بد أن نستعد له، وأن يكون استعدادنا بسلاح مناسب لسلاحه. فمن المعلوم مثلا أن من هاجمك بالمدافع والصواريخ لا يصح ولا يستقيم أن تدافعه بما يسمى بالسلاح الأبيض بالخناجر والسيوف وما أشبهها، لأن الواجب أن تستعد لكل عدو بماذا؟ بما يناسب سلاحه. فالآن صار في الساحة أفكار رديئة خبيثة إن لم تكن ملحدة فهي إلى الإلحاد أقرب من الاعتدال، ولا حاجة إلى التخصيص لأنه معلوم عند كثير منكم. نحتاج أن نعرف هذه الأفكار وكيف نبطلها. وإني أقول لكم إن جميع الأفكار المنحرفة إبطالها سهل جدا، حتى وإن هولوا الأمر وإن ضخموا فهم كالإسفنج، اعصره بيدك يخبز كل ما فيه كل ما فيه. ولا تتهيبوا، لأنهم ليس عندهم علم مسموع ولا عقل مصنوع، فلا بد أن الإنسان إذا كان قد نوى بطلب العلم حماية الشريعة والدفاع عنها لا بد أن يعرف ما يكون في الساحة حتى يستطيع أن يدافع. ولكل مقام مقال ولكل مكان ما يناسبه. وإني أقول لكم إن حماية الشريعة والدفاع عنها لا يكون إلا برجالها. لو أنك كنت في مكتبة ومعك جماعة ودخل رجل ملحد يقرر الإلحاد وأنتم لا علم عندكم، لكن المكتبة مملوءة من الكتب التي ترد على الملحدين وتبين زيف ما هم عليه، هل يمكن أن يقفز كتاب منها من أجل أن يرد على هذا الملحد؟ لا يمكن. فالكتب وإن كثرت لا تفيد، لا بد من علماء. وإذا كان في هذا المكان الذي ذكرت، إذا كان فيه عالم فسوف يتكلم بما يرد قول هذا الملحد حتى ينكس على عقبيه. هذه أمور ثلاثة كلها تترتب على إيش؟ على إخلاص النية. الأمر الثالث الرابع ما أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه على إيش؟ على إخلاص النية. الأمر الثالث الرابع ما أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. ومتى كان ينوي ذلك فلا بد أن يجد في الطلب، لا بد أن يجد في الطلب، لأن من أراد الغناء لا بد أن يكتسب، ولا بد أن يتجه، ولا بد أن يخوض جميع ميادين التجارة. فإذا كان يريد رفع الجهل عن نفسه فليس من الممكن ولا من المعقول أن يجد

القوية في كل مجال. يمكن أن ينشر العلم عن طريق الحديث في المجالس العادية. جلس مجلسا في وليمة في أي مكان، في أي مكان يمكن أن ينشر علمه، ولكن كيف ذلك؟ بالطريقة اللبقة المحببة للنفوس والتي لا توجب الملل والاستثقال. يمكن أن يورد مسألة من المسائل في هذا الجمع الذي عنده، يورد مسألة يقول: ما تقولون في رجل فعل كذا وكذا أو قال كذا وكذا؟ أو يأتي بمسألة، مسألة الغاز، حتى يفتح الأذهان، وحينئذ يدخل في تعليم الناس. لست أقول افرض نفسك في المجلس الذي أنت فيه، لأن هذا صعب على النفوس، لكن اجلبهم إلى العلم بالطرق المحببة المناسبة حتى يشتغل المجلس، يشتغل المجلس بالعلم مناقشة أو إلقاء أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا ينشر علمه عن طريق الأشرطة، عن طريق الأشرطة، والأشرطة لله الحمد نفع الله بها نفعا كثيرا، خصوصا وأن الناس كثيرا منهم وخاصة من الشباب يتلقون هذه الأشرطة بشغف ولهف، لا تكاد تخرج إلا والناس يتلقونها وينتفعون بها. فهذه الأشرطة ولله الحمد فيها مصلحة كبيرة ونشر العلم، وليس في مكانك أو بلدك أو منطقتك، بل إنه يتعدى إلى خارج بلادك. كما سمعنا أن أشرطة الدعاة والعلماء تذهب إلى أماكن بعيدة، هذه من وسائل نشر العلم. ثالثا يمكن أن تنشر العلم عن طريق الكتابة، كتابة الرسائل، تأليف كتب، نشرة ورقية وما أشبه ذلك بقدر المستطاع حتى تنشر علمك وتنفع وتنتفع. وهناك نشر للعلم بطريق خفي يخفى على طالب العلم أو على كثير من طلبة العلم، ألا وهو نشر العلم عن طريق العمل به. كثيرا ما يرقب الناس هذا العالم ويرون ماذا يصنع فيقتدون به، قال بعض الناس إنه كان يعني يصلي، فقال بعض الذين شاهدوه: إنك تفعل كذا وكذا في صلاتك. فانظر كيف كان الناس يراقبون أفعال طالب العلم من أجل أن يقتدوا به، وهذا من طريق نشر العلم، بل قد يكون هذا من أبلغ الطرق التي يتأثر بها الناس، لأن تأثر الناس بالفعل قد يكون أشد وأقوى من تأثرهم بالقول. ولهذا نكرر ما أسلفناه من أن طالب العلم لا يكون فقيها إلا إذا عمل بعلمه، وإلا فهو قارئ وليس بفقيه. وبهذه المناسبة أود أن أحثكم على مكارم الأخلاق من السماحة وبذل السلام وبذل المعروف

0: والتسامح فيما بينكم وملاقات الناس بالبشر والطلاق وطلاقة الوجه، فقد كان من صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان دائم البشر كثير التبسم صلوات الله وسلامه عليه، دائم البشر لا تجده منغلقا ولا مكفهرا، كثير التبسم في مناسبة في محل، فلنا فيه صلوات الله وسلامه عليه أسوة حسنة. قال الله تعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ومما ينبغي لطالب العلم أن يحفظ وقته عن الضياع، وضياع الوقت يكون بأسباب أو يكون له وجوه. الوجه الأول أن يدع المذاكرة ومراجعة ما قرأ، والوجه الثاني أن يجلس إلى أصدقائه وأحبائه ويتحدث معهم بحديث لغو ليس فيه فائدة. الوجه الثالث وهو أضرها على طالب العلم أن لا يكون له هم إلا تتبع أقوال الناس وما قيل وما يقال وما حصل وما يحصل في أمر ليس معنيا به، وهذا لا شك أنه من ضعف الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والاشتغال بهذا القيل والقال وكثرة السؤال مضيع للوقت، وهو في الحقيقة مرض، مرض إذا دب في الإنسان نسأل الله العافية صار أكبر همه، وربما يعادي من لا يستحق العداء أو يوالي من لا يستحق الولاء من أجل تشاغله في هذه الأمور التي تشغله عن طلب العلم، بحجة أنه يقول له فكره هذا من باب الانتصار لصاحب الحق، وليس كذلك، بل هذا من إشغال النفس بما لا يعني الإنسان. أما إذا جاءك الخبر بدون أن تتلقفه وبدون أن تطلبه فكل إنسان يتلقى الأخبار لكن لا ينشغل بها، لا تكن أكبر همه، لأن هذا يشغل طالب العلم ويفسد عليه أمره ويفتح في الأمة باب الحزبية والولاء والبراء فتتفرق الأمة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يجمع القلوب على طاعته، ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يغنينا به عن خلقه. أي نعم، حقيقة أن الناس في كل أمورهم ينقسمون إلى ثلاث أقسام، كل أمور الناس طرفان ووسط، طرف مفرط وطرف مفرط ووسط. من الناس من يشتغل بما يسمونه فقه الواقع ولا يكون له هم إلا تتبع الناس وقيل وقال وكثرة السؤال، وهذا لا شك أنه مضيعة وتشاغل بالمهم إن كان مهما عن الأهم، وهذا غلط. ومن الناس من يتشاغل بالفقه الشرعي ويحرص عليه لكنه لا يلتفت إلى أحوال الناس إطلاقا، بل ربما ينكر من الفقه الشرعي ما يظن أن الدليل لا يدل عليه، وهذا أيضا طرف خطأ. ومن الناس من يحاول الجمع بين هذا وهذا، ونحن إذا سبرنا سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجدنا أنه عليه الصلاة والسلام يفهم الواقع ويفهم الناس ويفهم الخير من الشرير، لكنه صلى الله عليه وسلم يهتم بماذا؟ بالأمر الثاني الذي هو الفقه في الدين. ولهذا قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لم يقل يفقهه في الواقع. فقه الواقع وسيلة للتطبيق فقط، فلا بد لطالب العلم من هذا ومن هذا. لا تجنح إلى طرف الفقه في الواقع، ولا تغلو في الفقه في الدين فتعرض عن كل شيء. فالإنسان يجب أن يكون وسطا. نعم، وبارك الله فيك، أنت انوي بذلك حماية الشريعة، أما كونك تطبق ذلك في المجتمع هذا ليس إليك، هذا إلى من؟ إلى الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وتعلمون ما جرى للإمام أحمد وغيره من الأئمة من المحن في محاولة تطبيق الشريعة في الناس، ومع ذلك هم صبروا واحتسبوا حتى ظهر الحق ولله الحمد. فتطبيق الشريعة ليس معناها أن طالب العلم إذا نوى تطبيق الشريعة وحمايتها أنه يستطيع ذلك، قد لا يستطيع، لكن هو ينوي هذا ويجعل طلبه للعلم مركزا على هذه النية، والله سبحانه وتعالى يسر له الأمر. ثم إذا أوذي في الله فهو رفعة لدرجاته ورفعة لذكره. لو تأملت من أكثر الناس إيذاءً من العلماء لوجدت أنهم العلماء الكبار، أنهم العلماء الكبار هم الذين يلحقهم الأذى من حبس وضرب وإهانة وربما قتل، فيكون هذا من رفعة الله لهم. نعم، والله نرى أن أهم المهميات هو العلم بهذا كتاب العزيز كتاب الله قبل كل شيء، لأن الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. ثم العناية بما صح من السنة، ثم العناية بما كتبه أهل العلم وأخذوه من هذين المصدرين الأساسيين الكتاب والسنة. ولا يعني إذا قلنا أنك تحرص على معرفة كلام الله وكلام رسوله أن تعرض عن كل شيء، لا بد أن ننتفع بأفكار العلماء الذين كرسوا جهودهم لخدمة العلم، وإلا لضعنا. ولهذا كتب العلماء رحمهم الله في أصول الفقه وفي أصول الحديث وفي قواعد الفقه وفي قواعد التحديث وغير ذلك من أجل الضبط، حتى ينضبط الناس ويكون ماشيين على قواعد معلومة.
1: بعض الناس يقول أنا أكرر المسائل مرات فأفهمها وأكتب الناس عن حفظ المتون.
0: نعم،
1: حفظ المتون مثل الفقه مثلا يقول هذه إنما كلام ناس نحن نأتي بمثله، ما رأيك؟
0: أنا رأيي أن حفظ المتون هو الأساس، وما انتفعت بشيء انتفاعي بما حفظت من الكتب، لأن حفظ المسائل يطير، إلا مسائل تتكرر الإنسان يوميا فهو لا ينساها من قبل العمل. فحفظ المتون هو العلم في الواقع، وكونه صعبا على بعض الناس هذا صحيح. فبعض الناس يصعب عليه جدا أن يحفظ، تجد يكرر المتن تكرارا كثيرا ولكن ما يحفظه. لكن احرص على هذا، وكلما تقدمت السن بالإنسان قوي فهمه وضعف حفظه، يعني فهمه يقوى ويتفتح عليه من الفهوم ما لم يكن يعرف من قبل، لكن يقل حفظه. ولهذا ننصح الشاب إلى الحفظ، وأول ما يجب أن يحفظ كتاب الله الذي هو أساس كل شيء. إيش؟ أتعرف أن العلوم ليست سواء، بعضها أهم من بعض، فأنت كرس جهودك على الأهم ولا تخلي نفسك من العلوم الأخرى المساندة للأهم. يعني مثلا رجل قال أنا أهوى النحو، أبكرس جهودي على النحو ولا أتعرض لغير هذا؟ نقول غلط. كرس جهودك على ما تهواه نفسك لئلا يضيع عليك الوقت، لأن الإنسان إذا حاول أن يرغم نفسه في دراسة شيء لا يختاره سيضيع عليه الوقت. لكن لا تنسى العلوم الأخرى. وكذلك أيضا لا تكثر على نفسك من العلوم، لأن كثرة العلوم تضعف الإنسان في همته وفي فهمه. والذين درسوا في المدارس النظامية يعرفوا هذا، تجد مثلا في المعاهد أو الثانويات تجد فيها مثلا 15 مادة تضيع على الإنسان. لو أردت أن تبحث معه في شيء عميق من المواد التي درسها ما وجدت عنده شيئا. فإذا ركز الإنسان على العلوم واختصرها بقدر ما يستطيع صار هذا أجود له وأكثر فائدة استفادة، أكثر استفادة. ويذكر أن بعض الناس يقول إن من أتقن علما من العلوم إتقانا جيدا استغنى به عن سائر العلوم، وهذا لا شك أنه غلط. لو أنك أدركت النحو جيدا هل يغنيك عن معرفة الفقه؟ وما يذكر عن أبي يوسف والكسائي أنهما تناظرا في حضرة الرشيد وقال الكسائي إن الإنسان إذا أتقن العلم أي علم أتقنه يستغني به عن غيره، وأن أبا يوسف أورد عليه الرجل يسهو في سجود السهو، فقال الكسائي ليس عليه سجود، قال ومن أين يوجد هذا في علمك؟ لأن الكسائي إمام في النحو، قال من قواعد علمي أن المصغر لا يصغر. هذا يصح دليلا في حكم شرعي؟ أبدا. وأنا أظن أن هذه القصة مصنوعة، ما هي صحيحة. لكن على كل حال الإنسان ينبغي له أن يركز، وأنا في نظري أن أهم ما أركز عليه هو القرآن الكريم. القرآن كنوز عظيمة، كلما أخذت آية وقمت وصرت تأملها انفتح لك من العلوم فيها ما لا يعلمه إلا الله. ثم القرآن سند، يعني ليس القرآن ككتاب أي عالم من العلماء، هو سند يحتج به الإنسان أمام الله عز وجل، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فلهذا أنا أرى أن نركز على علم التفسير ثم على معرفة ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنتم تعرفون أن ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى جهد قبل أن يكون دليلا. الجهد هو أن نعرف صحته إلى الرسول، لأنه ما أكثر الأحاديث التي رواها ضعاف الناس رواية إما لقلة أمانتهم أو لسوء حفظهم أو ما أشبه ذلك، بل ما أكثر الأحاديث الموضوعة المكتوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الأهوى كثرت، فصار من لا يخاف الله يضع ما شاء من الأحاديث وينصبها للرسول صلى الله عليه وسلم. تحتاج السنة إلى عناية كبيرة في ثبوت صحتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فلا أحتاج إلى هذا، لأنه ثابت بالنقل المتواتر الذي ينقله الأصاغر عن الأكابر. فالعناية بالكتاب والسنة هو أهم شيء، لكن لا يعني ذلك الإعراض عما كتبه العلماء. لا بد من الاستعانة بآراء العلماء وكيفية استنباطهم للأحكام من القرآن والسنة. ونقتصر على هذا لأن الظاهر أن الوقت نعم لا أكثر من انتهى يا شيخ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نبدأ هذا الصباح في درس التفسير، وينبغي أن نلم بشيء من قواعد التفسير. فنقول أولا، التفسير مأخوذ من الفسر، فسرت الثمرة عن قشرها، أي اتضحت وبانت، وهو عبارة عن توضيح كلام الله عز وجل. والتفسير يراد به التفسير اللفظي، يعني أن تفسر اللفظة بقطع النظر عن سياقها. ويراد به التفسير المعنوي، بأن تفسر اللفظة بحسب سياقها. فمثلا قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا، نعم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذا فسرنا القوة التفسير اللفظي صار معناها ضد الضعف، لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إن القوة الرمي. وعلى هذا فنقول معنى القوة ضد الضعف، هذا باعتبار اللفظ، والمراد بها الرمي، هذا باعتبار المعنى المراد. ومثلها أيضا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة معناها الفضل، زيادة الشيء على الشيء، هذا من حيث اللفظ. لكن المراد النظر إلى وجه الله عز وجل كما فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن التفسير اللفظي غير المراد، المراد يعينه السياق أو يبينه النبي عليه الصلاة والسلام أو ما أشبه ذلك. وأما اللفظ فأن تفسر الكلمة باعتبار معناها منفردة دون النظر إلى سياقها. والقرآن الكريم يفسر بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني؟ بالمعنى الثاني، أي بما أراد الله به، بالمعنى أي بما أراد الله به. ثانيا، هل المراد يخالف الظاهر أو هو الظاهر إلا بدليل؟ المراد هو الظاهر، يعني أن الله يريد بكلامه ظاهره ولا بد، ولا يمكن أن نعدل عن الظاهر إلا بدليل. فمن عدل عن الظاهر إلى غيره بدون دليل كان ممن يحرفون الكلمة عن مواضعه. مثال هذه القاعدة، قال الله تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ظاهر قوله ثم استوى على العرش أي على عليه علوا يليق بجلاله وعظمته، وهو علو خاص بالعرش وليس هو العلو العام على جميع المخلوقات. فإذا جاء إنسان وقال استوى على العرش يعني استولى عليه، فإننا لا نقبل منه. لماذا؟ لأن هذا خلاف الظاهر بلا دليل. فإذا كان خلاف الظاهر بلا دليل فإنه من باب تحريف الكلم عن مواضعه. وإن تسمى أهله بأنهم مؤولة فإنما يسمون أنفسهم بذلك من أجل قبول قولهم وتسهيل خطأهم على الناس، لأن فرق بأن تقول هذا مؤول أو هذا محرف، وإلا في الحقيقة أنهم محرفون. ولهذا تجدون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عبر بالعقيدة الواسطية بقوله من غير تحريف، ولم يقل من غير تأويل، لأن التحريف مذموم بكل حال، والتأويل منه صحيح ومنه فاسد. طيب، فإن دل دليل على أن المراد خلاف الظاهر فسرناه بالمراد، مثل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، معنى قرأت يعني أردت أن تقرأ، وليس المعنى إذا فرغت. لو أننا فسرنا اللفظ بظاهره
لا لقلنا إذا قرأت يعني إذا انتهيت من القراءة فاستعذ بالله، ولكن هذا غير مراد. ما الذي يبين أن هذا غير مراد؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يستعيذ قبل أن يبدأ القراءة. واضح؟ طيب، هاتان قاعدتان. القاعدة الثالثة: إلى من يرجع في تفسير القرآن؟ هل يرجع إلى اللغة والحقيقة اللغوية، أو يرجع إلى الحقيقة الشرعية، أو ماذا؟ نقول: أولاً، يرجع في التفسير إلى تفسير من تكلم به وهو الله عز وجل، فيرجع في التفسير أولاً إلى كلام الله، فإذا كانت الكلمة مجملة في موضع من القرآن مفصلة في موضع فإنه يرجع إلى ما فصل بالقرآن نفسه. إذا كانت مهملة يعني في موضع يعني معناها لم يتبين مدلولها، نرجع إلى نقول مهملة، والصواب مبهمة. إذا كانت مبهمة في موضع لكنها مبينة في موضع آخر، نرجع إلى الموضع الآخر. فيفسر القرآن أولاً بالقرآن، لأن المتكلم به أعلم به من غيره. ففي قوله تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، ما هي القارعة؟ نقول بين الله بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وقال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، فسر بقوله نعم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وكذلك قوله تعالى: لنسفعن بالناصية. لنسفعن بالناصية، رحمك الله، أي ناصية هي؟ كل ناصية يسفع الله بها؟ لا، ناصية كاذبة خاطئة. وعلى هذا فقس، فنرجع أولا إلى تفسير إيش؟ من تكلم به وهو الله، أي إلى تفسير القرآن بالقرآن. ثم بعد هذا نرجع إلى تفسير القرآن بالسنة، لأن أعلم الناس بكلام الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرجع إلى تفسير ولا نقبل تفسير غيره. مثال ذلك قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها النظر إلى وجه الله، بأنها النظر إلى وجه الله. طيب، لو جاءنا جاء وقال: وزيادة أي زيادة في الحسن، قلنا له: لا نقبل قولك. وإن كانت الكلمة من حيث معناها اللفظي تحتمل ما قلت، لكن لا نقبل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بأنها النظر إلى وجه الله، وهو أعلم الناس بمراد ربه، فلا نقبل قوله. ثالثا، الرابع، لا لا يا أخي، ثالثا نرجع إلى تفسير الصحابة، يعني إذا لم نجد في القرآن ولا في السنة رجعنا إلى تفسير الصحابة، لأن الصحابة أعلم الناس بمراد الله ورسوله، حيث أنهم في عصر التنزيل وشاهدوا الأحوال والقرائن الدالة على المراد. ولا شك أن المشاهد للشيء ليس كالغائب عنه. الآن ربما أتكلم أنا بكلام منفعل فيه وأقول: أتفعلون كذا ولما كذا، وتجدونني منفعلا، والذي يسمع كلامي وهو لم يشاهدني يظنه كلاما إيش؟ عاديا، ولا يعرف لأنه ما عنده قرينة. فلهذا نقول: الصحابة أعلم الناس بتفسير كلام الله ورسوله، لأنهم قد شاهدوا الأحوال وعرفوا القرائن، فيرجع إلى تفسيره. مثال ذلك قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس،
فهنا فسر أبو بكر الكلالة بأنه من ليس له ولد ولا والد، بأنه الميت يموت ليس له ولد ولا والد، يعني لا أصول ولا فروع. هنا نأخذ بكلام بتفسير أبي بكر، لماذا؟ لأنه من الصحابة، والصحابة أعلم الناس بتفسير كلام الله عز وجل. طيب، ومعنى قولنا هذا أنه لو جاء أحد من المتأخرين وفسر القرآن بخلاف ما فسرت به الصحابة فإننا لا نرجع إلى قوله أبدا. بعد ذلك الرابع، إذا لم نجد في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة نرجع إلى أقوال التابعين، ولا سيما من عرف منهم بالتلقي عن الصحابة، مثل مجاهد بن جبر رحمه الله، فإنه قال عرضت المصحف على ابن عباس مرتين أو أكثر أقف عند كل آية وأسأله عن معناها. فمثل هذا يؤخذ بقوله لأنه أخذ عن الصحابة، وإن كان بعض التابعين قد لا ينال هذه المرتبة لعدم أخذه عن الصحابة، لكن على كل حال التابعون أقرب إلى المعنى الصحيح من بعدهم، إلا أنهم كما عرفتم يقلون مرتبة عن الصحابة. الخامس، نرجع إلى المعنى الحقيقي للكلمة، وهو المعنى اللغوي، يعني نرجع إلى معنى الكلمة في اللغة العربية. ودليل ذلك قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني تفهمون المعنى، وهذا إحالة من الله عز وجل إلى اللغة العربية، وأن عقل القرآن يكون بمقتضى اللغة العربية. ولنا حجة، فإذا قال قائل ما دليلك على المعنى هذه الكلمة وكذا، قلنا هذا معناه في اللغة، والقرآن نزل بماذا؟ باللغة العربية، وقد أشار الله إلى ذلك في قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، وإلى غير ذلك من الآيات الواضحة. فإن اختلفت الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية رجعنا إلى الحقيقة الشرعية. عرفتم؟ يعني الحقيقة الشرعية واللغوية لا شك أنها تتفق في أشياء كثيرة، فالسماء سماء لغة وشرعا، والأرض أرض لغة وشرعا، والإبل إبل لغة وشرعا، وما أشبه ذلك. فإن تعارت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية فماذا نقدم؟ نقدم الحقيقة الشرعية، لأن هناك كلمات نقلها الشرع من المعنى الأصلي اللغوي إلى المعنى الشرعي. مثال ذلك الإيمان. الإيمان في اللغة هو الإقرار والاعتراف أو التصديق، على خلاف بين العلماء في التفسير، لكنه في الشرع غير ذلك. الإيمان في الشرع أوسع من هذا، يشمل المعنى اللغوي ويشمل ما سواه، مثل الأعمال، الأقوال، الأفعال، التروك، كل هذا من الإيمان شرعا. ومثل الصلاة، وجدنا في القرآن أقيموا الصلاة، على أي شيء نحمل الصلاة؟ على المعنى اللغوي الذي هو الدعاء، أو على المعنى الشرعي؟ على المعنى الشرعي، لأن الشرع نقل بعض الألفاظ العربية إلى معنى جديد ليس مستعملا في اللغة العربية، فنأخذ بما أقره الشرع. البحث أخذنا الآن كم؟ خمسة. نرجع إلى التفسير إلى القرآن، السنة، الصحابة، التابعين، المعنى اللغوي، لا المعنى، نعم معنى الكلمة
وإذا تعارض اللغة والشرع قدمنا المعنى الشرعي، وهذا هو المبحث أظن المبحث الثالث. طيب المبحث الرابع، هل يجوز لنا أن نفسر القرآن دون الرجوع إلى كلام العلماء المكتوب أو المسموع؟ نعم، هذا ينظر. إذا كانت اللغة، إذا كانت الكلمة لها معنى لغوي ولم نعلم أن لها معنى شرعي يعارضه، فلنا أن نفسر، أن نفسر القرآن بمقتضى اللغة. ما إذا لم نعلم أن لها معنى شرعيا نقلت إليه، لأن القرآن كما قلنا واستدللنا نزل باللغة العربية، فإذا فسرت بمقتضى اللغة العربية فلا بأس، لكن بشرط أن يكون لي علم باللغة العربية، مو أي عام يجي يفسر القرآن. أما إذا فسرت القرآن بما يوافق رأيي مع مخالفته للقواعد السابقة فهذا جاءت الأحاديث بالوعيد فيه، وأن من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا أمثلة كثيرة عقدية وفقهية، كثير من العلماء فسروا القرآن بآرائهم أي بما يناسب مذاهبهم، وهذا في العقائد مشهور معروف، مثل يفسر قول الله تعالى وجاء ربك أي جاء أمر ربك، يفسر قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله بأنه الكلام المخلوق، يفسر يفسر قوله تعالى ثم استوى على العرش يعني استولى عليه، يفسر قوله تعالى لما خلقت بيدي أي بقدرتي وما أشبه ذلك. هذا قاله في القرآن برأيه لا شك، لأنه لا فسره بمقتضى اللغة ولا بمقتضى الشرع، وإنما بمقتضى رأيه الذي يطابق إيش ما هو عليه من المذهب أو من الطريقة. قال إلى فرعون متعلق بأرسلنا، أي فوائد كيف؟ طيب إلى فرعون، إلى فرعون هذه متعلق بأرسلنا، وفرعون هو حاكم مصر الذي ملكها وسلط على بني إسرائيل، فكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. قيل إنه كان يفعل ذلك من أجل أنه قيل له أو قال له بعض الكهنة إنه سيكون في بني إسرائيل رجل يكون زوال ملكك على يده، هذا قول. وقول آخر إنه فعل ذلك إذلالا لهم وإهانة، لأنه إذا قتل الرجال وبقي النساء هلكت الأمة، وهذا القول أقوى، وذلك لأن القول الأول معتمده النقل عن بني إسرائيل، ومعلوم أن النقل عن بني إسرائيل لا يصدق ولا يكذب. والمعنى المعقول لكونه يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم هو إذلال هذا الشعب، وهو قلة بالنسبة للأقباط. إلى فرعون وهامان، هامان وزير فرعون، وقارون تاجر آل فرعون، لأن قارون كان غنياً غناً عظيماً، حتى قال الله تعالى وآتيناه من الكنوز أي من الذهب والفضة ما إن مفاتحه، الذي إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، تنوء يعني تثقل به أي تثقل العصبة أي الطائفة من الناس الأقوياء، هذه مفاتيح. إذن في الخزائن كثيرة وعظيمة. وقارون فقالوا، الضمير يعود على الثلاثة فرعون وهامان وقارون، فقالوا ساحر كذاب. ساحر خبر مبتدأ محذوف قدره المفسر بقوله هو ساحر كذاب.
والساحر اسم فاعل من السحر، وهو الذي يسحر الناس فيريهم الحقائق على غير ما هي عليه، وليس هو الذي يغير الحقائق، لأنه لا يغير الحقائق إلا الخالق عز وجل، لكن يري الناس الحقائق على غير ما هي عليه، مثل ما فعل السحرة سحرة آل فرعون حين ألقوا الحبال والعصي فرآها الناس وكأنها حيات تسعى ثعابين، وهي ليست كذلك. هؤلاء قالوا إن موسى ساحر، كيف يلقي العصا فتكون حية؟ كيف يدخل يده فتخرج بيضاء من غير سوء؟ ليس هذا إلا سحر. كذاب أي كاذب في ما ادعى من الرسالة، فهو في آياته ساحر وفي دعواه إيش؟ كاذب. ثم قال كذاب صيغة مبالغة أو نسبة، والفرق بين صيغة المبالغة والنسبة أن النسبة وصف ملازم، وصيغة المبالغة فعل حادث متكرر، عرفتم؟ فكلمة النجار هذه نسبة، وقد تكون صيغة مبالغة لكثرة نجارته. وأما إذا قيل فلان أكال للطعام فهذا قد لا يكون نسبة، ولكن لكثرة أكله سمينا وصف بأنه أكال. فلما جاءهم بالحق أرسله الله بالآيات وقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا، بالحق بالصدق من عندنا من عند الله عز وجل وهو الوحي، حينما قالوا له، حينما قال موسى عليه الصلاة والسلام إن الله هو ربكم وإن الله واحد وما أشبه ذلك مما جرت فيه المحاورة بينه وبين فرعون، وهذا مذكور في سورة الشعراء وفي سورة الإسراء وغيرها. لما جاءهم بالحق الذي عجزوا أن يقابلوه بالحجة الداهرة، توعد فرعون موسى فقال لأجعلنك، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وهذا وعيد. شيء آخر، قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا استبقوا نساء، وعلى هذا فيكون القتل لأبناء بني إسرائيل واستحياء النساء يكون وقع مرتين، المرة الأولى قبل أن يبعث موسى، والمرة الثانية بعد أن بعث. قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساء لئلا يبقى لهم شوكة ولتزول هيبته، لأنه إذا لم يبقى إلا النساء فالنساء ضعيفات لا يدفعن عن أنفسهن ولا يدافعن عن حقوقهن، فيبقى موسى وقومه على أسوأ حال. اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم إلى آخر. ونرجع لنأخذ الفوائد لا نبعد. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، في هذه الآية الكريمة تأكيد رسالة موسى عليه الصلاة والسلام، ويتفرع على هذه الفائدة إقامة الحجة على بني إسرائيل الذين كفروا واعتدوا مع أن الله قد أرسل إليهم هذا الرسول الكريم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا يرسل رسولا إلا بآية بينة تدل على صدقه، وقد أكد ذلك الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله ما بعث نبيا إلا آتاه من الآيات ما يمن على مثله البشر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الآيات سلطان وحجة على من أرسلوا إليه، أعني الرسل، بدليل قوله وسلطان مبين، وعلى هذا فيكون عطف سلطان على آيات من باب عطف الشيء على نفسه لبيان فائدته وثمرته، فالآيات هي السلطان. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الآيات لا بد أن تكون مبينة مظهرة للحق
لقوله وسلطان مبين. ثم قال إلى فرعون وهامان وقارون إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الزعماء يقومون مقام الأتباع، لأن الرسالة ليست إلى هؤلاء الثلاثة فقط بل إلى آل فرعون كلهم، لكن الأسياد يقومون مقام الأتباع. ومن فوائد الآية الكريمة أن العتاة المعاندين للرسل تتنوع أسباب عنادهم ومعارضتهم للرسل، قد تكون السلطة وقد تكون الوزارة وقد يكون المال وقد تكون القوة البدنية. ففي هذه الآية ثلاثة أسباب: الملك، والثاني الوزارة، والثالث المال، وفي عاد القوة البدنية، قالوا من أشد منا قوة. ومن فوائد الآية الكريمة مكابرة المكذبين للرسل، حيث قالوا لهذا الرسول الكريم إنه ساحر وإنه كذاب. ومن فوائدها أنها أن ما قالوه في رد الدعوة مجرد دعوة، لأنهم لم يقيموا على دعواهم أي دليل، مجرد قالوا ساحر كذاب، وهذا يلجأ إليه الضعفاء العاجزون، إذا عجزوا عن مدافعة الحجة بالحجة ذهبوا إلى السب والشتم وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن الآيات التي تأتي بها الأنبياء يعجز عن مثلها عامة الناس، لقوله ساحر ساحر، والساحر من يأتي بأمور تعجز الناس. لكن الفرق بين الساحر وبين النبي أن النبي مؤيد من عند الله عز وجل لا بفعله هو، بمعنى أن الساحر هو الذي يعالج الشيء حتى يأتي بالمعجز، أما النبي فإن الآيات تأتيه بدون أي عمل منه بل بإرادة الله عز وجل. فإذا قال إنسان إذن ما الفرق بين الكرامة وآية النبي، قلنا الفرق بينهما أن الكرامة تأتي لمتبع النبي، وأما الآية فتأتي للنبي نفسه، أي أن من آتاه الله الكرامة من الأولياء ليس يقول إنه رسول ولا إنه نبي، ولكن الله يعطيه الكرامة تأييدا له أو تأييدا للإسلام، وفي ذلك أيضا آية للنبي الذي يتبعه. ثم قال الله تعالى وما كيد الكافرين إلا في ضلال. هلاك ما نافية، وكيد مبتدا أو نجعلها اسمها نعم كيد مبتدا ولا يصح أن يكون اسمها، لأن من شرط عمل ما عمل ليس أن لا ينتقض النفي. قال ابن مالك مع بقى النفي وترتيب زكر، فإذا انتقض النفي فإنها لا تكون عاملة عمل ما. وفي القرآن الكريم كثير من هذا: ما هذا إلا بشر مثلكم، ولم يقل ما هذا إلا بشرا لأنه انتقض النفي. إذن ما نافي وكيد مبتدع. كيد الكافرين، ما هو الكيد؟ الكيد والمكر والخداع وما أشبهها كلها كلمات متقاربة معناها التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، يعني يتوصل إلى إيقاع في خصمه بأسباب خفية لا يشعر بها الخصم، لأن الكائد والماكر والخادع لا يأتي بالشيء علنا هكذا بل بأسباب خفية، فهي التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، أي بأسباب خفية. فالكفار لهم كيد عظيم، يكيدون على الإسلام وليسوا يكيدون للإسلام،
لأن هناك فرقا بين الكيد على الشيء والكيد للشيء. قال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف، ولم نقل على، لكن الكيد بالعدو هذا يسمى كيدا عليه. الكافرين لهم كيد على الرسل، يكيدون كيدا عظيما، ويفعلون كل سبب يدحضون به حجة الرسل، ولكن مهما عملوا فالله عز وجل يقول: إلا في ضلال. كيدهم في ضلال، أي في هلاك وضياع. كما أن الضال لا يهتدي السبيل، كذلك كيد هؤلاء الكفار لا يوصلهم إلى المقصود. من فوائد هذه الآية الكريمة أن موسى عليه الصلاة والسلام أتى بالحق إلى فرعون وهامان وقارون، وهذا يدل على أنهم صدع به أمامه. ومن فوائدها أن هؤلاء المكذبين عجزوا عن رد الحق الذي جاء به، فلم يقابل الحجة بمثلها. ومن فوائدها أن هؤلاء الثلاثة لجأوا إلى القتل والتهديد، قالوا: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. ومن فوائدها أن الذي يحمي الديار ويدافع عنها هم الرجال، وأن المرأة ليست بذاك الذي يدافع عن البلد أو يدفع العدو. دليل ذلك أن هؤلاء قالوا: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. ومن فوائد هذه الآية التعصب التام للكافرين، يعني أنهم متعصبون، فهم يقولون: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معهم، يعني وغير المؤمنين من بني إسرائيل لا تقتلون، اقتلوا أبناء الذين آمنوا. ومن فوائدها أن الله تعالى قد يسلط أعداءه على المؤمنين امتحانا وابتلاء، والواقع كذلك، وقد يكون الإنسان كلما اشتد إيمانه اشتد إيذاء أعداء الله له. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار يكيدون للمؤمنين لقوله: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. ومن فوائد الآية الكريمة الحكم على هؤلاء الثلاثة بأنهم إيش؟ كفار. ولهذا لم يقل: وما كيدهم، بل أظهر في موضع الإضمار إشارة إلى أن هؤلاء كفار. وقد سبق لنا أن الإظهار في مقام الإضمار يستفاد منه فائدتان: الفائدة الأولى الحكم على هؤلاء الذين حل الظاهر محل ضميرهم بهذا الوصف، والثاني إيش؟ لا، الثاني العموم والشمول، ثاني العموم والشمول. الثالث إفادة التعليم. نعم. وما كيد الكافرين إلا في ضلال. طيب، من فوائد الآية الكريمة البشرى التامة للمؤمنين بأن الكفار مهما كادوا فإن كيدهم ضائع وهالك، لن ينفعهم ولن يستفيدوا منه شيئا، وإن استفادوا فإنما يستفيدون فائدة مؤقتة، والعاقبة للمتقين. ثم قال الله تعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. أعوذ بالله، كانوا اقترحوا أن يقتلوا أبناء بني إسرائيل ويسحوا النساء، لكن فرعون قال: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، اتركوني أقتل موسى. وإنما قال هذا لأن موسى هو زعيم بني إسرائيل، ومعلوم أن قتل الزعيم يوجب وهن الأتباع وضعفهم. وفي قوله: وقال فرعون ذروني أقتل موسى اتركوني، دليل على تمويه موسى، على تمويه فرعون، وأنه رجل ممول كائد خبيث، كأنه يقول: إن الناس يمسكونني عن قتل موسى، ولولا أن الناس يمسكوني إيش لقتلته. فيقول: اتركوني عليه، اتركوني أقتله،
مع أنه لا أحد يستطيع أن يرده عن مراده، لأنه يقول لهم أنا ربكم الأعلى. لكن يموذ ذروني أقتل موسى، وأقتل مجزوم على أنه جواب الأمر، ذروني أقتل موسى، وجواب الأمر يكون مجزوما. وهل هو مجزوم به أو بشرط مقدر على قولين؟ القول الأول أنه مجزوم به، والثاني أنه مجزوم بشرط مقدر التقدير، إن تذروني أقتل موسى. والقاعدة عندنا في التفسير وفي الحديث أنه إذا دار الكلام بين التقدير وعدمه فالأصل عدم التقدير. وعلى هذا فنقول أقتل فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الأمر وعلم الجزم السكون. أقتل موسى، قال لأنهم كانوا يكفونه عن قتله. بنى المؤلف رحمه الله قوله هذا على ظاهر اللفظ أنهم كانوا يكفونه ويقول ذروني أقتله، ولكن الذي نرى أنه كذاب، لم يكفه أحد عن قتله ولا يستطيع أحد أن يكفه عن قتله أبدا، لكن هو أراد أن نموه لأنه لا يستطيع أن يقتل موسى، فادعى أنه أو تظاهر بأنه يكف عن قتله ويقول إيش ذروني أقتل موسى. قال وليدعو ربه، تحدي والعياذ بالله، الواو حرف عطف واللام لام الأمر، وليدعو ربه، ويدعو فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلم جزمه حذ الواو والضمة قبلها دليل عليه، وأصل يدعو يدعو. وقوله أقتله وليدعو هذا تحدي سافر لموسى ومن أرسله سبحانه وتعالى، يعني إن كان صادقا فليدعو هذا الرب الذي أرسله ليمنعه منه. وقوله وليدعو ربه، ذكرنا لكم أن اللام لام الأمر، وهل لام الأمر ساكنة أو مكسورة؟ نقول هي ساكنة، لكنها بعد الواو والفاء وثم تكون ساكنة. قال الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وهنا قال وليدعو ربه. وقوله ربه ولم يقل ربنا لأنه لا يعترف ظاهرا بربوبية الله، وإنما أضاف الربوبية إلى موسى من أجل التنكيت، يعني كأنه يقول هذا ربك الذي زعمت، إن كنت صادقا فليمنعك مني، إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. أنا عندي وأن يظهر في الأرض الفساد، انتظروا شوي يذكر المؤلف القراءة.

يتجهوا إلى فرعون ويعبدوه يتجهون إلى الله عز وجل. ولهذا قال أن يبدل دينكم من عبادتكم إياي فتتبعونه. إذن دينهم هو عبادتهم فرعون، فإذا دعاهم موسى إلى عبادة الله انصرفوا إلى الله فتبدل الدين واتبعوا موسى. وأن يظهر في الأرض الفساد، الفساد على زعمه هو صرف الناس عن عبادته إلى عبادة الله، هذا وجه. وجه آخر تفريق الناس، بدل أن كانوا متفقين عليه ما بين خائف وما بين راغب يختلفون، فيكون بعضهم تابعا لمن؟ لموسى، وبعضهم لفرعون، وتفرق الأمة لا شك أنه فساد. فصار إظهار الفساد الذي يدعيه من وجهين: الأول تغيير الدين، والثاني تفريق الأمة. وأن يظهر في الأرض الفساد من قتل وغيره. القتل هذا غالبا من لازم الاختلاف، لازم الاختلاف بين الأمة أن يصل بهم النزاع إلى حد المقاتلة أو غيره، ومنه تغير عبادة الناس من عبادة فرعون إلى عبادة الله. قال وفي قراءة أو، وفي قراءة أو، إذن الشارح شرح على الواو ولا على أو؟ على الواو، لأنه قال وفي قراءة أو. طيب القراءة هذه سبعية أو شاذة؟ سبعية، بناء على الاصطلاح الذي ذكرنا لكم أنه إذا قال وفي قراءة أو قال بالضم والفتح مثلا فهي سبعية، وإذا قال قرئ فهي شاذة. وفي أخرى بفتح الياء والهاء وضم الدال، وأن يظهر في الأرض الفساد ضم الدال، على أن الفساد فاعل يظهر. طيب هذه القراءات هل تختلف معنى؟ نعم تختلف معنى من حيث الظاهر، لكن مؤداها واحد، لأنه إذا أظهر موسى الفساد في الأرض ظهر الفساد، فيكون اختلاف القراءات فيه فائدة. أولاً الفائدة من أو والواو، إذا كانت أو صار خاف أحد أمرين: أن يبدل الدين أو أن يظهر الفساد، والواو أن يبدل دينكم وأن يظهر، يكون خاف من اجتماع الأمرين تبديل الدين وظهور الفساد، ولا بد من أحد الأمرين: إما أن يبدل الدين وإما أن يظهر الفساد، وإن لم يبدل الدين لكن يكون هناك قتل نزاع، ولا بد أيضا من طرف آخر أن يجمع بين الأمرين تبديل الدين وظهور الفساد. بالنسبة ليظهر ويظهر، نقول إذا قصد إظهار الفساد فقد يظهر وقد لا يظهر، فإذا كان وأن يظهر في الأرض الفساد صار حصول ما أراده من إظهار الفساد. طيب فالقراءات مؤداها واحد، وأن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إلى آخره. نأخذ الفوائد للدين. من فوائد هذه الآيات الكريمة: وقال فرعون ذروني إلى آخره، تمويه فرعون وأنه رجل ماكر مخادع يظهر خلاف الواقع لقوله وقال فرعون ذروني أقتل موسى. ومن فوائد الآية الكريمة شدة حنق فرعون على موسى إلى حد أنه أراد قتله. ومن فوائد الآية الكريمة شدة تحدي فرعون، حيث قال دعوني أقتله وليدعو ربه.

0: يتحدى إذا دعا ربه هل يفيده أو لا. ومن فوائد الآية الكريمة خوف الكفار من سلاح المؤمنين بالدعاء لقوله وليدعو ربه، وإن كان المقصود التحدي لكن لا شك أنه قد فهم أن الدعاء سلاح لموسى عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعصب الكفار لدينهم لقوله إني أخاف أن يبدل دينكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن قوم فرعون يدينون له بالعبادة، يعني يتخذون تذللهم له عبادة لقوله إني أخاف أن يبدل دينكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار يرون أن الإيمان فساد في الأرض لقوله أو أن يظهر في الأرض الفساد، وإذا كانوا يرون ذلك فلا بد أن يحولوا بين الناس وبينه حتى لا تفسد الأرض على زعمه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار يدعون ما هو كذب لإبقائهم على ما هم عليه، وهو دعواه أن الناس إذا دانوا لله ظهر في الأرض الفساد من أجل أن يبقى الناس على تدينهم لفرعون. والله أعلم. إيش؟ في ما فهمت؟
1: يعني
0: ما ماذا قال؟
1: موسى
0: من القتل. يقول ان بعض العلماء قال انما اصاب الرسل من التكذيب والتعذيب اشد مما اصاب يوسف من اتهامه بما اتهم به، فيقال لكل شيء حكم، فيوسف عليه الصلاة والسلام اتهم بما اتهم به وعذب عليه وسجن مع براءته وظهور براءته في النهاية، وهؤلاء المكذبين بعضهم فعل به أكثر مما فعل بيوسف من التعذيب، بل بعضهم قتل، فلكل شيء وجه، ولا يمكن المقارنة بين هذا وهذا. نعم. أما قارون فالله عز وجل بيّن أنه خسف به وبداره الأرض، فليس ممن هلك بالغرق.
1: نعم السبب.
0: أقول وأما هامان فالظاهر أنه هلك مع فرعون.
1: السبب هل قارون سوى امرأة؟ هل هي رواية صحيحة؟
0: سبب إيش؟
1: امرأة قد افترق عليه قالت لا
0: قال
1: انها ان موسى زنى بها.
0: ابدا اخذت ابدا افتخاره بماله هو الذي خسر بها. نعم.
1: فرعون اصله عربي اسمه الوليد بن
0: مصعب بن ريان، يقولون اسمه مصعب بن ريان، ونقول من قال هذا؟ فرعون قبطي خبيث وهو بريء من العرب، والعرب بريئون منه، لكن كان هذا يمكن اليهود يمكن يقول هكذا، لأن اليهود من بني إسرائيل وفرعون عدوهم، والعرب الآن أعداءهم، قالوا حطها فرعون معهم يمشي.
2: شيخ قول إن قارون كان من قوم موسى.
0: نعم.
2: قيل أنه كان عمي من بني إسرائيل.
0: إيش؟
2: قيل أن قارون عم موسى، إن قارون كان من قوم موسى.
0: إي.
2: فإذا هو من بني إسرائيل.
0: الله أعلم.
2: الله أعلم. كم سؤال؟
0: نعم.
2: شيخ قلنا في لا لم الأمر.
0: إيش؟
2: لم الأمر. تكون ساكنة إذا سقط الواو والفاء والكن. يعني هذا
0: انه
2: اذا لم تسقط
0: هذا
2: الثلاث
0: مكسوره. نعم.
2: الشيخ
0: قوله
2: تعالى
0: ان تستوى
2: على
0: الارض. هذه الشيخ
2: لم تسقط.
0: طيب. ليست اولا هي ليست امر وهي مكسوره ايضا. حتى لو كانت لم امر صارت مكسوره. ولكن الان في قوله تستوى ليست امر بل معناها التعليل. جعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. عرفت؟ نعم. ها؟ الضرب للسياق. لينفق ذو سعة من سعته هذه لا مأمة. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. اللام هذه يحتمل تقول للتعليل ويحتمل تقول للأمر ولكنها للتعليل أضرب.
2: في قوله تعالى
0: وليقترب منه. نعم. لا من الأمر. لا من الأمر. صورة. وليرضوا. نعم أسكت. ولتصغى إلى ولتصغى إليها أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترب. كلها ليس لام الأمر. لام التعليل. لام التعليل. ولهذا لام التعليل لا تكسر ولو بعد الحروف الثلاثة. نعم أقول لام التعليل لا تسكن ولو بعد الحروف الثلاثة بل هي مكسورة دائما ليكفروا بما آتناهم إيش بعده وليتمتع ما تقول وليتمتعوا. نعم إيش
2: ما في سؤال أنا بحدث الناس بهذا الحديث هذه الرواية بحدث فيها الناس.
0: أنا قلت لك إن قارون أهلكه الله عز وجل بما أهلكه به لأنه افتخر بماله.
2: نعم.
0: وقال إنما أوتيته على علم عندي.
2: نعم.
0: ومسألة المرأة التي قال إنها زنا بها موسى ما أصلا.
2: يعني
0: رواية
2: هذه وأن الله عز وجل قال وعدته جلالي لو دعاني
0: أقول غير صحيح. تعرف غير صحيح ولا لا؟
2: نعم.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في قصة موسى مع فرعون أنه أي فرعون قال دروني أقتل موسى، فهل هذا على ظاهره أو هو تمويه؟ تمويه. كيف ذلك؟
1: أنه قال دروني أقتل موسى وهو قادر على ذلك.
0: نعم
1: هو قادر على ذلك،
0: يعني ولم يمنعه.
1: نعم.
0: طيب، ولكن نوه للناس أنه أنه ممنوع من قتله حتى يقول لماذا لم يقتله. طيب، قوله وليدعو ربه، ماذا تفيد هذه الجملة؟ لكن ماذا يفيد قول هذا من فرعون؟ يفيد التحدي، يعني إن كان ربا يجيبه فادعوه. قوله أو إني أخاف أن يبدل دينكم، بماذا؟
2: يبدل دينكم الذي نقله من دين فرعون إلى دين آخر كلهم، أو أن يتمرد شيعا إلى دين آخر.
0: لا، أن يبدل دينكم فقط، ما نريد لذلك.
2: طيب،
0: لا،
2: ينقلهم
0: إلى عبادة الله. إلى عبادة الله، تمام. قولها أو أن يظهر في الأرض الفساد، فيها قراءة وأن يظهر في الأرض الفساد. يظهر ويظهر. طيب، أي كيف تكون الفساد على القراءتين؟ تكون ايش؟ فتكون مرفوعة. طيب، وعلى يظهر تكون، أقول عن يظهر في الأرض الفساد، تكون ايش؟ بالفتح ولا بالضم؟ أن يظهر في الأرض الفساد بالفتح على أنها، أو فيها قراءة ثانية في الواو، وأن يظهر أو أن يظهر. ما هو الفساد الذي قاله فرعون؟ وهو يرى أن ذلك فساد لقوله أن يبدل دينه، والثاني قل يؤدي ذلك الى الفوضى والاقتتال. طيب، نبدا بس الجديد وخلصنا الابواب. قال الله تبارك وتعالى: وقال موسى لقومه وقد سمع ذلك: اني عذت بربي وربكم الى اخره. قوله وقال موسى لقومه اني عذت، توجيه القول إلى قول موسى ليس بصواب، بل قال موسى لفرعون إني عدت بربي وربك، هذا إن كان فرعون قد قاله له مواجهة، يعني قال دروني أقتل موسى مواجهة، فإن موسى قال إني عدت بربي وربكم منكم، ولكن قال من كل متكلم. أما إذا كان فرعون يتحدث مع قومه وسمع موسى ذلك، فعلى ما قال المؤلف رحمه الله أن موسى لما سمع هذا قال إني عدت بربي وربكم، ولكن الظاهر والله أعلم أن المعنى الأول أصح، أنه قاله لفرعون حين قال ذروني أقتل موسى، قال إني عدت بربي وربكم، عدت بمعنى اعتصمت بالله، لأن العياذ بالشيء الاعتصام به. قال العلماء ويقال العياذ واللياذ. اجلس يا اللي أمامي، اجلس مع بعض جماعة، أنا أعجب من بعضكم لا يبالي بالصف ولا يبالي بالناس. قال إن قال العلماء الفرق بين العياذ والعياذ أن العياذ فيما يرجى والعياذ فيما يخشى. العياذ فيما يخشى والعياذ فيما يرجى. وأنشدوا على ذلك قول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أو يهيضون عظما أن تجابره. إذن معنى عذت إيش؟ اعتصمت بربي وربكم. بربي وربكم هذه الربوبية العامة والخاصة. ربي هذه ربوبية عامة أخاصة، وربكم ربوبية الله لفرعون وقومه من الربوبية العامة. من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وهذا الوصف ينطبق تماما على فرعون، فهو متكبر طاغ عات عالي. والمتكبر هو المترفع كبرياء عن الحق وعلى الخلق، لأن الكبر إما عن الحق وإما على الخلق، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني احتقاره وازدراءه، وهذا التكبر عن الحق. وغمط الناس يعني احتقارهم، وهذا التكبر على الخلق. وإذا اجتمع في قلب المرء تكبر على الخلق وتكبر على الحق فهو الهالك والعياذ بالله. وقول لا يؤمن بيوم الحساب يعني يوم القيامة، وعدل عن قوله يوم القيامة إلى يوم الحساب، لأن الحساب أشد خوفا من يوم القيامة. إذا قيل للإنسان إنك سوف تحاسب على عملك، أي على ما عملت من خير وشر، فإنه سوف يخاف ويوجل ويستقيم. يا جماعة صفوا صفوف أحسن. تقدم هذا، هذا اللي في الكتاب. وإنما ذكر الحساب يوم القيامة لأنه أشد تخويفا، فإن الإنسان إذا علم أنه سيحاسب على عمله فسوف يرتدع عن المعاصي ويقوم بالأوامر. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا إلى آخره. لما سمع هذا الرجل المؤمن بتهديد فرعون لموسى بالقتل قال ذلك. وتأمل سياق الآية: وقال رجل مؤمن، لم يعينه باسمه بل قال رجل مؤمن كتمانا له، لأنه ليس المقصود معرفة الاسم، ليس المقصود معرفة الاسم، إنما المقصود معرفة القضية. أما تعيين الأسماء فهي من فضول العلم، بمعنى أنه إن حصل فهذا طيب وإن لم يحصل فليس ذا أهمية. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، مؤمن بمن؟ مؤمن بالله، وربما نقول مؤمن بموسى أيضا، لكن من آل فرعون يحتمل أن المراد من قرابته، لأن آل الإنسان قرابته، ويحتمل أن المراد من أتباعه، لأن الآل تطلق على الأتباع. وأيا كان فالرجل ليس من بني إسرائيل بل هو من قوم فرعون، سواء كان من قرابته أم من قومه الذين ينتمون إليه. وقول المؤلف قيل هو ابن عمه، هذا قول أشار المؤلف إلى ضعفه بكلمة قيل. يكتم إيمانه أي يخفيه ويسره خوفا على نفسه. وفي قوله رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، هذه ثلاث صفات: مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. وقد قال علماء النحو إن النكرة إذا وصفت أول مرة فإنما بعدها يجوز أن يكون حالا ويجوز أن يكون صفة. وعلى هذا فيجوز أن يكون من آل فرعون حال يكتم إيمانه حال، ويجوز أن يكون من آل فرعون صفة ثانية ويكتم إيمانه حال، ويجوز أن تكون من آل فرعون صفة ثانية ويكتم إيمانه صفة ثالثة. يكتم إيمانه أن يخفيه عن فرعون وقومه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ الاستفهام هنا للإنكار، يعني كيف تقتلون رجلا لم يأتي بشيء إلا أنه يقول ربي الله؟ وهذا كقوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقول أن يقول أن هذه مصدرية على تقدير اللام، ولهذا قدرها المفسر بقوله أي لأن يقول، فعلى هذا تكون أن منزوعة اللام التي للتعليل أي بقوله ربي الله، وقد يعني ربي الله لا فرعون، وهم يرون أن ربهم فرعون. وقد جاءكم بالبينات والمعجزات الظاهرات من ربكم، قد جاءكم بالبينات، البل المصاحبة، والبينات صفة لموصوف محدود وتقديرها خلافا للمؤلف الآيات، أي جاءكم بالآيات البينات أي الظاهرات التي تدل دلالة قاطعة على أنه نبي. وإن يك كاذبا فعليه كذب، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعلم. هذا يسمى عند علماء المنطق الصبر والتقسيم، لأن موسى الآن إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، وليس هناك رتبة بين الصدق والكذب، لأنه هو يقول إنه رسول الله، فإما أن يكون صادقا في هذا وإما أن يكون كاذبا. وعلى كل فإنه لا يضركم أن تصدقوه، ولهذا قال: فإن يك كاذبا فعليه كذبه، يعني عليه ضرر كذبه، وسوف يوثر الله به الخزي والعار لو كذب على الله. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إجاء. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وأن الله تعالى يهتك سره ويبين كذبه فيكون كذبه عليه. وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إياك صادقا في أنه رسول وكذبتموه أنتم أصابكم بعض الذي يعدكم. من أي شيء؟ من العذاب عاجلا. وكذلك يصبكم في الآخرة عاجلا. فصار الآن الخطر على من؟ الخطر عليه إن كان كاذب وأنتم سوف تسلمون، والخطر عليكم إن كان صادقا وهو سوف ينجو. وهذا لا شك أنه من تمام نصر أن الرجل تنزل مع آل فرعون إلى هذا التنزل، لم يقل إنه صادق مع أنه كان يؤمن به، لكن هذا من باب التنزل. وهنا قال: أتقتلون رجلا، ولم يقل أتقتلون موسى، إبعادا للتهمة عن نفسه، لئلا يظن أحد أنه كان يعرف موسى وأنه يدافع عنه عن معرفة، ولكنه أتى برجلا النكرة إبهاما للأمر وشدة في إخفائه. نعم. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. إن الله لا يهدي من هو مسرف أي متجاوز الحد، كذاب أي ذو كذب. وهل هذه الجملة التعليلية هل هي تعود على موسى أو تعود على فرعون؟ نقول هي صالحة للأمرين، كل من كان مسرفا كذابا فإن الله لا يهدي. هذا الوصف ينطبق على فرعون، أليس كذلك؟ فإنه مسرف متجاوز للحد كذاب مدع ما ليس له، يقول أنا ربكم الأعلى وكذب في ذلك، فهو مسرف كذاب. كذلك أيضا في مقام المجادلة والتنزل تنطبق على موسى لو كان كاذبا، فإنه يكون مسرفا لتجاوز الحد وادعاء الرسالة هو كاذب وكذلك كذاب، لأنه ادعاء ما ليس صادقا فيه. وعلى كل حال فالجملة هنا صالحة لأن تكون منطبقة على من؟ على فرعون، وهي منطبقة على الحقيقة أو على موسى من باب التنزل مع الخصم. في هذه الآية والتي قبلها فوائد، منها قوة موسى عليه الصلاة والسلام وصراحته حيث أعلن أمام مهدديه بالقتل بأنه عاد بالله ربه وربه بقوله إني عذت بربي وربي. ومنها قوة توكله عليه الصلاة والسلام حيث اعتمد على الله أمام هذا الطاغية الذي يسهل عليه أن ينفذ ما توعد به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وصف فرعون بهذين الوصفين الذميمين، التكبر وأنه لا يؤمن بيوم الحساب. ومن فوائدها العدول إلى العموم دون الخصوص، لأنه لم يقل إني عدت بربي وربك من فرعون، ولكن قال من كل متكبر ليعم فرعون وغير فرعون. ومن فوائدها أيضا أنه إذا جاءت بصيغة العموم وبالوصف انطبقت على فرعون وبينت أنه متصف بالاستكبار وكذلك الكفر بيوم الحساب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات يوم الحساب وهو يوم القيامة، والحساب ليس مناقشة الإنسان على عمل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نوقش الحساب عذب، لأن الله لو ناقشك لكانت نعمة من نعمه تغطي جميع الحسنات التي قمت بها، بل إن حسناتك التي قمت بها نعمة من الله عز وجل تحتاج إلى شكر، ثم إذا وفقت لشكرها تحتاج إلى شكر آخر للتوفيق إلى الشكر، ثم هلم جر. ولهذا قال الشاعر إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتسر العمر. وهذا صحيح. فالحساب هو أن الله تعالى يخلق عبده المؤمن ويقرره بذنوبه، فيقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا حتى يقول اجلس، فيقرره بذنوبه يقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا، فإذا أقر قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أقرها لك اليوم. أما الكفار فإنهم لا يحاسبون محاسبة من توزن الحسنات وسيئات، لأنه ليس لهم حسنات ولكن تحصى أعمال ويوقفون عليها ويخزون بها، يعني يذلون بها، ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. هذا هو حساب الكفار وذاك حساب المؤمنين. ثم قال تعالى وقال رجل مؤمن إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي العناية بمضمون القصة دون عين من وقعت عليه، لقوله وقال رجل مؤمن، وإلا فنحن نعلم أن الله يعلم من هذا الرجل ويعلم اسمه ونسبه وكل شيء يتعلق به، لكن الله تعالى ذكره إبهاما إشارة إلى أن المهم مضمون القصة دون عين من وقعت عليه، إلا إذا كان في تعيين مصلحة فالمصلحة لك وتعيين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه قد يكون من صلب المعادين من هو من أولياء من الأولياء بقوله هنا من آل فرعون، سواء قلنا من قرابته أو من أتباعه على دينه، فإنه يدل على أن الله على كل شيء قدير، وأنه قد يقيد أو يهيئ الإيمان لمن كان بين قوم منغمسين في الكفر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز إخفاء الإيمان إذا خاف الإنسان على نفسه، لقوله يكتم إيمانه. ولكن إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعيش مؤمنا إلا بالكتمان، فهل تجب عليه الهجرة؟ الجواب نعم. في دين الإسلام أن من كان لا يستطيع أن يعيش إلا مخفيا دينه فإنه يجب عليه الهجرة، ولكن بشرط أن يكون قادرا عليها. فإن كان عاجزا فإن الله تعالى قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة شدة إنكار هذا المؤمن على فرعون الذي هدد بالقتل، بقوله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ومن فوائده الإنكار على من عمل عملا بدون سبب يقتضيه. من أين تؤخذ؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وهذا ليس سبب للقتل، بل على الأقل يترك وشأنه، أما أن يقتل لهذا السبب فإن هذا منكر ولا يجوز إقراره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة العدول عن التعميم خوفا من التهمة، أو إن شئت فقل استعمال المعاريض، لقوله أتقتلون رجلا ولم يقل أتقتلون موسى، لأنه لو عينه باسمه لاتهمه الناس بأن له صلة به وفسد ما يريد، لكنه أبهمه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله إلى آخره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن موسى عليه الصلاة والسلام أتى بالآيات البينة التي يؤمن على مثلها البشر، بقوله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. ومن فوائد الآية الكريمة قوة إيمان هذا الرجل، حيث جابها هؤلاء بإنكار ربوبية فرعون ضمنا. من أين؟ من قوله من ربكم، من قوله من ربكم، فجابههم بأن له ربا، بأن لهم ربا سوى فرعون، وهذا يدل على قوة هذا الرجل. أما قوله من ربي أن يقول ربي الله فليس فيها دليل، لأن ربوبية الله عز وجل لموسى ما فيها شيء من الإنكار، لكن من ربكم واضح أنه يعرف بأن فرعون ليس برب وأن الرب هو الله، وهذا يدل على كمال شجاعة هذا الرجل. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال الصبر والتقسيم، يعني الترديد بين حالين أو أحوال لا يزول الأمر عليهم أو عليهم، لقوله فإن يكن كاذبا وإن يكن صادقا. ومن فوائدها أي فوائد مراعاة الخصم، مراعاة الخصم فيما يؤلف ويقرب، لأنه بدأ بما كانوا يعتقدون وهو كفر وهو كذب موسى، فبدأ بالكذب قبل أن يبدأ بالصدق من أجل تأليفه. و وبيان أن الرجل ليس عنده تعصب لموسى، ولهذا لم يبدأ بالصدق الذي هو أحد الاحتمالين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز التولية لقوله فإن يكن كاذبا وقوله إن يكن صادقا، لأن نعلم أن هذا الرجل يعتقد أنه صادق، لكنه أتى بهذا الكلام تورية، تورية بأنه ليس بمؤمن به، وذلك من أجل قبول كلامه، لأنهم لو شعروا بأنه مؤمن به لقتلوه، مؤمن بموسى وهم من آلهم، ولكنه أتى بالكلام الدال على التورية. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن شؤم الكذب يعود على الكاذب، وهو كذلك بقول فإن يكن كاذبا فعليه، وإن يكن كاذبا فعليه كذب. وقد فضح الله عز وجل الكاذبين المفترين عليه، فضحهم في الدنيا وسيفضحهم في الآخرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة إيمان هذا الرجل بكونه يعتقد ويؤمن بأن بعض الذي وعدهم موسى عليه الصلاة والسلام سوف يصيبهم إذا كان صادقا وقد كذبوه، بقوله وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن المسرف الكذاب أي المتجاوز للحد بفعله وبقوله، فقوله لأنه كذاب وبفعله لأنه مسرف فإنه بعيد من الهداية، لقوله إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وحينئذ نسأل هل المراد هداية التوفيق أو هداية البيان والإرشاد؟ هداية التوفيق، لأن الله تعالى قد بيّن للمسرف الكذاب ولغيره، لكن وفق من شاء لذاته وخذل من شاء. الله أعلم. نعم. نعم، لأنه قال بعض الذي يعرف يعني في الدنيا، ولهذا قد قدرها المفسر بقول العذاب العاجل. نعم علي. لا نعرف بعض صريح، لكن عاد هل هو قريب أو متبعه على دينه؟ نعم المعارين معناها أن تورّي بشيء خلاف الواقع. يعني كان يقول متى تجوز المعارين؟ تجوز المعارين إذا كان فيه مصلحة أو دفع مضرة. واستعمال المعارين على ثلاثة أوجه: الوجه الأول الظلم، والثاني دفع الظلم، والثالث ما ليس فيه هذا ولا هذا. الظلم هو أن يستعمل الإنسان المعريض لدفع حق عليه، ودفع الظلم أن يستعمل المعريض لدفع ظلم عن نفسه، وما ليس كذلك ولا كذلك، مثل أن يستعملها في الأمور المباحة. مثال الأول: تخاصم زيد وعمرو عند القاضي، وكان عند عمرو لزيد 100 درهم، فقال القاضي للمدعي ألك بينة؟ قال لا. قال لك اليمين على صاحبه. فقال المدعي عليه والله ما عندي له شيء، والله ما عندي له شيء، ظاهر الله النفي، لكن هو في قلبه نوى الإثبات، ونوى بما الذي، يعني وتقرير الكلام على نيته والله الذي له عنده له عندي شيء. وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح له عنده شيء، لكن هو ورى بأن ما إيش نافية وأنه ليس عنده شيء. القاضي سوف يحكم بإيش؟ بأنها نافية حسب ظاهر الحال. هذه المعروضة نقول إنها حرام، لأنه توصل بها إلى إسقاط حق عليه. وكذلك أيضا الدعوة، لو حلف، لو قال له خصمه أنا أرضى منك أن تحلف أن لك عندي شيء، فحلف موريا فإنه حرام عليه. أما دفع الظلم فمثل أن يحلف على دفع الظلم عن نفسه أو غيره. مثال ذلك، دخل عليه لص أو جندي ظالم يريد أن يأخذ ماله، فقال افتح لي هذا الصندوق، قال والله ما في هذا الصندوق شيء، والله ما في هذا الصندوق شيء. المخاطب سوف يظن أن الجملة نفي فينصرف، وهو يريد بها الإثبات. فهذه التورية لا شك في جوازها. بل إذا كان المال للغير، مثل أن يأتي شخص ويقول فلان لك عندك له كذا وكذا، فأقول والله ما عندي له شيء، أعرف أن لو أخرت لأخذها. يقول الدائرة لله ورسوله. هؤلاء القوم 318 رجلا وهم أهل بدر، اطلع الله عليهم فكافأهم مكافأة لم تحصل بغيره. اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه الحسنة العظيمة محت جميع ما يعملونه من السيئات. ونفعتها هذه الغزوة لمن غزا، حتى حاطب رضي الله عنه الذي كتب بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش قبيل غزوة الفتح، لما عثر على ما صنع قال لعمر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنقه فقد نافع. عمر رضي الله عنه ما فيه إلا السيف، شجاع. قال أما علمت أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فوقعت هذه السيئة العظيمة ما من جملة ما يغفر لأهل بدر. ولهذا كان أهل بدر أفضل من أهل بيعة الرواق، أفضل لما حصل فيهم من النصرة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يسمى يوم بدر يسمى يوم الفرقان. طيب، قال فأهل بدر بقى وقت انتهى؟ نعم. نعم. نعم. ومن المعلوم أيضا أن الله لو قال لهؤلاء الكفار كونوا أمواتا لماتوا. المسألة ما معناها من باب العدل أو الكفر. نزول الملائكة تثبيتا لقلوب المؤمنين ومشاركة لهم في هذا من باب التأييد للمؤمنين ونصر الحق. ولهذا قال الله تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض. نعم. على ايش؟ الدليل اذا شهد رسول الله احنا من الجنة شهدنا له. نعم عموما الا ما شهد له رسول مثل حاضر بن ابي بلتعة فهذا نقول هو مغفور له. ولكن لا شك ان اذا كان حاطب مغفورا له ان ابا بكر وعمر وعثمان اولى من ذلك. نعم والله هذا راي قوي لا شك، يعني ما ذهب الاسلام مؤيد بالحديث انتم شهداء الله في الارض، واذا كانت الامه او غالب الامه اجمعوا على ذلك فهو كافر، لولا انه يخشى من مساله وهو أنه يأتينا أهل الفرق الضالة ويقول نحن مجمعون على الشهادة لفلان بكذا وكذا وهو رأس بدعة، فهمت؟ وهم يدعون أنهم أهل الحق، لكن يمكن الانفكاك عن هذا العراق بأن نقول هؤلاء لا تقبل شهادتهم لأنهم على باطل وعلى ضلال، والمراد شهادة أهل الحق. نعم على سبيل العموم، على سبيل العموم كلهم في الجنة. قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ها لا التابعون ما نقول. نعم لا تقل أحسبه شهيدا، قل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، كما قال عمر رضي الله عنه، عمر خطب الناس وقال إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد وربما يكون فعل كذا وكذا، ولكن قولوا من قتل أو مات في سبيل الله فهو شهيد. ما هو التعارض؟ يوافق حكم الله، لأنه يتكلم عن حكم الله عز وجل. إن شاء الله. طيب لا ما هي خاصة، إذا كان حربا لنا لا في غير الحرب لا تكون من خان، لكن إذا كان حربا جاز لنا أخذ مالهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في بقية كلام الرجل المؤمن الذي من آل فرعون والذي أدى النصيحة لقومه في قوله: وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. أنت تقدم ولا تأخر اللي تبي تكون بين الصفين ما يصلح. وهنا نناقش ما سبق قوله: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. كيف تعرف يكتم إيمانه؟ يجوز فيها وجهان: الأول صفة ثانية أو ثالثة. كيف جاز أن تكون حالا والموصوف بها نكرة؟ كيف جاز أن تكون حالا والموصوف بها نكرة؟ والنكرة لا تأتي منها الحال. وصف أحسنت بارك الله. طيب، لماذا كان يكتم إيمانه رحمة الله؟ ليش يكتم إيمانه؟ يعني يخفيه. نعم، خوفا من أن يقتلوه، لأنه ما دام مهدد موسى بالقتل فهو خاف على نفسه فأخفى إيمانه. طيب، قوله تعالى: وقد جاءكم بالبينات من ربكم. ما المراد بالبينات؟ بالآيات البينات. طيب، آيات على إيش؟ إيه، لكن لماذا جاءت الآيات مع موسى؟ أحسنت، صح. طيب، لماذا قال: وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، ولم يقل كل؟ نعم، المراد بعذاب الدنيا وليس كل العذاب. طيب، لماذا جاء هذا الترديد في قوله: إن يكن وإن يكن، مع أنه يؤمن بأنه صادق؟ من شاء
1: أولا ذلك تنزل،
0: نعم،
1: لأنه قال إن هو مؤمن لما قال، ولكن باب التنزل ومن باب إبعاد
0: أحيانا الخصم.
1: نعم،
0: أن الحال لا تخلو من أحد
1: من
0: تمام. قوله تعالى: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. كيف نفى الهداية مع أنه قد يهدي مثل هؤلاء؟
2: الهداية النبي هنا هداية التوفيق.
0: أما
2: هداية الدلالة تأخذ الإرسال فهي لكل أحد.
0: طيب، أليس من الناس من هو مسرف كذاب وهداه الله؟
2: نعم، لكن هذا ليس في الغالب، في المتكبر ربما الله سبحانه وتعالى يحرم الهداية من الله عز وجل. فلما عزبه انتقم منه وقال عز وجل: وانا قريب أخذ الله كما لم يؤمن كما لم يؤمن بي أول مرة فرد بكم ما يعملون.
3: الإسراف الكذب مطلقة فتحمل على الإسراف الأكبر الذي هو الكفر.
0: إيه، ما يخالف، لكن الله يقول: إن الله لا يهدي، مع أنه قد هدى قوما مسرفين كذابين.
3: نعم، ولكن على إطلاق إذا أصر الإنسان عليه الإسراف مطلق، الإسراف مطلق الكذب الذي هو الكفر.
4: إن بقي على إسراف الكذب نحو من البداية، أما إن تاب ورجع
0: طيب
1: المقصود هنا أن هذا الرجل إما يكون قد تنزل تنزل لفرعون فيكون قصد لذلك موسى فإنه إن كان كاذبا فإن الله لا يهدي، وإما أن يكون قصد الحقيقة ويكون قصد فرعون بهذا وأن فرعون هو المتنزل.
0: ما يخالف، لكن نقول دعنا من هذه القضية. هذه القضية بقي فرعون على كفره حتى هلك، لكن غيره قد يكون إنسان مسرفا كذابا ثم يهتدي. نعم. يعني لا يهدي منهم الكتاب ما دام على ذلك. هذا هو الأخر أن المراد به فرعون، لأننا قلنا فيما سبق بعد أمس أن المسألة إما أن يكون هو نصفه كذاب فلا يمكن يهتدي، أو أنتم فلا يمكن أن تهتدوا. وجواب آخر أن يقال إن من قضى الله عليه في الأزل أنه مسلم كذاب فإنه لا يهتدي. طيب، هذه النقطة لم نتكلم عنها بالأمس، ولذلك فأنتم معذورون في هذه الأقوال الكثيرة التي استمتموها. نقرأ درس اليوم الجديد. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. أما حسن خطاب هذا الرجل، كان بالأول ينكر عليه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ولما أراد أن يتودد إليهم وأن يبين لهم نعمة الله عليهم تلطف في الخطاب

قد قال الله لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم إن القدر أيضا القدر يؤيدها، فكم من إنسان لان بسبب القول اللين، وكم من إنسان اعتدى بسبب العدوان في القول. ولهذا تجد هذا الرجل من حكمته أنهم لما هددوا موسى بالقتل أنكر عليهم علنا أتقتلون رجلا يقول رب الله، ولما أراد أن يبين لهم النعم ويدعوهم إلى الحق قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض أي غالبين عالين على أهلها، وقول لكم الملك اليوم يعني أنتم الآن مالكون. وتأمل أيضا حسن هذا الخطاب والتحرز، لكم الملك اليوم يعني والمستقبل لا يعلم، قد يزول ملكه، لكن اليوم أنتم في نعمة غالبين في الأرض ظاهرين على أهلها، فيجب أن تشكروا هذه النعمة. وقوله في الأرض قال المفسر أرض مصر، وعلى هذا فأل في الأرض للعهد الذهني أي الأرض المعهودة أرضكم، فمن ينصرنا من بأس الله عذابه إن جاءنا. من ينصرنا، من هذا الاستفهام بمعنى النفي أي لا أحد ينصرنا، والنصر هنا بمعنى المنع أي فمن الذي يمنعنا من بأس الله، والبأس هو العذاب. وقوله إن جاءنا يعني إن نزل بنا، فهل أحد ينصرنا حتى لو كنا اليوم ظاهرين في الأرض وكنا ملوكا، فإنه إذا نزل بنا بأس الله لا أحد ينفع يمنعه. وقول المؤلف المفسر إن قتلتم أولياء، قد يقال إن هذا الذي عينه المفسر يدل عليه السياق، لأنه أنكر عليهم أن يقتلوا موسى. وقد يقال إن المراد إن بقيتم على الكفر والعدوان ومنه قتل موسى، وهذا أصح وأعم، يعني ما الذي ينصرنا من بأس الله إن جاءنا لكوننا مستحقين لهذا العذاب بالكفر وقتل أوليائه. قال فرعون مجيبا لهذا الرجل ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أكثر قول في الأرض هو هذا، ما أريكم إلا ما أرى، يعني ما أظهر لكم شيئا حتى تروا إلا ما أرى، إلا ما أرى أنه الحق. وهذه دعوة كاذبة، لأنه يعلم أن الحق في اتباع موسى، كما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لكن جحدوا ظلما وعلوا. فهو يقول ما أريكم إلا ما أرى، أي ما أرى أنه صواب وأنه حق، وهذه الدعوة كاذبة. وإن كان أرى ما أريكم إلا ما أرى أنه من مصلحتي فهذا صادق لكنه غاش. وعلى كل حال فالجملة مؤاخذ عليها، لأنها إما كذب وإما غش. إما كذب إن كان يقول ما أريكم إلا ما أرى من الصواب، وإما غش إذا كان يرى أن الحق خلاف ما أراهم لكنه لمصلحته أراهم ما رأى. قال ما أشير عليكم، معناه ما أشير عليكم إلا ما أشير به على نفسي وهو قتل موسى. هذا أيضا تخصيص في غير محله، لأن فرعون لا يهمه أن يقول اقتل موسى أو لا تقتل، لأنه مصمم على ما يريد، لكن أهم شيء أن لا يكفروا به، أن لا يبدل دينه. وعلى هذا فالمقصود بقوله إلا ما أرى في بقائكم على دينكم، هذا معنى الآية.

0: لأن أصل الإنكار على موسى والتهديد بقتله أصله أنه خاف أن يبدل الدين. قال وما أريكم إلا مرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني ما أدلكم إلا على سبيل الرشاد. الرشاد ضد الغي، ولهذا يقال رشد وغي، قد تبين الرشد من الغي. فالرشاد هو ضد الغي، يعني الصواب والسداد، وسبيل بمعنى طريق، وهو صادق بهذا أو كاذب، أكثر الكاذبين، لأنه ليس يريد، ليس يهديهم سبيل الرشاد، بل يهديهم سبيل الغي والعناد والاستكبار والكفر. فصار الآن كاذب، فصار كاذبا في الجملة. ما أريك إلا ما أرى، إذا قلنا إن المعنى إلا ما أرى أنه صواب، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد هو أيضا كاذب، لأنه بلا شك يهديهم سبيل الغي والفساد. في هذه الآية والتي قبلها، بل في هذه الآية، حسن خطاب هذا الرجل المؤمن ترقف في الدعوة إلى الله عز وجل، قوله يا قوم. ومن فائدها أنه ينبغي الداعي أن يذكر المدعوين بنعمة الله عليهم حتى يخضعوا ويشكروا هذه النعمة، لقوله لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة حسن احتراز هذا الرجل المؤمن، لقوله لكم الملك اليوم، يعني وأما في المستقبل فقد يزول الملك، لكن أشكر النعمة الحاضرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الاعتبار في الحال بما هي عليه الآن، الاعتبار في الحال بما هي عليه الآن، أما المستقبل فقد تتغير الأحوال، لكن نحن مخاطبون ومأمورون أن ننظر إلى الحال أتم الحاضر الآن. يتفرع على هذه المسألة مسألة اجتماعية، وهي أن بعض الناس يخطب ابنته رجل غير مستقيم، يعني ليس كافرا لكنه فاسق بشرب دخان أو حلق لحية أو ربا أو ما أشبه ذلك، فيأخذه الطمع ويقبل الخطبة، ثم يقول لعل الله يهديه، لعل الله يهديه، أو لعل هذه البنت الملتزمة، لعل هذه البنت الملتزمة تسعى في هدايته. فيقال نحن لا ننظر للمستقبل، المستقبل له الله، بل ربما أن هذا الرجل يغوي المرأة لأنه أقوى منها، أقوى منها جانب. فأنت الآن مأمور بالنظر إلى الحال الحاضرة، أما المستقبل فلست مأمورا بالنظر إليه، ولا يجوز أن تنظر إليه، لأنه المستقبل غيب. فأنت الآن اعرف الحال التي أنت عليها وتصرف على ما هي عليه الآن. هذه نأخذها من قول هذا الرجل المؤمن اليوم. واعلموا أنني إذا قلت حسن خطابة الرجل أو احترازاته أو ما أشبه ذلك، ليس معناه أني أخبركم عن قصة مضت وتاريخ مضى، لا، أريد أن تأخذوا من ذلك إيش عبرة تسيرون عليها، لأن ما دام نثنى على هذا الرجل بخطابه ومعالجة الأمور، فإنه يعني أننا نحث على اتباع الطريق. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة بهذا أمثلة كثيرة عقدية وفقهية، كثير من العلماء فسروا القرآن بآرائهم، أي بما يناسب مذاهبهم، وهذا في العقائد مشهور معروف، مثل يفسر قول الله تعالى وجاء ربك أي جاء أمر ربك، يفسر قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله بأنه الكلام المخلوق، يفسر أتام، نعم، يفسر قوله تعالى ثم استوى على العرش، يعني استولى عليه، يفسر قوله تعالى لما خلقت بيدي أي بقدرتي وما أشبه ذلك. هذا قال في القرآن برأيي لا شك، لأنه لا فسره بمقتضى اللغة ولا بمقتضى الشرع، وإنما بمقتضى رأيه الذي يطابق إيش ما هو عليه من المذهب أو من الطريقة. طيب، فالتفسير بالرأي إذن محرم ومن كبائر الذنوب، وهو داخل في قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لأن هذا المفسر يقول إن الله أراد بهذا هذا، فيكون صادقا أو كاذبا، يكون كاذبا، فيكون ممن افترى على الله كذبا حيث قال إن الله أراد كذا، ثم هو ممن اعتدى في حق الله حيث قال لم يرد كذا. شوف الخطر، إذا قال وجاء ربك قال أراد الله وجاء أمر ربك، فيكون إيش؟ كذب على الله. قال ولم يرد أنه جاء بنفسه، يكون اعتدى على كلام الله وتجاوز حده. من قال لك إن الله لم يرد هذا وهذا ظاهر كلامه؟ فيكون هذا معتديا محرفا والعياذ بالله. وكذلك أيضا في المسائل الفقهية، مثلا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قال الرافضة يعني أن الله أمرنا أن نمسح الأرجل بدل الغسل، فيقول هؤلاء قالوا برأيهم، لأنهم أهملوا قراءة النص وأرجلكم ولم يعملوا بها، ثم خالفوا المراد بقراءة الجر وهي أنها تمسح الرجل على الوجه الذي بينته السنة. وما الذي بينته السنة؟ أن الرجل تمسح إذا كان عليها خفان أو جوربان أو ما أشبه ذلك. فتبين الآن أن التفسير بالرأي من كبائر الذنوب، لأنه يتضمن مفسدتين عظيمتين، إحداهما تحريف الكلم عن مواضعه، والثاني الكذب على الله، الكذب على الله والتعدي في حقه حيث قالوا إنه لم يرد كذا وأراد كذا. المبحث الخامس أهمية التفسير. التفسير من أجل العلوم وأعلاها قدرا، لأن الإنسان يحاول أن يفهم به معنى كلام الله عز وجل، والعلوم تشرف بحسب موضوعها، بحسب الموضوع، ولا أشرف من موضوع تفسير كلام الله عز وجل. فيكون التفسير من أجل العلوم إن لم نقل هو أجل العلوم وأعظمها قدرا، لأنه عناية بكلام الله عز وجل، ولأنه اتباع لطريق السلف الذين لا يتجاوزون 10 آيات حتى تعلموها وما فيها من العلم والعمل، ولأن الإنسان إذا فهم كلام الله ذاق له طعما وصار يقرأه وهو يجد حلاوة معناه والأنس به أكثر من إنسان أمي لا يعلم الكتاب إلا أماني. ففي علم التفسير يطمئن القلب، وفي علم التفسير يعرف الإنسان قدر هذا القرآن العظيم الذي وصف الله بعدة أوصاف عظيمة، ولقد آتناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وأكثرنا عفى الله عنا لا يعتني بالتفسير ولا يهتم به، ربما يستشرح كتاب عالم من العلماء يخطئ ويصيب ويتأمل هذا الكتاب منطوقا ومفهوما وإشارة وإيماء وغير ذلك من أنواع الدلالة، لكن كلام الله لا يعتني به، ولولا أنه يتبرك به في أجله لما عرج عليه أصلا إلا أن شاء الله. وهذا غلط، غلط حتى في طلبة العلم الآن، من لا يهتم بالتفسير تجد يهتم في كتب الفقه، يهتم في كتب الحديث، يهتم في كتب الرجال،
1: نعم، ويعرض عن هذا اللي هو الأصل، أصل الأصول الذي يجب علينا أن نعرفه والذي سنحاسب عليه. القرآن حجة لك أو عليه. استوقف شخصا من أكبر طلبة العلم عندي آية من القرآن، قل له ما معناها؟ وش يقول؟ إما أن يكون جريئا فيقول أراد الله بهذا كذا وكذا وهو لم يرد، أو أنه يكون ورعا ويقول لا أدري. لكن لو أن طلبة العلم أخذوا القرآن من أوله يقرؤونه ويتدبرونه ويتأملونه لوجدوا خيرا كثيرا، وانفتح لهم من أبواب المعرفة ما لا يخطر على البال. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر، مو صعب القرآن إذا أقبلت عليه حقيقة بقلب ونية جازمة فهو سهل، أسهل من جميع الكتب. لأن الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه نبذ يعني تكلمت بها، أسأل الله تعالى أن ينفع بها في مقدمة التفسير، لأن بعض إخواننا قد لا يكونون حضروا مثل هذه القواعد التي سوف تفيدهم إن شاء الله تعالى. أما الآن فإلى الدرس الذي نحن بصدده. نعم، هذا يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله، وقال هي ثلاثة: المغازي والسير والتفسير. ومراده بذلك أنه ليس لها سند، أن الناس يتناقلونها بدون إسناد. فمثل يقول قال مجاهد كذا، قال ابن عباس كذا، بدون إسناد، هذا المعنى. كذلك في التواريخ تجد مثلا يتكلمون الناس بهذا في غزوة أحد، لكن لا تجد الرجل يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان حتى يصل إلى الغزوة. وكذلك يقال في السير، هذا مراد الإمام أحمد رحمه الله. وقصده بذلك أنك إذا سمعت مثل هذا الذي اشتهر ونقل أن تتأكد منه. نعم، لا هذا لا يدخل في ظن، لأن هذا الذي قال معنى الآية كذا لا يريد أن هذا المعنى مستقر، لكن يعرضه على شيخ أعلم منه، فكأنه حينما يقول أراد الله كذا كأنه يقول بلسان الحال هل أراد الله بهذا كذا، فهذا لا يعتبر تفسيرا للقرآن بالرأي ولا محرم. نعم، رأينا صحيح أننا لا نزهد في السنة ولا في معرفة الرجال ولا في معرفة المصطلح، لكن نرى أن هناك أولويات وهناك أهميات قبل المهمات. وأما ما ادعاه من أن القرآن لم يبين الرد على أهل البدع والسنة بينت، فهذا غير صحيح. القرآن ليس فيه دليل واحد لأي بدعة من البدع أبدا، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله قال في كتابه درء تعرض العقل والنقل، قال أي دليل يستدل به شخص على بدعة فأنا أجعل هذا الدليل دليلا عليه. وصدق. مثلا أضرب مثلا لكم: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. استدل بهذه الآية من يرى أن الله لا يرى، عرفتم؟ والحقيقة أنها تدل على أن الله يرى. شوف، استدل بها وهي دليل عليه، لأن نفي الأخص يستلزم وجود الأعم. لا تدركه إذن تراه، ولو كانت لا تراه لقال لا تراه الأبصار. أما أن يعبر بلا تدركه عن لا تراه فهذا لا شك أنه تعمية وإلغاز، ولا يمكن أن يكون هذا في كلام الله الذي جعله الله تبيانا لكل شيء. عرفت؟ استدلوا بقول موسى ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، قالوا هذا يدل على أن الله لا يرى. نقول هذا دليل عليكم. موسى سأل الرؤية في الآخرة ولا في الدنيا؟ في الدنيا. كيف تنقلون أنتم إلى الآخرة؟ ولهذا قال الله لن تراني، يعني الآن ليس بك قدرة على أن تتحمل رؤيته. ورؤية الله مستحيلة في الدنيا، لا لأمر يتعلق بالرؤية لكن لأمر يتعلق بالرأي. نحن نقول رؤية الله في الدنيا مستحيلة لا لأمر يتعلق بالرؤية ولكن لأمر يتعلق بالرأي. الرأي لا يتحمل. ولهذا ضرب الله مثلا لموسى فقال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جل وعلا ماذا صار؟ جعله دكا. هذا الجبل العظيم الذي لا تدكه القنابل صار دكا بمجرد أن الله تجلى له. ولهذا خر موسى صاعقا، عجز أن يتحمل الموقف فضلا عن رؤية رب عز وجل. فالمهم أن الآية الآن فيها دليل عليه، لأن موسى إنما سأل الرؤية متى؟ في الدنيا لا في الآخرة. ثم إن موسى سأل الرؤية وأنتم تقولوا رؤية الله مستحيلة، إذن أنتم أعلم بالله من موسى. يعني إما أن تكونوا أعلم بالله من موسى لأن موسى ما سأل شيئا مستحيلا، يرى أن الله يرى لكن البشر لا يتحملون ذلك، فإما أن يكون جاهلا بقدر الله وأنتم عالمون به، وإما أن يكون معتديا على الله حيث سأل ما لا يحل له سؤاله. فأقول لكم يا أخواني، من قال إن البدع لا تدفع إلا بالسنة أو لا يتم دفعها إلا بالسنة فقد أخطأ، وهذا يدل على قصور فهمه للقرآن أو على تقصير في تفهم القرآن. وإلا فالقرآن نفسه لا يمكن يوجد بدعة إلا رد عليها أبدا. ولو لم يكن من ذلك إلا قوله شرعوا لهم من الدين ما لم يذن به الله، هذه الآية قاضية على كل بدعة، كل بدعة تبطل بهذه الآية سواء كانت عقدية أو قولية أو فعلية. واضح؟ أبيد؟ هذا يكون تقليد. هذا يعني يكون أمسك تفسير ابن كثير أو غيره من العلماء، هذا تقليد. لكن أنا أريد التفسير المجتهد. أما من لم يجد إلا ميته فماذا؟ يأكل ميته للضرورة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله ينبغي أن نعلم أن التقليد بمنزلة أكل الميتة، إن اضطررت إليه فقلد وإلا فاجتهد. أدلي إلى البئر بمثل ما أدلى به الناس، أدلي بدلوه. والحقيقة أن التقييد لا يجوز إلا عند الضرورة وعند العجز، وإلا من أمكنه أن يأخذ الأحكام أو العقائد من كتاب الله وسنة رسوله فليفعل. لأن الله سبحانه وتعالى يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذه تحتاج إلى جواب، تحتاج إلى جواب. ولولا قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لقلنا يجب على كل إنسان أن يجتهد وأن يأخذ الحكم من القرآن والسنة. لكن الحمد لله وسع الله عليه، لا يكلف الله نفسا لا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وإلا لقلنا يجب كل واحد يأخذ من الكتاب والسنة، لأن سنسأل عن القرآن والسنة. نعم والله هو الأحسن شيء، أحسن شيء فيما أرى من التفاسير التي تعتني بالأثر تفسيره من كثير، تفسيره من كثير من أحسن ما يكون من الكتب التي تعتمد على التفسير بالأثر. لكن تعلمون أن القرآن سبحان الله القرآن واسع، لو اجتمع الناس كلهم على أن يدركوا معناه ما استطاع. تجد مثل هذا يبحث في القرآن من الناحية اللغوية، وهذا من الناحية العقدية، وهذا من الناحية الفقهية، وهذا من ناحية البلاغة، يعني علوم شتى كثيرة في القرآن الكريم. ابن كثير مثلا في الأثر لا شك أنه جيد، لكن في كثير من أمور اللغة يكون قاصرا. أيضا في استنباط الأحكام قليل جدا أن يتكلم الأحكام، نجد مثلا القرطبي يعتني بالأحكام ويفرع على الآية وما أشبه ذلك. المهم كل عالم له مغز له منهج في تفسير كلام الله عز وجل. بعد بنروح بعد الحصة الثانية. كيف؟ هنا يعني إذا وجدنا كلمة لم تفسر بالقرآن ولا بالسنة ولا بأقوال الصحابة، على كل حال نرجع للغة، لأن القرآن كما قلت بل ما أنا اللي قلته، قاله الله عز وجل كما قال عز وجل بلسان عربي مبين. إنا جعلناه أي صيرناه قرآنا عربيا أي باللغة العربية لعلكم تعقلون. ولو نزلنا الآية الثانية ولو نزلناه على بعض العجمين فقرأوا عليهم كمل ما كانوا به مؤمنين. لماذا؟ لأنهم لا يفهمون معناه، لا يفهمون معناه. نعم إذا اجتهد، والذي يفسر القرآن برأيه ما اجتهد. وأنا ضربت لكم عدة أمثلة من التفسير بالرأي. ليس معنى التفسير بالرأي أن تفسر القرآن حسب ما تقتضيه اللغة العربية، التفسير بالرأي أن تحمل معنى القرآن على رأيك. وهذا إنما يكون في من في المتعصبين لمذاهبهم الذين يحاولون أن يلووا أعناق النصوص إلى ما كانوا عليه. ها؟ هذا سؤالك؟ هذه ثلاث أسئلة الآن، الدرس غدا والدرس بعد غد والدرس بعد غد. ها؟ من الفقهاء؟ ها؟ كتب من؟ اي هذه بارك الله فيك على مذهب الحنابلة لا تحرم، لكن قد روي عن عمر رضي الله عنه أثر بأنه حرمها على من تزوجها عقوبة له، عقوبة له، مو تحريم نسب ولا مصاهرة، لكن عقوبة له. ولعلها مرت عليك قاعدة ابن رجب، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، مرت عليك هذه؟ أي من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه، هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. أي نعم أي نعم نعم. طيب من القارئ تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين. ها؟ قال الله تعالى: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد مثل يوم الأحزاب. نعم. وقال الذي آمن، أبهم الله سبحانه وتعالى الذي آمن، حيث إنه من أول القصة وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، فما زال الحديث عنه بلفظ الإبهام، لأنه لا حاجة إلى تعيينه باسمه، فإن تعيين الاسم قد يكون فيه شيء من الضرر. والمقصود هو المعنى وما تتضمنه هذه القصة. قال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. يا قوم، معروف أن يا النداء إذا دخلت على نكرة مقصودة فإنها تبنى على الضم، كما إذا دخلت على معرفة، وهنا لم تكن مبنية على الضم بل آخرها الكسر، فيقال إن أصلها يا قومي ولكن حذفت الياء للتخفيف. وفي قوله يا قومي تلطف بدعوتهم، وإلا فهم معادون له لأنهم كفار وهو مؤمن، لكن من باب التلطف في الدعوة إلى الله عز وجل قال لهم يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. أكد الجملة وإن كانت مستقرة في نفسه، لكن المخاطب بها فعله فعل المنكر لها. إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، أي يوم حزب بعد حزب. وإنما قال الشارح حزب بعد حزب لأن هذه الأحزاب ليست مجتمعة في آن واحد أو مكان واحد، بل نجد قصة نوح وحدها وهود وحدها وصالح وحدها وهكذا. ولذلك فسر المؤلف قوله يوم الأحزاب إلى قوله نعم بقوله يوم حزب بعد حزب، مثل داب قوم نوح، مثل هذه بدل من مثل التي قبلها، مثل يوم الأحزاب مثل داب. والبدل أحد التوابع الأربعة المعروفة في أو من قول ابن مالك يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. وعلامة البدل أنه يصح أن يحل محل المبدل منه، يعني يصح أن يحذف المبدل منه ويحل محله البدل. فإن قال قائل ما الفائدة من أن نأتي بالمبدل منه ثم بالبدل، لماذا لم نأتي بالبدل من أول الأمر؟ نقول لا بد أن يكون هناك فائدة، إما تفصيل بعد إجمال أو تبيين بعد إبهام أو ما أشبه ذلك، ولا بد أن يكون للبدل فائدة. مثل داب قوم نوح وعاد وثمود إلى آخره، مثل دابهم، هو لا يريد مثل دابهم، يريد مثل الجزاء دابهم، لأن هناك داب وهناك جزاء، فالجزاء من الله والدأب من الأمم أو من الأحزاب. مثل دأب يعني مثل جزاء دأبهم، فما دأبهم؟ بيّن الله تعالى دأبهم بقوله كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله أو كذبوا بآياتنا، هذا هو دأبهم. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، هؤلاء كلهم دأبهم إيش؟ التكذيب بالرسل والكفر بهم. والذين من بعدهم، من بعد من؟
من بعد قوم نوح وهي أول الأمم، وعاد وثمود. قال المفسر: مثل بدل من مثل قبله، أي مثل جزاء عادة من كفر. فأفاد المؤلف رحمه الله أن في الكلام تقديرا، أي أن في الكلام شيئا محذوفا. ما هو؟ جزاء، مثل جزاء دأبهم، لأن هذا هو الذي أخاف منه، أن ينال هؤلاء القوم عقوبة كما نال هؤلاء. طيب، فإذا قال قائل: كيف يطلق العمل على الجزاء؟ قلنا: لأنه سببه، لأنه سببه. وهذا في القرآن كثير، أن الله تعالى يطلق العمل على الجزاء، مثل: ذوقوا ما كنتم تعملون. المعنى ذوقوا ما كنتم تعملون، المعنى ذوقوا جزاءه. لكن يعبر به، أي بالعمل عن الجزاء، لأن الجزاء من جنس العمل، وحتى يحذر الإنسان من عمله كما يحذر من عقوبة عمله. طيب، مثل جزاء عادة من كفر قبلكم من تعذيبهم في الدنيا. قال: وما الله يريد ظلما للعباد. ما نافية، وهي تميمية أو حجازية؟ عبد الله تميمية. القرآن تميمي ولا حجازي؟ أنت من تميم؟ طيب، ما تقولون في هذا، تميمية أو حجازية؟ نعم، حجازية، لأن هذا القرآن باللغة الحجازية. انظروا إلى قوله تعالى: ما هذا بشرا، ولم يقل ما هذا بشر، فنحمل كل ما كان على شكلتها عليها. ولا صحيح أن من الله يريد ظلم العباد، ما تتبين أنها حجازية أو تميمية، لأن الخبر جملة ليس مفردا يظهر فيه النصب، لكن يحمل ما لا يظهر فيه الإعراب على ما ظهر فيه الإعراب، وهو قوله: ما هذا بشرا. ثم اعلم أن القرآن إنما كتب بلغة قريش، كما قال عثمان رضي الله عنه للذين كتبوا المصاحف، قال: إن اختلفتم في شيء فاجعلوه على حرف قريش، يعني على لغتي. وما الله يريد ظلما للعباد. في هذه الآية من الفوائد بيان نصح هذا الرجل المؤمن، حيث حذر قومه من عذاب الله، وفيه دليل على التلطف في الدعوة إلى الله، وأن الإنسان لا يستعمل في الدعوة إلى الله عاطفته، لأنه إن استعمل عاطفته أخذته الغيرة ففعل ما لا يحمد عقباه، وإنما يحكم إيش؟ العقل، وينظر إلى العواقب والنتائج. ولا ضير على الإنسان إذا أصابه ذل في أول الأمر إذا كانت النتيجة طيبة. ولا أظنه يخفى عليكم ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة الحديبية، من الشروط التي ظاهرها الإهانة ولكنها كانت نتيجتها طيبة، حتى إن الله تعالى سماها فتحا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فالحاصل أنه ينبغي الإنسان عند الدعوة إلى الله أن لا يحكم العاطفة فتزل قدمه، ولكن يحكم العقل وينظر إلى إيش؟ إلى العواقب والنتائج. ومن فوائد هذه الآية بيان أن ذكر الأمم السابقة ينتشر في الأمم اللاحقة، إما بواسطة الكتب المنزلة وإما بواسطة التاريخ المنقول. ويدل لذلك قوله: إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، لأنه لا يمكن أن يخوفهم بأمر لا يعرفونه، ولو كان الأمر كذلك لقالوا: ما هذه الأيام، أو ما هذا الجزاء. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير، تحذير اللاحق
أن يصيبه ما أصاب السابق لقوله إيش؟ مثل يوم الأحزاب مثل أداب قوم نوح. ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى سنته في خلقه واحدة، هو لا يعذب هؤلاء لأنه يكرههم شخصيا، يعذب هؤلاء لأنه يكره عملهم، فإذا وجد عملهم في آخرين فالكراهة حاصلة. واذكر قول الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أتم دمر الله عليهم وللكافرين أمثاله. وحذر شعيب قومه أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم. فالحاصل أن الأمم لا بد أن يتعظ اللاحق بالسابق بناء على إيش؟ على أن سنة الله واحدة. ومن فوائد الآية الكريمة انتفاء إرادة الله الظلم لعباده، وما الله يريد ظلما للعباد. ومعلوم أنها إذا انتفت الإرادة انتفى الفعل، فنفي إرادة الظلم نفي للظلم من باب أولى، كما أنه جاءت آيات صريحة في نفي الظلم عن الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اتصاف الله سبحانه وتعالى بالنفي، أي أن الله يتصف بالصفات المنفية التي يعبر عنها بعض العلماء الصفات السلبية، لأن النفي سلب. ولكن إذا قال قائل هل في النفي ثناء ومدح، مع أن الله عز وجل يقول ولله المثل الأعلى، فصفات الله تعالى كلها صفات كمال والنفي عدم، فهل يكون مدحا وثناء؟ الجواب نقول أما بالنسبة لغير الله عز وجل فإنه لا يدل على الكمال ولا على المدح، أما بالنسبة لله فيتعين أن يكون دالا على الكمال لقوله تعالى ولله المثل الأعلى. فكل نفي نفاه الله عن نفسه فإنه متضمن لكمال. دليلنا هذه الآية ولله المثل الأعلى، وإلا فالنفي المجرد لا يدل على الكمال إطلاقا، بل أحيانا يدل على النقص، أحيانا يدل النفي على النقص. فقول الشاعر مثلا قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وصفهم بأنهم لا يغدرون بالعهد وأنهم لا يظلمون، وهذا في ظاهره مدح لكنه في الواقع ذم، يذمهم بأنهم ناس جبنا وضعفاء لا يغدرون لأنهم ما يستطيعون لجبنهم، ولا يظلمون لا يستطيعون لضعفهم. وكذلك قول الشاعر الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يعني ما هم بالمشر إطلاقا ولو هان، يجزون بالسوء أهل السوء مغفرة وبالإساءة لا إله إلا الله أنا نسيت البيت. لكن يقول لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا يجزون بالظلم أهل الظلم مغفرة وبالإساءة أهل السوء إحسانا. ثم قال فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا لغارة فرسانا وركبانا، هنا يذمهم مع أنهم إذا ظلموا غفروا لمن ظلمهم، وإذا أسيء إليهم أحسنوا لمن أساء إليهم. وهذه صفة قد تبدو مطلوبة محمودة، لكن إذا كان السبب في ذلك أنهم ضعفاء صارت مذمومة. والخلاصة الآن أنه لا يمكن أن يوجد في صفات الله تعالى نفي محض أبدا. الدليل قوله تعالى ولله المثل الأعلى، والنفي المحض ليس من المثل الأعلى في شيء.
ولكن إذا نفى الله شيئا عن نفسه فالمراد إثبات كمال ضده، إثبات كمال ضده، يعني أنه لثبوت كمال ضده انتفى عنه هذا الشيء. فما ضد الظلم؟ العدل. إذن نثبت من نفي الظلم عن الله إثبات، نثبت إثبات كمال عدله، وأنه جل وعلا لعدله لا يظلم، لا لعجزه، لا، هو قادر على أن يظلم، وقادر على أن يظلم، لكنه لا يظلم لكمال عدله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. لم يقل يا عبادي إنني لا أستطيع أن أظلم، قال إني حرمت الظلم على نفسي، وهذا يدل على أنه إيش؟ قادر على أن يظلم، لكنه لا يظلم لكمال عدله. ولو كان غير قادر أن يظلم لم يكن انتفاء الظلم عنه مدحا، لأنه عاجز، لكنه قادر ولكنه لا يظلم. وأقول هذا لأن الجهمية وغيرهم قالوا إن الله لا يستطيع أن يظلم أبدا. وإلى هذا أشار ابن القيم في النونية حين قال: والظلم عندهم المحال لذاته. الظلم عندهم المحال لذاته، يعني أنه مستحيل لذاته، لا لكمال الله لكن لذاته لا يمكن أن يظلم. ليش؟ قال لأن الظلم أن يتصرف الإنسان في ملك غيره. نعم، والله عز وجل يتصرف في ملكه، فإذا ظلم لم يكن ظالما لأن هذا ملكه، فيقال تبا لعقولكم الفاسدة. إذا وعد المؤمن بشيء، ولكن على عمل معين، وعمل هذا العمل ولم يعطه إياه، ماذا يكون؟ يكون ظلما ولا شك، يكون ظلما ولا شك في هذا. وأنتم تقولون يجوز أن يثيب العاصي الذي يعصي الله كل عمره ويعاقب المطيع الذي يعمل بطاعة الله كل عمره، وأن الأمرين على حد سواء، لأنه لا يظلم حيث إنه يتصرف في ملكه. فنقول هذا لا شك أنه سفه في العقل وضلال في الدين، والله عز وجل وعد العامل عملا صالحا بالثواب والمخالف بالعقاب. كيف يجوز أن يخلف الله وعده؟ المهم على كل حال هذا قول باطل ولا شك في بطلانه، ولا مجرد تصوره يعرف الإنسان أنه باطل. فقوله تعالى: وما الله يريد ظلم العباد، نقول نفي إرادة الظلم يستلزم كمال عدله، وهو أيضا يستلزم نفي الظلم، لأن من لا يريد الظلم لا يمكن أن يفعل الظلم. طيب، ثم قال الله تعالى، وقال الله تبارك وتعالى: ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد. رضي الله عن هذا الرجل، خوفهم أولا بالعقوبة الدنيوية حين قال يلا إني أخاف عليكم متى يوم الأحزاب، ثم خوفهم من العقوبة الأخروية فقال: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. إني أخاف عليكم يوم التناد، قال بحذف الياء وإثباتها. التنادي هذا إثباته، التناد هذا حذفها. أما إثباتها فعلى الأصل، وأما حذفها فللتخفيف، والياء دائما تحذف للتخفيف قراءة. نعم، والياء تحذف دائما للتخفيف. مثل قول الله تعالى: فلا تستعجلون، صح؟ فلا تستعجلون، وش أصله؟ تستعجلوني، وليست النون هنا نون الرفع لأنها مكسورة، فهي نون الوقاية وحذفت الياء تخفيفا.
طيب يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. كلمة يوم هنا هل هي ظرف منصوب على الظرفية والتقدير إني أخاف عليكم العذاب يوم التناد، أو إن الفعل مسلط عليها فهي مفعول به؟ الثاني لقوله تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فجعل الخوف مسلطا على إيش؟ على يوم، لأن يوم تصلح أن تكون مفعولا فيه وأن تكون مفعولا به وأن تكون مبتدأ وأن تكون خبر مبتدأ تتصرف. طيب يقول يوم التناد بحذف الله وإثباتها أي يوم القيامة، هذا هو المراد به. وأنا أشرت في كلامي على قواعد في التفسير أن هناك تفسيرا لفظيا والثاني معنوي، اللفظي يفسر اللفظ والمعنوي يفسر المراد. فهنا يوم التناد تفسيرها اللفظي أي يوم يتنادى الناس بعضهم مع بعض، والمراد بها يوم القيامة. فإذا قلنا يوم التناد أي يوم القيامة فهذا ليس تفسير لفظيا بل هو تفسير معنوي للمراد بالآية. طيب يقول يوم التناد أي يوم القيامة يكثر فيه نداء أصحاب الجنة أصحاب النار والعكس وبالعكس، والنداء بالسعادة لأهلها والشقاوة لأهلها وغير ذلك. التناد يوم القيامة يكثر، ينادي الله الناس والناس ينادي بعضهم بعضا، وأهل النار ينادون أهل الجنة وأهل الجنة ينادون أهل النار. والتنادي المذكور والتنادي الحاصل يوم القيامة ليس كالتنادي الحاصل بالدنيا، لأنه بأصوات مزعجة وحزينة إذا كان أهل النار ينادون أهل الجنة وما أشبه ذلك. فهذا اليوم ذكر هذا المؤمن قومه به ليحذروا من عذاب يوم القيامة، ثم بين ذلك بقوله يوم تولون مدبرين أي عن موقف، نعم مدبرين عن موقف الحساب إلى النار، ما لكم من الله أي من عذابه من عاصم مانع، ومن يضلل الله فما له من هاد. وصف هذا اليوم بأوصاف، أولا أنه يوم التناد، ينادي الناس بعضهم بعضا والله تعالى يناديهم أيضا، ويتنادون بنداءات قد يكون بعضها مجهولا لنا الآن. الوصف الثاني يوم تولون مدبرين، يوم هذه بدل من قوله يوم التناد أو عطف بيان، يوم تولون مدبرين، مدبرين هذه حال مؤكدة لعاملها أو لصاحبها، نعم يوم تولون مدبرين هل هي للعامل أو لصاحبها؟ للعامل، لعاملها، لأن التولي هو الإدبار، وعلى هذا فهي حال مؤكدة لعاملها، يعني تولون يوم القيامة حال كونكم مدبرين. يولون إلى أي شيء؟ إلى النار والعياذ بالله. يوم يحشر المتقين إلى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، فهم والعياذ بالله يولون مدبرين. قال ما لكم من الله من عاصم. الجملة هذه جملة خبرية مبدوءة بما النافية، والمبتدا فيها قوله من عاصم، لكن دخلت عليه من الزائدة للتوكيد، وتقدير الكلام لولا من ما لكم من الله عاصم. وهنا نسأل هل هي تميمية أو حجازية؟ تتفق فيها اللغتان، تتفق فيها اللغتان، لأنها لا تكون حجازية إلا بالترتيب كما قال ابن مالك مع بقى النفي إيش
وترتيب زك، وهنا لا ترتيب لأن الخبر مقدم. وعلى هذا فنقول ما هنا اتفقت فيها اللغتان التميمية والحجازية. ما لكم من الله من عاصم أي من مانع، ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه الجملة قد تشكل كيف ختم بها الدعوة، كيف ختم بها الدعوة إلى الله عز وجل، لأن مقتضى الحال أن يقول وأسأل الله لكم الهداية، فيقال هل قوله ومن يضلل الله فما له من هاد هل هي من كلام الرجل أو من كلام الله؟ لابد أن نبحث قبل كل شيء، هل هي من كلام الله عز وجل ليبين أن هؤلاء القوم مع قوة الدعوة لم يستفيدوا، أو هي من كلام المؤمن؟ إن كانت من كلام الله فلا إشكال، ليس فيه إشكال، إلا أنها حالت بين الكلام أوله وآخره، وهذا لا يضر لأن الجملة الاعتراضية تأتي كثيرا. وإن كانت من كلام الرجل فهنا محل الإشكال، ونرجع الأمر عنكم إلى غد إن شاء الله، يكون الجواب منكم غدا إن شاء الله، والله أعلم. نعم أي نعم، جاء قصة آدم الأهل غدا أو بعد غد أو بعد غد. نعم هو لا شك أن الدعوة إلى الله برفق أقرب إلى النتائج الطيبة بالعنف، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وكذلك قال إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. هذا واضح، يعني لو لم يكن إلا أن استعملنا ما هو أولى وما يحبه الله عز وجل لكفى. ونحن شاهد الآن أن النتائج الطيبة في الدعوة برفق، في الدعوة برفق. وهناك وقائع كثيرة، يقال إن أحد مشائخ الدعوة من آل الشيخ جاء إليه رجال الحسبة يشكون عاملا، ما هو عامل أجنبي، كان بالأول الناس يسنون على الإبل ويسنون على البقر ويسنون على الحمير، نعم، ويسمون الذي يسوق الثانية يسمونه عاملا، ويكون معهم في العادة عصا طويلة من عصب النخل جيدة، لأنه يريد أن يسوق إبلا أو بقرا أو حمرا. فجاءه قوم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر عند غروب الشمس، وهو يغني وقت عند غروب الشمس، الناس سبحون وهلون، وهذا يغني بأعلى صوته لأي شيء، لأن هذا يوجب أن تهملج الدواب، تسرع الدابة تطرب للغناء كما قال الرسول رفقا بالقوارير. فتكلموا عليه، الناس يسبحون ويحمدون ويهللون في هذا الوقت وأنت رفعت صوت الشيطان، قال وش تقولون؟ قال هذه النقول المسوقة، هذه اللي اسمها المسوقة عصا جبر، أخذ بهم ضربا، قال أنا أسوق إبلي لأروي زرعي وأنتم تقولون أن ترفع صوت الشيطان؟ راح، لأنه هو قوي وكبير الجسم ونشيط، تولوا عنه وجاءوا إلى الشيخ وقالوا له يا شيخ هذا الرجل الفلاني

ذهب الرجل الشيخ العالم هذا عند غروب الشمس وجاء إلى الرجل على حال يغني ويسوق الإبل أو وضع مشلحه على العصا على نخلة هناك وتوضأ وقد أذن الآن أذن بعد ما فرغ من الوضوء وقد أذن فجاء إلى الرجل وذاك مغني الظاهر ما أجاب المؤذن أو ما أجاب المؤذن المهم أنه قال له ابن حلال ألا أدلك على شيء أحسن من هذا الآن أذن لو رحت وصليت وبعدين ترجع أنزل لك البركة والصلاة سبب للرزق وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن رزقك المهم كلموا بهدوء قال الله يعافيك الله يجزاك خير جانا مس ناس ثيران نعم أنا أفعل مثل ما أفعل اليوم وكانوا يتكلمون علي ويقولون هذا صوت الشيطان ومزوش بعد والله عجزت منك نفسي وضربت واحد منهم لكن الله يجزاك عني خير ذهب الشيخ يصلي ويوم صلى وانتهى ولا الرجل قد لحقه لكنه فاته ركعه تركه ما قال شيء في اليوم الثاني راح يتوضا عند غروب الشمس ولا قال له شيء نبت وجده في اليوم الثاني يصلي ولم يفته شيء الله سبحان الله فالمهم ان الرفق كله خير وهذا شيء مجرب يعني حتى لكن احيانا الانسان للغيره التي عنده يثور عجز يملك نفسه يعني يقول هدئ لانك انت مثل الطبيب الذي يريد ان يشق الجرح فلا بد ان تكون بهدوء وعلى الوجه الذي يحصل به المطلوب انت

0: ذَهَبَتْ مِنْكُمْ فِي شَكٍّ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ
1: مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ. سد المكان هذا.

0: بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد. وقبل أن ندخل في تفسير الجديد نسأل عما سبق. قوله تبارك وتعالى عن المؤمن مؤمن آل فرعون: مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود. ما معنى الآية؟
1: يعني يحذر مؤمن
0: لا ما مثل دأب
1: يعني مثل ما صح مثل جزاء دأب قوم نوح وعاد
0: إيه يعني مثل جزائهم وليس مثل دأبهم
1: على تقدير مضاف.
0: طيب يعني إذن هو من التعبير بالعمل عن الجزاء. طيب هل هذا كثير في القرآن محمد الشراح أن يعبر عن الجزاء بالعمل؟ ما الحكمة منه؟
2: لأن المقصود الجزاء، لأن التحذير من الجزاء لكي يكون أبلغ بالزجر بحيث يكون العمل مذكور والجزاء مذكور.
1: والجزاء من جنس العمل.
0: نعم، ليبين أن الجزاء من جنس العمل سواء في الخير أو في الشر. قوله تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد. هل في الآية ما يدل على انتفاء الظلم عن الله؟ كيف ذلك؟ والآية لم يقل وما الله يظلم، قال وما الله يريد ظلما. أنا أسألك الآن هل فيها دليل على نفي الظلم عن الله؟ ها؟ كيف ذلك والآية تقول يقول الله فيها وما الله

0: الله يريد ظلم. دعنا من الحديث، نريد من الآية نفسها. نعم سخاء صحيح، لأن نفي الإرادة يستلزم نفي الوقوع من باب أولى. لأن طيب نفي إرادة الظلم نفي للظلم سامح، ما الذي نستفيده من نفي الظلم وهي صفة سلبية والسلب عدم؟ يعني لا يوجد السلب المحض. إذن ما الذي يتضمنه نفي إرادة الظلم هنا؟ أحسن، بارك الله فيك. طيب قوله تعالى يوم التناد، محمد المراد به يوم القيامة. طيب وما معنى التناد؟ يعني التنادي بين الناس، ومنه
1: أصحاب النار يوم القيامة
0: لأصحاب
1: الجنة.
0: طيب ما الفرق بين التحذير الأول والثاني مثل يوم الأحزاب ثم قال إني أخاف عليكم يوم التنادي؟ أنت ما تدري. أحسنت، الأول عقوبة دنيوية والثاني عقوبة أخروية. طيب أظن أخذنا الفوائد. ها؟ أخذنا الفوائد ولا لا؟ ما أخذنا شيء أبدا؟ ها؟ نأخذ الفوائد إن شاء الله من قوله تعالى مثل داء بقوم نوح. طيب وما الله يريد من العباد، أخذناه فوائده. طيب وإني أخاف عليكم من التناد، أخذناه. بسم الله الرحمن الرحيم، من فوائد الآية ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، من فوائد الآية أن هذا المحذر كان مؤمنا باليوم الآخر، ومن فوائدها أن ما يحدث في اليوم الآخر كان معلوما للناس من قبل أن ينزل القرآن بقوله يوم التناد، وذلك لأن هذا أمر لا بد منه، أي لا بد أن يعلم العباد ما يحدث في اليوم الآخر ليكون على بصيرة من أمرهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن يوم القيامة له أحوال، فقد قال الله تعالى في سورة طه وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وهنا يذكر أنه يوم تنادي، والنداء هو الصوت الرفيع، وعلى هذا فيكون الجمع بين هذه الآية وبين قوله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسة، هو أن يوم القيامة له أحوال، لأن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، فلا بد أن تغير أحوال الناس. ومن فوائد الآية الكريمة نصح هذا الرجل لقومه، حيث يناديهم بهذا النداء اللطيف يا قوم، ثم قال الله تبارك وتعالى مكملا لما ذكره هذا المحذر يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. هذه معروف إعرابها أنها بدل مما سبق، ففيها إثبات أن آل فرعون يولون مدبرين يوم القيامة إذا لم يؤمنوا. وقد بين الله في آية أخرى أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، وأنهم يوم القيامة يقال لهم ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم والعياذ بالله سيولون مدبرين معذبين في نار جهنم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد يعصم من عذاب الله لقوله ما لكم من الله من عاصم. وهذا كقول نوح لابنه لما قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ثم قال الله تعالى ومن يضلل الله فما له من هادي. من هذه شرطية، وفعل الشرط يضلل وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وجواب الشرط جملة فما له من هادي، وقرن بالفاء لأنه لا يصلح أن يكون فعلا للشرط، وكل جواب لا يصلح أن يكون فعلا للشرط فإنه يجب أن يقترن بالفاء، كما قال ابن مالك وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. وذكروا له ستة ضوابط مجموعة في قوله اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. فهذه الجمل الست إذا وقع الجواب للشرط فإنه يجب أن يقترن بالفاء. وهنا الجملة هي مصدرة بما، وإن شئت فقل إنها جملة اسمية، ولا مانع من أن يوجد سببان لحكم واحد. وقوله من هاد أصلها من هادي بالياء، فحذفت الياء للتخفيف. يقول الله عز وجل إن من يضلل الله أي من كتب الله إضلاله فإنه لا أحد يهديه، لأن الذي يهدي ويضل هو الله بيده الأمر كله، ولكن ليعلم أنه لا يهدي أحدا إلا لحكمة ولا يضل أحدا إلا لحكمة. فمن كان أهلا للهداية هداه، ومن كان أهلا للإضلال أضله والعياذ بالله. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يحرم فضله من أراده، إنما يحرم فضله من لم يرده. ودليل هذا قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فجعل إزاغة الله لقلوبهم مترتبا على زيغهم. أما من أراد الهدى بجد فإن الله سبحانه وتعالى ييسره له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن قوله من يضلل الله فما له من هاد مقيد بماذا؟ بمن فعل ما يقتضي إضلاله، لأن الله لا يضل أحدا إلا لحكمة. ومن فوائد هذه الآية لأجل أن نكمل، من فوائد هذه الآية رحمك الله، من فوائد هذه الآية أنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يسأل الله أن يسأل الهداية أن لا يسألها إلا من الله الذي بيده الإضلال والهداية، فلا تسأل الهداية من غيره، اسألها من الله عز وجل. فيستفاد منها تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. هذا من كلام من؟ من كلام الرجل المؤمن المحذر. قال لقد جاءكم، الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات باللام وقد والقسم، وكلما جاءتك صيغة كهذه فإنها مؤكدة بثلاثة مؤكدات اللام وقد والقسم، لأنها تقدير الكلام والله لقد جاءكم. وقوله يوسف هو المراد به يوسف ابن يعقوب، فإن قال الإنسان كيف يخاطبهم فيقول جاءكم وهو ويوسف بن يعقوب قبلهم بأزمان كثيرة، فيقال إنما حصل للأسلاف فهو للأخلاف، يعني أنه أنما جاء أسلافهم فهو كالذي جاءهم. ودليل ذلك أن الله يخاطب بني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل لمن؟ لأسلافهم في عهد موسى، وبينهم قرون كثيرة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام. معلوم أن هذا كله لم يحصل لليهود في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكنه حصل لأسلافهم، فما كان من الأمة من أولها فإنه ثابت للأمة في آخرها. إذن لا إشكال في هذه الآية ما دمنا نقول أنه قد جاء أسلافهم، وأن ما يحصل من أسلافهم فيما سبق يكون منسوبا إلى الجميع إذا لم يخرجوا عن هذه عن هذا المنهاج. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، أي من قبل موسى وهو يوسف ابن يعقوب إلى آخره. قوله من قبل، الأخ لماذا جرها بالضم؟ والمعروف أن من حرف جر إذا دخلت على كلمة جرتها كسرتها، تقول من زيد، فهنا قال من قبل، سؤال له أو ما عندك نحو؟ طيب لا إله إلا الله مبنية، وش سبب البناء؟ طيب أحيان تبنى وأحيان تعرب، متى تبنى متى تعرب؟ متى نعم مطلقا، يعني إذا لم تضف بنيت. طيب وإذا أضيفت مطلقا؟ آدم ها أحسنت، تمام، حذف المضاف إليه ونوي معناه، لأنه إما أن يوجد المضاف أو يحذف وينوى معناه، أو يحذف وينوى لفظه، أو يحذف ولا ينوى لا لفظه ولا معناه. فالأقسام أربعة تبنى في واحد منها والباقي معربة. تبنى إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. فإن قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا الدليل أنها تكون مضمومة لأن تبنى على الضم. فإذا كلمنا من هو عالم بالعربية وبناها على الضم عرفنا أنه حذف المضاف ونوى معناه. يقول من قبل، أي من قبل مجيء موسى عليه الصلاة والسلام، وهو يوسف ابن يعقوب. إيش عندكم في قول؟ في قول عمر إلى زمن موسى، أو يوسف بن إبراهيم ابن يوسف بن يعقوب في قول. يعني حكى المؤلف رحمه الله قولين في المراد بيوسف، فقيل إنه يوسف ابن يعقوب وأنه عمر إلى زمن موسى، وهذا قول باطل لا أشكال فيه. أنت يا أخ شوف إذا أكثرت الالتفات أقومك عن الصف الأول. نعم المهم انتبه. يقول عمر إلى زمن موسى، هذا قول ليس بصحيح بل هو باطل، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان يأتي موسى ويتصل به لأنهم كلاهما رسول. القول الثاني أنه يوسف وجده يوسف بن يعقوب، يوسف بن إبراهيم بن يوسف، وهذا أيضا لا دليل له. والصواب أن المراد به يوسف بن يعقوب، وأنه لم يعمر إلى زمن موسى، وأنه مات في زمنه لكنه جاء أسلافهم، لأنه كما تعرفون يوسف عليه الصلاة والسلام هاجر من الشام إلى، بل لم يهاجر، أخذه المارة الذين مروا بالبئر الذي ألقي فيها وذهبوا به إلى مصر، والقصة معروفة في سورة كاملة. وقوله بالبينات، البينات من بان يبين إذا ظهر، ومعلوم أنها وصف لموصوف محذوف، وصف لموصوف محذوف، وذلك لأنه يجوز أن يحذف النعت وأن يحذف المنعوت إذا دل عليه دليل. فما هو الموصوف هنا؟ يعني ما هو المحذوف؟ المحذوف تقديره الآيات، كما يعبر به في القرآن كثيرا بالآيات البينات، بآيات بينات وما أشبهها. وأما قوله بالمعجزات فإن هذا تعبير متأخر لم يعرف في عهد السلف، وهو تعبير ناقص، لأن كلمة معجزة تشمل ما يفعله السحرة والمشعوذون من الأمور الخارقة للعادة، فإنها تعجز من ليس منهم، ولكنه إذا قيل آية بمعنى علامة صارت أبين وأوضح وأوفق لموافقتها للتعبير القرآني، على أنه لا يمكن أن تكون آية للرسول إلا والناس يعجزون عنها. لماذا؟ لأنهم لو كانوا يستطيعون أن يأتوا بمثلها لم تكن آية للنبي، لكل واحد يأتي بها. طيب، إذن تقدير الكلام بالآيات البينات، ولكن حذف الموصوف لدلالة السياق عليه، ومنه قوله تعالى أن اعمل سابغات وقدر في السرد، يعني أن اعمل دروعا سابغات. طيب، بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، يعني من وقت يوسف إلى وقت موسى وآل فرعون وإن شئت فعبث بالقبط، في شك مما جاء به يوسف، فلم يؤمنوا به الإيمان الواجب الخالي من الشك، حتى إذا هلك قلتم مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم من غير برهان لن يبعث الله من بعده رسولا، يعني أنهم كانوا في شك مما جاء به يوسف ولم يصدقوه، ولما هلك قالت لهم نفوسهم الآن استرحتم فلن يبعث الله من بعده رسولا، كفيتم، هلك من أرسل فكذبتموه فاطمئنوا لن يبعث الله من بعده رسولا، فكانوا قالوا ذلك بناء على أمنية كاذبة، بناء على أمنية كاذبة، لأنهم قالوا هذا الرسول الذي جاءنا وتوعدان إن خالفناه مات هلك فلن يأتي من بعده رسول، وحينئذ نكون قد استرحنا من الرسل ومشاكلهم على زعمهم. قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي فإن نزلوا، نعم، أي فلن تزالوا كافرين بيوسف وغيره، لأنهم إذا قرروا في أنفسهم أن الله لن يبعث رسولا فسوف يكذبون كل من جاء من الرسل بعد يوسف بناء على هذه العقيدة الفاسدة التي أصلوها. قال الله تعالى كذلك، أي مثل إضلالكم، يضل الله من هو مسرف مشرك مرتاب شاك فيما شهدت به البينات. كذلك قال الشارح أو المفسر أي مثل إضلالكم يضل الله، وعلى هذا فتكون إعرابها الكاف اسم بمعنى مثل، وهي مفعول مطلق مضاف إلى اسم الإشارة، وعامله قوله يضل، عامله متأخر عنه، وهذا التعبير القرآني يكثر في كلام الله عز وجل، وإعرابه كما سمعت أن تقول الكاف اسم بمعنى مثل منصوب على إيش؟ على المفعولية المطلقة مضافة إلى اسم الإشارة. فإن قيل وهل الكاف تأتي اسما؟ قلنا نعم، اللغة العربية واسعة، وإلا في الأصل أن الكاف حرف لكن تكون اسما. قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما، وكذا من وعلى، استعمل يعني الكاف اسما أي في اللغة العربية. كذلك أي مثل ذلكم يضل الله من هو مسرف مرتاب، لا يضل الله تعالى رجلا مؤمنا مقتصدا موقنا أبدا، يضل الله والعياذ بالله من هو مسرف مرتاب. يقول مسرف مشرك. ولا شك أن الشرك من الإسراف، لأن الإسراف معناه تجاوز الحد، ومن جعل الله شريكا فقد تجاوز الحد بلا شك. لكن معنى الآية أعم من المشرك، فالمشرك فالمسرف من تجاوز حده، هذا المسرف بإفراط أو تفريط، لكن الغالب يكون بالإفراط لأنه مجاوزة الحد زيادة. فالمشرك لا شك أنه مسرف بلا شك، والمستكبر مسرف، والجاحد مسرف، وهل مجر؟ إذن من هو مسرف ينبغي أن يقال في تفسيرها من هو مجاوز لحده كالمشرك. وقول مرتاب أي شاك، نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الشك. المرتاب والعياذ بالله الذي يطمئن للارتياب، المرتاب الذي يطمئن للارتياب لا يهتدي، يبقى على ضلاله والعياذ بالله. أما إذا أوقع الشيطان في قلبك شكا ثم حاولت أن تنزعه من قلبك فإن الله يعينك عليه ويهديك، لكن البلاء كل البلاء أن تركن إلى هذا الشك وأن لا تنتشل منه. والدليل على هذا ما شكاه الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقع في نفوسهم، حتى قالوا نود أن يكون الواحد منا حممة، أي فحم محترق محترقا ولا نتكلم به. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك لا يضرهم. لماذا؟ لأنهم لا يركنون إلى ما حصل أو إلى ما وقع في قلوبهم. ولهذا يجب أن تكون شجاعا، إذا ألقى الشيطان في قلبك مثل هذه الأمور فكن شجاعا، لا تركن، لا تسترسل معها، كن شجاعا، استعمل معه السلاح الذي أعطاك إياه من هو عالم به ومن هو عالم بإصابته للعدو، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك بأمرين فقط: أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي، تعرض استعذ بالله ثم انتهي، وبذلك يزول عنك هذا البلاء. أما إن استرسلت معه فالأمر خطير جدا، لأنه يتفاعل في نفسك ويقوى حتى يصل إلى درجة الشك والارتياب، وحينئذ تحرم من الهداية. وهذا لا شك أنه من حكمة القرآن مثل هذا التعبير، لأن لا يقع في نفسك مثل ما ذكر الله عز وجل. فدواؤه بهذين الأمرين. لو أن أذكى العالم حاول أن يجد دواء لهذا البلاء ما وجده بهذه العبارة المختصرة السهلة، قال: فليستعذ بالله ثم لينتهي. أعرض عن هذا، اشتغل في شؤونك وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاشتغالك بشؤونك وإعراضك عنه يوجب لك أن تنساه، وهذا شيء مشاهد ومجرد. في الآية فوائد، منها تمام نصح هذا الرجل حينما ذكر قومه بما سلف، ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يكون لديه علم بما سبق، فإن التاريخ عبر، التاريخ عبر، سواء في هذه المسألة الكبيرة أو في المسائل الصغيرة. اقرأ التاريخ يتبين لك ما قدره الله على العباد، وأن سنة الله سبحانه وتعالى في السابقين ستكون في اللاحقين. فمن فوائد هذه الآية أنه ينبغي أن يكون عند الإنسان خبرة بما سبق. ومن فوائد الآية الكريمة أن أعظم رسول أرسل إلى آل فرعون بعد موسى هو يوسف، ولهذا طوي ذكر من بعده. والظاهر والله أعلم أن الله تعالى لا يدع هذه الأمة يعني أمة فرعون لا يدعهم بلا رسول من بعد موسى الذي له أزمان كثيرة، لكنهم ليسوا كيوسف فنوها بذكر يوسف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسل يأتون بالبينات الدالة على صدقهم ونبوتهم، لأن هذا من حكمة الله. لو أرسل الله رسولا للناس ليس معه آية وقال أنا رسول الله إليكم آمنوا بي وإلا فلكم النار، هل يطيعونه؟ أبدا، يقول هذا مجنون. لابد من آية تدل على صدقه. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من رسول بعثه الله إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، فلابد من ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الآيات التي جاءت بها الرسل آيات بينة لا تخفى إلا على العميان، ودليل ذلك قوله بالبينات، وهنا ركز على الوصف دون الموصوف لأن الوصف أهم، وهو كون هذه الآيات بينة لا تخفى على أحد. ومن فوائد الآية الكريمة أن آل فرعون ما زالوا في شك حتى مع وجود يوسف، فهم في شك لأن الله تعالى لم يقدر هدايتهم، فبقوا حيارى واستمروا على الكفر. ومن فوائد الآية الكريمة بيان كراهة الشعوب المكذبة للرسل لما جاءت به الرسل، لأنهم كأنهم انتهزوا الفرصة لما هلك يوسف فقالوا لن يبعث الله من بعده رسولا، وهذا يدل على أنهم متضايقون غاية التضايق بوجود يوسف عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان بوجود الله لا يكفي في التوحيد والخلاص من عذاب الله. من أين يؤخذ؟ من قولهم لن يبعث الله، فهؤلاء كانوا مقدين بالله ومع ذلك لم ينفعهم إقرارهم بالله. وكذلك الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام مقرون بالله، مقرون بالله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله، مؤمنين بالربوبية تماما وبأن المدبر هو الله، ومع ذلك استباح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دماءهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم وأرضهم، لأن مجرد الإيمان بالله ليس إيمانا أبدا. لا بد من الإيمان بالله عز وجل بوجوهه الأربعة المعروفة، وهي الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، لا بد من هذا، فمن لم يؤمن كذلك فليس بمؤمن بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أن إضلال الله عز وجل لا يكون إلا في محله، أي في محل من هو أهل للإضلال، أي في من هو أهل للإضلال، بقوله كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من لزم حده وأيقن بما يجب الإيقان به فإنه أبعد الناس عن الإضلال. يؤخذ هذا من المفهوم أو من المنطوق؟ من المفهوم، إذا كان الله يضل من هو مسلم مرتاب فإنه يهدي من لزم حده وأيقن في أمره وآمن بذلك، كذلك يضل الله من هو مسلم مرتاب. والله أعلم.
2: لماذا
0: لم
2: يقل بعد هذا الوصف نسأل الله لكم الهداية
0: او شيء منها؟ نعم. طيب اقرأ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في تفسير التحرير والتنوير قوله ومن يضل الله فما له من حاد عطف على جملة إني أخاف عليكم، فضمنها معنى
3: إني أرشدتكم إلى الحذر من يوم التنادي في الكلام إيجابا يدل عليه الجملة المعروفة التقدير هذا إرشاد لكم فإن هداكم الله عملتم به وإن عرضتم عنه فذلك لأن الله أضلكم ومن يضلل الله فما له من حال في الجملة معنى التهديد ولم يقل لهم من يهدي الله فما له من مضل لأنه أحس منهم الإعراض ولم يتوسم فيه المقائل للانتفاع بنصحه وموعظته وقوله تفسير آخر
0: على طيب
3: قوله من يضلل الله فما له من حال يهديه إلى طريق النجاة أصلا وكأن الرجل ييأس من عدم قبوله النصح فقال ذلك.
0: هذا هو الظاهر، الظاهر أن الرجل آيس، وهذا كقول نوح عليه الصلاة والسلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلجوا إلا فاجرا كفارا. نعم نعم إيش إيه نعم وغالب الأشياء تنقسم إلى قسمين أو أكثر. الإسراف يعني أكبر وأصغر ومتوسط، فليس المشرف في الإشراك كالمسرف في خبزة يأكله سفري. قوله الذين يجادلون، المجادلة هي المخاصمة والمناظرة من أجل إفحام الخصم، مأخوذة من جدل الحبل أي فتله، فإن الحبل إذا قتل احتكم وصار أقوى، فهذا المجادل تجده يحتكم ويتصلب من أجل أن يغلب مجادله. وقول في آيات الله قال المؤلف، قال المؤلف المفسر معجزاته، والصواب أن يقال آيات الله يعني العلامات الدالة على ما يستحقه جل وعلا من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأحكام وغير ذلك. هذا هو المراد. وقد مر علينا أنه لا ينبغي أن نسمي الآيات معجزات، لأن ذلك نقص في التعبير وليس محددا للمعنى، وربما يدخل عليه فعل المشعوذين والسحرة لأنه معجز. وقوله يجادلون في آيات الله، هل هم يجادلون لإثبات الآيات أو لنفي الآيات؟ الثاني لا شك، ولهذا قال بغير سلطان، لأنهم لو كانوا يجادلون لإثبات الآيات والإقرار بها لكانوا على سلطان. وقوله بغير سلطان، بغير سلطان أتاهم قال المؤلف برهان، أي بغير دليل، وذلك لأن السلطان كل ما يكون به السلطة ويختلف بحسب السياق. فالإمام الأعظم يسمى السلطان لأنه ذو سلطة، والدليل يسمى سلطانا لأن الآخذ به ذو سلطة. وعلى هذا يكون معنى قوله بغير سلطان أي بغير دليل. قال بغير سلطان، لأنهم لو كانوا يجادلون لإثبات الآيات والإقرار بها لكانوا على سلطان. وقوله بغير سلطان، بغير سلطان أتاهم قال المؤلف برهان، أي بغير دليل، وذلك لأن السلطان كل ما يكون به السلطة ويختلف بحسب السياق. فالإمام الأعظم يسمى السلطان لأنه ذو سلطة، والدليل يسمى سلطانا لأن الآخذ به ذو سلطة. وعلى هذا يكون معنى قوله بغير سلطان أي بغير دليل. وهذا النعت أو الحال، لأن جملة بغير سلطان حال من فاعل يجادلون. هذا الوصف وصف لبيان الواقع وليس وصفا مقيدا. والفرق أننا لو قلنا إنه وصف مقيد صار الذين يجادلون بآيات الله لإبطالها أحيانا يكون معهم سلطان وأحيانا لا يكون معهم سلطان. والواقع أنه ليس لهم سلطان. والقيد المبين للواقع ليس له مفهوم. وهذا آت في القرآن كثيرا. وإنما المقصود به أي بالقيد المبين للواقع المقصود به الاستدلال، يعني فكأنه تعليل للموصوف. وانظر إلى قول الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فقوله لا برهان له به مبين إيش للواقع وليس قيدا، ليس قيدا، لأنه لا يمكن أن يدعو أحد مع الله إلها آخر له فيه برهان. طيب، وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن هذا لا يعني أنه قد يدعون لما لا يحيينا، بل هو لا يدعون إلا لما يحيينا، فيكون هذا كالتعليل لموصوفه الذي صار قيدا فيه. طيب، إذن بغير سلطان أتاه، هذا نقول إنه وصف لبيان الحال والواقع، وأنه لا سلطان لهم بذلك. وعلى هذا فيكون كالتعليل لموصوف، وأعني بالوصف هنا ما يشمل الحال وغير الحال. وقوله أتاهم، الجملة صفة لسلطان، وقوله كبر مقتا هذا الجملة خبر مبتدا، وقوله كبر أي عظم أي عظم، وضمت الباء حتى صار من باب فعل لأنه أريد به التعجب، يعني ما أكبر مقتهم عند الله. قال مقتا، هذه تمييز لإيش؟ لكبر، لأن كبر المراد به الجدال، يعني كبر جدالهم مقتا، فهي مميزة للفاعل المحذوف، بل الفاعل المستتر. وقول المؤلف كبر جدالهم مقتا، الصواب أن يقال كبر مقتهم مقتا عند الله، لأن التمييز مبين للفاعل المستتر. وقوله مقتا، المقت هو أشد البغض. وقوله عند الله متعلق بكبر، كبر مقت عند الله وعند الذين آمنوا، يعني وكذلك المؤمنون يكبر مقتهم لهؤلاء المجادلين في آيات الله بغير سلطان الذين يريدون إدحاض الحق وإظهار الباطل. وقول عند الذين آمنوا، إذا أطلق الإيمان فالمراد به ما يشمل الإسلام، وإذا أطلق الإسلام فالمراد به ما يشمل الإيمان. ولهذا لو سئلت فقيل لك هل الإسلام والإيمان مترادفان بمعنى واحد؟ فقل هما عند الإفراد إيش؟ مترادفة، وأما عند الاقتران فإنه يفسر الإيمان بأعمال القلوب والإسلام بأعمال الجوارح. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبه ففرق بين الإيمان والإسلام. تعال هناك. ففرق بين الإسلام والإيمان وبين أن الإيمان لم يدخل في قلوبهم ولكنه قريب الدخول، لأن لما تفيد القرب. طيب، إذن في حديث جبريل فرق بين الإيمان والإسلام، لماذا؟ هنا طيب، وهكذا إذ اجتمع. طيب، ومنه قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا، نعم، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ففرق بين هذا وهذا. المخرجون مؤمنون والبيت مسلم، لأن في البيت امرأة كافرة وهي امرأة لوط، فهي في ظاهر الحال مسلمة مستسلمة لأنها لا تظهر أنها كافرة كما قال تعالى فخانتاهما. ولكن حينما أراد الله عز وجل أن ينجي من ينجي من قوم لوط أنجى من؟ أنجى المؤمنين فقط، وأما المرأة فبقت مع قومها وهلكت. طيب، يقول عند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على، نعم، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. نعوذ بالله. كذلك مرت علينا قريبا وقلنا مثل هذا التركيب يكون إعرابه كالتالي: الكاف اسم بمعنى مثل، وهي مفعول مطلق للفعل الذي بعدها، العامل فيها الفعل الذي بعدها، ويطبع هو الفعل العامل، وعليه فنقول مثل هذا الطبع يطبع الله. وأما قول المؤلف رحمه الله مثل إضلالهم ففيه نظر، وإن كان يلزم من الإضلال الطبع، لكن الأحسن أن يفسر بما يطابق العامل، فيقال مثل هذا الطبع يطبع الله. قال يطبع يختم، نعم، الطبع بمعنى الختم، كأن الله جعل على قلوبهم غلافا ثم ختم عليه كما يختم على الوثائق. وقد أشار الله إلى ذلك في قوله وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها. نعم، كذلك يطبع الله على، نعم، يطبع الله بالضلال على كل على كل قلب متكبر جبار. قوله يطبع الله بالضلال يقال فيها كما قيل بما سبق بأن المراد يطبع الله بالطبع على القلوب على كل قلب متكبر. وقول على كل قلب متكبر جبار بتنوين قلب ودونه، على كل قلب متكبر وعلى كل قلب متكبر. والفرق أنه على قراءة التنوين يكون التكبر وصفا للقلب، وعلى قراءة الإضافة يكون الطبع على قلب متكبر وليس القلب هو المتكبر. والمعنى واحد، لأنه إذا تكبر القلب تكبرت النفس، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قول على كل قلب متكبر أو قلب متكبر، ما هو التكبر؟ التكبر معناه الترفع، يعني أن الإنسان يترفع، وهو نوعان: تكبر على الخلق وتكبر عن الحق. تكبر على الخلق وتكبر عن الحق. وإلى هذا يشير قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده وعدم الإذعان له، وغمط الناس يعني احتقارهم، فيرى نفسه أنه فوق الناس. هذا هو الكبر والعياذ بالله. ومعلوم أن من غمط الحق وازدراه فإنه لا يأخذ به، إذ كيف يأخذ بشيء يرى أنه نقيصا. وكذلك من غمط الناس فإنه لا يعدل فيهم، بل يعاملهم بالكبرياء والعياذ بالله، فيكون الطبع حقيقا بمثل هذا القلب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبد. في هذه الآية فوائد: أولا كراهة الله سبحانه وتعالى للذين يجادلون في آيات الله لأجل إبطالها، لقوله الذين يجادلون في آيات الله كبر مقتا عند الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا سلطان لكل إنسان جادل لإدحاض الحق وإظهار الباطل، يؤخذ من قوله بغير سلطان. ومن فوائدها تقوية قلوب المجادلين بالحق، لأنكم تعلمون أن الجدال يكون من طرفين، فالمجادل في آيات الله لإبطال هذا لا حجة له، يكون الخصم المقابل الآخر يكون له حجة أو لا. فإذن إذا علم المجادل الذي يريد إثبات الحق وإبطال الباطل أنه لا سلطان لخصمه، فإنه سوف إيش؟ سوف يقوى قلبه ويزداد ثباته. فيستفاد منه بطريق المفهوم أن المجادلة في آيات الله لإثباتها سيكون معه السلطان والقوة. ولكن هل كل من معه سلطان معه حجة يستطيع أن يحتج بها؟ لا، قد لا يستطيع، هو يعرف أنه على حق لكن لا يستطيع أن يجادل بها. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعرف ما عند الأقوام من الباطل ليتمكن من رده. أما كونه لا يقرأ الباطل ويقول أنا كلما ورد علي من باطل فعندي قدرة على دفاعه، فهذا قد يخذل الإنسان في مكان يحب أن ينتصر فيه. فلا بد من أن يعرف الإنسان الباطل من أجل أن يرد عليه. ولهذا نرى العلماء المحققين يقرؤون كتب المناطق والفلاسفة وغيرها ثم يردون عليه، وهذا إنما يكون في رجل رسخت قدمه في العلم. أما رجل ابتدأ طالبا فهذا لا نشير عليه أن يقرأ كتب أهل الضلال، وذلك لأنه ليس عنده منعة، فيخشى أن يتأثر بهذه الكتب فيضل. لكن الراسخ في العلم نقول اقرأ حتى تعرف كيف ترد على هؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن من جادل بحق فليس بمذموم، لقوله بغير سلطان، إذ لو كان لهم سلطان لكانوا على حق، لكن ليس لهم سلطان. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المقت لله عز وجل، وأنه يتفاضى فيكون مقته على شخص أو طائفة أكبر من مقته على شخص أو طائفة آخرين. من أين يؤخذ؟ من قولك كبر مقتا عند الله. وهل هذا المقت حقيقة أو يراد به لازمه وهو العقوبة. الأول، هذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يقولون كل ما وصف الله به نفسه فهو على حقيقته، لكنه يجب أن نعلم أنه لا يماثله صفات أو لا يماثل صفات المخلوقين. نعلم أنه لا يماثل صفات المخلوقين لأن الله أثبت ونفى، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه خذها جادة عندك امشي عليها في كل ما وصف الله به نفسه، لا تقل هذا لا يراد به ظاهره، كل ما وصف الله به نفسه فإنه يراد به ظاهره لكن ينزه عن مماثلة المخلوقين. إذن الله سبحانه وتعالى يمقت ويبغض ويكره ويحب حقا على حقيقة، ولكنه لا يماثل صفات المخلوقين. وذهب أهل التعطيل الذين يحكمون على الله بعقولهم لا بكلامه وكلام رسوله، ذهبوا إلى أن مثل هذه الأوصاف يجب وجوبا أن تؤول إلى لوازمها، فيقولون مثلا المقت المراد به الانتقام والعقوبة وليس البغض أو الكراهة أو الأشد من ذلك. فيقال لهم إذا فسرتم ذلك بالعقوبة ارتكبتم محذورين: المحذور الأول إخراج كلام الله عن ظاهره، والمحذور الثاني إثبات معنى لا يراد به. فهمتم؟ وهكذا كل محرم نقول إنه ارتكب محذورين: المحذور الأول إيش؟ إخراج الكلام عن ظاهره، وهذه جناية لا شك حيث سلب اللفظ معناه، والثاني إثبات معنى لا يراد به أي لا يراد باللفظ، وهذا عدوان أيضا. فكل محرف وكل مؤول فإنه يرتكب هذين المحذورين. والعجب أنهم يسمون أنفسهم أهل التأويل، والصواب أنهم يعبيد أهل التحريف، لكن هم تسموا بهذا الاسم تلطيفا لما هم عليه من الباطل، لأن التأويل يراد به حق ويراد به باطل. إذا أولنا الكلام بما يريده به المتكلم فهذا حق، لكن بخلافه هذا باطل، وهذا هو الذي هم عليه، ولكن عدلوا عن اسم التحريف إلى اسم التأويل. وانظر إلى دقة عبارة الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية، قال من غير تحريف ولا تعطيل، ولم يقل من غير تأويل، مع أن أكثر الذين يتكلمون في العقائد أو يكتبون في العقائد يقولون من غير تأويل، ولكن ما قاله هو الصحيح، لأن كل تأويل لا يدل عليه الدليل فهو تحريف. طيب، إذن نحن نثبت لله بأنه يمقت ويكره ويبغض حقا على حقيقته، وأما العقوبة فهي من لازم ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره، قال أنتم إذا أثبتتم أن الله يعاقب فقد أثبتتم أن الله يكره بطريق اللزوم، أليس كذلك؟ إذ لا يعاقب إلا من يكره، لا يمكن أن يعاقب منه، فأنتم لما فررتم من إثبات الكراهة أو المقت وقعتم فيه من وجه آخر. ما هو الوجه الآخر؟ كمال. وأين سرحته؟ وأنت الآن أمامه قريب مني. طيب، على كل حال نقول إذا أثبتتم العقوبة فلا عقوبة إلا بعد مقت وكراهة، هذا أمر ضروري، لأنه لا يمكن لأحد يحب شخصا أن يقوم ويضربه. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات العندية لله عند الله، ثم العندية نوعان: عندية وصف وعندية قرب. فقول الله تبارك وتعالى: إن الذين عند

عندية قرب، بل هذا عندية وصف، كما تقول للشخص أنت عندي عزيز، تقول وهو بعيد منك. وليس المعنى أنت عندي عزيز يعني قريب، هذه عندية وصف، أي أن عزتك عندي قائمة بي. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما يكرهه الله فإن المؤمنين يكرهونه، لقوله وعند الذين آمنوا، وهذه علامة الإيمان، خذها قياسا وميزان عدل. متى رأيت من نفسك أنك تكره ما يكره الله ويحب ما يحب وتحب ما يحب الله؟ فذلك الإيمان، ذلك الإيمان. دل عليه هذه الآية وغيرها من الآيات والأحاديث، ودل عليه العقل أيضا، لأن من كمال المحبة والإيمان أن تحب ما يحبه من تحب وتكره ما يكره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإيمان، حيث يكون المؤمن دائرا مع الله عز وجل في محبة ما يحب وكراهة ما يكره. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الكبر، وأنه سبب للطبع على القلب والعياذ بالله، بقوله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا التحذير من الجبروت، وهو التعاظم على الغير والشدة عليه وما أشبه ذلك، بقوله كل متكبر جبار. نعم، إذن في الآية التحذير من الكبر والجبروت. وبهذا نعم، ومن فوائد الآية الرد على من قيل الكمال أن تتصف بصفات الكامل يعنون الله، الكمال أن تتصف بصفات الكامل ولا أكمل من الله. نقول هذه قاعدة من أفضل القواعد، ولا يمكن للإنسان أن يجاري الله تعالى في أوصافه، فالتكبر والجبروت والتعالي والتعاظم بالنسبة لله وبالنسبة لنا نقص، نقص عيب وسبب للبلاء. وبهذا بطلت هذه القاعدة التي لا أساس لها من الصحة، حتى إن بعضهم وضع حديثا قال تخلقوا بأخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الله، هل نسمي أوصاف الله أخلاقا؟ نعم أبدا لا نسميها، لأن كلمة أخلاق قد تدل على خلق كسبي، والأخلاق نوعان غريزي وكسب، لا أشكال فيها. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن فيك لخلقين لأشد عبد القيس، قال إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأنات. قال يا رسول الله أخلقان تخلقت بهما أم جبل الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب، أو كلمة النحو. فالأخلاق كسبي وغريزي، ولا يمكن أن نسمي أوصاف الله تعالى أخلاقا له، بل نقول أوصاف وصفات وما أشبه ذلك، على أن من العلماء من أنكر أن تقول لله صفات، مثل ابن حزم، ابن حزم رحمه الله قال إياك أن تقول لله صفات، الله ما له صفة، أسمى لا بأس، صفة لا، لكنه محجوج بقوله، بقول الرجل الذي كان يقرأ قل هو الله أحد، قال إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأها. فعلى كل حال نحن نقول إن هذه الآية تدل دلالة واضحة على كذب هذه القاعدة التي قعدها من قعدها من الناس، ونحن

0: نقول لكل مؤمن تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لنا أسوة. نعم. ثم نرجع إلى كلام المفسر يقول بتنوين قلب ودونه: ومتى تكبر القلب تكبر صاحبه وبالعكس. متى تكبر القلب تكبر صاحبه، وقوله بالعكس فيها نظر، لأنه يقتضي أن يتكبر الصاحب القلب قبل القلب، لأن كذا عكس العبارة: متى تكبر القلب تكبر صاحبه، متى تكبر صاحب القلب تكبر القلب. هل هذا صحيح؟ لا. لكن مراده رحمه الله أن تكبر القلب وتكبر النفس متلازمان، إن تكبر القلب تكبرت النفس، وإن تكبرت النفس كان ذلك دليلا على أن القلب متكبر. طيب، وكل على القراءتين لعموم الضلال جميع القلب لا لعموم القلب. ها؟ ليش؟ القلوب. طيب ما يخل. يمكن القلوب أصح، ما عندكم حاشة الجمل؟ شو قول؟ الظن القلوب أصح. إيه؟
1: وهنا قد دخلت على النكرة فكان حقها أن تكون لعموم الأفراد لا لعموم الأجزاء كما سلكه الشارح فليتأمل. انتهى شيخنا.
0: لا القلوب ذكر القلوب لا لعموم القلوب. طيب، كلام المؤلف الآن يقول إن الكلية هنا تعود على الفرد لا على الأفراد، على كل قلب، يعني على كل القلب لا على بعضه، وليست لعموم القلوب، يعني ليست لعموم كل قلب على حدة، ولكن ما ذهب إليه ليس بصواب، بل نقول على كل القلوب، والعموم مستفاد من كلمة يطبع على القلب لا على بعضه. فإذا قلنا إنها لعموم القلوب شملت عموم القلب ولا عكس، ثم إن ظاهر السياق على كل قلب، على كل قلب متكبر، أو على قلب، أو على كل قلب متكبر. إذا نظرنا إلى السياق ماذا نفهم؟ هل نفهم إن جميع القلوب المتكبرة يطبع عليها، أو نفهم إن القلب الواحد يطبع على جميعه لا على بعضه؟ الأول لا شك هذا ظاهر السياق، وهذا كما أنه ظاهر السياق فهو أشمل في المعنى، لأنه إذا قيل كذلك يطبع الله على كل القلوب المتكبرة الجبار، الطبع على القلب يشمل الطبع على جميع، ما لم يوجد دليل على أن المراد الطبع على بعضه، وحينئذ يكون الصواب عكس ما قال المؤلف. الصواب أن هذا لعموم القلوب وليس لعموم القلب. لكن ليت شعري هل فهمتم الفرق؟ ها؟ طيب، إذا قلنا إنها لعموم القلب صار المعنى أن الله يطبع على القلب كله، يعني أن معنى الآية أن الله يطبع على القلب كله لا على جميع القلوب، فيخرج بذلك إيش؟ بعض القلب ما يطبع على بعض، يطبع على قلب كله، لكنه مثل على قلب فلان من الناس. أما إذا قلنا إنها لعموم القلوب صار معنى الآية أن الله يطبع على جميع القلوب المتكبرة في أي واحد من الناس، فإذا قلنا لعموم القلب صارت عامة للأفراد، أفراد القلوب. إذا قلنا لعموم القلوب، إذا قلنا لعموم القلب صارت إيش؟ عامة للقلب الواحد يعني، والقلوب الأخرى مسكوت عنها. هذه وجه الفرق، العموم الأخرى، القلوب الأخرى مسكوت عنها. ولكن نقول الصواب أن معنى قوله على كل قلب متكبر يعني من جميع الناس، وإذا قد طبع على القلب فالمعنى أنه على جميع القلب، ما لم ينص على أن المراد بعض القلب. نعم. أي نعم، والطبع ما ينقسم، الطبع ختم على القلب، ما فيه نافذة يخرج منها. نعم، القلوب باعتبار الأفراد تنقسم إلى أقسام، لكن القلب الواحد لا، القلب الواحد ما ينقسم. هذه هو يعني معناه لا على بعضه، ولذلك الكلام المؤلف فيه نظر من عدة وجوه، كل ما تأملت عرفت أنه خطأ. والشيء والمحشي اللي هو الجمال يقول فيه التأمل، أو قال فليتأمل، تأملناه وجدناه غير صحيح. ترى انت الوقت الان 5 دقائق. الاسئله 5 دقائق. نعم.
2: من حكمة بقاء زوجاته
0: معه؟ من من
2: لم يكن يعلمون، لم يكن يعلم ذلك. هل الانبياء عليهم الصلاه والسلام لم يعلموا ذلك؟
0: ما دام الله يقول فخانته، وقال له اسر بأهلك بقط من نعم وأهلك إلا امرأتك، إلا امرأتك، ما كانوا يعلمون. وهذه لأجل الاعتبار بالنسبة لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. وأن تعرف الصورة هذه كلها نزلت شبه معاتبة لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. سمعت واحدا من المتثيقفين يقول هذه الآية فيها دليل على عظم كيد المرأة، إن الله تحاشم هو وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة على امرأتهم من زوجات الرسول. وهذا غلط عظيم. ليس المقصود بهذا بيان قوة المرأتين، المقصود بيان عناية الله عز وجل برسوله، وأنكما إن تظاهرتما عليه فله أولياء، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. نعم.
2: شيخ بالنسبة لقول الشارع لعموم القلوب،
0: نعم،
2: لا نقول لعموم القلب، والقلب هذا كل من وصف التحدي والجبروت داخل،
0: لا ليس هذا مراد. مراد ماذا؟ القلب زيد وعمر وبكر وخالد، هذه القلوب. لكن إذا قلنا عموم القلب صار معناها قلب زيد فقط، الطبع عام له. إيه، بس ما نقول لعموم القلب، نقول لعموم القلوب، هذا عام في كل قلب، في كل قلب متكبر. ففرق بين أن تقول الكلية هذه للأجزاء أو للأفراد. إن قلنا لعموم الأجزاء صار معناه إذا قلنا لعموم الأجزاء صار لعموم القلب، إن قلنا لعموم الأفراد صار جميع القلوب. كل قلب متصف لو يكون مئات الملايين متصل بهذا فهو مطمئن عليه. ولا شك ان كلام المؤلف رحمه الله ما له وجه اطلاقا، ولكن سبحان الله من يرقب لنا الوقت. انت ما عندك، انت ما في نقرا تفسير؟ ان شاء سنة الله.

بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في قصة موسى مع فرعون، وقال فرعون يا هامان، الفوائد أخذناها من قبل، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. فرعون هو ملك مصر، قيل إنه اسم شخص أو إنه علم شخص، وقيل إنه علم جنس، فإذا قلنا إنه علم شخص صار اسما لشخص معين، وإذا قلنا إنه علم جنس صار اسما لكل من ملك مصر كافرا، وهذا هو الذي عليه الأكثر. لكن فرعون موسى علم شخص وعلم جنس أيضا. قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، هامان وزيره، وقوله ابن لي صرحا يعني مر من يبني لي ذلك، لأنه من المعلوم أن الوزير لن يباشر بناء الصرح. صرحا قال المفسر بناء عاليا يعني رفيعا، لعلي أبلغ الأسباب. لعل هنا للتعليل، وهي تأتي للتعليل تارة، وللإشفاق تارة، وللترجي تارة، فمن مجيء أهل التعليل هذه الآية، وقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذه للتعليل. وكلما جاءت لعل في حق الله عز وجل فإنها للتعليل، لأن الرب عز وجل لا يترجى، إذ أن كل شيء عليه هين. وتأتي للإشفاق مثل أن تقول لعل الحبيب هالكم، يعني أخشى أن يكون هالك. وتأتي للترجي مثل حضرت إلى الدرس فلعلي أفهم. لو قلت لعلي أفهم احتمل أن تكون للتعليل، فإذا قلت فلعلي صارت للترجي. وتكون أيضا للتوقع، كما لو قلت لشخص تخاطبه لعلك فاهم. وهذه المعاني التي تأتي للحروف بل وللأسماء أيضا وللأفعال، إذا كانت متعددة فالذي يعينها السياق وقرائن الأحوال. قال لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات. الأسباب جمع سبب، وهو كل ما يوصل إلى المقصود، فالسبب وسيلة والمسبب غاية. فما هي الأسباب؟ هنا بينها بقوله أسباب السماوات. فأسباب السماوات محلها مما قبلها عطف بيان، تبين الإبهام الموجود في الأسباب. فإن قال قائل لماذا لم يقع الكلام مبينا من أول الخطاب، فيقال لعلي أبلغ أسباب السماوات، قلنا إن الإبهام أولا ثم التفصيل والبيان ثانيا أوقع في النفس، لأن الشيء إذا جاء مبهما ثم بين صار البيان وقع عند تشوف النفس لمعرفة هذا المبهم. أفهمتم؟ يعني لو جاء الكلام مبين من أول أمر لكان سهلا على النفوس، لكن إذا جاء أولا مبهما تشوفت النفس لمعرفة هذا المبهم، ثم جاء البيان والنفس مستعدة لقبوله متشوفة إلى الوصول إليه. أسباب السماوات قال المفسر طرقها الموصلة إليها، فأطلع بالرفع عطفا على أبلغ
وبالنصب جوابا لابن، يعني أن فيها قراءتين سبعيتين، فأطلع فأطلع. أما على رواية على قراءة الرفع فإنها معطوفة على أبلغ، يعني لعلي أبلغ الأسباب فلعلي أطلع. وأما على قراءة النصب فإنها جوابا، فإنها وقعت جوابا لابن، ابني فعل أمر، وفعل الأمر يقع جوابه إذا كان مقرونا بالفاء بالنصب، فأطلع، فتكون الفاء هنا للسببية. واعلم أن القراءتين الواردتين في القرآن الكريم هما أحد الحروف السبعة التي نزل القرآن عليها، فإن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ولما كان في زمن عثمان رضي الله عنه أمر أن يجعل القرآن على حرف واحد هو حرف قريش، يعني لغتها. فهذه القراءات ليست هي فهذه القراءات الموجودة ليست هي الأحرف السبعة، بل هي على حرف واحد. هذا واحد، هذا واحد. الثاني، اعلم أن القراءتين كلتاهما صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها نقلت بالتواتر. ثالثا، اعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يقرأ بين العامة بقراءة تخالف ما في أيديهم من المصاحف، لأن ذلك يوجب التشويش والارتباك واتهام القارئ، وربما تهبط عظمة القرآن في نفوسهم بسبب هذا الاختلاف. أما فيما بينك وبين نفسك فالأفضل أن تقرأ بهذا تارة وبهذا تارة، بشرط أن تكون عالما غير متخبط. وإنما قلنا هذا هو الأفضل لأن كل من القراءتين قد قرأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون هذا مثل العبادات الواردة على وجوه متنوعة كالاستفتاحات والتشهد وما أشبه ذلك. لكن هذا متى؟ بينك وبين نفسك، أو في مقام التعليم إذا كنت تعلم طلبة. لعلي أبلغ فأطلع إلى فأطلع إلى إله موسى، يعني أصل إليه وأنظر هل هذا حق أو غير حق. ثم استدرك خوفا من أن يقول أحد من جنوده إنه حق، فقال وإني لأظنه كاذبا، لأظنه أي موسى كاذبا بأن له إلها غيره. قال هذا تمويها على أصحابه وخوفا من أن يقع في نفوسهم شيء حين أمر وزيره أن يبني له صرحا، قال وإني لأظنه كاذبا. وفرعون في هذه المقالة كاذب، هو لا يظن أن موسى كاذب، بل يعلم أنه صادق بقول الله تبارك وتعالى عن موسى أنه قال له أي لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال هذا الكلام لقد علمت، قال هذا مؤكدا إياه بالقسم واللام وقد، ويخاطب هذا الرجل القادر على إنكار ما قاله موسى لو كان كذبا. قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذكورا. فرعون هل له مانع يمنعه أن يقول لم أعلم؟ أجيب لا، هو قادر، لكنه يعلم أنه قال ذلك، يعلم أنه يعلم أنه ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم
ظلما هذه مفعول من أجله لجحدوا ما للسيقن جحدوا بها ظلما. فالمهم أن قوله وإني لأظنه كاذبا هذه الجملة كذب أو حق؟ كذب. أين هو كاذب؟ يقول لأظنه كاذبا وهو كاذب، هو يعلم أنه صادق لكنه قال ذلك تمويها لقومه وخوفا من أن يقع في قلوبهم شيء من الشك. قال الله تعالى وإني لأظنه كاذبا عن فرعون، قال عن فرعون وإني لأظنه كاذبا، يقول المفسر قال فرعون ذلك تمويها، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. نعم، وكذلك أي مثل هذا الفعل أو مثل هذا التزيين، أيهما الذي على القاعدة؟ الثاني، لأننا قلنا إن كذلك تكون مفعولا مطلقا للفعل الذي بعدها، أي مثل هذا التزيين الذي زين لفرعون وهذا التمويه والترويج لقومه زين لفرعون سوء عمله. ومن الذي زينه؟ نعم، الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. وقد يقال والله عز وجل، لأن الله يظن من يشاء كما قال تعالى كذلك زينا لكل أمة عملا، فالله تعالى زينه قدرا بمعنى أنه حجب عنه الهدى ثم زين له الشيطان والنفس الأمارة بالسوء أن يعمل هذا العمل سوء عمله. وصد عن السبيل، السبيل هنا فيها التي للعهد، أي العهود الثلاثة؟ الذكري أو الحضوري أو الذهن؟ الذهن. عن السبيل الذي هو سبيل الهدى، ولهذا قال المؤلف طريق الهدى، وفيها قراءتان صد بفتح الصاد وضمها، صد هذه بضم الصاد على أنها مبنية لما لم يسمى فاعله، صد بفتح الصاد على أنها مبنية لما سمي فاعله، ولكن هل هي متعدية أو لازمة؟ هل معناه أنه صد بنفسه أو صد غيره؟ تشمل المعنيين، تشمل المعنيين، لأنها لفظ مشترك صالح للمعنيين جميعا، والقاعدة في التفسير أن كل لفظ يصلح لمعنيين لا يتنافيان فإنه يحمل عليهما جميعا، إلا إذا كان في أحدهما ما يرجح فيعمل بما يترجح. وصد عن السبيل، قال الله تبارك وتعالى وما كيد فرعون إلا في تباب، ما كيده إلا في تباب، الكيد والمكر والخداع وما أشبهها كلها كلمات متقاربة، ومعناها أن يتوصل الإنسان بالأسباب الخفية إلى مقصوده بخصمه، أن يتوصل بالأسباب الخفية إلى مقصوده بخصمه، كل إنسان يقصد من خصمه أن يكون مغلوبا، فيتوصل إلى هذا بأسباب خفية لا يعلم بها الخصم إلى الوصول إلى هذا. طيب، فرعون كاد كيدا في أن يقول لهامان ابني لي صرح من أجل أن يرقى على هذا الصرح، فإذا وصل غايته نظر أمام الناس ثم نزل وقال لم أجد رب موسى، وهذا تمويه ولا غير تمويه؟ تمويه، لا سيما على العامة، لا سيما على عامة كآل فرعون الذين قد بهرهم هذا الظالم الطاغية
فكل شيء يكون عندهم حقيقة. لكن هل هذا الكيد ينفعه؟ قال الله تعالى: وما كيد فرعون إلا في تباب، أي إلا في خسارة. ما هنا حجازية أو تميمية؟ نعم حجازية. إيه؟ نعم هي حجازية مهملة، هي حجازية مهملة، يعني أنها لا تعمل. ما الذي يبطل عملها؟ أين الإثبات؟ وابن مالك يقول إعمال، نعم إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي، والنفي هنا لم يبقى. فعلى هذا نقول هي مهملة لبطلان النفي وانتفائه بإلا. في هذه الآية فوائد، من فوائد هذه الآية استعلاء فرعون وترفعه، وذلك بتوجيه الأمر إلى وزيره أن يبني له صرحا. وتأمل قوله: ابني لي، ولم يقل ابن، لأن هذا أعظم في الترفع والتعاظم، إذ لو قال ابن لكان لأي أحد يبني، فيه إبهام. لكن إذا قال لي دل هذا على أنه استخدم هذا الرجل الذي هو الوزير استخداما تاما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اتخاذ الوزراء كان عرفا قديما، سواء كان وزيرا في الخير أو وزيرا في الشر. فمن وزراء الخير قول موسى عليه الصلاة والسلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. وقول علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين سأله زعماء الشيعة وهم الرافضة عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فترحم عليهما وقال في الثناء عليهما: هما وزيرا جد، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرفضوه لأنهم قد زين لهم سوء عملهم بأن كل من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض علي. وعلى هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم مبغضا لعلي، لأنه سئل: أي الرجال أحب إليك؟ قال: أبو بكر. فعلى قاعدتهم يكون الرسول مبغضا لعلي. فانظر كيف كانت عاقبة هذه القاعدة الفاسدة الباطلة. نعم، من فوائد هذه الآية الكريمة جواز نسبة الشيء إلى الآمر به دون فاعله، تؤخذ من قوله: ابني لي صرح، وهو لا يريد أن هامان يتولى البناء بنفسه بل يأمر لأنه وزير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله تعالى العلو الذاتية في الشرائع السابقة. من أين تؤخذ؟ من قوله: ابني لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات. فهذا يدل على أن موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أبلغهم بأن الله في السماء. وهذا أعني علو الله الذاتي أمر لا ينكر، لأنه دلت عليه جميع الدلائل: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها دلت على علو الله عز وجل العلو الذاتي، وأنه سبحانه وتعالى في السماء، وأنه لا يمكن أن يكون في الأرض. ونحن نركز على هذه النقطة لأهميتها لأنها تتعلق بالعقيدة. أما القرآن فما أكثر الأدلة المتنوعة الدالة دلالة قاطعة على علو الله الذاتي،
وكذلك السنة دلت على ذلك قولاً وفعلاً وإقراراً. النبي عليه الصلاة والسلام أثبت علو الله الذاتي بقوله وبفعله وبإقراره، أما بقوله فإنه عليه الصلاة والسلام يقول في ركوع في سجوده سبحان ربي الأعلى، وأما في فعله فأشار إلى علو الله تعالى في الوقوف بعرفة حين خطب الناس وقال اللهم اشهد، وإما إقراره فبإقراره الجارية التي قالت في السماء لما سألها أين الله. وأما الإجماع فقد أجمع السلف على ذلك، ما منهم أحد قال إن الله ليس في السماء، وما منهم أحد قال إن الله في الأرض، وما منهم أحد قال إن الله لا يوصف بعلو ولا سفور ولا محايثة ولا مجانبة، يعني ما منهم أحد قال إن الله فوق أو تحت، إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالخلق ولا منفصل كما قاله المعطلة. فإذا قال قائل نسلم أنه لم يرد عنهم النفي، فما هو دليل الإثبات أنهم أثبتوا؟ نقول دليل ذلك أنه كل نص في القرآن والسنة لم يأتي عن الصحابة خلافه، فإننا نعلم علم اليقين أنهم يقولون به، لأن القرآن نزل بلغتهم ويعرفونه، فإذا خوطبوا بهذا ولم يرد عنهم خلافه دل ذلك على أنهم إيش؟ على أنهم قائلون به. وهذه نقطة مهمة تنفعك عند المناظرة مع الخصوم، إذا قال لك أين قال الصحابة أن الله في العلو مثلا، تقول قال الصحابة ذلك لأن كل نص جاء بإثبات العلو ولم يرد عن الصحابة خلافه فإنهم إيش؟ قائلون به قطعا، لأنه نزل بلغتهم وعرفوه وفهموه على ما أراد الله عز وجل. وأما العقل فلو سألت أي إنسان هل العلو صفة كمال أو النزول لقال لك العلو، ولو قلت العلو صفة أكمل أو المحاذاة نعم قال لك العلو. إذن فالعلو دل العقل على ثبوته لله عز وجل. وأما الفطرة فلا تسأل، اسأل عجوزا من العجائز لم تقرأ في كلام المتكلمين المعطلين ماذا تقول لك؟ لو سألت أين الله قالت في السماء ولا تعرف إلا ذلك. ونفس والعجب أن نفس القائلين بالنفي إذا دعوا الله عز وجل رفعوا أيديهم قهرا عليهم إلى السماء، وهذا شيء مسلم. وادعاؤهم أنهم يقولون إن السماء قبلة الداعي كما أن الكعبة قبلة المصلي، نقول إذن أنتم تدعون السماء فوقعتهم في الشرك من حيث لا تعلمون. وعلى كل حال الحمد لله أن علو الله عز وجل أمر فطري لا يحتاج إلى تعلم ولا تكلف، ومع ذلك جميع الأدلة دلت عليه، ثم يأتي أقوام أعمى الله تعالى بصائرهم فيقولون إن الله تعالى ليس في العلو. فماذا يقولون؟ استمع، منهم من يقول إن الله في كل مكان، وهؤلاء حلولية جهمية، إن الله في كل مكان، في المساجد، في الأسواق، في البيوت، في الجو، في السماء، والعياذ بالله في المراحيض، في كل مكان. وهذا باطل، كما تبطل الشمس ظلمة الليل، لأنه يلزم منه واحد من أمرين ولا بد، إما أن يكون الله متعددا
وإما أن يكون الله متجزئا، بعض هنا وبعض هناك، أو متعددا، واحد هنا وواحد هناك. هذا بقطع النظر عما يلزم عليه من اللوازم الفاسدة التي توجب أن يكون الله في أقدر الأمكنة وأنتن الأمكنة. والقول الثاني لمن ينكرون علو الله الذاتي يقولون لا نقول إن الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه. وين نروح؟ عدم. يعني قال بعض العلماء لو قيل صفوا لنا العدم لم نجد وصفا أشمل من هذا. فحقيقة الأمر أنهم لا يعبدون الله وأنه ليس لهم إله إطلاقا. نعود إلى التفسير فنقول الآية دليل على علو الله الذاتي. ومن فوائد الآية الكريمة أن من بلاغة المتكلم أن يسلك أقرب الطرق إلى جذب المخاطب، ومنها الإبهام ثم البيان لقوله لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. وهذا كثير في القرآن وفي كلام البشر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السماوات جمع وعدد لقوله السماوات، وهي كما هو معروف سبع. قال الله تبارك وتعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وقال تعالى قل من رب السماوات السبع، وهذا متفق عليه. وهل السماوات هذه متراصة أو بينها فجوات؟ الجواب الثاني، ويدل على ذلك دلالة قاطعة حديث المعراج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرج من سماء إلى سماء. ومن فوائد الآية الكريمة أن رؤساء الضلال وأئمة الضلال يدعون الناس إلى الضلال بكل ما يستطيعون، ويحاولون أن يحولوا بينهم وبين الحق لقوله وإني لأظنه كاذبا. وقد بينا في التفسير لماذا قال هذه الكلمة، فلا تغتر برؤساء الضلال وأئمة الضلال وما يقولون من التمويه والدجل. وليس هذا مقصورا على أئمة السلطة الذين لهم السلطة، بل حتى على أئمة الدعوة الذين يدعون الناس إلى أفكارهم الهدامة وأخلاقهم السافلة، تجد عندهم من التمويه والتضليل ما يوجب أن يكون فخا يقع به من ليس له بصيرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يبتلي العبد فيزين له سوء عمله بقوله وكذلك زين لفرعون سوء عمله. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم، وقوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فاحرص على الانتباه لهذه المسألة، فإن الإنسان قد يزين له سوء العمل. والتزيين نوعان، النوع الأول فاحرص على الانتباه لهذه المسألة فإن الإنسان قد يزين له سوء العمل والتزيين نوعان النوع الأول أن يرى الإنسان هذا السيئة حسنة، أن يرى هذا السيئة حسنة
وهذا أعظم النوعين. النوع الثاني أن لا يراه سيئا، أن لا يراه سيئا فيميل إليه بهواه ويقول هذا سهل وليس فيه شيء. نعم، هذا من التزييف في الواقع، لأن من لا يرى السيئ سيئا فإنه سيقع فيه، إما رغبة فيه لأنه زين له، وإما لهوى في نفسه لأنه لا يراه سيئا. ومن فوائد الآية الكريمة أن فرعون يصد الناس عن سبيل الله، فهو من أئمة الصد عن سبيل الله تعالى. وقد قال الله تعالى في آية أخرى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فاحذر هؤلاء الأئمة، لا يخدعونك، فإنهم يكيدون كيدا، والله تعالى يكيد كيدا لعبده المؤمن. ومن فوائد الآية الكريمة أن فرعون عمل نعم أن فرعون أمر ببناء هذا الصرح مكايدة لا حقيقة، وإلا فمن المعلوم أنه سوف يخسر نفقات كثيرة على هذا الصرح العالي، لكنه لغرضه وهواه لا يهتم بذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كيد المضلين والحمد لله في خسارة، كل مضل فكيده في خسارة، لأنه إذا كان كيد هذا الطاغية في خسارة فمن دونه من باب أولى ولا شك، ولهذا حصر كيده في الخسارة، ما هو إلا في خسارة. وقال الله تبارك وتعالى: إنهم يكيدون كيدا، إيش؟ وأكيد كيدا، أي كيدا أعظم من كيدهم. وقال تعالى: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. وهذه من أعظم الآيات التي تفرح المؤمن، أن كيد الكافر يجعله هو المكيد. وجاءت الآية بالجملة الاسمية: فالذين كفروا هم المكيدون، وبضمير الفصل إشارة إلى ثبوت ذلك عليهم وتأكده. إلى ثبوته بماذا؟ بكونه جاء بالجملة الإسمية، لأن الجملة الإسمية كما يقول أهل العلم تفيد الثبوت والاستقرار. وجاء بالحصر عن طريق ضمير الفصل: الذين كفروا هم المكيدون. وهذه الآيات والحمد لله تفرح المؤمن، لكن لاحظوا أن هذا وعد الله عز وجل وهو لا يخلف الميعاد، لكنه يحتاج إلى سبب، يحتاج إلى سبب أن يكون من المؤمن عمل مضاد، وأن المؤمن إذا عمل العمل المضاد لكيد الكافرين يثق بوعد الله ويقول إن هذا الكيد سيكون عليهم وهم في خسارة منه. أما أن نقول إن الله

يكيد لهم وهم مكيدون، ولكننا ننام على فرشنا وندع السباع تأكل الغنم، فهذا غير صحيح، لا بد من عمل. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، إن تنصروا الله ينصر، وما كيد فرعون إلا في تباب. وقد انتهى الوقت الآن إلى الدرس الثاني. نعم. نعم. لا يظهر هذا، لا يظهر، لأن كونه يقول ابني صرحا ولا ابني هذا بعيد، إذ أنه سيقول والناس يسمعون، إما أن يكونوا حاضرين أو يبلغهم الخبر، وسيبني الصرح. نعم. نعم، سواء كان بفطرته أو بدعوة موسى، لكنه إذا قلنا بدعوة موسى ما بقي علينا شيء، أما بفطرته فقد تكون حرفت كما جاء في الحديث، فأبواه يهودانه أو نصرانه أو مجسانه. لكن الشيء المؤكد لدينا الآن هو قول موسى وتقريره بأن الله في السماء. نعم. أي لكن هات مثال. نعم متتابع. نعم. لا هي ليست سبعية، ليست بسبعية، لكن إذا صحت القراءة سندا فالصحيح جواز القراءة بها لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. وأما قول بعضهم إنه لا يجوز القراءة إلا بالسبعيات ولا وأنه لو قرأ بقراءة غير سبعية مما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن صلاته تبطل فهو ضعيف. ثم إن كلمة متتابعة ليست تفسيرا بل هي قيد، وابن مسعود رضي الله عنه لا يقرأ قراءة تكون قيدا في مطلق إلا وقد سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا ما هو لازم، يعني لا تشير لنا اسمه، لأن المهم الناقل، إذا قال لك إنسان فيها قراءة كذا لا بد أن تعرف أن هذا الناقل ثقة، لا بد أن تعرف أنه ثقة، فإذا علمت أنه ثقة فلا حاجة أن تعرف من القارئ من القراء السبعة. ما هو لازم. خمس دقائق. طيب سمعت.

0: تأخر شوية.
1: وإن الآخرة هي دار القرار.
0: اقرب انت اقرب.
1: من عمل سيئة
0: تأسر يا حجاج
1: فلا يجزى إلا مثلها
0: أيضا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. في أول هذه الآيات يقول الله عز وجل: وقال رجل مؤمن من آل فرعون. وهنا وما قبلها يقول: وقال الذي آمن، تحقيقا لإيمانه وأنه مؤمن حقا. قال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم سبق الكلام على إعرابها، وبينا حمد أنها يا قوم إعراب. عبد الله لا لا لا سلام بينا أنها منادى منصوبة مقدرة على ما قبل المتكلم المحذوف للتخفيف منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب نعم على كل حال هذا هم. طيب وقوله يا قوم اتبعوني أهدكم، اتبعوني بإثبات الياء وحذفها، يعني أنها قراءتان، اتبعوني واتبعوني. أما على وجود الياء فالأمر ظاهر لأنها ياء المتكلم، وأما على حذفها فهي محذوفة للتخفيف. وقوله اتبعون فعل أمر، وأهدكم جواب فعل الأمر، ولهذا وقع مجزوما بحذف الياء، والكسرة قبلها دليل عليها. وأصل أهدكم أهديكم، لكن الفعل المضارع إذا وقع جوابا للأمر فإنه يكون مجزوما، قيل إنه مجزوم به، وقيل إنه مجزوم بشرط مقدر والتقدير إن تتبعوني أهدكم، وهكذا يقال في كل ما جاء على هذا التركيب. أهدكم سبيل الرشاد أي طريقة، والهداية هنا هداية الدلالة، لأنه لا يمكن أن يراد بها هداية التوفيق، إذ أن هداية التوفيق تكون بيد الله عز وجل، لقوله تبارك وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تهدي هداية التوفيق. فقوله أهدكم سبيل الرشاد يعني إيش؟ يعني أدلكم على سبيل الرشاد. سبيل الرشاد ضد سبيل الغي، والرشاد هو حسن التصرف، والغي هو الضلال عن أو ارتكاب الخطأ عن عمد. يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. لما رغبهم باتباعه زهدهم في الدنيا، لأن أصل ضلال بني آدم هو الطمع في الدنيا، والتنافس إنما يكون عليها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها أي من قبلنا فتهلككم كما أهلكتكم. فهو لما طلب أن يتبعوه بيّن لهم حال الدنيا التي ينافسون فيها والتي صدوا عن سبيل الله بها، فقال: يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، إنما أتت حصر. وهذه الحياة الدنيا مبتدأ، ومتاع خبره، أي ما هذه الدنيا إلا متاع يتمتع به الإنسان قليلا ثم يزول. ولهذا يقول المؤلف التفسير: متاع تمتع يزول. وإن الآخرة هي دار القرار. الآخرة ما بعد الدنيا
هي دار القرار، هي ضمير فصل، ودار القرار خبر، خبر إن. واعلم أن ضمير الفصل ضمير لا محل له من الإعراب، لا يعرب مبتدأ ولا خبرا ولا أي شيء، لا محل له من الإعراب. واعلم أيضا أن له ثلاث فوائد: الفائدة الأولى التوكيد، والفائدة الثانية الحصر، والفائدة الثالثة تمييز الخبر من الصفة.

أكدنا أن زيدا هو الفاضل، بل حيث أكدنا أن زيدا فاضل ثم الحصر، لأن قلت زيد هو أي لا غير، زيد هو الفاضل. الثالثة، فائدة الثالثة التمييز بين الصفة والخبر، فإنك لو قلت زيد الفاضل لاحتمل أن يكون الفاضل صفة لزيد وأن الخبر لم يأتي بعد، فإذا قلت هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا، فبذلك يحصل التمييز بين الخبر وبين الصفة. طيب، ذكرنا أنه لا محل له من الإعراب، ودليل ذلك قوله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، فهنا جاءت الغالبين خبرا لكان، ولو كان له محل من الإعراب لكانت إن كانوا هم الغالبون، لكنه ليس له محل من الإعراب. طيب، إذن ما هي دار القرار؟ هي الدار الآخرة، وأكد ذلك في الإتيان بضمير آدم، ضمير إيه؟ ضمير الفصل. طيب، وإن الدار الآخرة هي دار القرار أي دار المستقر، ولهذا يؤتى بالموت على صورة كبش فيوقف بين الجنة والنار ويقال يا أهل النار، فيشرئبون ويطلعون، وكذلك يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيشرئبون ويطلعون، فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم، هذا الموت، فيذبح أمامهم ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. إذن هذا القرار ما دام ليس فيه انتقال عن هذه الدار فهي دار القرار. طيب، إذا كانت هي دار القرار والدنيا متاع، فما الأولى أن يعمل له؟ نعم، الآخر، لأنها دار القرار. أما هذه فهي دار عبور، دار متاع، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. طيب، ثم قال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هذا كالبيان لحال الآخرة وكيف يجاز الناس فيها، فقال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، من شرطية وعمل فعل الشرط، وجملة فلا يجزى إلا مثلها هذه جواب الشرط. وقوله فلا يجزى إلا مثلها، مثل مفعول يجزى الثاني، والمفعول الأول هو نائب الفاعل المستتر. يقول من عمل سيئة، فما هي السيئة؟ السيئة ما يسوء حالا أو مآلا، السيئة ما يسوء حالا أو مآلا. فما أصاب الإنسان من مرض أو فقر أو عاهة أو عاهة أو ما أشبه ذلك، هذا سوء لكنه في الحال. وما أصاب الإنسان من عقوبة على أعماله فهذا سوء ولكنه في المآل، وقد يكون في الحال، قد يعاجل الإنسان بالعقوبة. فالسيئة كل ما يسوء حالا أو مآلا. طيب، فلا يجزى إلا مثله، السيئة بواحدة مهما كان، حتى وإن كان الإنسان في مكة أو في المدينة أو في المسجد أو في أي مكان أو في أي زمان أيضا، حتى ولو كان في الأشهر الحرم التي نص الله تعالى على النهي عن الظلم فيها، فقال منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فإن السيئة لا تزال. ولكن اعلموا أنها قد تكون أشد من حيث

الكيفية لا من حيث الكمية. كيف الكيفية؟ يعني أننا نرى أن ضربة واحدة قد تكون أشد على الإنسان من 10 ضربات لشدتها وشدة وقعها. ولهذا قال الله تعالى في الحرم المكي: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وبهذا التقرير الذي دل عليه الكتاب والسنة تبين أن ما يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خرج من مكة وقال: لا أبقى في بلد سيئاته وحسناته سواء، فإن هذا لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وابن عباس أفقه وأعلم من أن يلتبس عليه هذا الأمر، مع أن الله قال في سورة الأنعام وهي مكية: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى. ومن عمل صالحا، من هذه شرطية، وصالحا يجوز أن نعربها صفة لموصوف محذوف والتقدير عمل صالح، ويجوز أن نجعلها مفعولا مطلقا، لأن وصف المصدر المحذوف يصح أن يقع الإعراب عليه على أنه مفعول مطلق أو على أنه صفة لموصوف محذوف التقدير عمل صالح. فما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح ما توافرت فيه شروط القبول، وذلك بأن يكون خالصا لله على شريعة الله، يعني يجمع بين أمرين: الإخلاص لله والمتابعة لرسله عليهم الصلاة والسلام. هذا العمل الصالح. إذن هو ما توافرت فيه إيش شروط القبول، وهما الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسل الله سواء محمد أو غيره، لكن من المعلوم أنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح اتباع غيره. طيب، إذا فقد الإخلاص فليس العمل صالح، بل هو مردود على صاحبه، لقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإذا فقدت المتابعة لم يكن العمل صالحا وكان مردودا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله من ذكر أو أنثى بيان لمن، فمن هنا بيانية. بيان لمن، كيف نقول بيان لمن؟ لأن من اسم موصول، واسم الموصول الأصل فيه الإبهام، فإذا وجد بعده بيان فإنه يكون مبينا لإبهامه. من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا الشرط لابد أن يكون مؤمنا، فإن لم يكن مؤمنا فإن عمله الصالح لا ينفعه، حتى وإن كان العمل مما يتعدى نفعه فإنه لا ينفعه، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فغير المؤمن لا ينفعه عمل. لو أن رجلا كافرا أصلح الطرق ومد أنابيب الماء، يسقي الناس، وبنى المساجد، وطبع الكتب، وكسى العريان، وأطعم الجائع، فهل هذا ينفعه؟ أجيب: لا. ولهذا لا ينفع المنافقين عملهم، لأنهم ليسوا مؤمنين. وبه نعرف أن الإيمان هو الأصل. آمن ثم اعمل. لابد أن يكون مؤمناً، فإن لم يكن مؤمناً فإن عمله الصالح لا ينفعه، حتى وإن كان العمل مما يتعدى نفعه فإنه لا ينفعه.
قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فغير المؤمن لا ينفعه عمل. لو أن رجلا كافر أصلح الطرق ومد أنابيب الماء يسقي الناس وبنى المساجد وطبع الكتب وكسى العريان وأطعم الجائع، فهل هذا ينفعه؟ أجيب لا. ولهذا لا ينفع المنافقين عملهم لأنهم ليسوا مؤمنين. وبه نعرف أن الإيمان هو الأصل، آمن ثم أعمل. أما العمل بدون إيمان، نسأل الله أن لا يخلع عنا وعنكم الإيمان، العمل بدون إيمان هباء. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. لابد من الإيمان أولا، ثم إذا آمنت اعمل، وإذا عملت فأخلص واتبع. فأولئك يدخلون الجنة، جملة فأولئك خبر، جملة فأولئك جواب الشرط. أي شرط هو؟ ومن عمل صالح. فأولئك يدخلون الجنة، وهنا قال أولئك باسم الإشارة الموضوع للبعيد، إشارة إلى علو مرتبتهم، كأنك تشير إليهم وهم فوق. فأولئك يدخلون الجنة، قال بضم الياء وفتح الخاء يدخلون، وبالعكس، ما العكس؟ يدخلون. فيجوز يدخلون أي يدخلهم الله، ويجوز يدخلون أي هم بأنفسهم لكن بإذن الله. ومن المعلوم أن أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا بعد الشفاعة، بعد شفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فتح الجنة، لأنهم يصلون إليها وبابها مفتوح وبابها مغلق، فيطلبون من يشفع لهم إلى الله عز وجل أن يفتح لهم الباب، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم وحده في أن يفتح لهم الباب فيفتح. يرزقون فيها بغير حساب. يرزقون، الرزق بمعنى العطاء، ومنه قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الأخ نيم، شوف الجنة، شو اسمه؟ لا الثاني، أنت نائم، لا مغمى عليك، إيش متكلم؟ تقدم على الجدار شوي، وإن كنت في نوم عميق فاذهب إلى الماء ورش عليه. طيب، الرزق بمعنى العطاء، ومنه قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي أعطوهم. فمعنى يرزقون إذن يعطون، وقوله بغير حساب أي بغير تبعة، يعني لا يحاسبون عليه ولا ينقضون له ثمنا. في الدنيا لا تملك رزقا إلا بثمن، لكن في الآخرة تعطى الرزق بغير ثمن وبغير تبعة، لا تحاسب عليه. لماذا؟ لأن الثمن كان مقدما، ثمن هذا الرزق كان مقدما. سلم، تعرفون السلم؟ نقد الثمن وتأخير المثمن، فهنا الثمن مقدم. الثمن كان في الدنيا حين عملوا بطاعة الله، فكان هذا هو العوض. فالقوم قد أسلموا في هذا المبيع وقدموا ثمنه، ولهذا قالوا يرزقون فيها بغير حساب. في هاتين الآيتين، نعم،
في هذه الآيات الثلاث فوائد. أولا تلطف هذا الداعي هذا الرجل المؤمن الذي يدعو إلى الله بقوله يا قومي، فإن هذا لا شك من أساليب التلطف. ومن فوائد هذه الآية وهي الآية الأولى قوة جأش هذا المؤمن، حيث كان رجل واحد يقول لهؤلاء الجماعة اتبعوني اتبعوني، وهذا كما قلنا في التفسير فعل إيش؟ فعل أمر. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي للداعية إذا دعا إلى شيء أن نبين ما يكون به الترغيب، أي ترغيب المدعو، حتى ينشط ويفعل بقوله أهدكم سبيل الرشد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى كذب فرعون حين قال لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ففرق بين قول فرعون وبين قول هذا المؤمن، قول فرعون كذب وقول هذا الرجل حق لا شك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السبل تختلف، سبل ضلال وسبل غي سبل رشاد، فالسبيل الموصل إلى الله هذا سبيل الرشاد، والسبل المتفرقة هذه سبل ضلال. قال الله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان حال الدنيا وأنها متاع يتمتع بها الإنسان ثم تزول، أو يزول نعم ثم تزول، إما بزوال هذا التمتع وإما بزوال المتمتع. ولهذا انظر مصارع الدنيا، هل فيها أحد مخلد؟ وهل فيها أحد خلد له ما بين يديه؟ كل ذلك لم يكن. فالدنيا إما زائلة وإما أن نزال عنها. قال الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة انحصار الدنيا في هذه الكلمة القليلة وهي متاع، كل الدنيا متاع لا تتحمل أكثر من ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الاستعداد والرغبة في الآخرة بقوله وإن الآخرة هي دار القرار، فإذا اجتمع هذا إلى ما قبله صار متضمنا لفائدتين وهما الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. ثم قال من عمل سيئة إلى آخر. فيها من الفوائد أن عمل السيئة لا يزداد إثما على قدر السيئة، لقوله تعالى لقوله هنا ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. ومن فوائد الآية أنه في مقام التهديد ينبغي أن نبدأ بما يدل على التهديد قبل أن نبدأ بما يدل على الترغيب، لأنه هنا بدأ بإيش؟ بالسيئة ثم عقب بالصالح. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى في مقام ذكر الأحكام الشرعية قال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله هو الغفور الرحيم. ولما أراد جل وعلا أن يتحدث عن نفسه ويبين كمال صفاته قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلكل مقام مقال، فالإنسان ينبغي له أن يرتب المعاني حسب ما يقتضيه حسب ما تقتضيه الحال.
لا يلقي الحديث على عواهنه، وفضل الله يؤتيه من يشاء. قد يريد الإنسان هذا الشيء ويريد أن يرتب كلامه وأن يبنيه على ما تقتضيه الحال، ولكن يخونه التعبير. إلا أن الإنسان إذا استعان بالله سبحانه وتعالى واعتمد عليه يسر الله له الأمر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يقبل العمل إلا إذا كان صالحا، ولا ينفع صاحبه إلا إذا كان صالحا. طيب، وذكرنا أن الصالح ما اجتمع فيه شروط القبول وهما الإخلاص والعمل الصالح. طيب، بفقد نعم الإخلاص والمتابعة، بفقد الإخلاص يكون الإنسان مشركا، وبفقد المتابعة يكون الإنسان مبتدعا. ولهذا لا يقبل العمل إلا الخالص الموافق للشرع. ففي فقد الإخلاص يقع الإنسان في الشرك، وبفقد المتابعة يقع الإنسان في البدعة. أيهما أشد؟ الأول، وقد يكون الثاني حسب المخالفة، لكن الشرك من حيثه أعظم من البدعة. وقيل إن البدعة أشد وأعظم، لأن الله قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والآية بالتدريج من الأدنى إلى الأعلى. وصاحب البدعة يضر نفسه ويضر غيره، لأنه يكون إماما يدعو إلى المخالفة، إلى مخالفة الرسل. والذي يظهر أن الشرك من حيث هو شرك أعظم، لكن قد يكون المترتب على البدعة أشد من المترتب على الشرك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذكور والإناث مشتركون في الثواب والعقاب، بمعنى أن الله لا يعاقب الأنثى أكثر من عقوبة الرجل، ولا الرجل أكثر من عقوبة الأنثى، وكذلك لا يجزي الرجل أكثر من جزاء الأنثى، ولا الأنثى أكثر من جزاء الرجل، لقوله في هذه الآية: من ذكر أو أنثى. ونظيرها قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العمل الصالح لا ينفع إلا مبنيا على الإيمان، لقوله: وهو مؤمن. والجملة كما تعرفونها أيها المعربون، الجملة في موضع نصب على الحال، يعني والحال أنه مؤمن. وبناء على هذا نسأل: هل عمل المنافق ينفعه؟ لماذا؟ لفقد الإيمان، هو غير مؤمن. طيب، وهل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أو هو إيمان وراء ذلك كله؟ الجواب الثاني: من جملة الإيمان الذي يجب أن تكون الأعمال الصالحة مبنية عليه أن تؤمن بالثواب على العمل. ولهذا إذا عمل الإنسان العمل الصالح وهو يرجو هذا الثواب، لا شك أنه سيزداد رغبة في العمل وسيزداد إحسانا للعمل، لأنه يعرف أن السرعة على قدر الثمن. فإذا كنت تعمل وأنت تشعر بأنك ستجازى على هذا العمل مجازاة تامة، فسوف تحسن العمل لأجل أن يحصل لك الثواب والجزاء. وهذه مسألة مهمة يغفل عنها الإنسان كثيرا، أي يغفل الإنسان كثيرا عن كونه ينوي بذلك الثواب الذي أعده الله لعامل هذا العمل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رزق الجنة ليس فيه حساب، ليس فيه حساب، يعني أنه لا يطلب من الإنسان عوض
ولا يلحقه تبعا لقوله يرزقون فيها بغير حساب. ثم قال هذا الرجل الذي آمن: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعوني إلى النار. هذا استفهام تعجب وإنكار، كأنه يقول عجبا لكم، أدعوكم إلى الجنة وتدعونني إلى النار. وهذا والله محل العجب، محل العجب أن تدعو رجل إلى الجنة وهو يدعوك إلى النار، فتأتي إلى رجل تقول: يا فلان اترك شرب الخمر، شرب الخمر حرام ولا يجوز، من شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة، هو أم الخبائث، مفتاح كل شر. فيقول لك: يا ولد، لذة وطرب وأنس وسرور، اشرب عشان تشوف إذا شربت كأنك ملك الملوك. نعم. ثم يرفض، ثم يقول له أيضا يمنيه، يقول: اشرب، وإذا شربت وحصل فيك اللذة والطرب استغفر الله، الباب مفتوح. نعم. أيهم الأحق بالإجابة، الأول ولا الثاني؟ طبعا الأول. هذا يقول: ما لي أدعوكم، ما لي أدعوكم، نعم، ما ما نعم، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. وهذا الاستفهام كما قلت لكم استفهام تعجب وإيش وإنكار، وهو محل التعجب ومحل الإنكار أيضا. والله أعلم. نعم. نعم. احنا ما شرحناها الان والذي تونا بادين فيه. نعم. اي نعم. اي نعم. الاراده بارك الله فيك نوعان: اراده يلحقها هم، وإرادة مجرد خاطر. فهذه الثانية لا يأثم بها الإنسان لا في مكة ولا في غيره. والثاني إرادة يلحقها هم، هذه يأثم بها الإنسان. نعم، هذا الأليم، لأن الحرم ليس كغيره. فإذا كان الهم بالسيئة بالإلحاد المقرون بالظلم يذقه الله من عذاب أليم، فما بالك بالفعل يكون أشد. نعم. إلى صراط العزيز الحميد الله، هذه على أنها عقد بيان. أما العزيز الحميد، من هو العزيز الحميد؟ الله. فبين قول الله بالكسر بيان للعزيز الحميد. والعادة أن لفظ الجلالة هي التي توصف، لأنها العلم المعين لمسماه تعيينا لا اشتباه فيه. ولهذا قال النحويون: إنه هو أعرف المعارف، وأنه أعرف حتى من الضمير. وإذا كان أعرف فإنه لا يكون سبب. نعم. بدل أو عطف. هو العطف البيان، يقول ابن مالك: وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمر، ونحو بش تابع البكري، وليس أن يبدل المضي. كل عطف بيان فهو صالح أن يكون بدلا إلا في هذه المسألة. ايش؟ نعم. ما على كل حال، لانه قد يراد بالالحاد هنا الحاد بظلم، انه هو الكبير.
له ضمير الفصل. أما الضمائر المنفصلة الأخرى فالأصل أنها لا، الأصل أنها لها محل من الإعراب. علي إيش؟ نعم نعم لا، هذا سنت الله بعد أن يستقر أهل الجنة بالجنة، بعد أن يخلص كل شيء مر، يعني أهل الجنة ما يخلص منها وأهل النار ما يخلص منها، يعني بعد أن يستقر كل شيء.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذي آمن، أظن، ويا قوم مالي، ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. سبق الكلام على هذه الجملة، وبينا أن الاستفهام فيها ليش؟ للتعجب والإنكار. ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. جملة وتدعونني إلى النار معطوفة على الجملة التي قبلها، وليست استئنافية ولا حالية كما قيل به، بل هي معطوفة على ما سبق، لأن التعجب إنما يكون من اجتماع الأمرين، أنه يدعوهم إلى النجاة وهم يدعونه إلى النار. وقوله إلى النجاة يعني النجاة من النار، ولم يقل إلى الجنة، مع أنه قال: وإن الدار الآخرة هي دار القرار، لأنهم هم يدعونه إلى الهلاك، يدعونه إلى النار، فقابل دعوته بدعوتهم. فكأنه يقول: أنا أدعوكم إلى النجاة من النار وأنتم تدعونني إلى النار. والدعوة إلى النار ليس أن يقول القائل: هلموا إلى النار أيها الناس، لكنها الدعوة إلى عمل أهل النار. وليعلم أن النار حفت بالشهوات، وأن الجنة حفت بالمكاره، وعمل أهل النار مبني على الشهوات أو على الشبهات، يعني إما جهالات وضلالات كعمل النصارى، وإما شهوات كعمل اليهود. وعلى هذين يدور عمل أهل النار: الشبهات والشهوات. والشبهات دواؤها العلم، والشهوات دواؤها الحزم والإرادة التامة لما يحبه الله ويرضاه. ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعون إلى النار. ثم بيّن بعد أن أجمل في قوله وتدعونني إلى النار، بيّن الأعمال التي يدعونه إليها، فقال: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تدعونني لأكفر، اللام هنا لبيان ما يدعى إليه، لبيان المدعى إليه أو المدعو إليه، يعني تدعونني لهذا. وعلى هذا فأكفر منصوبة بأن مضمرة بعد اللام على مذهب البصريين، أو باللام على مذهب الكوفيين. لأكفر بالله أي أجحده وأنكره، والمراد إنكار وحدانيته بدليل قوله: وأشرك به. وقد يقال إن المراد إنكار وجوده بالكلية أو الإشراك به مع الإقرار به، فيكون يدعونه إلى شيئين: إما إنكار الخالق عز وجل، وهذا مستفاد من قوله لأكفر به أي أجحده، أو إثباته مع وجود شريك له، وهذا مستفاد من قوله وأشرك به. وقوله ما ليس لي به علم، هذا قيد مبين للواقع، وأن كل من أشرك بالله فإنه مشرك بلا علم، بل بما يعلم بالفطرة خلافه. ولكن من المعلوم أن الشيء إذا كان بلا علم فإنه لا ثبوت له ولا أصل له. فالصلة في قوله ما ليس لي به علم لبيان الواقع، وقد بينا أن كل قيد لبيان الواقع أو الغالب أو المبالغة فإنه لا مفهوم له. وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. بدأ هنا باسم العزيز لأن المقام يقتضيه، إذ أن هؤلاء لأقباط من آل فرعون يظنون أن العزة له، فقال: أدعوكم إلى العزيز، ولم يقل إلى غفور رحيم، بل قال: إلى العزيز الغفار، يعني العزيز الغالب
فيهلككم إذا أنتم أشركتم به أو كفرتم به، الغفار يغفر لكم ما سبق إن أنتم آمنتم به. وهذا من تمام فقه هذا الرجل المؤمن، فإنه قد يقول قائل إن المقام يقتضي وأنا أدعوكم إلى الغفور الرحيم، لكنه الأمر بالعكس، المقام يقتضي ذكر اسمه العزيز، لأن هؤلاء يدعون أنهم فوق الناس وأن ربهم فرعون وأنه لا غالب لهم. وقولها العزيز اسم من أسماء الله، والغفار اسم من أسماء الله، والغفور اسم من أسماء الله. وليعلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، الأول ما كان مشتقا من وصف متعدد، فهذا لا يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة: الأول إثباته اسما لله، والثاني إثبات الصفة التي دل عليها، والثالث إثبات الحكم المترتب على هذه الصفة. وإذا كان والقسم الثاني غير متعد لا يتم الإيمان به إلا بإثبات اثنين: إثبات اسم من أسماء الله، وإثبات الصفة التي دل عليها. أعود مرة ثانية: أسماء الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، متعد ولازم. فالمتعدي لا يتم الإيمان به إلا بثلاثة أمور: الأول إثباته اسم من أسماء الله، والثاني إثبات الصفة التي دل عليها، والثالث إثبات الحكم يعني الأثر المترتب على هذه الصفة. والقسم الثاني اللازم ولا يتم الإيمان به إلا بأمرين: الأول إثباته اسم من أسماء الله، والثاني إثبات الصفة التي تضمنها هذا الاسم، لأن كل اسم يدل على صفة، كل اسم من أسماء الله يدل على صفة، ليس لله اسم يكون جامدا، خلافا لمن قال إن الله كلمة الله اسم جامد غير مشتق، وهذا ليس بصحيح. ما من اسم من أسماء الله إلا وهو مشتق، لأن الله وصف أسماءه بأنه حسنى، وما لا يتضمن صفة ليس بحسن فضلا عن أن يكون أحسن. نضرب أمثلة لهذا: الحي من أي قسمين؟ من اللازم، تؤمن به اسم من أسماء الله وبالحياة الدالة التي دل عليها الاسم. السميع متعدد، تؤمن بالسميع اسما لله وبالسمع صفة لله وبأنه يسمع إثباتا للحكم وهو الأثر المترتب على هذه الصفة. ثم أعلم أن الاسم يتضمن أحيانا صفة وأحيانا صفتين وأحيانا أكثر، لأن أنواع الدلالة ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام. أنواع الدلالة ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام. فمثلا من أسماء الله تعالى الخلاق، إن ربك هو الخلاق، تؤمن بالخلاق اسما من أسماء الله، اسما من أسماء الله، تؤمن بصفة الخلق التي تضمنها اسم الخلاق، وإيمانك بالاسم والصفة هذا إيمان بدلالة مطابقة، وإيمانك بالاسم وحده أو بالصفة وحدها إيمان بدلالة التضمن. ثم إيمانك بأنه عليم قدير إيمان بدلالة الالتزام، لأنه ما من خلاق إلا وهو عليم، وما من خلاق إلا وهو قادر، لأنه إن كان جاهلا فكيف يخلق، إن كان عاجزا كيف يخلق. فهذه دلالة الخلاق على العلم والقدرة، دلالة إيش؟ دلالة الالتزام. وهذه الدلالة، أعني دلالة الالتزام، يتفاوت فيها الناس تفاوتا كثيرا. فمن الناس من يعطيه الله تعالى فهما يدرك به اللوازم التي تلزم على هذا الاسم، ومن الناس من هو دون ذلك. فتجد بعض الناس يستنبط فوائد عدة بدلالة اللزوم، وآخر لا يقدر،
وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. طيب إذن العزيز، نرجع إلى العزيز، العزيز لا يتم الإيمان به إلا بإيش؟ ثلاثة ولا اثنين؟ هل هو لازم أو متعد؟ العزيز نعرف معناه أولا، العزيز بمعنى ذو العزة، سبحان ربك رب العزة. والعزة قالوا إنها ثلاثة أنواع، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. عزة القدر بمعنى أنه سبحانه وتعالى عزيز، عزيز قدرا بحيث لا يكون مماثل له. عزة الامتناع يعني أنه عز وجل عزيز أن يمتنع أن يناله السوء. والعزيز يأتي بمعنى الامتناع كقوله تعالى وما ذلك على الله بعزيز أي بممتنع. طيب والثالث عزة القهر بمعنى أنه الغالب، ومنه قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال الله تعالى ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. العزة يعني الغلبة. إذا كان العزيز بمعنى الغالب فهو من الأسماء اللهم استعان. إذا كان العزيز بمعنى الغالب فهو من الأسماء عز أي غلب، فهو غالب ومقابله مغلوب. وإذا كانت عز بمعنى امتنع أو بمعنى كان ذا قدر عظيم فهو لازم. طيب إذن نقول العزيز من جهة تكون من الأسماء المتعددة، متى؟ إذا كانت بمعنى الغالب. من جهة أخرى تكون بمعنى غير متعدية إذا كانت بمعنى الامتناع أو بمعنى القدر. طيب جملة معترضة، قال الله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله، هل الجواب مطابق لقولهم أو غير مطابق؟ ليخرجن الأعز منها الأذل، قال ولله العزة. المطابق أن يقول والله أعز، والله أعز والمؤمنون، لكن لم يذكر هذا بل قال ولله العزة إشارة إلى أن المنافقين لا عزة لهم أصلا، لأنه لو قال الله أعز لأثبت للمنافقين عزة، ولكنه ليس لهم عزة، حصر العزة في الله ورسوله والمؤمنين. ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، وهذه من بلاغات القرآن. وإذا تأملت القرآن سبحان الله تبين لك أمور تبهرك في دلالاته وإشاراته وإيماءاته، فسبحان الذي أنزله عز وجل. طيب الغفار اسم من أسماء الله، وهل هو من أسماء اللازمة المتعدد يعبين المتعدد؟ لأن الله قال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إذن لا بد أن نثبت الغفار اسم من أسماء الله، ولا بد أن نثبت الصفة وهي المغفرة وربك الغفور ذو الرحمة. نعم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. طيب ونثبت أنه يغفر، يوصل المغفرة من شاء. طيب قال وأن الله العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له، أن ما تدعونني إليه وهو الكفر بالله والإشراك به ليس له دعوة، أي ليس له استجابة دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. ولا جرم أيضا أن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. قال المفسر لا جرم حقا، يعني أن معنى لا جرم حق. وعلى هذا فتكون لا زائد
جرم بمعنى حقا، وهذا ما ذهب إليه المؤلف والمعربون اختلفوا فيه. والصواب في إعرابها أن لا نافع للجنس، وجرم اسمها، ومعنى جرم أي لا شك أو لا بد، هذا هو الصواب. والتركيب واضح ولا يحتاج أن نقدر أن لا زائد وجرم بمعنى قطع وأن مصير الجملة إلى أن تكون مصدرا لعامل محذوف يعني أحق حقا أن ما تدعون إليه، لا حاجة لها. إذا قلنا لا شك أن ما تدعونني إليه إلى آخره ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، زال الإشكال. وعلى هذا تكون جرم اسم لا، وأنما وما دخل فعله في تأويل المصدر خبر لا، وانتهى الموضوع. والمعنى يقول لا شك ولا ارتياب أن الذي تدعونني إليه ليس له دعوة. وقوله أنما تدعونني إليه مكتوبة عندي مربوط، أي ما مربوطة بأن، والظاهر وحسب القواعد المعروفة أن تكون مفصولة، لأن المعنى لا جرم أن الذي تدعونني إليه. وإذا كانت ما موصولة فإنها تفصل عن أن كتابة، لكن رسم المصحف تمشى فيه العلماء على الرسم العثماني احتراما للقرآن أن يغير، أنتم فاهمين؟ ولهذا تجدون الصلاة في القرآن في المصحف مكتوبة بالواو، والزكاة بالواو، والربا بالواو، وإن رحمة الله قريب المحسنين بالتاء المفتوحة، كل هذا اتباعا ايش للرسم العثماني احتراما لكتاب الله أن يدخله التغيير. وقد اختلف العلماء هل يكتب القرآن حسب القواعد وفي كل وقت في حسبه أو على الرسم العثماني، فقيل إنه يجوز أن يكتب على القواعد في كل وقت في حسبه، لأن المقصود أن يتلى كتاب الله على حسب ما نزل لا على حسب ما كتب. والقرآن نزل مكتوبا أو نزل مقروءا، مقروءا، إذن الكتابة ما هي إلا اصطلاحات تخضع لأعراف الناس. والقول الثاني أنه لا يجوز أن يغير أبدا، سدا للباب ومنعا للتغيير، حتى لا يجرؤ أحد أن يغير في كتاب الله عز وجل. وهذا لا شك أنه يرمي إلى قوة احترامنا للقرآن الكريم، والأول يرمي إلى قوة إيصال القرآن إلى الناس على وجه لا إشكال فيه، والقول الثالث أنك إن كتبته للدارسين المبتدئين فلا بأس أن تكتبه حسب القواعد المعروفة، لأن الدارسين المبتدئين لا يعرفون. وأما إذا كنت تريد أن تكتبه ليقرأ هذا يكتب على حسب الرسم العثماني، والظاهر أن هذا القول المفصل أرجح الأقوال الثلاثة. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة، أن حرف توكيد ينصب المتداول والخبر، وما اسمها وليس له دعوة خبرها الجملة. وقوله ليس نعم يقول أن ما تدعون إليه لأعبده، ولكن هذا التفسير قاصر. ما الذي دعوه إليه؟ أن يكفر بالله ويشرك به، هم دعوه إلى أمرين، والمؤلف قصره على أمر واحد وهو عبادة غير الله، وهذا إشراك. ليس له دعوة أي ليس له استجابة دعوة، والصواب أنه ليس له دعوة يدعى بها ولا دعوة يجيبها. فمعنى ليس له دعوة يعني لا يستحق المدعى، لا يستحق المدعى،
وهو أيضا لا يستجيب إذا دعي، كما قال الله تعالى والذين تدعون من دونه أتم الآية. أي نعم كمل. نعم نعم أحسنت. ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم ولو سمعوا فرضا ما استجابوا. زد على ذلك أنكم تريدون أن ينفعوكم في الآخرة والأمر ليس كذلك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينفعكم مثل خبير. وهذه الآية كقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذا الذي تدعوه لا يمكن يستجيب لك إلى يوم القيامة أبدا، وهم عن دعائهم غافلون. هم يجوز أن يكون المدعوون ويجوز أن يكون الداعون، وألها في دعائهم يجوز عودها لهذا وهذا حسب الضمير السابق. وإذا حشر الناس وهو موضع وهو الوقت الذي يريد هؤلاء الداعون أن ينتفعوا بالمدعوين، إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، لأن الله يقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة والمحبة التي كانوا يضمرونها لهم في الدنيا. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. طيب على كل حال ليس له دعوة. المؤلف يقول ليس له دعوة مستجابة، يعني لا يستجيب الدعوة. والصواب أن لها معنيين، لا يستجيب ولا يستحق، فهو لا يستحق يدعى ولو دعي لم يستجب. ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. نعم لا يستطيع هذا لا في الدنيا ولا في الآخرة، فالأصنام لا تنفع عبديها لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال وأن مردنا إلى الله، ذكرهم بالحساب رحمه الله وجزاه خيرا. وأن مردنا أي مرجعنا إلى الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ولا في الدنيا فقط ولا في الآخرة فقط؟ في الدنيا والآخرة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول. فالمرد هو الله في الدنيا وفي الآخرة. وأن المسرفين هم أصحاب النار، يعني ولا جرم أيضا أن المسرفين هم أصحاب النار. فهذه ثلاث أشياء كلها جزم بها جزما. أولا أن ما تدعون إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، والثاني أن مردنا إلى الله، والثالث أن المسرفين هم أصحاب النار. المسرف اسم فاعل من الإسراف، وهو تجاوز الحد، وهو تجاوز الحد، ويكون كفرا ويكون دون الكفر. فالإنسان الذي يملأ بطنه من الطعام والشراب مسرف لكنه كافر، ليس بكافر، لأنه قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكذلك إسراف اللباس وغيره لا يؤدي إلى الكفر، لكن الإسراف في عبادة الله بأن تتجاوز عبادة الله إلى عبادة غيره هذا هو الكفر، وهذا هو مراد هذا الرجل المؤمن. وأن المسرفين هم أصحاب النار، هم ضمير، هم ضمير فصل. وقد سبق لنا يا آدم أن ضمير الفصل كمل كمل من حيث الإعراب، لا محل له من إعراب، فلا يؤثر فيما قبله ولا يؤثر فيه ما قبله. طيب هذه واحد. وسبق لنا أن لضمير الفصل فوائد. نعم، التوكيد والحصر وتمييز الخبر عن الصفة، وضربنا لذلك مثلا لا حاجة للإعادة. نعود الآن إلى الفوائد. من فوائد هذه الآيات إنكار هذا الرجل المؤمن على قومه بما يشهد العقل بصحته، حيث قال ويا قوم ما لي أدعوكم إلى الجات وتدعونني إلى النار. وإذا كان العقل يدل عليه على صحته فهو محل عجب، كل إنسان عاقل يعجب
أن يكون هذا الشيء رجل يدعو قومه إلى النجاة ورجل يدعوهم إلى النار. ومن فوائد الآيات الكريمة مراعاة الحال في الخطاب، من فوائد الآيات الكريمة مراعاة الحال في الخطاب. وجهه أنه قال إلى النجاة مع أنه يدعوهم إلى الجنة، لكن لما كانت دعوتهم إياه إلى الهلاك آثر أن يقول إيش إلى النجاة. طيب سؤال، هل يلزم من النجاة من النار دخول الجنة؟ شو يقول حمد؟ هل يلزم من النجاة من النار دخول الجنة؟ يلزم. كيف اللزوم؟ وجه اللزوم، لو قال واحد ينجو من النار ويقعد محل ثاني، محل ثاني، وين الله قال؟ أين قاله الله؟ أين آية واحدة؟ هذا، لكن هذا أنجاه الله من النار وتركه في محل آخر. شرافة لكن هذا من زحزة وأدخل، لكن واحد زحزة عن النار وسكت الله عنه، ما هو بدليل؟ الدليل أنه لا ليس في الآخرة إلا دار، إما هذا أو هذا. نعم. ولذلك كان أصحاب الأعراف الذين يبقون بين الجنة والنار مآلهم إلى الجنة. لا ما يمكن، يعني قصدنا مآلة. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل من أشرك بالله أو أنكره كفر به فليس له علم في ذلك مهما كان. تأخذ من يا عبد الله؟ لا لا، وأشرك به ما ليس لي به علم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإشراك بالله كجحود الله. من أين؟ أبيد؟ ها؟ نعم. أين؟ ويدل لذلك أيضا قوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك به معي غيري تركته وشرك. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تذكيره، أي تذكير هذا الرجل المؤمن هؤلاء بعزة الله ومغفرته ترغيبا وترهيبا لقوله: وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. في أي الكلمتين يكون الترهيب؟ في قوله العزيز، والترغيب في قوله الغفار، الله أعلم. نعم. هذا سؤال مهم. يقول: ما ينقله الله عز وجل

كلام البشر معجز، لأن الإعجاز يحصل بالآية والآيتين والثلاث، وهذا رجل مؤمن كم تكلم من آية. أفهمت هذا؟ لأن الله هو الذي صاغه بنفسه فنقله بالمعنى. طيب، هذا يوصلنا إلى شيء. الحديث القدسي هل هو كلام الله بلفظه أو معنى؟ هذا على كل حال فيه خلاف. منهم من يقول هو تكلم الله به لفظا، ومنهم من يقول تكلم به معنا والصياغة من الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول قل قال الله ولا تقل لفظا ولا معنى، ما دمت في عافية فاسلك طريق العافية. لكن أحيانا يحرج الإنسان، قال أعطني الفرق بين الحديث القدسي والقرآن. وأما إذا أمكن الإنسان، إذا أمكنه السلامة فالسلامة خير. لكن يأتيك بعض الناس يقول لك أخبرني عن الفرق بين الحديث القدسي والقرآن. فالفرق هو هذا، أن الحديث القدسي ليس لفظ الله عز وجل، لأنه لو كان لفظ الله لكان معجزا ولا ثبت له أحكام القرآن، بحيث لا يقرأه الجنب ولا يمس إلا بطهارة ولا أحد يقدر على تحريفه ولا وما أشبه ذلك، وهذا كله منتهي. فإذا قال قائل أليس الرسول يقول قال الله؟ قلنا بلى. أليس الله يقول قال فرعون قال موسى وما أشبه ذلك وهو بغى لغتهم؟ هذا لا يمكن. ثم لو قلنا إنه كلام الله باللفظ أشكل علينا إشكال عظيم، فإما أن يكون بواسطة جبريل أو بغير واسطة. فإن كان بغير واسطة كان أعلى سندا من القرآن، لأن القرآن بواسطة من؟ وإن كان بغير واسطة فأي إنسان يقول بغير واسطة فإننا ربما نخنقه أو نعطيه كفا على الرأس، لأنه إذا جعله بواسطة والرسول حذف الواسطة صار عندنا إشكال. ما هو؟ التدليس، والرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا. فعلى كل حال المسألة كما قلت لكم، أحد يقول أنه كلام الله لفظا ومعنا، والثاني يقول كلام الله معنا لا لفظا، والثالث يسكت يقول نقول قال الله نسكت. وهذا إذا حصل للإنسان السلامة فهو أسلم. لكن كما قلت لكم أحيانا يقول لك لازم عطني الفرق بين القرآن والحديث القدسي، يقول هذا الفرق، القرآن كلام الله لفظا ومعنى والحديث القدسي كلام الله معنى لا لفظا. طيب، فإن قال قائل وحينئذ نطالبكم بالفرق بين الحديث النبوي والقدسي، لأن الحديث النبوي كلام الرسول، نقول هذا سهل. الفرق بينهما أن الحديث النبوي لا يضيف الرسول إلى الله، والحديث القدسي يضيفه إلى الله. انتهى الأشكال، انتهى الأشكال في هذه المسألة. ثم أعلم أن هذه المقامات إذا حصلت السلامة فهي أسلم، ولكن إذا ابتلي الإنسان فلا بد أن يفصل. ومن ذلك، وأنا أحب أن أستطرد لأن معنا إخوانا لم يدركوا ما نقوله في بعض المجالس، من ذلك مثلا لفظ الجسم. الجسم تعلمون أن جميع المعطلة بنوا تعطيلهم على مسألة الجسم، حيث ادعوا أنهم إذا أثبتوا الوجه أو اليد أو ما أشبه ذلك فإنه يقتضي أن يكون الله جسم. حتى الاستواء يقول أثبتنا الله استوى فهو يا عبد الله جسم، ونحن نقول لهم ما هذا الجسم الذي جعلتموه دبوسا معلقا تخرقون به كل سياج لإثبات الصفات؟ ما هذا الجسم؟ إن أردتم أنه جسم مكون مخلوق

يمكن انفصال بعضه عن بعض، وبانفصال بعضه ينقص وربما يهلك، فالله منزه عن هذا ولا شك، ومن اعتقد هذا في ربه فهو كافر. وإن أردتم بالجسم أنه ذو ذات يفعل ما يشاء ويتكلم ويجيء وينزل ويستوي ويتصف بالصفات اللائقة به، هذا حق ولا باطل؟ حق. لكن من جهة إثبات لفظ الجسم أو نفيه هذا ممنوع. لا تقل إثباتا إن الله جسم ولا نفيا إن الله ليس بجسم، لأنه لم يرد إثبات ولا نفي. فهذه مسائل ينبغي لطالب العلم أن يفهمها. فمثلا إذا جادلنا إنسان ويقول ما تقول بالجسم، أقول أما باعتبار لفظ فالواجب الكف عنه إثباتا أو نفيا، أما من جهة معناه فنحن نستفصل. إينا. نعم تفضل. من القارئ؟ قول عن الدرس ولا تهدى عنه. إيه اقرأ اللي وقفنا عليه، فوائد ما اللي وقفنا عليه بالشرح تفسير.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بقي فوائد فيما سبق وقفنا فيها على قوله من عمل سيئة قبله بعده لا جرم نمت إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن كل ما يدعى من دون الله فليس له دعوة استحقاقا ولا استجابة، لقوله تعالى لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. ومن فوائدها أن هذه الأصنام لا تنفع عابديها، سواء دعوها دعوة مسألة أو دعوة عبادة. والفرق بين دعوة المسألة أن المسألة يطلب فيها الإنسان حاجة ما، ودعاء العبادة يتعبد لله، وإنما كانت العبادة دعاء لأن العابد يدعو بلسان حاله أن يثاب على هذه العبادة. ويدل على ذلك قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فقال ادعوني ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل هذا على أن الدعاء عبادة. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرجوع إلى الله عز وجل، وأن مرد الأمور إليه في قوله وأن مردنا إلى الله. وهذه الآية لها نظائر، منها قوله تعالى وإلى الله ترجع الأمور، ومنها إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، ومنها يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ومنها قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. والآيات في هذا المعنى كثيرة، أن مرجع الخلائق إلى ربها عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الإسراف، وجه الدلالة. الأخ أو أنت مسافر موجود هنا، والقلب طيب، من أين نأخذ تحريم الإسراف من الآية؟ نعم، وأن المسرفين هم أصحاب النار. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإسراف قد يصل إلى حد الكفر. من الآية نريد قولهم أصحاب النار، ومتى وجدت أصحاب النار فهم الذين هم أهلها والذين هم مخلدون فيها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة إيمان هذا الرجل، من أين تؤخذ يا حمد قوة إيمانه؟ نعم، فقال وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. طيب، ومن فوائدها استعمال التعريض. موسى الله أعلم، سأل لا كيف ذلك؟ أحسنت، لأنه لا شك أنه أول ما يدخل في هذه الجملة هؤلاء، لكنه لم يشأ أن يتكلم بذلك صريحا. طيب، هل يمكن أن نقول في هذه الآية إظهار في موضع الإضمار؟ عباس طيب،
ممكن أن نقول، وممكن أن نقول هذا تورية. وعلى كل حال فالإظهار في موضع الأضمار من أساليب اللغة العربية، وهو كثير في القرآن وله فوائد، منها إرادة العموم يعني ليعم الحكم من استعمل في حقه ومن لم يستعمل، ومنها بيان العلة تعليل، لأنه إذا جاء الوصف معلقا عليه حكم من الأحكام دل ذلك على علية هذا الوصف. ومنها التسجيل على هؤلاء الذين كان مقتضى السياق أن يذكروا بالضمير بما يقتضيه هذا الوصف. فهذه ثلاث فوائد: إرادة التعميم، الحكم على هؤلاء، نعم، بيان العلة، الحكم على هؤلاء بأنهم منها مستحقون لهذا الوصف. طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى في بقية كلام هذا الرجل المؤمن: فستذكرون ما أقول لكم. السين وسوف كلاهما يختصان بالفعل المضارع ومن علاماته، وإذا رأيت كلمة تقبل السين وسوف فهي فعل مضارع، لكنهما يفترقان. السين تدل على القرب، وسوف تدل على المهلة. فقول ستذكرون أي عن قريب، وهي مع إفادتها القرب تفيد التحقق، يعني أن هذا أمر لا بد أن يحصل. ستذكرون ما أقول لكم، متى؟ إذا عاينتم العذاب. وهذا ليس ببعيد، لأن غاية ما بينهم وبينه أن تنتهي آجالهم، وكل آف قريب. فستذكرون ما أقول لكم، وحينئذ ينفعهم ذلك أو لا؟ لا ينفع، كما لو نصحك ناصح عن فعل شيء ثم لم تقبل نصيحته، وبعد ذلك رأيت عاقبته وخيمة، فإنك ستذكر قول الناصح، تذكره ندما وحزنا. قال: وأفوض أمري إلى الله. الواو هنا للاستئناف، ولا يصح أن تكون عاطفة، لأنها لو كانت عاطفة لكان المعنى وسأفوض أمري إلى الله، ولكن هذا ليس كذلك، ليس هذا المعنى، بل المعنى وأنا أفوض أمري إلى الله. فالواو هنا للاستئناف، أفوضه إلى الله أي أكله إلى الله عز وجل. وقوله أمري هذا مفرد مضاف عم، والمراد به الشأن، أي شأني كله إلى الله، وهذا غاية ما يكون من التوكل، وسيأتي شرف الفوائد. إن الله بصير بالعباد، هذه الجملة التعليلية للحكم السابق، وهو قوله يفوض أمري إلى الله، كأن قائلا يقول لماذا فوض أمره إلى الله، فأجاب بأن الله تعالى بصير بالعباد أي بأحوالهم وحاضرهم ومستقبلهم وجميع شؤونهم، فهو جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم كل أحوالهم. قال: ذلك لما توعدوه بمخالفة دينهم، يعني كأنهم توعدوه فقال أفوض أمري إلى الله، ولكن التوعد ليس في الآية دليل عليه، والظاهر والله أعلم أنه لم يقل ذلك حين توعدوه، ولكنه قال ذلك حين أيس من أن يمتثلوا لنصيحته، فقال كالمودع لهم: فستذكرون ما أقول لكم، وأما أنا فأفوض أمري إلى الله لأني قمت بما يلزمني من نصيحة، وهذا أكثر ما يجب عليه. قال الله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا. قول فوقاه الله سيئات ما مكروا هذا أيضا يدل على رد كلام المؤلف، لأنهم لو توعدوه بالقتل لم يكن هذا مكرا، إذ أن المكر هو إيش؟ الإيقاع بالغير من حيث لا يشعر، هذا المكر، أن توقع بغيرك من حيث لا يشعر. أما لو توعدوه بالقتل
لم يكن هذا مكرا، بل كان هذا صريحا واضحا. فوقاه الله سيئات ما مكروا، أي نجاه من مكرهم السيء. فسيئات هنا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي المكر السيء. وقد قال الله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقوله ما مكروا، المكر والخداع والغدر وما أشبه ذلك كلها ألفاظ متقاربة، كلها ألفاظ متقاربة تدور حول شيء واحد، وهي أن توقع بغيرك ما من حيث لا يشعر. كيد والمكر والخداع والغدر والمحال وما أشبهها، كل هذه ألفاظ متقاربة. ما مكروا قال به من القتل. بين في هذا أن عائد أن العائد على الصلة في قولهما محذوف، والتقدير ما مكروا به. قال: وحاق نزل بآل فرعون قومه معه سوء العذاب. الغرق حاق بمعنى نزل، لكن تشعر بأنها ليست بمعنى نزل من كل وجه، وأن تفسيرها بالنزول تفسير تقريبي. حاق القاف قريبة من الطاء، فكأن المعنى حاط بهم، وهذا أشد من نزل. الظاهر أن حاق بمعنى نزل محيطا بهم، وليست بمعنى نزل على وجه مجرد بدون إضافة معنى. وقول بآل فرعون قال المؤلف قومه، وقال غيره أتباعه، والظاهر أن المعنى متقارب، لأن الذين اتبعوه إنما هم قومه، وأما بنو إسرائيل فإنهم لم يتبعوه، بل كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. بآل فرعون، وقوله معه ذكرها لئلا يظن الظان أن العذاب نزل بآل فرعون دونه، ولكن هذا لا يمكن أبدا. إذا كان آل فرعون إنما نزل بهم العذاب لأنهم كفروا بالله، ففرعون أكفر بالله من هؤلاء. ثم إن الظاهر إذا قيل لك أكرم ثم إن الظاهر أن الإنسان إذا قال أكرم آل فلان فإن فلانا هو مقدمه، ولا بد أن يدخل فيهم لغة. وقول سوء العذاب هذا أيضا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي المعنى العذاب السيء، وفسره المؤلف بأنه الغرق. وهذا لا شك أنه من سوء العذاب، لكن هناك عذابات أخرى أصيب بها آل فرعون، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وقال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، كل هذا من سوء العذاب. الطوفان ليغرق ما بذر من نباته، والقمل لأجل أن يفسد ما ظهر، والضفادع لتفسد الماء، لأنهم صاروا كلما أخذوا إناء يشربونه وجدوا هذه الضفادع قد ملأت. والدم هو نزيف الدم إما من الأنف أو من غيره، فعوقبوا من كل وجه. بالزروع غرق، ما ادخروه قمل، الماء ضفادع، بعد أن يصل إلى الجسم ويتغذى به الجسم يخرج هذا ينزف دما فهلك. وهذا فيه ترتيب، وفيه ترتيب ودرجات. وش قلنا؟ الطوفان غرق الزروع، الجراد أكل ما ظهر، هنا أسقطناها ما رددتم عليه،
الطوفان والجراد تأكل الزرع. الطوفان يغرق ما بذل، والجراد يأكل ما ظهر، والقمل يفسد ما ادخر، والضفادع تفسد الماء، والدم تذهب وهو النزيف تذهب ما حصل من الغذاء بالطعام الذي يقدر أنه سلم من هذه الآفات. فهذا من سوء العذاب. والنهاية هو الغرق، أن الله أغرق آل فرعون بالبحر. قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذه الجملة مستأنفة، فالنار مبتدأ ويعرضون الجملة خبر. عليها وش عندكم؟ ما أدري. يعرضون عليها غدوا وعشيا. ليس معنى يعرضون عليها غدوا وعشيا أنه تحرقه، لأن الله لو أراد ذلك لقال النار يصلونها غدوا وعشيا، لكنهم يعرضون عليها فيأتيهم من سمومها وعذابها ما لا يطيقون والعياذ بالله. يعرضون عليها غدوا في الصباح وعشيا في المساء. والظاهر أن المراد الدوام، ويحتمل أن المراد هذان الوقتان فقط. فأما الأول فقد يستدل له بقول الله تبارك وتعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، يعني في كل الزمن. وأما الثاني فيمكن أن يقال إن هذا ظاهر اللفظ، أي في أول النهار وآخره، وأنه يأتيهم العذاب في وأنهم يعرضون على النار أول النهار، ثم إذا صرفوا عنها أملوا أنها لا تعود إليه فتعود إليهم، فيكون هذا أشد من الاستمرار، لأن كون الإنسان يؤمل ارتفاع العذاب عنه ثم يعود أشد من كونه مستمرا آيسا من زواله. ولهذا قال الله تعالى في أصحاب النار: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة يقال: أدخلوا يا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذه قراءة. أدخل أمر والمقصود به الإهانة والإذلال، بخلاف قوله تعالى لأهل الجنة: ادخلوها بسلام آمنين. هذه ليش؟ للإكرام. أما هذه أدخل آل فرعون، هذه للإهانة والعياذ بالله. وقوله آل فسرها المؤلف بقوله يا آل، إشارة إلى أنها منصوبة بياء النداء المحذوف. آل فرعون، ادخلوا يا آل فرعون، وفي قراءة بفتح الهمزة وكسر الخاء أمر للملائكة. طيب، أدخلوا آل فرعون، يعني ويوم القيامة يقال للملائكة: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أشد العذاب عذاب جهنم، نسأل الله العافية. في هذه الآية فوائد. قال الله تعالى: آية أو آيتان؟ آيتان، اثنتان. في هذه الآيات أولا من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى حسب من توكل عليه، لقوله: فوقاه الله سيئات ما مكروا. ها؟ كيف؟ طيب، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. في هذه الآيات من الفوائد أولا بيان تحذير هؤلاء الذين ينصحهم المؤمن بأنهم سوف يذكرون كلامه ويعرفون أنه حق، لكن متى؟ في حال
لا تنفعهم هذه الذكرى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة توكل المؤمن، حيث قال وأفوض أمري إلى الله. وهكذا يجب على كل مؤمن إذا أراد أن تقضى أموره وتسهل فليفوض أمره إلى الله، لأن الله تعالى قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومن كان الله حسبه فهو رابح وناجح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علم الله سبحانه وتعالى بكل العباد لقوله إن الله بصير بالعباد، وهذا كما قلت لكم تفسير يشمل الأحوال والأعيان. ومن فوائد الآية التي بعدها أن الله سبحانه وتعالى يكفي من توكل عليه فيحميه من عدوه بقول الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من أعداء المسلمين بقوله ما مكروا، وأن أعداء المسلمين قد لا يواجهونهم بالعداوة ولكنهم يمكرون بهم، فليحذر المؤمن مكر أعداء الله. وهذا في القرآن كثير، وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ومن مكر أعداء الله أنهم لا يجابهون المسلمين بالعداوة، لكنهم يغزونهم من حيث لا يشعرون بالأفكار المنحرفة والأخلاق السيئة، كما تشاهدون الآن وتسمعون ما يفعل أعداء المسلمين بالمسلمين، يجرون إليهم الأخلاق السافلة من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، يوفدون إليهم كل ما يخالف دين الإسلام في الملابس وغير الملابس، يغرونهم بالأموال الطائلة لإذهاب أوقاتهم سدى بلا فائدة كمسألة الرياضة وما أشبهها. فالمهم أن أعداء المسلمين يمكرون بهم مكرا عظيما، والمسلمون لا إما أنهم لا يهتمون بهذا المكر أو أنهم لا يعرفونه، ولكن على كل حال الواجب علينا أن نحذر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته، وتكون إجازة المسيء بإساءته تكون في الحقيقة مجازاة للمحسن، لأن أخذ أعدائك بالعذاب هو في الحقيقة انتصار لك وأنت تفرح بذلك. تؤخذ من قوله فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، فبين الله تعالى جزاء هذا وجزاء هؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عذاب القبر لقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. عذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. أما القرآن ففي مثل هذه الآية النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال ويوم تقوم الساعة ادخل، لأن قوله يوم ظرف زمان متعلق بما بعده المتعلق بالفعل أدخلوا أو ادخلوا، وهذا إذن لا يكون إلا بعد يوم القيامة، وما وعرضهم على النار غدوا وعشيا يكون قبل يوم القيامة. طيب، ففيه إثبات عذاب القبر، قلت لكم أنه ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، أما القرآن ففي مثل هذا. ومنه أي من أدلة القرآن قول الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون يقول أخرجوا أنفسكم، أول الآية نسيته
ونعم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم متى؟ اليوم هنا للعهد الحضوري، يعني هذا اليوم الذي هو يوم موتكم. نعم، فدل ذلك على ثبوت عذاب القبر. طيب، أما السنة فهي متواترة في ذلك كثيرة على وجوه متنوعة عامة وخاصة. من الخاصة قوله صلى الله عليه وسلم حين مر بقبرين يعذبان: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وأما الإجماع فكل المسلمين يقولون في صلواتهم: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وهذا أمر لا إشكال فيه، وهو من عقيدتهم. فإن قال قائل: هل العذاب يكون على البدن أو على الروح أو عليهما جميعا؟ نقول: ظاهر السنة أن العذاب يكون على البدن حين مساءلة الملكين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المنافق والمرتاب يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلة الإنس والجن، فإنهم لا يسمعون، وكل شيء يسمعها، والمراد بذلك من قرب منها بحيث يسمع، أما من كان في أقطار الدنيا البعيدة فلا. وهذا يدل على أن الذي يعذب حين المساءلة البدن بقوله فيضرب. أما بعد ذلك فالأصل أن العذاب على الروح، وقد تتصل بالبدن كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإن شئنا قلنا هذا بحث لا طائر تحته ولم يسأل عنه الصحابة، فنثبت عذاب القبر على حسب ما جاء في الكتاب والسنة لا نزيد ولا ننقص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجود النار، لقوله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ووجودها ثابت في القرآن والسنة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النار حين عرضت عليه وهو يصلي في الناس صلاة الكسوف، ورأى فيها من يعذب، فالنار موجودة الآن. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قيام الساعة لقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة. ونحن نؤمن بالساعة وأنها ستقوم وسيبعث الناس، وبهذا نعرف أن ما يذكره بعض الناس اليوم حين يموت الرجل فيدفن يقولون مثلاً: إنهم ذهبوا به إلى مثواه الأخير. هذه الكلمة كلمة كفر. إذا قلت إلى مثواه الأخير فهذا يعني أنه لا بعث بعد ذلك، وأن هذا آخر مرحلة للإنسان، وليس الأمر هكذا. ولهذا نقول إن من قال هذه الكلمة وهو يعرف معناها ويريده فإنه كافر، لأنه منكر للبعث. أما من قالها وقال إن إلى مثواه الأخير باعتبار الدنيا المشاهدة فهذا صحيح، لكن ظاهر العبارة الكفر، ولهذا يجب التحرز منها، يجب التحرز منه. ويقال مثلا: ذهبوا به إلى قبره، ذهبوا به إلى محل زيارته، أو غسل عبد الله صحيح؟ إيه نعم.

0: الواقع أن القبر زيارة. قال الله تعالى: أنهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ولما سمع الأعرابي رجلا يقرأها قال: والله إن الزائر ليس بمستقر. يعني أن هناك شيئا وراء هذا القبر. وصدق، الزائر مو مستقر، بزور يمشي. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إهانة الكفار، إهانة بدنية وإهانة قلبية. من أين تؤخذ؟ من قول، من توبيخ وإهانته: أدخلوا آل فرعون. ولا شك أن قلوبهم ستتأثر في هذا، وستجد الحصة والندامة والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة التنكيت على آل فرعون، كأنه قال: أدخلوا آل فرعون وانظروا هل ينفعكم أن تكونوا من آله أو لا. ففيها نوع إيش؟ تبكيت لهؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن النار أشد العذاب، وأن كل ما قبلها أهون منه، بقوله: أشد العذاب. ولا شك أنها أشد العذاب. كذلك نقول بالنسبة للنعيم: ما يجده المؤمن من النعيم في القبر فليس بشيء بالنسبة لما يجده يوم قيامة. فأكمل النعيم يكون بدخول الجنة، وما قبله فهو كالتقدمة بين يديه. نعم. وش يرى؟ يرى أنه يعذب؟ ها؟ لا، ما يستهل. لا يستهل. لكن يستدل به على دفع دعوى أهل الإلحاد، حيث قالوا: إنكم تقولون إن الميت يقعد في قبره ويعذب، ونحن نحفر القبر ونجد أن الميت باق على ما هو عليه، فنرد عليهم بأن هذا النائم يرى أنه معذب وأنه منعم وأنه ذهب وأنه جاء وهو إيش؟ على فراشه، لم يتغير، حتى اللحاف ما سقط عن ظهره. فنقول: قص الغائب بالحاضر. ثم لو كان عذاب القبر يدرك بالاطلاع عليه لم يكن إيمانا بالغيب، لكان إيمانا بالشهادة. والإيمان بالشهادة لا ينفع، يعني الإنسان إذا عاين الشيء فإن إيمانه به لا ينفع. وش يرى؟ يرى أنه يعذب؟ ها؟ لا، ما يستدل. لا يستدل. لكن يستدل به على دفع دعوى أهل الإلحاد، حيث قالوا: إنكم تقولون إن الميت يقعد في قبره ويعذب، ونحن نحفر القبر ونجد أن الميت باق على ما هو عليه، فنرد عليهم بأن هذا النائم يرى أنه معذب وأنه منعم وأنه ذهب وأنه جاء وهو إيش؟ على فراشه، لم يتغير، حتى اللحاف ما سقط عن ظهره. فنقول: قص الغائب بالحاضر. ثم لو كان عذاب القبر يدرك بالاطلاع عليه لم يكن إيمانا بالغيب، لكان إيمانا بالشهادة. والإيمان بالشهادة لا ينفع، يعني الإنسان إذا عاين الشيء فإن إيمانه به لا ينفع. ترى الكافرين عند نزول عندنا حضور الأجل تراهم يؤمنون، ولكن هل ينفعهم ذلك؟ لا. فرعون لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. شف إلى هالحد، يعني اعترف لله تعالى بالتوحيد ثم اعترف أنه تابع لبني إسرائيل لقوله آمنت به بنو إسرائيل ولم يقل لا أنه لا إله إلا الله، إشارة إلى أنه ذل حتى صار تابعا لبني إسرائيل بعد أن كان متجبرا عليه. نعم إيش؟ يعذب
1: يعزي من
0: التعزيز يعزي يعزيه
1: يعزيه
0: اي نعم يعني بعض المسلمين يعزونه اي لا يقول العلماء يقول لا باس لا باس ان يعزي الكافر وبعضهم يقول لا يجوز وبعضهم فصل قال ان فعلوا بنا ذا فعنا اعتمادا على قول الله تعالى واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها وهذا اقرب انهم ان كانوا يفعلون بنا ذلك فعنا لكن هل نقول عظم الله اجرك واحسن عزاك وغفر لميتك
1: لا
0: ما نقول هذا نقول هداك الله للاسلام وجبر مصيبتك وبس نعم وميت ما نقول غفر الله له ومن اهل النار علي ايش كنت اي نعم ها قولنا اكثر من الكذب هذه اكثر من الكذب وين سيارة ما اكثر منتشر وهو كذب عمر بن الخطاب قتل شهيدا والشهادة تكفر كل شيء كل شيء تكفر الا الدين ولم نعلم انه كان مدينا باطرف يضعون ايش اي عشان يسمع صياح الميت ها لو انا نقول بسيط نقول لو اراد الله ان تسمعوه بالمسجل لاسمعكم اياه باذانه ليش مسجل ما له حاجه هل ايش نرتضي نقول أنت ما أنت مصدقين لو أراد الله أن نسمعه لسمعناه بدون مسجل نعم إيش يمكن هذا ويمكن أن نقول إن سؤال العذاب ما ذكرناه في التفسير وأما هذه النار فهي جملة استئنافية ذكرت وحدها
1: الوقت
0: طيب بعد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا تحاجون في النار فيقول الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. إذ يتحاجون يعني يذكر إذ يتحاجون في النار أي يدلي كل واحد منهم بحجته. وإذ ظرف عامله محذوف قدره المؤلف بقوله اذكر إذ يتحاجون. والمحاجة هي المخاصمة وإدلاء كل بحجته على الآخر. وقوله في النار يفيد أن هؤلاء المتخاصمين هم أهل النار، وهي متعلقة بيتحاجون. ثم بين هذه المحاجة فقال: فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. الضعفاء إما في المال وإما في الشرف والسيادة وإما في غير ذلك مما يعد ضعفا. والغالب أن الضعيف يتبع القوي. وقول الذين استكبروا أي تكبروا من الكبرياء والعظمة، والسين والتاء فيها للمبالغة. إنا كنا يعني في الدنيا لكم تبعا جمع تابع أي متبعين. فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ يعني هل تجازوننا على متابعتنا إياكم بأن تتحملوا عنا شيئا من النار؟ وقول فهل أنتم مغنون قال المفسر دافعون شيء عنا نصيبا من النار جزءا من النار. انظر كيف يتوسل هؤلاء إلى هؤلاء الضعفاء إلى الذين استكبروا، كيف يتوسلون إليهم بما قدموا من متابعتهم ليتحملوا عنهم نصيبا من النار. فكان جواب الذين استكبروا قال الذين استكبروا إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. وإذا كنا كلا فيها فكيف نغنيكم، كيف نغنيكم نصيبا من النار. وهذه حجة ببيان الواقع. وقولهم إن الله قد حكم بين العباد، حكم بينهم بحكمه الجزائي، لأن الأحكام أحكام الله عز وجل ثلاثة: قدري وشرعي وجزائي. والجزائي من القدر في الواقع، لكن بعض العلماء يجعله منفصلا لأهميته لأنه هو الغاية. وقول حكم بين العباد يعني بين الناس عموما، بين أهل النار وأهل الجنة. فالعبودية هنا بمعنى العبودية العامة الشاملة، لأن العبودية عامة وخاصة. ففي هذه الآية دليل على تعادي، ففي هذه الآية فوائد، منها تعادي الكفار بعضهم مع بعض، وأن القوي منهم لا يرحم الضعيف لقوله عبد الله. لا، وإذا تحاجون في النار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار أدلوا بمعروف للمتبوعين، وهم أنهم كانوا لهم تبعا ليتوسلوا به إلى أن يأخذوا عنهم نصيبا من النار. ففيه دليل على توسل الإنسان بجميل عطائه على الغير. ولكن هل يعد هذا من المنة؟ الواقع أن الذي يبين أنه توسل أو منة هو القرائن. قد يكون هذا منة وقد يكون هذا توسل، يقول مثل ما رحمتك
وأعطيتك وأحسنت إليك فأحسن إلي، فيكون هذا من باب التوسل. ومن فوائد الآية أن الضعفاء دائما يكونون أتباعا من الأقوياء، بقوله فقال الضعفاء فيقول الضعفاء للذين استكبروا. ولهذا يتبين لنا الآن أن تقليد المسلمين للكفار يعني ضعفهم أمامهم، لأن الضعيف دائما يقلد القوي لضعف شخصيته أمامه، وأنه يجب على المسلمين أن يكون لهم ميزة خاصة وأن يكون لهم قوة ذاتية، لأن القوة معهم، هم أهل الدين، هم أهل الحق، هم الذين عرفوا الحياة وهم أهل الحياة في الواقع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الأتباع يتمنون أن يأخذ المتبوعون نصيبا ولو قليلا من عذاب النار عنهم، والدليل أنهم يريدون ولو قليلا قولهم نصيبا. ومن فوائد الآية الكريمة أن المستكبرين يعتذرون بأنه لا طاقة لهم في ذلك، لأن الجميع في نار جهنم، فكيف يأخذون نصيبا عنه؟ لو كانوا ليسوا في نار جهنم ثم يسقطون في النار من أجل أن يغنوا عن هؤلاء نصيبا لأمكن، لكن ما دام الجميع في النار فإن طلب ذلك، طلب تحقيق ذلك طلب شيء مستحيل. ومن فوائد الآية الكريمة بيان خنوع هؤلاء المستكبرين يوم القيامة لقولهم إنا كل فيه، يعني الآن ليس لنا فضل عليكم وليس لكم فضل علينا، كل في نار جهنم. ومن فوائد الآية الكريمة إقرار هؤلاء المعذبين في النار بأن الله سبحانه وتعالى قد حكم بين العباد حكما عدلا، بقولهم إن الله قد حكم بين العباد. ومن فوائدها أنه إذا نفذ حكم الله فإنه لا يمكن رفعه ولا دفعه، لقولهم إن الله قد حكم. وفي هذا يقول الله عز وجل في سورة قاف لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعالمين، إذا انتهى حكم الله فلا معقب للحكم. ومن فوائد الآية الكريمة إقرار هؤلاء المعذبين في نار جهنم أنهم من عباد الله، لكن مراد العبادة إيش؟ العامة، العبادة العامة، وهي العبادة الكونية، لأنها العبادة نوعان، عامة وهي العبادة العبودية الكونية، وعبادة وخاصة وهي العبودية الشرعية. فمن خضع لله شرعا فهو عابد إيش؟ شرعا، وكذلك كونه، ومن تكبر عن عبادة الله شرعا فهو عابد كونا وليس عابدا شرعا. طيب، قال المفسر فأدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار، المعنى أعم مما قاله رحمه الله، حكم بين العباد، بين أهل الجنة والنار، وبين أهل النار بعضهم لبعض، وحكم حكما عاما. ثم قال تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما، أي قدر يوم من العذاب. استمع لهذا النداء الدال على البؤس واليأس. قال الذين في النار لخزنة جهنم، خزنة جمع خازن، وهم الذين قاموا على خزانتها وحمايتها وحفظها، لأن النار لها خزنة وكذلك الجنة لها خزنة، وكل أمر محكم. ويؤتى بجهنم يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام، كل زمام يقوده 70,000 ملك، وما أدراك ما الملائكة وما قوتهم. فهذه النار
محكمة لها خزنة ولها قواد يقودونها يوم القيامة. قال الذين في النار لخزنة جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار، قيل إنها عربية وقيل إنها عجمية، فعلى القول بأنها عربية تكون مأخوذة من الجهمة وهي الظلمة، لأن نار سوداء مظلمة أعاذنا الله وإياكم منها. وعلى القول بأنها أعجمية يقال إن أصلها كهناء، ولكنها عربت حتى صارت جهنم وهي من أسماء النار. يقول ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب، ويقولون هذا والله أعلم حين يقولون لربهم عز وجل ربنا أخرجنا منها فإن عذنا فإنا ظالمون، قال اخسؤوا فيها ولا تكلموا، حينئذ يتوسلون بغيرهم أن يكلموا الله، يقولون ادعوا ربكم، ولم يقولوا ادعوا ربنا لأنهم قد كسروا من جهة ربهم، قال لهم ايش اخسؤوا فيها ولا تكلمون، لكن توسلوا بعد ذلك بدعاء بطلب من الملائكة أن يدعو الله لهم، ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب، يخفف للجزم جوابا للأمر، وهو قوله ادعوا، وأقول للأمر باعتبار صيغته، وإلا فهو في الحقيقة دعاء وسؤال، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ما الذي طلبوا؟ طلبوا تخفيفا لا رفعا، وطلبوا يوما لا دواما، لأنهم أيسون، لكن قال لعل المسألة تنفع ولو بتخفيف يوم من العذاب، نسأل الله العافية. ومعنى هذا أو مقتضى هذا أنهم في أشد ما يكون من العذاب، وأنهم طلبوا أن يستريحوا ولو بعض ولو يوما، يخفف عنا يوما، قال المؤلف أي قدر يوم، وإنما قال قدر يوم لأنه في يوم القيامة ليس هناك يوم ولا ليل، الشمس والقمر مكوران في نار جهنم، وكل شيء من أمور الدنيا منتهى، ما فيه إلا أمر الآخرة، سبحان الله. فيقول المؤلف قدر يوم من العذاب، قال لهم الخزنة

0: فهم يقررونه بشيء حاصل تنديما لهم ليزدادوا حزنا. أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات بالمعجزات الظاهرات، ليته قال بالآيات الظاهرات، لأن الرسل جاءوا بالآيات لا بالمعجزات، لكن الآيات أمر خارق للعادة فهي معجزة. وقد بينا في كرامة الأولياء في التفسير في التوحيد أن الأولى أن يسمى ما جاءت به الرسل من الدلالة على رسالتهم آيات. بالبينات قالوا بلى، أي فكفروا بهم، قالوا فادعوا، هذا التهكم. قولوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، مثل هذا التعبير يقع كثيرا في القرآن، أي أن الهمزة تأتي ثم يأتي بعدها حرف عطف، مثل أولم يسير، أفلم يسير، أثم إذا ما وقع آمنتم به، وما أشبه ذلك. فكيف نقول في إعرابها؟ نقول في إعرابها وجهان للنحويين. الوجه الأول أن الجملة معطوفة على ما سبق، وأن الواو مقدمة على محلها، وأن التقدير في أولم تكن وألم تكن. وهذا الوجه ليس فيه إلا دعوة التقديم والتأخير، لكنه سهل، يعني يسهل أن تقول هذا معطوف على ما سبق. وقال بعضهم إن الهمزة داخلة على جملة محذوفة، فالجملة مستأنفة، هذه الجملة يكون تقديرها بحسب السياق. ففي قوله تعالى أولم يسيروا، التقدير أغفلوا ولم يسيروا، أغفلوا ولم يسيروا، وهذا من حيث القواعد أقعد، لكنه تواجهك أحيانا آيات لا تستطيع أن تعرف ما هو المقدم، فصار هذا أقعد وذاك أسهل، وذاك أسهل. الوجهان أجب، ما أسمع أبدا، أنت من أقرب الناس إلي. أنا عندي مما دمر الأدمغة الآلة الحاسبة، كمبيوتر الفرائض، المسجلات، ولا لا؟ الآلة الحاسبة دمرت تحرك العقل جمعا وطرحا وضربا، كمبيوتر الفرائض خلاص موت العقل، ما عاد يبحث بالفرائض، نقرز الأزرق وتطلع لك المسألة والقسمة. الثالث المسجلات، كان مش لازم أني أتابع المعلم، المسجل عندي ولا طلعنا استمعت لي. ما الذي قلنا في مثل هذا التركيب؟ أول المسير وأفل المسير ثم إذا ما وقع،
1: في وجهان أي أن تكون الوجه الأول أن يكون تقديم وتأخير.
0: الوجه الأول أن تكون الجملة معطوفة على ما سبق. طيب،
1: وقدمت الهمزة لأن
0: وليس في هذا إلا أن نقول
1: الهمزة مقدمة عن الواو،
0: الواو نعم مؤخر عن مكانها. طيب،
1: الوجه الثاني أن تكون بعد ما بدأت بعد الهمزة جملة مقدرة،
0: أن تكون الهمزة داخلة
1: على جملة محذوفة
0: نعم
1: مقدرة وتقدر حسب السياق
0: نعم،
1: كل جملة بحسبها.
0: طيب،
1: وهذه أقعد ولكن فيها صعوبة.
0: صعوبة في إيش؟
1: في التقدير،
0: في التقدير، لأنك لا أحيانا لا تكاد تعرف ما الذي يناسب المقام.

0: وتلك أسهل. عرفتم يا جماعة؟ هذا الإعراب في كل تقدير يجيك على هذا الوجه. طيب، وقوله أولم تكو تأتيكم الاستفهام هنا للتقرير، ويقال كلما دخل الاستفهام على نفي فهو للتقرير، كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك، ألم يكن نطفة من مني يمنى، أليس الله بعزيز الانتقام، وما أشبه ذلك. يقول كلما دخل الاستفهام على النفي فهو للتقرير. طيب، إذن نحن نقول للتقرير، لكن هل يخرج عن معنى التقرير أو يضم إلى معنى التقرير معنى آخر بحسب السياق؟ الجواب نعم. ففي قوله ألم نشرح لك صدرك هو للتقرير إظهارا لمنة الله عليه، أولم تكن تأتيكم رسلكم للتقرير إيش؟ توبيخا وتنديما. طيب، أولم تكن نعم، قالوا بلى جواب الاستفهام المقوم بالنفي الإثبات ببلى وجواب الاستفهام غير المقرون بالنفي الإثبات بنعم، وجواب الاستفهام المقرون بالنفي في حال النفي نعم، وجواب الاستفهام المقرون بالإثبات في حال النفي لا. يعرف الفرق؟ يقال إن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال في قوله تبارك وتعالى ألست بربكم قالوا بلى، قال لو قالوا نعم لكفر. وقال الفقهاء لو قيل للرجل ألست طلقت امرأتك فقال نعم لم تطلق. لا تشوش. قيل له ألست قد طلقت امرأتك قال نعم، ألست طلقت امرأتك قال نعم لا تطلق، وإن قال بلى طلق. طيب، قال ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا، وهذا مسلم فيما إذا كان الإنسان يعرف اللغة العربية جيدا، وأما العام فعنده نعم وبلى سواء، ولهذا لو قيل للعامي ألست طلقت امرأتك قال نعم إيش يكون على قول الصحيح تطلق، العبرة بالمعاني، على أنه جاء في اللغة العربية جواب هذا بنعم، ومنه قول العاشر أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني، أم عمرو معشوقته، أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني، فقال إيش؟ نعم، لكن الرجل هذا قنوع، اكتفى أن يجمع الليل أن يجمعه الليل مع معشوقته ولو كان في المشرق وهو بالمغرب، وكذلك النهار، وترى الهلال كما يرى، هي في المشرق ترى الهلال وهو في المغرب يرى الهلال، يكفي نعم اقتران. على كل حال الآن فهمنا جواب الاستفهام المقرون بالنفي إثباتا بلى ونفيا نعم، والاستفهام المقرون بالإثبات إثباتا ونفيا لا. بارك الله. قالوا بلى يعني قد أتتنا، ولكنهم والعياذ بالله كفروا. قالوا فادعوا، هذا الأمر للتهكم، لأن الملائكة تعلم أنهم لن يقبل منه، تعلم أنه لا يقبل منه، فقوله ادعوا تهكم بهم، والتحكم هو الذي يسمى عندنا في اللغة العامية الهك. تعرفون الهك؟ هككت عليه يعني لعبت بعقله. فهنا قالوا فادعوا تحكما بهم، لأن الملائكة تعلم أنهم لن يجابوا. قالوا فادعوا أنتم فإنا لا نشفع للكافرين، لأن الشفاعة للكافرين مضيعة وقت، إذ أن الكافر لا تنفع فيه الشفاعة إلا كافرا واحدا نفعت فيه الشفاعة بالتخفيف عنه. من؟ أبو طالب. نفعت شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيه فقط. لو جاء أبو بكر أو عمر يشفع في أبي طالب رد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبلت شفاعته في عمها أبي طالب فخفف عنه العذاب. لماذا؟ لأن أبا طالب حصل منه خير كثير للرسول صلى الله عليه وسلم، وحصل منه ما يسمى بالدعاية العظيمة له، حتى قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هذا قاله بالدين. وقال في الرسول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ودافع عنه وحوصر معه في الشعب. فلذلك قبل الله سبحانه وتعالى شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أن يخفف عنه. أما شفاعة الرسول في أمه فمنعه الله في أمه وهي أقرب من عمه. لما استأذن الله أن يستغفر لها قال لا، ولما استأذنه أن يزور قبرها قال نعم أذن له. فزار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، وقف عليه وجعل يبكي لكن لا يدعو له، وأبكى من معه. فالكفار لا تنفع فيهم الشفاعة، لأن الشفاعة مضيعة بلا فائدة، ثم هي لن يؤذن فيها من قبل الله، ولا يمكن أبدا شفاعة بدون إذن الله. قال تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وما دعاء الكافرين ما نافية، ما نافية حجازية، ودعاء اسمها. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، هل هذه حجازية؟ نعم، هل هي حجازية يا أخوان؟ فيها ما وما دعاء الكافرين، ها؟ أنا اللي أقول افتح، هل أنكم غلطتم أنتم؟ شوف بعضكم يكتب، لما قلت أنا ما حجازية شرع بعضكم بالكتاب يكتب أنها ما حجازية، فأسألكم الآن أقول اللهم افتح بنا وبين قومنا بالحق، هل هي حجازية؟ لماذا؟ هي نافية، والنافية حجازية، ولا ما بلا مرفوع في ضلال جار ومجرور ما يدري عنه مرفوع ولا منصوب. لأنه انتقض النفي. وابن مالك يقول إعمال ليس أعملت أتم، ما دون إن أتم، مع بقى النفي وترتيب زكي. النفي الآن ما بقى، قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، فصار إثبات، صار إثباتا. إذن ما هنا ليست حجازية لاتفاق اللغتين، لغة التميميين والحجازيين فيها، وأنها لا تعمل في هذه الحال. وما دعاء الكافرين أي ما طلبهم الكافرين إلا في ضلال أي في ضياع. وقول المؤلف انعدام فيه نظر، الضلال الضياع وعدم الاهتداء. فما دعاء الكافرين إلا في ضلال، لا يقبل دعوة، لا تقبل دعوة الكافر أبدا إلا في حال واحدة أو في حالين. انتبه، تقبل دعوة الكافر في حالين. الحال الأولى إذا كان مضطرا، لقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ولقوله تعالى وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. وإنما أجيبت دعوة المضطر لصدق لجوئه إلى الله، يعني مضطر صادق اللجوء إلى الله. الحالة الثانية إذا كان مظلوما فإنها تقبل دعوته على ظالمه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا وإن كان يخاطبه في قوم أسلموا لكنها عامة. وإنما أجيبت دعوة الكافر مع إذا كان مظلوما إقامة للعدل، إقامة للعدل، لأن الله لم يجب الكافر محبة له ولكن إيش؟ إقامة للعدل، لأنه الآن هناك خصمان مظلوم وظالم، فلإقامة العدل يستجيب الله تعالى دعوة الكافر. دعوة الكافر أظن أخلي الفوائد إن شاء الله غدا. سم ها سؤال طيب ها ايش
1: البيت
0: الذي
1: ذكرته؟
0: ام
1: عمر او
0: عمار؟ ام عمر. اي نعم.
1: قال الجواب نعم، ما قال بلى.
0: نعم ماذا قلنا يا اخوان؟
2: شاهد على
0: انه قلنا هذا شاهد على انها تجاب بنعم بمعنى بلى. وقلنا لكم اننا اذا قلنا للعامي الذي قيل له الست طلقت الناطق قال نعم، قلنا انها تطلق نعم على أن لان هذه اللغه العاميه وايضا لها اصل في اللغه العربيه وجبنا البيتين هذول. نعم.
3: شيخ في حديث يدل على ما جاء في البيت هذا من الشيخ على ان بلى على نعم تكون
0: بلى. هل يطلب الحديث دليلا على اثبات مساله اللغويه؟ لكن إذا جاء عن العرب ما يحتاج دليل، لأن قول العرب هو الدليل. ألم تعلم أن بعض النحويين يقول لا نستدل بالحديث على اللغة العربية؟ أسمع لا تعلل، أنا أريد أنا أقول ألم تعلم؟ قل نعم ولا بلى. ها قل قل إذن بلى. قال بعض النحويين إنه لا يستدل بالحديث النبوي على اللغة العربية. لماذا؟ لأن الرواة يجوزون رواية الحديث بالمعنى، ومن المعلوم أن من بين الرواة من تغيرت لغته. الإمام أحمد قديم ومن أئمة الحديث، وسمعتم مر علينا في قواعد اللغة العربية وش يقول في أي شيء؟ يقول إيش؟ نعم. وهكذا الرواة ربما نقلوا بالمعنى على لغتهم التي يتكلمون بها فحصل الخطأ. أما القرآن فنعم لأنه متواتر منقول بالتواتر، لكن أكثر العلماء أو لكن كثيرا من علماء النحو يقولون إنه يحتج بالأحاديث النبوية على اللغة العربية لأن الأصل عدم التغيير، لأن الأصل عدم التغيير. نعم يوسف. قد قامت عليهم الحجة. نعم لا شك، لا شك أنها تدل على أنهم لو لم تأتهم لعذروا. وقال لكن قد يقال إن قصدهم بذلك إقامة الحجة عليهم لأنها قد قامت. أما العذر بالجهل فلا شك أن العذر بالجهل ثابت ولا عندنا في هذا إشكال، لا في مسألة الكفر ولا فيما دونه، متى كان الإنسان يقول إنه مسلم. اي نعم. صحيح. لكن اذا قال الرسول لنا ان الله ابى ان يستغفر له نعترض على الله؟ ما نفي. قد يكون قامت عليه الحجه لان فيه بقايا من دين اسماعيل في العرب، وفيه ورقه بن نوفل تنصر نعم منصور والأصل عدم التحذير، الأصل عدم مخالفة الترتيب. حذف المعلوم كثير، وأنت سمعته الآن في قوله تعالى وإذا تحاجون، وأن التقدير منصور. طيب حذف ما يعلم كثير في القرآن وفي اللغة العربية، لكن الترتيب والزحلقة هذا قليل. إلا أني قلت لكم إن الأخلاق بالترتيب هنا أيصل للإنسان، لأن أحيانا حقيقة ترد عليك آيات ما تدري تقدر، إلا أن تقول إن عرفت التقدير فاسلك الأقعد، وإن لم تعرف فاسلك الأسهل لتكون متتبعا للرخص. يصلح؟ أي نعم، ما يخالف يعني رخص النحويين ما في معنى. إحنا قلنا لكم قاعدة مفيدة جدا فيما إذا اختلف النحويون في شيء فالصواب الأسهل. زدن زدن هنا ما في أحد في الصف، هنا هنا.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا وقال الذين في النار لخزنة جهنم. هذا مبتدا فوائد إلى آخر الآية. قال: من فوائد هذه الآية الكريمة بيان شدة حصة أهل النار لقوله: يخفف عنا يوما من العذاب. ومن فوائدها أن أهل النار يتحاجون ويحاجون أيضا، يتحاجون كما سبق فيما بينهم، وكذلك يحاجون غيرهم أو يسألون غيرهم لقوله لخزنة وقال الذين في النار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان إحكام الله عز وجل لمخلوقاته كما أحكم مشروعاته، حيث جعل للنار خزنة يحفظونها ويقومون عليها. ومن فوائد هذه الآية شدة خجل أهل النار من مخاطبة الله عز وجل لقوله الأخ، ها؟ ما معك سلاح؟ السلاح ها؟ أي نعم سلمان. أقول شدة خجل أهل النار من مخاطبة الله عز وجل. نعم أنهم توسلوا بقول الخزنة أن يدعوا ربهم ولم يقولوا ادعوا ربنا. هذا يدل على أن نعم على أن هذا بعد أن قال الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل النار في أشد ما يكون من العذاب. آدم من أين تؤخذ؟ يخفف عنا يوما من العذاب. نعم يدل على أن عليهم شدة وأنهم يتمنون يوما واحدا فقط. ثم قال تعالى: قالوا أولم تكن تأتيكم، إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل النار يعذبون عذابا بدنيا وعذابا قلبيا. منين محمد؟ محمد محمود. الطاهر التقريع والتوبيخ له: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات. فهذا يكون أشد، شد عليهم من عذاب البدن. ولهذا يقولون كما في سورة تبارك: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال تعالى: فاعترفوا بذنبهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لكل أمة من أهل النار رسولا. رسلكم، كل أمة لها رسول. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لم يرسل رسولا إلا بآيات تدل على أنه رسول الله حقا وعبد الله. وين أنت عبد الله هذا؟ نعم الدعوة رضيعة لم يصبح في كل مكان الآن. إيش السؤال؟ اللي جنبك فيه أم تأخر أنت ولا خلوه تقدم؟ ها؟ من؟ نعم شرافة لقوله بالبينات. صحيح بالبينات. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الاعتبار بالوصف أن الاهتمام بالوصف أشد من الاهتمام بالأصل. الاهتمام بالوصف أشد من الاهتمام بالأصل، لأن الوصف هو اللي يبين الأشياء. من أين؟
1: قوله بالبينات ولم يقل بالآيات البينات.
0: تمام، من قوله بالبينات حيث أتى بالوصف وطوى ذكر الموصوف، لأن المهم هو الأصل الوصف. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تهكم الرسل بهؤلاء أي بأهل النار. أين؟ لا، لا، لا، قالوا فدعوا. هذا من باب التهكم بهم، لأن الملائكة يعرفون أنهم لن يجابوا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا قبول لدعاء الكافرين. عبيد، كم الآية؟ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. طيب، هل يشمل هذا دعاء المسألة ودعاء العبادة، أو دعاء المسألة فقط أو دعاء العبادة فقط؟ موسى، يعني يختص بدعاء العبادة، ها؟ العمل هو لا هي العبادة. نعم، طيب، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. طيب، ما الذي يستثنى من دعاء المسألة في إجابة الكافر؟ نعم، المضطر والمظلوم. ما هو الدليل على استثناء المضطر أنه يجاب ولكان كافرا؟ طيب، قد يقول لك قائل هذا في المسلم. ما في كمالها شيء لك. نعم، إذا ادعى أنه يخرج منها الكافر، قلنا أين الدليل؟ طيب، هذا صحيح، لكن نريد نصا واضحا في إجابة الكافر بحال الضرورة. نعم، قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. طيب، صحيح. ما الحكمة من إجابة الكافر في حال الضرورة؟ لأنه في هذه الحال يكون مخلصا له في الدعاء، مظهرا للافتقار إليه، فيجيبه الله. المظلوم، الدليل على أنه يجيب دعوة الكافر المظلوم. أي نعم، لو قال لك قائل المظلوم من المؤمنين
1: لم يخصص من
0: الكافر. طيب، ما الحكمة من إجابة دعوة المظلوم الكافر؟
1: إقامة العدل.
0: أحسنت، بارك الله فيك. طيب، إذن وما دعاء الكافر الأفضل يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. طيب، ما الدليل على أن العبادة لا تقبل من الكافر؟ لا، الأخ إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. الجواب من شخصين الآن، أليس كذلك؟ طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا إلى آخر. إنا لننصر رسلنا، الجملة هذه مؤكدة بمؤكدين، أحدهما إنا والثاني اللام. وقوله إنا لننصر أتى بصيغة التعظيم لأن المقام يقتضيه، إذ أن النصر لا بد أن يكون من قوي. ولم يقل جل وعلا أنا أنصر، قال إنا لننصر، لأن المقام يقتضي العظمة والقدرة والقوة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. رسلنا جمع رسول، وهم كل الرسل، لأن رسل جمع مضاف، وجمع مضاف يكون للعموم. وقوله والذين آمنوا معطوف على رسلنا، أي وننصر الذين آمنوا. آمنوا بمن؟ آمنوا بما يجب الإيمان به، والإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. انتبه للتعريف، الإيمان الإقرار المستلزم لإيش؟ للقبول والإذعان. فمن أنكر فليس بمؤمن، ومن أقر ولم يقبل فليس بمؤمن، ومن أقر ولم يذعن فليس بمؤمن. فأبو طالب مثلا مقر برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يقبل ولم يذعن، فلا يكون مؤمن. فالذين آمنوا هم الذين أقروا بقلوبهم وأذعنوا واستسلموا بجوارحهم وقبلوا ما أخبرت به الرسل، هؤلاء هم المؤمنون. وقوله في الحياة الدنيا وفي الآخرة متعلق بننصر، أي ننصرهم في الحياة الدنيا وننصرهم في الآخرة. لا، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويوم هذه معروفة أيضا على ما سبق، وهي متعلقة بننصر، أي وننصرهم يوم يقوم الأشهاد، وذلك يوم القيامة. والأشهاد جمع شاهد، يقول المؤلف وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار بالتكذيب. هكذا قال المؤلف رحمه الله، خصها بالملائكة. والصحيح أنها أعم من الملائكة، فالملائكة يشهدون، وهذه الأمة تشهد على من سبق، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والجلود تشهد والجوارح تشهد، فكل ما ثبتت شهادته فإنه داخل في قوله ويوم يقوم الأشهاد، وذلك يوم القيامة. طيب، في هذه الآية الكريمة تأكيد نصر الله سبحانه وتعالى الرسل والذين آمنوا بقوله إنا لننصر رسلنا. وفي هذه الآية شبهة استدل بها النصراني، يقول إن الله ثالث ثلاثة ولي عليكم دليل، وهو قوله إنا وقول نحن وقوله ونريهم وما أشبه مما يدل على الجمع. فإذا أنا أقول، يقول النصراني إن الله ثالث ثلاثة ولي حجة، فبماذا نجيب؟ نجيبه بقولنا إنك ممن زاغ قلبه، لأنك اتبعت المتشابه. والله عز وجل يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وتركت المحكم المؤكد بأن الله واحد لا شريك له، مثل قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ومثل قوله في تكذيب هؤلاء النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فهذا النصراني تبع المتشابه، وكذلك كل مبطل يحتج بآية فإنه يكون ممن اتبع المتشابه. والله عز وجل حكيم، جعل في آياته الشرعية وفي آياته الكونية أيضا ما يكون متشابها ابتلاء وامتحانا، لإيش؟ للذين آمنوا والذين في قلوبهم زيغ. الآن انظر إلى القرآن، انظر إلى السنة، تجد في بعض الأحاديث أو في بعض الآيات ما ظاهره التعارض، أو في بعض الأحاديث أو الآيات ما ظاهره باطل. مثلا هذا إن سلمنا ولا ليس فيها في القرآن ولا في السنة الصحيحة ما ظاهره باطل إطلاقا، لكن هذا من باب التنزل مع الخصم، ونقول هذا من باب الابتلاء والامتحان. كذلك في الآيات الكونية نجد أن الله تعالى يصيب الناس بكوارث عظيمة، تموت بها الأنفس، تدمر بها البلاد، يفسد بها الحرث والنسل، حتى يبلو العباد: ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وانتبه لهذه النقطة، وهي امتحان الله تعالى العباد بما يأتي من الآيات الشرعية والآيات الكونية. طيب، إذا رددنا على النصراني الذي ادعى تعدد الآلهة بقول بمثل قول محتجا بمثل قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا إلى آخره. وفي الآية إشكال، وهو أن الله تعالى ذكر أن من الناس من يقتلون الأنبياء بغير حق، يقتلون الأنبياء، فأين النصر في هذه الدنيا؟ أين النصر في هذه الدنيا لمن قتل؟ والجواب من أحد وجهين: إما أن يكون المراد بالنصر نصر ما جاءوا به من الشرع، وبيان أنه حق، وهذا ثابت لكل رسول. وهل تأييد ما جاء به الرسول نصر له أو لا؟ نصر له، لا شك أنه نصر. وحينئذ لا يستثنى من الرسل أحد، لا يستثنى من الرسل أحد، إذا قلنا إن المراد بالنصر نصر ما جاءوا به من الحق. فهم آدم وننت. طيب، وإما أن يراد برسلنا الذين أمروا بالجهاد، لأن النصر يقتضي أن يكون هناك إيش؟ جهاد ينتصر فيه أحد الطرفين على الآخر، فيكون المراد بالرسل هنا ليس جميع الرسل، بل من أمروا بالجهاد، وحينئذ يزول الإشكال. هذا باعتبار النصر في الحياة الدنيا، أما باعتبار النصر يوم يقوم الأشهاد فلا يستثنى أحد ولا إشكال فيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن نصر الله العبد في الدنيا نعمة، يعني له أن يفرح بها، للإنسان أن يفرح بما أعطاه الله تعالى من النصر، سواء نصرا فعليا أو قوليا، المهم أن الإنسان إذا نصره الله عز وجل على من نوأه يعتبر هذا نعمة ومنة من الله عز وجل، فليفرح به الإنسان بقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. من فوائد الآية الكريمة إثبات الأشهاد يوم القيامة لقوله: ويوم يقوم الأشهاد. طيب، من فوائد الآية الكريمة التحذير من مخالفة الرسل من ذلك اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد، لأنه في ذلك اليوم ما يستطيع أحد يكذب، يعني لو أن الإنسان أنكر وكذب من يشهد عليه؟ جوارح تشهد عليه جوارح. قال الله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يقولون هذا لأنهم يشاهدون المخلصين ينصرون يوم القيامة، فيقول والله ربنا ما كنا مشركين، رجاء أن ينصروا معهم. فقال الله عز وجل: انظر كيف كذبوا على أنفسهم. هم كذبوا على أنفسهم لأنهم يقولوا والله ربنا ما كنا مشركين وهم مشركون. بل قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ثم قال الله تعالى: نعم، الآن استدركنا على المفسر رحمه الله ماذا قصده الأشهاد على الملائكة، وقلنا إنها أعم. ثم قال تعالى: يوم لا ينفع بالياء والتاء، بالياء ينفع بالتاء تنفع، إذن هما قراءتان سبعيتان، لأن المؤلف إذا أتى بصيغة القراءة على هذا الوجه فمعناه أنهما قراءتان قراءتان سعيتان. أما إذا قال وقرئ فهو للشاذ، قراءة الشاذ. أما طيب بالتاء واضح وبالياء، بالتاء واضح لأن معذرة مؤنث، فالفعل يكون معها مؤنثا، لكن بالياء نقول أولا أنه فصل بين الفعل والفاعل، وثانيا أن التأنيث هنا ليس إيش؟ ليس حقيقيا. وابن مالك يقول وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حر يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، المراد بالظالمين هنا الكافرون، قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون، معذرتهم يعني عذرهم، عندي بالشرح قال عذره أو اعتذاره، يعني عذرهم فيما سبق أو اعتذارهم فيما لحق في ذلك اليوم، هم يعتذرون لكن لا يؤذن، لا يؤذن لهم فيعتذرون، ولهم اللعنة أي البعد من الرحمة، ولهم سوء الدار. لهم اللعنة، كيف قال لهم اللعنة؟ هل اللعنة مطلوبة حتى تأتي باللام؟ قيل إن اللام هنا بمعنى على، فقوله تعالى أولئك عليهم لعنة الله عليهم، فاللام هنا بمعنى على، والصواب أن اللام على بابها، وأنها ليست بمعنى على بل هي بمعنى الاستحقاق، بمعنى الاستحقاق، يعني أنهم يلعنون لعنا يستحقونه، فهي أبلغ من قوله عليهم من وجه، وتلك أبلغ من وجه آخر. المهم أن اللام هنا بمعنى على معناها الأصل الاستحقاق. وهنا نقول لكم إذا ورد تفسيران في كتاب الله العزيز أحدهما يؤيده اللفظ والثاني لا يؤيده اللفظ، فبأيهما نأخذ؟ الأول، وإن كان كل من المعنيين محتملا لكن ما يوافق ظاهر الأخذ هو الأول. ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، اللعنة هي البعد عن الرحمة، وقول اللعنة لم يبين ممن، فتعم أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وفي آية أخرى ويلعنهم اللاعنون، فكل شيء يلعنه، نسأل الله العافية. ولهم سوء الدار، سوء الدار الآخرة أي شدة عذابها. لهم سوء الدار يحتمل أن تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف أي الدار السوء، ويحتمل أن يكون على بابها، والمعنى لهم سوء الدار أي السيء في الدار. وعلى كل حال ما المراد بسوء الدار؟ يقول المؤلف شدة عذابها، ولكن لو قيل إن سوء الدار ما يسوء من العذاب الشديد وغير الشديد لكان أعم. ثم نعم يوم لا ينفع الظالمين إلى آخره، موضع يوم لا ينفع الظالمين مما قبل نقول هي بيان، يعني عطف بيان من قوله ويوم يقوم الأشهاد، فيستفاد من ذلك فوائد. أولا أن الظالمين لا ينفعهم العذر ولا الاعتذار يوم يقوم الأشهاد، لقوله يوم لا ينفع الظالمين معذرته. من فوائدها أيضا أن الكافرين ظلمة، وهو كذلك، والشرك بالله أظلم الظلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل أي ذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلق، وهذا حق، الذي خلقك وأعدك وأمدك ثم تشرك به، هذا أظلم الظلم. إن الإنسان لو أهدى إليه شخص 10 ريالات لاستحيا أن يناله بسوء، فكيف بمن أهدى إليك حياتك كلها؟ كيف تشرك به وتكفر به؟ إذن هو عن الشرك إيش؟ أظلم الظلم. من فوائد الآية الكريمة أن الكافرين يوم القيامة يعتذرون ولكن لا يقبل، لقوله يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. فإن قال قائل كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون؟ الجواب أنما بصفة عامة أن ما ورد عليك في مما يكون يوم القيامة أو من أوصاف يوم القيامة مما ظاهره التعارض فاعلم أنه لا تعارض فيه. انتبه للقاعدة يا عبد الله. إيش قلت؟ نعم، سواء كان ذلك في وصف اليوم أو في وصف المحشورين أو في وصف العذاب فإنه لا يمكن أن يكون فيه التعارض أبدا. لماذا؟ لأن اليوم طويل، مقدار اليوم كم؟ 50,000 سنة، فيمكن أن تتغير فيه الأحوال، يكون أول له حال للناس حال وآخر للناس حال وما أشبه ذلك. فمثلا قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذا يدل على أنهم في ذلك اليوم هم سكوت، لا يؤذن لهم بأي كلام، فينتهز الفرصة بالاعتذار. لكن في موقف آخر إيش؟ يعتذرون ولكن لا ينفعهم الاعتذار. وهذا أولى من قول بعض العلماء يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم لو اعتذروا، لأنه على هذا التقدير يكون الكلام كلاما فرضيا لا واقعيا، صح؟ لا ينفعهم لو اعتذروا. فأيما أولى، أن نحمل الكلام على أنه واقع أو على أنه مفروض؟ الأول على أنه واقع، فنحن نقول يعتذرون في وقت ولا يعتذرون في وقت آخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافرين مستحقون للعنة الله، فهل يعني ذلك أنه يجوز أن نلعن الكافرين؟ الجواب أما على سبيل العموم فنعم، لنا أن نقول لعنة الله على كل كافر. وكان من قنوت أبي هريرة رضي الله عنه أنه يلعن الكفرة في قنوت الوتر، اللهم لعن الكفرة الذين كذبوك وكذبوا رسولك، هذا لا بأس به. طيب، وهل نلعن نوعا معينا من الكفرة كاليهود والنصارى؟ نقول اللهم لعن اليهود، اللهم لعن النصارى. الدليل إيش؟ بس هم معينون. إيه هذا الخبر، لكن هل يجوز أني أنا ألعنهم؟ عبد الله، طيب أحسنت، لكن قال بعض الناس إما اجتهادا وإما محاباة لليهود والنصارى، قال إن الرسول دعا عليهم باللعنة في حال معين حين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنهم كأنه يقول لأنهم اتخذوا، فيقال التعليل لا يقتضي تخصيص المعلول، العلة لا تقتضي التخصيص، هم لعنوا من أجل هذا ومن أجل غيره أيضا. فالصحيح أنه يجوز أن نلعن اليهود والنصارى على سبيل التخصيص، فنقول لعنة الله على اليهود والنصارى، سواء قررنا بذلك فعلا من أفعالهم يقتضي اللعن أو لا. طيب، إذن لنا أن نلعن الكفار على سبيل العموم، وهل نلعنهم على سبيل التعيين؟ أما إن كان حيا فلا يجوز، كان حيا لا يجوز، لا يجوز أن ألعن شخصا معينا ولو كان من أكثر الكفار ما دام حيا. الدليل والتعليل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يقول اللهم لعن فلانا وفلانا ممن عينه من أئمة الكفر، قال الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فنهاه وقال ليس لك من الأمر شيء. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فما بالك بمن دونه. طيب، وأما التعليل فإننا نقول لا تلعن، ادعو الله له بالهداية، لأنك لا تدري ربما يكون هذا العدو للإسلام اليوم هو ولي الإسلام في يوم آخر. ألم يكن عمر من أعداء الإسلام؟ بل ألم يكن خالد بن الوليد وجعفر بن أبي طالب ممن اقتحموا الجبل في أحد ليقتلوا الرسول وأصحابه؟ نعم، وماذا كانوا؟ عكرمة، نعم، عكرمة بن أبي جهل، وماذا كانوا؟ كانوا من قوات المسلمين، كان عمر خليفة، الخليفة الثاني في هذه الأمة. إذن يا أخي لا تدعو على شخص معين من الكفار باللعنة، لكن هل يجوز أن أدعو الله له بالهداية؟ ها؟ يجوز؟ يدعو لفلان وفلان، لا نريد أن نعين، أن الله يهديه؟ سبحان الله. طيب رئيس دولة، أحسن. طيب، إذن الهداية لا بأس لها، أما اللعن فلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الظالمين وهم الكافرون لهم سوء الدار يوم القيامة، وهي جهنم والعياذ بالله، لقوله تعالى ولهم سوء الدار. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا العذاب، أي هذا اللعنة وهذا السوء، كان هؤلاء مستحقين له، لقوله لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والله أعلم. لماذا؟ وقبل كيف؟ كيف؟ نعم، لم أفهم ما تقول في الجواب على قول الرسول. نعم، كيف يكون إيش؟ كيف يكون نصر تأييد إلا إيش؟ هنا كون الله عز وجل يقول أذكر في الكتاب إدريس، أذكر في الكتاب فلان، أذكر في الكتاب فلان، مو هذا نصر؟ هذا نصر إن الله يرفع لهم ذكرهم ويبينهم على حق. نعم، عبيد يقولون إنا للجمع ولا للواحد؟ للجمع. هذا الأصل، إنا ونحن ونفعل ونأمر وما أشبه ذلك للجماعة، ولا لا؟ نحن نقول هذا من المتشابه، واللغة العربية جاءت بإسناد مثل هذا إلى الواحد من باب التعظيم، ولهذا يقولون أنا للواحد المعظم نفسه، نحن يقول نحن للواحد المعظم نفسه أو للجماعة. أيها ضمير، هذه ضمير جمع، كل آية فيها ضمير جمع،
2: أين آدم؟ ما أعرف لهما بينهما فرقا، اللهم إلا يكون فرقا يعني قليلا يمكن، أو يقال التوبيخ على أمر مضى والتقريع والتنديم على أمر حاضر. نعم. وش قال؟ نحن يا أخوان ذكرنا إجابة دعوة الكافر إذا دعا لنفسه ولا عليها؟ لنفسه. أصل الكلام إنه هل ينتفع الكافر بدعائه أو لا، ومعلوم إنه إذا دعا على نفسه وأجيب نعم فهذا ضر عليه. إذا كان ميتا فإنه ينظر، هل في ذلك مصلحة؟ إن كان فيه مصلحة فلا بأس، يعني إذا كان فيه مصلحة وأنك ستغيظ أتباعه فلا بأس، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضل إلى ما قدم. بالهلاك. طيب عندنا الآن دعاء بالهلاك ودعاء باللعنة ودعاء بالهداية، أي أحسن؟ طيب بدل ما تقول اللهم أهلك، يعني الله يقدر يهلك ولا يقدر يهديه؟ نعم. ما يمكن إنسان يقول اللهم أهلك بدل اللهم أهده إلا من شدة الغيرة أو الغضب عليه، نقول هدد ما يخالف، لكن إذا هداه الله جعل بدل هذه الأذية منحة وعطية. نعم نعم، إن أردت أن تقول اللهم أهلكه ما دام مثلا مضاد للمسلمين أو ما أشبه ذلك فتقيد. نعم يلا الباب ما في حد. سمع.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. هذه الجملة ولقد آتينا مؤكدة بثلاثة مؤكدات: الأول القسم الذي دلت عليه اللام، والثاني اللام، والثالث قد. وهذه الصيغة تأتي في القرآن كثيرا. وقول آتينا بمعنى أعطينا، يقال أتينا ويقال آتينا. أتينا بمعنى جئنا، وآتينا بمعنى أعطينا، وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. المفعول الأول هنا موسى، والثاني الهدى. موسى هو ابن عمران أحد أولي العزم الخمسة، وهم محمد وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى. وقوله الهدى أي ما به الهدى، أي ما به الهدى. وهذا يشمل الهدى الذي أوتيه حتى اهتدى، والهدى الذي يهتدي به الناس. فيكون موسى عليه الصلاة والسلام هاديا مهديا. قال المفسر: التوراة والمعجزات. أما التوراة فظاهر أنها هدى، لأنها كتاب شرعي فيه الهدى. وأما المعجزات، والصواب أن يقال البينات أو الآيات، فإنها هدى لأنه يهتدي بها الناس. إذ أن الناس إذا رأوا الآيات، رحمك الله، إذا رأوا الآيات اهتدوا. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. أورثنا بني إسرائيل أي جعلناهم وارثين. ويقول المؤلف: أي من بعد موسى. ويمكن أن نقول أورثناه من بعد موسى ومن بعد فرعون. فيكون الله تعالى أورث بني إسرائيل الكتاب من بعد نبيهم ومن بعد فرعون، كما قال الله تعالى: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. الكتاب التوراة، وسميت كتابا لأنها مكتوبة، وعلى هذا فيكون كتاب بمعنى مكتوب. وهذه الصيغة أعني فعالا تأتي في اللغة العربية بمعنى مفعول في مواضع كثيرة، مثل بناء بمعنى مبني، وغراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، وهلم جرا. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. هدى يحتمل أن تكون كما قال المفسر مصدرا بمعنى الحال، بمعنى اسم الفاعل منصوبا على الحال، أن تكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل منصوبا على الحال، حيث قدرها بقوله هاديا. ويحتمل أن تكون مفعولا من أجله، أي من أجل الهدى، أي من أجل اهتداء الناس. هدى وذكرى لأولي الألباب، تذكرة لأصحاب العقول. فهي هدى وهي تذكرة، هدى يهتدي بها الناس، وتذكرة يتذكر بها، ولكن لا يتذكر بها إلا أولو الألباب. فأولو الألباب يعني أصحاب العقول. وسمي العقل لبا بمنزلة اللب من الحب، لأنه هو المقصود، وهو روح الإنسان. وقوله هدى وذكرى لأولو الألباب اجمعها إلى قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يتبين لك أن الذين ينتفعون بالآيات الكونية في خلق السماوات والأرض

الآيات الشرعية هم أصحاب العقول، لأنهم ينظرون ويتفكرون ويقيسون الأشياء حتى يهتدوا. في هذه الآية من الفوائد منة الله سبحانه وتعالى على موسى صلى الله عليه وسلم حيث آتاه الهدى، وهذه أعظم منة يمن الله بها على العبد، أن يعطيه الهدى يهتدي به بنفسه ويهدي به غيره. ومنها تأكيد رسالة موسى من قوله ولقد آتينا، وعلى هذا فيجب علينا أن نؤمن بأن موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إلى من؟ إلى قومه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي يبعث إلى قوم خاص، لكن نؤمن بأنه رسول حق وأنه جاء بالهدى والنور. ومن فوائد هذه الآية الكريمة منة الله على بني إسرائيل، حيث قال وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. ولكن هل هؤلاء الذين أورثوا الكتاب هل قاموا به؟ الجواب لا، ما قاموا، بل كانوا عتاة ظلما، بل حتى في عهد نبيهم ما قاموا به. لما قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم وتنقلبوا خاسرين، ماذا قال؟ قالوا إن فيها قوم جبارين، إلى أن قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا أما نحن فإن قاعدون، مع أنه وعدهم بها، قال الأرض التي كتب الله لكم، لكنهم كذبوا الخبر واستكبروا عن الأمر. فهم أعني بني إسرائيل ولا سيما اليهود منهم أخبث أهل الأرض وأعتى أهل الكفر، لم يشكروا نعمة الله عليهم بهذه النعمة. أما هذه الأمة فقال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهم هذه الأمة، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التوراة مكتوبة لقوله الكتاب. كيف كتابتها؟ اقرأ قول الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها. ومن فوائد الآية الكريمة أن التوراة ذكرى لكن ليس لكل أحد، بل لمن؟ لأولي الألباب. ومن فوائدها أنه لا يتذكر بالآيات الشرعية إلا أولي الألباب، وكذلك الآيات الكونية. ومن فوائد الآية الثناء على العقل، الثناء على العقل، لأن أهله هم أهل امشي أهل التذكر الذين ينتفعون بما سمعوا. والمراد بالعقل هنا هل هو عقل الإدراك أو عقل الرشد؟ الثاني، عقل الرشد. أما عقل الإدراك فهو الذي يناط به التكليف، الذي تجدونه في كتب الفقهاء من شروط الطهارة العقل، هذا عقل إيش؟ الإدراك الذي يناط به التكليف. أما عقل الرشد الذي به الاهتداء فقل من يحصل عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل من لم يتذكر بآيات الله فإنه ليس ذا عقل، ليس ذا عقل. كذا محمود، كل من لم يتذكر بآيات الله فليس ذا عقل. فإن قال قائل يرد عليكم أن نجد في أئمة الكفر من هو على جانب كبير من الدهاء والذكاء، فالجواب أن هناك فرقا بين العقل والذكاء، فرق بين العقل والذكاء. ليش؟ لأن العقل يعقل صاحبه عما يضره، ولهذا سمي عقلا بمنزلة العقال البعيد، لكن الذكاء ليس كذلك. الذكاء غريزة أو كسب يجعله الله تعالى في الإنسان، وربما يكون بعض الحيوانات أذكى من الإنسان،
أليس كذلك؟ الغراب أذكى من ابن آدم الذي قتل أخاه، لأنه علمه كيف يواري سوة أخيه. في الحيوانات ما هو أذكى من بني آدم؟ النملة هذه التي تشاهدون من أذكى الحيوانات. إذا كان في أيام الثمار، ثمار الحبوب، حفرت لها جحورا وأودعت فيها هذه الحبوب، ولكنها لا توجع الحب على ما هو عليه، تأكل رأس الحب لئلا تنبت، لأن تعرف إن بقيت الحبة على ما هي عليه نبتت وخربت على نفسها.

0: الجواب أن هناك فرقا بين العقل والذكاء، فرق بين العقل والذكاء. ليش؟ لأن العقل يعقل صاحبه عما يضره، ولهذا سمي عقلا بمنزلة العقال البعيد. لكن الذكاء ليس كذلك، الذكاء غريزة أو كسب يجعله الله تعالى في الإنسان، وربما يكون بعض الحيوانات أذكى من الإنسان، أليس كذلك؟ الغراب أذكى من ابن آدم الذي قتل أخاه، لأنه علمه كيف يواري سوة أخيه. في الحيوانات ما هو أذكى من بني آدم؟ النملة هذه التي تشاهدون من أذكى الحيوانات. إذا كان في أيام الثمار، ثمار الحبوب، حفرت لها جحورا وأودعت فيها هذه الحبوب، ولكنها لا توجع الحب على ما هو عليه، تأكل رأس الحب لئلا تنبت، لأن تعرف إن بقيت الحبة على ما هي عليه نبتت وخربت على نفسها، فتأكل رأسها حتى لا تنبت. فإذا قدر الله عز وجل ونزل المطر وخافت أن يعفن ويفسد، أخرجته إلى الشمس حتى ييبس ويجف، ثم دخلت. وأشياء تذكر عن بعض الحيوانات غريبة. إذن الذكاء شيء والعقل شيء آخر، وكم من ذكي قاده الذكاء إلى النار والعياذ بالله، وهذا شيء مشاهد. الذكاء إذا لم يكن مقترنا بعقل وإيمان فالغالب أن صاحبه يدوم يهلك. وكم من أناس كانوا أذكياء وتوقع فيهم بعض العلماء أن هؤلاء سوف ينحرفون فصار الأمر كذلك. طيب، إذن لا يرد علينا أننا نجد من أئمة الكفر من هو على جانب كبير من الذكاء والدهاء، لأن الذكاء شيء إيش والعقل شيء آخر. قال العلماء: ولذلك لا يجوز أن تقول إن الله عاقل، لأن العقل يحجز صاحبه عما يضره، والرب عز وجل لا يمكن أن يضره شيء ولا يمكن أن ينقصه شيء. ومن ثم ذهب بعض النحويين إلى التعبير بقوله من للعالم وما لغير العالم، قال ما يمكن يكون للعاقل. ليش؟ لأنها تأتي عائدة إلى الله عز وجل. فقل من للعالم وما لغير العالم. وعلى كل حال قد يناقش في هذه المسألة، لكني أنا قلت لكم هذا لتعلموا أنه لا يجوز أن يوصف الله بأنه عاقل، صح؟ لماذا؟ العقل ما يحجز صاحبه عما يضره، والله عز وجل لا يمكن أن لا يضره شيء. طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق. اصبر، الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اصبر على أي شيء؟ اصبر على حكم الله، اصبر على حكم الله الكون والشرع، لأن الله تبارك وتعالى قال: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. وتأملوا يا أخوان، لما من الله عليه بأنه نزل عليه كتاب تنزيلا، هل قال فاشكر نعمة ربك؟ قال اصبر لحكم ربك، معناه أنك كلفت أمرا عظيما يحتاج إلى صبر. اصبر لحكم ربك الشرعي والثاني الكون. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم العناء الكبير من الصبر على أذى قومه، وقوله اصبر إن وعد الله. إذن اصبر، إذا قال هنا في الآية حذف قلنا نعم، وما هو المحذوف؟ تفسره الآية الأخرى: اصبر لحكم ربك الكون والشرع. ولا نجد أحدا أصبر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على لحكم الله. يوعك يعني يمرض كما يوعك الرجلان منه، شدد عليه، شدد عليه في الموت، عند الموت وهو محتضر شدد عليه، كما قال ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لم يشدد على أحد، أوذي في الله عز وجل فصبر واحتسب. وقصة إيذاء المشركين له في مكة وغير مكة أمر مشهود عندكم ومعلوم. فاصبر إن وعد الله حق، أي والله إن وعد الله حق، هذا الجملة الخبرية مؤكدة بإيش؟ بإيش يا جماعة؟ بإن وعد الله حق. بماذا؟ وعد الله بنصر أوليائه وخذل أعدائه حق، والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. إن وعد الله حق، قال بنصر أوليائه حق، وأنت ومن تبعك منهم، نعم هم على قمة الأولياء، محمد رسول الله والذين معه قمة الأولياء. وصفهم الله بأنهم أشداء على الكفار سائر رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. شوف كيف المعاملة بعضهم مع بعض ومعاملتهم مع الله عز وجل. إن وعد الله حق، فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك ليستن بك. استغفر لذنبك أي يطلب من الله المغفرة للذنب وهو الإثم أو المعصية. استغفر أطلب المغفرة، والمغفرة مشتقة من المغفر وهو الذي يوضع على الرأس أثناء القتال ليتقي به المقاتل سهام المقاتلين، هذا هو المغفرة. إذن فالمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، ليس مجرد الستر. ويدل لهذا قوله تعالى إذا حاسب عبده المؤمن قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أنت معنا؟ طيب. وقوله ليستن بك إشارة إلى أنه لا ذنب للرسول، لا ذنب للرسول، لكن أمر بالاستغفار لتستن به الأمة فتستغفر لذنوبها. وهذا بناء على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يذنب، وكذلك الرسل، ولكن في هذا نظر، هذا من الغلو بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. ورب مذنب تاب من ذنبه فكان خيرا منه قبل الذنب. آدم عليه الصلاة والسلام عصى ربه وغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قبل ذلك هل حصل له الاجتباء؟ لا، فصار بعد التوبة من الذنب خيرا منه قبل الذنب. والذنب لا يخرج بالإنسان، الذنب إذا عرف الإنسان نفسه وعرف قدر ربه عز وجل ثم رجع إلى الله وتاب وندم يجد في قلبه إيمانا لم يكن قبل، يكون عنده حياة من الله وخجل. لكن إذا لم يذنب مات قلب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم لولا أن تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله ويغفرون. وعلى هذا فنقول للمؤلف عفى الله عنك حيث ادعيت ما ليس بصحيح. إذا كان الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كيف نقول إن أمره بالاستغفار من أجل أن يستن به لا من أجل أن له ذنبا؟ والله يقول صراحة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويقول عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر إيش؟ لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يقول الله ما له ذنب لكن استغفر ليستن به. كيف يقول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمان. تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم غفر الله لك ذلك. كيف يقول الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كل هذا يدل على أن مثل هذه الأمور تقع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لا شك أن ما يخل بالأخلاق أو يخل بالرسالة لا يمكن أن يقع منه، هذا شيء معلوم، لا يمكن يقع منه فاحشة ولا يقع منه كذب ولا يقع منه خيانة، هذا مستحيل، لأن هذا يخل بالشرف ويخل بمقام النبوة. أما المعاصي البعيدة عن هذا فتقع. أليس موسى صلى الله عليه وسلم قتل نفسا لم يؤمر بقتلها؟ طيب، وهو من أولي العزم. فالحاصل أن قول المؤلف ليستن بك خطأ. استغفر لذنبك لأن لك ذنبا لكنه مغفور. ومن جملة ومن أسباب مغفرة ذنبه أن تستغفر، فالاستغفار من أسباب المغفرة، والطاعات من أسباب المغفرة التي تغلب الطاعات على المعاصي وغير ذلك. واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. سبح، يقول المؤلف رحمه الله صلي صلي. ولا شك أن الصلاة تسمى تسبيحا، ومنه حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته سبحة الضحى، ومنه قول ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت، يعني مصليا نافلا لأتممت. فالتسبيح لا شك فلا شك أن الصلاة تسمى تسبيحا. ومن أدلة على ذلك إضافة إلى ما ذكر أو سابقا لما ذكر لكن أخرناه ترتيبا أو نسيانا، قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، حيث قال بعض العلماء إن هذه إشارة إلى أوقات الصلوات الخمس. لكن هل يتعين أن يكون التسبيح في كل مكان بمعنى الصلاة؟ لا. ولهذا نرى أن قوله تعالى هنا وسبح بحمد ربك أشمل وأعم من إرادة الصلاة. يقول سبح بحمد ربك أي تسبيحا مقرونا بالحمد، فبالتسبيح زوال إيش الصفات التي لا تليق بالله، وبالحمد إثبات صفات الكمال لله. انتبه، فيكون سبح بحمد ربك جامعا بين إيش التنزيه والإثبات، تنزيه الله عما لا يليق به وإثبات ما هو أهله جل وعلا من الكمال في صفاته وأفعاله. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، العشي ما بعد الزوال. ومنه حديث أبي هريرة في قصة الذئتين صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحدى صلاتي العشي، فالعشي ما بعد الزوال والإبكار ما قبل الزوال. قال المؤلف الصلوات الخمس، لأن العشي يشمل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والإبكار الفجر. سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. والصواب كما قلنا أولا أن المراد بالتسبيح هنا ما هو أعم من الصلوات. ثم قال إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. إن الذين يجادلون، هذه إن واسمها، وخبرها قوله إن في صدورهم إلا كبر، أي ما في صدورهم إلا كبر. قول إن الذين يجادلون في آيات الله، المجادلة المخاصمة، وسميت المخاصمة مجادلة لأن كل خصم يجدل الحجة ليغلب صاحبه كجدل الحبل. تعرفون جدل الحبل؟ شدة، كل واحد من المتخاصمين يجدل الحجة لنفسه ليحكم خصمه. وقوله يجادلون المفاعلة تأتي في الغالب بين اثنين، وقد تأتي فاعل بدون مشارك مثل سافر، سافر على وزن فاعل على وزن جادل، لكنها ليست من اثنين، لكن الغالب أن فاعل يعني المفاعلة تأتي من اثنين. يجادلون في آيات الله، من يجادلون؟ يجادلون أهل الحق ويناظرونه. ولقد علمتم المناظرة التي وقعت بين إبراهيم وقومه، ووقعت بين إبراهيم والذي حاجه في ربه، ومجادلات كثيرة في القرآن وفي السنة وإلى يومنا هذا. في آيات الله قال المؤلف القرآن، القرآن، وهذا التفسير قاصر، لأن آيات الله تشمل الكونية والشرعية، ثم تشمل أيضا من يجادل فيها في هذه الأمة ومن يجادل في من سبق. والذين يجادلون في من سبق يجادلون في القرآن؟ لا، فالأولى أن نأخذ أن نجعل آية على العموم، يجادلون في آيات الله الكونية والشرعية إن كانوا في هذه الأمة فالشرعية هي القرآن والسنة أيضا، وإن كان من قبل الأمة فالمجادلة في التوراة في قوم موسى وهكذا. فهم يا عبد الله؟ طيب، إذن تفسير المؤلف قاصر، لماذا؟ لأنه لم يحط بالمعنى، بل قصره على بعضه. لكن لو ادعى مدع أن المؤلف ذكر القرآن من باب التمثيل، لو ادعى مدع ذلك لقلنا هذا ممكن محتمل، لكنه أخطأ في التعبير، إذ أن المراد يقال آياته الشرعية كالقرآن حتى يكون الأمر واضحا. طيب، يجادلون في آيات الله، المجادلة في الآيات الشرعية منها اتباع المتشابه، اتباع المتشابه، فيأتي مثلا في آية من القرآن فيها اشتباه تحتمل معنى حقا ومعنى باطلا، وهي في الحق أظهر كما هو معلوم، فيريد أن يحملها على المعنى إيش؟ الباطل المرجوح. يأتي بآيات من القرآن ظاهرها التعارض، القرآن متناقض، كيف يقول كذا ثم يقول كذا؟ فمثلا يقول إن الله تعالى قال يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، يودون ولا يكتمون الله حديثا. وفئة أخرى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فكتموا أو لا؟ كتموا، قال والله ربنا ما كنا مشركين، وكان بالأول مكذبين تماما. فيأتي يقول هذا القرآن متناقض، كيف يثبت في مكان أنهم لا يكتمون الله حديثا وفي مكان أنهم ينكرون؟ فيجادل مثل ذلك. إذا لم يكن لدى الإنسان سيف يقطع حجة هذا بقي الإنسان مرتبكا. فما هو السيف الذي يقطع حجته؟ أن نقول إن يوم القيامة ليس ساعة من زمن، مقداره 50,000 سنة، فأنكروا بالأول، نعم، فأقروا بالأول، ولما رأوا أن المؤمنين ينجون قالوا نكتب لعلنا ننتدم، أو أنهم كتموا في الأول ثم لما رأوا جوارحهم تشهد عليهم إيش أقروا واعترفوا. فعلى كل حال أنا أقول المجادلة في الآيات في القرآن منها اتباع المتشابه، اتباع المتشابه هذه مجادلة لا شك. وكذلك أيضا المجادلة في الآيات الكونية، المجادلة في الآيات الكونية يأتي مثل بأشياء من مخلوقات الله عز وجل فيقول ليش الله خلق هذا، لماذا خلق الله هذا الشيء، لماذا خلق الله العقرب، لماذا خلق الله الحية، لماذا خلق الله الأسد وما أشبه ذلك. إذن ما أراد الله إلا إضرار الخلق وإيذاء الخلق. انتبه عندما يورد هذا السؤال على عامي ماذا يقول؟ وها والله ما يمكن، فيجاد، مع أننا نعلم أن خلق هذه المخلوقات من مصلحة العباد، من مصلحة العباد. وقد ذكرنا في مجالس سبقت أن منها أن فيها ثمان فوائد خلق هذه المذيعات، ثمان فوائد تظهر للمتأمل. وبذلك نعرف المجادلة في الآيات تكون في إيش؟ في الآيات الكونية والآيات الشرعية. وذكرنا مثالين على ذلك. يقول الله عز وجل بغير سلطان، قال المفسر برهان أتاهم، أتاهم هذه صفة للسلطان، والسلطان يقول المؤلف هو البرهان. وذكرنا فيما سبق أن السلطان ما يكون به سلطة، سواء كان دليلاً إذا كانت المسألة تحتاج إلى دليل، أو سلطة تدبير كالسلطان الأعظم وما أشبه ذلك، أو قوة وقدرة كما في قوله تعالى لا تنفذون إلا بسلطان. المهم أن السلطان ما يكون به السلطة للإنسان، وفسره في كل مكان بحسب. وقوله بغير سلطان، هل يعني أنه يمكن أن يجادل الإنسان بالباطل بسلطان؟ إذن هذا القيد بيان للواقع، وليس قيدا احترازيا، بل هو قيد مبين للواقع، أن كل من جادل بغير، أن كل من جادل في آيات الله فإنه مجادل بغير السلطان، ولا يمكن أن يأتيه سلطان بذلك. وقوله إن في صدورهم إلا كبر، إن يقول المفسر ما، يعني أنها نافية، وذلك أن إن لها في اللغة العربية عدة معاني مشتركة بين عدة معاني، وما أكثر الكلمات التي يكون لها عدة معاني، ولكن ما الذي يعين المعنى؟ السياق وقرائن الأحوال. ومن ذلك أنك متى وجدت إثباتاً بعد إن فهي نافية، إن هذا إلا بشر مثل، إن أنتم إلا إيش؟ مفترون، إن في صدورهم إلا كبر وهل مجر. فمتى وجدت الإثبات في سياق إن فاعلم أنها نافية. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على معانيها، لكن هنا يقول إن في صدورهم إلا كبر، قال في صدورهم، والذي في الصدور هو القلب. قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تعمى القلوب التي في الصدور. وإذا تكبر القلب والعياذ بالله تكبر البدن، وإذا ذل القلب لله ذل البدن. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. ومثل أبو هريرة رضي الله عنه ذلك بالملك له جنود يأمر الجنود فيأتمرون، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغ، لأن الملك قد يتمرد عليه الجنود أليس كذلك؟ لكن القلب هل يمكن تتمرد عليه الجوارح؟ أبدا لا يمكن. فجعل الكبرى في الصدور أي في القلوب، لأن الصدور محلها، ما هم ببالغين، نعم، إلا كبر تكبر وطمع أن يعلو عليك، ما هم ببالغين. جملة ما هم ببالغين الظاهر أنها مستأنفة وليست صفة لكبر. إن في صدورهم إلا كبر، ولهذا نقول إذا قرأت فقل إن الذين يجادلون في آية الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. هذا هذا هذا الموقف الصحيح. ولا تقف على قوله بغير سلطان أتاهم، لا تقف عليها، لأنك إذا وقفت على بغير سلطان أتاهم إيش معناه؟ ما تم الكلام، وقفت على الكلام قبل التمام. ولكن قل إن في صدورهم إلا كبر ثم قف، وقل ما هم ببالغين، لأنك إذا وصلت إلا كبر ما هم ببالغين صارت جملة ما هم ببالغين حسب القراءة صفة لكبر، وليس الأمر كذلك، بل هي جملة مستأنفة من الله عز وجل يقول إنهم لن يبلغوا ما في صدورهم من التكبر عليك والعلو عليك. وقولهم ما وقول ما هم ببالغين أصله ببالغينه، كذا يا طه ببالغين، لكن أين ذهبت النون؟ ذهبت النون بالإضافة، لأن النون والتنوين لا يجتمعان مع الإضافة. ولهذا قال أحد الناس يصف تباعده مع صاحبه كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكاني. والنون كالتنوين تحذف مع الإضافة. ما هم ببالغين فاستعذ بالله من شرهم إنه هو السميع البصير، السميع لأقوالهم البصير بأحوالهم. طيب استعذ بالله، استعذ بمعنى استجر به واعتصم به، فإنه جل وعلا نعم المعاذ. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تزوجها فقالت أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بمعاذ، الحق بأهلك، وتركها مع أنه تزوجها راغبا فيها، لكن استعاذت بمن؟ بمن لا يمكن أن تخفر جواره أبدا. قال اذهب إلى أهلك، الحق بأهلك. طيب استعذ بالله من أي شيء؟ يقول المفسر من شرهم، والأولى أن يكون الأمر إيش أعم، أي استعذ بالله من كل مكروه، فلا ملجأ للإنسان إلا إلى الله عز وجل، ولا عياذ إلا به، ولا لياذ إلا به أيضا، فهو عز وجل نفر منه إليه. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ختم الآية بالسمع والبصر، لأن ما يؤذون به النبي صلى الله عليه وسلم إما قول فيدرك، بس أثنين يدرون أن القول يدرك بالسمع، إما ما يؤذون به الرسول عليه الصلاة والسلام إما قول فيدرك أو فعل فيدرك بالبصر. يعني إن آذوك بالسمع بالقول فنحن نسمع، بالفعل فنحن نبصر. وهذا فيه من تطمين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم إن شاء الله في ذكر الفوائد، والله أعلم. نعم ها ما هو صحيح، ليس بصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام فعل أشياء عاتبه الله فيها بعد الرسالة. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك على رزقك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. متى نزل ذلك؟ نزل قبل الرسالة ولا بعدها؟ نحن يا أخي ما لا ننزه الرسول إلا عما نزه الله عنه. ثم قلت لكم قبل قليل قد يكون الإنسان بعد المعصية والتوبة منها خيرا منه قبلها. وضربنا لكم مثلا بقصة من؟ بقصة آدم. يا إخواني دعوا النصوص على ما هي عليه، والله عز وجل لا يضرب أحدا أبدا. ولهذا أظن أننا ما أظن أتأكد لكن ما أدري هل سمعتم هذا أم لا، لما قالوا إن قول الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاه. قالوا إن هذه الآية نزلت في آدم وحواء، إنها حملت فجاءها الشيطان قال سمي ولدكما عبد الحارث فأبي أن يطيعه فخرج ميتا. ثم حملت ثانية فجاءهما وقال لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل، وأيل الأيل نوع من الغزلان، قرنه قوي حربة، فيخرج من بطنك فيشق. فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. عبد الحارث عبداه لغير الله. هل يمكن أن يقع هذا من آدم؟ لا يمكن. ثم لو فرض أنه وقع، هل يمكن أن يذكر الله السوء ولا يذكر التوبة منه؟ لأن نقول إذا وقع فإما أن يكون قد تاب منه أو لم يتب، فإن لم يتب فقد مات على الشرك، وإن تاب فليس من عدل الله عز وجل أن يذكر السوء ولا يذكر الخلاص منه. فنحن نقول بارك الله فيكم، بعض العلماء عفى الله عنه وعنهم يتحايلون أو يتمحلون على الأصح، العبارة الصحيحة يتمحلون في تنزيه الرسل عما وصفهم الله به. لكن نحن نؤمن بأن الرسول يختلف مع غيره في مسألتين. المسألة الأولى أنه لا يمكن أن يفعل ما يخل بالرسالة أو بالشرف. المسألة الثانية إذا فعل معصية فلا يمكن إلا أن يتوب منها، لا يقره الله على ذلك على معصية. نحن الآن بني آدم، جائز علينا هذا وهذا ولا لا؟ ها؟ جائز. جائز على بني آدم أن يفعلوا ما يخل بالشرع، يأتون الفاحشة، يزنون. جائز عليهم أيضا إذا فعلوا أن لا يتوب. فالرسل يختلفون عن غيرهم بهذه الأمرين. هما الأخ هذا لا هذا الجمع ها لا يا أخي ما أنت بتبت. أنا أشوف إيش رأيك عبد الله، علق بارك الله فيك على الذين يحضرون بأبدانهم دون قلوبهم. بس هذا التعليق على كل هزك الوخير قد تكون لا ينبغي بمعنى الممتنع، الممتنع المستحيل، مثل قوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. على كل حال يا أخواني أنتم جزاكم الخير، تركتم أهلكم وفروشكم وبيوتكم وجئتم إلى هذا المكان، فاستغلوا الفرصة. وأنا جربت إذا غفل الإنسان عن حرف من الكلام ها خلاص انسحب، رب كلمة يبنى عليها ما بعدها. طيب فنحن نرجو أن ينتبه كل واحد منكم. فالخلاصة الآن أن بعض العلماء رحمهم الله يتمحلون بالنسبة للرسل عليهم الصلاة والسلام، ونحن نقول لا نتعدى القرآن والحديث أبدا، لا نتعدى القرآن والحديث. نبي من الأنبياء قرصته نملة النملة معروفة قرصت فأحرق قرية النمل كلها شب عليها نار، فأوحى الله إليه هل لا نملة واحدة تقرصك نملة وتروح كل القرية تحرقها بسبب ذنب واحد؟ نعم. وهذا إشارة إلى أن الإنسان يجب عليه أن يتحرى ثم هذا النمل لا يمكن أن يتأدب. هل تظنون أنه يتأدب إذا سمعت قرى النمل الأخرى بهذه القصة تابت عن قرص الناس؟ لا. وأقول لكم هذا لئلا توردوا علي أن الله تعالى قد يهلك الطائعين بذنب العصاة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لماذا؟ لأن هؤلاء الطائعين مكلفون بإنكار المنكر، ثم إذا أهلكوا تأدب بهم من سواه، بخلاف مسألة قرية النمل. نعم. لا، ليس بصحيح. الله يذكر بني إسرائيل بذنوبه ويذمه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، لم يقل من اليهود. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وآيات كثيرة. إما خمس دقائق بعد انتهاء الدرس. نعم. لا، إذا قالت أعوذ بالله منك يقول وأعوذ بالله أن تقولي مثل هذا الكلام، عرفت؟ لا تفتح الباب علينا يا شيخ، يروح كل واحد على أنت إلى أتاني قالت أعوذ بالله منك، سو الشاهي أعوذ بالله منك، اطبخ الغداء أعوذ بالله منك، ولا ترى نعلم كأنك أهل. على كل حال، إذا استعاذ الإنسان بالله، لأن قد قال الرسول من استعاذ بالله فأعيذه، لكن ينظر هل الله يعيذ مثل هذا الرجل أو لا؟ يعني هذا الذي استعاذ بالله هل يعيذه الله؟ أفرض أن رجلا أمر بمعروف فقال للآمر أعوذ بالله منك، هل يعيذ الله هذا الرجل الذي استعاذ؟ ما يعيذ، لأننا لا نعيذ من استعاذ بالله إلا إذا كان الله يعيذه. أما مقام النبي صلى الله عليه وسلم فله مقام أعلى من مقاماته. نعم، هذا بس. من قال؟ من هم بعض؟ أنت من السوالف ما له تقال ولا فرضيات؟ وين كيف يقول؟
1: يقولون البلاء أن هذا وتلو أن هذا من حق إنما أودي.
0: لا لا لا لا، هذه غير. الرسول لولا أن دينه حق ما أودي، لولا أن دينه حق ما أودي عليه، لو تبع ما عليه قومه ما عذوا. ولهذا كان من حكمة الله أن أعمام الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة، الذين أدركوا زمنه أربعة ولهم عشر أعمام، لكن اللي أدركوا زمنه أربعة. اثنان كافران، أحدهما آذاه والثاني ساعد وأواه، واثنان أسلم، أحدهما تقدم إسلامه وله مقام الصدق وكان شهيدا، والثاني بالعكس تأخر إسلامه لكن لا شك أن له مقام صدق. من الذي كفر وآذاه؟ أبو لهب. والذي كفر وآواه؟ أبو طالب. والذي له مقام صدق وسبق؟ حمزة. والرابع العباس بن عبد المطلب. الله حكيم عز وجل. انتهى الوقت.
2: ثم قال الله تبارك وتعالى
0: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. كيف؟ أيه؟ ها؟ لا أخذناها، لا إله إلا الله، أخذناها وتكلمنا عن هل الرسول يذنب أو لا يذنب. إيه؟ كيف؟ ما أخذنا الفوائد؟ تقول ما علمتنا قبل، لأن مشكلة هذا ترتيب. إيش تقول يا موسى؟ يمكن يقدم وأخر. طيب قال الله تبارك وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق. في هذه الآية من الفوائد الأمر بالصبر، الأمر بالصبر، وهو هنا للوجوب. والصبر ثلاثة أنواع كما قاله العلماء رحمهم الله: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. والأول هو الأكمل، ثم الثاني ثم الثالث. الصبر على طاعة الله أن يفعل الإنسان الطاعة على الوجه الذي شرعه الله عز وجل بدون تضجر وبدون تكره، بل هو مستسلم لها غاية الاستسلام. هذا الصبر على طاعة الله. الصبر عن معصية الله أن يحبس نفسه عن مباشرة المعاصي فلا يفعلها، بل يصبر ولو شق عليه ذلك. والثالث الصبر على أقدار الله، يعني على ما يقدره الله عليه من البلاء في بدنه أو عقله أو فكره أو أهله أو ماله أو مجتمعه. يصبر ويحبس نفسه عن التسخط بالقول، عن التسخط بالأركان أو اللسان أو الجنان. عرفتم الآن؟ طيب، التسخط بالجنان أن يكون في قلبه نوع اعتراض على الله عز وجل: لماذا قدر علي كذا ولم يقدر على فلان، ولماذا ابتلاني الله. ثم بعد ذلك ربما يكفر، نسأل الله العافية، كما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. التسخط باللسان أن يدعو بالويل والثبور وما أشبه ذلك من دعوة الجاهلية. والتسخط بالأركان بضرب الحدود وشق الجيوب وما أشبه ذلك. فصار الصبر على أقدار الله يتضمن حبس القلب واللسان والجوارح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: إن وعد الله حق. ومنها، أي من فوائد هذه الآية الكريمة، تحذير المعارضين له، لأن الله وعده بالنصر وخذلان أعدائه ومعارضيه. فقول إن وعد الله حق كما أن فيه تسلية له، ففيه أيضا إيش؟ تحذير لأعدائه. ومن فوائد الآية الكريمة أن وعد الله سبحانه وتعالى لا بد أن يقع لقوله حق، والحق هو الثابت الواقع. ويدل لهذا قوله تعالى: إن الله لا يخلف الميعاد، وذلك لتمام قدرته وصدق وعده. كذا، لتمام قدرته وصدق وعده لا يخلف الميعاد، لأن إخلاف الوعد ناشئ عن كذب الواعد أو عن عجزه عن الوفاء به، وكل ذلك محال في حق الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الاستغفار لقوله واستغفر لذنبك، ومن فوائدها جواز الذنوب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقوله لذنبك، والخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا جاز الذنب على الرسول وهو أشرف الرسل فعلى غيره من باب أولى. فإن قال قائل أليس الأنبياء معصومين عن الذنوب؟ فالجواب هذه الآية وأمثالها تدل على أنه على أن الجواب بالنفي، لكنهم يفارقون غيرهم في ذلك من وجهين. الوجه الأول أنهم معصومون من الكذب والخيانة وما أشبه ذلك مما يؤثر على الرسالة، والثاني أنهم معصومون عن كل ذنب يخل بالشرف. معروف. الثالث أنهم معصومون من الإقرار على الذنوب، لا بد أن ينبهوا عليها حتى يوفقوا للتوبة منها. فهذه فروق ثلاثة بينهم وبين غيرهم من الناس. أما غيرهم من الناس فإنهم لا ليسوا معصومين منه مما يخل بالشرف ولا مما يخل بالأمانة، ولا وليسوا معصومين من الإصرار على المعاصي. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالتسبيح بحمد الله صباحا ومساء بقوله وسبح بحمد ربك للعشي والإبكار. فإن كان المراد بذلك الصلوات الخمس فالأمر هنا ليش؟ للوجوب. وإن كان المراد به التسبيح الذي هو الذكر المعروف فإن الأمر هنا للاستحباب. قال الله تبارك وتعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. قوله بغير سلطان أتاهم، هل هذا قيد احترازي أو لبيان الواقع يا آدم؟
1: لبيان الواقع.
0: لبيان الواقع. ما هي الفائدة من ذكر القيد الذي لبيان الواقع؟
1: التأكيد على أن هذا الوصف لازم له.
0: ها؟
1: التأكيد على أن هذا الوصف لازم له.
0: لا. نعم.
1: التعليل.
0: التعليل. يعني الإشارة إلى أنه لا يمكن هذا. نعم. طيب أين خبر إن في قوله إن الذين يجادلون؟ عبيد الله. ها؟ ها؟ إن في صدورهم. ما علمت بهذا اللفظ في القرآن. جملة إن في صدورهم إلا كذب. طيب ما معنى قوله ما هم ببالغين؟ لكن ما معناه؟ ما معنى ما هم ببالغين؟ ها؟ يعني ما هم ببالغين؟

احنا اكملنا الايه الا اله والسميع البصير. نعم. هذه الايه فيها فوائد: بيان حال الذين يجادلون في ايات الله وانه ليس لهم دليل فيما يجادلون به، ثم ان الجدال في ايات الله ينقسم الى قسمين رحمك الله: جدال لاثبات الحق وابطال الباطل، فهذا مامور به لقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي احسن. وجدال بالعكس لاثبات الباطل، لاثبات الباطل وابطال الحق، وهذا هو المذموم، وعليه تتنزل مثل هذه الايه الكريمه. ومن فوائد هذه الايه اثبات ايات الله عز وجل، وهي كما قلنا في التفسير شرعيه وايش وكونيه. ومن فوائد الايه الكريمه ان الحامل لهؤلاء المجادلين هو الكبر والتعلي، لقوله: ان في صدورهم الا كبر. ومن فوائدها ايضا ان هؤلاء لن يبلغوا مرادهم بما يجادلون به، لقوله: ما هم ببالغين. وقد اشار الله تعالى الى هذا في قوله: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فتامل هذه العبارات القويه: بل نقذف بالحق على الباطل، قذف وهو الرمي بشدة، فيدمغه أي يصل إلى أم دماغه، فإذا هو زاهق أي فيموت في الحال، لأن إذا فجائية، وإذا الفجائية تدل على مفاجأة الشيء، وهذا يدل على أن الحق غالب للباطل ولا محال. فإن قيل إننا نجد المجادلة من الكفار أحيانا لا تدفع، أحيانا لا تدفع، يعجز الإنسان عن دفعها، فنقول: نعم هذا ربما يكون، لكن ليست العلة من الحجة بل من المحتج. العلة ليس من الحجة، حجة قائمة والحق غالب، لكن العلة من المحتج، قد يكون قليل العلم. ولهذا لا ينبغي أن تدخل في مجادلة غيرك إلا ومعك علم، وقد يكون قاصر الفهم لا يفهم، وعنده علم لكن لا يفهم، وقد يكون سيء القصد يريد الغلبة فقط انتصارا لقوله لا انتصار للحق، وهذا يخذل. وقد يكون لعيه، ومن العي أنه ليس عنده من البيان والفصاحة ما يؤدي إلى الغلبة، لأن البيان والفصاحة لهما تأثير كبير في إثبات الحق، بل قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من البيان لسحرا. فهذه الأمور الأربعة هي التي قد تجعل الباطل يعلو ظاهرا على الحق، والأربعة هي لا واحد أصبر يا عبد الله إما قلة العلم، هذه قلة العلم هو جهل، أو عيه عن التعبير عما في نفسه، نعم سوء قصد، الرابع نعم قصور فهمه. هذه الأربعة هي التي تجعل من الباطل

0: منارا يعلو ظاهرا على الحق. وأما الحق نفسه فلا يمكن إطلاقا أن يغلبه الباطل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكبر سبب لكل شر، الكبر سبب لكل شر، ولهذا لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. ونوع هذا الكبر الذي في هؤلاء المجادلين هل هو بطر الحق أو غمط الناس أو كلاهما؟ كلاهما. هذا الكبر والعياذ بالله جمع نوعي الكبر، وهو غمط الحق ورده، والثاني نعم ازدراء الناس، بطر الحق وغمط الناس. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تثبيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله ما هم ببالغين، وكذلك من فوائدها تيئيس هؤلاء المجادلين بأنهم لن يبلغوا مرادهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاستعاذة بالله في مقام المجادلة مشروعة بقوله فاستعذ بالله، وذلك أن المجادل سيولد من الشبه ما يخشى أن تؤثر عليه، فإذا استعاذ بالله واعتصم به أنجاه الله من ذلك، ولهذا قال فاستعذ بالله. في المجادلة أمر بالاستعاذة بالله، وعند الحكم أمر بالاستغفار، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. وذلك لأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين تبين الحق، وأما في مقام المجادلة فالإنسان محتاج إلى من يلتجئ إليه ويعتصم به، فلهذا قال فاستعذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات السمع لله عز وجل بقوله إنه هو السميع، وإثبات البصر بقوله البصير. والسمع ذكر العلماء رحمهم الله أنه ينقسم إلى قسمين، الأول إدراك المسموع، والثاني الاستجابة. الأول إدراك المسموع، والثاني الاستجابة. فأما إدراك المسموع فيرد لمعان متعددة، أولا بيان سعة سمع الله عز وجل، مثاله قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ولهذا قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. الثاني التهديد كقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. الثالث التأييد كقوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أما السمع الذي بمعنى الاستجابة فكقوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب، وكقول المصلي سمع الله لمن حمده، أي استجاب لمن حمده. وأما البصير فلها معنيان، المعنى الأول المدرك ببصره كل شيء فيكون بمعنى الرؤية، والثاني العلم، العلم يعني أنه عليم بكل شيء. وفي الآية الكريمة من الفوائد أيضا إثبات السمع والبصر معا، وهو أدل على الكمال من انفراد أحدهما، وذلك لأن المجادل قد يقول وقد يفعل، فهدده الله عز وجل بهذا، إنه هو السميع البصير. لأن المستعيذ بالله إما أن يستعيذ من أقوال وإما أن يستعيذ من أفعال. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد الآية التي تم أخذ الفوائد منها: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. اللام هنا لام الابتداء وتفيد التوكيد، وخلق مبتدا وأكبر خبر المبتدا. السماوات هي السبع الطباق، والأرض هي الأرض التي نحن عليها، وقد جاءت السنة بأنها سبع صراح تصريحا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرض. وأومأ القرآن إلى ذلك في قوله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، لأن المماثلة هنا لا يمكن أن تكون في الصفة لظهور الفرق بين السماوات والأرض، لكنها مثلها في العدد. أكبر خبر المبتدا أي أكبر من خلق الناس، يعني من إيجاد الناس ابتداء أو إعادة، ابتداء وإعادة. إيجاد السماوات والأرض أكبر من إيجاد الناس ابتداء وإعادة. يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: ونزل في منكر البعث لخلق السماوات والأرض ابتداء أكبر من خلق الناس مرة ثانية، فقيد خلق الناس بالمرة الثانية وهي الإعادة، بناء على أن الآية نزلت في منكر البعث. والصواب أن الآية نزلت فيما هو أعم، نزلت في منكر البعث وفي بيان قدرة الله عز وجل. طيب، وعلى هذا فنقول: لخلق السماوات والأرض ابتداء أكبر من خلق الناس ابتداء وإعادة. ولكن أكثر الناس، قال المؤلف المفسر أي كفار مكة، لا يعلمون. وفي هذا التفسير قصور، لأن أكثر الناس أعم من كونهم من مكة أو غيرها، أكثر الناس لا يعلمون. لماذا لا يعلمون؟ لأنهم لا يتفكرون في خلق السماوات والأرض، فهم جاهلون لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. هذان مثلان بينهما الله عز وجل. الأول الأعمى والبصير، هل يستويان؟ نعم، لا يستويان، ولا أحد من الناس يقول إنهما يستويان، ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. يعني إذا تقرر أنه لا يستوي الأعمى والبصير، فكذلك لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء، لا يمكن. قال المؤلف: وما يستوي الأعمى والبصير. قال المؤلف: فهم أي الذين لا يهتدون كالأعمى، ومن يعلمه كالبصير. جاء بذلك المؤلف توطئة لبيان مناسبة الآية لما قبلها، ولكن قد يقال إنها استئناف بين الله فيها أنه لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. وما يستوي الأعمى أي لا يتساوي، ولا الأعمى والبصير، ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو محسن، ولا المسيء، فيه زيادة لا. وكأن التقدير على كلام المؤلف: ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء. وهذا المعنى واضح، لكن قوله وهو المحسن يعني أن الذي آمن وعمل الصالحات محسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالقلب وعملوا الصالحات بالجوارح، وذلك أن الإيمان متى وقر في القلب صدقته الأعمال. وقولها الصالحات وصف لموصوف محذوف، والتقدير الأعمال الصالحات. والعمل الصالح ما اجتمع فيه أمران، الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبفقد الأول يكون الشرك، وبفقد الثاني تكون البدعة. والله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا أشرك فيه معه غيره، ولا يقبل بدعة ابتدعها أحد في دينه. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فلا بد من إخلاص لا شرك معه، ومتابعة لا ابتداء معها، وبذلك يكون العمل صالحا. ولا المسيء يعني فاعل السيئات، والسيئات هي إما تفريط أو إفراط، إما تفريط بالغلو والزيادة، نعم، إما تفريط بالنقص والقصور، وإما إفراط بالزيادة، وكلاهما إساءة. ثم قال عز وجل: قليلا ما يتذكرون، يتعظون بالياء والتاء، أي تذكرهم قليل جدا. قوله يتذكرون أي يتعظون، وهي وفيها قراءتان: يتذكرون وتتذكرون، وكلاهما صحيح سبعية. ثم أشار المؤلف إلى إعراب هذا التركيب، وهو كثير في القرآن، فقال رحمه الله: أي تذكرهم قليل جدا. وعلى هذا تكون ماء مصدرية، أي تذكرهم تذكر، أو نعم تذكر قليلا. ولكن الذي يظهر أن قليلا صفة لموصوف محذوف مفعولا مطلقا، أي يتذكرون تذكرا قليلا. وما هذه؟ ما زائدة للتوكيد، توكيد إيش؟ توكيد القلة، يعني قليلا قليلا. وعلى هذا فتكون الجملة مركبة من فعل وفاعل، ومن مفعول مطلق الذي هو قليلا لأنه صفة لمصدر محذوف، ومن ما الزائد للتوكيد. نعود إلى أخذ الفوائد من الآيات، من الآيتين. يقول عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. في هذا إثبات أن السماوات والأرض أعظم من البشر، وهذا واضح، بل إن البشر جزء من الأرض، لأنهم خلق من إيش؟ من طين. ومن فوائد الآية الكريمة إقامة الحجة على منكر البعث، بأنكم إذا أقررتم أن الله خالق السماوات والأرض لازمكم أن تقروا بأنه قادر على خلق الناس، لأن من قدر على الأعظم فهو على ما دونه أقدر. ومن فوائده نعم. وقد أقام الله أيضا أدلة كثيرة على إثبات البعث من هذه الآية، وهي الاستدلال بالأعظم على الأدنى، ومنها قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهو الضمير يعود على الإعادة، أهون عليه من الابتداء، وهذا شيء معلوم بالحس والعقل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث. وجه الدلالة: لا، قصدي إثبات البعث مو القدرة على الإعادة. نعم، من قولها أكبر من خلق الناس، لأن المقصود من الآية تقرير البعث. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر الناس في غفلة وجهل، بقوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا يشبه قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. فاحرص على أن لا تكون من هؤلاء الذين لا يعلمون. ومن فوائد الآية الكريمة أن العلم في الناس قليل، لأنه إذا كان أكثرهم لا يعلم لزم أن يكون الذي يعلم هو الأقل. فإن قال قائل: هل المراد نفي العلم أو نفي الفائدة؟ فائدة العلم. نعم، يقال المراد الأمران، فأكثر الناس في جهل، وأكثر الناس أيضا وعندهم علم لا لم ينتفعوا بعلمهم ولم يستفيدوا منه. نعم للتوكيد. ها؟ لا، ما تأتي كثيرا علامتها أنك لو أسقطتها لتم الكلام بدونها. نعم. نعم.
1: فمثلا كيف هل تمثيل الأعمى والبصير لمن ليس له إرادة في هذا؟ البصير ليس له إرادة أن تكون بصيرا، كذلك الأعمى.
0: نعم،
1: بعكس الذين آمنوا
0: وعملوا الصالحات. إيه؟ نعم، هم ليس المراد ذم الأعمى والبصير حتى يقال إنه ليس لهما إرادة. المراد بيان حالهم أنهما لا يستويان بالاتفاق. ايش؟ هنا هذا منكر ومن اعظم المنكر، والذي يقوله الصوفية وهم محرومون من الخير. أليس الله قال عن رسوله والذين معه: يبتغون فضلا من الله ورضوانا؟ طيب، لا الحزن على الشيء لا ينافي الصبر. اللي ينافيه أن يقع في قلبه تسخط على الله. لا، يجب مدافعته، هذا ليس بصادق، بل تجب عليه المدافعة، وأن يعلم أن الله عز وجل حكيم، وقد يريد الله بالإنسان خيرا إذا ابتلاه. علامة كيف؟ إذا وجد في نفسه التسخط في قلبه، التسخط على الله، ها؟ لا لا، يجب أن يدافعه. إذا كان هجم على قلبه فالواجب أن يدافع، لكن ما أعتقد أن مؤمنا يتسخط على ربه. نعم يكره ما حصل، صحيح كل إنسان يكره ما يحصل له من البلاء، لكن كون يعتقد أن الله ظلمه وأن هذا عدوان من الله عليه وما أشبه ذلك، هذا ما أظن أحد يفعل. نعم نعم نعم يقع، لكن يتوبون منها، فإن موسى قتل نفسا بغير حق أو لم يؤذن له فيها، سواء قبل النبوة أو بعدها، ولهذا هو اعتذر في طلب الشفاعة، اعتذر بذلك. نعم كيف؟ والذين آمنوا ها ها هل كيف؟ تفاوت معلوم ما في شيء، لكن ترى ما وصلنا الآية هذه، ليش إنه متسع عن شيء ما وصلناه ولا أخذنا فوائده ولا شيء؟ انتظروا سم أي إيه إيه ما يعني مسات الحور إن زوجاتها الجنة يكون أحسن، ما هو يعني ما هو بلا ذاك الفائدة على ما قلنا. علمنا الحين علمنا الحديث فيه شيء من الضعف، لكن مثل ما قلنا نساء الدنيا أحسن بلا شك. نسأل الله يجعلنا من أهل الجنة. ها؟ سبحان الله. هذه سنك الله احتفظ بوسط.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها. ما ذكرت؟ نعم. قال الله تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. في هذه الآية من الفوائد، أولاً من فوائد هذه الآية أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهذا واضح. لكن
1: الآية اللي بعدها
0: أجيوه
1: أخذنا الآية هذه وما يستوي الأعمى.
0: طيب
2: ها؟ من هذه أربعة.
0: طيب
1: أخر العلم في الناس
2: وما يستوي الأعمى والبصير.
0: قال الله: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. في هذه الآية من الفوائد: أولاً ضرب الأمثال، وهو إلحاق المعقول بالمحسوس. وجه ذلك أن انتفاء الاستواء في الأعمى والبصير أمر معلوم بالحس، واستواء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتفاء استواء الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء أمر معلوم بالعقل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي لمعلم الناس أن يربط المعقولات بالمحسوسات، لأن ذلك أقرب إلى الفهم وأدعى إلى التصديق، إذ أن المحسوس لا ينكر لكن المعقول قد يكابر فيه من يكابر وينكره. من فوائد الآية الكريمة نفي المساواة، نفي المساواة بين الأمور المختلفة، وهذا من قواعد الشريعة أنها لا تساوي بين مختلفين ولا تجمع بين مفترقين. ومنها أن من الناس من يطنطن ويقول إن الدين الإسلامي دين المواساة، المساواة دين المساواة، وهذا خطأ. الدين الإسلامي دين العدل وليس دين المساواة. الذين يقولون إنه دين المساواة يريدون أن يتحولوا من هذا إلى التسوية بين الرجل والمرأة وبين الشريف والوضيع، وهذا خطأ. فإن الله تعالى جعل لكل إنسان ما يليق به شرعا وقدرا، ولهذا لم يأتي حرف واحد في القرآن فيه أن الناس سواء أبدا. أكثر ما يوجد في القرآن نفي الاستواء، أي نفي المساواة. لكن العدل جاء في القرآن: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى، إلى غير ذلك من الآيات. وذلك لأن العدل يعني أن ننزل كل إنسان منزلته، فإذا استوى إنسانان في منزلة سويناهما في الحكم، أو ساوينا بينهما في الحكم، وإذا اختلفا فرقنا بينهما. والعجب أن كثيرا من كتب المتأخرين يقولون بذلك، وهذا أمر قد يدعو أيضا إلى التسوية بين المؤمن والكافر، لأن كل منهما إنسان بشر. لكن إذا قلنا العدل صار الكافر لا يمكن أن يلحق بالمسلم، لأن ذلك جور وظلم في حق المسلم وغلو وإفراط في حق الكافر. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإيمان والعمل الصالح وسوء العمل السيء، لقوله: ولا الذين آمنوا نعم والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. ومن فوائد الآية الكريمة أن كثيرا من الناس لا يتذكرون إلا قليلا بقوله قليلا ما تذكرون. نعم. ومن فوائدها أن في هذه الآية شاهدا لقول الله تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم قال الله تبارك وتعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها. هذه الجملة مؤكدة بمؤكدين هما إن واللام، ثم أكد هذا التأكيد بقوله وهو تأكيد معنوي أيضا بقوله نعم وهو تأكيد معنوي، والأول تأكيد لفظ. لا ريب فيها، ريب شك فيها أي في إتيانها ووقوعها. والمراد بالساعة اليوم الذي يبعث فيه الناس، وسمي ساعة لأن الناس يطلقون الساعة على الأمر الذي يدهى الناس ويفجعهم حتى لا يشعرون به. والريب فسره المؤلف بالشك، وهو تفسير قريب، لكنك تجد فرقا يسيرا لطيفا بينهما أي بين الريب والشك، وهو أن الريب شك باضطراب وتردد. فقول القائل ارتاب ليس بالتحديد كقوله شك، بل الارتياب يحمل قلقا واضطرابا، فهو إذن أخص من الشك. فكل ريب شك وليس كل شك ريبا، لكن العلماء رحمهم الله يفسرون الشيء بمقاربه. أخونا إلى الميضة توضأ. نعم. لكن الناس يفسرون الشيء بما يقاربه. وقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يؤمن بإيش؟ بإتيان الساعة، ولهذا أكد لهم إتيانها. ولما كان أكثر الناس لا يؤمنون بها كان أكثر الناس كافرين، لأن الإيمان بالساعة له أثر عظيم في تحقيق الإيمان، فإن من لم يؤمن بالساعة لا يعمل لأي شيء يعمل وهو لا يؤمن بيوم الحساب، ومن آمن بيوم الحساب كان إيش؟ كان حريصا على أن ينجو من وبال هذا اليوم. نعم. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لما ذكر الساعة ذكر ما يكون به الوقاية من وبالها وهو دعاء الله، فقال وقال ربكم ادعوني، وأتى بالجملة بصيغة الغيبة تعظيما له عز وجل، قال ربكم ولم يقل أقول أو قلنا أو ما أشبه ذلك، تعظيما لله. ادعوني أستجب لكم، ادعوني أمر وأستجب جواب الطلب. والدعوة هنا تشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن يقول الإنسان يا رب اغفر لي، ودعاء العبادة أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع. وإنما كانت العبادة دعاء لأنها متضمنة لطلب الإنسان النجاة من النار ودخول الجنة، أليس كذلك؟ لو سألت كل عابد لماذا تعبد الله؟ قال أريد أن أنجو من النار وأدخل في رحمة الله. إذن فهو متضمن للدعاء بلسان الحال، بلسان حال. وقول أستجيب لكم نفسرها في مقابل دعاء المسألة بإيش؟ بأعطكم ما سألتم، ونفسرها بدعاء العبادة بالقبول، يعني أتقبل منكم. فاستجابة الله تعالى لدعاء المسألة أن يعطي السائل ما سأل، واستجابته لدعاء العبادة أن إيش؟ أن يتقبل من العابد. قال المؤلف المفسر: أي اعبدوني أثبكم، بقرينة ما بعده. وهذا التفسير بناء على ما سمعتم بماذا تصفونه؟ ها؟ بالقصور، يعتبر تفسيرا قاصرا. وأما قرينة وأما ما بعده فليس قرينة لتخصيصه بهذا، بل نقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي تدل على أن الدعاء عبادة. قال أدعوني ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولا شك أن الذي يستكبر عن دعاء الله ويرى أنه غني عن الله وليس محتاجا إليه، لا شك أنه مستحق لهذا الوعيد، وهو أنه سيدخل جهنم صاغرا. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هذا من جملة المقول، سيدخلون بفتح الياء وضم الخاء وبالعكس، اعكس، يدخلون، وهما قراءتان سبعيتان صحيحتان. جهنم اسم للنار، وهو اسم معرب، وأصله على ما قيل كهنا، وقيل بل هو عربي والنون فيه زائدة، وأصله من الجهمة يعني الظلمة. وأيا كان فهو عالم على النار، أجارنا الله وإياكم منها. وقول داخلين صاغرين، الداخل الصاغر. نعود إلى فوائد الآيتين الكريمتين. الأولى: إن الساعة لا آتية لا ريب فيها. من فوائدها ثبوت قيام الساعة ثبوتا مؤكدا بقوله: إن الساعة لا آتية لا ريب فيها. ومن فوائدها التحذير من إهمال هذه الساعة وعدم العمل لها، لقوله: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن فوائدها وجوب الإيمان بالبعث. ومن فوائدها وجوب الإيمان بالبعث، لأنه خبر من الله مؤكد، وكل أخبار الله تعالى صدق، وكل وعد الله حق. ومن فوائد الآية الكريمة النهي عن الارتياب في هذه الساعة، لأن قوله لا ريب فيها يحتمل أن يكون خبرا مجردا للتأكيد، ويحتمل أن يكون خبرا بمعنى الأمر، أي فلا ترتاب فيها. نعم، لا، ويحتمل أن يكون خبرا بمعنى النهي، أي فلا ترتابوا فيها. ونظير ذلك قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، فإن فيه تفسيرين: الأول أنه خبر محض، والثاني أنه خبر بمعنى النهي، أي لا ترتابوا فيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر الناس لا يؤمنون بهذه الساعة وينكرونها، يقولون من يحيي العظام وهي رميم، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على كلمة مشهورة، بل إبطال الكلمة المشهورة، وهو أن الإنسان إذا مات قالوا عاد إلى مثواه الأخير، فإن هذه الجملة باطلة، لأن القبر ليس المثوى الأخير، المثوى الأخير هو الجنة أو النار، أما القبر فإنه زيارة معبر، كما أن الدنيا معبر كذلك القبر معبر. ولهذا سمع أعرابي قارئا يقرأ قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال الأعرابي والله ما الزائر بمقيم، وإن هناك شيئا وراء القبور. من استنبط؟ زرتم، الزائر يبقى مدة ثم يرتحل. طيب، إذا سمعنا من يقول إن هذا دفن في مثواه الأخير أو ما أشبه ذلك فإننا ننكر عليه ونقول اعدل عن هذه الكلمة، لأن كلمة مضمونها لو اعتقده القائل لكان كافرا. ثم قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة إثبات القول لله عز وجل، إثبات القول لله عز وجل. وهذا القول هل هو قول نفسي لا يظهر أو هو قول ظاهر؟ الثاني، قول ظاهر، لأن القول النفسي إذا أريد قيد، كما في قوله تبارك وتعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، فإذا أطلق القول صار المراد به الكلام المسموع، وهذا قول السلف وأئمة الخلف أن الله يتكلم ويقول بقول مسموع وبحرف، لأنك إذا أدعوني أستجب لكم هذه كلمات مركبة من حروف أو لا، إذن يتكلم بحرف وصوت عز وجل. وقول من قال إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وأن ما يسمع عبارة عن كلام الله خلقه الله ليسمعه الناس، وإلا فإن كلامه ما في نفسه فقط باطل، أي هذا قول باطل، لأننا إذا فسرنا القول بهذا صار معناه العلم وليس القول. والآن نريد أن نقارن بين قولين، قول يقول ما في المصحف فهو كلام الله مخلوق، وقول آخر يقول ما في المصحف فهو عبارة عن كلام الله مخلوق، أيهما أقرب للصواب؟ ها؟ الأول قول الجهمية والمعتزلة، والثاني قول الأشاعرة. فتبين الآن أن قول المعتزلة والجهمية في كلام الله خير من قول الأشاعرة، مع أنهم يدعون عن الأشاعرة يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة، وكيف يكون هذا؟ إذن نثبت من هذه الآية القول لله، والقول لا يكون إلا بنطق مسموع وبحروف. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظمة الرب وتعاظمه، من قوله وقال ربكم، فإن هذه الصيغة تدل على عظمة القائل عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الربوبية لله، وهي تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة الشاملة للخلق، وهي تربية الخلق بالنعم وتغذيتهم بالنعم، والخاصة هي تربية عباد الله المؤمنين حيث رباهم الله عز وجل على ما يحب. وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن السحرة، سحرة آل فرعون، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أيهما العامة؟ الأول، رب العالمين رب موسى وهارون، خاص. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب دعاء الله أو استحباب دعاء الله. من أين نأخذها؟ من قول ادعوني أستجب لكم، لأنها تتضمن لا تدعو غيري. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الله تكفل ووعد الداعي بأنه مجاب بقوله أستجب لكم. فإن قال قائل ندعو كثيرا ولا نرى إجابة، ونعمل كثيرا ولا نحس بقبول، فما الجواب؟ الجواب أن نقول الأسباب لا تؤثر إلا إذا وجدت محلا قابلا، إلا إذا وجدت محلا قابلا. أرأيتم السكين إذا قددت بها اللحم ينقطع أو لا؟ ينقطع. إذا قددت بها الحديد لا ينقطع، مع أنها في اللحم بتارة وفي الحديد ما تعمل شيء. فالسبب لابد أن يكون له محل قابل، وإلا فلا أثر له. ففي العبادة يعبد الإنسان ربه ولا يشعر بالقبول لوجود سبب يمنع ذلك، إما فوات شرط أو ركن أو واجب أو حدوث مفسد، أليس كذلك؟ وإلا لو أن أقمنا العبادات على ما طلب منا لوجدنا لها أثرا. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من منا يشعر إذا صلى بكراهة الفحشاء والمنكر؟ والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلماذا لا نشعر بهذا؟ لأننا مقصرون. في الدعاء دائما ندعو الله عز وجل ولا نرى إجابة، فنقول فيها كما قلنا الأول إن السبب لا بد له من إيش؟ من محل قابل. فإذا دعا الإنسان ربه لكن قد فاته شيء من آداب الدعاء الواجبة أو المستحبة، أو وجد مانع يمنع من قبول الدعاء، فليس الخلل في الدعاء بل الخلل في الداعي والمحل. ولنضرب مثلا بإنسان دعا وهو لا يشعر بالافتقار إلى الله عز وجل ولا يشعر بالفرار إلى الله، فهذا دعاؤه ناقص، جدا ناقص. إذا قلت رب اغفر لي مثلا، لابد أن تشعر أن هناك ذنوبا تحتاج إلى مغفرة، وأنك في أشد ما يكون من الضرورة إلى مغفرة هذه الذنوب، لأن هذه الذنوب إذا لم تغفر فيا ويلك. ذنب مع ذنب يكون كبيرة. ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن محقرات الذنوب، وقال إن مثلها كمثل قوم نزلوا أرضا فأتى كل واحد منهم بعود فجمعوا حطبا كثيرا وأضرموا نارا كثيرة كبيرة، مع أن الواحد منهم أتى بعود واحد. فالمهم أنك لا بد أن تشعر حين الدعاء أنك في غاية الضرورة إلى الله عز وجل. ثانيا من الآداب التي فقدها سبب لمنع الإجابة أن يكون عندك شك في قبول الله عز وجل لدعائك أو في استجابة الله لدعائك، مثل أن تستعظم المدعو، تستعظم المدعو قصدي المدعو به تستعظمه تقول هذا مو حاصل، فهذا غلط، هذا مما يمنع الإجابة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت، وقال ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعارى منه شيء من أعطاه. كذلك أيضا من أسباب منع الإجابة أن يدعو الإنسان بإثم أو قطيعة رحم، فيدعو بإثم مثل أن يدعو على شخص لا يستحق الدعاء عليه، فهذا إثم، كأن يدعو على ولي أمر أساء في مسألة من المسائل فيقول اللهم لا توفقه وما أشبه ذلك. اعتدى في الدعاء، إذا رأيت ولي أمر صغيرا كان أم كبيرا أخطأ فليس علاجه أن تقول اللهم لا توفق، علاجه أن تقول اللهم وفق يصلح يصلح ويصلح الله به. هذا من الاعتداء في الدعاء الذي لا يقبل. من الاعتداء في الدعاء قطيعة الرحم، أن تدعو بقطيعة رحم أيضا لا يقبل. طيب، دعاء الظالم على مظلومه ليش؟ لأنه إثم، لأنه إثم. رابعا من موانع القبول أكل الحرام، أكل الحرام من موانع القبول، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، كل هذه الأسباب الوجوه الأربعة من أسباب إجابة الدعاء، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنى يستجاب لذلك، فأنى يستجاب لذلك. هذه كلها تمنع أو تحول بين الإنسان وبين قبول دعائه واستجابة الله له. فإذا لم يوجد موانع وكان المحل صالحا وقابلا بقي عاد ما فوق ذلك. السبب الآن وافي ومتوفر، لكن بقي شيء وراء ذلك وهو مشيئة الله عز وجل. قد يدفع الله عن الإنسان من الشر ما هو أعظم مما طلب، وقد يجيب ما طلب، وقد يدخر ذلك له أجرا يوم القيامة كما جاء في الحديث. وإلا فنحن واثقون غاية الثقة من صدق قوله تعالى أستجب لكم، وأنه لا بد أن يكون، وأظن لا يمكننا أن نكمل بقية الفوائد فلنقتصر على هذا. نعم. السلام عليكم.
2: هل ما يقوم بالقلب أو بالنفس يسمى قول؟
0: لا، إلا إذا قيد.
2: إذا نطقنا به.
0: ها؟ لا، إلا إذا قيد. فقيل قال في نفسه ما حدثت به أنفسه.
2: شيخ الأشاعرة شيخ.
0: ها؟
2: نقول أشعر ما يقوم بالنفس.
0: نعم. لا غير صحيح. هذا كلام باطل. ولهذا الآن وازننا بين قولهم وبين وقول المعتزلة، فصار قول المعتزلة أقرب للصواب منهم، لأنهم يقولون هذا اللي في المصحف كلام الله مخلوق، وهو كلام الله حقيقة لكنه مخلوق، وأولئك يقولون مخلوق وعبارة عن كلام الله. نعم. إيه نعم، يقصد أنه الإنسان قد لا تتوفر له أسباب القبول، قد لا تتوفر. وأنتم الآن حاسبوا أنفسكم، هل أنت إذا كنت في الصلاة قلت رب اغفر لي وارحمني بين السجدتين، هل تشعر بأن هناك ذنوبا ثقيلة تسأل الله الخلاص منها، ها؟ أو أنها كلمة تقولها لتأتي بالواجب؟ الواقع أننا إذا حاسبنا أنفسنا وجدنا عندنا نقصا عظيما. الإنسان إذا دعا الله عز وجل بمجرد دعاء الله يستنير قلبه، لأنه عبادة، لأن الدعاء عبادة. ولكن نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادته. نعم. إنا يعني

سمعت الأكل الحرام إذا دعا بإثم أو قطيعة رحم، إذا كان قلبا غافلا لاهيا، إذا شك في الأمر، إن هناك ضوابط معروفة من الشرع. اقرأ اللي بعد. فليستجيبوا لي ولؤمنوا لأنهم مسلمون. لا، بس هل استجاب لله في آداب الدعاء وفي غيره؟ حتى يعني يجب أن تعلم أو أن تعلموا جميعا أن الإطلاقات في موضع لا بد أن تقيد بما دل على التقييد في موضع آخر، لأن الشريعة واحدة خرجت من مشكاة واحدة. صعب على من؟ يعلم هو لو كان سهلا عليه يكون محتاج إلى دعاء، هل هو يدعو إلا الاعتداء بالدعاء؟ هذا ما يقبل. لو قال اللهم إني أسألك أن تجعلني من الرسل الكرام، مش نقولها اعتداء في الدعاء. اللهم اجعلني لا أذنب ذنبا، عدوان في الدعاء. أو يقول اللهم إني أسألك أن تقلب هذا المسجد من ذهب وزمرد، هذا الله على كل شيء قدير، كن فيكون. لكن هذا خلاف العادة، وهو أيضا في الغالب لا فائدة منه. ما هذا ممكن؟ ما في شيء. الله يجعل كسيبة ويف النحو وكابن تيمية في العلم، ونحن إن شاء الله. نعم، يقولون أنه سمع واحد يطوف في الكعبة فسمعه شخص وهو يقول اللهم إني أسألك نحوا كنحو ابن هشام وفقها كفقه شيخ الإسلام. أنا أعلم كل شيء قديم، لعله ما يعلمك أنت الوقت.

0: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه الآية سبق الكلام عليها، أليس كذلك؟ وفوائدها ذكرنا فوائدها. نعم، إلى
1: تكفل الله تعالى من الداعي المجرد.
0: نعم،
1: ثم الكلام في أسباب.
0: نعم. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. في هذا وعد الله سبحانه وتعالى لكل داع أن يستجيب له، ولكن

0: الحقوق أظننا ذكرناها.
1: طيب،
0: ومن فوائد الآية الكريمة أن الذين يستكبرون عن عبادة الله سيدخلون جهنم على وجه الذل والصغار، بقوله سيدخلون جهنم داخلي. ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل، يعني العقوبة تقابل الجرم، لأنهم لما استكبروا في الدنيا أدخلوا النار صاغرين في الآخرة، سيدخلون جهنم داخلي. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار لقوله جهنم، ومن فوائدها أن الدعاء من العبادة لقوله ادعوني ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ثم قال الله تعالى مبينا نعمته على عباده: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. الله الذي جعل، الله مبتدا والذي خبره، وجعل بمعنى صيّر، ونصبت مفعولين، الأول الليل والثاني لكم. والجعل هنا جعل قدري وليس جعلا شرعيا. ادخل في الصف يا أخي، ما هو أحسن الواحد يصير تأخر شوية عشان توسع شوية. جعل لكم، اللام هنا هل هي للتعدية أو للتعدية مع التعليل؟ الجواب الثاني، وقول لتسكنوا فيه اللام للتعليل، والسكون ضد الحركة وضد العمل، وهو شامل لسكون الجوارح وسكون القلب وسكون النفس. ولهذا يجد الإنسان إذا تعب ثم نام يجد أن نشاطه يستجد ويزداد. وقوله والنهار مبصرا، يعني وجعل النهار مبصرا، هذه معطوفة على الليل، أي جعل النهار مبصرا، وإسناد الإبصار إلى النهار لأنه موضعه، أي موضع إبصار الناس. ولهذا قال المفسر إسناد الإبصار إليه مجازي لأنه يبصر فيه، فهو زمن الإبصار، النهار محل عمل وبصر. ها؟ طيب، من الذي ليس عنده هذا؟ خذ. لا نخلي معك بس، ترى نخلي بيدك الآن. الطمع طبع. طيب، ثم قال تعالى إن الله لذو فضل على الناس، أكد الله سبحانه وتعالى كونه ذا فضل على الناس بإن وإيش ولا وذو بمعنى صاحب. هذا من هو محمود؟
2: استأذنك يا شيخ حمد.
0: ها؟
2: حمد استأذنك الآن.
0: أي طيب، لذو فضل على الناس، فضل بمعنى إفضال، فالله سبحانه وتعالى هو المتفضل على العباد، ومنه أي من فضله جعل الليل سكنا والنهار مبصرا. وقوله على الناس عامة تشمل المؤمن والكافر، وهذا هو الواقع، لأن الليل سكن للمؤمنين والكافرين، والنهار مبصر للمؤمنين والكافرين. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يعني مع كون الله ذا فضل على الناس أكثرهم لا يشكر والعياذ بالله، أكثرهم كافر. ولهذه الآية نظائر، منها قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وجاءت السنة بمثل ذلك، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله ينادي يوم القيامة: يا آدم أخرج بعد من ذريتك بعثا إلى النار، فيخرج من كل 1999 كلهم في النار، من 1000 ينجو. والشكر هو الاعتراف للمنعم بالنعمة بالقلب واللسان والجوارح. الاعتراف الشكر والاعتراف للمنعم بماذا؟ بالنعمة بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يعني أنكم ملكتم مني ثلاثة بسبب نعمائي: يدي ولساني والضمير المحجبة. أما الشكر بالقلب فهو أن تعترف بقلبك أن كل نعمة بك فإنها من الله، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وأكبر النعم نعم الدين ثم العقل ثم يتلوه النعم شيئا فشيئا بحسب حاجتها والضرورة إليها. وأما باليد يعني بالجوارح، اليد والرجل والسمع والبصر، فاستعمال هذه في طاعة الله. شكر الجوارح يا عبد الله أن تستعملها بطاعة الله. اللسان كذلك، شكر الله باللسان أن تعترف بلسانك بأن ما بك من نعمة فمن الله، وأن تحدث بنعمته عليك لا فخراً واختيالاً ولكن افتقاراً إلى الله عز وجل واعترافاً بفضله سبحانه وتعالى لقوله: وأما بنعمة ربك فحدث. ثم تستعمل هذا اللسان بطاعة المنعم. إذن صار الشكر الحقيقة هو الدين، هو الدين كله: القلب واللسان والجوارح، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم إن الشكر يتبعض، قد يشكر الإنسان ربه على نعمة من النعم دون النعم الأخرى. قد ينعم الله عليه بالمال فيشكر وينفق في سبيل الله، وينعم الله عليه بالعلم فيقتل، وقد ينعم الله عليه بالعلم فينشر العلم وبالمال فيبخل. فالشكر يتنوع كما أن الكفر يتنوع، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. هذه الجملة نريد أن نعربها. أولا ذا لا شك أنها مبتدأ، واللام للبعد، والكاف للخطاب، والميم للجمع. الله هل نقول إنها بدل أو عطف بيان من اسم إشارة أو أنها خبر؟ الظاهر الأول نعم، ربكم خبر مبتدأ، وخالق كل شيء خبر آخر، لأن الخبر يتعدد، إذ أن الخبر وصف للمخبر عنه، وإذا كان وصفا له فالأوصاف يجوز أن تتعدد. قال الله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. كم خبرا عندنا؟ الغفور، الودود، ذو العرش، المجيد، فعال، خمس أخبار. الخبر يتعدد لأن الخبر وصف للمخبر عنه، فإذا قلت زيد قائم فقال معناه أن وصفه القيام. والأوصاف يجوز أن تتعدد على موصوف واحد. أنت معنا؟ أين ذهبت؟ تمام. إذن نقول خالق كل شيء خبر ثاني، خالق كل شيء لا يشد عن هذه الجملة شيء أبدا، كلية عامة. خالق كل شيء من الأعيان والأوصاف والأحوال، كل شيء فالله خالق من الأعيان والأوصاف وإيش والأحوال، كل شيء فالله خالق. العبد مخلوق، أحوال العبد من مرض وصحة وعقل وجنون وما أشبه ذلك مخلوقة، أفعاله مخلوق، كل شيء فإنه مخلوق الله عز وجل، لا يشد عنه عن هذه الجملة شيء أبدا. حتى العجز والكيس وهو من الأوصاف. العجز يعني أن الإنسان يكون غير حازم، والكيس يكون حازما. طيب، لا إله إلا هو لما بيّن أنه خالق كل شيء وأنه لا خالق معه بناء على هذه الجملة الكلية بيّن أنه لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، فكما أنه منفرد بالخلق فيجب أن يفرد حمد، أن يفرد بالعبادة. طيب، إله بمعنى مألوه، وفعال تأتي بمعنى مفعول في اللغة العربية كثيرا، ومن غراس، بناء، فراش، كتاب، لباس، وعد. طيب، لا إله إلا هو. طيب، إذا قال قائل كيف تصح هذه الجملة مع قوله تعالى فلا تجعل مع الله إلها آخر، وقوله فما أغنت عنهم آلهتهم، فأثبت آلهة دون الله؟ الجواب تصح هذه العبارة إذا عرفنا الخبر المقدر. ما الخبر المقدر؟ حق، لا ما هي بحق، حق، لا إله حق إلا الله. نعم، دليل هذا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فأنى تؤفكون، الاستفهام هنا للتعجب والإنكار، أنى يعني كيف تؤفكون تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان. ثم قال تعالى كذلك يؤفك. هذا التركيب يأتي كثيرا في القرآن الكريم، وقد مر علينا كيف نعربه، فقلنا إن الكاف اسم بمعنى مثل، وهو مفعول مطلق للعامل بعده، أي مثل ذلك الإف يؤفك، أي مثل ذلك الإف يؤفك، والإف بمعنى الصرف. كذلك أي مثل ذلك الإف، وهو الإشراك بالله وعدم شرك النعم، يؤفك أي مثلها، مثل ذلك، مثل إفك هؤلاء، إفك الذين كانوا بآيات لا يجحدون. وقوله الذين إعرابه على أنها إيش؟ كذلك يؤفك الذين، إعرابه على أنها نائب فاعل، الذين كانوا بآيات الله يجحدون، أي كانوا ينكرون بآيات الله، أي يكفرون. والجحد هنا بمعنى الكفر، بدليل أنه تعدى بإيش؟ بالباء. وقول مؤلف بآيات الله معجزاته، هذا لا شك أنه خطأ، بل نقول آيات الله دلالاته التي تدل على كماله عز وجل واستحقاقه للعبودية، فهي آيات وليست معجزات. بآيات الله أي بالدلالات التي تدل على كماله وعلى استحقاقه للعبودية وحده. وآيات الله سبحانه وتعالى نوعان، نوعان، لا أين نعم. الشرعية، نعم، آيات الله تعالى نوعان، كونية وشرعية. فالمخلوقات كلها كونية، المخلوقات كلها كونية، آيات تدل على كمال، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فكل ما في الكون فإنه شاهد بكمال الله عز وجل وقدرته وعزته وسلطانه وغير ذلك. المهم أن جميع المخلوقات آيات، آيات إيش؟ كونية تدل على خالقه وعلى حكمته ورحمته وغير ذلك من كمال صفاته. وآيات شرعية وهي ما جاءت به الرسل من أحكام عادلة وأخبار صادقة وقصص نافعة، هذه آيات شرعية. التكليفات والأوامر والنواهي كلها عادلة، الأخبار كلها صادقة ما فيها شيء كذب، القصص كلها نافعة. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. طيب، كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. في هذه الآيات فوائد. قال الله تعالى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. أولا كمال قدرة الله عز وجل بإيجاد الليل والنهار، فإن هذا من عظيم قدرته جل وعلا. هل يستطيع البشر إذا طلعت الشمس أن يردوها فتغرب، وإذا غابت أن يجروها فترجع؟ أبدا. ولهذا قال الله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم من الليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ انعكست الأول أفلا تسمعون، والثانية راجع المصحف معكم مصحف. قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم من الليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ معكم مصحف ناشئ أحق ما يقول ذو اليدين، عندنا مصحف الآن الحمد لله. اقرأ الآية. نعم.
1: قل أرأيتم جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟
0: نعم هذه إن كنت قلت خلاف ذلك فهي خطأ. طيب، فأقول الليل والنهار الذي جعله الله للعباد لا يمكن لأحد أن يغيره إطلاقا. ثم إذا نظرنا أيضا إلى هذا الليل والنهار وتعاقبه وولوج بعضه ببعض فهو آية أخرى، أحيانا يزيد الليل وأحيانا يزيد النهار، من يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة تعليل أحكام الله القدرية كما هو ثابت في الأحكام الشرعية، يعني أن أحكام الله الكونية لا يمكن أن تكون إلا لحكمة. من أين تؤخذ؟ لتسكن، واللام قلت لكم إنها للتعليل. إذن جعل الله ذلك لنسكن، جعل الله ذلك لنسكن. طيب، ذكرنا أن أحكام الله الكونية معللة كأحكامه الشرعية، لكن هل يلزم من تعليلها أن نعلم بالعلة؟ نعم لا يلزم، إن فتح الله علينا ما فتح من ذلك فهذا خير منه وفضل، وإن حرمنا ذلك بذنوبنا فنحن مفتون. إنما على كل حال ما من شيء إلا وله حكمة. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان منة الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار، حيث جعل الليل سكنا وجعل النهار مبصرا. من أين؟ لتسكنوا والنهار مبصرا. هذا لولا هذا ما سكن الناس، ولذلك تجد الإنسان بطبيعته إذا جاء الليل أحب السكون. ولولا أننا في وقت عصرنا هذا شاعت الأنوار وشاعت الأضواء وصار الليل كالنهار لوجدت للليل لذة عظيمة، ونحن أدركنا ذلك، تجد لذة ومحبة للسكون، وسكون قلب وسكون بدن وسكون نفس. ثم إذا طلع الفجر وإذا هو كالرطب يأتي بعد التمر نفخ به، وجاء النهار جاء النهار، الآن ما كأن هناك ليل ولا نهار. ولذلك لا نجد اللذة التي كنا نعرفها من قبل، ولعل منكم من أدرك ذلك. نعم ما أدركتم. طيب، على كل حال أخرج للبادية لكم أسبوعا وأبعد عن الأنوار تجدون هذا. على كل حال هذا من فضل الله عز وجل أن جعل الليل للسكن والنهار للعمل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله ذو فضل على الناس عموما، تؤخذ على الناس ولا على المؤمنين؟ طيب، في آية أخرى والله ذو فضل على المؤمنين، والله ذو فضل على المؤمنين، فكيف نجمع يا عبد الله بين التعميم والتخصيص؟ أن نقول الفضل نوعان، عام وخاص، فالعام لجميع الناس والخاص للمؤمنين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر عباد الله لا يشكرون الله، أن أكثر عباد الله لا يشكرون الله لقوله ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة التحذير من قياس الأحكام الشرعية بأعمال العباد. فهمين كلامي؟ التحذير من قياس الأحكام الشرعية بإيش؟ بأعمال العباد. بمعنى أننا إذا قلنا لشخص إن هذا حرام قال كل الناس يفعلون، فيجعل المعيار أعمال الناس، وهذا خطأ، كل الناس يعملون من الحجة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الحجة فيما قال الله ورسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، سواء كانت الطائفة الأخرى أكثر من التي قبلها أو العكس. إذن لا يجوز أن نجعل أعمال الناس معياراً لإيش؟ للأحكام الشرعية. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب شكر الله عز وجل، والإشارة إلى أن يكون هذا الشكر من جنس الفضل. وأظن جمال ما معه كتب اليوم، وين؟ طيب، الشكر يكون من جنس الفضل، فما شكر صاحب المال يا حمد؟ ما شكر صاحب المال؟ لا، شكره هو لربه. كيف؟ شكره لربه، ينفقه في سبيل الله. تمام، معروف التفصيل على ما يحتاج. سامع، ما شكر العلم؟ صحيح وبذل. ما شكر من أعطاه الله شجاعة وقوة بدنية والجهاد قائم؟ أن يجاهد في سبيل الله. إذن الشكر من جنس النعم، لأن قال ذو فضل، لأن الله قال لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الفضل. ومن فوائد الآية الكريمة الثانية ذلك من الله ربكم إثبات ربوبية الله عز وجل على كل شيء، أنه رب كل شيء، لقوله ذلكم الله ربكم. ومن فوائدها الإشارة إلى وجوب طاعته وعبادته لقوله ربكم، وإذا كان هو الرب فهو السيد، وإذا كان هو الرب فهو الذي له السلطان، وإذا كان هو الرب فهو الذي له الحق أن يعبد. كل ما يثبت الربوبية فهو دليل على وجوب إيش؟ الألوهية. ولهذا يستدل الله عز وجل على المشركين بكونهم يثبتون الربوبية وينكرون الألوهية، فكل من أثبت الربوبية لازمه أن يثبت هامه الألوهية. طيب، إذن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، إذ لا يمكن لأحد أن يعبد الله إلا وهو يعلم أنه رب أهل للعبادة. ولهذا لو قال لك قائل هل التوحيدان متلازمان؟ فقل أما توحيد الربوبية فمستلزم لتوحيد الألوهية، وأما توحيد الألوهية فمتضمن لتوحيد الربوبية. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات خلق الله عز وجل لكل شيء، إثبات خلق الله لكل شيء لقوله خالق كل شيء. فلو قال قائل استثنى العقل نفسه فليس خالقا لها، فهل يصح هذا القول؟ لماذا؟ لأن نفسه لم تدخل أصلا، لأن هناك فاعلا وإيش ومفعولا، والفاعل لا يمكن أن يدخل في المفعول حتى يستثنى منه. فنحن نقول إن رب عز وجل لم يدخل في قوله كل شيء أصلاً في هذه الآية، لأن الخلق أو إن شئت فقل لأن المخلوق بائن من الخالق، فلا يمكن أن يدخل الخالق في المخلوق حتى نقول استثنى العقل. والاستثناء إخراج الشيء من الشيء، وهنا لم ندخل أصلاً. طيب نعم، أي أقول الله خالق كل شيء، هل يصح أن نقول واستثنى العقل ذاته فليس خالقا لها؟ هذه الآية الله خالق كل شيء، هل نقول إلا ذاته؟ ها، إلا ذاته بدل العقل؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الأصل أنه لم يدخل هو في أنه خالق كل شيء، يعني ما دخل في المخلوق، هو فاعل وغيره مفعول، فهو لم يدخل أصلا حتى نقول أخرج ما يستثني العقل في هذا الباب. واضح يا جماعة؟ طيب، استدل الجهمية والمعتزلة بأن كلام الله مخلوق، بأن كلام الله مخلوق، لأن كلام الله شيء فيكون داخلا في العموم. نقول إذن يلزمكم أن تقولوا إن الله مخلوق لأن الله شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل لا. إذن قولوا إن الله مخلوق أيضا، فإن قالوا لا يمكن أن نقول لأن الفاعل غير المفعول، قلنا وصفات الفاعل كالفاعل، الصفات يحذى بها حذو الذات، فإذا كان الرب عز وجل خالقا وغيره مخلوق فصفاته أيضا غير مخلوقة، صفاته غير مخلوقة، فالكلام فالقرآن ليس بمخلوق لأنه كلام الله، وكلام الله من صفاته، وصفات الله كلها غير مخلوقة. طيب، فإن قال قائل إن الخلق ثابت للعبد، قال الله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فأثبت أن هناك خالقين، وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المصورين أحيوا ما خلقتم، فأثبت أنهم خالقون. فالجواب أن الخلق الثابت للباري عز وجل ليس كالخلق الذي أثبت للمخلوق، خلق المخلوق للشيء تحويله من حال إلى حال وليس إيجادا، ليس إيجادا. فالنجار إذا صنع الخشبة بابا هل يقال إنه خلق الخشبة؟ إيش حوله من خشبة إلى باب ولم يخلقه، حتى لو قلنا إن صنعه هذا خلق فهو في الحقيقة بمعنى تغيير وتحويل وليس بمعنى الإيجاد. وقد تحدى الله عز وجل الأصنام التي تعبد من دون الله والتي يدعى أنها آلهة، قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومن فوائد الآية الكريمة بناء توحيد الألوهية على توحيد الربوبية، لقوله بعد الله خلق كل شيء لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا هو، أي لا تعبدوا إلا إياه، لقوله لا إله إلا هو. ومن فوائد الآيات الكريمة الإنكار والتعجب على أولئك الذين صرفوا عن الحق مع وضوحه وبيانه، لقوله فأنا تؤفكون. ومن فوائد الآية الثالثة أن المكذبين بآيات الله يصدر منهم ما يقضى به العجب، لقوله كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق، لأن هؤلاء لما جحدوا بآيات الله صرفوا عنه، وهذا واقع، الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق. قال الله تبارك وتعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هل أحد يمكن أن يقول هذا القرآن العظيم أساطير الأولين؟ يقول عز وجل كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من الأعمال السيئة حتى رأوا هذا الحق المنير فجعلوه أساطير. ولهذا يجب أن نعالج أنفسنا إذا رأينا أننا نقرأ القرآن وكأنه حروف تتلى نرجو بركتها وثوابها، إذا لم تأثر على القلب باللين والخشوع والرجوع إلى الله عز وجل فإن ذلك دليل على مرض القلب، وربما نقول على موت القلب، نسأل الله العافية. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين بآياته المتبعين لمرضاته. أين من هو والله خلقكم وما تعملون؟ لا لا إله إلا الله. تخلقون إفكا، نسيت أول آية، وتخلقون إفكا إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، يعني تقولون الإفك
2: في غيرها.
0: القرآن عربي،
2: يعني حتى نجابه
0: القرآن عربي. نعم.
3: ها؟ يدرسون قاعدة علمية في المدارس أن المادة لا تفنى ولا تختلف عنها.
0: رأينا أن هذا كفر، اللي يعتقد مدلول هذا كفر. كل شيء فان إلا وجه الله عز وجل، كل شيء هالك إلا وجهه، ومعنى هالك قابل للهلاك وقد يجعله الله مؤبدا كالجنة والنار، لكن الذي أوجد قادر على الإعدام، والإعدام أهو من الإيجاد. وقولهم أيضا لا تستحدث، معناها حكموا بأنها أزلية، أزلية أبدية، لا لا يقول هذا مؤمن، ولكن هي بالمدارس لي. ها ها والله لا تكون تقول إياه. ها؟ لا لا لا لا في بلاد الملاعب بلاد غيرنا الله يهديهم. طيب أعطوني إياه. أنا بقدر أطالع أدور كتاب العلوم أقرأه من أول إلى آخر، سبحان الله. أعطوني إياه صفحة كذا وأنت. هذا والله تلميذ قال أعطوه في الاختبار ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة؟ نعم. فقال التلميذ، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل يكره في الصلاة التفاته ورفع البصر إلى السماء وفقعة الأصابع وتشبيكها وإيقاعه إلى أن ذكر الفصل كله 10 فصل. ثم قال: خذ ما شئت ودع ما شئت. أنتم تبغون نقرأ كتب الكيمياء كلها علشان ندور أن المادة لا تستحدث ولا تفنى؟ عجيب. كيف ذلك؟
3: يعني في التاسعة يكون نائم،
0: في
3: الصباح الباكر، الرابعة، الخامسة يكون.
0: سبحان الله. معلم هذا هو الشر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء، لأن النوم قبل العشاء ربما يستمر، ولأنه يقوم إلى صلاة العشاء بكسل، ولأن بعض الناس إذا نام ساعة أو ساعة انطرد عنه النوم وصار ما ينام في كل الليل. 3 علل. لكن نحن حبيبي ليش إنهم يجيبون التلفزيونات هذه يخلونها إلى نصف الليل أو أكثر؟ نعم. أو يضحكون عليه.
2: نعم يضحكون عليه.
0: يضحكون عليه. الله المستعان.
2: ذلك سمعنا يا شيخ أنهم إذا يعني غرق
4: غربت الشمس يغلقون محلاتهم.
0: عجيب.
4: لا يعملون هنا.
5: والخامسة والسادسة معظم.
0: ها؟
5: الخامسة والسادسة معظم المحلات.
0: يعني بعد الغروب.
4: بعد الغروب.
0: بعد الغروب.
4: أكبر الله.
0: الله أكبر. ها؟ أي مو وقت؟ وقت. يعني في أمريكا، في إنجلترا، في فرنسا. وأنت من حمد تكون إلى 30 الليل. هم كفار ما لهم أجر. هم ما لهم أجر لكن هم أقرب منا للحق في هذه المسألة. الكلام مش عليه على أن النوم مبكر أفضل.
6: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم

0: وأمرت أن أسلم لرب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا إلى آخر. ما أذهل هل أخذنا الفوائد مما سبق؟
2: أخذنا بس ما كملنا.
1: نعم؟
2: ما كملنا الفوائد.
1: إلى؟
2: أخذنا أن الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق.
1: ها؟
2: آخر فائدة أن الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق.
1: في آخر آية؟
2: في آية فأنى تؤفكون.
1: آخر آية.
3: فوائد الآية 63.
1: فأنت
2: ما
1: رقمت
3: الآية 64
1: ما أخذ شيء. ما رقمت 63. ما هي الآية؟
2: ذلك الله ربكم الخالق.
3: كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون. آخر فائدة فيها والذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق.
1: طيب هذه. قال الله تبارك وتعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. الجملة: الله مبتدأ والذي خبره، يعني الله هو الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء إلى آخر. جعل لكم هذه من أفعال التصير، أي صير لكم، وقرارا بمعنى ذات قرار أي مستقر، والسماء بناء أي فوق، وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنه سقف. فالله جعل الأرض قراراً أي مستقرة. وهل معنى هذا القرار أنها لا تتحرك أو أنها لا تميد بنا؟ يقال: القرآن يفسر بعضه بعضاً. فقد قال الله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهاراً وسبلاً. فبين أن المراد بالقرار أنها لا تميد بساكنيها، أي لا تضطرب، وليس المعنى أنها قارة لا تتحرك كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد. والسماء بناء أي سقفا عاليا، والمراد بالسماء هنا السماوات ذات الأجرام، وذلك لأن السماء يطلق على معنيين: المعنى الأول العلو، والمعنى الثاني السماء السقف، والذي يعين أحد المعنيين هو السياق. فقول الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، المراد بالسماء هنا العلو، لأن المطر ليس ينزل من ذات السماء السقف بل ينزل من العلو. ويدل لذلك قوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فالسماء هنا بمعنى ذات السقف، والمطر ينزل من السحاب. فإذا كان مسخرا بين السماء والأرض اقتضى ذلك أن لا يكون المطر ينزل من السماء ذات السقف، ولكنه ينزل من السماء التي بمعنى العلو. نعم. والذي معنى هنا والسماء بناء المراد به السماء ذات السقف. وصوركم فأحسن صوركم، أي جعلكم على صورة معينة، والصورة هي الشكل، فشكل الآدمي هو أحسن شكل في المخلوقات وأحسنه وأقومه. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فلا صورة أحسن من صورة الآدمي ولا شكل أحسن من شكله. ولهذا قال: فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. فبين الله في هذه أربعة أشياء: الأرض التي هي محل السكنى، والسماء التي هي محل الظل، والتصوير الذي هو الهيكل الإنساني، والإمداد لهذا الهيكل وهو قوله: ورزقكم من الطيبات. رزقكم أي أعطاكم. والطيبات هنا ما طاب ولذ، واعلم أن الطيب تارة يراد به الحلال، وتارة يراد به الحسن، وتارة يراد به اللذيذ، ويعين ذلك السياق. فقول الله تعالى: ليميز الخبيث من الطيب، المراد بالخبيث بالطيب هنا الحسن، والمراد بالخبيث الردي، والمراد بقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، المراد بها الحلال، لقوله واشكروا لله، لأنه لو قيل المراد اللذيذ لكان قوله واشكروا لله لا معنى له، ولا يمكن إقامة الشكر إلا إذا تناول الإنسان الشيء الحلال. والمراد بقوله هنا من الطيبات، المراد بها ما طاب ولذ، وإنما قلنا بذلك لأن رزق الله عز وجل بالمعنى العام يشمل الحلال والحرام، ولهذا نقول إن الإنسان إذا اكتسب مالا محرما عن طريق الربا مثلا فإنه مرزوق لا شك، لكنه رزق فيه التبرع. ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم، ذلكم الله مبتدأ اسم الإشارة مبتدأ وما بعده عطف بيان أو نعت، ورب خبر المبتدأ، يعني هذا الذي أمدكم بهذه الأشياء الأربعة هو الله لا أحد غيره. وقوله ربكم يعني أنه جل وعلا رب عباده الذي هو الخالق المالك المدبر، لأن الرب يجمع ثلاثة أوصاف الخلق والملك والتدبير. فتبارك الله رب العالمين، تبارك قيل معناه تعالى وتعاظم، وهو قريب، وهذا المعنى قريب، لكن فيه أن تبارك أخص من ذلك، ومعنى تبارك أي أنه ذو البركة العظيمة الثابتة، ذو البركة العظيمة الثابتة، ولهذا لا يطلق على غير الله بهذا المعنى، أي بمعنى أنه ذو البركة العظيمة الثابتة، لأن هذا الوصف لا يليق إلا بالله عز وجل. وأما ما يقوله بعض الناس كما سأتي إن شاء الله في الفوائد فسنتكلم عليه. وقول رب العالمين، رب هذه عطف بيان أو صفة للفظ الجلالة، والعالمون كل من سوى الله، كل الخلق عالمون، وسموا بذلك لأنهم عالم على خالقهم، ففي كل الخلق آية من آيات الله كما قيل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والربوبية هنا الربوبية العامة، لأنه أضافها إلى العالمين فهي عامة شاملة. في هذه الآية فوائد: أولاً أن الله تعالى هو خالق الأرض بقوله هو الذي جعل لكم الأرض، ومن الفوائد نعمة الله عز وجل علينا بكون الأرض ذات قرار أي مستقرة لا تميد. ومن فوائدها أن الأرض لا تتحرك، أن الأرض لا تتحرك لقوله قرارا، هكذا قال بعض العلماء. ولكن إذا قارنا هذه الآية بقوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، تبين أن الاستدلال بهذه الآية على أن الأرض لا تتحرك فيه نظر، فيقال إذن من فوائد هذه الآية أن نعمة الله عز وجل علينا بكون الأرض لا تميد بنا ولا تضطرب بنا. ومن ثم نعرف الحكم على اختلاف الناس اليوم ما بين مؤيد ومفند، هل الأرض تتحرك أو لا تتحرك. فمن المعروف عند علماء الفلك أنها تتحرك، وهذا عندهم بمنزلة الأمور البدهيات اليقينيات التي لا تقبل الجدل. يقولون إن الأرض تتحرك وتدور بذاتها دورانا يختلف به الليل والنهار، وتدور دورانا محوريا به تختلف الفصول، وليس عندهم في ذلك شك ولا يجادلون فيها. ومن العلماء من قال لا، إنها لا تدور بل هي ساكنة قارة، وأن اختلاف الليل والنهار إنما يكون بسبب دوران الشمس على الأرض لا بسبب دوران الأرض. والذي يظهر لي أن القرآن الكريم ليس فيه شيء صريح بأنها تدور أو لا تدور، وهو إلى كونها تدور أقرب من كونها وهو إلى كونها تدور أقرب من كونها لا تدور، لأن نفي الأخص في قولها تميد بكم يقتضي وجود إيش؟ يقتضي وجود الأعم، كما قلنا في قوله تعالى لا تدرك الأبصار، إن هذه الآية تدل على ثبوت رؤية الله عز وجل، لأن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية، نفي الميدان يدل على وجود أصل الحركة. لكن الأمر الخطير فيما أرى، هل الشمس هي التي تدور على الأرض عند الطلوع والغروب أو لا؟ نحن نعتقد أنها هي التي تدور، ولا مانع من أن يكون هناك دوران للأرض ودوران للشمس، لا مانع، لأن ظواهر الكتاب والسنة كلها تدل على أن الشمس هي التي تطلع وتغرب وتميل وتزول وتزيغ وما أشبه ذلك. فقد قال الله سبحانه وتعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فهذه أربعة أفعال كلها أضيفت إلى الشمس، والأصل أن ما أضيف إلى الشيء فهو فعله. وقال الله تبارك وتعالى في سورة صاد إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، وقال تعالى في سورة كهف حتى إذا بلغ مغرب الشمس إذا بلغ مطلع الشمس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين ذهبت؟ قال الله ورسوله أعلم. فكل هذه الأفعال مضافة إلى الشمس نفسها، فكيف نعدل عن ظاهر هذا اللفظ إلى معنى آخر بدون أمر قطعي يكون لنا حجة عند الله عز وجل أن نخالف ظاهر كلامه؟ لكن من تبين له أمر تبينا واضحا ورأى أنه أمر قطعي يقيني بدهي كما يقولون، فإنه يمكن أن تؤول الآيات بأن نسبة الطلوع إلى الشمس والغروب والذهاب باعتبار رأي العين لا باعتبار الواقع، أعرفتم؟ لكني إلى الآن لم يتبين لي أن اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الأرض، بل هو يكون بدوران الشمس، والله على كل شيء قدير. ومن فوائد الآية الكريمة أن السماء مبني لقوله والسماء بناء، وهو كذلك، قال الله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، وقال والسماء بنيناها بأيد إذن فهي أجرام، هي أجرام ولا شك في هذا، وهي أجرام محفوظة لا يمكن الولوج إليها إلا بعد إذن. ويدل لهذا أن أفضل الرسل البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الرسل الملكية جبريل، كلاهما لم يدخل السماء الدنيا وما بعدها إلا بعد إيش؟ إلا بعد استئذان، مما يدل على كمال حفظها. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله تعالى علينا نحن البشر أن صورنا هذا التصوير البديع الذي هو أحسن الصور، فقال صوركم فأحسن صوركم. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم التصوير، يمكن أن يؤخذ منها تحريم التصوير، كيف ذلك؟ طيب صورت، طيب يعني ما يمكن أن نأخذ منها ذلك، فنقول إن من صور فقد نازع الله تعالى فيما هو من اختصاصه وهو الخلق. ولهذا جاء في الحديث يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقت، وهذا هو الصحيح أن التصوير حرام، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن فاعله. ولكن هنا ثلاثة أمور: الأمر الأول الصورة التمثالية، بمعنى أن يخلق الإنسان من الطين أو الخشب أو الحديد شيئاً على صورة، على شكل صورة، هذه لا شك في تحريمها. ولهذا قال في حديث علي بن أبي طالب الذي رواه مسلم أنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته، ولا تمثالاً إلا طمسته تمثالاً. ولا أعلم نزاعاً بين العلماء في تحريم ذلك. الثاني ما كان بالرقم، أي التصوير بالرقم، بمعنى أن الإنسان يصور بيده صورة، فهذه اختلف فيها السلف والخلف، فمنهم من قال إنها لا تحرم لقوله في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: إلا رقما في ثوب، وهذا رقم في ثوب فلا يحرم. ولأن هذا ليس شيئا مجسما حتى يطابق ما خلق الله عز وجل، إنما هو شكل فقط، والصورة التي صورها الله هي جسم محسوس ملموس يشاهد بالعين، وأما هذا فهو مجرد تلوين فلا يدخل في الحديث، ولكن الجمهور على أنه داخل في الحديث بدليل حديث النمرقة، حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته فلم يدخل من أجل صورة كانت في نمرقة جعلتها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو الصحيح، أن التصوير برسم اليد حرام وداخل في اللعن ولا يحل لأحد أن يقوم به. الثالث ما كان تصويرا بالالتقاط وليس باليد، وذلك ما يعرف بالتصوير الفوتوغرافي الذي ليس للإنسان فيه أي عمل، بل هو شيء يتمثل أمام هذا الضوء المعين فينطبع، وليس للإنسان فيه أي عمل سوى تحريك الآلة التي تقوم بالتقاط هذه الصورة. فهذا مختلف فيه اختلافا كبيرا بين المتأخرين، لأنه لم يظهر إلا أخيرا فاختلفوا فيه، والذي يتبين لي أنه لا يدخل في التصوير، لأن هذا لم يخلق بيده كما خلق الله عز وجل، لم يشكل العين ولا الأنف ولا الفم ولا الشفة ولا أي شيء، غاية ما هنالك أن هذا الضوء انعكس على هذه الصورة فانطبعت، فهو بمنزلة ما لو شاهدت المرآة فرأيت صورتك فيها، إلا أن الفرق أن هذا يثبت وما في المرآة يزول بزواله. ولهذا نسمي صورة الناظر في المرآة نسميها صورة، وهي بالاتفاق لا تدخل في التصوير المنهي عنه، لكن يبقى النظر لماذا صور هذا الإنسان. يعني الآن تقرر عندي أن هذا التصوير مباح، لكن لماذا صور؟

صور صورة امرأة أجنبية من أجل أن يتلذذ برؤيتها كلما سنحت له فرصة لقلنا هذا حرام لا شك. ولو أراد أن يصور صورة عظيم ليعلقها في بيته قلنا هذا حرام. ولو أراد أن يصور صورة أبيه أو أخيه أو عمه أو صديقه من أجل أن يتسلى به عند المصائب لقلنا هذا حرام. فيكون هذا المباح حكمه إيش؟ حكم الغرض، يكون حكمه حكم الغرض الذي من أجله صور. هذا ما يظهر لي حول هذه المسألة، والناس فيها بين متهاون وبين متشدد، والذي يظهر لي والله أعلم هو هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة منة الله عز وجل برزقه إيانا من الطيبات، لقوله ورزقكم من الطيبات. ذكرنا أن المراد بالطيبات هنا اللذائذ، يشمل الرزق العام والخاص. وليعلم أن الرزق ينقسم إلى قسمين، رزق عام ورزق خاص. فالعام كل ما ينتفع به الإنسان فهو رزق، كما قال السفاريني رحمه الله: والرزق ما ينفع من حلال وضده وهو الحرام، هذا رزق عام يستوي فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر والمكتسب عن طريق الحلال والمكتسب عن طريق الحرام، كل هذا رزق. وعلى هذا فالمسروق بالنسبة للسارق رزق، نعم، لكنه رزق وإن تمتع به في الدنيا فسيكون عليه وبالا في الآخرة. أما النوع الثاني من الرزق فهو الرزق الطيب الحلال، وهذا الرزق وهذا هو الرزق الخاص، هذا هو الرزق الخاص وهو الطيب الحلال، وهو خاص بالمؤمن، خاص بالمؤمن. وعلى هذا فالكافر ليس له رزق خاص إطلاقا، حتى لو اكتسبه عن طريق حلال فليس رزقا خاصا، بل هو داخل في العموم. لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج إلى عباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولغير الذين آمنوا ليست لهم. ولهذا نقول الكافر يحاسب على كل لقمة وكل جغمة، كل لقمة أكلها وكل جغمة شربها يحاسب عليه يوم القيامة. بل إن من الخطر أن يحاسب المؤمن على الطيبات إلا بالشروط التي ذكر الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الشروط إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن، شروط ثقيلة بحل الرزق مع أنه طيب، نسأل الله يعين على تحقيق هذه الشروط. إذن الكافر لا يمكن أن يكون في حقه رزق خاص، لا يمكن. كل الرزق وإن كان طيبا فهو عام بالنسبة له لأنه يحاسب عليه. أما المؤمن فينقسم الرزق في حقه إلى خاص وعام، فما أثم به فهو من العام وما لم يأثم به فهو من الخاص. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة، لقوله: ذلكم، أي الذي أعطاكم هذه الأشياء الأربعة، الله ربكم. فربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة. ويدل لهذا قوله تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، بعده: الرحمن الرحيم. فربوبية عز وجل مبنية على الرحمة، مبنية على الرحمة والرأفة. فإن قال قائل: ينتقد عليكم هذا بما يحصل في الحياة الدنيا من المناقصات التي تؤذي الإنسان وربما تضر، قلنا: هذه رحمة، هذه بالنسبة للمؤمن رحمة.

0: كيف ذلك؟ لأنها مكفرة للذنوب. ما لا يصيب المؤمن شيء من هم أو غم أو أذى إلا كفر الله به عنه حتى الشوك يشاق. إذن فهي رحمة لأنها تكفر السيئات، ومع الاحتساب، مع احتساب الأجر على الله عز وجل تكون حسنات، لأن ترقب ثواب الله واحتساب الأجر على الله عمل صالح يتاب عليه المرء. وهذا الأذى أو هذا الضرر الذي ينال العبد عارض يزول، أليس كذلك؟ نعم بلى، عرض يزول. ولهذا لو رجعت إلى الوراء في تفكيرك لوجدت أنه مر بك أشياء كثيرة من الأذى وأشياء كثيرة من الضرر فزالت وكأنها لم تكن، كأنها لم تكن. إذن الثواب الذي حصل وتكفير السيئات الذي حصل هو خير من هذه الأذايا وهذه الأضرار، فتكون بذلك رحمة ولا غير رحمة؟ رحمة. فلا تخرج عن نطاق الرحمة في الربوبية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عظمة الله عز وجل في قوله فتبارك الله رب العالمين. وقد استنبط بعض العلماء من هذا أن اسم الله عز وجل تنال به البركة، واستشهد لذلك بقوله كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر، وهذا ليس ببعيد وإن كان فيه شيء من الركاكة. ومن فوائد الآية الكريمة عموم ربوبية الله عز وجل لقوله رب العالمين، ويتفرع على ذلك أنه يجب أن يقوى اعتماد الإنسان على الله في جلب المنافع ودفع المضار، لأنه إذا كان رب العالمين عز وجل فهو مسيطر على كل العالمين وله السلطان على كل العالمين. ويتفرع على ذلك أيضا مسألة أخرى وهي اللجوء إلى الله عز وجل عند حصول المضايقات من بني آدم أو غير بني آدم، لأنه سبحانه رب العالمين بيده الأمر، فهو القادر على أن يعصم الإنسان من الأسد الضاري المهاجم، وإن كان الإنسان لا يستطيعه بمجرد قدرته لكن الله تعالى قد يصرفه عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات ربوبية العامة لقوله رب العالمين، وهناك ربوبية خاصة وربوبية أخص، وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن السحرة آل فرعون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. إذن ربوبية الله العامة شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر، الربوبية الخاصة للمؤمنين، الربوبية التي أخص لمن؟ للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبهذا نعرف أن من صفات الله سبحانه وتعالى ما يكون عاما وخاصا وأخص. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل المخلوقات آية على الله لقوله العالمين، وقد قلنا إنهم سموا بذلك لأنهم علم على خالقهم جل وعلا والله أعلم.
1: من جمع بين قوله بين أخبار عائشة صلى الله عليه وسلم أن الشمس تسجد كل غروب عند العرش،
0: نعم،
1: ثم بعد ذلك تستأذن ربها في أن تشرق فيأذن لها،
0: نعم،
1: وما قرره العلم الحديث أن الشمس لا يمكن أن تغرب أبدا،
0: نعم،
1: فهي كل لحظة إما تشرق على ناس أو تغرب على آخرين،
0: نعم،
1: وأنه في شمال الكرة الأرضية الشمس 6 أشهر كاملة لا تغرب وستة غار،
0: نعم، غير ممكن. اي نعم، نحن ذكرنا قاعدة أن الأمور الغيبية التي لا يدركها الحس تبقى على ظهرها ولا يقال كيف نجمع، لأن هذا أمر ما ندركه حتى نجمع، فنقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها إذا غربت تسجد ولم يقل الرسول كلما غربت في أي مكان، قد يكون سجودها إذا غربت عن هذا الوجه، وجه الأرض الذي فيه الحرمان، بخلاف ما إذا غابت على وجه آخر ما ندري. فنحن نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ونقيد الزمن بما قيده الرسول، يعني إذا غابت عن المدينة حصل هذا، وهذا أمر ممكن محتمل، لأن أفضل وجه الأرض هو هذا الوجه الذي فيه المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. هل إيش؟ نعم، من السنة أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته بالشروط المرعية المعروفة عند العلماء. فهل تقوم الصورة مقام النظر؟
1: لا،
0: لا تقوم مقام النظر، ولا فائدة منها. أولا لأنك كثيرا ما ترى صورة شخص في مجلة أو صحيفة، ثم إذا رأيت الرجل بنفسه وجدته يختلف، وهذا شيء مجرب ومشاهد، هذه واحدة. الشيء الثاني، ربما تكون هذه المرأة عند التقاط الصورة لها على أحسن جمال أو تجميل، بمكياج وكحل وما أشبه ذلك، فتصور على هذا الوجه وتعطى الخاطب، فإذا نظرها على الطبيعة كما يقولون، نعم، وجد خلاف ذلك، وجد أنه لا عين. عند التقاط الصور لها على أحسن جمال أو تجميل، بمكياج وكحل وما أشبه ذلك، فتصور على هذا الوجه وتعطى الخاطب، فإذا نظرها على الطبيعة كما يقولون، نعم، وجد خلاف ذلك، وجد أنه لا عين ولا وجه، وحينئذ يحصل البلاء. فالذي نرى أنه يحرم أن يتبادل الخطيبان الصور. يا جماعة، لا أحد يرفع يده وأنا أتكلم أبدا، شوشون عليه. ثم أنهم أيضا ما تسمعون كلامي. ثم إن هذه الصورة قد تبقى عند الخاطب وعند المخطوبة أيضا ولو بعد إطلاق الخطبة، يتمتع بالنظر إليها ما تشاء، وأيضا تتمتع بالنظر إليها ما تشاء. نعم، نعم، نعم. تجميل يعني. الظاهر أن هذه تدخل في التحريم، لأن له عملا في شكل الصورة. نعم، شرف. نحن نتكلم عن التصوير من حيث هو تصوير، لا عن المصور. المصور هو ونيته، إذا كان نيته سيئة فهو حرام، وإذا كانت غير سيئة فهو حلال. هنا ما حرم على الكبار حرم على الصغار، لكن الصغير لا يؤخذ عليه، وإنما يؤخذ عليه وليه حيث لم يمنعه منه. ثم هناك أشياء يمكن يتسلى بها الإنسان غير صور الحيوان، إيش؟ شجر، جبال، نجوم، شمس، أنهار، بناء، ممكن. لكن بلى، يعني الشيطان زين الناس سوء العمل. أمرهم أن يصنعوا هذا الشيء المشتبه أو الذي هو محرم بلا اشتباه ويعجب عن شيء مباح. الآن في بعض المصنوعات ما هو جميل والإنسان يتمتع بالنظر إليه وهو مصنوع، سيارة، قلم، ساعة وغير ذلك. فلماذا نعجل إلى الشيء الذي فيه اشتباه أو إلى شيء محرم لا اشتباه فيه عن شيء مباح؟ نعم.
2: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله.

0: ساقه ثم يسرق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: هو الحي لا إله إلا هو. هذا متدرس. هو الحي جملة خبرية تفيد الحصر، وهذا الحصر حصر إضافي، لأن المراد بالحي هنا الحي حياة كاملة. أما مطلق الحياة فيكون فيه وفي غيره، كما قال تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة. أما الحياة الكاملة فهي لله عز وجل. لا إله إلا هو لا نافع للجنس، ولا النافع للجنس نص في العموم، وإله بمعنى مألوه، لأن فعالا يأتي بمعنى مفعول في اللغة العربية، وله شواهد كثيرة مثل غراس وبناء وفراش وما أشبه. إذن إله بمعنى مألوه. وما معنى المألوه؟ معناه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، تألهه القلوب محبة وتعظيما، أي تهواه وتميل إليه محبة له وتعظيما له. فبالمحبة يكون فعل المأمور، وبالتعظيم يكون ترك المحظور. وقوله إلا هو، إلا أداة حصر، يبيجي صح، إلا أداة حصر. والحصر إثبات الحكم في المحصور فيه ونفيه عما سواه. وإذا كان الأمر كذلك بقي فيه إشكال، لأنك إذا قلت لا إله إلا هو وقلت إن ذلك للحصر، ورد على قلبك أو أورد عليه أن هناك آلهة دون الله بنص القرآن، كما قال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. وقال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر. والجواب عن ذلك أن يقال إن خبر لا محذوف وتقديره حق، أي لا إله حق إلا الله. وإذا كان هذا هو التقدير لم يرد الإشكال الذي ذكرنا، لأن الآلهة التي سوى الله كلها باطلة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وما قررناه هنا في هذه الكلمة، كلمة الإخلاص، هو الذي تطمئن إليه النفس، وإلا فقد اختلف فيها العلماء، علماء العربية وعلماء التوحيد، على أقوال متعددة تبلغ نحو 6 أقوال. ومما ذكر أن الخبر محذوف تقديره موجود، لا إله موجود، وهذا لا شك أنه باطل، لا شك أنه باطل، لأنك إذا قلت لا إله موجود إلا الله لزم من ذلك أن تكون الآلهة التي تعبد من دون الله هي الله، لازم أن تكون هي الله، وأن تكون عبادتها حق وألوهيتها حق. إذن المتعين ما دل عليه القرآن أن الخبر محذوف تقديره حق، لقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال: فادعوه مخلصين له الدين. قال المفسر: ادعوه اعبدوه مخلصين له الدين. وهذا التفسير يعتبر أتم قاصرا، لأن المراد بالدعاء هنا دعاء العبادة كما قال المفسر، ودعاء المسألة. فالذي يدعى دعاء مسألة هو الله، والذي يدعى دعاء عبادة هو الله. كأن المؤلف رحمه الله اقتصر على العبادة لقوله مخلصين له الدين، لأن الدين هو العمل، ولكن يقال إن الدعاء من العمل ولا بد فيه من الإخلاص. فالصواب أن قوله أدعوه أي أعبدوه واسألوه، فهو دعاء عبادة ودعاء صوت مسألة. طيب، إذا قال قائل دعاء المسألة واضح أنه دعاء، تقول يا رب اغفر لي، يا رب يسر أمري وإخوان المسلمين مثلا، هذا دعاء مسألة واضح. لكن كيف كانت العبادة دعاء؟ الجواب أن العابد يدعو الله بلسان الحال، لأنك لو سألته لماذا عبدت الله لقال أرجو ثوابه وأخشى عقابه، إذن فهو داع بلسان إيش؟ بلسان الحال. فادعوه مخلصين له الدين، مخلصين، مخلصين اسم فاعل وفعله الأخ، الأخ المحتبي هذا، ايش معنى مخلصين؟ ما فعل مخلصين؟ ما هو الفعل من مخلصين؟ ها؟ الفعل، الفعل مخلصين اسم فاعل، فما هو فعله؟ ها؟ ما حضرت اليوم؟ طيب الأخ أخلص، مخلصين اسم فاعل والفعل أخلص، ومعنى أخلص أي نقى الشيء من غيره، أخلصه يعني جعله خالصا لا شائبة فيه. فمعنى إذا المخلصين أي منقين العبادة والدعوة له وحده. وقوله له الدين، الدين يطلق في القرآن الكريم على معنيين، المعنى الأول العمل والمعنى الثاني الجزاء. فمن الأول قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، كذا عبد الله. ومن الثاني قوله تعالى مالك يوم الدين، لأن يوم القيامة ما في عمل، فيوم الدين يعني يوم الجزاء. والمراد به هنا مخلصين له الدين، ما المراد؟ العمل ولا الجزاء؟ العمل. مخلصين له الدين أي مخلصين له عملكم، وهو الدعاء. وقوله من الشرك متعلق بالمخلصين أي منقين له من الشرك، بحيث لا يكون في عملكم إشراكا، بحيث لا يكون في عملكم إشراك. الحمد لله رب العالمين، هذه جملة تتضمن الثناء على الله عز وجل بعموم ربوبيته. والحمد مصدر حمد يحمد حمدا، وهو عن الحمد وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم. فقولنا وصف المحمود بالكمال خرج به القدح، لأن القدح وصف الموصوف بالنقص، وقولنا على وجه المحبة والتعظيم خرج به المدح، لأن المدح المجرد قد لا يكون للمحبة ولا للتعظيم، قد يكون للخوف. فربما يمدح الرجل سلطانا جائرا لا لمحبته ولا لتعظيمه، ولكن للخوف منه. أما الحمد فلا يصدر إلا عن محبة وتعظيم. وقول لله، اللام هنا للاختصاص والاستحقاق، للاختصاص لأن الحمد المطلق لا يصح إلا لله وحده، والاستحقاق لأن المستحق للحمد حقيقة هو الله عز وجل. المخلوق وإن استحق الحمد لكنه ليس استحقاقا حقيقيا، لأن كل شيء يأتيك من المخلوق أو كل كمال في المخلوق فمن الله. فأنا أحمد المخلوق عندما يحسن إلي أو عندما أرى فيه صفات الكمال، أحمده لا لأنه هو المستقل بذلك، ولكن لأنه السبب. إذن اللام هنا لله للاستحقاق والاختصاص. طيب، وقول رب العالمين، الرب هو الخالق المالك المدبر، يعني كلمة رب المضافة إلى الله عز وجل أو التي وصف بها الله تتضمن ثلاثة معاني: الخلق والملك والتدبير. فالله عز وجل هو الخالق لكل شيء، وهو المالك لكل شيء، وهو المدبر لكل شيء. حتى المشركون يقرون بهذا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. نعم ونعم. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقوله العالمين، قال العلماء: العالم كل من سوى الله، العالم كل من سوى الله، وسموا عالما لأنهم عالم على خالقهم جل وعلا، إذ أن في كل شيء من هذا من هذه المخلوقات آية تدل على عظمة الرب وقدرته وغير ذلك مما تقتضيه معاني الربوبية. في هذه الآية الكريمة فوائد: منها ثبوت الحياة المطلقة لله عز وجل لقوله هو الحي، وحياة الله تعالى كاملة من كل الوجوه، فهي كاملة لأنها لم يسبقها عدم، كاملة لأنه لا يلحقها فناء، كاملة لأنها متضمنة لجميع أوصاف الكمال، كاملة لأنها منزهة عن كل صفة النقص. فكمالها من وجوه عدها يا عبد الله، كم وجوه؟ كم؟ أربعة. عد. نعم نعم متضمنة لجميع أوصاف الكمال. ومن جهة الرابعة عبيد الله، نعم ذكرها، نعم منزه عن كل نقص، كما قال تعالى: الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، صفة كمال ونفي نقص. فإن قال قائل: الحي من الأسماء اللازمة أو المتعدية؟ الأسماء اللازمة، وقد ذكر العلماء في كتب التوحيد أن أسماء الله عز وجل إن كانت متعدية فإنه لا يتم الإيمان بها إلا بأمور ثلاثة: إثباتها اسما لله، وإثبات ما دلت عليه من الصفات، وإثبات ما يترتب على هذه الصفة. وأما إذا كانت الاسم لازما فإنه يتضمن شيئين: إثبات ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني إثبات ما دل عليه من الصفات فقط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة انتفاء الألوهية عما سوى الله، انتفاء الألوهية عما سوى الله بقوله تعالى: لا إله إلا هو. وعرفتم معنى الألوهية وهي تأله العبد لله عز وجل محبة وتعظيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإخلاص لله عز وجل في العبادة والدعاء لقوله: فادعوه مخلصين له الدين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات كمال الله عز وجل في ذاته وفي إنعامه لقوله: الحمد لله رب العالمين، فالله أثنى على نفسه بذلك لكمال صفاته. ومن فوائدها عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى لكل شيء لقوله: رب العالمين. ومن فوائدها أن المستحق للحمد هو الله عز وجل. والمختص بالحمد المطلق من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، إلى آخره. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخاطب من؟ المشركين. أمر أن يخاطب المشركين فيقول: إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وقوله إني نهيت، الجملة هنا مؤكدة بإن، ونهيت فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، وحذف الفاعل للعلم به، كما قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، حذف الفاعل للعلم به، لأنه لا أحد ينازع في أن الخالق هو الله. وهنا المسألة مسألة شرعية، نهي، فلا نزاع في أن الذي له الأمر والنهي من؟ هو الله، كما أنه الذي له الخلق. إذن يكون الناهي هو الله عز وجل، والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء. هذا تعريف النهي في أصول الفقه، طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني أن أكون نعم بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية. كذا أفهمتم يا جماعة؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية. فقولنا طلب الكف خرج به الأمر وخرج به المباح، وقولنا على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء مثل ربنا لا تؤاخذنا، ولأننا لا ندعو الله على وجه الاستعلاء بل على وجه الاستضعاف، نستضعف أنفسنا أمام الله عز وجل. وخرج بقولنا بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية، خرج به نحو قولك انتهي عن كذا، اجتنب كذا، هذا نهي، لكنه ليس نهيا اصطلاحا، بل هو أمر بالاجتناب. أفهمتم؟ فلو قال لك قائل اجتنبوا الرجس من الأوثان، هل هذا نهي عن الرجس من الأوثان أو أمر باجتنابه؟ نقول الثاني، أمر باجتنابه. لكن إذا قلت لا تقرب الرجس من الأوثان صار نهي. طيب، نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. أن أعبد، العبادة هي التذلل للمعبود محبة وتعظيما، التذلل للمعبود محبة وتعظيما. وقوله الذين تدعون من دون الله، قال الشارح أو مفسر تعبدون من دون الله، وهذا أيضا فيه شيء من القصور. والصواب أن المراد تدعون أي تعبدون وتسألون، لأن من المشركين من يسألون أصنامهم ويتذللون لها بالسؤال، فهي أعم مما ذكره المفسر رحمه الله. نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، لم وقوله من دون الله أي من سوى الله. وقوله لما جاءني البينات من ربي، لما ظرف زمان بمعنى حين، ظرف زمان بمعنى حين. ولما تأتي في اللغة العربية على أربعة أوجه: الوجه الأول أن تكون بمعنى حين كما في هذه الآية، والوجه الثاني أن تكون بمعنى إلا كما في قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. معنى لما عليها حافظ؟ إلا عليها حافظ. والمعنى الثالث أن تكون حرف جزم، أداة جزم، كقوله تعالى: بل لما يذوقوا عذابا، أي بل لم لم يذوق عذابي ولكنه قريب. المعنى الرابع أن تكون حرف وجود لوجود، كقولك لما جاء زيد جاء عمرو. حمد عدها، تأتي لما في اللغة العربية على أربعة أوجه. لا من فعل على أربعة أوجه أو معاني. نعم مثل لم. طيب أحسنت، بس كفاية. آدم مثل نعم. ثالث نعم كقوله تعالى بل لما يذوق عذاب. نعم تأتي حرف وجود الوجود مثل أحسن. طيب لما جاءني البينات من ربي، أي حين جاءني، والبينات صفة لموصوف محذوف للعلم به والتقدير، الآيات البينات. قال المفسر دلائل التوحيد، والمعنى أعم مما قال رحمه الله، بل هي دلائل التوحيد ودلائل القدرة ودلائل السمع والبصر وغير ذلك. المهم أنه جاءه البينات من الله عز وجل. وأنتم ترون في القرآن العزيز كلمة البينات دائما محذوف، دائما محذوف، محذوف موصوفة، وذلك للعلم به. والشيء المعلوم يجوز حذفه كما قال ابن مالك في الألفية: وحذف ما يعلم جائز. وهذه قاعدة عامة في كل شيء، ليس في المبتدا والخبر فقط بل في كل شيء. وقوله من ربي متعلق بجاء، أجاءني من الله عز وجل، ولكنه أضافها، ولكنه ذكره باسم الربوبية، لأن هذه ربوبية خاصة يربي بها الله عز وجل أنبياءه ورسله. وأمرت مقابل نهيت، نهيت أن أعبد وأمرت أن أسلم لرب العالمين. من الآمر؟ الله. والأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة فعل أو غيرها مما يدل على الأمر. وقوله أن أسلم، أن مصدرية وأسلم فعل مضارع موصوف بها، ومعنى أسلم أستسلم لرب العالمين. والمراد بالإسلام هنا الإسلام الشرعي، لأنه هو الذي بطاقتنا وهو الذي يمكن أن نفعله أو لا نفعله، وهو الذي لا يكون إلا من المؤمن. أما الإسلام الكوني فليس بطاقتنا ولا يمكننا أن ندافعه، ويكون من المؤمن والكافر. إذن يكون، إذن يتبين لنا أن الإسلام يأتي على وجهين أو له معنيان: المعنى الأول الإسلام الكوني، والثاني الإسلام الشرعي. الإسلام الكوني القدري، والثاني الإسلام الشرعي الديني. فمن الأول قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الإسلام هنا كوني أو شرعي؟ كوني، قال طوعا أو كرها. والإسلام الشرعي لا يكون بالإكراه، والإسلام الشرعي لا يكون عاما لكل شيء، فالإسلام هنا كوني قدري. وهنا قول أن أسلم المراد به الإسلام الشرعي الديني، يعني أن أسلم أي أستسلم تعبدا وتذللا لله عز وجل. وقول لرب العالمين نقول فيها ما قلنا في الآيات السابقة، لكن لو قال قائل لماذا لم يقل أن أسلم لله؟ قلنا ليكون ذلك دليلا على وجه الإسلام، يعني لماذا أسلمت؟ لأن الله رب العالمين، ورب العالمين أحق أن يسلم له وأن يتعبد له عز وجل، فهو كالدليل للحكم السابق الذي هو الإسلام. في هذه الآية الكريمة فوائد: أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد مأمور منهي، تؤخذ لا سؤال خاص، نحن قلنا يؤمر وينهى أن أسلم. طيب، ويتفرع على هذه القاعدة، على هذه الفائدة، بطلان دعوى من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم له الأمر والنهي في السماوات والأرض، لأنه لا يمكن أن يكون كذلك وهو مأمور منهي. من فوائد الآية الكريمة وجوب الإخلاص لله عز وجل لقول نهيت أن أعبد وأمرت أن أسلم، وهذا حقيقة الإخلاص. ومن فوائدها الإشارة إلى القاعدة المشهورة، وهي أن التخلية قبل التحلية، ليس تحلية الماء، التحلية عند التزيد، التخلية قبل التحلية. من أين تؤخذ؟ الأخ أنا وجهت الواحد خلاص حتى وعم، يلا يا أخي. لا شرف، نهيت أن أعبد هذه تخلية، وأمرت أن أسلم هذه تحلية. ووجه كون التخلية قبل التحلية أن التحلية إذا وردت على محل غير نظيف صارت ناقصة متلوث، فأنت طهر المحل أولا ثم حله ثانيا. آدم معنا ولا رأي؟ طيب، وهكذا كلمة الإخلاص لا إله نفع إلا الله إثبات، الأول تخلية والثاني تحلية. طيب، من فوائد الآية الكريمة بطلان عبادة ما سوى الله، لأن النهي يقتضي البطلان والفساد، فلما نهينا عن عبادة ما سوى الله دل ذلك على أنها باطلة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كغيره يحتاج إلى العلم، لقوله لما جاءني البينات من ربي. فإن قال قائل في هذا إشكال كبير، وهو كيف يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم ببطلان هذه الآلهة إلا حين جاءه النهي، مع أن بطلان هذه الآلهة مركوز في الفطر والعقول. أما كونه مركوزا في الفطر فلقوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة، والفطرة هي عبادة الله وحده. وأما العقل فلأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استدل على بطلان الآلهة بدليل العقل حين قال لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بطلان هذه الآلهة، لكنه أسند هذا العلم إلى الآيات البينات لإثبات الرسالة، لإثبات الرسالة، فتكون الرسالة مؤيدة لما تقتضيه الفطرة ويدل عليه العقل. من فوائد هذه الآية الكريمة أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو آيات بينات ليس فيها خفاء، لقوله البينات. والعجب أن المشركين كانوا يترددون إلى منزل الرسول عليه الصلاة والسلام خفية يستمعون القرآن، لأنه أخذ بألبابهم وعقولهم، لكنهم والعياذ بالله ينكرون استكبارا ومكابرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من خفاء ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن الذي لا يرى أن ما جاء به الرسول متضمن للآيات البينات فليعلم أن على قلبه غشاوة. كذا ولا لا؟ لأن القلب النظيف النزيه لا بد أن يعرف أن ما جاء به الرسول حق بين، لكن قد تتراكم القلوب والعياذ بالله، قد تتراكم الذنوب على القلوب فلا تعرف الحق. قال الله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فصاروا يرون هذا القرآن الكريم يرونه أساطير الأولين. نسأل الله ألا يعمي قلوبنا وقلوب. فالمسألة خطيرة، إذا لم تجد قلبك مستنيرا بهذا القرآن أو بعبارة أعم بما جاء به الرسول فاعلم أن في القلب بلاء، فداو القلب، داو القلب ما دام في أول المرض، حتى لا يستشفي المرض فيقضي على القلب فلا تتمكن من إصلاح ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله تعالى برسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في إثبات ربوبية خاصة في قوله عبد الله من ربي. تمام. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإسلام لله عز وجل بقوله وأمرت أن أسلم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا بد للقلب من حركة، فإما إلى باطل وإما إلى حق، لقول نهيت، وهذا تفريغ، هذا الفراغ لا بد أن يكون له ما يملأه وهو إيش؟ الإسلام، لأن كل شيء إذا لم يكن له بديل سيبقى الأمر خاويا. فإذا خلي المكان من الباطل وجب أن يملأ بالحق. إيش؟ أن يملأ بالحق. إذا خلى من الباطل وجب أن يملأ بالحق. وهكذا أيضا إذا تأملت وجدت كل شيء باطل إذا لم يخلفه حق بقي الأمر خاويا فتذبذب الإنسان. لما قال الله تعالى لا تقولوا راعنا، ماذا قال؟ وقولوا انظرنا، لا بد من قول. فإذا أبطل الباطل فلا بد أن يخلفه الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما سوى الله لا يستحق أن يسلم له لقوله لرب العالمين، فمن كان رب العالمين فهو الأحق بالإسلام له، ولا يوصف برب العالمين إلا الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم الربوبية لله لقوله إيش؟ لرب، نعم، لقوله لرب العالمين. ومن فوائد الآية الكريمة مراعاة الوصف المناسب وإن كان فيه عدول عن الأشهر لقوله لرب العالمين عدولا عن لله، مع أن الله هو الأشهر، لكن اعتبار الوصف المناسب أولى، والله أعلم. نعم. لا، لأن الأمر بالاجتناب يقتضي الحساب. نعم. ما تعدى إلى الغير فهو متعدى، وما لا فلا. إيش؟ إيش؟
2: لغوي.
1: وش فيه؟
2: يعني تكليف لغوي.
1: تكليف؟
2: التكليف ليس لغويا.
1: لا لا، لغوي ومعنوي. إذا قلت الله هو السميع معناه لا بد من المسموع، لكن الحي ما يتعدى لغوي. حي بنفسه، عظيم بنفسه. إيه؟
2: وش
1: من
2: الأسماء المتعدية؟
1: إيش؟
2: وش من الأسماء اللازمة غير الحي والعظيم؟
1: هي كثيرة، الجليل. نعم. بلى، لكن فرق بين أن أقوم أصلي أو أقول يا رب اغفر لي. الثاني سؤال صريح.
3: ما
1: قلنا هكذا، قلنا العبادة لماذا سميت دعاء؟ لأن الداعي، لأن العابد إيش يريد؟ إيش أين الثواب والنجاة من العقاب؟ فهو داع بلسان الحال. أما الدعاء الصريح فهو بلسان المقال، اللهم اغفر لي وارحمني وما أشبه ذلك. أين عندكنا هذا العبادة؟ الدعاء عبادة لأنك تتعبد له وتذل له بالسؤال، والعبادة معروفة، وكلها أيضا يسمى مسألة، لأن العابد سائل.
3: شيخ بارك الله فيك، الحمد هو وصف الممدوح، الممدوح
1: المحمود،
3: المحمود بالكمال على وجه التعظيم والمحبة.
1: نعم.
3: وقلنا هذا أبلغ من المدح.
1: نعم.
3: في قوله عليه الصلاة والسلام ليس أحد أحب أن يمدح
1: أحب إلى المدح من الله.
3: من الله.
1: نعم.
3: المدح ليس محبة وتعظيم كما يعني
1: تفسيرها اللغوي. نعم.
3: فكيف يعني هذا
1: الإرادة؟ المراد بالمدح هنا الحمد. المراد به الحمد.
4: شيخ بعض المفسر لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، قال التقدير حق، وقال أن الإله في اللغة العربية لا تأتي إلى لا إله الباطل، ورود في القرآن من باب التنزل مع الخصم.
1: خطأ، هذا مو صحيح، لأن هؤلاء المشركين يتعبدون لهذه الأصنام كما يتعبد المؤمن لله، يعظمونها بنفوسهم. ألم تسمع قول أبي سفيان لمعهود أعره بل أبدا ولا مشاكل؟ الأصل الحقيقة. نعم. إيش بعض السلف استحسن إلى هنا فهم كيف؟ بعض السلف استحسن. أي هذا ليس بصري، استحسانه في غير محل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في أذكار الصلاة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، ولو كره الكافرون. أسأل طيب. لا ما يقول هذا، لا نقول انه مشروع. عبد الله نعم. نعم. اي استدلال؟ بلى، وخلق الحياة. والحياة المخلوقة حياة من؟ حياة المخلوق. إذن مطلق الحياة يقول لله ويقول للمخلوق، واضح؟ واضح عبد الله؟ ولا تركيز؟ أما ترون هذا واضحا؟ طيب، أنا أردت أن أمثل بهذه الآية وأستدل بهذه الآية عدولا عن قوله يخرج الحي من الميت، لأن هذه صريحة بأن الحياة مخلوقة، صريحة بأن الحياة مخلوقة، ولا يمكن أن تكون حياة مخلوقة إلا حياة المخلوق. نعم يوسف. ما يمكن ترك لأنها بصيغة الماضي. لا هذه ما هي نهي، هذه ليست صيغة النهي. لا هي نهي لا شك. النهي مهم على النهي المعنى المعنى وغير النهي الاصطلاحي. اجتنبوا الرجس من الأوثان، هذا نهي ولا غير نهي؟ وليس نهي اصطلاحي. هنا النهي في الاصطلاح هو طلب الكشف على وجه الاستعلاء بصيغة هي لا هي المضارع المقوم بلا النهي. هذا تعريفه عند العلماء. أما النهي بالمعنى العام يعني ما دل على النهي، حتى الاستفهام بمعنى الإنكار يدل على النهي. حتى لو قلت الواحد فعل شيء غير مرغوب فيه تقول أتفعل هذا؟ يعني مستفهم الآن لكنه متضمن للنهي. نحن الآن نتكلم عن الاصطلاح يا يوسف، عن الاصطلاح. تعريفه اصطلاحا هو هذا، ولسنا نتكلم عن ما يفيد النهي. فاجتنبوا الرجس، لو قلت إن هذا نهي قلنا غلط، فلنقول هذا أمر بالاجتناب. لا اجتنبوا الرجس، نهيت هذه صيغة فعل ماض، لكن ما هي صيغة نهي؟ إخبار بأنه نهي، إخبار بأنه نهي. فما صيغة النهي؟ لا تعبد الذين يدعون من دون الله، هذا المعنى. أفهمتم؟ طيب الآن التبس على الأخ يوسف النهي بالمعنى والنهي بالصيغة. النهي بالصيغة المصطلح عليه هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بإيش؟ بصيغة المضارع المقرون بلا النهي، هذا النهي. وأما ما دل على النهي بغير هذه الصيغة فإنه لا يسمى نهي الاصطلاح، وإن كان نهي بالمعنى لكن ليس نهي بالاصطلاح.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رؤوس الآية يوقف عليها وإن تعلق ما بعدها بها، يعني يجوز أن تقول فويل للمصلين وتقف ثم تقول الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني أينما كنتم تشركون من دون الله متعلق بها، لكن كان رأسها فهو توقيفي يوقف عليه.

0: كافرين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظاهر أنه مهم ما يمكن أن نكملها الصورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم. وما سبق انتهينا منه وتكلمنا على فوائده. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من تراب. هذا ما علينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة إلى آخر. خلقكم أي ابتدأ خلقكم، والخلق بمعنى الإيجاد مع التقدير. قال الشاعر: ولا أنت تخلق ما تقول، وبعض الناس يخلق ثم لا يخلق. فهو إيجاد بتقدير. من تراب، قال: بخلق أبيكم آدم منه. فالأصل أننا من تراب، من هذه الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم تدا، ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالأرض هي الأول والآخر بالنسبة لبني آدم إلى يوم البعث. ثم من نطفة مني، وهذا باعتبار نسل آدم عليه الصلاة والسلام. ثم من علقة، هذا الطور الثالث والثاني باعتبار نسل آدم. والعلقة قال: دم غليظ مثل الخيط. ثم يخرجكم طفلا، وطوى الله تعالى ذكر العلقة، ذكر المضغة، وإن شاء الخلق الآخر إلى قول: ثم يخرجكم طفلا بمعنى أطفالا. وإنما قال بمعنى أطفالا لأنها حال من الكاف في يخرجكم، وهي جمع، وطفل مفرد. وعلى هذا فيتعين أن يكون طفل بمعنى أطفالا. وقيل إن طفلا بمعنى المفرد، وأن المعنى: ثم يخرج كل واحد منكم طفلا. فيكون يخرجكم جمعا باعتبار المجموع، أي أن كل واحد منا يخرج طفلا. وعلى هذا فلا حاجة إلى تأويل طفل بمعنى أطفال. ثم لتبلغوا أشدكم، قال: ثم يبقيكم لتبلغوا. وإنما قدر ذلك لأن اللام تحتاج إلى متعلق، وعلى هذا فمتعلقها محذوف والتقدير: ثم يبقيكم لتبلغوا أشدكم، تتكامل قوتكم من الثلاثين سنة إلى الأربعين سنة. نعم، تكامل من الثلاثين سنة إلى أربعين، هذا بلوغ الأشد. أقوى ما يكون الإنسان من ثلاثين سنة إلى أربعين، ثم يبدأ بالانحدار شيئا فشيئا. ولكن قد يكون هناك عوامل توجب أن تبقى قوته مدة من الزمن أكثر، وقد تكون هناك عوامل توجب أن تنهدم قوته قبل تمام الأربعين. لكن في الأصل أنه إذا تم الإنسان أربعين سنة بدأ بالضعف. ثم لتبلغوا أشدكم، أي كامل قوتكم. ثم لتكونوا شيوخا بضم الشين وكسرها، يعني شيوخ.

شيوخا وشيوخا، والقراءتان سبعيتان. وهذه طريق المؤلف، إذا ذكر الوجهين جميعا فمعناه أن القراءتين سبعيتان، ثم لتكون شيوخا يعني كبارا تبلغ سن الشيخوخة. ومنكم من يتوفى من قبل، أي قبل الأشد والشيخوخة، قال فعل بكم، فعل ذلك بكم لتعيشوا ولتبلغوا أجلا مسمى. والمؤلف المفسر يقدر ذلك لوجود حرف العطف، وهو قوله ولتبلغوا أجلا مسمى، ولعل أجلا مسمى وقتا محدودا، والمسمى بمعنى المعين وهو بمعنى المحدود. ولعلكم تعقلون، أي تكونوا من ذوي العقول وتفهموا حكمة الله عز وجل في تقديره وتشريعه. فأنتم ترون الآن أن القدر يكون فيه المقدر شيئا فشيئا حتى يكون، وهكذا الشرع يكون تكون فيه الشرائع شيئا فشيئا حتى تكون، وهذه من سنة الله تعالى الكونية وسنته الشرعية، أن الأمور لا تأتي دفعة واحدة بل تتطور حتى تبلغ الكمال، وهذا من الحكمة البالغة. وقول لعلكم تعقلون ليس المراد بذلك عقل الإدراك، بل المراد بذلك عقل التدبير والرشد، لأن العقل عقل إدراك تتوقف عليه التكاليف الشرعية، ولهذا يقال من شروط صحة الصلاة العقل، والمراد به عقل الإدراك، وعقل تدبير ورشد وهو حسن التصرف. ولهذا نقول إن الكفار لا يعقلون، مع أنهم بالنسبة لعقل الإدراك أقوياء أشد أذكياء، لكن عقل التدبير والتصرف هم خالون منه. ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. في هذه الآيات بيّن الله سبحانه وتعالى منشأ بني آدم وغاية بني آدم، ففيها من الفوائد أولا بيان أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وحده، وأنه لا خالق إلا الله. وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ما الجواب؟ لا الأخ اسمك؟ أين؟ ما تقول يا ذو؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ما جوابك؟ جوابنا أنه لم يخلق من غير شيء وليس هم الخالقين، إذن فلهم خالق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن أصل بني آدم هو التراب، بقوله من تراب، والتراب معروف أنه يختلف، ومن ثم اختلفت طبائع بني آدم، واختلفت ألوان بني آدم، واختلفت ألسنة بني آدم كما اختلف أصلهم. فالتراب كما تعرفون منه الرمل والطين والسباخ وغير ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة انتقال هذا الأصل إلى أصل آخر، وهو الماء، النطفة، المني. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب، وفي آية أخرى من ماء مهين، يعني غليظ لا, لا, لا يندفع ولا يجري، لأنه غير سائل، ليس كالماء المائع الذي يسيل، بل هو ماء مهين أي ضعيف لا يتحرك. ومن فوائد الآية الكريمة تطور خلق الإنسان في بطن أمه، وهنا لم يذكر الله عز وجل إلا النطفة والعلقة، لأن النطفة هي الأصل والعلقة هي أصل مادة الحياة، إذ أن الحياة لا تكون إلا بالدم وهو أصل المادة. ولهذا لو تفرق دم الإنسان إيش لهلك. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل، أنه بعد هذا الجنين أو بعد هذه الحال في بطن أمه يخرج طفلا متكاملا،
ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى قسم الناس بعد خروجهم أطفالا إلى أقسام. القسم الأول أن يبلغ الإنسان أشده ثم يموت، والثاني أن يبلغ الشيخوخة، والثالث أن يموت قبل ذلك، أي قبل بلوغ الأشد وقبل الشيخوخة. وعلى أي أساس يكون هذا؟ نقول هذا محض مشيئة الله عز وجل، ليس له أساس، ليس له أساس معلوم، لكنه محض المشيئة. لكن مع كونه محض المشيئة قد يقدر الله تعالى أسبابا كونية وأسبابا شرعية بها يطول العمر وتبقى الصحة، وقد يقدر الله أسبابا على العكس من ذلك. فمن الأسباب الشرعية ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فهذا دليل على أن صلة الرحم من أسباب سعة الرزق وطول العمر، فييسر الله تعالى لهذا العبد أن يصل رحمه فيطول عمره. وهذا شيء مكتوب ولكننا لا علم لنا به، فحثنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذه الطريقة. وأما الأسباب الكونية فهو توقي الأسباب الضارة في الصحة، وهذا شيء لا نهاية له وهو أمر معلوم، وأكثر من يعرفه الأطباء. فييسر الله تعالى للإنسان من أسباب الصحة من دواء وغذاء وغير وهواء ما يكون به طول العمر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأجل مهما طالب الإنسان فإنه محدود له غاية، مع أن الإنسان في نفسه يمد أملاً بعيداً جداً يظن أنه سيبقى عشرات المئات، ولكنه في الواقع مهما بلغ فإن الأجل محدود. والشيء المحدود المعدود غايته إيش؟ النهاية، لأن كل يوم يمضي ينقص العمر. قال الشاعر: والمرء يفرح بالأيام يقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. وهذا صحيح عبد الله ولا لا؟ نعم. المرء يفرح بالأيام يقطعها، يقول ما شاء الله عمرك طويل ومتعت كثيرا، لكن كل يوم يمضي وكل يوم مضى يدني من الأجل. يعني إذن يطول من وجه إيش؟ ويقصر من وجه آخر. ثم عند انتهاء الأجل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقس ما يستقبل بما مضى. الآن منا من عمر 60 سنة أو 50 سنة أو 20 سنة أو ما أشبه ذلك، هذه الأيام التي مضت كأنها ساعة. يعني الآن أنت اليوم كأنت بالأمس، وأنت بالأمس كأنت قبل أمس، كأنها ساعة، كأنها أحلام. ولذلك قال: ولتبلغوا أجل مسمى. ومن فوائد الآية الكريمة بيان نعمة الله عز وجل علينا بالعلم والبيان، لأن ذلك سبب لبلوغ الغاية في العقل، وذلك لقوله: ولعلكم تعقلون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات تعليل أحكام الله، أي أن أحكام الله تعالى معللة بحكمة. وهل هذا مقتصر على الأحكام الشرعية أو على الأحكام الشرعية والكونية؟ الجواب الثاني، فكل أحكام الله الكونية والشرعية كلها معللة، يعني كلها لحكمة، لكن هذه الحكمة قد تكون معلومة لك. والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما متباينا، منهم من يطلعه الله عز وجل على أسرار الخلق وأسرار شرعه، ومنهم من لا يطلعه، ومنهم من بين ذلك. وكذلك أحكام الله الشرعية كلها لحكمة، كلها معلمة. وما يذكره الفقهاء من أن هذا الحكم تعبدي
لا يعنون بذلك أنه ليس له علة وإنما